0: تاز محذرة من تداعيات إنسانية وصحية خطيرة جراء عرقلة وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. كيف يعكس تقدم القوات الحكومية اليمنية في محيط تحديدا باب المندب والساحل الغربي هذا التراجع لمواقع ميليشيا الحوثي وأنها فعليا تفقد زمام المبادرة العسكرية؟
1: طبعا بالتأكيد منذ بداية هذه العملية كانت التوقعات ربما كانت مرتفعة بالنظر إلى التصريحات التي رافقتها، لكن على الأرض ومن الناحية الواقعية غرف التخطيط العسكرية كانت تعمل ضمن خطة تدريجية واضحة، وطبعا هي على 6 مراحل على الأقل حسب ما أعلن كبار المسؤولين العسكريين. الآن بدأنا نشهد يوما بعد آخر تفاصيل هذه العملية أكثر، كما تفضلت الميليشيا تفقد يوم بعد آخر موطئ أقدامها على الساحل الغربي، وطبعا كما هو معروف السيطرة على تلك المنطقة ليست عملية بسيطة، لأنه لا يكفي السيطرة على باب المندب من جهة البحر، لابد من حمايتها أيضا من الجهة المقابلة. في البداية كان هناك تقدم كبير جدا للشرعية، لكن بعد ذلك تباطأت العملية لأن هناك مرتفعات جبلية وهناك سلسلة جبال وهناك منطقة الوازعية وهي منطقة مهمة واستراتيجية، لابد من حمايتها ولابد أيضا من حماية تعز لمنع تقدم الميليشيا ولمنع أيضا استخدام التعزيزات. هذا الأمر بدأ يتضح أكثر فأكثر، التقدم يبدو أنه على سياسة القدم التدريجي، أي أن القوات لا يكفي أن تتقدم وإنما تتقدم تثبت مواقعها ومن ثم تنتقل إلى منطقة أخرى. هذا ما يبدو أنه يحكم الميدان الآن في الساحل الغربي، بالإضافة طبعا إلى الجبهات الأخرى المشتعلة، والأهم من كل ذلك هو استمرار قطع طرق الإمداد، لأن هذه نقطة مهمة وجوهرية جدا لمنع الميليشيا من تغذية ورفض الجبهة في الساحل الغربي بالمعدات والمقاتلين.
0: نعم، كانت هناك أيضا دعوات للمجتمع الدولي يعني حظر دخول الأسلحة لهذه الميليشيا وعدم تمكينها من الحصول عليها. من الذي يجرؤ بالفعل في ظل هذه الظروف أن يوصل أسلحة هي تستخدم الصواريخ الباليستية أيضا؟ هل هو اكتفاء بمخازن الأسلحة اليمنية التي استولت عليها هذه الميليشيا، أم هنالك بالفعل موارد أخرى تصل من خلالها هذه الأسلحة؟
1: طبعا لا شك أن هذه الميليشيا طورت قدراتها منذ احتلالها العاصمة صنعاء في 2014 وخوضها الحرب حتى 2022 ضد الشرعية، وفي حتى مرحلة الهدنة بين 2022 و2026 قدرات التصنيع. وكما هو معروف هذه القدرات ليست فقط قدرات ذاتية، هناك خبراء من الحرس الثوري من النظام الإيراني من ميليشيا حزب الله اللبناني، وهذا الأمر ليس سرا، حتى هم يفاخرون ويتحدثون به، لكن كل ذلك لا يكفي. هناك تقارير تشير إلى أن هناك طرق للتهريب، وهذه الطرق ربما تكون ليس فقط عن طريق البحر، عن طريق البحر وعن طريق البر أيضا. لذلك هناك تحفظ من الشرعية منذ فترات طويلة على مسألة إعادة تشغيل مطار صنعاء، وهذا أحد الذرائع التي تتحدث عنه هذه الميليشيا في هذه جولة التصعيد هذه، لأن مسألة استمرار توريد الأسلحة، يعني من تحدث عن ميليشيا إرهابية تسيطر على الدولة وتأتيها الأسلحة بهذه الطريقة، هكذا تكون النتيجة، يكون هناك تهديد للاستقرار الإقليمي للممرات البحرية، لأن لدينا مجموعة خارجة ومتفلتة عن كل الضوابط، وبالتالي هي تستخدم كورقة في نهاية المطاف. ميليشيا الحوثي هي الآن أصبحت ورقة بيد النظام الإيراني، وهذا الأمر بات واضح 100%. هم لا يتصرفون أبدا بطريقة على التوقيت اليمني وإنما على التوقيت الإيراني. مسألة التهريب، طبعا لا يوجد توريد أسلحة علني، لكن هناك تراخم في بعض الأحيان من قبل المجتمع الدولي في تطبيق العقوبات، وأيضا في الاعتراف على بسيطرة الميليشيات على بعض المرافق المهمة، على سبيل المثال ميناء الحديدة، لأنهم دائما كانوا يتذرعون بالوضع الإنساني وإدخال المساعدات على اعتبار أن هناك مناطق تحت سيطرتهم واحتلالهم. كانت هناك حتى الأمس القريب السفن تدخل إلى الحديدة، طبعا تخضع للتفتيش من قبل التحالف العربي الداعم للشرعية، لكن في نهاية المطاف

0: الكثير من التقارير، وهناك دلائل على تهريب الأسلحة. وأعتقد منذ عامين أو أقل بقليل كان هناك شحنة ضخمة،
1: نعم
0: طبعا كانت قوات دولية أما في عرض البحر تعترضها، أو قوات تحالف، أو حتى قوات طارق صالح أيضا أوقفت شحنة كانت كبيرة جدا أذكر منذ فترة ليست طويلة. هذا يعني أن عملية التسليح مستمرة لهذه الميليشيا.
1: نعم تحدثت عن موضوع العقوبات المفروضة على هذه الميليشيا، وكان هنالك ضمن الأخبار بحث للولايات المتحدة واليمن فيما يتعلق بموضوع تشديد العقوبات. يعني نحن هنا نتحدث عن أي نوع من العقوبات قد يكون له أثر مع الحوثيين تحديدا؟
0: طبعا هو مؤثر، وهذه المشكلة الأساسية هو أن هناك مدنيين في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم، لكن ما هو مؤثر هو قطع الموارد عنهم، أي لا يسمح لهم بالتعامل مع النظام الدولي حتى هذا النظام المصرفي. طبعا العقوبات على قادتهم موجودة، والعقوبات المرتبطة بتصنيفهم جماعة إرهابية أيضا مطبقة، لكن هناك نوع من العقوبات التي تؤدي إلى وقف التعامل معهم، وهنا معضلة. ولطالما واجهها المبعوثون الدوليون، يقولون إذا حظرنا التعامل أو إدخال مواد أو التعامل المالي معهم، هذا يعني أنه لا يمكن لنا أن نوصل المساعدات إلى المدنيين. ومعروف أنه في المناطق التي يحتلونها لدينا كميات وأعداد كبيرة جدا من المناطق، حتى المخيمات وبعض المواقع الإنسانية، وهذا ما تعانيه الأمم المتحدة، التفرقة بين القادة العصابة قادة الميليشيا وبين المدنيين.
1: نعم.
0: هذه هي المشكلة. لكن في نهاية المطاف هناك أمور يمكن الوصول إليها من خلال تعاون المجتمع الدولي. هناك بعض الدول التي لا تؤيد تطبيق العقوبات بصرامة على الحوثيين، وهذا أمر معروف ليس سر. نتحدث عن الصين، نتحدث عن روسيا بشكل أساسي، لا يطبقون العقوبات مثل باقي الدول، بل إن هناك حتى تعامل مع هذه الميليشيا على قاعدة الأمر الواقع، وهذا ما يتطلب منهم اتخاذ مواقف أقوى وأكثر وضوحا، خاصة بعد العمليات الإرهابية الأخيرة لهذه الجماعة.
1: وواقع الحال يقول إن الحوثيين يستخدمون معاناة المدنيين أداة للضغط على الحكومة الشرعية. كانت هنالك أيضا أنباء عن أن الميليشيا الحوثية تقصف بشكل عشوائي للأحياء السكنية في مدينة تاز، لا يعنيهم أبدا من يعيش ومن يموت من المدنيين ومعاناة هؤلاء الأبرياء في خضم هذا الصراع.
0: نعم بالتأكيد، وتاريخهم حافل بالمجازر، لدينا مجازر واضحة جدا كانت في مأرب، ليس في هذه المواجهة وإنما في سابقاتها. وكما تفضلت، نعم تعز الآن الجميع يتحدث عنها، ولكن ربما يغيب عن بال كثيرين أن هذه المدينة محاصرة منذ أكثر من 8 سنوات وأعتقد 9 سنوات. ماذا يعني محاصرة؟ لا يمكن الدخول والخروج إليها إلا من مدخل واحد. أنا أعرف أشخاص من داخل تعز، حتى بعضهم هنا موجودون في الكويت، يتحدثون عن عملية الانتقال من تعز إلى عدن، المناطق المحررة، طريق ربما لا تتعدى 100 كيلومتر، ربما تحتاج إلى مسار أكثر من 24 ساعة، يضطرون للالتفاف عبر الجبال ومناطق وعرة، وفي بعض الأحيان بعض الطرقات لا يدخلها سوى الحيوانات، عفوا لا يستطيعون أن يدخلون بالسيارات، ينقلون المياه، ينقلون المواد الأولية. نتحدث عن قلب اليمن، مدينة تعز الجميع يعلم مدى أهميتها الاستراتيجية وحتى الثقافية على مستوى اليمن، هي محاصرة منذ تلك الفترة، منذ بداية الحرب تقريبا. إذن كما تفضلت، نحن أمام ميليشيا مستعدة لأن تحاصر ملايين، لدينا ملايين المدنيين وليس آلاف في تعز، وهم محاصرون، والآن اشتد الحصار عليهم واشتد الخناق عليهم، لأنه حتى هذه الطريق التي كانت مفتوحة بطريقة ما بتفاهمات وما إلى ذلك الآن أغلقت. إذن هناك معاناة كبيرة عند المدنيين، لدى المدنيين، ولدينا المعاناة التي بدأت تظهر أكثر في عدن. اليوم أحد المسؤولين الأمميين يقول إن قابل النازحين طبعا في عدن، يقول إن بعض النساء ولدن على الطريق وهم ينزحون ويهربون من المعارك من تعز إلى عدن. إذن معاناة إنسانية رهيبة، أكثر من 200,000 نازح حتى الآن، توقعات بالوصول إلى 300,000، وكله نتيجة هذا الانقلاب وهذا الإرهاب الذي تمارسه الميليشيا.
1: ومعاناة أيضا على الجبهات الأخرى في دول أخرى من خلال هذا النزوح ومن خلال هذا الهروب من هذه المعارك إلى هذه الدول، ومن المعاناة الإنسانية إلى المعاناة العالمية من خلال أيضا التهديد بإغلاق البحر الأحمر. الممرات المائية الدولية ألا تستدعي أن

0: يكون هنالك تحركا دوليا دعما من المجتمع الدولي لحماية أمن الملاحة أمام ما يحدث الآن أيضا في الخليج؟
1: طبعا بالتأكيد. المشكلة الأساسية أن بعض الدول ما زالت حتى اللحظة تتعامل مع اليمن على أنه حالة منفصلة، حالة يمنية، وبالتالي يجب التعامل معها في هذا الإطار. لكن من يعرف جيدا يدرك أن هذا الأمر لا ليس منفصلا أبدا عن الصراع الأمريكي الإيراني وعن أوراق النفوذ الإيراني. المضحك باعتقادي عندما يخرج النظام الإيراني ويطرح وساطة يقول أنه يريد التحدث وكأنه هو وسيط في اليمن، في حين أنه طرف وهذه أداته، والجميع يعلم حجم الدعم الذي تلقته هذه الجماعة من النظام الإيراني،
0: وأنه أيضا المحرك الرئيسي لهذه الأحداث في هذه المنطقة في اليمن تحديدا، وتحريك جماعات الحوثي خلال هذه الفترة أيضا.
1: نعم 100%، وهذه هي النتيجة. النتيجة هو أنه ما هو مطلوب من هذه الميليشيا؟ المطلوب هو أن تغلق باب المندب عندما يأتي الأمر الإيراني. الجميع يعلم أنه في الاستراتيجيات والخطط، وحتى أعتقد في تقارير الاستخبارات الأمريكية، أنه في حال نفذ الرئيس الأمريكي ترامب تهديداته بما يسميها الحرب الشاملة أو ضرب جزيرة خارق أو الذهاب إلى منشآت الطاقة أو الجسور، ما هي الخطوات الإيرانية؟ دائما يتحدثون، وأحد القادة العسكريين عندهم تحدث بوضوح عن إغلاق مضيقين، تحدث عن مضيق هرمز الذي يزعم أنهم يغلقونه، وتحدث عن مضيق باب المندب. إذا نحن أمام سيناريو واضح، والآن الميليشيا ما تفعله الآن هو محاولة للسيطرة على المضيخ. لذلك الشرعية تدرك ذلك جيدا، والمجتمع الدولي المساند للشرعية، الدول المساندة تدرك ذلك. لذلك المعركة عندما بدأت في باب المندب. لماذا؟ لسلب النظام الإيراني هذه الورقة التي يريد من خلالها أن يبتز العالم، وكما يفعل الآن في مضيق هرمز، وما هدفه هو رفع أسعار النفط ورفع التكلفة على الإدارة الأمريكية لاعتقاده أن ذلك يدفع الرئيس ترامب إلى إعادة حساباته.
0: متابعات إخبارية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت استبعد اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران قبل انتهاء انتخابات التجديد النصفي على الأقل، معربا عن اعتقاده بأن الحصار البحري الأمريكي على طهران سيستمر بين 2 و4 أشهر. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أنها ستنقل ردها إلى واشنطن عبر الوسطاء فور انتهاء الدراسة. وقد أجرينا هذا الحوار مع الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. دعنا نتحدث عن هذا الرد الأمريكي على المقترح الإيراني. هل من تصورات محددة للنقاط الرئيسية في هذا الرد؟
2: يعني أنا أعتقد هو الحديث هو عن أنه مضيق هرمز يفتح بدون فرض رسوم أو وصاية إيرانية على هذا المضيق، في مقابل يعني رفع بعض العقوبات الأمريكية على إيران، فك تجميد الأرصدة الإيرانية في الخارج، فك الحصار على الموانئ الإيرانية. أعتقد يروح في هذا الإطار، بالإضافة إلى البرنامج النووي. هناك حديث على الموافقة على التخصيب بصورة ما، ولكن نقل اليورانيوم المخصب على التخصيب اللي هو 440 كيلوغرام بنسبة 60% إلى خارج البلاد، والوجهة المرجحة هي روسيا. وبالتالي كل النقاط التي نوقشت سابقا في مذكرة التفاهم التي وقع عليها في يوليو هي محور الحوار بين الطرفين، قد يزيد أو ينقص في بعض الأمور ولكن يدور في هذا الإطار. لا توجد أي تفصيلات غير أنه الحصار الأمريكي والعقوبات الاقتصادية الأخيرة يعني شددت الخناق على إيران، ومما جعل إيران يعني أكثر من مرة تعلن أنها قدمت مقترحات للولايات المتحدة الأمريكية حول المفاوضات. يعني الضغط أسهم بصورة ما في حالة الموقف، ولكن لن يؤدي إلى استسلام إيران أو الموافقة على الشروط الأمريكية. ولكن يعد بادرة إيجابية أن هناك إمكانية للتواصل والاتفاق بدون اللجوء إلى مواجهات أو تصعيد عسكري قريبا.
0: نعم. ما بين تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب والإدارة الأمريكية بشكل عام من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قبل انتخابات التجديد النصفي لإيران، وبين أنه استبعد تماما أي مواجهة عسكرية مع إيران قبيل هذه الانتخابات، أين تكمن الحقيقة؟
2: لا، هي تصريحات دائما يعني تأتي تصريحات حتى تهز الطرف الآخر الإيراني.

فنضرب أم لا نضرب إيران، تتوجس، تستعد، تعطي ضغوط على إيران. وبالتالي هذا أمر متوقع في كل الصراعات السابقة، إنه تعطي تصريحات

0: على القدرات الإيرانية، حتى أنه تقريرات الاستخبارات الغربية تقول أنه مصانع التي تنتج الصواريخ والطائرات المسيرة ما زالت موجودة وتنتج إيران بصورة كبيرة حتى تعوض ما تفقده. وبالتالي يعني وجدت الولايات المتحدة الأمريكية بعد حتى الخسائر في الأرواح الأمريكية في القاعات في الأردن وغيرها من الأماكن أنه الخيار العسكري لم يجدي مع إيران في الوقت الراهن، وبالتالي لجأت إلى الحصار الاقتصادي والعزلة الاقتصادية لإيران. وبالتالي أنا أعتقد استبعد المواجهة العسكرية أو التصعيد العسكري قبل أو بعد الانتخابات التجديد النصفي، لأنه أعتقد أن هناك قناعة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن تلوح باستخدام الجانب العسكري حتى تجعل إيران في الموقف الدفاعي وتضع ضغوطا على النظام الإيراني ليقدم تنازلات في المفاوضات. ولكن على تقييم الشخصي أنه لن تحدث أي مواجهات عسكرية أو تصعيد عسكري قبل الانتخابات
1: التجديد
0: النصفي ولا حتى بعد انتخابات
1: التجديد النصفي. لا شك أيضا بأن الأثار الرهيبة هنالك أثار رهيبة كبيرة للحصار الاقتصادي على الشعب الإيراني تحديدا، لكن ماذا عن الأثر على النظام الإيراني؟ وإلى أي مدى مثل هذا الحصار قد يدفع بالفعل النظام الإيراني لتقديم تنازلات والخروج من هذه المواجهة دون مواجهة عسكرية؟
0: يعني اعتقد يعني هناك اثار ملموسه على المواطن الايراني، يعني وصل طبقا لاخر الاحصاءات نسبه التضخم 90%، ناتج القومي الاجمالي المحلي الاجمالي لايران انخفض بنسبه 10%، وبالتالي اثر على الاستهلاك على اسعار الغلاء، انه الريال الايراني انخفض بنسبه كبيره، يعني دولار اكثر من مليوني ريال ايراني، وبالتالي هناك اثار اقتصاديه ملموسه على ايران، حتى انه الرئيس شيكيان امين مجلس الامن القومي رضائي يؤكدون على الاثار على الداخل الايراني. هناك من يقول انه الولايات المتحده الامريكيه تعول على سخط شعبي وثورات داخليه نتيجه الاوضاع الاقتصاديه الصعبه كما حدث في اوائل هذا العام، ولكن اعتقد لن يؤدي تراكم هذه السخط الشعبي الى ان يقوم ثوره ايرانيه من الداخل على النظام الحالي. النظام الايراني يعني هناك انقسام بين الحرس الثوري الذي يعني يقود العمليه برمتها ويسيطر على مقاليد الحكم، والجانب السياسي يعني الرئيس بنشكيان وزير الخارجيه الذين يعني اللذين يحاولان بصوره كبيره التركيز على المفاوضات، تقديم مقترحات، اقناع الحرس الثوري بانه المواجهه العسكريه ليست مجديه وبالتالي يجب ان نصل الى مفاوضات. يعني اعربها الرئيس بنشكيان وحتى مسؤولين من الحرس الثوري على الاثار الاقتصاديه الصعبه داخل إيران، ولكن ينادون بتوحيد الشعب الإيراني ضد أي محاولات أمريكية لإثارة الضغط، وبالتالي يحاولون تقوية الجبهة الداخلية، تجهيز القوات الأمن البسيج إذا قامت أي حركات انتفاضية بقمعها. وبالتالي النظام الإيراني لن يأبه بأي أثار اقتصادية، يعترف بهذا الأثار، يحاول أن يوحد الشعب خلفه، ولكن إلى أن تتم هناك مفاوضات والتوصل إلى تفعيل مذكرة التفاهم أعتقد سيستمر بين أخذ ورد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولكن يعني إيران أعلن الحرس الثوري استهداف ناقلة نفط فارغة، هناك 10 ناقلات نفط كبيرة فارغة يعني ابتعدت، كانت متجهة لميناء الفجيرة، يعني توقفت أو غيرت مسارها نتيجة تهديدات الحرس الثوري. بالتالي يعني هناك تأثير كبير وقدرة كبيرة على إيران على إضرار بأسعار النفط برحلها، وارتفعت أسعار النفط اليوم، وبالتالي لإيران ورقة ضغط كبيرة وهي مضيق هرمز للأسف الشديد، بالرغم من تأكيد بيان صدر عن 60 دولة يؤكدون حرية الملاحة في المضايق الدولية، منع فرض رفض أي رسوم أو قيود على عبور السفن في المضايق الدولية، ولكن ما يقوله الدول شيء والواقع شيء آخر. الحرس الثوري وإيران يدرون بالملاحة البحرية.
1: طيب ما الخيارات، عذرا دكتور، ما الخيارات المتاحة أمام واشنطن فعليا إذا ما رفضت طهران رغم كل هذه الضغوطات ورغم هذا الحصار، إذا رفضت أن تستجيب لمطالب المجتمع الدولي واستمرت في تعطيل الملاحة في مضيق هرمز؟
0: نتيجة أنه حتى المجتمع الدولي يطالب إيران والعزلة على إيران، لكن الصين لا تشارك في هذه العقوبات الأمريكية على إيران، وما دامت الصين وروسيا ايضا ما داموا يشاركون في دعم ايران، اعتقد مهما قال المجتمع الدولي سيكون تاثيره ضعيفا. الامر الاخر انه ايران قالت انها قدمت اتفاقيه التي توصلت لها مع سلطنة عمان حول إدارة نادي هرمز إلى المنظمة البحرية الدولية لتنسيق

0: إلى من أجل وضع أمر واقع لإدارة المضيق. وبالتالي وهذا أعتقد هذا مرفوض من المجتمع الدولي والمنظمة البحرية الدولية أن تفرض دولة أو دولتين أو غيرها السيطرة على مضيق دولي تحكمه يعني أحكام القانون الدولي والقانون البحار، وبالتالي غير مقبول. ولكن يعني إيران تصر بصورة كبيرة على استخدام هذه الورقة، تجد دعما من الصين وروسيا، وبالتالي وهناك تجارة يعني برية مع دول جوار باكستان وغيرها من الدول، وبالتالي تحاول تعويض الخسائر. ولكن النظام الإيراني والحرس الثوري لا يأبه بالآثار الاقتصادية على الشعب الإيراني، ويجد أن هذه معركة وجود أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الخيار الوحيد أمام واشنطن للأسف الشديد هو أن يعني تفكر جليا ومنطقيا أنه الحوار والتفاوض هو الطريق الوحيد للتوصل لإنهاء هذه الأزمة، لأنه ارتفاع أسعار النفط يؤثر كثيرا على العالم، ارتفاع أسعار السلع يعني هناك دول كثيرة ليس فقط في الغرب ولكن في الدول النامية والفقيرة تأثرت كثيرا نتيجة ارتفاع أسعار النفط التي لها أثار على مكونات الاقتصاد العالمي ككل، يؤدي إلى يعني موجات من الركود والغلاء والتضخم. وبالتالي أعتقد لا بديل أمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا الجلوس إلى طاولة المفاوضات، محاولة تفعيل مذكرة التفاهم والاتفاق مع إيران، حتى يعني اتفاق مرحلي لتجاوز هذه الأزمة، وبعد ذلك يعني التفاوض على القضايا العميقة الكبيرة، يعني أدرى إيران في المنطقة، برنامج الصواريخ البالستية، البرنامج النووي، وبالتالي كل هذه الأمور أساسية، ولكن على الأقل يجب الاتفاق على مضيق هرمز مع إعطاء بعض المحفزات لإيران حتى تروج للشعب الإيراني والحرس الثوري والصقور أهمية التوصل باتفاق، حتى يعني يتجنب الشعب الإيراني المآت التي يمر بها، ويتجنب العالم والضغط على إيران كثيرا نتيجة أنها تبتز العالم بالسيطرة على مضيق هرمز وضرب السفن التي تمر أو تفرض عليها رسوم.
1: قراءة وتحليل. في موازاة الخروقات الإسرائيلية، تتزايد الضغوط الأمريكية للدفع نحو المرحلة الثانية من الاتفاق وسط خلافات بشأن نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي من القطاع. حول هذا الموضوع كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ الفاضل، رغم الأوضاع المتردية في غزة وفي مجمل الأراضي الفلسطينية، ورغم عدم الالتزام بأي اتفاقات كانت موجودة وعدم السير بها قدما نحو الأمام، نجد أن هنالك تحركات أمريكية لتحديد مواقع محتملة لتسليم سلاح حركة حماس. إلى أي مدى مثل هذا التحرك الأمريكي ينسجم مع الأوضاع الحقيقية على الأرض؟
2: هو لا ينسجم مع الأوضاع الحقيقية على الأرض، لأن الاحتلال الإسرائيلي يوسع المنطقة الصفراء، ما يسميها المنطقة الصفراء، ويصل إلى حدود شارع صلاح الدين كما ورد في التقرير قبل قليل، ويمارس يوميا عمليات القتل والقصف واستهداف خيام النازحين، ويقطع المساعدات بشكل شبه كامل، يعني المساعدات الغذائية والدوائية، واستمعنا إلى التقرير والأوضاع الصحية السيئة. الواقع لا يشير إلى أي نية أو رغبة لدى الاحتلال الإسرائيلي بالانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي التي يعتبر الاحتلال أن الأساس فيها هو تسليم سلاح حركة حماس وسلاح فصائل المقاومة بإشراف أمريكي. سمعنا خبرا عن قرب وصول شركة أمريكية ستتولى موضوع تحديد أماكن جمع السلاح وكيفية الوصول إليها، ولكن بإشراف جيش الاحتلال، وهذه نقطة يعني مريبة. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي ضمانات أنه في حال بدأت عملية تسليم السلاح بالفعل ينسحب الجيش الإسرائيلي، وهو الذي يتمدد يعني في احتلاله. هذه مسألة مهمة جدا. ونضيف إلى ذلك كل ذلك أنه في حال بدأت هذه العملية، ما الذي يضمن عدم تجدد الاعتداءات الإسرائيلية؟ الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن انسحاب جزئي أو إعادة تموضع لقوات بالابتعاد قليلا عن غلاف غزة، ولكن مع حرية الحركة، يعني حرية التدخل في أي وقت، وهذا يعني استمرار العدوان بأشكال أخرى.
1: عذرا أستاذ الفاضل، لكن هناك يعني مقولة بأن موضوع السلاح، بقاء هذا السلاح هو العقبة الأساسية التي تمنع للانتقال للمرحلة الثانية.
2: المرحلة الثانية كانت تقضي بجمع السلاح وتخزينه، وتخزينه

0: نزعه من بنيات حركه حماس ووضعه باشراف حيادي باشراف جهه حياديه وليس نزعه بالكامل. هذا هو الموقف الفلسطيني. الاحتلال يريد نزع كل سلاح وتدميره وترك الساحه مفتوحه لقواته لكي تعمل وتتحرك كما تشاء. اذا الربط بين المسالتين على طريقه الاحتلال الاسرائيلي يعني ان اسرائيل لا تريد الانسحاب، وهذا هو الموقف الحقيقي. هم يتجاوبون الى حد ما مع الضغوط الامريكيه ببدء عمليه محكومه بالفشل اساسا، لان الاحتلال يضع شروط ان تجري باشرافه هو، وهو ليس طرفا محايدا. الطرف المحايد يفترض ان يكون الجانب الامريكي والوسطاء الاخرين. يريد الاحتلال ان يشرف بنفسه على هذه العمليه، وهذا ما يهدد فشلها من اساسها. وهذا يخفي ايضا كما تحدثنا مرارا وتكرارا ان اسرائيل لا تريد الانسحاب من غزه، وانما تكسب الوقت، تريد تمرير مرحله الانتخابات عندها ثم الانتخابات الامريكيه اللي تبني على الشيء مقتضاه، ولكن الخطه الاساسيه هي عدم الانسحاب من غزه.
1: ماذا عن دور الوسطاء في ممارسه الضغوط لضمان الالتزام بالاتفاق ومنع تجدد العدوان؟
0: يعني الموقف الامريكي اليوم يعني موقف ضعيف، لا لا لا يمارس فعليا، هو ليس ضعيف بالمعنى المطلق، ولكن الضغوط التي تمارس على الاحتلال الاسرائيلي ضغوط ضعيفه، ضغوط شكليه، والا فان يعني اتفاق ترامب الذي سمي باسمه ينبغي ان ينفذ، كان ينبغي ان ينفذ منذ اشهر. مضى عام على وقف اطلاق النار وفعليا الاحتلال لم يلتزم به. اذا الموقف الامريكي الوسيط الاساسي والراعي الاساسي لا يتدخل كفايه لفرض وقف اطلاق نار حقيقي والشروع في عمليات المرحله الثانيه. والاهم من كل ذلك ان المرحله الاولى كانت تتضمن شرطا اساسيا هو فتح باب المساعدات على مصراعيه وعدم تقنينها كما يحصل الان. ولنذكر على سبيل المثال 21 ألف مريض فلسطيني ينتظرون الاجلاء الى خارج قطاع غزه للعلاج في الدول العربيه والاوروبيه. يتم اجلاء مريضين او ثلاثه كل يوم، وعلى هذه الوتيره يحتاج الامر الى 8 سنوات لاجلاء كل المرضى، اي بعد ان يموتوا. يعني هذا نموذج من التعاطي الاسرائيلي في موضوع الاتفاق. هذا الاتفاق لم يلتزم به الاحتلال، ويلزم موقف صارم من الولايات المتحده الامريكيه للعوده الى تنفيذ فعلي وحقيقي لكل بنود الاتفاق.
1: جولتنا الإخبارية انتهت لكم، تحياتي سلوى العبدالله وتحيات المخرج علي صفر وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. يتجدد بإذن الله لقاؤنا غدا، إلى اللقاء.

0: تسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقد

ذكرتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

ماذا لو أنك خسرت المعركة قبل أن تبدأها؟ لم يغلق أحد الباب في وجهك، ولم يصدر القرار برفضك، ولم تختبر قدرتك بعد، لكن صوتا في داخلك سبق الجميع إلى الحكم: لن تستطيع. ثم مضيت إلى موعدك تحمل أوراقك وخبرتك، وتحمل معها ذلك الحكم الخفي كأنه حقيقة لا تقبل المراجعة. من هذه المسافة بين ما يستطيع الإنسان أن يفعل وما يظن أنه عاجز عنه، تبدأ الرحلة مع كتاب قوة التفكير الإيجابي لنورمان فينستبيل، ثم يستدعي صورة توماس أديسون كما روتها له زوجته. كان المخترع يعود من معمله بعد ساعات طويلة، وقد بلغ منه التعب مبلغه، فيستلقي على أريكة وينام نوما عميقا، وبعد فترة يستيقظ مستعدا لمواصلة العمل. ما استوقف بيل في الرواية لم يكن مقدار العمل وحده، بل القدرة على الانتقال منه إلى الراحة من غير استمرار المعركة في الداخل. وعندما سأل عن ذلك، وصفت زوجة أديسون انسجامه مع الطبيعة وابتعاده عن الصراعات التي تعكر عليه راحته. يستخلص المؤلف من وصفها معنى يربط به بين النشاط والسكينة. قد يكون الإنسان شديد الانشغال حين يعمل، ثم يسمح لنفسه بأن تستريح حين يحين وقت الراحة. أما إذا رافقته خصوماته مخاوفه إلى موضع النوم، فإن انتهاء العمل لا ينهي انشغاله بها. من الراحة ينتقل إلى الإيقاع الذي نعيش عليه. يذكر حكاية أب كان يقارن بين ساعة قديمة ذات بندول طويل وساعات أحدث تتسارع دقاتها. كان يسمع في الأولى معنى وجود متسع من الوقت، بينما توحي له الثانية بأن عليه أن يسرع إلى عمل آخر. المقارنة بسيطة، لكن بيل يستخدمها لتصوير شعور أصبح يلازم الحياة اليومية. لا وقت، أسرع، لم تنتهي بعد. ليست المشكلة في عرضه سرعة الحركة وحدها، بل أن يتحول الاستعجال إلى حالة داخلية مستمرة. قد يجلس الإنسان ساكنا بينما أفكاره تركض، وقد يفرغ من مهمة من غير أن يشعر بانتهائها، لأن المهمة التالية سبقته إلى ذهنه. لذلك يدعون المؤلف إلى تأمل ما إذا كنا نتحرك وفق مقتضيات العمل أم وفق اضطراب صار يحدد لنا سرعة كل شيء. يبحث عن صورة مقابلة في الطبيعة، حيث تتجاور أصوات وحركات مختلفة من غير أن تبدو جميعا في خصام. ثم يروي عن صاحب مصنع أن العمال الأقدر على الانسجام مع إيقاع آلاتهم كانوا بحسب ملاحظته أفضل احتمالا للعمل. يستخدم بل هذه الأمثلة ليؤكد فكرته عن التوافق، أن يجد الإنسان طريقة يعمل بها من غير مقاومة داخلية متواصلة لكل ما يفعله. لكن هنا يظهر مصدر آخر للتعب: غياب الاهتمام. يرى المؤلف أن بعض الناس لا يجدون شيئا يشدهم خارج دائرة متاعبهم الخاصة، يعودون إلى الهموم نفسها، يعيدون فحصها، يستهلكون انتباههم فيها حتى تصبح الحياة ضيقة مهما اتسع ما حولهم. من هنا يقترح أن يكون للإنسان عمل يؤمن بقيمته أو غرض يمنحه سببا للإقبال، فلا يبقى كل اهتمامه منصرفا إلى مراقبة حاله.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. يروي المؤلف عن أستاذ جامعي كان ناجحا في التدريس، ثم أخذت قدرته على جذب الطلاب تتراجع. لم يكن موعد تقاعده قد حان، لكن المؤسسة صارت أمام سؤال صعب: كيف يستعيد ما فقده من اهتمام وقدرة بدل أن ينتهي الأمر سريعا إلى الاستغناء عنه؟ اقترح رئيس مجلس الإدارة منحه إجازة 6 أشهر بمرتب كامل ونفقات تكفل له الابتعاد. أتيح للأستاذ مكان هادئ في الغابة وبرنامج مختلف عن يومه المعتاد: المشي والصيد والعمل في الأرض والقراءة الروحية. يروي بل أن الرجل اعتاد هذه الحياة أسرع مما توقع، ثم بدأ يستعيد نشاطه. لم تكن الإجازة استمرارا لحياته القديمة في عنوان جديد، لقد تبدلت الأعمال التي تملأ يومه وتغيرت المواد التي ينشغل بها انتباهه. في نهاية الرواية عاد الأستاذ وفق شهادة من اقترح الإجازة أكثر حيوية واهتماما. يضم بل هذه القصة إلى حديثه عن التجدد، فالاستمرار لا يعني بالضرورة تكرار الإيقاع نفسه إلى أن تخبو الرغبة تماما، وقد تتطلب العودة إلى العمل النافع فترة يعاد فيها وصل الإنسان بما ينعشه ويسترد خلالها إحساسه بالحياة خارج الواجب المتكرر. بهذا ينتقل السؤال خطوة أخرى: إذا كانت الثقة والسكينة والمعنى تساعد في تصور المؤلف على تجدد

0: للقوة، فكيف يحولها الإنسان إلى ممارسة حين تضيق به مشكلة بعينها؟ يعرض تجارب لأشخاص أدخلوا هذا التوجه في أعمالهم، ومن بينهم رجل بدأ مشروعا صغيرا بموظف واحد ثم نمى عمله خلال سنوات. وعندما وصف الرجل طريقته، جمع بين العمل الشاق والتفكير المتفائل والتصرف الملائم وحسن معاملة الناس والإيمان. فالنمو في روايته لم يرتبط بالأمنية وحدها، بل بمجموعة من الممارسات المتصلة. ومن هذا الرجل يأخذ بالصيغة من 3 حركات: الصلاة، ثم التصور، ثم التحقيق. إذن عند الحديث عن الفكرة الرئيسية للكتاب، طريقة تفكيرك تؤثر في مشاعرك وتصرفاتك، وبالتالي في قدرتك على مواجهة صعوبات الحياة. كاتبنا يقول إن الاستسلام لأفكار الخوف والنقص والهزيمة ممكن أن يعطل قدراتك، بينما الثقة بالنفس وهدوء العقل وتوقع إمكان النجاح مع العمل الفعلي تساعدك تستفيد من قدراتك وتواجه مشاكلك بصورة أفضل. ويربط هالمنهج بالإيمان باعتباره مصدرا للطمأنينة والقوة. باختصار، ليست كل الظروف بيدك. ما هو بيدك؟ طريقة مواجهتك لها. والتفاؤل لابد أن يلازم صاحبه سعي وليس مجرد تمني. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الكتاب. نلتقيكم في تفصيل آخر وكتاب آخر. إلى الملتقى، دمتم بود.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج. من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: الحمد لله يا محمد، هذا اليوم اللي كنا ننطره من زمان، من وانا اعرفك بالجامعة كنت دايما اشوفك الشاب المثالي، وكنت اتمنى بيوم من الايام ان ربي يرزقني انسان اخلاقه عالية مثلك وعنده هدف بالحياة. لكن بصراحة ما تخيلت ان ربي بيرزقني بالشاب اللي كان مثال الاخلاق والاحترام والتعامل والطيب مع الدكاترة. وانت انسان طموح، وانت هدية من رب العالمين لي.
1: بالعكس يا أمل، أنا اللي كنت أتمنى أن رب العالمين يرزقني ببنت أخلاقها عالية مثلك ونعمة تربية. وانت بعد لا تنسين أنك شاطرة يا أمل، والكل يتعلم منك والكل يستفيد منك. الحمد لله رب العالمين، هذا يوم ملكتنا وتم، وانت الحين المفروض تركزين بأيامنا اللي جاية. عندنا كورس التخرج، وبعد ما نتخرج نقدر نعلن عن يوم الزواج. المهم ان الملكة تمت على خير، واللي اقدر اقول لك اياه

0: الحمد لله الحمد لله، ولدنا محمد يا اليوم اللي شفناه فيه معرس ويدخل القفص الذهبي مثل ما يسمونه.
1: يا أم محمد، ما أدري إيش فيها الولد مستعيل مستعيل. أدري إنه بيكمل نص دينه، لكن تو الناس عليه، المفروض يتخرج ويشتغل.
0: خله ما يخالف، دام إن هالأمر بيخليه يركز في حياته ومستقبله. المفروض تستانس. ليش تأخرون زواج عيالكم؟ وليش تخلون الشباب يتأخرون؟ خله يتزوج من الحين ويبتدي حياة حلوة مع شريكة حياته ويكبرون عياله وياه.
1: إيه والله عاد البنية، والنعم ونعم الأخلاق. إيه وهلها.

0: الحمد لله الحمد لله، يا اليوم اللي أشوف فيه بنيتي عروس.
1: أي والله يا أم أمل، تعبنا على تربية البنية، وأنا دوم كنت أدعي لها، واليوم اللي صار بالذات خلاني أفرح. تدرين اليوم يا أم أمل أنا بالغصب مسكت روحي، خنقتني العبرة، دمعتي على طريف.
0: إيه؟
1: والله أني انحرج قدام الكل. يوم الملكة يوم كان حلو حلو وسعيد علي وعليها وعليك. إن شاء الله يا رب يا رب يكتمل الفرح بيوم تخرجها وبعدها يوم زواجها.
0: آمين. وأيام الله وايد والأيام الحلوة يا بإذن الله، وتكون أكثر وأكثر. المهم إن إحنا ندعي لها الله يبعد عنها العين وتمم عليها فرحتها.

0: كلامه كذي مستعير صاحبنا بسرعة كذي تزوج؟ ما أدري منو لاحقه.
1: يبا زين يسوي، عيل تبونا نفسنا مجابل هالطوة في الأربع ولا مجابل دراسته؟ تكون معاه شريكة حياته من الحين أفضل، يبتدي معاها حياته ويأسسون حياتهم وهم صغار. وبعدين لا تنسون عيالهم لما يكبرون راح يشوفونهم بعز شبابهم، مو مثلنا احنا شياب.
0: يا جماعة الخير، أول شيء نخلص جامعة ونفكر بأمر الزواج.
2: يا الحين شلون بالله؟ ما فهمت أنا، ننسى محمد نطلع من قروبنا خلاص؟
1: لا لا لا لا لا يا جماعة، ترى محمد ملك وهذه ملكه، وحتى لو تزوج وهو ما راح ينسانا.
0: الله يعينه على الزواج بي، ايش اخباري؟
3: ويعيننا احنا على الدراسة والتعب واللوية.
0: والله وفق محمد في اختيار امل. امل منو؟ امل نعم الزميلة والاخلاق، واخلاقها مشهود لها بالجامعة.
2: اي والله والنعم، امل من خيرة البنات،
1: حتى هو شاب والف بنت تتمناه. إيه؟ الله يبارك لهم والله يتمم عليهم.
4: استعيل، قلت حق ابوه، قلت له يا ابو محمد لا تزوجه بهالعمر، خله ينطر الله يهداك.
5: ايه والله انه مستعيل، ما ادري ايش وراهم، زوجوا الولد ما انطروا ما عطوا فرصه، تلقى كل هذه السالفه صارت من امه. وايد تحن تحن على ابو محمد، زوج ولدك وزوج ولدك، ها هذا الولد الحين تزوج، وتحداك، شوف اتحداك الأيام الجاية إذا ما صار في بينهم مشاكل تعال قول.
4: لا يا يبا ابن الحلال لا تفاول عليهم الله يهداك، بس المقصد إن أبو استعيل، أنا اللي أقوله إن أبو استعيل كان مفروض إنه يتأنى، يعطي مجال يستانس في حياته، يسافر مع ربعه يشوف الدنيا، ما ينحكر.
5: إيه أكيد من ساس البلا، أمه هذه آخ، بس آخ أنا قايل حق أبو محمد بس ما يطيع.

0: الحمد لله يا عمي، هذا اليوم اللي احنا كنا ناطرينه، والحين اذا بنخطط على دراستنا ووظيفتنا، وبعدها بنقرر اذا كنا بنسافر ولا لا.
1: اي والله يا يمه، امر السفر لاحقين عليه، المهم نرتب امورنا.
2: ما يمنع يا يمه تريحون شوي، انتو توكم للحين معاريس يدد، توكم مالجين، هاو نطروا قبل الوظيفه، روحوا وسافروا شهر عسل واستانسوا بعدين لاحقين على الوظايف.
3: اي والله يا يبه، وإذا كنت تبي تونسني وتونس أمك، اعتبر هذه هديتنا لزواجكم بعد ما تخرجون، واعتبروها بالمرة هدية النجاح.
2: عدل،
0: دامنها منك يا عمي مقبولة، وإذا بتي بعد من خالتي أكيد بتكون مقبولة، وبنشكركم عليها.
1: أنا مالي رأي بهالأمر، تدرون أن موضوع السفر والراحة والبريك إحنا متفقين أنا وأمل من الحين بيكون عندها.
3: عافية عليكم، الحريم يحبون هالسوالف، عطيتها الشيء اللي تحبه.
2: أكيد، عاد أمل والله تستاهل، سفرها يا يمة وونسها وخلها تفرح. أنتوا توكم يا حبايب صغار، جدانكم المستقبل ولاحقين على الشغل، سافروا واستانسوا.
3: دير بالك تضيق خلق البنية، ترى بنت الناس أمانة عندنا.

0: إيه والله يا يمة، قررنا بعد التخرج يكون شهر العسل.
1: الله يتمم عليك يا بنيتي. آخ ما تتخيل إيش كثر فرحتي، محمد وهلا والنعم فيهم، فعلا الواحد يتشرف إنه يناسبهم.
2: تصدقيني يا أم أمل، هالوليد اللي اسمه محمد هذا دخل قلبي من أول مرة شفته فيها، أوهو وعلى أبوه، والنعم فيهم بصراحة، الواحد بصراحة يتشرف إنه يناسبهم.
0: عن إذنكم يا يمه ويبا، أنا أحس شوية دايخة وتعبانة، خلوني أنام وبعدها نكمل سوالف وأقول لكم اللي صار معاي اليوم.
1: بسم الله عليك يا بنيتي. ها عاد أنا والله يعني من مساء ودي أقول لك إنك نويهك مصوفر، أنت يفيد شيء، أحسك مو على بعضك.
0: إي والله يا يمه، أنا من الصبح وأحس إن راسي يعورني حيل، ما أدري صاير فيني، بس بصراحة ما قلت حق محمد عشان ما خرعه، كنت بروح الطبيب بس ما قلت له، إذا حسيت إني مو قادرة بقول لكم عشان تودوني الطبيب.
1: قومي قومي يا بني ترتاحي شوي، غسلي وجهك، وهذه يمكن من الوناسة والربكة أكيد بتتعبين، الله يبعد عنك العين ويبعد عنك كل حسد يا بنيتي.

0: يا جماعة قلت لكم إني ماني ناسيكم، وترى هذه ملكة، أنا ما تزوجت ولا سافرت، وأنا أنصحكم من الحين إنكم تتزوجون.
1: أنت صدقك؟ وليش تتزوج من الحين؟ شو ورانا؟ أنت تدري إن الزواج كله مشاكل ولا ما تدري؟
2: إي والله للأسف، شفت إخواني الكبار ما عندهم إلا المشاكل والنجرة.
3: صدقون أنا ضدكم. إي والله ضدكم، أنا أقول نتزوج من الحين، شو رأيكم؟ كلنا نتزوج، أحسن لنا وأفيد وأستر لنا.
0: أنا للأمانة اتخذت قراري بناء على نصيحة الوالد، وتدرون يا جماعة المستقبل قدامنا يحتاج شريكة حياة تكون سند، وانت بعد تكون سند لها، ومن الحين تبدي تأسس حق مستقبل واضح لك وحق عيالك.
1: شنو يعني بالله بتخطط وشنو بتأسس وشنو مستقبل أساسا؟ احنا خلنا نضمن نجاحنا بالأول عشان تحط لي خطة قدام. علامك انت، ترى انت ما تدري ان اللي قدامك شنو والحياة شنو خاشة لك.
2: بس هذا ما يمنع انه يخطط حق حياته.
3: يا جماعة ترى الأكل وصل وانتوا تسولفون وكل واحد لراي، خلونا نتعشى وبعدين يصير خير.

ভালোবাসা বসাও।

0: حسب ما شاء الله حسب ما شاء الله.
1: الحقني اطلب الاسعاف، البنت طاحت وياها نزور الدور.
2: كنتم معه

0: واحد.
1: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج عبد المحسن العمر.
2: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
3: ورسالة تصنع الإنسان.
2: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
4: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
2: والحوارات.
5: حي الله أبو ريان.
4: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
2: والموسيقى. والفنون.
6: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
7: شنو
6: ابي فنشي؟ انا
7: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
6: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
8: كبل الساحر يثبت الخباز.
9: والله ما في دوبه رحمه.
2: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: الرابعة قبيل الفجر في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار الاعتداءات الإرهابية والإجرامية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتعلن تحقيق تقدم في محيط مضيق باب المندب واستعادة مواقع استراتيجية على الساحل الغربي. واشنطن ولندن تؤكدان التزامهما بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتدعوان إلى محاسبة إيران على أفعالها. الرئيس اللبناني يرحب بإنشاء بعثة أوروبية لدعم المؤسسات الأمنية، ورئيس الوزراء اللبناني يؤكد عزم الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على غزة. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد مواصلة المساعي لتحقيق انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل. الاتحاد الأوروبي يقر قائمة عقوبات جديدة على روسيا وسط تنامي المخاوف الأوروبية من التهديدات الصادرة عن موسكو. هزة أرضية متوسطة الشدة تضرب مناطق قرب العاصمة الإيطالية روما. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: منو تشوفونا في هذه الأوقات؟

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. في هذه السلسلة راح نرجع إلى القرن الخامس الهجري، في زمن كانت في مدن العالم الإسلامي مليانة مدارس وعلماء ومناظرات، وكانت الكتب تنتقل من مدينة إلى مدينة، وطالب العلم ممكن يقضي سنوات من عمره بالسفر عشان يسمع درس من عالم أو يحصل على كتاب. وفي وسط هذا العالم ظهر رجل راح يصير بعد سنوات واحد من أشهر الأسماء في تاريخ الفكر الإسلامي، ألا وهو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. لكن الغزالي اللي نعرفه اليوم من كتبه ومؤلفاته الكبيرة ما بدأ حياته بعالم مشهور، ولا كان قادم من بيت غني وفر له كل شيء. البداية كانت في مدينة طوس في خراسان تقريبا سنة 450 للهجرة، وطوس في ذاك الوقت كانت جزء من منطقة خراسان الواسعة، المنطقة اللي كانت تعتبر من أهم مراكز العلم والثقافة في العالم الإسلامي، وأكيد خرج منها على مدى القرون علماء وفقهاء متحدثون وأدباء تركوا أثر كبير. نشأ الغزالي في أسرة بسيطة، وكان والده رجل محدود الإمكانيات لكن حريص على العلم وأهله. وتذكر بعض المصادر أن والده كان يتمنى أن ولده محمد أو أحمد يحصلون على التعليم اللي هو ما قدر يحصل عليه، ولهذا لما قربت وفاته أوصى واحد من أصدقائه أنه يهتم بالولدين ويصرف على تعليمهم من المال القليل اللي ترك لهم. وفعلا بعد وفاة الأب انتقل جزء من مسؤولية تربية محمد وأخوه إلى هذا الرجل، واستمر يصرف عليهم ويهتم بتعليمهم إلى أن انتهى المال اللي تركه والدهم. وهني صار أمامهم واقع مختلف، ما عاد في مورد يكفيهم، فكان الحل أنهم يلتحقون بمكان يوفر لهم التعليم والمعيشة مع بعض. هذه النقطة بالتحديد مهمة إذا بغينا نفهم زمن الغزالي. التعليم في ذاك العصر ما كان دائما مرتبط بقدرة الإنسان المالية، كان في مؤسسات وأوقاف توفر لطالب العلم الطعام والسكن وأحيانا راتب بسيط، وهذا فتح المجال لأبناء الأسر محدودة الدخل أنهم يكملون تعليمهم، والغزالي نفسه استفاد من هذا النظام في بدايته. بدأ بدراسة الفقه في مدينة طوس، وكانت دراسته مرتبطة بالمذهب الشافعي اللي كان منتشر بشكل واسع في خراسان. لكن طالب العلم في ذاك الزمن ما كان يكتفي بمدينته، إذا يبي يتقدم فعلا لازم يسافر وينتقل من مكان إلى آخر ويلتقي بعلماء مناطق ثانية، علشان المعرفة كانت موزعة بين المدن وكل مدينة في لها شيوخ ومدارس ومجالس علم مختلفة. ومن هني بدت أولى رحلات الغزالي العلمية خارج مدينة طوس، توجه إلى جرجان وهي من المدن المعروفة في المنطقة. درس هناك على عدد من العلماء، ومن أبرز من ارتبط اسمه بهذه المرحلة أبو نصر الإسماعيلي. والغزالي في هذه الفترة كان لا يزال طالب علم في بداية طريقه، يجمع المسائل ويكتب الملاحظات ويتعلم بالطريقة المعتادة عند طلبة العلم في عصره. وفي رواية مشهورة ارتبطت برحلته من جرجان وتذكرها

بعض كتب التراجم تقول الرواية أن الغزالي كان راجع ومعاه أوراقه وملاحظاته اللي كتب فيها العلم اللي تعلمه، فتعرضت القافلة اللي كان معاها للسرقة، وأخذ اللصوص أو قطاع الطرق هذه الأمتعة ومن ضمنها الأوراق. بحسب الرواية لحق الغزالي باللصوص أو قطاع الطرق وطلب منهم يرجعون له فقط أوراقه لأنها تحتوي على علم سافر سنوات عشان يجمعه، ويقال أن قائدهم رد عليه بمعنى لافت: شلون تعتبر هذا علمك؟ وإذا أخذنا الأوراق منك صرت ما تعرفه؟ سواء أخذنا الرواية بكل تفاصيلها أو تعاملنا معاها كرواية نقلتها كتب التراجم، الفكرة اللي ارتبطت فيها صارت جزء مهم من الصورة المبكرة للغزالي. ويقال أن بعد هذا الموقف ركز على حفظ ما تعلمه بحيث ما تكون معرفته محصورة بأوراق ممكن تضيع منه في أي لحظة. لكن المرحلة الأهم في شبابه ما كانت في جرجان. بعد ما رجع إلى طوس بفترة اتخذ قرار راح ينقله إلى مستوى مختلف تماما من التعليم، توجه إلى نيسابور. ونيسابور في القرن الخامس الهجري ما كانت مدينة عادية بالنسبة لطالب علم، كانت من أهم المراكز العلمية في خراسان، فيها مجالس للحديث والفقه والكلام، وكان يقصدها الطلاب من مناطق عديدة ومختلفة. والأهم بالنسبة للغزالي أن واحد من أكبر علماء عصره كان موجود فيها، واللي هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. لقب إمام الحرمين بحد ذاته يعطينا فكرة عن مكانة الرجل. الجويني كان من كبار علماء الشافعية وعلم الكلام، وكانت له مكانة علمية كبيرة، والدراسة عنده بالنسبة لشاب مثل الغزالي كانت انتقال من مرحلة جمع أساسيات العلم إلى بيئة فيها نقاش ومناظرة وتحليل. دخل الغزالي هذه البيئة وهو شاب، وهني بدأت تظهر ملامح مختلفة في شخصيته العلمية. ما كان اهتمامه مقتصر على حفظ الأحكام الفقهية أو أشياء معينة، بدأ يتوسع في أصول الفقه وعلم الكلام والمنطق وطرق الاستدلال، وصار يتعامل مع العلم مو باعتباره مجموعة معلومات فقط، لكن باعتباره أسئلة تحتاج إلى أدلة وترتيب ومناقشة. وهذا الشيء كان متناسب مع طبيعة نيسابور نفسها. تخيلوا مدينة يجتمع فيها طلاب قادمون من مناطق مختلفة، وكل واحد عنده شيخ ومدرسة وطريقة بالنقاش. الدرس ما ينتهي لما يخلص الأستاذ كلامه، بعد الدرس تبدأ الأسئلة والمناظرات، والطالب القوي مو بس اللي هحفظ لكن اللي عارف شلون يبني حجته ويرد على حجة الطرف الثاني. والغزالي أثبت نفسه في هذه الأجواء. مع مرور الوقت لاحظ الجويني قدرات تلميذه. كان الغزالي سريع الفهم، قوي في النقاش، وعنده قدرة على الدخول في أكثر من مجال علمي. وهذه المرحلة تحديداً مهمة جداً، لأن الصورة اللي نعرفها عنه لاحقاً ما ظهرت فجأة في بغداد، الأساس الحقيقي لها انبنى في سنوات نيسابور. واللافت أن الغزالي ما كان يعيش في عصر هادي فكريا، العالم الإسلامي وقتها كان يشهد نقاشات كبيرة بين مدارس فقهية وكلامية وفلسفية مختلفة، وكانت الدولة السلجوقية تتوسع والمؤسسات التعليمية تكبر، والعلم نفسه صار جزء من الحياة العامة للدولة والمجتمع. فالعالم البارز ممكن تكون لمكانة تتجاوز مجلس الدرس إلى دوائر أوسع بكثير. لكن الغزالي في هذه المرحلة ما وصل إلى هذه المكانة بعد. إحنا لين الحين أمام شاب من طوس فقد والده وهو صغير، وبدأ تعليمه بإمكانيات محدودة من مال تركه والده لصديق له،
وقاعد يصرف عليه.

بينهم هو وأخوه لغاية فترة معينة، وبعدها سافر إلى جرجان، ثم انتهى فيه الطريق إلى نيسابور وجلس بين أيدي واحد من أكبر علماء عصره. ومن هني تبدي مرحلة جديدة تماما، لأن السنوات اللي راح يقضيها الغزالي مع إمام الحرمين ما راح تعطيه العلم فقط، لكنها راح تدخله في عالم المناظرة والتأليف، وتكشف قدرته أمام العلماء، وتفتح له لاحقا أبواب ما كان طالب العلم الصغير في طوس إنه يتوقعها. في الحلقة القادمة بإذنه تعالى راح نبقى في نيسابور، لكن راح نقرب أكثر من الغزالي نفسه. شنو كان يدرس؟ شلون كان يدرس؟ شنو العلوم اللي دخل فيها؟ وشلون تطورت قدرته على المناظرة؟ وشنو اللي خلى إمام الحرمين يشوف في هالطالب شيء مختلف عن غيره؟ ومن هناك راح نشوف أول ملامح العالم اللي بعد سنوات قليلة راح ينتقل اسمه من مجالس نيسابور إلى واحد من أهم مراكز العلم في العالم الإسلامي. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، يحظر على الأشخاص إقامة حملات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية الحكومية، ويشترط موافقة وزارة الخارجية في حال كانت تلك الحملات لتمويل أنشطة العمل الخيري والإنساني خارج الدولة. وفي جميع الأحوال يحظر على الشخص الطبيعي إقامة حملات جمع التبرعات لتمويل أنشطة خارج الدولة، ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أو نظم أو روج أو دعا لحملة لجمع التبرعات دون حصول على ترخيص من المركز. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على 3 سنوات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية: باسم جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية لم يتم إشهارها، بعد فقدان جمعية النفع العام أو الجمعية الخيرية والإنسانية الشخصية الاعتبارية مع علم الجاني بذلك. إذا انتحل الجاني صفة جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية مشهرة.

مدية العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض، وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالاً يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. وديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية أمرت بالإحسان في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل الطويل عندما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان أجاب عن الإسلام بقواعده الخمس، وهي الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. وعندما سأله عن الإيمان أجابه بأصوله الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. وعندما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مأمور له به في كل شيء. فالإحسان أن يحسن أن المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة في كل شيء، لأن ربنا جل وعلا في كتابه الكريم قال: وقولوا للناس حسنا. ومن الإحسان الإحسان حتى مع الحيوانات، ومن الإحسان مع الحيوانات الإحسان حتى في القتل، في قتل الحيوانات أمر نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإحسان. فقد ثبت عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإحسان في كل شيء، ومن هذه الأبواب الإحسان حتى في قتل الحيوان.

وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة.

0: بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: ثبت في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر بالإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا الحديث العظيم الشريف يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أمر بالإحسان في كل شيء، ومن الأبواب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بالإحسان الإحسان حتى في ذبح الحيوان وحتى في نحر الحيوان وحتى في الزكاة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: وليحد أحدكم شفرته، أي الآلة التي سيقتل بها، وليرح ذبيحته، أن تكون الذبيحة يذكيها بالزكاة الشرعية. وهذا يدل على أن ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية شريعة سمحة وشريعة سهلة ويسيرة حتى في حال الذبح وحتى في حال الزكاة الشرعية. فمن أراد أن يذبح شاة من الشياء أو بعيرا من الإبل أو بقرة من البقر فلا بد أن يذكيها الزكاة الشرعية، ولا بد أن يحد الآلة كالسكين أو أي آلة سيقطع بها ويذكيها الزكاة الشرعية. أما القتل بأنواع أخرى كالصعق أو القتل الذي لا يكون عن طريق الصيد أو غير ذلك من هذه الأمور، فهذا في هذه الحال هذا الأكل وإن كان حلال الأكل فإنه يحرم أكله لأنه لم يذكى بالزكاة الشرعية. فصحيح أن ربنا جل وعلا أحل لنا بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ولكن حتى يجوز أكلها وحتى يكون مطعمها حلال وأكلها حلال لا بد أن تذكى بالزكاة الشرعية، فلا تقتل عن طريق الصعق كما تفعل في بعض البلدان الأجنبية أو عن طريق القتل بأنواع لم يرد عليها آيات من كتاب الله أو حديث من أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه وإن كان حلال أكلها فإنها تكون محرمة لأنها لم تذكى الزكاة الشرعية. فحتى يكون هذا الأكل وهذا المطعم حلال لابد أن يذكى بالزكاة الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا.

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية. في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز حماية النشر وترسيخ منظومة الوقاية والردع، أظهرت إحصائية وزارة العدل انخفاض جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع عددها من 1523 جريمة إلى 795 جريمة. هذا الانخفاض يأتي للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت نسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 جريمة. وشمل الانخفاض عددا من أبرز القضايا المسجلة لدى نيابة الأحداث، إذ تراجعت القضايا المرورية بنسبة 63% من 1048 قضية إلى 383 قضية، فيما انخفضت قضايا الضرب بنسبة 32%. وتزامن هذا التراجع مع حزمة من التشريعات الهادفة إلى تعزيز الردع والوقاية، شملت قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة وجرائم القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تشديد العقوبات المرتبطة بالأسلحة البيضاء. وتتواصل جهود الجهات المعنية في تعزيز برامج الوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل بما يسهم في حماية النشء وصون أمن المجتمع واستقراره.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان صاحب الخلق الحسن أو الذي يبدو منه الخلق الحسن ولا نعلم تمكن ذلك الحسن من قلبه، لا بد أن يأتيه كوادر وأن يأتيه عوارض تغير هذا الخلق. فإن كان صاحب معدن أصيل وصاحب خلق حسن

يكون ذلك مما يأتي للإنسان من ضيق وتكدر وغيره، الذي لا يجعل الإنسان ليس سويا كما كان، لكن بمجرد انصراف ذلك العارض يعود الإنسان إلى صفائه وإلى خلقه الحسن. هذا نوع محمود، لأن العوارض لا يسلم منها أحد. وهنالك من الناس من يكون بهذه العوارض إنما كشف عن حقيقة ما في قلبه، بمعنى أنه إنما كان متصنعا، إنما كان يظهر للناس شيئا غير ما يبطنه، يظهر خلقا طمعا في شيء، وحقيقة الخلق هذا ليست بذاك. طيب، ما هي هذه العوارض؟ تكلمنا عن شيء منها. ومن العوارض التي تغير الإنسان وتجعله تتغير أخلاقه وتصرفاته وكيف أمره وكيف قلبه وكيف سعة صدره، الفقر. الفقر إذا نزل للإنسان، لا سيما إن تحول حاله من اعتدال إلى فقر أو من غنى إلى فقر، لا شك أن أخلاقه ستسوء، لكن ستسوء إلى أي درجة؟ سيتغير خلقه. لماذا؟ لأن الكريم لا يحب الاستكانة، لا يحب أن يكون ذليلا عند فلان وعند فلان، يذهب بعد أن كان هو الذي يعطي أصبح هو الذي يأخذ، أو يكون للإنسان ما يأتيه من الأسف، أسف على ماذا؟ على ما فاته، كان عنده مال ثم ضاع، طيب فلما ضاع المال يصبح يتحسر على ذلك المال الذي ذهب، ولو أني ويأتيه خواطر وغيرها. لذلك مما جاء أنه كاد الفقر أن يكون كفرا، أي كأن الفقر يكون بوابة لكفر الإنسان إن لم يخف الله سبحانه وتعالى، وكاد الحسد أن يغلب القدر. يقول أبو تمام: وأعجب حالات ابن آدم خلقه. ماذا؟ طيب كيف حاله؟ أخلاقه كيف هي أعجب شيء؟ يضل إذا فكرت في كنهه الفكر. طيب الفكر نفسه يضل والعقل يتوه، لماذا؟ فيفرح بالشيء القليل بقاؤه ويجزع لما صار وهو له ذخر. الإنسان تجده إذا قدم المال وقدم الخير إلى الآخرة حاله يتغير لأنه فقد المال، يقول لكن لا تجزع وأصبح المال لك ذخرا في الآخرة. وربما يتسلى الإنسان من هذه الحال، يحاول إذهابها بالأماني وإن قل صدقها. ما معنى الأماني؟ سيأتي كذا، سيتصرف بكذا، إن شاء الله سيغني الله، سيأتيه رزق، سيأتيه عمل، سيأتيه كذا. هذه الأماني إنما يعلل الإنسان بها نفسه، وقد قالوا: قلما تصدق الأمنية. لكن قد يعتاض بها سلوة منها من وهم أو من هم، لأنه قد يذهب الهم. ما الذي يذهب الهم إلا هذه الأماني والمسارة التي ترتجى، كما يقول أبو العتاهية: حرك مناك إذا اغتممت فإنهن مراوح، يشبهها بالمراوح التي هي تحرك الهواء وتباردك قليلا. ويقول آخر: إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، يقول أتمنى وأصبح في ليلي كأني ملك الملوك، يقول إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رأس أموال المفاليس. يقول هذه الأمانية التي تأتينا، نعم هي رأس مال، لكن لمن؟ للمفاليس، لأنه إنما يريد أن يخفف عن نفسه. ما الذي يخفف على الإنسان همومه؟ ما الذي يخفف عليه ذلك؟ أن يتصور الحسن، ولعل الله أن يغير الحال، ولعل الله أن يجيب. وهكذا ندعو الله، والله عز وجل يفرج على المسلمين وعلى من يريد من الله الفرج، لأن الغموم إذا نزلت بالإنسان تتعبه وتتغير أخلاقه، لا سيما من ضاع ماله، لا سيما من حصل شيء لأحبابه وغيرهم. فالأمور تحتاج إلى أن يتمنى الإنسان وأن يطلب من الله فضله. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. أيضا من الأشياء التي تغير خلق الإنسان، بمعنى كان صاحب خلق وتكدر قليلا ولم يكن كما كنا نعهده سابقا. ماذا؟ الهموم التي تذهل اللب. يأتي على الإنسان هموم تفسد عليه لبه وتشغل قلبه، فلا يتسع الاحتمال ولا يقوى على صبر. الهم يتعب، لا سيما إذا كان الإنسان عليه هم ثقيل لحبيب، لقريب، لولد، لغيره.

فيها الهم يسوء به الأخلاق، فلا يستطيع الإنسان أن يتحمل ما يستطيع أن يتحمله سابقا، لا يستطيع أن يطيق ما كان يطيقه سابقا. يقول بعض الأدباء: الحزن كالداء المخزون في فؤاد المحزون، لأنه الحزن كالداء، الداء أين وضع؟ كأنه قد خزن في قلب المحزون، فداء قد حشي بالقلب كيف سيكون؟ سيضعف قلبه وتضعف قواه ويضعف بدنه ويضعف فكره، كل ما عنده يضعف لأن الهم قد أصاب ذلك القلب. يقول الشاعر: همومك بالعيش مقرونة. الذي يجب أن نعلمه أن الدنيا مقرونة بالهموم، فلا تظنن أنك في دنياك من غيرها. همومك بالعيش مقرونة، طيب، فما تقطع العيش إلا بهم، هكذا هو الأصل، لن تقطع عيشك في هذه الدنيا إلا بهم. همومك بالعيش مقرونة، فما تقطع العيش إلا بهم، إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم. إذا تم لك الأمر سيبدو النقص طبيعي، لأن الأمر إذا وصل إلى التمام سيبدأ النقص فيه. إذا تم أمر بدا نقصه، طيب ماذا بعد ذلك؟ توقع زوالا إذا قيل تم. يقول: لا بد أن تهيئ نفسك، لماذا؟ حتى لا تصدم. المعاد ليس أن الإنسان إذا جاءته نعمة لا يرى إلا الشر. من الناس من إذا جاءته النعمة تجده يرى الشر ويخاف الشر ويجهز نفسه على الشر فيفقد تلك اللذة. لا، احمد الله على النعمة التي ساقها إليك، لكن لا تعلق قلبك بها، لأنك إن تعلقت تعلقا شديدا إذا حصل شيء لهذه النعمة سيسوءك الأمر جدا وقد يهلكك. فما هو دواؤه؟ أن تخفف التعلق. فكيف تخفف التعلق؟ أن تتوقع الزوال، وهذا يخفف تعلقك به. طيب ماذا بعد ذلك؟ إذا كنت في نعمة فوعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحامي عليها بشكر الإله، فإن الإله سيعني قم. نعم، لا بد أن تشكر، والنعمة لا بد أن تشكر، وشكرها أن توضع فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، لا أن يكون الإنسان جاحدا، لا أن ينسى أنها من فضل الله، لا أن يتناسى الإنسان أنه إنما يعيش بفضل من المولى سبحانه، لكننا نتناسى، ثم بعد ذلك تعود علينا الأمور بما لا تحمد عقباها. طيب ماذا يقول؟ حلاوة دنياك مسمومة، فما تأكل الشهد إلا بسم. حلاوة دنياك مسمومة، ما تأتيك حلاوة إلا وفيها سم. حلاوة الدنيا هذه مسمومة، فما تأكل الشهد إلا بسم. فماذا بعد ذلك؟ فكم قد دب في مهلة، فكم قدر دب في مهلة. أحيانا يأتيك القدر وأنت لا تنتبه له. فكم قدر دب في مهلة فلم يعلم الناس حتى هجم. أحيانا يأتيك القدر من حيث لا تعلم، الدبيب هو السير ليلا من غير صوت. فكم قدر دب في ليلة، يأتيك بدبيب خفيف لا تعلم، لا تعلم به حتى يهجم عليك ويصل. فما هو دواؤك من ذلك كله؟ أن تعلق قلبك بالمولى سبحانه. فما علقت قلبك بالله إلا قد ارتحت، لا سيما أن الهموم هم ولد، هم معاش، هم عمل، هم دنيا، هم مرض، وهموم كثيرة لن ننتهي منها. دواء ذلك كله: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهذا هو عين التوكل. نعم، قد يكون الكلام سهلا في البداية، لكن الحال ليس بالسهل. توكلك حق التوكل ليس بالسهل، لكن الأمور شيئا فشيئا حتى يستولي على الإنسان التوكل. فإذا استولي عليك التوكل ارتحت، أقلها أن تخف همومك وأن تتوكل على الحي القيوم. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: عالمنا.
1: شيك هذا وين قابل فيه المرضى والمراجعين؟
2: شنو تبي اختياره؟
3: الدكتور والعلامة علي بيومي الحاصل على علامة الأيزو في علم النفس.
1: اصحى يا حبيبي اصحى نام بيتكم.
4: ترى احنا هني بالمستشفى عبارة عن فاميلي.
5: منو هذه؟
4: انا
5: ممكن تصمينا؟
6: أوه!
5: لما احنا قاعدين بقالنا شوية حلوين وبنتسامر وبنشرب قهوتنا، امال مين بيعالج العيانين؟
7: ترى وايد رومانسي اللي قلتي.
8: انا شريفة زوجتك.
9: شريفة شو مو شخصيتي.
8: يعني شلون تبيها تكون قصتنا؟
7: يكون فيها اكشن.
10: على المشاكل اللي قررت تشوفها.
5: انت دكتور شنو؟
1: كنا الطباخ وصل.
3: يعني دقين علي ويايبني من صبحك الله بالخير. ترى انا عندي مشغوليات طح.
9: المصري هذا.
5: كان ممكن نسافر واحنا قاعدين على فكره.
4: الاكس مالي.
7: انت متزوج؟
5: يا ابني احنا عشره عمر واصحاب من زمان قوي.
7: سنه بالثانويه احنا كنا شطار ولا اغبياء؟ هل تعلم ما هي فوائد التفاح؟
5: هذا صدمه ولا اعجاب؟
4: تشويق.
11: سقط سهوا تشوفونا في هذه الأوقات.

0: ماما كفاية رحلة من واقعنا وسالفة من القلب. إحنا مو إعلاميين، إحنا أصحاب رسالة، وإحنا نؤمن بأن الإعلام يصنع الثقافة والوعي. قصصنا يرويها ناسها، شباب وشابات واعين بأهمية استقلاليتهم ويستخدمون التكنولوجيا لتطوير حياتهم. أولياء أمور حولوا تحدياتهم إلى قصص ملهمة. مع نخبة من الأطباء والمعالجين اللي داوون بعلم وبقلوب كبيرة. من قلب ماما كفاية أقول لكم إني أحبكم وايد، وخلونا نعيش الرحلة مع بعض.
1: ماما كفاية، شوفونا في هذه الأوقات.

ليست مجرد حبوب ولا لفافات مسحوق أبيض، بل سوق مفتوح للموت. يبدأ بجرعة ثم ينتقل إلى سرقة ثم إلى جريمة كاملة. المخدرات لا تطرق الباب، بل تدخل خفية، تحول الشاب إلى جثة تمشي. وفي زوايا المدن يتحرك من يبيع السم ويرمي الضحية كأنها قمامة. في هذه الحلقة نروي قصصا حقيقية من الكويت، عمن سقطوا ومن جروا غيرهم للسقوط. فهل يكفي التحذير؟ أم أن الحقيقة يجب أن تروى كما هي، صادمة قاسية بلا تجميل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الشاهد الصامت. حديثنا اليوم سيتناول قضية المخدرات من القضايا التي يعاني منها العالم. تقول إحصائيات الأمم المتحدة بأن عدد المتعاطين في العالم 316 مليون متعاطي في العالم، 10% منهم يعانون من الاضطرابات النفسية. يتوفى كل سنة 300 ألف متعاطي بالجرعة الزايدة. الأنواع تزيد، أنواع المخدرات في ازدياد، واللي تاجرون في هذا المجال هم في حالة سباق مع أجهزة الأمن وأجهزة مكافحة المخدرات. ما إن يضبطوا في مادة معينة حتى يقوموا بتحويلها وتغييرها، يعرفون القانون تماما ويعرفون القانون الذي يسمي المواد المخدرة باسمها بمكوناتها، فيلجؤون إلى طرق أخرى. في السابق كانت المخدرات تستخدم في التخدير للمرضى للعمليات، اليوم تجاوز هذا الأمر وأصبح في كل دولة هناك متعاطي، في كل المجتمعات تعاني منها، مشكلة عالمية تهتم فيها جميع الدول. لكن على الرغم من مرارة هذا المشهد، سنحاول أن نتكلم عن الشاهد الصامت في هذه القضايا. سنحاول أن نسلط الضوء على الشاهد الصامت في هذه القضايا، والذي يبين كيف تقوم الأجهزة بالتعرف على هذه المواد، وكيف تقوم بعملية المتابعة وعملية المكافحة للمواد المخدرة. المخدرات جريمة التعاطي وجريمة الاتجار بها من القضايا ذات التأثير، ليس على المتعاطي فقط، وإنما على المجتمع وعلى الدولة وعلى اقتصاديات الدولة. مشكلة في المخدرات بأن المتعاطين أغلبهم في سن الشباب، حديث عهد بالدنيا، بعضهم يكون في المرحلة الثانوية، وبعضهم يكون في مرحلة الدراسة الجامعية، بل شاهدنا حالات بعضهم يكون في السنة النهائية وفي كلية الطب، ثم يتفاجأ أهله بأنه يتعاطى. مهندسين وشباب أخذهم حب يظن بأن فيها نشوة، وكلمة جرب شوف، دخل لك سيجارة بس وشوف اللي النشوة اللي تحصل لك بسبب هذه التجربة، قد يتحول هذا الشخص إلى إدمان. مشكلة في المخدرات بأن تأثيرها على العقل البشري وعلى المنطقة اللي تكون وتعطي هرمون السعادة عند الشخص. الواحد فينا لما يفعل شيء طيب يشعر بنوع من الارتياح، يشعر بنوع من السعادة، يكون الجسم قد أفرز نوع من الهرمونات اللي تسبب هذه السعادة. مشكلة في المواد المخدرة بأن تعطي هذا الشعور أضعاف، فبالتالي الإنسان يشعر بأن بحاجة عشان يشعر بسعادة أكثر، وهذا السبب اللي يولد الإدمان بعد كذلك، السبب اللي يخلي الإنسان لا يستطيع، يشعر بأنه لا يستطيع أن يقوم بعمل، لا يستطيع أن يقوم بشيء ما إلا بعد

أن يحصل على الجرعة، وهذه الطامة الكبرى. مجتمع يتأثر بسبب هذا الشباب اللي قاعد يضيع عمره هكذا، فهو إلى أمرين، إما أنه يدخل السجن أو أنه يموت في جرعة زايدة ما لم يرجع ويعود. فهي جانب مهم جدا، أن يعني الإنسان لا يستطيع أن يتطرق إلى جانب الآثار والأدلة المادية في قضايا المخدرات دون أن يذكر هذا الجانب. قضية اليوم باتت تهدد العالم كله، فبالتالي ما لم نبادر إلى مكافحتها، ما لم نبادر لأن نضع أيدينا بأيدي الجهات المعنية في هذا المجال، أعتقد في بعض الأحيان سنفاجئ لأنها دخلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون ذلك، دخلت بيوتنا ودخلت بيوت القريبين منها. قضية مهمة، قضية تحتاج إلى الشدة في جانب متابعتها، متابعة الأبناء في هذا المجال.

المخدرات اليوم وفي سنة 2025 تختلف عنها عن قبل في الستينيات من القرن الماضي. في القرن الماضي كانت موجودة، وإنما كانت كل المواد اللي موجودة عبارة عن نباتات أو مواد طبيعية، لدرجة أنها حتى عام 1963 في الكويت كانت تباع عند العطارين، تباع عند الحواي، تروح الحواي تقول أعطني نوام، والنوام هو عبارة عن بقايا نبات أو بقايا القنب الهندي، يتم كانت النساء تقوم يفحونه بعدين يشربونه إلى الطفل وينام. حال سائل اللي هو الماء الغريب، هذه كلها حتى ماء الغريب كان فيه كحول، لكن كان يباع النوام، كانت كلها مواد طبيعية. مشكلة اليوم إن غير المواد الطبيعية أصبح هناك مواد صناعية، مواد تصنع، ليست تصنع فقط وإنما هناك تغيير في مكوناتها، لأن من يقوم على هذه التجارة اللي مدخولها حوالي 400 مليار سنويا، من يقوم بهذه التجارة يعرف القانون ويعرف كيف يهرب من القانون، لأن هناك في نصوص القانون جدول للمخدرات وهناك جدول آخر للمؤثرات العقلية، فهو يقرأ ويعرف هذه المواد فيقوم بصناعة مواد حتى لا يقع تحت طائلة هذا القانون، يلجأ من الطرق أن يعمل المادة، هذه المادة المخدرة يصدرها على مرحلتين، يصدر المادة التي يمكن أن تسبب وتكون مخدرة، ثم يضيف لها بعد ذلك أو يرسل مادة أخرى، المادة الفاعلة اللي تخليها تتفاعل، هذا ما يسمى بالسبايسز. اليوم العالم كله يعاني من هذا النوع، فهناك حرب وهناك سباق بين ما يقوم بالتجار بدخل، يعني تكلفه الكيلو الواحد يكلفه في بعض الأحيان 450 دولار من هذه المواد المصنعة، يبيعه بما يقارب 180 ألف دولار. شوف الحساب أمام هذا الربح المادي، ما عنده مانع أن يموت 300 ألف بالسنة. المواد المصنعة، المواد الطبيعية عادة موجودة وتزرع ولها استخدامات في الطب، لكن تجار المخدرات يقومون بعملية بيعها وترويجها، من أشهرها طبعا الحشيش والقندب الهندي، بالإضافة إلى الهيروين والكوكايين.

وكلها هذه كانت مواد تستخدم في العلاجات الطبية وفي التخدير إلى أن أساء الإنسان استخدامها وبدأ. مشكلتنا اليوم مع المواد المصنعة، تسمعون عن الكبتي، تسمعون عن الشبو، وتسمعون عن الكريستال، وتسمع عن السبايسز، هذه كلها تعتبر من المواد المصنعة. خطورتها أكثر وخطورتها مضاعفة مع بالنسبة للمواد الطبيعية. هي كلها تولد الإدمان طبيعي أو غير أو صناعي، ومشكلتها بأنها تجعل الإنسان يشعر بأنه لا يستطيع أن يتحرك دون أن يتعاطى هذه المواد المخدرة. الشباك بين أجهزة المكافحة وبين التجار مستمر، والتجارة قاعدة تتضاعف سنويا، أعداد المتعاطين قاعدة تزيد سنويا. لكن مع هذا في عملنا، ومن خلال متابعة هذا العمل احنا نعتبر من الجهات المكملة لجهات المكافحة وجهات نيابات المخدرات، من خلال تقديم الدعم الفني للتعرف على هذه المواد المخدرة، بالإضافة إلى التعرف على من يقوم بالاتجار فيها. مسألة الآن تعرف على المواد المخدرة هي مسألة قانونية بحتة، بمعنى أن القانون وحسب أحكام محكمة التمييز اشترط أن تكون المواد المخدرة يتم فيها الفحص من جهات معتمدة وتصدر تقريرا بأن هذه مواد مخدرة. يعني لا يستطيع الشخص مثل ما نشوف بالأفلام يعطونا بودر ويحط صبعة يقول هروين، هذا ما يمشي. هذا كلام بالأفلام تشوفونه، حقيقة الأمر تختلف، ولا لو يعمل هذا الفحص هذا بيتحول إلى مدمن بعد الشم الثاني، لأن هذا لا، يعني هذا بس بالأفلام اللي تشوفه. لكن في الواقع مسائل تتم من خلال تحليلها، من خلال أن تكون مدرجة في جدول المخدرات أو مدرجة في جدول المؤثرات العقلية، وهذا اشترطته المحاكم. لذلك من يقوم بالتجارة قاعد يستغل هذه الثغرة بأن يقوم باكتشاف أو صناعة مواد بفحصها الأولي ممكن تبين ما فيها شيء، لكن عندما يضيف لها بعض السوائل تصبح مادة فعالة في الجانب المخدر. لذلك نشوف بين فترة وفترة يصدر قوانين بإدراج بعض المواد، وهذا أنا حقيقة يعني أشكر الجهات أنها تتابع أول بأول. في السابق كانت هذه العملية تتم كل 3-4 سنوات، اليوم للأسف بسبب كثرة هذه المواد نحتاج إلى إجراء الفحص وإثبات نوع المادة على فترات يمكن في كل 6 أشهر تصدر مادة فعالة أو مادة مخدرة. فتجار المخدرات يعرفون هذه الطرق وهم في سباق مع رجال المكافحة، إلا أن دور الإثبات يقع الجزء الفني منه على جهات اللي هو فحص والمختبرات الجنائية التي تفحصها، وفي كل مختبر هناك قسم خاص لفحص المخدرات. ولما نقول فحص المخدرات فهو يفحص المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية ويتأكد بأنها ضمن الجدول، في نفس الوقت يقوم بفحص المتعاطين اللي تم إرسالهم في قضايا التعاطي. في قضايا فحص المواد المخدرة تكون إما بفحص الغلاف اللي فيه المادة المخدرة، تعرف العثور على بعض الآثار التي تدل على شخصية المهرب أو الشخص اللي كان يحمل أو في حياسته هذه المواد المخدرة، من خلال وجود آثاره كبصمات أو DNA على هذه الأوعية. بالنسبة للمواد وبالنسبة للمواد المخدرة كذلك أيضا يتم فحصها والتأكد موجودة خلال الجدول. بالنسبة للمتعاطي كيف تتم عملية الفحص؟

هي من خلال الدورة التي تمر فيها المادة المخدرة على حسب طريقة التعاطي. فهو إذا استنشق تذهب إلى الرئتين، وإذا بلع تذهب إلى المعدة وبعدين إلى الجهاز الهضمي، وكذلك إذا حقن تذهب من خلال الدم إلى وتأخذ دورها مع باقي أجهزة الجسم. وأهم مصدر للتأكد من الشخص متعاطي أو غير متعاطي يتم من خلال إما فحص الدم بأخذ عينة من الدم، ويتم العثور على المادة، لأن المادة المخدرة حتى وإن انتقلت إلى داخل الجسم وتعرضت إلى الحركة داخل الدورة الدموية أو من خلال الهضم أو من خلال شرب السوائل أو الاستنشاق، فإن لها دورة داخل الجسم إلى أن تصل إلى الكليتين، ثم بعد ذلك تخرج في مخرجها الطبيعي. هنا نأخذ عينة من الدم ويتم اكتشاف المادة ونوع المادة. كذلك ممكن أن يتم هذا الفحص من خلال ونكرمكم فحص البول، واللي يظهر الرواسب والسموم التي تخرج من الجسم. البعض يعتقد بأن يقولون يعني يسمون إذا أخذت الحبة الفلانية أو شربت قهوة أو أكلت بصل ممكن يروح هذا الأثر، وهذا مو صحيح. المواد المخدرة تبقى في جسم الإنسان وتبقى لفترات، المواد المخدرة غير الكحول تبقى في جسم الإنسان وتترك أثرها لفترات طويلة حتى لسنوات، فهي تبقى في الشعر إذا كان الشخص تعاطى، تبقى في شعر لسنوات. وهذا أنا أقولها من باب الشفقة على أبنائي، الشفقة على هؤلاء اللي يعتقد بأن إذا أخذت الجرعة اليوم ورحت تقدمت لوظيفة معينة، وحتى الآن في فحص الزواج هناك مقترح بأن يكون فحص المخدرات، من يتعاطى اليوم تبقى الجرعة معاه لمدة أيام وتبقى لسنوات في شعره. لذلك بعض الجهات تقوم بفحص الشعر للمتقدمين حتى يتأكد بأن هذا الشخص لم يتعاطى، يعني لا يظن الشخص بأن إذا أخذها اليوم ممكن لا تبقى في الجسم بسبب أن هذه المواد المخدرة تبقى في الجسم. مسألة المهمة كذلك في هذه الأمور ما يتعلق بحالات الجرعة الزايدة اللي شفناها وبحالات الجرائم التي ترتكب بفعل التعاطي. اللي تعاطى أول شيء يسوي، وهذا بفعل التاجر الخبيث، تاجر قد يعطيه جرعة لما يأتي بجرعة ثانية يقول لا ما تدفع ما فيه، فيضطر المتعاطي إنه يقوم بالتجارة المفرقة على ما قاله. أنا يعطي عشرة جرام يقول له خذ لك واحد أو اثنين وصرف الباجي وهات فلوسه. هنا تبدأ مرحلة جديدة وطامة أخرى، فيبدأ هذا الشاب بعمل بجريمة بارتكاب جريمة جديدة، يرتكب جريمة في الاتجار اللي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. من المناظر التي شاهدتها، ولا أقول في قضية واحدة، قضايا كثيرة ويعرفها الشباب اللي اشتغلنا معاه واللي يشتغلون اليوم في مسائل التعاطي، مسائل الجرعة الزايدة، شاهدنا مناظر تقشعر لها الأبدان في رمضان ومع أذان الفجر اللي الناس تتجه إلى الصلاة. أنا بشخصي شاهدت واحد كان قد سقطت منه الإبرة في أجلكم الله المرحاض، شاهدت بأم عيني يضع رأسه في المرحاض ليحاول أن يشتم رائحة المادة أو أن يستخرج الإبرة اللي سقطت من عنده، وكان يبكي بكاء مر، بينما اللي معاه كان قد توفي بجرعة زايدة، يعني زميلة متوفي في الغرفة اللي جنبه بالجرعة الزايدة وهو يحاول أن يستعيد الإبرة التي سقطت منه في المرحاض. مناظر مقززة شفناها، شفنا كثير

كثير من الأشخاص يموت في الجرعة الزايدة في المراحيض أجلكم الله العامة المراحيض، لأنه تكون عند الجرعة ويروح يحاول على طول من يشتريها بيحاول أن يتعاطاها. مشكلة أن حتى المواد اللي تباعه، هذا تحذير، التاجر تاجر جشع جدا، عنده كيلو من مادة مخدرة يضيف لها بودرة ويضيف لها مواد أخرى، يضيف لها بعض الأدوية بعد طحنها، بعض الحبوب علشان يزيد الكمية، فيتفاجأ هذا اللي تعاطاها بعد فترة لأنه يسقط سريع الجرعة الزايدة.

مشكلة تعاطي المخدرات كذلك فيها مشكلة بالنسبة للجنسين. يعني نتكلم الآن المبتلى فيها صراحة من خلال ما شاهدنا مو بس الذكور فقط، مو ذكور وإناث، بس المشكلة كلهم في عمر الشباب، وكلها بسبب أنه يريد أن يشعر بسعادة في لحظة معينة بعدين ينتقل إلى مرحلة أخرى. مشكلة كذلك اللي تتبع هذا الموضوع أنه هو في سبيل أن يقوم بإشباع هذه الرغبة يلجأ ويرتكب جرائم أخرى، منهم من قتل والدته أو والده بسبب أنه ما أعطوا فلوس علشان يشتري مواد مخدرة، ومنهم من يقوم بالسرقة لأجل أن يشتري بس جرعة واحدة، منهم من يلجأ كذلك إلى ارتكاب أبشع من ذلك، مسائل تتعلق بالعرض في سبيل أن يحصل على جرعة معينة، أو يقوم مثل ما ذكرنا بالاتجار في موضوع المخدرات. مسألة الأكبر كذلك أن هذه الأموال التي تدار بهذا الشكل وهذه 400 مليار دولار بسبب التجارة في المخدرات تتجه إلى طريق آخر تؤثر على الاقتصاد في مسألة غسيل الأموال ومسألة تبديل النقود هذه اللي تم الحصول عليها، محاولة غسلها وتحويلها إلى مواد نظيفة. كل هذه الأمور تحصل بسبب المخدرات. لكن على الرغم من ذلك، في هذه القضايا تحديدا هناك جهات تكافح هذا النوع من القضايا، وهناك كذلك جهات أخرى تقوم بالفحص وتقوم بمعاونة جهات المكافحة وجهات التحقيق ونيابات المخدرات في سبيل إحقاق الحق وفي سبيل مكافحة هذا النوع من التجارة من خلال هذا الشاهد الصامت اللي موجود في القضايا ذات العلاقة في المواد المخدرة.

مع نهاية حلقة الشاهد الصامت لهذا اليوم التي كانت عن المواد المخدرة

نعرف أن هذه القضية ليست قضية فردية وليست قضية المتعاطي لوحده، وإنما قضية تؤثر في المجتمع وتؤثر في الدولة. فكان لابد من إيجاد وسائل التوعية، كان لابد من متابعة القانون.

بهذا الأمر كان لابد من وجود تشريع يتطور مع تطور المواد المخدرة، خصوصا المصنعة منها والتي لم تقف في يوم من الأيام عن التغيير والتحوير في محاولة للالتفاف على القانون. في نفس الوقت كان لابد من وجود كذلك مصحات لعلاج من ابتلى أو من ابتلي بالمواد المخدرة، مسألة مجتمعية، مسألة تحتاج تضافر الجهود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافيكم من شر الوقوع في هذا البلاء. الشاهد الصامت شاهد في جميع القضايا وفي جميع الجرائم ذات الآثار المادية، شاهد يقبع في مسرح الجريمة ويجلس وينتظر العين الثاقبة التي تراه واليد التي ترفع مسرح الجريمة وتتحدث معه بلغة المعاينة فينطق بشهادته. شكرا لكم وألقاكم على خير.

0: الأمن هو الركيزة الأساسية لقوة الدولة واستقرار المجتمع، ووزارة الداخلية هي الخط الأول في تطبيق القانون والنظام، ومن تسبوها في كافة قطاعاتها يرسخون برغبتهم وانضباطهم هيبة الدولة وقدرتها على حفظ الأمن وصون الحقوق.
1: رؤية ترسم ملامح المستقبل، ومستقبل تبنى ركائزه بالأمن والاستقرار. فالأمان أساس الاقتصاد، والاقتصاد محرك التنمية، والتنمية طريق الازدهار.
2: إن وزارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة تولي أهمية قصوى لتطوير العنصر البشري والارتقاء بكفاءة الكوادر الأمنية المتخصصة، إيمانا منها بأن الأمن لا يتحقق إلا بسواعد مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات والتعامل مع المستجدات

0: وفق أعلى معايير الاحترافية والتقنية.
1: ومن هنا تمضي وزارة الداخلية نحو عام 2030 وفق خارطة طريق واضحة ومنهج استراتيجي متكامل يوظف أحدث التقنيات ويرتقي بالمنظومة الأمنية ويعزز كفاءة الخدمات لمواكبة تطلعات دولة الكويت.
2: نصنع المستقبل معا. إن المستقبل الوزارة سيبنى بالحوار والمشاركة والعمل الجماعي وتحويل الخبرات المتراكمة إلى رؤية طموحة تعكس تطلعات المرحلة المقبلة وتتماشى مع رؤية الكويت 2035. هذه ليست بداية إعداد خطة استراتيجية فحسب، بل بداية صناعة مستقبل يشارك فيه الجميع. فالاستراتيجية القادمة ليست مجرد وثيقة، بل رحلة تشاركية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر جاهزية وأعلى مرونة وأصدق قدرة على مواكبة المتغيرات واستشراف الفرص. ولهذا تعتمد الوزارة نهجاً حديثاً يقوم على إشراك القيادات والإدارات والكوادر التنفيذية ومنتسبي الوزارة كافة عاليين وسابقين في صناعة التوجهات المستقبلية، إيماناً بأن المسؤولية المشتركة تبدأ من المشاركة الحقيقية.
1: إنه تطور لا يتوقف ونهج يستشرف التحديات ويصنع الفرص ويضع أمن الوطن وسلامة المجتمع في مقدمة الأولويات. وزارة الداخلية 2030، رؤية للمستقبل وأمان مستدام وتنمية لوطن يتقدم بثقة.

هبة القبندي مدربة اي دي سي ستاف من منظمة بادي. اليوم بتكلم عن موضوع الناس وايد تخاف منه وتحاتيه دائما اذا كانوا بيوصلون. اول سؤال يسألونا بنشوف يراير او هل في يراير موجودة في المنطقة سواء كان بالكويت او اي مكان نحن نسافر له. اليراير عبارة عن حيوانات مو مهم عندها الإنسان أصلاً ولا تميز إن إحنا موجودين إن إحنا كإنسان. بالنسبة لها إحنا جسم موجود في الماء، هدفها اليراير بالماء إن هي تنظف البيئة البحرية من أي أسماك مريضة أو ميتة، ولا يهمها طعم دم الإنسان ولا يجذبها ريحة دم الإنسان، لأن بالنسبة لها يعتبر دم الإنسان دم فيه يحتوي على معادن كثيرة، فالطعم غير مستساق بالنسبة لليراير. أخذت أنا دورا بالبحر الكاريبي عند مدربة كريستينا زيناتو، هي من أشهر المدربات في العالم والتعامل مع اليراير. حبي وشغفي لهذا الحيوان خلاني أني أنا أبي أعرف أكثر وأتعامل معه، خلينا نقول وجها لوجه. اليراير فعلا اكتشفت أن هي مو مهم عندها أن إحنا إنسان أو أن أنا فريسة بالنسبة لها، والدليل أن أي حادث يكون في هجوم على الإنسان يكون نتيجة عضة واحدة ويوخر، ما في التهام كامل لإيد الإنسان أو ريل الإنسان. كل أنواع الهجوم اللي قاعد تصير على اليراير نتيجة عضة واحدة، من يحس بطعم الدم الإنسان يوخر على طول لأنه غير مستساغ بالنسبة له.

0: أفضل طريقة للتعامل مع اليريور إذا شفناه تحت الماء إنه دائما يقولون إنك خليك تشوفه دائما أي كونتاكت بينك وبينه. إذا قرب عليك بإيدك تقدر تدز خشمة، تدزه من خشمة، تدزه من جسمه، راح يوخر وهو ما راح يعاند ولا راح يلف مرة ثانية أو يعفر، راح يحس إن في شيء هو غير اتجاهي فهو لازم يروح الاتجاه الثاني. في أنواع من اليراير تكون صغيرة ما لها أي خوف ولا حتى ممكن تهجم، وفي أنواع مثل الجريت وايت شارك اللي احنا نشوفهم واكتشفنا الحين ان هذا النوع اساسا من اليراير غير مهتم ايضا بالانسان، بس اللي قاعد يصير مثلا في جنوب افريقيا يحطونهم بقفص ويحطون تبوب من الماء الدم، اسف من الدم ولا من اسماك التونه علشان تثيره وتخليه انه يكون هجومي اكثر، فنوع من أنواع السياحة والشو حق الناس لما يشوفون اليريور يطق بالقفص أو يبي يهجم علشان يعني هنقول يستفيدون من هذا النوع من الرحلات. ولكن في بدأوا الناس يطبون مع الجريت وايت شارك وما في أي مشاكل ولا في أي هجوم أو أي حوادث صارت في العالم، فمعناته أن الغوص مع اليراير يعتبر آمن بس بحذر علشان نفهم شنو تصرفاته وشلون طريقته تحت الماء.
1: السلام عليكم، معكم الدكتورة موزة عبد الله نصيب، دكتورة في العلوم البيولوجية ومدرب لأسلوب الحياة وتطوير العلاقات. حصلت على خبرتي من خلال مسيرة حياتي إن شاء الله تكون فيها الخير والبركة. بالنسبة للبدايات كانت حصول على بكالوريوس من جامعة الكويت، بعدها تدرجت في العمل في مجال الوزارات في دولة الكويت لمدة 28 سنة. أثناء مسيرتي تعلمت أشياء وايد، تعلمت شلون أنا أكون قوية، تعلمت شلون أدير المشاريع، تعلمت شلون أن أنا أكون لي جانب تعاطفي أو حلو في مجال العلاقات، وشلون أنا أكون أسلوب حياة أو أن أنا أساعد الغير في مجال تطوير أسلوب الحياة، لكن هذا الجانب ما ظهر عندي إلا في مراحل متقدمة. في البدايات بعد حصولي على الماجستير، بعد حصولي على البكالوريوس حصلت على الماجستير من جامعة الخليج العربي، كانت بنفس التخصص اللي هو العلوم البيولوجية، وفي النهاية بعدها حسيت أن الماجستير تعتبر مرحلة انتقالية ومن خلالها فكرت أن أنا أتطور في مجال أحصل فيه على الدكتوراه في مجال العلوم البيولوجية. أثناء مسيرتي تعلمت أشياء وايد، تعلمت شلون أكون قوية، تعلمت شلون أثبت في المصاعب. طبعا عشان تحصل على هذا المستوى من التعليم دائما يمكن كل الدكاترة راح يقول لك أنه صعب وطريق طويل مليء بالعقبات مليء بالتحديات، لكن أنا كنت أعتبرها ضغوطات حياتية أنا أقدر أتجاوزها من خلال أن أنا أصلاً كنت من الشخصيات أعتبر من الشخصيات القوية، لكن هذه القوة ما كانت هي اللي المحرك الأساسي علشان أحصل لهذه الأشياء. كان عندي تعاطف كبير مع اللي حوالي، كان عندي علاقات جادة، علاقات تنموية كبيرة. من ضمن التحديات اللي حصلت عليها على سبيل المثال لما كنت قررت أن أنا أدرس بعد فترة طويلة من التوقف في الدراسة وقررت أن أنا أكمل ماجستير ودكتورة، واجهت تحدي أن أنا برجع إلى مقاعد الدراسة على الرغم أن أنا كنت متخرجة صار لي 15 سنة، وهذا التحدي كان كبير بالنسبة لي كوني الحياة تغيرت، أسلوب الجامعات تغير، طريقة الحصول على الشهادة تغير، وبالأساس أصلاً تغيرت الطريقة اللي الواحد شلون ينمي ذكاءه في مجال الجامعات والعلوم الأكاديمية. لكن هذا الشيء الحمد لله ما وقفني، كان في لأشخاص كثار في حياتي وقفات جداً جميلة، من ضمنهم دكتوري الله يمسي بالخير ودكتوري اللي الله يرحمه الدكتور الجميل اللي كان له دور كبير في انه اللي هو عمرو السماك، وكانوا واقفين معي في كثير من المواقف، وكنت في نهايتها ان انا دائما اعتمد على ان انا

حتى لو كنت قوة في قوة معها تجاوز، في قوة معها أن أنا أعرف متى أنسحب، وفي قوة أعرف أن أنا ما أحرق نفسي في المكان بحيث أن على الأقل أحتفظ ب10% من هذه القوة، لأن الدنيا مو كلها دراسة، الدنيا علاقات، الدنيا تكون فيها تطور نفسك، الدنيا أن أنت لازم تستمتع، الدنيا لازم يكون عندك فرصة أن أنت تتحمل العقبات اللي تحصل عليها، لأن الدنيا فيها الخير وفيها الشر. بالنسبة حق مسيرتي المهنية ما اكتملت لهذا الحد، لاحظت أنا أثناء مسيرتي أن أنا فعلا لي جانب جدا تنموي في العلاقات، كانت لي علاقات جدا جميلة مع ناس وايد، وهذه العلاقات لاحظت أن الناس دائما تلجأ لي للحصول على المعرفة، تلجأ لي لأنها تحل مشاكلها، تلجأ لي في الاستشارات. بعد كورونا أو بعد الأزمة اللي صارت بكورونا لاحظت أن في ناس وايد فقدت، في ناس وايد حست أن هي الحياة بالنسبة لها تغيرت، تغيرت أشياء وايد، وحسيت أن أنا قادرة أن أنا أقدم خبرة أو أقدم تعاون للناس، أني أنا أنتشلهم أو أني أحاول أساعد على الأقل المقربين، لكن ما حبيت أن أنا أقدم هذه الخبرة على عدم دراية، بالتالي استمرت مسيرة المعرفة في مجال الاستشارات. خذيت دورات كثيرة في دبي، وخذيت دورات كثيرة عن طريق في أمريكا، والحمد لله تتوجت كلها بالنجاح، وأصبحت استشارية تطوير أسلوب الحياة والعلاقات.

0: إنها فاجعه عظيمه على كل اهل الكويت.
1: لا اله الا
0: ومجمج
2: والله يخفف خسائر اهل الكويت.
3: المراكب التعوض بس البحاره عسى سلموا.
4: صاير شيء بينك وبين عبد الله؟
5: تحت شيء يقول يصبت عظامنا.
6: والله ما اخلي ياكل حلال يا شمه والله.
7: اشوفك واقف عندك كان بالدحباش.
8: والله وانت تجي لامكم بس انا ما طعته.
9: كم مره قايل لك لا تنش البحار؟
10: نزل الشرايط يلا يا رجال.
0: أهل الكويت دمت وطبعت في البحر.
2: جميع مراتب التاجر سليمان العبد الجليل وداوود اطبعت باللي فيها.
0: حول ولا قوة إلا بالله.
2: أبوهم النوخذة بن بطي وجميع عيالهم وبحارتهم اطبعوا.
11: الطبعة شوفونا في الأوقات التالية.

0: في حين إن الكلام يجتزأ والعبارات تؤول والرواية تتغير بتغير الراوي. تبقى الصورة ثابتة، ضغطت زر وقفت الزمن وافتحت بوابة على لحظة مضت.
1: أشم ريحة الذكريات،
2: هذه الصورة حيضتنا وذكرتنا بذلك الأيام.
3: نتكلم عن البيت بأنفاس.

0: نقلنا حاتم الطائي إلى كأس العالم.
1: أيها صورة
2: لحظة تحمل قصة بانتظار اللي يكتشفها.
1: الله.
2: من درة الخليج إلى فرسان مصر، مرورا بأرض اللؤلؤ وساحل التجار، وصولا إلى بناة الاتحاد وسادة البحار. تاريخ واحد ومصير مشترك تقاطعت فيه الدروب وتشابكت خلال الحكايات. كل صورة فيها قصة،
3: لأن في الحقيقة دائما أكثر من صورة.
4: أكثر من صورة تشوفونا في هذه الأوقات.

لم يعرف المطبخ الكويتي قديماً سوى مفردات بسيطة للغاية، وكانت المرأة برغم ما تواجه من صعوبات تسعى جاهدة لإسعاد أسرتها وتحضير مأكولات شهية، ولم يكن الطهي يتم سوى بواسطة سعف النخيل اليابس والعرفج الذي يجلب من صحراء الكويت، وكذلك اليلة اليابسة التي هي روث الإبل. ومن المعتاد أن تتطاير مواد الاشتعال التي نسميها السنون وتلتصق بجدران المطبخ. ومن أدوات المطبخ الكويتي في وقت لاحق ما يعرف بالشولة، وهي موقد صناعي يشعل بالغاز أو النفط أو الكهرباء، وله ثلاثة عيون وشيشة من الزجاج لملئها بالغاز. وهناك أنواع من الشول، منها ما يعرف بشولة أم جلاس، وهي أقدم شول الغاز التي عرفتها الكويت، وشاع استخدامها منذ زمن بعيد. والتسمية جاءت لأن هذه النوعية لها رقبة تشبه الجلاس، ونوع آخر يسمى شولة بريمز، وهي نحا

عسية صفراء توقد بواسطة الغاز أو الكيروسين وتضغط بالهواء. وبحسب حمد السعيدان فإن الجولة لفظة فارسية أخذها الفرس عن العرب شعلة وحرفوها إلى جولة ونقلها العرب محرفة عن الفرس. والرأي ذاته يذكره الدكتور عادل العبد المغني مرجحا أن اللفظة هندية أخذها الهنود عن العرب شعلة ثم حرفوها لصعوبة نطق الأحرف العربية لديهم، ليأتي الكويتيون وينقلوها محرفة إلى الكويت. فيما يذهب الباحث خالد سالم محمد إلى رأي مخالف تماما، مؤكدا أن اللفظة مأخوذة عن جول بمعنى موقد في اللهجة الخنجية، وهي إحدى اللهجات الفارسية.

تستخدم التاوة لعمل خبز رقاق، وهي عبارة عن صفيحة من الحديد الصلب محدبة وملساء، يوضع تحتها ثلاث قطع من الحجر، ويوقد تحت التاوة السعف اليابس وأي مواد أخرى قابلة للاشتعال. واختلف في أصل اللفظة، فقيل هندية من تاوة، وقيل من أتاوة في التركية بمعنى المقلات، وقيل فارسية مأخوذة من تاب بمعنى مقلاه، ومنها حرفت إلى تاوة، وفي الكردية أيضا تاوة مقلاه. ودائما بالقرب من التاوة أداة تسمى المنفاخ، وهي عبارة عن قطعتين من الخشب، وتثبت في جوانبها شريحة من الجلد لضغط الهواء بواسطة تحريك قطعتي الخشب، ويندفع الهواء عبر أنبوبة من الحديد مثبتة في طرف المنفاخ لنفخ الجمر في الموقد، وتستخدم اليدان لضغط ذلك الهواء.

وأما الهاونات فهي غالبا من النحاس وبعضها من الحديد، وتستخدم لدق الثوم وبعض أنواع الحبوب، والكلمة معربة قديما عن اللغة الفارسية. ومما له علاقة بالمطبخ الكويتي أيضا ما يعرف بالمنحاز، وهو أسطوانة من الخشب يصل ارتفاعها نحو المتر مجوفة من الداخل، وللمنحاز يد طويلة من الخشب ليدق بواسطتها الحبوب بكميات كبيرة. وكان للمنحاز دور كبير في المواسم، وبخاصة في الفترة التي تسبق رمضان، إذ يستخدم لدق كميات كبيرة من الحنطة لأجل دق الهريس، والهريس من الأطعمة الرئيسية في شهر رمضان ولا تخلو منه الموائد. والكلمة فصيحة، وفي جمهرة اللغة المنحاز هو الهاون وكل ما يدق فيه.

ولم يكن البيت الكويتي قديما يستغني عن الدوة، وهو الموقد المعدني المعروف، إذ غالبا ما يتجمع أفراد الأسرة، وبخاصة في فصل الشتاء حول الدوة، حيث يوضع بداخلها الفحم المتوهج.

وحوله أباريق الشاي والقهوة، وتتعدد أشكال الدوة، فمنها معدني وآخر من النحاس، وكذلك منها ما يأتي على شكل دائري وآخر مستطيل، ومنها أيضا النوع الفاخر المزين بالنقوش والزخارف، وهذه النوعية كانت تجلب من الخارج وبخاصة الهند وبلاد فارس. وأما الأنواع الأخرى منخفضة التكلفة فتصنع في الكويت في سوق الصفافير. وأما سفر طاس فاختصار لكلمتي سفاري طاسة، وهو وعاء لنقل الطعام يتكون من أوعية دائرية الشكل عددها 3 إلى 4 ولا تزيد عن 5 في الغالب. لكل واحدة منها حلقتان توضع الواحدة فوق الأخرى ليشكل مجموعها طبقات متراكمة، وتثبت من خلال الحلقتين الجانبيتين لكل وعاء منها، ويحكم إغلاقها بكبسة أعلى ذراع الوعاء بعد وضع الغطاء. يستخدم السفر طاس لحفظ وجبات الطعام للرحلات أو لأصحاب العمل الذين يتطلب تواجدهم في العمل لساعات طويلة.

0: أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، القدوة الحسنة والصحبة الصالحة لهم أثر كبير في بناء شخصيتكم وتوجيه خطواتكم نحو النجاح والتميز. الصديق الصالح يشجعكم على الخير ويدفعكم نحو النجاح، والقدوة الحسنة تلهمكم السلوك الإيجابي وتغرس فيكم القيم الجميلة. فاحسنوا اختيار أصحابكم واحسنوا اختيار قدواتكم، وخلوا من صداقاتكم طريق للخير والنجاح، وتمسكوا دائما بأخلاقكم وقيمكم، فأنتم من يصنع مستقبلكم وأنتم أمل وطنكم. اختر قدوتك بعناية واختر صحبتك بحكمة، فرفقة اليوم تصنع ملامح الغد.
1: لأكثر من 60 سنة والصندوق الكويتي للتنمية يمول مشاريع اقتصادية واجتماعية في البنية التحتية، ويحمل اسم الكويت معاه في كل المحافل الدولية. خلال هالسنوات اسم الكويت موجود في 106 دول حول العالم، واليوم هالخبرة العريقة للصندوق الكويتي ترجع للمكان اللي بدت منه. ومن خلال مبادرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، توظف خبرة الصندوق وإمكاناته لدعم جهود الدولة وتسريع التعافي وإعادة تأهيل المرافق والخدمات الحيوية اللي طالتها يد العدوان الإيراني الغاشم. كلنا للكويت نساند وندعم جهود الدولة بدعمنا لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة. بعطائنا ستبقى شامخة.

0: لم أكن أتصور في يوم من الأيام أن أعود إلى هذه الأرض الملعونة.
1: بعد الرحلات التي قمت بها علمت أنه ليس هناك من أرض ملعونة يا عم مسعود.
0: تقول هذا لأنك لا تعرف شيئا عن الويلات التي تحدث هنا.
2: أيها الكرام، أعطونا مما أعطاكم الله.
0: ها قد ظهر الملاعين، ارحل أيها المخادع وإلا
1: إنه فقير يا عم مسعود، ترفق به.
0: بل يدعي الفقر، ربما يكون جنديا مدربا.
3: لا يبدو علي ذلك يا عم مسعود، اقترب أيها الرجل الطيب، ماذا تريد؟
4: هل جئتم من أرض الربوة الخضراء؟
1: ألا يأتي من هذا النهر سوى سكان أرض الربوة؟
2: لم يعد النهر يحمل خيرا ولا وافدين، وكأن أرضنا أصبحت بلا حليف أو معين.
3: فلنفرض أننا من هناك، ما الذي تريده؟
2: لو كنتم منها فهذا يعني أن لديكم من الخير الكثير، فأفيضوا علينا، لم أكل أنا وأسرتي منذ عدة أيام.
1: تفضل أيها الرجل المسكين، فلتأكل أنت وأطفالك اليوم من هذا الطعام المتواضع.
2: ها؟ طعام؟ لا أصدق، حفظك الله أيها الشاب التقي، شكرا جزيلا.
3: يبدو أن أهل هذه البلدة يعانون.
5: للغاون!
6: ها قد وضعنا القلادة في مكانها استعداداً للجولة الثالثة.
7: يبدو أن بعض الناس قد مالوا إلى شكرون.
8: أنا شخصياً صدقته،
7: بل إنه مخادع، لقد استخدم حيلة الأتربة كي تعمى أبصار الناس عن سرقته للقلادة.
9: ابدأ الجولة الثالثة يا شكرون.
7: تحرك بأمر يدي أيها الرجل.
1: إنها خدعة.
8: كيف؟ لقد رأيناها بأنفسنا.
9: بل سترون الحقيقة الآن.
8: أفلتني، أتركني.
9: ليس قبل أن تنطق بالحقيقة.
1: لماذا تبدو خائفا وأنت معلق في الهواء؟ فشكرون فعلها معك ولم تكن مرتعدا.
8: سأقول الحقيقة، لقد وعدني شكرون وأصدقائي بمساعدتي على هذه الخدعة مقابل أن نكون أتباعه.
7: كلا، إنه كاذب.
8: ها هم أصدقائي، كانوا يرفعون جسدي من خلف الزرع حتى تظنوا أن شكرون يرفعني في الهواء.
9: انتهت الجولة الثالثة، فمن الفائز الآن؟
5: درغام! درغام!
9: لقد خسرت في المبارزة التي طلبتها بنفسك يا شكرون، والآن سيصدر الحكم عليك.
1: لقد رأينا في طريقنا الكثير من أهل البلدة ضعفاء وفقراء، وأخبرنا أحدهم أن ليس للبلدة حليف أو معين، فأين المملكة القوية التي تهدد عرشك أيتها الأميرة؟
0: ولماذا نشغل أنفسنا بحال البلدة؟ كل ما نريده الآن هو العثور على مكان للاختباء.
3: وأين سنختبئ؟ يلزمنا بيت آمن.
1: أفضل مكان للاختباء من عدو هو البيت المجاور له.
0: ماذا؟ ماذا تقصد؟
1: سنختبئ قرب قصر الملك نفسه.
10: تدهور الحال يا يعقوب، ولقد قلت إنك ستصل قريبا إلى حل مع نعمان ملك أرض الربوة الخضراء.
11: ظننت أن مرضه سيجعل الأمر أيسر بعد أن تؤول الأمور إلى ابنته الصغيرة، لكن يبدو أنه لازال مسيطرا على مقاليد الحكم.
10: لا يتحالف الملوك بالمؤامرات والخدع.
11: إنه ملك متعال.

0: مغرور يا مولاي، وأرضنا تموت
1: وأنت تآمرت مع أحد العاملين في قصره ليضع له السم دون علمي، فانقطع آخر أمل لمساعدته لنا. إنها محاولة غير أخلاقية حتى وإن كانت لإنقاذ أرضنا.
0: لقد أوكلت إلي مهمة إنهاء الأمر يا مولاي، فثق بي.
1: لقد أوكلت إليك مهمة إنهاء الأمر مع الملك نعمان ودياً، لنجعله يتعاون معنا ويساعدنا. أما الآن فليبقى الأمر على هذه الحال.
0: أمر مولاي.
1: واحذر يا يعقوب، إياك أن ترتكب أي حماقة أخرى.
2: هل أنا وحدي من تشعر بحماس المغامرة؟ أم أنكما أيضا متحمسان مثلي؟
3: أين الحماس في التسلل قرب قصر به وزير يسيطر على عقل الملك ويريد قتلنا؟
2: حماس التحدي، فنحن هاهنا بجواره مستعدون للمواجهة.
4: لا لا، أية مواجهة تقصدين؟ فلتهدأي قليلا يا جوهرة ولا تفسد المخطط.
3: أرأيت، تلك هي نتيجة موافقتك على أفكارها، ستودي بنا جميعا إلى الهلاك.
4: ما نريد فعله الآن أن نجد بيتا صغيرا.
5: السادسة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة الصباحية تقرأها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله. موجز النشرة. المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف مدينة الرياض. إدانات دولية واسعة للاعتداءات الحوثية على السعودية، وواشنطن تبحث تشديد العقوبات على الميليشيا وتعزيز عزلتها الدولية. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتعلن تحقيق تقدم في محيط مضيق باب المندب واستعادة مواقع استراتيجية على الساحل الغربي. وزير الخزانة الأمريكي يستبعد مواجهة عسكرية قريبة مع إيران، وطهران تدرس الرد الأمريكي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على غزة. الرئيس اللبناني يرحب بإنشاء بعثة أوروبية لدعم المؤسسات الأمنية، ورئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة. روسيا تؤكد تمسكها بسلام دائم في أوكرانيا وتعلن تقدما ميدانيا وضربات على أهداف عسكرية. الاتحاد الأوروبي يقر قائمة عقوبات جديدة على روسيا وسط تنامي المخاوف الأوروبية من التهديدات الصادرة عن موسكو. حلف شمال الأطلسي يؤكد استعداده للتصدي لأي هجوم يستهدف دولة الأعضاء وسط تصاعد التوتر مع روسيا. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي أمس الاثنين اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم التحالف عبر حسابه الرسمي في منصة إكس دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكان التحالف أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي الموقف الأمريكي من الاعتداءات الحوثية على السعودية، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الاثنين إدانته للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، منتقدا سلوك الميليشيا ووصفه بأنه سيء وغير مقبول. واعتبر الرئيس الأمريكي أن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض السبت الماضي أمر فظيع، وذلك في تصريحات جاءت عقب الاعتداءات الحوثية التي طالت مطاري الملك خالد في الرياض والملك فهد في الدمام.

وعلى صعيد المواقف الدولية من الاعتداءات الحوثية، أدانت دول عدة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، واستهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، مؤكدة رفضها الاعتداءات التي تهدد أمن المملكة وسلامة منشآتها المدنية. وفي إطار التحركات الرامية إلى مواجهة هذه الاعتداءات، بحثت الولايات المتحدة واليمن تشديد العقوبات المفروضة على ميليشيا الحوثي واتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز عزلتها الدولية والحد من أنشطتها. ومن أنقرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار العمل على استكمال إجراءات المصادقة الداخلية على اتفاقية مكة الدفاعية المبرمة بين تركيا والسعودية وباكستان. وأوضح أردوغان في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي أن أنقرة تواصل الإجراءات اللازمة لإحالة الاتفاقية إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة لاستكمال مسار الموافقة الداخلية عليها. وفي التطورات العسكرية باليمن، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ضربات جوية ومدفعية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والجوف، وأوقعت خسائر في صفوف عناصرها وعتادها العسكري. وأوضحت أن وحدات المنطقة العسكرية الثالثة نفذت هجمات على مواقع للميليشيا في الجبهات الجنوبية بمأرب أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما واصلت قوات المنطقة العسكرية السابعة اشتباكاتها مع الحوثيين في الجبهة الشمالية. وأضافت أن الطيران الحربي نفذ 10 غارات استهدفت تعزيزات وتحصينات الميليشيا وتوزعت بين 3 غارات في الجبهات الجنوبية و7 في الجبهات الشمالية الغربية، كما طالت غارات أخرى مواقع وتجمعات للحوثيين شرق مديرية الحزم بمحافظة الجوف. وعلى صعيد المواجهة بين واشنطن وطهران، استبعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران قبل انتهاء الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس على الأقل، معتبرا أن هذا التوقيت يمثل نقطة مهمة. ورجح بيسنت استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لمدة تتراوح بين 2 و4 أشهر. وفي المسار الدبلوماسي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن بلاده ستولق واشنطن بموقفها عبر الوسطاء فرو الانتهاء من دراسة المقترح. وفي ملف أمن الملاحة بمضيق هرمز، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره البريطاني أد ماليباند التزام بلديهما بضمان أمن العبور في المضيق وأهمية محاسبة إيران على أفعالها. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحث الجانبان خلاله أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وأكد مواصلة التعاون لحماية المصالح والأصول الأمريكية على الأراضي البريطانية. كما شدد روبيو على أهمية الشراكة بين واشنطن ولندن لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية والعمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر تسوية تفاوضية. وفي تطور أمني لافت، اتهمت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء حادثة أثارت استنفارا أمنيا واسعا في قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة، وحذرت لندن بالتنسيق مع عدد من حلفائها طهران من تنفيذ أعمال عدائية على أراضيها. كما أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول حليفة الهجمات التي قالت إن إيران تشنها ضدها، متعهدة باتخاذ إجراءات بحق أي جهة تتحرك نيابة عن طهران. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وفي تصعيد

جديدا يستهدف الوجود الفلسطيني في النقب. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 80 منزلا في منطقة النقب داخل أراضي عام 48، ما أثار موجة واسعة من الاستنكار في أوساط الفلسطينيين بالمنطقة، وسط تنديد باستمرار عمليات الهدم التي تستهدف منازلهم. أما على المستوى السياسي والأمني في لبنان، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوة الأمن الداخلي لمدة 3 سنوات. وفي الشأن الداخلي، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، سواء من حيث الحيازة أو النقل أو الاستخدام. ومن العاصمة المغربية الرباط، أعلنت رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري التوصل إلى اتفاق لتشكيل أغلبية حكومية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وأكدت الأحزاب المشاركة أن الاتفاق يهدف إلى تشكيل حكومة منسجمة تقوم على برنامج إصلاحي مشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز النمو والاستثمار وخلق فرص العمل. ومن المقرر أن تقدم الأحزاب مرشحيها للمناصب الوزارية تمهيدا لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة وإعداد برنامجها. وفي تطورات النزاع بإقليم تيغراي الأثيوبي، أعلنت القوات الفيدرالية الأثيوبية وحلفائها دخول بلدة رئيسية في شمال الإقليم قرب الحدود مع إرتريا عقب انسحاب المتمردين منها دون قتال. وجاء ذلك بعد إعلان القوات الفيدرالية في وقت سابق سيطرتها على عاصمة إقليم تيغراي إثر انسحاب قوات الجبهة. وعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تسعى إلى تحقيق سلام طويل الأمد في أوكرانيا وليس مجرد وقف جزئي لإطلاق النار أو هدنة مؤقتة، مشددا على استعداد روسيا لاتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك. واتهم بيسكوف الدول الأوروبية بالعمل على إطالة أمد النزاع الأوكراني، واصفا أوروبا بأنها طرف يسعى إلى استمرار الحرب. وعلى صعيد العمليات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مركزا لوجستيا في مقاطعة نيكولايف وسفينتي شحن أثناء توجه إحداهما إلى ميناء نيكولايف والأخرى إلى ميناء أوديسا. وأضافت الوزارة أن قواتها سيطرت على بلدتين في دونيتسك وزابوروجيا، وشنت ضربات استهدفت مرافق النقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة إلى جانب منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية. وفي إطار الضغوط الأوروبية، أعلن الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا شملت 1569 فردا وكيانا مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا. وأوضح الاتحاد أن العقوبات تستهدف 826 شركة روسية و743 شخصا من المسؤولين عن إدارتها في أكبر توسع منفرد لقائمة العقوبات منذ اندلاع الحرب. وتشمل الإجراءات شركات تزود الصناعات العسكرية الروسية بمكونات أساسية تدخل في إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة والمنظومات العسكرية المتطورة. وأكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تتضمن تجميد الأصول وحظر توفير الأموال والموارد الاقتصادية للجهات المدرجة إلى جانب فرض قيود على سفر الأشخاص المشمولين بها إلى دول الاتحاد. وعلى مستوى الموقف الأطلسي من التهديدات الروسية، أكد القائد العسكري الأعلى لحلف شمال الأطلسي الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكيفيتش استعداد الحلف للتصدي لأي هجوم قد تتعرض له إحدى دول الأعضاء في تحذير مباشر إلى روسيا. وجاءت تصريحاته من بولندا المجاورة لأوكرانيا
وسط تصاعد المخاوف الأوروبية من التهديدات الروسية.

وتواصل الهجمات المتبادلة بعيدة المدى بين موسكو وكييف. وفي ملف العدالة الدولية، دعت فرنسا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية مجددة دعمها الثابت للمحكمة وموظفيها. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن المحكمة تؤدي دورا جوهريا في مكافحة الإفلات من العقاب، مشددة على إدانة باريس للعقوبات الأمريكية التي تستهدف المحكمة. وفي خبرنا الأخير من باريس، تتواصل الاحتجاجات الطلابية المطالبة بتحسين الظروف التعليمية في فرنسا وسط استمرار إغلاق عدد من المدارس في أنحاء البلاد. ويسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في سبتمبر الماضي، فيما ينظر بعض المشاركين إلى الاحتجاجات المقررة اليوم باعتبارها نقطة تحول، في وقت تأمل الحكومة الفرنسية أن تكون الحركة الاحتجاجية قد بدأت بالانحسار. وهذه إعادة لموجز النشرة. المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف مدينة الرياض. إدانات دولية واسعة للاعتداءات الحوثية على السعودية، وواشنطن تبحث تشديد العقوبات على الميليشيا وتعزيز عزلتها الدولية. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتعلن تحقيق تقدم في محيط مضيق باب المندب واستعادة مواقع استراتيجية على الساحل الغربي. وزير الخزانة الأمريكي يستبعد مواجهة عسكرية قريبة مع إيران، وطهران تدرس الرد الأمريكي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على غزة. الرئيس اللبناني يرحب بإنشاء بعثة أوروبية لدعم المؤسسات الأمنية، ورئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة. روسيا تؤكد تمسكها بسلام دائم في أوكرانيا وتعلن تقدما ميدانيا وضربات على أهداف عسكرية. الاتحاد الأوروبي يقر قائمة للعقوبات الجديدة على روسيا وسط تنامي المخاوف الأوروبية من التهديدات الصادرة عن موسكو. وحلف شمال الأطلسي يؤكد استعداده للتصدي لأي هجوم يستهدف دولة أعضاء وسط تصاعد التوتر مع روسيا. إلى هنا نصل إلى الختام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
10: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة

إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في برنامج شذرات، حيث نقتطف لكم من بساتين الكلمات ما يلامس القلب ويضيء الفكرة ويترك في النفس أثرا جميلا. في حياتنا نعم لا تعد وعطايا قد نألف وجودها حتى ننسى أنها فضل من الله سبحانه وتعالى، وليست أعظم العطايا دائما ما نراه بأعيننا، فقد تكون عطية تصلح القلب أو هداية تنير الطريق أو نعمة تجعل للحياة معنى وأثر. فما هي أعظم العطايا وأيها أبقى وأمتن؟ نقف في شذرة اليوم مع فضيلة الشيخ حماد ابن شملان الضفيري وحديث بعنوان أعظم العطايا، فكونوا معنا وأهلا بكم دائما في شذرات.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ليوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: أخ صالح تستشير. الأخ هذا القريب منك الصالح ما يغشك، والصالح دائما مسدد ومعان من الله تبارك وتعالى بقدر طاعتك بقدر ما تعان على الخير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن المشورة لها آداب، أنك تستشير أهل الاختصاص، والمشورة لها بركة، كما يقول الفضل بن يحيى: المشاورة لها بركة، وإني لا أستشير حتى هذه. وخير من ذلك قول الله لخير الناس وأعقل الناس: وشاورهم. الأمر أمره بالمشاورة. المشاورة تدل على العقل، المشاورة تدل على التواضع. الذي لا يشاور هذا متكبر. والآن أنا الآن لو أشاور الأخ حمد أقول: يا شيخ حمد أنا أشاورك بأمر. الآن شفت هذه المشاورة، الآن أنا أريد أن أنبه على أمر قلبي يحصل لأخي. الآن إيش يقول الأخ حمد في نفسه؟ يقول: الآن الأخ حماد ما شاورني إلا أنه يثق فيني، ما شاورني إلا أنه يحبني، فيحصل فيها من المودة والقرب ما الله به علي. يعني المشاورة ليست خيرا لك بل لمن معك، حتى في العمل إذا كنت مسؤول لا تستبد يا أخي، شاور. الله قال لنبيه: شاورهم في الأمر، وهو أعظم أمر في دين الله تبارك وتعالى، فما بالكم بالدنيا. إذن لا بد من المشاورة. الأمر الأخير ونختم به، قال: فإن لم يكن ذلك قال يطيل الصمت. والصمت عبادة جليلة ينبغي أن نكثر منها وأن نجاهد نفسنا عليها، ويكشف من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا الحديث لأنه والله واعظ وزاجر ومذكر، ولعل الله يسر يعني مجلس قادم إن شاء الله يكون الحديث عن الصمت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا وين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا ولا في الآخرة. تريدون النجاة ولا لا؟ ها؟ كلنا نريد، نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل النجاة في الدنيا والآخرة. لذلك تريد النجاة عليك إيش؟ عليك في الصمت، عليك في الصمت. صفة العقلاء، صمت الفضلاء. لا يا إخواني، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حاسب نفسك حتى لو أخطأت في كلمة، حاسب نفسك، فكر. حتى بعض العلماء يقول: أتمنى أن تكون عندي رقبة كرقبة إيش؟ الزرافة، حتى إيش؟ أفكر في الكلمة قبل الخروج. لذلك قلل من الكلام ما استطعت إلى ذلك سبيل. أسأل الله عز وجل أن نجعل هذه الكليمات نافعة لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، لعل أجمل ما نخرج به اليوم أن ننظر إلى نعم الله بقلوب أكثر وعيا، وأن ندرك أن ما نعيشه من خير قد يكون عطاء عظيما نحتاج أن نحمد الله عليه. فالنعمة تكبر في القلب حين نعرف قدرها، ويكمل العطاء حين نقابله بالشكر وحسن الاستعمال. كانت هذه الشذرة مع فضيلة الشيخ حماد بن شملان الضفيري في أعظم العطايا. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة وأن يرزقنا شكرها، أن يجعل ما أعطانا سببا لكل خير. نلتقي بكم في شذرة قادمة، فكونوا دائما بالقرب من شذرات، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري،

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل والأمل، صباح الخير نقولها للكويت، صباح الخير نقولها لكل قلب ينبض بالأمل، ولكل روح تقاوم التعب بالتفاؤل، ولكل إنسان استيقظ هذا الصباح وفي نفسه أمنية أن يكون يومه أجمل من أمسه. يقال ليس كل من يبتسم خاليا من الهموم، ولكن بعض القلوب تعلمت أن تمنح الحياة ابتسامة حتى وهي تخفي ألف حكاية. لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.

صباح الخير لكل قلب قرر أن يمنح الحياة فرصة جديدة، ولكل إنسان استيقظ وفي داخله أمل لم ينطفئ. فليس المهم كيف انتهى الأمس، بل كيف نستقبل اليوم وبأي روح نمضي في تفاصيله. صباحكم بداية تليق بأحلامكم وخير يفوق توقعاتكم. هذه تحية من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، زكية شرخي.

دعونا مستمعينا الكرام في بداية هذا الصباح نذكركم بقيمة اللطف، ذلك الخلق الذي لا يحتاج إلى مال ننفقه وإلى جهد كبير نبذله، بل إلى قلب يحسن الشعور بالآخرين. فرب كلمة قلناها ونسيناها بقيت في قلب أحدهم عمرا، ورب ابتسامة لم نلق لها بالا كانت سببا في تخفيف ألم لا نعلمه. وما أجمل أن نجعل من هذا الثلاثاء فرصة لنكون أكثر رفقا، أقل حكما على الآخرين، وأوسع صدرا لاختلاف الطباع والظروف. لكم تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.

صباحكم ثقة بالله وطمأنينة بأن ما كتب لنا سيأتينا في وقته، وأن السعي الصادق لا يضيع عند الله. خذوا بالأسباب وأتقنوا أعمالكم، واتركوا ما لا تملكونه لمن بيده ملكوت كل شيء. هذه تحية من الهندسة الإذاعية عبد العزيز الصقعوي.

إذن مستمعينا الكرام، من هنا من أثير إذاعة دولة الكويت نجدد اللقاء بكم في برنامجكم الصباحي صباح الخير.

تقل معا بين الأخبار والمعلومات وبين الفائدة والكلمة الجميلة. ودائما نذكركم لا تنسوا بأن تبتسموا في بداية هذا الصباح. عنود الرجيب من التنفيذ، صباح عليكم بالخير.

مستمعينا الكرام، تذكروا أن اليوم صفحة جديدة وأنكم أنتم من يختار الكلمات التي يكتبها فيه. لا تمنحوا القلق مساحة أكبر من العمل، ولا تسمحوا للتردد أن يؤجل أحلامكم. ابدأوا بما تستطيعون، فالحياة لا تنتظر اكتمال الظروف، بل تكافئ من يحسن استثمارها. هذه دعوة من المخرج بدر المروان.

هي أرض البدايات ومهد الذكريات وحكاية انتماء نكتبها كل يوم بالحب والعطاء.

الحمد لله، الحمد لله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الرب الصمد الواحد الأحد الحي القيوم ذو الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

من كلام خير المرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن وضعت وضعت طيبة، وإن وقعت على عود نخر لم تكسره. ومثل المؤمن مثل سبيكة الذهب، إن نفخت عليها احمرت، وإن وزنت لم تنقص. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

إلى أبنائنا وبناتنا في طريقهم إلى صفوف العلم والمعرفة. اعلموا أن العقل البشري لا ينمو بالحفظ المجرد، بل بالشغف الذي يدفعكم للتساؤل والتحليل. لا تمر أبداً على المعلومة في كتبكم مراراً دون أن تبحثوا عن كيفية تطبيقها في الحياة، فإن صانع المستقبل هو المتسائل اليوم. اجعلوا هذا الصباح انطلاقة لتكوين نظرة نقدية ذكية في دروسكم، فبالعلم المستنير نرفع عماد الكويت.

0: أحب أذكر ربع الطلبة لا تنسون تحيون علم الكويت بصوت عالي في الطابور، ولا تنسون تحترمون ربعكم ومدرسينكم، وداوموا مبكر بانتظام، حلوا واجباتكم أول بأول. اللي قاعد يسوق بالسيارة الحين يسمعني، حطوا بالكم واحنا نعبر الشارع.
1: فدينا بفرحة واطمئنان معاكم احنا بأمان،
2: مع تحيات إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية.
3: صباح الخير.
4: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: يقال للسماء أحوال تتبدل وللفصول مواعيد لا تتعجل، وها نحن نمضي في أيام أكتوبر نودع شيئا فشيئا حرارة الصيف، نترقب بشوق نسمات الشتاء، ودائما مع تغير الأجواء حكاية انتظار جميلة. فما إن تلطف نسمة حتى تبدأ الأحاديث عن جلسات البر، أجواء المساء، وتلك الأيام التي تجمعنا فيها برودة الجو ودفء اللقاء. لعل أجمل ما في تعاقب الفصول أنه يذكرنا بأن لكل موسم نهاية ولكل انتظار غاية، وأن الجميل يأتي حين يحين أوانه.
1: ونقول لك صديقنا المستمع، دع المواسم تتغير ودع الأجواء تتعاقب بين حر وبرد، ولكن كن أنت في كل هذه المواسم وفي كل هذه الأجواء. أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
2: في منوعتنا البرازيلي نيتو يحتفل بعامه 114 محافظا على لقب أكبر معمر في العالم.
0: وتعالوا معنا نتعرف على ظاهرة انعكاس التاج الشمسي.
1: ونذكر بأن هناك دراسة تقول تغير المناخ قد يؤثر على أنماط انتشار الأمراض لا سمح الله.
2: حريق يدمر سوق طعام فرنسي يعود للقرن 17.
0: وكشف ثقافي في مكتبة أكسفورد في بريطانيا.
1: وعندما نذهب إلى ألمانيا سنساعدهم، بالتحديد سنساعد الشرطة الألمانية التي استدعت الخيالة للبحث عن حيوان مفترس.
2: وفي الصحة، دراسة تقول العدوى تسبب 12% من سرطانات العالم سنوياً.

0: وسأنصحك عزيزي المستمع بالتحرك لمدة دقيقتين كل نصف ساعة.
1: وتحذير من نصائح الذكاء الاصطناعي الطبية، أخطاء خطيرة قد تمر دون اكتشافها.
2: هذا بالإضافة إلى محطاتنا العديدة التي تعودنا أن نتوقف فيها من الآن وحتى 9 صباحا في صباح الخير.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنضب.
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
2: ودعونا نبدأ منوعاتنا معكم مستمعينا في أيسلندا. رصد علماء الفلك ظاهرة بصرية نادرة تعرف بهالة شمس المقترنة في سماء مدينة ريكيافيك في أيسلندا، حيث شكلت أقواس الضوء المنعكسة عبر بلورات الجليد في الغلاف الجوي العلوي ثلاثة شموس ظاهرية متجاورة مع شروق الفجر. أوضح الباحثون أن هذه اللوحة السماوية تحدث نتيجة انكسارات زاوية دقيقة لأشعة الشمس في خريف المناطق القطبية، ما جعل المئات من هواة التصوير والتأمل يتوافدون لتسجيل هذه اللحظات المليئة بالبهاء. دائما أيسلندا تعتبر الملاذ الأول لمحبين الظواهر الفلكية، فتناسق الخلق في الطبيعة

0: يبهر العقول دائما، فسبحان من جمل هذا الكون ببديع صنعه.
1: ومن أيسلندا إلى فرنسا، حيث حريق يدمر سوق طعام فرنسي يعود للقرن السابع عشر. أتى حريق ليلة الأحد على أقدم سوق مغطى للمواد الغذائية في العاصمة الفرنسية يعود للقرن السابع عشر، وهو وجهة شهيرة لأطعمة الشارع يحمل اسم مارشي دي زانفين، سوق الأطفال الحمر. وقال الضابط في جهاز الإطفاء بياردو للصحفيين في موقع الحادث في ساعات الصباح الأولى بأن السوق دمر بالكامل ولم يتبقى شيء. من جانبه أعرب المسؤول المحلي في الدائرة التي يقع فيها السوق بوسط باريس أرييل ويل عن ارتياحه للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وقال: لقد تجنبنا الأسوأ إذ لم تضطر المباني الأخرى إلى أن تتعرض للحريق. يعود تاريخ سوق الأطفال الحمر في حي لوماري إلى العام 1615 في عهد الملك لويس الثالث عشر، ويستمد اسمه من الملابس الحمراء التي كان يرتديها الأيتام في مستشفى مجاور للسوق حتى عام 1772.

0: أعلنت الشرطة الألمانية عن توسيع عملية البحث عن قط مفترس في منطقة إيردينغ بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، حيث نوهت إلى الاستعانة بفريق من الخيال الشرطية. وأوضحت الشرطة أنها تستعين بفريق الخيالة في منطقة محيطة بالأماكن التي يتواجد فيها هذا القط المفترس، حيث صور أحد صيادين في وقت متأخر قطا مثير للشكوك باستخدام جهاز للرؤية الليلية. وقال متحدث باسم الشرطة أن فريق الخيالة يستطيع التحرك بطريقة مختلفة داخل المحمية الطبيعية والوصول إلى أماكن يتعذر بلوغها سيرا على الأقدام. وأضاف أن السلطات لا تزال تتحقق من نوع الحيوان الذي شوهد في المنطقة، وتابع أنه لم يعثر حتى الآن على آثار أخرى، كما لم تسجل مشاهدات جديدة ولم تسفر البلاغات الواردة من السكان عن أي معلومات ملموسة ترى أين ذهب هذا الحيوان المفترس.
1: وهذا كشف ثقافي في أكسفورد. أعلن باحثون في علم المخطوطات في مدينة أكسفورد في بريطانيا عن اكتشاف خريطة نجمية كلاسيكية تعود لقرون مضت، حفظت داخل غلاف مخطوطة جلدية قديمة. وتوضح الخريطة المرسومة بدقة مسارات الكواكب والنجوم كما رصدها الفلكيون الأوائل، ما يسلط الضوء على الشغف الإنساني القديم في استكشاف السماء وتقدير مواقيت الصباح والفصول. التاريخ المعرفي يذكرنا بأن السعي نحو المعرفة هو جوهر التطور الإنساني.
2: البرازيلي نيتو يحتفل بعامه 114 محافظا على لقب أكبر معمر في العالم. احتفل البرازيلي جواو مارينيو نيتو بعيد ميلاده 114 محافظا على لقبه أكبر معمر في العالم وفق موسوعة جينيس. وتزامن عيد ميلاده هذا العام مع عيد ميلاد الأسترالي كين ويكس، ثاني أكبر رجل معمر في العالم الذي أتم عامه 113. وعلى الرغم من المسافة التي تقارب 14,000 كيلومتر بين البرازيل وأستراليا، اختار المعمران الاحتفال معا بطريقتهما الخاصة، إذ تبادلا صورا وبطاقات تهنئة وظهر كل منهما حاملا رسالة تهنئة للآخر في مشهد

النادر يجمعهما معا. ولد نيتو في 5 أكتوبر عام 1912 بمدينة مارانغوابي البرازيلية، وعاصر خلال أكثر من 11 عقدا تحولات كبرى شهدها العالم، من الحربين العالميتين إلى ظهور التلفزيون والثورة التكنولوجية وصولا إلى عصر الذكاء الاصطناعي. وأحيا نيتو عيد ميلاده وسط أفراد عائلته الكبيرة، إذ لديه 8 أبناء و22 حفيدا و15 من أبناء الأحفاد و3 من الجيل الخامس. وعند سؤاله عن سر عمره الاستثنائي لم يقدم وصفة معقدة، بل أرجح الأمر إلى الأشخاص المحيطين به، مؤكدا أن وجود الطيبين إلى جانبه والحفاظ على أحبائه قريبين من قلبه كان من أهم أسباب رحلته الطويلة في الحياة. Thank you.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف مدينة الرياض. إدانات دولية واسعة للاعتداءات الحوثية على السعودية، وواشنطن تبحث تشديد العقوبات على الميليشيا وتعزيز عزلتها الدولية. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتعلن تحقيق تقدم في محيط مضيق باب المندب واستعادة مواقع استراتيجية على الساحل الغربي. وزير الخزانة الأمريكي يستبعد مواجهة عسكرية قريبة مع إيران، وطهران تدرس الرد الأمريكي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على غزة. الرئيس اللبناني يرحب بإنشاء بعثة أوروبية لدعم المؤسسات الأمنية، ورئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة. روسيا تؤكد تمسكها بسلام دائم في أوكرانيا، وتعلن تقدما ميدانيا وضربات على أهداف عسكرية. الاتحاد الأوروبي يقر قائمة للعقوبات الجديدة على روسيا وسط تنامي المخاوف الأوروبية من التهديدات الصادرة عن موسكو. حلف شمال الأطلسي يؤكد استعداده للتصدي لأي هجوم يستهدف دولة الأعضاء وسط تصاعد التوتر مع روسيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. أنتم أيها الأحبة، نقول الحياة جديرة بالتأمل للوقوف على عطاءاتها. تذكر عزيزنا المستمع نعم الله لتحمده صباحا ومساء. دام خيركم، طبتم وطاب صباحكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لتداولات سوق الكويت للاوراق المالية عن الجلسة السابقة. هذا المختصر واللي رأينا فيه يعني ارتفاع نوعا ما في السيولة. تداولاتنا كانت على مستوى 70 مليون دينار و691 ألف، وكان مؤشر السوق العام قد أغلق عند مستوى 8649 ألف نقطة، وكذلك أيضا كميات التداول كانت عند 250 مليون سهم و956 ألف، عدد الصفقات 19 ألف صفقة و575 صفقة. طبعا هذه التداولات كانت قد أتت بعد ارتفاع أيضا، وإن كان ارتفاعنا في الجلسة التي قبلها بسيولة منخفضة، لكن اللون الأخضر إيجابي ويحتاج السوق أيضا لكسر بعض الجلسات التي كنا نرى أو يعني نغلق فيها ويغلق فيها مؤشر السوق العام على لون أحمر وتراجع. الملخص طبعا اليومي، هناك أيضا في يوم الأمس كانت 52 شركة على ارتفاع في إغلاقها، بينما 62 شركة على تراجع، 19 شركة كانت على استقرار، وست شركات فقط لم يتم التداول عليها شركات خاملة. هناك أيضا شركات حققت مكاسب وارتفعت وكانت على رأس يعني الشركات المرتفعة في يوم الأمس. ميدان أيضا عند 915 فلس كانت تداولاتها إيجابية، وطبعا وإن كانت يعني بكميات ضعيفة. الإماراتية أيضا من ضمن الشركات المرتفعة في يوم الأمس 130 فلس، كميفك 141 فلس، المعامل 325 فلس، مواشي 148 فلس. التجارة كانت أيضا يعني من ضمن الشركات الإيجابية في يوم الأمس عند 113 فلس، شعيبة 230 فلس، وأبار 208، وطنية 134 فلس. وطنية دائما تداولات تكون مصحوبة بكميات عالية سواء كانت في الارتفاع أو حتى في جني الأرباح والتراجع. في يوم الأمس كانت شركة الوطنية من الشركات الإيجابية التي حققت مكاسب وارتفعت في يوم الأمس، وكانت بكميات عالية 23 مليون سهم و868 ألف. ماذا عن الشركات المتراجعة؟ المتراجعة الأنظمة بكميات بلغت 4 مليون سهم و273 ألف، وأيضا كانت من ضمن الشركة الأكثر تراجعا في يوم الأمس عند مستوى 830 فلس. التقدم 540 فلس، أهلية تأمين 716 فلس، إغلاق الكود 725 فلس، كذلك أيضا سينرجي 224 فلس، يونيكاب 250 فلس، التخصيص 183 فلس، مدار 109 فلوس، والصفات 169 فلس، اسمنت 365 فلس. كل هذه الشركات كانت أيضا بكميات متواضعة ما عدا التخصيص. التخصيص اللي كانت الضغوطات عليه بيعية، وأيضا كانت الضغوطات حقيقة بكميات عالية 27 مليون سهم و500 ألف. ماذا عن الكميات؟ كميات التخصيص هي الأعلى 27 مليون سهم و500 ألف، وطنية تداولت عليها ب 23 مليون سهم و868 ألف، ومخازن 11 مليون سهم، وأيضا مخازن كان متراجع عند مستوى 143 فلس، وهناك مخاوف من كسر أيضا هذا المستوى مستوى 140 فلس، لكن تراجعاتها في يوم الأمس كانت يعني بسبب الكميات العالية عليه. جي اتش ايضا من ضمن الشركات التي كانت متراجعة في يوم الامس، والكميات كانت عليها 10 مليون سهم، واعيان 8 مليون سهم، مينا اكثر من 8 مليون سهم، والصفات ايضا اكثر من 6 مليون سهم. بيتك المرتفع في يوم الامس واللي كان يريد ان يلامس مستوى 770 فلس لكن اغلق عند 769 فلس، كانت السيولة الكميات عليه 7 6 مليون و429 الف.

0: صناعات 6 مليون و52 ألف، ماذا عن السيولة؟ السيولة التخصيصية الأعلى 5 مليون دينار و344 ألف، وبيتك 4 مليون و900 ألف، والأنظمة 4 مليون، والوطني المرتفع في يوم الأمس عنده 830 فلس. الوطني أيضا كانت سيولته عالية في يوم الأمس 3 مليون و274 ألف، ثم أعيان، ثم وطنية أيضا 3 مليون، وأعيان 2 مليون و500 ألف، تنظيف 2 مليون و100 ألف، بنك الخليج مليون و735 ألف، جي اف اتش مليون و728 ألف. ماذا عن الصفقات؟ الصفقات هي الأعظم الأكثر على الأنظمة حقيقة 2857 صفقة، التخصيص 1345 صفقة، وكذلك بيتك 1215 صفقة، أما زين فكانت 680 صفقة، الوطني 586 صفقة، والتنظيف 582 صفقة، وإيفا 473 صفقة، الصفات 469 صفقة، السنام 408، بينما مخازن 399 صفقة. هكذا كانت تداولاتنا في يوم الأمس، إغلاق على لون أخضر وارتفاع أيضا طفيف بالسيولة. نأمل إن شاء الله أن نرى أيضا ارتفاع وعودة من جديد إلى السيولة. نأمل الخير دائما للجميع ولإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: موقع متوفر على جميع الهواتف المحمولة، بإمكانك تحميله بسهولة ويسر. يوفر لكم خدمات متعددة لجهات حكومية متعددة، يرسل لكم إشعارات لانتهاء معاملة أو للاستعلام عن معاملة. سهل برنامج حيوي يتضمن بياناتك الشخصية، خدمات حكومية، إشعارات ومواعيد، كل ذلك من أجلك عزيز المواطن والمقيم.
3: التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام.

0: صباح الخير.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
3: دائما عزيزنا المستمع نتمنى لك الصحة والعافية. لدينا دراسة في فقراتنا تقول تغير المناخ قد يؤثر في أنماط انتشار الأمراض. توصلت مراجعة علمية عدها باحثون من جامعة موناش الأسترالية إلى أن تغير المناخ قد يؤثر في أنماط انتشار الأمراض المنقولة بالبعوض بما فيها حمى الضنك والملاريا. استعرضت الدراسة العوامل البيئية والوبائية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بانتقال هذه الأمراض، مشيرة إلى أن تغير درجة الحرارة والظروف البيئية يمكن أن يؤثر في نطاق انتشار أنواع البعوض الناقلة للأمراض. شدد الباحثون على أهمية تعزيز إجراءات مكافحة النواقل وتطوير اللقاحات وتحسين أنظمة الرصد والاستجابة الصحية، مؤكدين أن الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية يمثل أحد الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تقليل المخاطر الصحية والمستقبلية. إذا انتبهوا أيها السادة.
4: دراسة تقول العدوى تسبب 12% من سرطانات العالم سنوياً. كشفت دراسة حديثة أن العدوى الناجمة عن الفيروسات والبكتيريا والطفيليات كانت مسؤولة عن نحو 12% من حالات السرطان الجديدة عالمياً خلال عام 2024، ما يعادل نحو 2.3 مليون إصابة، مؤكدة أن الوقاية من هذه العدوى قد تمثل إحدى أكثر الوسائل فاعلية للحد من انتشار المرض. وأوضح الباحثون أن التحليل اعتمد على بيانات المرصد العالمي للسرطان وركز على 12 مسبباً للعدوى مرتبطاً بالإصابة بالسرطان، من بينها فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد الفيروسي وفيروس أبشتاين بار، مؤكدين أن 4 مسببات فقط تقف وراء نحو 92% من السرطانات المرتبطة بالعدوى. وأظهرت النتائج أن جرثومة هيلوكوباكتر بيلوري تصدرت القائمة بتسببها بنحو 760 ألف حالة سرطان، معظمها

0: مرتبط بسرطان المعدة. تلتها عدوى فيروس الورم الحليمي البشري بنحو 750 ألف حالة، فيما تسبب فيروس التهاب الكبد في نحو 360 ألف حالة، وسجل فيروس إبشتاين بار قرابة 260 ألف حالة. وأشار باحثون إلى أن جزءا كبيرا من هذه الإصابات يمكن تجنبه من خلال برامج التطعيم والوقاية والكشف المبكر، خاصة أن العديد من مسببات العدوى المرتبطة بالسرطان يمكن الوقاية منها أو علاجها.
1: ويجب عليك أن تتحرك لمدة دقيقتين كل نصف ساعة. كشفت دراسة طبية حديثة صدرت هذا الأسبوع عن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة أن الوقوف والمشي الخفيف لمدة دقيقتين فقط كل 30 دقيقة جلوس متواصل يساهم في الوقاية من التشنجات العضلية المتكررة. أوضح الباحثون أن هذه الاستراحات الحركية الدقيقة تعيد المرونة للفقرات وتمنع انخفاض سرعة تدفق الدم في الساقين، إضافة إلى المنفعة في طرد الخمول الذهني دون الحاجة إلى مجهود بدني شاق. الحركة الصغيرة المنتظمة هي مفتاح حماية الجسد في زحمة العمل، فاحرصوا على كسر روتين الجلوس.

0: تطبيق سهل الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية يساهم سهل في تعزيز النزاهة والشفافية والقضاء على البيروقراطية وطول الدورة المستندية. تطبيق سهل لتوفير الجهد والوقت. التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام.
1: الصحافة، صحافتنا اليوم، أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
2: السابعة والنصف، وموعدكم مع صحافتنا، ونبدأها بأبرز العناوين في الصحافة المحلية.

وزير الصحة يدشن يوم الإبصار العالمي بمستشفى جابر الأحمد. وزير الأشغال: التوسع بتوظيف نظم المعلومات الجغرافية يعزز كفاءة التخطيط والمتابعة الميدانية. رئيس الأركان العامة للجيش يبحث مع قائد سلاح الإشارة بدولة الإمارات موضوعات مشتركة. رئيس الطيران المدني يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون في قطاع الطيران. المدير العام لكونا بالتكليف يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز التعاون الإعلامي. دولة الكويت تدين بشدة استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السعودية. الداخلية: حملة أمنية في منطقة خيطان تسفر عن 693 ضبطية ومخالفة وإجراء. التربية تطلق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات بمنطقة غرب عبد الله المبارك. بلدية الكويت: الحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية مجتمعية مشتركة.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. قمة أوروبية بريطانية تعقد في بروكسل 20 نوفمبر المقبل لتعزيز التعاون المشترك. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات في كوريا الشمالية وروسيا. فرنسا تدعو الولايات المتحدة لسحب العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية. المستشار الألماني يعارض هدنة الطاقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمات النزوح وسط الضعف الحاد في التمويل الإنساني. الكرملين: الرئيس الروسي مستعد لإيقاف الهجمات على أوكرانيا يوم الانتخابات الرئاسية. باكستان: مقتل طيارين في تحطم طائرة تدريب تابعة للجيش. بريطانيا: تعديلات على مشروع قانون الهجرة واللجوء لمنع المهاجرين من استغلال حقوق الإنسان. مصر واليونان تبحثان المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 10.23% نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 308 فلوس، اليورو عند 345 فلس. اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي تنطلق في بانكوك بمشاركة دولة الكويت. مؤسسة البترول مستمرون في الوفاء بالتزاماتنا رغم التحديات. التمويل العقاري يمنح البورصة دفعة إيجابية. الدولار يقترب من 53 جنيه في مصر. النقد الدولي يدعو إلى تحرك عاجل ضد الديون والتضخم. ارتفاع العملات المشفرة وبيتكوين قرب 84,000 دولار. الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهرا.

ونقرأ في أبرز المواضيع التي جاءت بها صحفنا الصادرة هذا الصباح. نفذت وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن محافظة الفروانية حملة أمنية موسعة بمنطقة خطان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، أسفرت عن 693 ضبطية ومخالفة وإجراء، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن وضبط المطلوبين والمخالفين. قالت الداخلية في بيان صحفي أن الحملة التي نفذتها جاءت بمشاركة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للبيئة. وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط 63 مطلوب بقضايا تغيب وانتهاء إقامة وسبع مخالفين لانتهاء التأشيرة وشخص صادر بحقه منع دخول البلاد وثلاث مطلوبين بأوامر ضبط وإحضار مدين. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير من قلب الكويت ومن نبض صباحها المتجدد. نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
1: المعلومات المدنية تتيح تغيير عنوان السكن عبر سهل. أتاحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة تغيير العنوان لفرد كويتي إلكترونياً عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، بما يتيح للمواطنين إنجاز إجراءات تغيير عنوان السكن بسهولة ودون الحاجة إلى مراجعة الهيئة لإتمام الخطوات التي توفرها الخدمة. وتشمل الخدمة إمكانية تغيير العنوان وفق نوع السكن، ومن بينها السكن بالإيجار أو منزل الأبوين، حيث يمكن للمستخدم الدخول إلى تطبيق سهلة واختيار خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ثم الانتقال إلى خدمات الأفراد واختيار خدمة تغيير عنوان كويتي. ويحدد المستخدم بعد ذلك نوع الملكية المطلوب تسجيل العنوان عليها، ومن بينها خيار إيجار أو منزل الأبوين، ثم يستكمل البيانات والمتطلبات التي تظهر له عبر الخدمة وصول إلى إتمام طلب تغيير العنوان إلكترونياً. وتأتي الخدمة ضمن التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسريع إنجاز معاملات تحديث بيانات السكن والعنوان المدني. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
2: تقنيات جديدة.
0: عالم تكنولوجيا،
2: عالم فيه الحاجة، أم الاختراع.
0: عالم من الإبداع والابتكار.
2: عالم تكنولوجيا.
3: تحذير من نصائح الذكاء الاصطناعي الطبية، أخطاء خطيرة قد تمر دون اكتشافها. حذر باحثون من خطورة الاعتماد على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على النصائح الطبية، مؤكدين أن الأضرار الناتجة عن المعلومات الصحية الخاطئة قد تمر دون أن يلاحظها الأطباء أو الجهات الرقابية بسبب صعوبة تتبع المحادثات التي تجرى بين المستخدمين وهذه الأنظمة. أوضحت دراسة نشرت في مجلة نيتشر هيلث بمشاركة باحثين من جامعات بينغهامتون وستانفورد وتكساس A&M وإنديانا أن المشكلة لا تقتصر على احتمال تقديم روبوتات الدردشة معلومات طبية غير دقيقة، بل تمتد إلى صعوبة اكتشاف الأخطاء ومعرفة تأثيرها على صحة المستخدمين، خاصة عندما تظل المحادثات محصورة داخل منصات الذكاء الاصطناعي. استشهد الباحثون بحالة رجل يبلغ من العمر 60 عاما طلب من روبوت تشات جي بي تي نصيحة لتقليل الكلوريد في نظامه الغذائي، فحصل على اقتراح باستبدال ملح الطعام ببروميد الصوديوم، وبعد اتباع النصيحة أصيب الرجل بتسمم البروميد ما أدى إلى دخوله المستشفى ومعاناته.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.

0: تكنولوجيا التعليم من المجالات المهمة التي أسهمت في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، إذ تهتم بتوظيف الوسائل والأدوات والتقنيات الحديثة في التعليم والتعلم لتحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة وفاعلية. وقد نشأت تكنولوجيا التعليم من استخدام الوسائل التعليمية التقليدية مثل الصور، الخرائط، السبورة، ثم تطورت مع ظهور الأجهزة السمعية والبصرية والحواسيب والإنترنت، وصولاً إلى التعليم الإلكتروني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا التطور التقدم العلمي والتكنولوجي المستمر الذي ساعد على توفير بيئات تعليمية أكثر تفاعلاً ومرونة، وأسهم في تسهيل وصول المتعلمين إلى المعرفة بطرق متنوعة ومبتكرة. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن تكنولوجيا التعليم مع الأستاذة لولو عبد العزيز المشيلح، عضو هيئة التدريب في قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية الأساسية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أستاذة لولو عبد العزيز المشيلح، عضو هيئة التدريب في كلية التربية الأساسية قسم تكنولوجيا التعليم، ويسعدني أن أتحدث معكم اليوم باختصار عن تكنولوجيا التعليم وأهميتها في التعليم وفي حياتنا اليومية. وعندما نتحدث عن تكنولوجيا التعليم فنحن لا نتحدث عن أجهزة وبرامج فقط، بل نتحدث عن طريقة نجعل بها التعلم أفضل. لما نسمع مصطلح تكنولوجيا التعليم على طول يجي في بالنا إنها تعني أجهزة حديثة أو حاسوب أو سبورة ذكية أو حتى تطبيقات، لكن المفهوم في الحقيقة أوسع من ذلك بكثير. فتكنولوجيا التعليم بشكل مبسط هي توظيف الأفكار والأساليب والأدوات والتقنيات بطريقة مدروسة لجعل التعليم أسهل وأوضح وأكثر فاعلية وتفاعلا، بمعنى أن إحنا ما نستخدم التكنولوجيا لمجرد استخدامها، إنما نختار الأداة والطريقة المناسبة لتحقيق هدف تعليمي معين. خلونا نتكلم عن نشأة تكنولوجيا التعليم وتطورها، فهي لم تبدأ مع الإنترنت أو الذكاء الاصطناعي كما قد يعتقد البعض. هي بدأت باستخدام الوسائل البسيطة مثل شنو؟ مثل الصور والخرائط والنماذج، وبعدين تطورت إلى الوسائل السمعية والبصرية كالتسجيلات والأفلام التعليمية والتلفزيون، تالي دخل الحاسوب والوسائط المتعددة والإنترنت إلى التعليم، وصولاً إلى اللي نعيشه اليوم من واقع افتراضي ومعزز ومحاكاة ومنصات رقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. هني ممكن أحد يسأل، ما الفرق بين التكنولوجيا بشكل عام وتكنولوجيا التعليم؟ أنا أقول له التكنولوجيا مفهوم واسع نستخدمها في الطب والصناعة والاتصالات وغيرها من مجالات الحياة، أما تكنولوجيا التعليم فهي متخصصة في العملية التعليمية، بمعنى أننا نوظف الأدوات والتقنيات والأساليب بهدف تحسين التعليم والتعلم. لذلك أستطيع أن أقول ليس كل استخدام للتكنولوجيا تكنولوجيا تعليم، وإنما تصبح تكنولوجيا تعليم عندما يكون وراء استخدامها هدف تعليمي واضح ومدروس. أما بالنسبة عن أهميتها في العملية التعليمية فهي تساعد على تبسيط المعلومات وتنويع طرق عرضها ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، كما تجعل المتعلم أكثر مشاركة وتفاعلاً، وتتيح له الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان. بالنسبة لي أبرز إيجابيات تكنولوجيا التعليم إنها تراعي اختلاف قدرات المتعلمين واحتياجاتهم، أي إن هي تراعي الفروق الفردية. نجاح تكنولوجيا التعليم ما ينقاس أبداً بمدى حداثة الجهاز اللي احنا نستخدمه أو البرنامج اللي احنا نستخدمه، يقاس نجاحه في نجاحنا في توظيفه لتحقيق تعلم أفضل. وفي الختام، تكنولوجيا التعليم ليست أجهزة نضعها في الصفوف، وليست برامج نستخدمها لمجرد مواكبة التطور، بل هي توظيف واعٍ ومدروس للتكنولوجيا من أجل تعليم أفضل. فنحن لا نستخدم التكنولوجيا لمجرد استخدامها، بل نوظفها لنصنع تعلما أفضل
2: وشكرا لكم، وأسعدني أن أكون معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين.

في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

أهلا بكم في هذه الجولة من أخبار الدار. أعربت وزارة الخارجية أمس الاثنين عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية والإجرامية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأشارت الخارجية في بيان إلى آخر تلك الاعتداءات باستهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ومطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام، وما أسفر عنه الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي من وفاة أحد المقيمين وإصابة آخرين، فضلا عن وقوع أضرار مادية في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددت على أن التمادي في استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وسلامة الملاحة الجوية، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لوقف هذه الاعتداءات الشنيعة ومحاسبة المسؤولين عنها. وجددت تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استقبل وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الاثنين الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى دولة الكويت. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العمل العربي المشترك وآليات عمل جامعة الدول العربية بما يعزز دورها في خدمة القضايا العربية ومواجهة التحديات الراهنة ويواكب تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والاستقرار والتنمية. كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها، وأكد أهمية مواصلة التشاور وتنسيق المواقف لمعالجة الأزمات الإقليمية بما يصون أمن الدول العربية وسيادتها ومصالح شعوبها. وأقام الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مأدبة غداء على شرف الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق. دشن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أمس الاثنين يوم الإبصار العالمي المقام في مستشفى جابر الأحمد بهدف توعية الجمهور بأهمية الوقاية من خلال الفحص المبكر. وأكدت مدير المستشفى الدكتورة ندى الحسن بالمناسبة حرص المستشفى على مواكبة وتنظيم برامج المسح والكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعا بين المواطنين، انطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج وتخفيفا للعبء العلاجي والمضاعفات الصحية. وأوضحت الدكتورة الحسن أنه بمناسبة يوم الإبصار العالمي نظم المستشفى هذه الفعالية التوعوية والتخصصية المتكاملة، وشملت إجراء فحوصات للنظر وضغط العين وقاع العين بإشراف كوادر طبية متخصصة من قسم العيون برئاسة الدكتور أحمد الفودري، بهدف تسليط الضوء على صحة العين وأهمية الرصد المبكر لمشاكل الإبصار. وذكرت أن المستشفى يتبنى جدولاً حافلاً بالأنشطة التوعوية والتثقيفية خلال الأسبوع الجاري، يضم فعالية للكشف المبكر عن سرطان الثدي يوم الأربعاء، إلى جانب فعالية لليوم العالمي للروماتيزم يوم الخميس، فضلاً عن أنشطة أخرى تعنى بمرض الصدفية. شددت الدكتورة الحسن على أن دور المنظومة الصحية لا يقتصر على تقديم العلاج داخل العيادات فحسب، بل يرتكز على المبادرة الوقائية وتشجيع الفحوصات الدورية لمنع تطور الأمراض.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم عيش خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا هذا الصباح، المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف مدينة الرياض، إدانات دولية واسعة للاعتداءات الحوثية على السعودية، وواشنطن تبحث تشديد العقوبات على الميليشيا وتعزيز عزلتها الدولية. القوات اليمنية تعلن تنفيذ ضربات جوية ومدفعية ضد مواقع الحوثيين في مأرب والجوف والحاق خسائر بشرية وعسكرية في صفوفهم. وزير الخزانة الأمريكي يستبعد مواجهة عسكرية غريبة مع إيران، وطهران تدرس الرد الأمريكي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. واشنطن ولندن تؤكدان التزامهما بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتدعوان إلى محاسبة إيران على أفعالها. استشهد 3 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على غزة. الرئيس اللبناني يرحب بإنشاء بعثة أوروبية لدعم المؤسسات الأمنية، ورئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة. الاتحاد الأوروبي يقر قائمة عقوبات جديدة على روسيا وسط تنامي المخاوف الأوروبية من التهديدات الصادرة عن موسكو. حلف الشمال الأطلسي يؤكد استعداده للتصدي لأي هجوم يستهدف دولة أعضاء وسط تصاعد التوتر مع روسيا. نستهل جولتنا من العاصمة السعودية الرياض، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أمس الاثنين اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم التحالف عبر حسابه الرسمي في منصة إكس دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكان التحالف أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض. وفي إطار الإجراءات الاحترازية أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي الموقف الأمريكي من الاعتداءات الحوثية على السعودية، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الاثنين إدانته للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، منتقدا سلوك الميليشيا ووصفه بأنه سيء وغير مقبول. واعتبر الرئيس الأمريكي أن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض السبت الماضي أمر فظيع، وذلك في تصريحات جاءت عقب الاعتداءات الحوثية التي طالت مطاري الملك خالد في الرياض والملك فهد في الدمام. المزيد من التفاصيل مع عزيز فهمي.
1: قال الرئيس ترامب في رد على سؤال بخصوص الهجمات الحوثية ضد المطارات في المملكة العربية السعودية إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء، مضيفا أن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض يمثل أمرا فظيعا. وتأتي تصريحات الرئيس ترامب عقب الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام. وكان الرئيس ترامب قد صرح بأن إدارته تبحث المشاركة في الضربات على الحوثيين، وذلك بعد ساعات من إعلان استيائه عن الاعتداءات الحوثية على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية. وردا على الهجمات الحوثية ضد السعودية، تعهدت تركيا والباكستان بتفعيل تحالف مكة ونشر قوات مسلحة في السعودية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك، وهذا من شأنه أن يشجع واشنطن على المشاركة في الضربات على الحوثيين. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: وفي اتساع دائرة المواقف الدولية الرافضة للاعتداءات الحوثية، أدانت دول عدة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة رفضها الاعتداءات التي تهدد أمن المملكة وسلامة منشآتها المدنية. وعلى المستوى الدبلوماسي بحثت الولايات المتحدة واليمن تشديد العقوبات المفروضة على ميليشيا الحوثي واتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز عزلتها الدولية والحد من أنشطتها. وتأتي هذه التحركات ضمن مساع لزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على الميليشيا والحد من التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها. وفي أنقرة تتواصل إجراءات المصادقة على اتفاقية مكة الدفاعية، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار العمل على استكمال الإجراءات الداخلية للمصادقة على اتفاقية المبرمة بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان. وأوضح أردوغان في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي إن أنقرة تواصل الترتيبات اللازمة لإحالة الاتفاقية إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة لاستكمال مسار الموافقة الداخلية عليها، وتشكل هذه الخطوة جزءاً من الإجراءات القانونية المطلوبة لاستكمال اعتماد الاتفاقية من الجهات المختصة. ونتحول إلى اليمن مع استمرار المواجهات العسكرية على عدد من الجبهات، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محيط مضيق باب المندب واستعادة مواقع استراتيجية على الساحل الغربي في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة ضد ميليشيا الحوثية. وحول تطورات الأوضاع العسكرية في اليمن يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم.
2: بالتأكيد منذ بداية هذه العملية كانت التوقعات ربما كانت مرتفعة بالنظر إلى التصريحات التي رافقتها، لكن على الأرض ومن الناحية الواقعية غرف التخطيط العسكرية كانت تعمل ضمن خطة تدريجية واضحة، وطبعا هي على 6 مراحل على الأقل حسب ما أعلن كبار المسؤولين العسكريين. الآن بدأنا نشهد يوما بعد آخر تفاصيل هذه العملية أكثر. الميليشيا تفقد يوم بعد آخر موطئ أقدامها على الساحل الغربي، وطبعا كما هو معروف السيطرة على تلك المنطقة ليست عملية بسيطة، لأنه لا يكفي السيطرة على باب المندب من جهة البحر، لابد من حمايتها أيضا من الجهة المقابلة. في البداية كان هناك تقدم كبير جدا للشرعية، لكن بعد ذلك تباطأت العملية لأن هناك مرتفعات جبلية وهناك سلسلة جبال وهناك منطقة الوازعية وهي منطقة مهمة واستراتيجية لابد من حمايتها، ولابد أيضا من حماية تعز لمنع تقدم الميليشيا ولمنع أيضا استخدام التعزيزات. هذا الأمر بدأ يتضح أكثر فأكثر. التقدم يبدو أنه على سياسة القدم التدريجي، أي أن القوات لا يكفي أن تتقدم وإنما تتقدم تثبت مواقعها ومن ثم تنتقل إلى منطقة أخرى. هذا ما يبدو أنه يحكم الميدان الآن في الساحل الغربي، بالإضافة طبعا إلى الجبهات الأخرى المشتعلة، والأهم من كل ذلك هو استمرار قطع طرق الإمداد، لأن هذه نقطة مهمة وجوهرية جدا لمنع الميليشيا من تغذية ورفض الجبهة في الساحل الغربي بالمعدات والمقاتلين.
0: وفي الجانب الإنساني من الأزمة اليمنية، أدانت الحكومة اليمنية استمرار ميليشيا الحوثي في إغلاق طرق الإمداد وتشديد الحصار المفروض على مدينة تعز، محذرة من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية والصحية نتيجة عرقلة وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان. وأكدت أن استمرار القيود المفروضة على حركة الإمدادات يزيد من معاناة المدنيين ويضاعف الضغوط على الخدمات الصحية والمعيشية في المدينة. وعلى خط المواجهة بين واشنطن وطهران، تتداخل الحسابات العسكرية مع مساعي التفاهم بشأن مضيق هرمز، حيث استبعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إيران قبل انتهاء الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس على الأقل، معتبرا أن هذا التوقيت يمثل نقطة مهمة في مسار التطورات المقبلة. ورجح بيسنت استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لمدة تتراوح بين 2 و4 أشهر. وحول هذا الموضوع يقول الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة.
3: أعتقد استبعد المواجهة العسكرية أو التصعيد العسكري قبل أو بعد الانتخابات التجديد النصفي، لأنه أعتقد أن هناك قناعة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تنوع باستخدام الجانب العسكري حتى تجعل إيران في الموقف الدفاعي وتضع ضغوطا على النظام الإيراني ليقدم تنازلات في المفاوضات. على تقييمي الشخصي أنه لن تحدث أي مواجهات عسكرية أو تصعيد عسكري قبل الانتخابات تجديد مصر ولا حتى بعد انتخابات تجديد مصر.
0: وفي المسار الدبلوماسي لا يزال ملف مضيق هرمز ينتظر ردا إيرانيا. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تواصل دراسة الرد الأمريكي على مقترح إعادة فتح المضيقة، مشيرا إلى أن بلاده ستبلغ واشنطن بموقفها عبر الوسطاء فور الانتهاء من دراسة المقترح. ويأتي ذلك في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين بشأن الترتيبات المرتبطة بالملاحة البحرية. وفي التحركات الأمريكية البريطانية المرتبطة بأمن الملاحة، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره البريطاني التزام بلديهما بضمان أمن العبور في مضيق هرمز وأهمية محاسبة إيران على أفعالها. وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والدولية، وأكد مواصلة التعاون لحماية المصالح والأصول الأمريكية على الأراضي البريطانية، كما شدد على أهمية الشراكة بين واشنطن ولندن في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية والعمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تسوية تفاوضية. ومن أمن الملاحة إلى المخاوف الأمنية داخل بريطانيا، حيث اتهمت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء حادثة استدعت استنفارا أمنيا واسعا في قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية. وحذرت لندن بالتنسيق مع عدد من حلفائها طهران من تنفيذ أعمال عدائية على أراضيها، كما أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول حليفة ما وصفته بالهجمات الإيرانية التي تستهدفها، متعهدة باتخاذ إجراءات بحق أي جهة تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في ظل استمرار الاعتداءات على مناطق مختلفة من القطاع. وفي النقب تتجدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين داخل أراضي عام 48، فقد هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 80 منزلا في منطقة النقب، ما أثار موجة واسعة من الاستنكار في صفوف الفلسطينيين بالمنطقة. وأثارت عمليات الهدم مخاوف بشأن مصير العائلات المتضررة في ظل التداعيات الإنسانية والاجتماعية المترتبة على فقدان منازلهم. حسن جعفر والمزيد من التفاصيل.
4: في إطار التضييق على القرى الفلسطينية في أراضي عام 48، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 80 منزلا في قرية الضحية وسط النقب، وشردت مئات العائلات الفلسطينية والتي أصبحت في العراء. عمليات الهدم واسعة النطاق طالت كذلك مسجد القرية الوحيد، وأن عمليات الهدم طالت حيا كاملا ولقى التمديد الواسع والذي اعتبره أعضاء الكنيسة البرلمان العرب بالجريمة الكبرى، وهو امتداد لحرب الإبادة في غزة وما يجري كذلك بالضفة الغربية. وجاءت عمليات الهدم قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية والمقررة في 27 من الشهر الجاري، حيث بدأت الأحزاب العربية في دعوة الجماهير إلى التوجه لصناديق الاقتراع سعيا إلى إمكانية التخلص من حكومة نتنياهو الماضية قدما في التضييق على المواطنين العرب وخاصة هدم المنازل. وكان الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال بن غفير قد أعلن وهو يقود جرافة لهدم منزل في منطقة الطور في مدينة القدس المحتلة، أعلن بأن اليوم في القدس وغدا في النقب. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي لبنان تتقدم الجهود الرامية إلى دعم المؤسسات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة. رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوة الأمن الداخلي لمدة 3 سنوات. ويأتي القرار في إطار دعم قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية وتعزيز دورها في حفظ الأمن والاستقرار. وفي الشأن الداخلي، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، سواء من حيث الحيازة أو النقل أو الاستخدام. ومن العاصمة المغربية الرباط تتجه الأنظار إلى مرحلة سياسية جديدة. تستعد المملكة المغربية لاستكمال تشكيل حكومتها الجديدة عقب التوصل إلى توافق بين عدد من الأحزاب السياسية لتشكيل أغلبية حكومية في خطوة تمهد لمرحلة جديدة من العمل السياسي. ويأتي هذا التوافق وسط تحديات اقتصادية واجتماعية وتطلعات إلى برنامج حكومي يوازن بين متطلبات الإصلاح وأولويات التنمية، فيما تترقب الأوساط السياسية ملامح التشكيلة الوزارية المقبلة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
5: اتفاق يجمع قوى سياسية حول برنامج إصلاحي مشترك ويضع المغرب أمام مرحلة حكومية جديدة تتقاطع فيها متطلبات التوافق السياسي مع تحديات الاقتصاد والمجتمع وسط تطلعات إلى حكومة قادرة على الاستجابة لأولويات المواطنين. ففي العاصمة الرباط أعلنت رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري التوصل إلى اتفاق لتشكيل أغلبية حكومية عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة في خطوة تمهد لاستكمال التشكيلة الوزارية وإعداد برنامج الحكومة الجديدة. يستند الاتفاق إلى رؤية إصلاحية مشتركة بين الأحزاب المشاركة تقوم على تعزيز البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية مع اعتماد الكفاءة والخبرة والنزاهة في اختيار أعضاء الحكومة. اقتصادياً، تواجه الحكومة المرتقبة تحديات تتعلق بتحفيز النمو وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز الحماية الاجتماعية. وسياسياً، يبرز الحفاظ على انسجام الأغلبية الحكومية بوصفه أحد أبرز اختبارات المرحلة المقبلة، في ظل الحاجة إلى تحويل التوافق بين الأحزاب إلى برنامج واضح وإجراءات قابلة للتنفيذ. وبين استحقاقات تشكيل الحكومة وتطلعات المواطنين، يبقى التحدي الأهم أمام الحكومة المغربية الجديدة في قدرتها على الانتقال من التوافق السياسي إلى الإنجاز الفعلي وتحقيق نتائج ملموسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
0: ومن المغرب إلى إثيوبيا، يعود النزاع في إقليم تيغراي إلى واجهة التطورات. أعلنت القوات الفيدرالية الإثيوبية وحلفائها دخول بلدة رئيسية شمال الإقليم قرب الحدود مع إرتيريا عقب انسحاب المتمردين منها دون قتال. وجاء ذلك بعد إعلان القوات الفيدرالية في وقت سابق سيطرتها على عاصمة إقليم تيغراي إثر انسحاب قوات الجبهة منها. ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر المرتبط بالنزاع بين الحكومة الفيدرالية والقوات التابعة للجبهة وتبدل مواقع السيطرة داخل الإقليم. وعلى صعيد الحرب الروسية الأوكرانية، تتمسك موسكو بموقفها الداعي إلى تسوية دائمة، إذ أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تسعى إلى تحقيق سلام طويل الأمد في

0: من موسكو الزميل أشرف الصباق والمزيد من التفاصيل.
1: صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن روسيا لا ترغب في وقف إطلاق نار جزئي أو إعلان هدنة، لكنها تريد سلاما طويل الأمد وهي مستعدة لفعل كل ما يلزم لتحقيق ذلك. جاء هذا التصريح تعليقا على تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه سيسمح بإجراء انتخابات في أوكرانيا في حال فرض وقف إطلاق نار متبادل لمدة 60 يوما. وأضاف بيسكوف أن الجانب الروسي أعلن صراحة استعداده لمواصلة مفاوضات السلام فور انتهاء انتخابات مجلس الدوما. من جهة أخرى اتهم بيسكوف الدول الأوروبية ببذل جهودها لإطالة النزاع الأوكراني، وصفا أوروبا بأنها ليست جزءا من حزب السلام الساعي إلى حل النزاع، بل هي حزب حرب يبذل قصارى جهده لإطالة أمد الأزمة حسب قوله. ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل شن ضرباتها على المراكز اللوجستية والسفن والبنى التحتية للموانئ في أوكرانيا، وأصابت مركزا لوجستيا في مقاطعة نيكولايف وسفينة شحن أثناء إبحارها إلى ميناء نيكولايف أيضا، كما أصابت سفينة شحن أخرى أثناء إبحارها إلى ميناء أوديسا. وأفادت الوزارة بأن قواتها استولت على بلدتين في دانيتسك وزاباروجيا بشرق وجنوب أوكرانيا، وتواصل حصار بلدات في خاركوف والتقدم على عدد من المحاور لتوسيع المنطقة الآمنة. وشنت ضربات على مرافق البنية التحتية الأوكرانية للنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات ومنشآت الصناعات العسكرية وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1360 جنديا أوكرانيا وأسقطت 650 مسيرة وخمس قنابل موجهة خلال الساعات 24 الأخيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي المقابل يواصل الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته على روسيا مستهدفا قطاعات مرتبطة بالصناعات العسكرية، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة جديدة من العقوبات شملت 1569 فردا وكيانا مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا. وأوضح الاتحاد أن العقوبات تستهدف 826 شركة روسية و743 شخصا من المسؤولين عن إدارتها، وتشمل شركات توفر مكونات أساسية تدخل في إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة والمنظومات العسكرية، وتتضمن الإجراءات تجميد الأصول وحظر توفير الأموال والموارد الاقتصادية للجهات المدرجة، إلى جانب فرض قيود على سفر الأشخاص المشمولين بالعقوبات إلى دول الاتحاد الأوروبي. وفي الموقف الأطلسي من التهديدات الروسية، يجدد حلف شمال الأطلسي تأكيد جاهزيته للدفاع عن دول الأعضاء، إذ أكد القائد العسكري الأعلى للحلف الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكيفيتش استعداد قوات الناتو للتصدي لأي هجوم قد تتعرض له إحدى الدول الأعضاء. وجاءت تصريحاته من بولندا المجاورة لأوكرانيا وسط تصاعد المخاوف الأمنية الأوروبية واستمرار الهجمات المتبادلة بعيدة المدى بين موسكو وكييف. وفي ملف العدالة الدولية، تجدد باريس تمسكها بدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة العقوبات الأمريكية. دعت فرنسا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة دعمها المستمر للمحكمة وموظفيها. وشددت وزارة الخارجية الفرنسية على أهمية الدور الذي تؤديه المحكمة في مكافحة الإفلات من العقاب، مجددة إدانة باريس للإجراءات الأمريكية التي تستهدف عملها. وما زلنا في باريس، حيث تتواصل التحركات الطلابية المطالبة بتحسين الظروف التعليمية في فرنسا. تشهد مناطق فرنسية احتجاجات طلابية متواصلة مع استمرار إغلاق عدد من المدارس في إطار حراك بدأ في سبتمبر الماضي للمطالبة بتحسين الأوضاع التعليمية. ويسعى الطلاب المشاركون في الحفاظ على زخم الاحتجاجات وتوسيع نطاق المشاركة فيها، فيما ينظر بعضهم إلى التحركات المقررة اليوم باعتبارها محطة مهمة في مسار الحراك. وفي المقابل

0: ومن الأخبار الاقتصادية، حذر وزراء دول تحالف أوبك بلس من تداعيات اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت ثلث قيمة الشحنات البترولية، ما يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي. وأكد الوزراء خلال اجتماعهم في الرياض أهمية ضمان سلامة الممرات البحرية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة، مجددين التزامهم بالتنسيق المشترك لدعم استقرار أسواق النفط. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار وغائم جزئيا ورطب على السواحل، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 1:55 دقيقة الظهر، والجزر الساعة 7:19 دقيقة مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 38 إلى 42 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:21 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا ورطبة أيضا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة ورطبة على السواحل، وعبور السحب المتفرقة مستمر معانا، والهواء الكوس خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام، والإحساس بالرطوبة ملحوظ خاصة على المناطق الساحلية اليوم ولعدة أيام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف مدينة الرياض. إدانات دولية واسعة للاعتداءات الحوثية على السعودية، وواشنطن تبحث تشديد العقوبات على الميليشيا وتعزيز عزلتها الدولية. القوات اليمنية تعلن تنفيذ ضربات جوية ومدفعية ضد مواقع الحوثيين في مأرب والجوف والحاق خسائر بشرية وعسكرية في صفوفهم. وزير الخزانة الأمريكي يستبعد مواجهة عسكرية غريبة مع إيران، وطهران تدرس الرد الأمريكي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. واشنطن ولندن تؤكدان التزامهما بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتدعوان إلى محاسبة إيران على أفعالها. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على غزة. الرئيس اللبناني يرحب بإنشاء بعثة أوروبية لدعم المؤسسات الأمنية، ورئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة. الاتحاد الأوروبي يقر قائمة عقوبات جديدة على روسيا وسط تنامي المخاوف الأوروبية من التهديدات الصادرة عن موسكو. وحلف الشمال الأطلسي يؤكد استعداده للتصدي لأي هجوم يستهدف دولة أعضاء وسط تصاعد التوتر مع روسيا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الصباحية، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.

شكرا للزملاء في قطع الأخبار والبرامج السياسية. هنا الكويت والساعة فيها الآن 8:30 صباحا. نعود بكم.

0: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: دائما نقول وندعو أن يجعل الله صباحنا خير وبركة، ويومنا ستر ومغفرة ورزق وبعد إن شاء الله دائما عن الحوادث. تحية لكم أيها الأحبة، ونحن نتواصل معكم في صباح الخير، ونصل إلى هذه الفقرة المرورية التوعوية مع المقدم عبدالله أبو حسن، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية. أسعد الله صباحك مقدم.
2: يا هلا مرحبا مناصر، أصبح عليك بالخير وأصبح على السادة المستمعين الكرام.
1: كيف ترى الشرع الآن، وما هي أبرز البلاغات التي وصلت إلى غرفة العمليات ونحن بدورنا لا يعني يكون لنا هذا اللقاء إلا بعد أن نوجه هذه الرسائل التوعوية لتصل إلى المواطنين والمقيمين من أجل سلامة الجميع؟ حياك الله.
2: الله يحييك وسلمك، بداية الشكر لكم للأمانة على تواصلكم وحرصكم الدائم على إيصال الرسالة التوعوية لإخوان المواطنين المقيمين بالأخص من قاعدي المركبات في كل صباح. للأمانة احنا يعني أصبحنا يعني جزء لا يتجزأ من برنامجكم، يمكن في هذه النشرة أو في احنا نقول في الأخبار المرورية اللي تهم مستخدمين الطريق.
1: نعم.
2: بداية يمكن الطريق دائما يكون في كثافة مرورية في الفترة الصباحية، احنا هذا شيء تعودنا عليه. يمكن البعض يقول لك ليش في زحمة، هذا شيء عالمي مو فقط في دولة الكويت، من الطبيعي ان في فترة ذهاب الموظفين للعمال في كل دول العالم يصير في كثافة، وهذا شيء طبيعي لان احنا نتجه الى مركز المدينة هي الأكثر نوعا ما كشركات كمقار وزارات، وبالتالي يكون في كثافة مرورية في مركز المدينة أو بالطرق المؤدية إلى مركز المدينة. ناهيك عن أن وجود بعض الإصلاحات الموجودة في

الوقت الحالي على شبكة الطرق اللي قاعد يعيدون فيها سفلة الطرق، إعادة تهيئة الطرق، إصلاح المشاكل اللي قاعد نواجهها في أو اللي قاعد يواجهها مستخدمين الطريق، من قائدي المركبات في الطرق. فبالتالي هذه كلها تؤثر على انسيابية الحركة المرورية في الفترة الصباحية. الكثافة موجودة باتجاه المدينة، في الوقت الحالي احنا نقول تقريبا الكثافة بدأت تتلاشى على طريق الملك عبد العزيز باتجاه المدينة تقريبا من الثالث من الثاني حتى الأول، على طريق الملك فهد تقريبا ما بعد الثاني حتى الأول، لكن بعض الطرق قد تأثر على الطرق الأخرى. اليوم عندنا مثلا طريق الرياض في بعض الإصلاحات ما بين الثالث حتى الرابع، كذلك طريق الملك فهد عندنا الإصلاح ما بين الثاني حتى الثالث، إغلاق جزئي للطريق، كذلك طريق الدائرة الرابع يمكن عندنا إغلاق كلي ما بين الرياض حتى دمشق، وهذا الشيء أثر على كثافة المرورية على طريق الدائرة الخامس. واليوم ما زالت الكثافة المرورية موجودة في الوقت الحالي على طريق الدائرة الخامس تقريبا ما بين او من مقابل تبدا من مقابل السره باتجاه الجهره حتى تقريبا مقابل منطقه اليرموك، في كثافه نوعا ما عاليه، بامكان قادم مركبات نوعا ما استخدام طرق بديله. الرابع بما ان الرابع مغلق، الجزء الرابع مغلق بامكانهم يستخدمون طريق الدائري الثالث، بامكانهم يستخدمون طريق الدائري السادس نوعا ما كطريق بديل للوصول الى الوجهه المطلوبه. الشيء المهم للامانه رغم وجود الكثافه المروريه لكن هناك تعاون كبير ما بين اللي نقول المواطنين المقيمين ورجال الامن. بعض الملاحظات قد نسجلها بشكل يومي على بعض احنا نقول السلوكيات الخاطئه او يمكن البعض احنا نقول ما وصلت للرساله. فاحنا نضطر بعض الاحيان ان نعيد بعض الامور التوعويه وخاصه ما يخص الحوادث البسيطه. في الفترة هذه في فترة خاصة إذا مريت أنت اليوم في أماكن التحويلات المرورية، الإغلاقات اللي موجودة، أعمال الصيانة، من الطبيعي راح يكون في حجز جزء من الطريق، إغلاق حارتين واستخدام فقط حارتين من الطرق، فهذا الشيء يخفف حركة السير وكذلك يخلي المركبات تدخل على بعض، تتحول من 4 حارات إلى حارتين، وقد يكون هناك بعض الحوادث، لكن احنا دائما ننبه على موضوع الحوادث البسيطة. اليوم إذا صار حادث بسيط ما في إصابة، يعني احنا نقول أضرار مادية بسيطة للمركبة. المركبة أول شغلة نحن اللي نبيه من الشخص اللي وقع على هذا الحادث يتأكد المركبة هل بإمكانه يمشي أو لا. إذا بإمكانه يتحرك يمشي يحرك المركبة، وجب عليه أن يحرك المركبة، ضروري يتحركها. شنو وين توديها وين تروح؟ توقف على الجانب الأيمن من الطريق اللي هو حارة الطوارئ. زين، كان الوضع طبيعي، الطرف الثاني موجود، الطرف الثالث حسب عدد الأطراف، شو تسوي؟ تتجه مباشرة إلى المخفر. اليوم احنا ما نبي ننطر، نبي نغير هذا الفكر، ما نبي ننطر دورية تيجي حق الحادث عشان تتخذ إجراءات. اليوم القانون سمح لنا كأشخاص، كمواطنين، كمقيمين، كقاعدين مركبات في حال وقوع الحوادث البسيطة اللي ما فيها إصابة أو تهشم المركبة، نتجه بشكل مباشر إلى المخفر المختص. ليش؟ حفاظا على استمرارية انسيابية الحركة المرورية. اليوم عندنا هدف أساسي احنا كرجال أمن، رجال مرور، نحافظ على الأمن والأمان والطرقات واستمرارية انسيابية الحركة المرورية. فبالتالي أنت بالطريقة هذه راح تساعدنا. إنزين، بعض الأشخاص للأسف ما زال يعني احنا نقول مصر على انتظار دورية وما يحرك سيارته، يقول لك حقي يروح. لا، حقك ما راح يروح. شفت انت الوضع؟ تحول الى مخفر، المخفر في هناك خبير فني، في هناك محقق يفصل في موضوع هل انت المخطئ او الطرف الاخر المخطئ. اذا انت وقفت واصريت الى انتظار رجل الامن ورجل المرور، مجرد وصول رجل الامن او رجل المرور راح يزيح المركبات عن الطريق، راح يحولهم الى المخفر المختص، راح يحرر لهم مخالفه مروريه لتعمد اعاقه حركه سير المركبات. فهي هل كذلك هذه يترتب عليها مخالفه لانك انت تعمدت رغم التوجيهات والتعليمات اللي اصدرتها وزاره الداخليه، دار عمل المرور، رجال الامن في ما يخص الحوادث البسيطه، لكن للاسف البعض ما زال مصر انه يخالف القانون او ينتظر الدوريه، وهذا شيء خطا. انت كذي قاعد تسبب زحمه اكثر، قاعد تسبب ربكه، ويمكن تسبب حوادث ثانيه. ومثل ما قلنا احنا ان الكثير من الطرق الامانه هنا في دوله الكويت قاعد تخضع لعمليه تعديل، فبالتالي احنا عندنا الكثير من الطرق فيها اغلاق جزئي، اغلاق كلي، تحويل مسار بعض الطرق، فبالتالي نحتاج تعاون اكثر. الامانه قاعد نشاهد تعاون، لكن احنا نبي وعي اكثر، نبي درايه اكثر، نبي معرفه اكثر بالقواعد والقوانين المروريه. اليوم كذلك الامر يمتد الى الاسره، ولي الامر اليوم هو مسؤول. احنا دائما نقول ولي الامر مسؤول، نبه ابنائك. انت اليوم سمعتنا في الاذاعه، شاهدنا عبر تلفزيون الكويت، ايا كان في وسائل التواصل الاجتماعي، وصل هذه الرساله الى ابنائك، وصل رساله الى العماله. يمكن خلينا ما يخالف احنا قاعد نستخدم احنا نوعا ما في الوقت الحالي ترجمه البوستات، ترجمه القوانين والقواعد المروريه، لكن انت كولي امر اليوم انت المسؤول انك توصلها الى العماله اللي عندك سايق البيت اليوم، سايق يمكن ما اطلع ما شاف متابع النت، انت

0: مفروض عليك تولي أمر. تعال إذا صار كذي لازم الحادث، لو صار لا سمح الله عطل المركبة شو تسوي؟ توقف على اليمين، شب فليشر مثلث، دق دق تطلب المساعدة، تشيل السيارة من الشارع، ما تخليها واقفة نهائيا. فهذا يمكن هذه الأمور اللي للأمانة احنا نحتاج دعم ومساندة ومساعدة من قبل الأشخاص المسؤولين عن الأسر في إيصال رسالة التوعوية الصحيحة إلى الأشخاص. ويمكن يمكن أنا بزيد شغلة ناصر إذا تسمحي لي.
1: تفضل تفضل.
0: الوقت إن شاء الله يسمح.
1: نعم.
0: موضوع الرصيف وممنوع الوقوف، لأن الموضوع أثير في الفترة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن إحنا بالأمانة إحنا يعني موجودين في المجتمع، فحتى في أمراض المجتمع
1: نعم.
0: يوجهون لنا الرسائل. والله أنا وقفت في موقع معين وتم مخالفتي والرصيف ما كان مصبوغ، فهل مسموح أو ممنوع؟ أول شغلة إحنا نقول ما لم يسمح فهو ممنوع. بمعنى اليوم في رصيف أبيض وأسود، وهذا الرصيف يعني إنه مسموح بالوقوف، غير هذا اللون ممنوع أيا كان، عشان إحنا نفصل في الموضوع عشان نوضح بشكل أكثر. أي رصيف مو مصبوغ بالأبيض والأسود ممنوع. زين، واحد جاي يعني أو من أحد الأسئلة يقول أنا وقفت عند رصيف، الرصيف مو مصبوغ نهائيا، ما في صبغ، فوقفت يم الرصيف في الشارع، فهل هذا مسموح أو ممنوع؟ الرصيف طبعا احنا نسميه الأملح أو الرمادي اللي هو غير مصبوغ نهائيا لون الأسمنت، هل مسموح أو ممنوع؟ نقول ما لم يحدد ويخصص بأنه مواقف رسمية صبغت بالأبيض والأسود معناتها ممنوعة. زين، وقفت عند الرصيف الأملح الرمادي أيا كان اللي هو غير مصبوغ يعتبر ممنوع. ليش؟ لأنك أنت راح توقف في الشارع، بالتالي أنت حجزت جزء من الطريق، ولما تحجز جزء من الطريق راح تعيق حركة سير المركبات، فيعتبر عرقلة حركة سير، المخالفة راح تجيك مخالفة عرقلة حركة السير. وقفت عند الرصيف الأبيض للأصفر والأسود ممنوع الوقوف. وقفت عند الرصيف آخر مثلا الأزرق والأبيض اللي هو خاص باللي في باصات النقل يعتبر ممنوع. كذلك يمكن في عند المستشفيات في مواقف خاصة بالإسعاف الأخضر والأبيض كذلك كلها ممنوع. احنا نقول ما عدا الرصيف الأبيض والأسود. فعشان كذي دائما اختار الموقف المناسب، لا توقف سيارتك في أي مكان، لا توقفها فوق الأرصفة، ولا في الطريق تعرق حركة السير، حتى لا تعرض للمخالفة المرور. يمكن الحين الحملات مستمرة من قبل وزارة الداخلية ودارة عام المرور تحديدا، وخاصة ما يخص ممنوع الوقوف، كنت قاعد تشاهدون في حسابات التواصل أن كثير قاعد يتخالف، قاعد يستخدمون رجال المرور الكابح حتى يعني نردع مثل هذا الفعل. وما نبي احنا بالأمانة، احنا ما نبي واحد يقعد سيارته ويدخل يقول انا نازل دقيقتين ثلاث ويسبب ربكة ويسكر خط الشارع ويسكر خط السريع بسبب تصرف شخصي. فنتمنى ان الكل ينتبه الى هذا الموضوع، تنتبه الى دلالات ألوان الأرصفة واختيار الموقف المناسب، عدم إغلاق المداخل والمخارج، حتى إذا دخل داخل المواقف لا تسكر على الناس، لا توقف بشكل خاطئ، لا توقف في الاستدارة. فهذه كلها أمور احنا نقول مهمة، قد تكون بسيطة عند الأمانة المستمع، لكن الأمانة هي مهمة في عملية تنظيم وتسهيل الحركة المرورية، في استمرارية انسيابية الحركة المرورية في الطرقات العامة. هذا ما أتمنى الأمانة، أتمنى الرسالة شلون تكون وصلت، ونشوف يعني احنا نقول الثقافة المرورية منتشرة أكثر بشكل أفضل.
1: شكرا مقدم عبد الله ابو حسن، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية. واحنا دائما نقول السلوكيات الإيجابية تجعل من حياتكم حياة ملؤها المبادئ السامية التي تتعانق مع الأخلاقيات الجميلة التي تحكم تعاملنا مع الآخرين، لنكون دائما في أسعد حال. شكرا مقدم.
0: يا هلا مرحبا فيكم وحياكم الله.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: ماذا تفعل عندما يندلع حريق داخل المنزل؟ عند اكتشاف الحريق يجب إخلاء المنزل من جميع الأشخاص فورا. أغلق الباب خلفك لتأخير امتداد الحريق إلى الغرف المجاورة. الاتصال على هاتف الطوارئ 112. اتخاذ بعض الإجراءات في حال القدرة عليها، وعدم المجازفة حتى وصول الإطفاء. فصل التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي. إغلاق مصدر الغاز. استخدم مطفأة الحريق إذا كان الحريق محدود. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: ما زلنا مستمرون معكم أيها الأحبة، وعلى الجانب الآخر من الهاتف الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. حياك الله وصبحك الله بالخير.
1: يا هلا فيك ومرحبا، حياك الله أستاذة زكية، أسعد الله صباحكم بكل خير وصباح أيضا المستمعين الكرام.
0: رائد أحمد، شنو آخر المستجدات عندك في قوة الإطفاء العام من حوادث؟ من
1: نعم،
0: إن شاء الله ماكو خسائر يا رب.
1: إن شاء الله تعالى لا ما تكون في خسائر نهائية بالنسبة للأرواح، ولكن هناك إصابات إن شاء الله تعالى تكون إصابات بسيطة طفيفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم العافية والشفاء. أولا احنا نتكلم اليوم بخصوص الحوادث السكنية، تعاملنا مع الزيادة فعلا نتكلم خلال الساعات الماضية، خلال 48 ساعة من أكثر من 10 منازل على مناطق دولتنا الحبيبة بشكل متفرق. وكذلك بخصوص العمارات الاستثمارية، تعاملنا مع حريق سكني منطقة خيطان يوم الأحد فترة الصباح. وبخصوص الحريق اللي انتشر بشكل كبير مواقع التواصل الاجتماعي وإصابة شخصين بحالة الاختناق، احنا لو رد شوية بخصوص الوقت، يعني الوقت وصل لإدارة العمليات المركزية بشكل عام بعد الساعة 6 صباحا. ترى ممكن هذا الحريق انتشر ممكن بعد الساعة 5 الفجر، ممكن الساعة 6 صباحا، وبعد ذلك انتشر بشكل كبير جدا إلى أن وصل إلى الغرف. احنا اليوم كفرق الاطفاء الاكثر مسببات حالات الاختناق، يعني واللي تشكل دائما خطوره وتصل احيانا الى خسائر بالنسبه للارواح بكل اسف، وهو الناتج من الادخنه السامه. ممكن البعض المستمع الكريم يفكر من الحرائق، لا، هو من الادخنه السامه بشكل كبير جدا. لذلك احنا وباستمرار برنامج صباح الخير دائما نقول ونكرر أهم جهاز يتركب بالمنازل وبالعمارات الاستثمارية وبالمحلات، وهو جهاز كاشف الدخان. البعض ترى أستاذة ممكن يفكر هني أن جهاز كاشف الدخان يخرب شكل الديكور، يعني ممكن يخرب شكل الديكور أو كنظر حق الزوار المنازل أو العمارات، يعني غير مناسب. لابد أن نطرح سؤال مهم جدا، ما هو الأهم؟
0: صحيح.
1: الأرواح والممتلكات ولا شكل الديكور؟ ولا ننسى احنا ولله الحمد يعني اغلب المواد اليوم اللي منازلنا ترى ثمينه جدا.
0: صحيح.
1: انت حتى لو ما كنت موجود اليوم شغل المصادر الكهربائيه وينتشر هذا الحريق، ترى ممكن يشعلك سجاده تتراوح سعرها يمكن 600 700 دينار.
0: بالفعل.
1: اي نعم. فالامر المهم جدا، انا المقصد كلام يمكن تكون العامله موجود يعني بالبيت مثلا، فيكون فيها احساس مباشر من الصوت الانذار، فتوافر مطفاة الحريق ممكن تكافح الحريق هنا بشكل سريع واتصل ايضا سريع لغرفة العمليات 112.
0: صحيح.
1: نعم، نفس الشيء ايضا نتكلم بخصوص الحرائق اللي تعاملنا معها بخصوص المركبات، اكثر من 5 حرائق وكذلك حوادث مؤثرة بالطرق، وهو انقلاب مركبة بطريق كب فترة الصباح يوم الاحد، وكذلك حادث مروري تصادم وإصابة على طريق الدائري السابع يمين المطار باتجاه الجهراء بنفس اليوم وهو الأحد. وبالنسبة للبلاغات البحرية اللي ما بين الطراريد، وصل بلاغ مختلف يفيد باشتعال طراد فترة المساء يوم الاثنين مقابل منتزه كوابارك المعروف حاليا باسم باي زيرو. وببلاغ مختلف وصل يفيد بانحشار خاتم بمنطقة صباح الأحمد لمدرسة بالمرحلة الثانوية للبنات فترة الصباح يوم أمس، ولله الحمد تمكننا من قطع الخاتم والأمور طيبة لله الحمد، يعني لا يعني جروح بالنسبة لليد للبنت إن شاء الله تعالى تكون إن شاء الله تعالى تكون يعني بأمن وأمان
0: بإذن الله.
1: إيه نعم. وبخصوص البلاغات عديدة وصلت يعني لغرفة العمليات ما بين تعطل المصاعد الكهربائية وكذلك فتح الباب. أستاذ إحنا بس لو توقف شوي بخصوص ترى الفتح الباب، ممكن البعض ترى يراه سهل جدا، ترى هني قفل الباب احيانا الاطفال يكونون متواجدين بالغرف والمفتاح متوفر عندهم.
0: صحيح.
1: فيقفلون الباب، الخطر الكبير هني اذا كانت في امور من امور اللهب الكبريت او الولاعة.
0: صحيح.
1: احيانا يشعلون امور مثلا قابلة للاشتعال وما يبلغون الاهالي، يعني او يطقون الباب او يبلغون، خلاص من يشوف النار يختبئ.
0: صحيح.
1: وممكن الاهالي ترى هني غير متواجدين، يعني هذه مشكلة كبيرة جدا. لا نترك المفاتيح ترى امام مرأة الاطفال، خاصه نتكلم على الاطفال الصغار من 7 سنوات الى اصغر.
0: وفي اصغر اللي صعب يتواصلون معاهم.
1: نعم.
0: وفي الاعمار الصغيره اللي هم مثلا

0: 3 سنوات أو 4 سنوات صعب تواصل معاهم أو تفهمهم شنو المطلوب منهم في هذه الأثناء.
1: اكيد، خاصه اذا الاهل عفوا غير متواجدين مساحه البيت ومو عارفين شلون يوصلون المعلومه. وغير المشكله الكبيره هنا تحديدا اذا توافرت عندهم مثلا امور خطره من الاجهزه الكهربائيه مشغلينها على مدار الساعه، يشتعل المكان عندهم، او امور الله من هالكبريت من هالولاعه يشعلون شيء ما ويختبئون مباشره يا بالكبت او تحت السرير. هذول الاطفال لا نترك المفاتيح ترى امام يعني امامهم.
0: نسأل الله العافية والسلامة للجميع. شكرا لك رجال أطفاء، طبعا عنوان للشجاعة والتضحية ودائما ما يسابقون الخطر لحماية الأرواح والممتلكات. كل الشكر لك الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الأطفاء العام.
1: حياكم الله، مع السلامة.
2: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا ومشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: التاريخ
3: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
4: التاريخ
3: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
5: 13 أكتوبر تشرين الأول تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1923 نقل العاصمة التركية إلى مدينة أنقرة، وذلك بدلا من اسطنبول. في مثل هذا اليوم من عام 1944 ريغا عاصمة لاتفيا تسقط بيد الجيش الأحمر. أما سقوط طائرة الرحلة 571 لسلاح الجو الأورغياني في جبل الأنديز كان في مثل هذا اليوم من عام 1972. أما في عام 1988 كان خبر عن الإعلان عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب.

0: أهلا بكم وجولة أخيرة وأخبار الدار. نفذت إدارة وقاية محافظة العاصمة جولة تفقدية بأحد المجمعات التجارية بمنطقة جابر الأحمد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشاريع الكبرى والتنموية. تهدف الحملة إلى الاطلاع على أنظمة المكافحة والإنذار والتهوية، وتأتي هذه الجولة من ضمن الجهود المبذولة من قبل قوة الإطفاء للحرص على تطبيق معايير السلامة والحد من مخاطر الحريق. ترأس وفد الإطفاء مدير إدارة وقاية العاصمة العميد محمد يوسف أحمد وعدد من قيادات قوة الإطفاء العامة.
1: بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك لحمود الصباح أمس الاثنين مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى البلاد أوليفييه كوفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني. وقالت الهيئة في بيان إنه تم خلال اللقاء استعراض فرص تطوير العلاقات الثنائية في قطاع النقل الجوي وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية، إلى جانب مواصلة التنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الصلة.

0: وهكذا أيها الأحبة تمضي دقائق الصباح، نصل معكم إلى ختام لقائنا، ولكن الأمنيات الجميلة لا تنتهي. لا تقيسوا جمال أيامكم بما خلت منه من متاعب، بل بما امتلأت به من نعم. لكم أحلى وأجمل تحية من محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الأعداد.
1: وبعد أن تشاركنا الكلمات والأفكار واللحظات الجميلة، نتمنى أن نكون قد أضفنا إلى صباحكم شيئا من المعرفة وشيئا من التفاؤل وابتسامة تستمر معكم طوال اليوم. هذه تحية من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، زكية شرخي.
2: غدا يجمعنا لقاء جديد. أحلى الأمنيات من عبد العزيز الصقعوبي من الهندسة الإذاعية.
0: كونوا ممن إذا حضروا تركوا أثرا، وإذا تحدثوا نشروا خيرا، وإذا غابوا بقي لهم في القلوب ذكر جميل. تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.
1: جعل الله يومكم خيرا وبركة. هذه تحيات التنفيذ على الهواء عنود لرجيب.
2: ودائما تذكروا أن نحب، وفي يخطر على بالي كلام ماني من اللي يطردنا المقفين، تنطبق عليكم. تحية لكم من المخرج بدر المروان، مع السلامة،
0: إلى اللقاء.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يدين مجددا هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية ويصف سلوكها بأنه غير مقبول. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتحقق تقدما في مأرب

0: وتخوض اشتباكات عنيفة مع الميليشيا الحوثية في تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويقول أن طهران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. 29 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا تدين الأنشطة العدائية الإيرانية على أراضيها، وتتهم طهران بالتخطيط لهجمات وتخريب وهجمات سبرانية عبر شبكات سرية. لبنان يرحب بإنشاء بعثة أوروبية لدعم المؤسسات الأمنية، ويؤكد العزم على حصر السلاح بيد الدولة. رئيسة وزراء المغرب تشكل ائتلافا حكوميا من 4 أحزاب سياسية. الرئيس الأمريكي يقول أن الحرب في أوكرانيا تمثل كارثة تستدعي التوصل إلى تسوية لإنهائها، والاتحاد الأوروبي يفتح اليوم فصلا جديدا في مفاوضات انضمام أوكرانيا إليه. حلف الشمال الأطلسي يكشف عن استراتيجية عسكرية من 3 مراحل لصد أي هجوم عليه. مجلس الأمن الروسي يؤكد قدرة روسيا على ابتكار نماذج من الأسلحة لا مثيل لها في العالم. باكستان تحث حكومة طالبان الأفغانية على منع هجمات المسلحين عبر الحدود. فرنسا تشهد اليوم موجة جديدة من الأحداث الطلابية لتحسين الظروف التعليمية. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى إعلانا سياسيا لتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب لها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: قناة الهلال، قناة الركوع، الرجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناة طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
4: عبد الله ابو شيخ.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. اليوم عندنا نوادر، لا تبعدون وخلكم معنا.
0: غوانات، حكايات أغنيات صنع تاريخ الطرب العربي. غوانات.
1: من أشهر الأسطوانات لمطربة، وإن شاء الله يوم من الأيام راح نتكلم عن هذه الفنانة بإسهاب، لكن اتصل علي واحد قال

يا أبو عبد الوهاب بسمع أغنية كنت أسمعها مع الوالد في الرادو. قلت له شنو هي؟ كان يقول يم العباية. قلت له الله، يم العباية سهام رفقي من أجمل الأسطوانات وأشهر الأسطوانات لهذه الفنانة. وعلى فكرة هذه الأغنية يم العباية تنسب لمطربة قديمة عراقية اسمها بدرية أنور، وهذا اللحن بالذات من ألحان صالح الكويتي. وفي اسطوانة يم العباية في سهام رفقي مكتوب عليها كلمات وألحان عبد الغني الشيخ، ولكن لما نرجع حق التاريخ نجد هذا اللحن أقدم ووثق قبل سهام رفقي، مطربة عراقية اسمها بدرية أنور. لكن نسمع سهام رفقي وهذا الأداء أبدعت فيها لذلك اشتهرت بصوتها، ونسمع الفنانة سهام رفقي يم العباية حلوة عبادتك.

0: تزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع. نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: يا سلام، سمعنا يم العباية سهام رفقي وإبداعات هذه الفنانة وهذه الأسطوانة اللي انتشرت انتشار كبير على مستوى العالم العربي. ونذهب مع فنان يمني اسمه إبراهيم الماس، وهذا الفنان تأثروا فيه كثير من الفنانين، وفنان من مواليد 1884 وتوفى عام 1943. قدم أغنية وأسطوانة سجلها قل لمن مل هوانا، وهي من كلمات الشاعر أحمد فضل بن علي العبدلي القمندان، تكلمنا عنه أثر هذا الفنان على الأغنية اليمنية، وتعتبر من أقدم التسجيلات للفنان إبراهيم الماس هذه الأسطوانة قل لي من مل هوانا، والفنان إبراهيم الماس وكلمات الشاعر أحمد فضل بن علي العبدلي القمندان. كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. الطيور على أشكالها تقع،
1: يختار الإنسان أصحابه، لكنه مع الأيام يتأثر بهم أكثر مما يظن. فالمجالس تصنع عادات، والكلمات المتكررة تغير النظرة، وما يراه المرء حوله يختار الإنسان أصحابه، لكنه مع الأيام يتأثر بهم أكثر مما يظن. فالمجالس تصنع عادات، والكلمات المتكررة تغير النظرة، وما يراه المرء حوله كل يوم قد يصبح عنده مألوفا ولو كان في البداية مستغربا. ولهذا كانت الصحبة من الأشياء التي تكشف الإنسان وتؤثر فيه في الوقت نفسه.
0: ومن الأمثال المتداولة قولهم الطيور على أشكالها تقع، ويضرب في تشابه المتصاحبين أو اجتماع أصحاب الطباع والميول المتقاربة. فكما تألف الطيور ما يشبهها، يميل الناس في كثير من الأحيان إلى من يوافقهم في الأخلاق والاهتمام.
1: انظري إلى الطيور يا هناء.
0: ماذا بها؟
1: كل نوع مجتمع وحده.
0: وهل أثار ذلك دهشتك؟
1: جعلني أفكر في الناس.
0: بأي معنى؟
1: أرى خالدا وأصحابه دائما معنا.
0: وما الغريب في ذلك؟
1: يشبه بعضهم بعضا حتى في طريقة الكلام.
0: وأنت؟ أنت وأصحابك؟
1: نحن مختلفون.
0: هل أنت متأكد؟
1: تماما.
0: منذ متى صرت تستعمل كلمة لا بأس بهذه الكثرة؟
1: لا أدري.
0: صاحبك راشد يقولها كل جملتين.
1: ربما التقطتها منه.
0: ومنذ متى بقيت في السوق حتى منتصف الليل؟
1: منذ بدأت أجلس معهم.
0: وقبل ذلك؟
1: كنت أعود أبكر.
0: إذن الصحبة تركت أثراً.
1: ليس بالضرورة أثراً سيئاً.
0: لم أقل إنه سيء.
1: إذن ما قصدك؟
0: إننا لا نبقى كما نحن تماماً بعد طول المخالطة،
1: حتى لو لم نلاحظ.
0: خصوصاً حين لا نلاحظ.
1: هل ترين في أصحابي ما يقلق؟
0: أرى فيهم خيراً كثيراً.
1: إذن لا مشكلة.
0: لكن واحداً منهم يسخر من كل من يختلف معه.
1: ومن تقصدين؟
0: أنت تعرف.
1: سعد؟
0: نعم.
1: هو يمزح.
0: وأنت بدأت تفعل مثله.
1: أنا؟
0: بالأمس سخرت من الرجل الذي أخطأ في كلمة.
1: كنت أمزح.
0: وهذا بالضبط جواب سعد.
1: أفهم.
0: لا أقول لك اترك أصحابك.
1: فماذا تقولين؟
0: اختر ماذا تأخذ منهم، وانتبه لما تعطونه بعضكم بعضا.
1: فالصحبة ليست مجرد قضاء وقت،
0: بل بيئة صغيرة تعيش داخلها.
1: وهل يختار الإنسان من يشبهه، أم يصبح شبيها بمن يختار؟
0: ربما الاثنان معا.

0: نميل في البداية إلى من يشبهنا،
1: ثم تزيد المشابهة بطول الصحبة،
0: وهذا يجعل اختيار الصاحب أهم مما كنت أظن.

0: خلقا سيئا يتكرر في مجلسنا لن أشارك فيه لمجرد أن الجميع يفعل.
1: وهكذا يكون للصداقة عقل يحرسها.
0: فالصحبة لا تسلب الإنسان إرادته، لكنها تؤثر في عاداته ومفرداته ونظرته إلى الناس. ومن الحكمة أن ينظر المرء في من يصاحب، وأن يكون هو نفسه صاحباً يضيف إلى الآخرين خيراً لا عادة يندمون عليها.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا انظروا إلى مجالسكم كما تنظرون إلى مراياكم. قالت العرب: الطيور على أشكالها تقع.

أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: مراحل، مو كل كلام يحتاج تكتيب، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة
3: يا رب.
4: صباح جميل لكل المتابعين، وثلاثين دقيقة بعد التاسعة صباحا ساعتنا في استوديوهات إذاعة دولة الكويت، وموعدكم مع مراحب. سعيدين جدا بتجدد اللقاء اليوم ودوم من خلال حلقة إن شاء الله تكون مميزة وسعيدة ومبهجة من خلال اتصالاتكم من داخل وخارج دولة الكويت. أهلا وسهلا بالأصدقاء.

كلمات كثيرة معبرة نسمعها بين فترة وأخرى، لكن مساحتنا اليوم تتكلم عن هل سبق لك وكلمت شخص بالهاتف وأخذت راحتك، شرحت له يمكن تكون بضيقة ولا محتاج مساعدة ولا في موضوع يعني يأرقك أو تبي منه سلف أو تبي منه نصيحة أو إرشاد، واكتشفت فجأة أن أنت على السبيكر والدوانية كلها قاعد تسمع، كيف تتعامل مع هالنوعية من الناس؟ هذا سؤالنا اليوم. لا تحطني سبيكر وأنا ما أدري، لأنه ممكن يكون في أسرار تقال وبعض الناس يتهاون في نشرها عن طريق وضعك على وضعية السبيكر.

إذن اتصالاتكم تسعدنا، وبسم الله نبدأ المشوار، وحفظ الله إن شاء الله المملكة العربية السعودية من كل شر وسوء، وحفظ بلادنا العربية والإسلامية، وجعل كيد كل ظالم في نحرة. اللهم ابعد عنا الشر أينما كان، واحمنا من بين يدينا ومن خلفنا ومن أمامنا ومن فوقنا ومن تحتنا، إنك أنت الولي العزيز. تحيات حلوة من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي. يوسف جوهر وطلال الماجد. تنسيق لسوسن بوشهري. الهندسة الإذاعية للمبتسمة أنفال العياف. المبتسمة أحيانا لكم منها تحية حنان الصقر من التنفيذ على الهواء. بسم الله نبدأ المشوار، واتصالاتكم تسعدنا. وين أصدقاء مراحب القدامى؟ احضروا حالا على 224-1-350 أو 224-1-351. هذه دعوة مرسلة لكم واقعة من المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

0: ما يصير أقول باكر.
1: لا لا لا
0: بعد
1: لا
0: شوي.
1: لا
0: عقب باكر
1: أبدا،
0: مو هالشهر
1: الحين،
0: الشهر الجاي.
2: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. وهذا الفتلانين،
1: يا سلام، هذه من تأليفك؟
0: خلاص غيرنا اسمك مصالح، بنسميك بوبشوت. لا لا بوبشوت عندنا، أنت بوبشوت.
3: مكالمة هاتفية عادية، تتصل بصديق أو قريب وتسولف معاه بكل أريحية، وتعتقد أن الحديث بينك وبينه بس. تسأل وتعلق ويمكن تقول كلام خاص، وفجأة تسمع صوت ثاني أو ضحكة من بعيد، وتكتشف أنك من بداية المكالمة على السبيكر وفي ناس تسمعك. هني يكون السؤال، ليش ما قلت لي من البداية؟ وهل من حق أي شخص يحط المكالمة على مكبر الصوت من غير ما يقول حق الطرف الثاني؟ موضوعنا اليوم في مراحب لا تحطني سبيكر وأنا ما أدري، ونبي نسمع تجاربكم. هل سبق وصار لكم هذا الموقف؟ وشلون كان تصرفكم؟ وهل تعتبرون إخبار المتصل قبل وضعه على السبيكر أمر ضروري، ولا الموضوع بالنسبة لكم عادي؟ اتصل وشاركنا في مراحب.

0: إذن مساحتنا الحوارية بروح التحكة، لأن أكيد كثيرين واجهوا هذه المشكلة. لا تحطني سبيكر وأنا ما أدري. أيضا تحذير، نشوف كثير من الناس يستعمله. هل سبق وكلمت شخص في الهاتف، خذيت راحتك في الحديث وسولفت، وبعد فترة اكتشفت أن هذه المكالمة كلها مسربة أو أنت على سبيكر؟ الأمهات يعني بطبعهم أيضا يحبوا مثلا يفضفضون، ما بيقول يشكون، للأخت الكبيرة أو للابن الكبير. بش يصير الشعور عند هذه الأم لما تكتشف أنه والله الزوج موجود والبنت حاطة السبيكر وتسمع، يسمع هذا الزوج كل المكالمة، أو العكس؟ مثلا أنت قاعد تكلمين والدتك، المفروض في خصوصية، في سرية، بعيد عن الإحراج. أحيانا في تفاصيل خاصة، يعني لا سمح الله واحد مريض وما يبون أحد يعرف، أو خطبة أو زواج، لحد ما يصير الأمر بتمام. ما يعني الناس ما تحب تطلع هذه الأمور خارج إطار الناس اللي اختارهم. وصدقوني الإنسان ما اختار لك اللي يفضفض لك إلا عارف غلطك، وعارف أن أنت فعلا صندوق أسود بالنسبة له، وما تطلع هذه الأمور برا. هل صارت مواقف، هل تصير مشاكل نتيجة لهذه الحالة؟ للأسف الأصدقاء على بنا ميانا، ونجد يعني تشربكت ناس عديدة أو صارت لهم مشاكل مع بعضهم البعض بسبب إهمال البعض خصوصا هذه العلاقة وتحويل المكالمات إلى سبيكر وغير سرية.
1: قاعد تسمعنا في برنامج مرحب وعاجبك الموضوع
2: وحاب تشارك؟
1: لا تتردد بالاتصال. أرقامنا داخل دولة الكويت 224132500 أو 224132251، ومن خارج دولة الكويت 224132552.
2: صوتك ورايك يهمنا.

يعني خيارات متعددة، لكن للأسف بعض الناس لما تختارهم وتأمنهم فجأة تكتشف أن أنت على سبيكر وفلان وفلان.

0: موجودين ويخليهم شهود أيضا إذا كان في حادثة أو في سر أو في شيء معين. خلنا ننتقل لأحبابنا بالمملكة العربية السعودية، عسى الله يحفظها من كل شر وكل سوء ويجعل يومكم خضر إن شاء الله مو غبر بإذن الله. خلنا ننتقل لأخونا الغالي أبو بشيط. صباح الخير أبو خالد.
1: صباح الخير، صباح الأنوار.
0: مرحبا ومسهلا.
1: مثل ابتسامتك أخوي طلال.
0: الله يسعدك. شلون الأجواء عندكم بالمملكة اليوم؟
1: والله ما نحس بشيء،
0: الحمد لله
1: أبدا ولله فضل رب العالمين. الأمور طبيعية جدا جدا والله
0: الحمد لله. الله يديمها.
1: أنا أكلمك على الكورنيش والخبر.
0: ما شاء الله الحمد لله. والجو جميل عاد على الكورنيش.
1: أي لا جدا جميل والله جميل، وأسمع أصواتكم أجمل وأجمل
0: يا حبيبنا. يعني مثل ما قالوا الأرصاد الجوية إن شاء الله أمطار الخير والبركة تبتدي تهل على المملكة العربية السعودية والخليج ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: علينا وعليكم كل خير يا رب إن شاء الله
0: يا رب. تعرضت لموقف يعني مثل هذا؟ انحطيت بسبيكر، انحرجت من أحد؟
1: للأسف كثير يعني كذا مرة. أنا بالنسبة لي يا أخوي طلال، إذا جاتني مكالمة وأنا حاط على سبيكر السيارة، أبل أي أول متصل أقول لك ترى أنت على سبيكر السيارة. اللي معي بالسيارة لأن لا هذه أنا سألت فيها، ترى ما يجوز شرعا، لازم تخبر اللي كلمك تقول له إن تقول له ترى أنت على سبيكر. إذا ما قلت تراك أنت تأثم.
0: صحيح
1: تأثم. المكالمة هذه خاصة يعني في تصنع، يعني واحد يسمع كلام الشخص الثاني ما يجوز شرعا. والله أنا سألت فيها نفسي، سأل فيها شخص قال لي ما يجوز المكالمة خاصة تبقى خاصة.
0: نعم.
1: فاش تسوي مع أشخاص يعني ما أخذها بكل يعني ما احترام كل الأشخاص بعضهم يتهتم بالأمور هذه، خلي ثاني يضحك وخذي هذه أساس المكالمة سبيكر وانت طالب حاجة ولا كذا.
0: صحيح.
1: فأنت ترجع للشخص نفسه، تربيته هذه ترجع لتربيته.
0: أبو خالد من اللي تعينه يعني من احتاج أنت قاعد تساعد شخص اليوم قد تحتاج له في المستقبل، فيا أما أنك تكرم هذا الشخص وتحافظ على السرية أو أنك ما تنشر، لأن بعضهم للأسف حاطك سبيكر تطلب حاجة ولا مساعدة مالية ولا مساعدة ولا تعال وصلني، يعني حاطك سبيكر ودوانية 50 رجال فيها قاعدين يسمعون.
1: المشكلة أن بعد فترة تعرف أن أنت اللي طلعت منها الشغل هذا كل المجموعة عرفت.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يرجع على نقول لك يرجع على الشخص نفسه.
0: نعم أبو خالد، بالنسبة لكم كآباء يعني تكلم بنيتك تسألها شلون أبو عيالك شلون الأولاد، هل تقبل موضوع أن والدي ما راح يقول شيء يعني سر فهو سبيكر، هل تقبل هذا الشيء ولا توصي عيالك؟ ها صايرت لك من هالضحكة.
1: يا حبي على أسئلتك الحلوة.
0: إيه أسئلتي بالصميم شفت. لا المخرج يقول لا تخليه يجاوب، بس احنا عرفنا من ضحكتك شنو صاير عندك.
1: انا يا عمري على عبد الوهاب.
0: إيه والله.
1: والله العظيم انا باجي للكويت
0: ما يرضى عليك يقول لا تحرجه.
1: يا عمري انا احب والله، انا اسوي تصويرك والله ينحب الادمي.
0: اي والله
1: سامر جميله والله. كلكم فيكم الخير يا رب.
0: الله يطول بعمرك وناطرين ان شاء الله تنورنا وتشوفه على طبيعه ان شاء الله.
1: اي والله لي الشرف انا اسلم عليه واحبه.
0: مرحب مرحب ملايين
1: الف.
0: حياك هلا هلا. مرحب.
2: في زحمه الايام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقه بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت

0: يعني من المواقف أيضا المزعجة تتصل على صديق وتسأله بشر شلون عبد الوهاب، شلون سوسن، شلون فلان، فش صار على موضوعه، فيبتدي يجاوبك ويقولك الله وصدفة فلان موجود. تخيل اللي أنت قاعد تنشد عنه أو تسأله أو كذا، يعني مواقف مزعجة. يمكن البعض يقولك عادي، لكن في شخصيات ما تقبل أبدا هذا الموضوع. خل نروح الإمارات الحبيبة، عندنا بدبي دار الحي أبو عايدة الغالي. صباح الخير.
1: يا صباح الخير أستاذنا الكريم أستاذ طلال ماجد، كيف الحال؟
0: صباح الورد
1: للجميع. والله شوف أنا بيني بينك،
0: نعم،
1: يعني لما أكون بين الناس ما أتكلم في التليفون أو أستاذن منهم أطلع برا أكلم،
0: ممتاز،
1: عشان ما يسمعون شو أقول وشو الطرف الآخر، يمكن الطرف الآخر ما حد يبغى يسمعه.
0: صحيح.

0: هاي واحدة. ثاني شيء أنا ما أخلي على السبيكر أبدا لأن أول شيء يزعجني، وثاني شيء يكون مثلا واحد قاعد ويسمع كلام الطرف الآخر
1: صحيح.
0: أكيد بيطلع لي بتعليقات ويمكن التعليقات يخرب علي الموضوع أو المشروع،
1: ممكن
0: يخرب عليك، فأحسن شيء. لكن بعض الناس فعلا يتعمد تعمد، وهذا القانون يجرم ترى. القانون يجرمه عندنا هني إذا حاط على هذا، ويمكن هذاك يقول كلام مبزين يسيء إلى الطرف، قد يكون أخوه أو ابن عمه نحن ما نعرفه يكون موجود ويعلن يقول والله في فلان الفلاني معاي مثلا سين وصاد معاي من الناس، ما يعرف أن اثنين ثلاثة في المجلس هذا موجودين من أهله.
1: نعم.
0: قد يرفع عليه قضية وبالتالي يخسرون الصدقة، وهذا يا ما صارت على فكرة.
1: نعم.
0: وبعض الناس طال عمرك أكثر من هذا وذاك، شو يسوي؟ يعني طال عمرك يسجل المكالمات. يسجل المكالمات، عرفت؟ وهذا طبعا شيء أيضا بدون إذن الطرف الآخر.
1: نعم.
0: بعد عندنا القانون يجرب صراحة.
1: أحسنت يا أبو عايدة، شكرا لك، تحياتنا لحبايبنا ومتابعينا في دبي دار الحي.
0: شكرا.

0: أبو عايدة جرنا إلى زاوية جدا جدا مهمة، تسجيل المكالمات أيضا دون علم الغيرب، هذه مثل ما ذكر يعني غير مقبولة قانونا ولا مجتمعا. ضاع الجهاز باللي فيه وفي هذه الأصوات وفي هذه التسجيلات. خل نسأل أماني على 224-3250 أو 51. أماني صباح الخير.
1: صباح الخير يا هلا،
0: شلونك؟ ان شاء الله تمام
1: الحمد لله تمام. قبل كل شيء انتوا على السبيكر عشان قاعد اسوق.
0: اوه احنا على السبيكر اللي ما عاد سامعيننا حياهم الله.
1: الله يحييك، الوالده معاي.
0: الله يطول بعمر ام اماني، شلونك؟ ان شاء الله بخير.
1: هي ورا الحين ما تقدر ما
0: الله يطول بعمرها ويا اجرك يا اماني. انا احترم وايد اللي يكون مع والدته موديها مشوار ولا ان شاء الله حتى تمشينها بالمنطقة وترجعينها، لك أجر كبير وعظيم من الله.
1: أي والله الحمد لله. بس حبيت أشارك موقف صار معاي، بس هو مو خاص في مجال العمل.
0: نعم.
1: تواصلت وحدة يعني شيء كانت تبي مدرسة.
0: حلو.
1: شوفي لي مدرسة تعرفين أحد. تواصلت مع مدرسة في فرصة وظيفة وكذي.
0: نعم.
1: قامت حطتني سبيكر مع الناظرة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: حطتني سبيكر مع الناظرة، وبعد ساعتين شيء وصلني رسالة خليش بعيدة من مدرسيني وكذي، عرفت إن حطتني سبيكر.
0: لا حول ولا قوة. شلون تصرفت يا أماني عاد الحين؟ تعالي حليها.
1: أي ما رديت عليها، بس الموقف كان مو حلو. أنا كنت بشوف لها فرصة ثانية والفرص كثيرة وكذي. فهي عشان تبي ما ادري شو السبب بس حطتني سبيكر. فهذا الموقف يعني صدق خلاني احس ان بعض الناس ما يستاهلون حتى تشوف لهم صوره.
0: قمنا نخاف يعني. انا لما اتصل على مخرجنا اقول له انا سبيكر يمك احد اسولف، مرات بتكلم في يوسف جوهر مأذيني فاخاف يكون معاه ويسمعني.
1: في اسرار.
0: شكرا جزيلا اماني.
1: الله يسلمك.
0: مع السلامة. مع السلامة.
2: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
0: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
3: حيل.
2: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: أشياء كثيرة قد تكون بسيطة لكنها مزعجة وقد تفتح مشاكل كثيرة، مثل ما ذكرت أماني، أنت متصل على مركز مثلا عمل أو شركة أو حتى محل، وراعي المحل حاطك سبيكر والناس اللي بالمحل قاعد تسمع طلبات بيتك، أو الصيدلية أنت طالب مثلا دواء معين واللي بالصيدلية حاطك سبيكر والكل قاعد يسمع أنك فلان الفلاني أو أنك قاعد تطلب أدوية معينة. خل نسأل أخونا سالم. ألو أبو محمد.
1: هلا هلا والله طلال، صبحك الله بالخير.
0: صباح الورد، شلونك يا ابو محمد؟
1: والله الحمد لله طيبين، طيب حالك وفالك؟ يا هلا يا هلا،
0: الله يطول بعمرك. يوسف جوهر امس ما كله برد بهالليل، وشوف الحين بلاعي ما راحت.
1: الله يعين الله
0: منو
1: يعين.
0: اللي شاري له البرد تتوقع؟
1: والله اتوقع واحد فاتح السبيكر وقال ايش تبي؟
0: انا عشان لا يداوم.
1: يا عشان تاخذ مراحب.
0: ايوه عشان اقول مراحب بروحي. قول يا عمي يا غالي.
1: شر
0: الشر ما يجيك.
1: والله شوف السبيكر عمل بسيط ولكن اثره عظيم.
0: شلون
1: يعني؟ يودي بحياته، يفرق جماعات، يفرق اسر، يفرق اصحاب. والله يا جماعه سبيكر، تخيل يعني تفتح سبيكر على واحد وواحد بينك وبين شيء انت ينطر شراره.
0: الله.
1: ولا انت قايل كلمه في رجال وانت ورجال موجود، يعني تعال شوف فتش على قولتهم. يعني عمل صراحة يعني غير أخلاقي بالمرة،
0: خصوصا مواضيع الخطوبة أبو محمد. يسألونك شلون يوسف، أنت تقول رأيك بصراحة، بعد شوي يقولك يوسف معاي موجود، أو يروح ينقل المكالمة يسجلها ويوري إحنا رفضناك لا. عشان أبو محمد قال فيك كذا كذا كذا.
1: لا عيب، مع أن هذا الأمر أمانة ولكن عيب، يعني عيب الأمر هذا ككل، يعني ككل تفتح سبيكر في موضوع عام.
0: نعم.
1: في أمر ما يخص أحد.
0: اي والله،
1: في مثل ما تقول علاج مع علاج، امور سهالات ما جت على هذه، بسيط بسيط، علاجات مع علاجات.
0: نعم نعم.
1: لا الامر لما يكون يضرب مساس شرف، مساس امور يعني مو سهله.
0: أيوة.
1: تفتح سبيكر فيه وتضرب رفيجك، ورفيجك واحد داق مدير الدوام يدق، يفتح سبيكر والرجال موجود، يدق على رفيجه العمل يقول له فلان وينه؟ يكلمه طبعا.
0: نعم.
1: والله يقول فلان موجود عنده، تدري يعني؟
0: لا حول ولا قوة.
1: والله فلان مو مداوم، ما شفته، ما تعال. يعني في حركات يعني بسميكر يعني
0: مو مقبولة،
1: يعني مو مقبولة أبدا.
0: خصوصا أبو محمد، ترى أنت ذكرتني بشغلة، لما يكون أنت مسؤول مدير وتحتك بنات، يعني عبارة هذيلا بناتك، فالمفروض كل ما يحصل لها اللي الموظفات يعني تحديدا والموظفين لا ينقل فلانة مريضة، فلانة والله ماخذة إجازة عشان بتزوج.
1: يحتوي الأمر وإشرار، يخلي هذا الأمر عنده، ويعني يعني أنت ما نقولك أمير المؤمنين، ولكن أنت رب العمل، يعني الفرض أنك تديره باحترام.
0: صحيح.
1: ما تجيد يعني في دوامات، تعال تدخل الله لا يريك، هذا ميداني هذا وهذا ميداني هذا.
0: نعم.
1: وتلقى في واحد طاق شرارة بينهم.
0: اي أيوة والله،
1: تلقى فاتح له. يعني حنا نتكلم عن سبيكر.
0: نعم.
1: يعني المصيبة بالسبيكر لما يعني تتكلم أحد في مواضيع عامة بسيطة، ولكن لما تتكلم في أمور تخص العمل وتخص شخص معين، أداء عمله وما أداء عمله.
0: نعم.
1: يعني وتضرب فيه وعقبه والرجال يسمع.
0: ولا كانت من عاداتنا أبو محمد للأسف دخيلة بالسنوات الأخيرة.
1: لا لا، الله الله يصلح الحال. الله يصلح.
0: تسلم
1: الحال.
0: يا غالي، صباحك مثل كلامك.
1: يسلم لي على يوتيوب.
0: خير وبركة. الله يسلمك
1: يا حبيبي. الله ما نشوف شر.

بين صدق الكلام ودفى السلام. مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مرحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: السبيكر أو السماعة الخارجية، ونقل أيضا أسرار قد تكون عائلية على مرمى ومسمع الناس. يا ما السيدات وسامعين الآن، كان زوجها يتصل عليها هي بالعمل حطتها سبيكر وبنات الدوام كلهم يسمعون، عرفوا شنو الأكلة اللي يحبها، عرفوا شنو العطر اللي يستعمله، عرفوا متى ينام، متى يسافر، متى يروح، متى يجي، وبالأخير سووا لها مكيدة وخذوا هذا الزوج على طبق من ذهب. خلنا نسأل صالح الغالي. ألو،
1: أنت أقلع أصلاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام، صباح الخير.
1: صبحك الله بالنور والرضا، صبح عليك المستمعين والمستمعات حول العالم.
0: الله يسعدك أستاذ صالح، شو تقول بهذا الموضوع؟ هل فعلاً موجود السبيكر وفي مشاكل يعني تتبع هذا الشيء؟
1: أولاً سؤال جميل، نصف العلم حسن السؤال. سؤالك جميل صراحة أستاذ طلال.
0: الله يسعدك.
1: نعم موجود السبيكر إذا كان مفتوح بدون علمي، هذا خيانة عظمى. ولكن في شغلة ثانية أستاذ طلال،
0: نعم،
1: ثقتي في نفسي عالية، والعاقل يحسب الحساب الأشياء قبل وقوعها. إذن لما نتكلم بالتليفون أو على الهاتف كان مسموع ولا قايب، ولا لازم يحذر الإنسان من هذا الكلام، ما يتكلم غير بالكلام الطيب، ما يختاب أحد أبدا مهما سولف علي العالم، مهما سولفت علي الناس أستاذ طلال.
0: نعم.
1: بالنسبة إلي آني صالح، مهما سولفهم علي ما فاجأ أحد بالمجلس، ليش تكلمت علي، ليش فتحت السبيكر، ليش كذا، لا أنت اسكت عزيزي المستمع، عزيزي المستمع مهما يسولف لك، لكن بي شغلتين هذا تحدي خط أحمر.
0: نعم.
1: العرض والأرض.
0: الله.
1: أعيد، خط أحمر اثنين، العرض والأرض. أما دون ذلك عزيز المستمع، عزيز المستمع طنش، لأنه إذا سقيت نفسك للناس، قال فلان وقال علان، أنت تتعب، والجسم هذا مبني على خلايا وهرمونات، إذا
0: نعم.
1: تفكرت تفكير واحدة يختفي جسمك.
0: شكرا لك أستاذ صالح، تبارك الله، كلامك شامل وكامل.

0: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يدين مجددا هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية ويصف سلوكها بأنه سيء وغير مقبول. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتحقق تقدما في مأرب وتخوض اشتباكات عنيفة مع الميليشيا الحوثية في تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويقول أن طهران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. 29 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا تدين الأنشطة العدائية الإيرانية على أراضيها، وتتهم طهران بالتخطيط لهجمات وتخريب وهجمات سبرانية عبر شبكات سرية. لبنان يرحب بإنشاء بعثة أوروبية لدعم المؤسسات الأمنية ويؤكد العزم على حصر السلاح بيد الدولة. رئيسة وزراء المغرب تشكل ائتلافا حكوميا من 4 أحزاب سياسية. الرئيس الأمريكي يقول أن الحرب في أوكرانيا تمثل كارثة تستدعي التوصل إلى تسوية لإنهائها، والاتحاد الأوروبي يفتح اليوم فصلا جديدا في مفاوضات انضمام أوكرانيا إليه. حلف شمال الأطلسي يكشف عن استراتيجية عسكرية من 3 مراحل لصد أي هجوم عليه. مجلس الأمن الروسي يؤكد قدرة روسيا على ابتكار نماذج من الأسلحة لا مثيل لها في العالم. باكستان تحث حكومة طالبان الأفغانية على منع هجمات المسلحين عبر الحدود. فرنسا تشهد اليوم موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية لتحسين الظروف التعليمية. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى إعلانا سياسيا لتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب لها. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار وغائم جزئيا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى خفيفة إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 1 هو 55 دقيقة ظهرا. أدنى مستوى للجزر الساعة 7:19 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت والنويصيب 40 درجة، الوفرة 41، السالمي وأم المرادم وجزيرة جارو 39. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 31، النويصيب 26، السالمي 25، الوفرة 24، أم المرادم وجزيرة جارو 32. موعد غروب الشمس الساعة 5:21. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
2: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
3: أنا أبو لي يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
4: لا والله.

اتصالاتكم دائما تسعدنا ومساحاتنا الحوارية معظمها ترى يعني يا المستمعين مختارينها أو معطينا إشارة عليها. فهذا البرنامج مثل حال باقي البرامج في إذاعة دولة الكويت دائما منكم وإليكم.

0: يعني يقع يمكن نسبة كبيرة من الشباب خصوصا المعاريس في السنة الأولى، حديثك مع زوجتك، حتى الأكل اللي تطلبه منها، مشوار بتطلعونه، لا تكلم في مثل هذه الأمور وتقول لا أخواني يمي، لا هذا العيال خالتي أمون عليهم. يعني مهما كانت هذه الميانة، مهما كان هذا الحب، حتى والدتك لما تكون مثلا يمك، حاول انك ما تكلم ام عيالك، من وجهك يبين الحب اللي انت عايشه. ويمكن الام تقول يعني ما تشكرون ايه هذه ساحرته، ولا هذا شوفوا شلون يمشي ورا زوجته او كذا. ففي اشياء لا، يعني لا تحاول ان انت حياتك الخاصه مع زوجتك وانت كذلك حياتك مع ابو عيالك لا تنقلينها امام الناس. حاولي تستاذنين، حاولي تبعدين. خلنا ناخذ راي حبيبنا الغالي على 22413250 او 22413251. ابو مريم الغالي فقدناه من غير شر وعاد الينا من جديد.
1: السلام عليكم.
0: انت كابتن ماجد، عليكم السلام.
1: يا حبيبي
0: طبعا. يلا قول نبي قول.
1: الله يخليك يا جلال. اول شيء اصب عليكم بالخير،
0: صباح النور
1: اخواني المستمعين وطاقم البرنامج كل من باسمه، ويعطيكم الصحه والعافيه وعساكم على القوه.
0: الله يعافيك يا غالي.
1: والله شوف طلال، هي هذه للاسف هي شغلات ادبيه بالشخص نفسه.
0: نعم.
1: يعني انت أكو خصوصية للأسف الشديد الآن هي معرضة على الاتصالات. الآن بعض العوائل أو بعض البيوت مكشوف على الملأ، يصورون الغداء، يصورون العشاء، يصورون كل شيء، ما رايح مكان، رايح يسار، رايح يمين، لابس شيء، ما ظلت خصوصية للأسف.
0: أي والله.
1: إنزين، التليفون هذه نعمة لكن لا تنقلب ضدنا نغمة. مثلا قاعد بديوانية أو قاعد بين إخواني أو قاعد بين أهلي أو قاعد بين خواتك، واتصل بعيالك وحطيتي سبيكر، قال لك كلمة.
0: نعم.
1: شلون ترجعها؟ هي قال انا قلت كلمه، هي قالت كلمه، لان انا قاعد داق على ام عيالي واللي داق على
0: صحيح.
1: ليش احط سبيكر خليك يسمع؟ هذه اكبر غلط. هي شغله ادبيه لا اكثر ولا اقل. الانسان اللي عنده امور ادبيه لا مستحيل يسويها. هذه واحده. اثنين، انا قاعد بديوانيه ودقت على ام عيالي، خلاص شويه ودق علي، لا وينك انت، لحظه صبر، ولدك وعمتك، لحظه انا بديوانيه خلاص، السلام عليكم.
0: صحيح.
1: خلاص سكر تليفون. نفس الطريقه انا بالدوام، وانت وينك؟ ليش هديك؟ ليش ما تردين؟ زين انا بالدوام يا اخوي، عندي موظفين، عندي مراجعين، عندي كذا، خلاص يعني قلت لك انا مشغول او قالت لك مشغوله، فهم الله، خلاص اي بعدين بعدين اتصل، خلاص انتهى الموضوع. لكن البعض يظل يعرف ليش، شنو السبب، ليش كذي، ليش ما يرد علي، ليش ما ترد علي، ليش هديك عليك ما ترد. زين افهمي او افهم اني انا عندي شغل، انا عندي موظفين.
0: ابو مريم غير يعني كلامك على متمه، غير بعضهم اللي تتصل على ابو عيالها فيديو كول اثناء ما هو بالدوام، متخيل؟
1: خلينا نشوف من يمك، يلا فرفر الكاميرا،
0: تخيل يعني. والعكس في بعض الازواج ايضا تقول له وينك، قال انا والله زاير الوالده، لا خلنا اسلم على خالتي. ما يجوز هذه الامور. وهذه خالتك اكيد ذكيه وتعرف ان المغزى ان انت تعرفين وينه.
1: شوف طلال، للاسف هذه عدم الثقه. هذه عدم الثقة، هذه واحدة. اثنين، هم أقولها واسمحوا لي، بعض الأشخاص عندهم لقافة زايدة.
0: قليلين إن شاء الله.
1: إيه إن شاء الله قليلين.
0: نعم.
1: أنا قلت لي خلاص، قلت أم عيالي أنا مكالف لها، انتهى الموضوع.
0: صح 100%.
1: وهي نفس الطريقة يعني. نعم. رايقة فيديو كول، أنت وينك خلنا نشوف. صحيح. لا فر الكاميرا أو فر ما يصير. أنا مستشفى.
0: وتقول وين خالتي حبيبتي، خلنا أبوسها. يلا الحين تبوسين خالتك لما شو اسمه، واذا شافتها ما تنعاش.
1: لا الحمد لله. شوف اقول لك شغله،
0: إيه؟
1: هو على التعويد من الاساس،
0: وعلى الزوج عود. على النوخذه، نوخذ البيت منه،
1: نوخذه اذا عود. أيوة. دائما يقولها احنا وهنا وابانا واجدادنا، يقول الخيل من خيالها والمرأة من رجالها.
0: احسنت. السلام عليكم. شكرا لك. عليكم السلام.

0: الله، اليوم مخرجنا طربان ما شاء الله. ها خلنا نسمع مقطع بعد شوي. يقول ليش تقول كذي انت سبيكر؟ اي فعلا احنا سبيكر والناس كلها تسمعنا، فنتمنى اتصالات اكثر، والهدف من هالمساحات يعني ان احنا نسمع مواقف. هل مريتوا بمواقف مؤذية؟ هل انظلمتوا بسبب سبيكر؟ يعني بعض الناس فيهم خباثة للأسف، يمنتج الكلام، يكون هو قايل لك جمل كثيرة وهو اللي متكلم وهو اللي سأل وهو اللي كذا، لما تجاوب تقول فعلا يعني يقول لك فلان بخيل وكذا وسوى وحط، يحطك سبيكر في لحظة يسمع الإجابة وحوالينا ناس وتقول إيه فلان عبد الوهاب بخيل، عمره ما حاط، عمره ما سوى، عمره. أنت قاعد ترد على سؤال سابق لصاحب هذا الشيء، لكن للأسف البعض يستقل هذه المواقف ويفرق بين الناس. صدقني أي إنسان يتعامل معاه راح يبعد عنه. خل نسأل أبو أحمد الغالي. ألو.
1: يا هلا مرحبا.
0: صباح الخير. هلا أبو أحمد.
1: يا هلا صباح الخيرات. يا هلا الله يجزيك خير.
0: ابو احمد تقصر على التكييف لان صوت هوا ما عليك امر.
1: هي قصر فعلك
0: تسلم. هذا مخرجنا بيخنقك بتسكره.
1: شو تسوي بعد؟
0: بطل التنتا وكلمنا.
1: الله يجزيك خير. يا هلا مرحبا.
0: قول يا ابو احمد. هلا بالغالي.
1: والله انا صراحه يعني هذه بالذات اول شيء هذه الاغنيه اللي حطيتوها جدا عزيزه علي، يعني والله.
0: اي واحده؟
1: اللي هو آخر شيء يوم تقول طربان المخرج.
0: اي نحطها لك مرة ثانية. أبشر.
1: هذه واحدة. أي. الأمر الثاني بالنسبة لل الله يبارك فيك السبيكر، يعني أنا أحبه في الإيجابيات الحقيقية.
0: نعم.
1: يعني لما تنقل صفات طيبة عن أي شخص.
0: الله.
1: بالسبيكر هذا شيء ممتاز.
0: تمام.
1: كذلك بعد يعني في إصلاح، إذا كان مثلاً واحد يبي يصلح اثنين، يبي يصلح زوجين،
0: ممكن
1: هالامور
0: يستعملها بذكاء، يقول حق اخوه روح وخلي التليفون يمه عشان ينقل له الشيء الايجابي عشان يصلح بينهم.
1: والله الايجابيات هذه جدا ممتازه، لكن اني انا استخدم السبيكر في الوقيعه بين الناس او عمل كمائن، يعني صراحه هذا ما هي من طبع الشيء من
0: اي والله
1: والله ما هي من شيم أي شخص.
0: غريبة على مجتمعنا أبو أحمد، هذه ما أدري من وين طلعت لنا، وإن كانت قليلة بس موجودة للأسف.
1: والله أنا من طلعت على الدنيا ما عمري شفت حقيقة مجتمعنا يستخدمها.
0: الحمد لله.
1: هذه
0: شهادة طيبة هذه.
1: طبعاً هاي لأن شيء غريب على المجتمع، يعني كون إنك أنت تسمع شخص إنه يعني بدال ما تقول أنا ما تكلمت وراه، ولكن هو اللي تكلم.
0: أحسنت.
1: لا يعني هذا شيء خطأ يعني ما
0: أحسنت. مخرجنا يبي يهديك مقطع من الأغنية اللي طلبتها، يا لذيذ المشاعر، يقول كلامه لذيذ فيستاهل هذه الأغنية.
1: والله صراحة يعني ذكرتونا أيام حيل أيام الثانوية يعني.
0: الله يلا نرجع الثانوية أنا وأنت.
1: ثانوية الدعية.
0: أنا بالشعب.

0: في بعض الأزواج أيضا يستعملون ترى السبيكر بخباثة. شو يسوي؟ يعني هو كان رايح مكان وما يبي يقول حق أم عياله، فجأة يغمز حق اللي قاعدين بالديوانية، ها أنا وين كنت؟ أو إنه يتفق معاهم يدز لهم مثلا مسج يقولهم أنا راح أتصل عليكم وقولوا إن أنا بالمكان الفلاني. فحوى يعني ذكية والله، لو تسوي الذي والتي راح أطلعك راح أطلعك، وتعرف هل أنت فعلا يعني صادق ولا لا. خلنا نروح المملكة العربية السعودية، عسى الله يحفظها ويحفظ أهلها إن شاء الله من كل شر وسوء. أبو صالح الغالي معانا، صباح الخير.
1: لا حبيبك الغالي،
0: صباح النور.
1: هلا وسهلا، الله صباحك يا ابو حبيبي، كيف حالك الغالي؟
0: حياك الله يا ابو صالح.
1: يا مرحبا فيك، شو مالك يا حبيبي؟ عساكم بخير،
0: بخير. الله يحفظك ويسعدك.
1: عساكم بخير، وعسى حبيبنا الكويت بخير، وعسى خليجنا بخير.
0: آمين.
1: والنصر قريب، والنصر قريب بعونه تعالى.
0: آمين.
1: والنصر قريب، ولا ياتي النصر الا بالحكمه والعقل والتخطيط. ان شاء الله احنا من اهل الحكمه واهل الحق ان شاء الله.
0: ان شاء الله وعسى الله يحفظ مملكتنا الغاليه. آمين. من كل شر. آمين. وكل سوء.
1: آمين. امين امين امين. اكيد مصابنا مصابكم واحد،
0: ما في شك. ما في شك.
1: بالنسبه لموضوع الخصوصيه، هذا امور خطيره يا اخواني. القضيه هنا راح يكون سبب نوعين من الاحراج.
0: نعم.
1: للمتكلم ولا المتكلم له. ليه؟ لأن الخصوصية معناتها أنك تبوح اللي المشاكل اللي فيك وتسمعها الناس، تنشر بلاويك على الناس. يجب على كل رجل رجل له مخزونه، له قوته، حتى تحط على السبيكر بينك وبينه. حتى إذا قال والله أنا رديت، طقيت عليك، ما رديت، التكنولوجيا ما قصرت، تكتب رسالة والله أنا مشغول، سوف تصدق رسالة فلانية. هذا هذا هذا هذا جواب. لكن الخصوصية يا إخوان، إنك تكون جنبك رجل وتبي تحط السبيكر وتبي تقعد تهايط أو تبي تسوي هذه، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الكلام هذا، وهذا يؤدي إلى إيش؟ قد تحرجه. تعني بسبب مشكلة كبيرة. يقول أنا ما قلت لك تحطي على السبيكر، أنا ما أسمح لك تحط على السبيكر. مثل التصوير، قالت أنا صورتك على غفلة، لا صورنا على غفلة.
0: صحيح.
1: شوف كيف، لازم أنا اللي خصوصية، نحترم خصوصية الرجال.
0: نعم.
1: وخصوصية النساء. أما التصوير يا أخواني، هذه والله نقمة، ما هي نعمة.
0: إي والله.
1: هذه يصور
0: صار مزعج يا أبو صالح. يعني حتى المشاهير الآن قاعدين يبتلشون، فجأوا مع زوجته وعياله بمطعم، اللي يدزون له الصورة ويسوون له منشن. طيب ليش؟ هذا إنسان يعني بالنهاية بخصوصية.
1: والله يعني أنت لما تيجي وتقبل زوجك قدام ملايين، فأنت أعوذ بالله ما يعني تكاد تكون ديوت الأشياء، لا سمح الله.
0: لا حول ولا قوة.
1: ما يجوز يا اخوان، هذا حرام يا اخي. ما تعرف ربك حرام؟ استر الله سبحانه وتعالى، واما بنعمه ربك فحدث.
0: نعم.
1: حتى تبير في بال نفسك، اشكر الله. في ناس تاكل من الزباله من برا.

0: نعم، لا
1: وتصور
0: حول ولا
1: الدنيا هذه،
0: قوة إلا بالله.
1: وياما وياما ناس راحت من العيون،
0: أي والله،
1: وما نصف قبوركم إلا من عيونكم.
0: نعم. إذا
1: وكيف
0: هي أنت مع
1: ورثت؟
0: الخصوصية أبو صالح، وأن أبنائنا يبتعدون عن موضوع السبيكر والنشر؟
1: عيب عيب، السبيكر انت لحالك بكيفك ان شاء الله تصارح انت وياه، لكن في اما انك تقعد تحط الرجال جالسين وانت بتحط سمع او تسوي
0: نعم.
1: خصوصيات تسمع موظفين في المكتب، عيب.
0: أو عازمك
1: تكشف
0: على
1: الوضع،
0: عشاء يا أبو صالح ويصور الذبايح، وهذا على سلامة أبو صالح
1: عيب. لا الله لا يسلمه، لكن اللي يصبر يوزع الله لا يسلمه، والله العظيم يا اخي
0: لا حول
1: ترى
0: ولا
1: والله
0: قوة إلا بالله.
1: تصوير النعم، تصوير النعم
0: أحسنت أحسنت،
1: حرام
0: شكرا لك
1: حرام.
0: يا أبو صالح.
1: يا لا وين حبيبي ابو يعقوب اليوم
0: أنا
1: خطو؟
0: شريت له آيس كريم أمس بالليل، خليته ياكله عشان يزكم.
1: والله
0: خطة،
1: جيد والله،
0: شفت؟
1: اقول والله خطه بجيب معي ايس كريم، مع بدل جاي تميز اجيب له ايس كريم اشكته.
0: ابو صاروخ جيب له عشان يروح بعد مره واحده. طيب
1: جعل عمره يطول عمركم ان شاء الله ويحفظنا وياكم يا
0: حبيب
1: حبيبي.
0: حبيب، ان شاء الله باكر
1: الله
0: يكون
1: يحفظك
0: معانا. شكرا لك
1: يا ربي حبيبي. الله
2: هلا هلا هلا ومرحبتين. شكه جديده. وين القهوه؟ جيب لي قهوه وتمشي.
3: الديوانيات الثانية.
0: إذا سعداء بالاتصالات الحلوة الجميلة اللي دائما تأتينا من خلال مساحتنا الحوارية 2241-3250 أو 2241-3251، وخنشوف آراء المستمعين بعد على مساحتنا الحوارية. من معانا؟ خالد الغالي. ألو، صباح الخير.
4: لا معك إبراهيم.
0: والنعم، حياك الله يا أبو إبراهيم.
4: هلا طويل العمر،
0: شلونك؟
4: الله يخليك،
0: عساكم بخير.
4: والله الحمد لله، الله يطول عمرك.
0: شلون الجو برا؟ حس حراره اليوم خفت.
4: والله ما احنا عارفين، يا لا رطوبه ولا، بس الجو بدا يتعدل
0: الحمد لله. خير خير، هذا لانك
4: لا
0: طالع
4: خير.
0: متاخر.
4: الحمد لله، شكر شكر لله، نحبها بحرها
0: الحمد لله. احنا نطلع الساعه 6 عشان كذي، تعال شوف الجو بالعشرينات.
4: لا عجيب، انا رديت من الصلاه اشوف ما شاء الله الاجواء روعه.
0: اي أيوة والله، الله يديمها. قول يا ابو ابراهيم على مساحتنا، ايش رايك فيها؟
4: والله صراحه هي زينه شينه، ساعات مثلا مثل ما قال واحد من الاخوان تبي تصلح بين اثنين مثلا وتقول له بالاتفاق مع واحد منهم،
0: نعم
4: انا بفتح سبيكر
0: ممكن
4: ونتكلم، وتفاجئ مثلا اذا قاعد يسمعه، فهذا شيء حلو.
0: صح.
4: اذا اي وساعات والله مؤذيه تصير، يعني مثلا تفتح سبيكر
0: صح.
4: على ايه وتأذي ناس
0: ابو ابراهيم مرات عند
4: هذا ما يدور.
0: ابو ابراهيم مرات انت فاتش البلوتوث بالسياره، يعني
4: ايه؟
0: هالموقف هذا صار معاي انا، ففجاه السياره اللي يمك قاعد يسمعون كل المكالمه.
4: بالضبط بالضبط، هذه من انتهاك الخصوصيه، بس هو غصب عليه هو قاعد يسمع.
0: اي والله
4: احنا نطول على الساسين على انه بالراديو طالع صوته.
0: حبيبي يا ابو ابراهيم، شكرا جزيلا لك.
4: الله يحفظك يا حبيبي،
0: مع السلامه. خالد رجع لنا. ألو،
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحك خير.
5: طلال كيف حالك؟
0: بخير يا مال الخير، احنا نعتذر منك قبل شوي.
5: لا لا لا ولا يهمك، أول شيء حب وتقدير البرنامج هذا، والأختي فريدة الله يذكرها بالخير، وأخوي شو اسمه يوسف. برنامج يعني الأمانة ناجح 100%.
0: وأنا معاهم ولا مو معاهم؟ ما قلت اسمي.
5: طلال انت عارفك، طلال انت شو ما عارفك
0: ابي مغالي،
5: حتى ما اجيك مره في المطار ترى مسلم عليك مصور وياك.
0: الله صدق عاد.
5: ايه
0: يا سلام
5: والله العظيم.
0: ابي مغالي
5: شو اسمه،
0: ايه؟
5: ابوي الله يرحمه كان يتابعكم بقوه.
0: الله يرحمه، الله
5: ترى قديم البرنامج هذا، كنت قديم حيث
0: فعلا نتابع. فعلا احنا من ايام الجامعه نسمع مراحب، تخيل.
5: يا الله.
0: اي أيوة والله
5: انا كل ما اسمع البرنامج هذا والله يطري علي ابوي الله يرحمه.
0: الله يرحمه الله يرحمه.
5: موضوعكم اليوم شدني حيل، موضوعكم اليوم.
0: نعم، شلون خالد نقدر يعني نتصالح مع أنفسنا ونبعد عن هذه العادة السيئة؟
5: والله شوف الحين كل بيت،
0: ايه؟
5: كل بيت يصور، يعني على ما يقول الناس كأن بيتك صار من قزاز، الكل يشوف.
0: اي والله للأسف
5: هذه غلط، وأكثر الناس اللي طاحت مرضى وسبت أنك تصور عيالك،
0: ايه؟
5: تصور شيء زين عندك، بعض مسكين فقير يطالع شيء
0: مو لاقي فعلا.
5: اي هذا غلط.
0: صحيح،
5: اكبر غلط. انا والله ما ايد الشيء هذا، انا بحياتي ما حط صوره ولدي ولا حط
0: صوره
5: نهائيا.
0: احسن.
5: والشيء الثاني عندي واحد من ربع،
0: اي
5: في طبع يعني،
0: نعم
5: نفس ما قلت كل ما يدق عليه حيطق سبكر لو انه قاعد بعرس
0: فعلا. فيه هالنوعيه
5: هذه النوعية أنا صرت والله ما أتصل عليه. سبب لي مرة حرات اتصلت عليه هو طاق اسمك عنده رجال. الرجال هذا يعني سألت عنه قلت ها أخذ مثلا شاري منها حلال ها كذا.
0: نعم.
5: هو جاك أنا قلت أنا بيه فهو سمع وزعل.
0: أكيد أكيد لا تلومه بعد
5: اي خلق مشكله بيني وبينه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
5: انا زعلت شهر عليه قلت له ما اتصل عليك مره ثانيه.
0: زين تسوي لازم يغير هالطبع فعلا.
5: واصدمك هو طلال للحين الطبع هذا ما غيره.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. هذا بس

0: يعني بالدقائق الأخيرة إن شاء الله يمدينا ناخذ كل الاتصالات الطيبة. مبارك أبو ناصر، شلونك؟
1: يا مرحبا واسعد الله صباحك.
0: صباح الورد
1: أخو يوسف. والله أخو يوسف أخو طلال، إن الشغلة هذه
0: نعم
1: حصلت مع مبارك مع أعز واحد عسى الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية. حبه أخو طلال أحبه.
0: نعم.
1: وأي شغلة أي شغلة أحب أنا أقولها له شقوة حلوة صايرة حق مبارك ولا صايرة حق أي شقوة أبي هو يعرفها.
0: نعم.
1: لازم أقول له
0: الله.
1: زين. فأنا دقيت عليه وسلمت عليه وقلت ترى السالفة ترى صاير لي كذي كذي كذي وتكفى لا أحد يدري بالموضوع.
0: فرحان لا ورفيجك لازم تقول له.
1: أغلى من الروح.
0: أي والله. أي والله.
1: زين الرجال هذا بعد يمكن يومين
0: إيه؟
1: لقيت البعض قاعد يقول لي أنا شنو اللي صاير لي أو شنو ما المصلحة اللي صارت لي. قلت أنتم من اللي قايلكم؟ فهو ما قلت له لا أنا رحت له. قلت أنت قايل لهم؟ قال لي مبارك أبو ناصر والله العظيم أنا ما أبي أقول لك أنا صراحة ما أسمع ولازم أحط سبيكر.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هذا الخبر السيء اللي قال لي
0: حتى البركة تروح يا أبو ناصر. والله
1: هو ما يبي ما يبي ما يبي هو يعرف إن عندي أسرار.
0: نعم.
1: بس يقول ما يبي ما أبي أفاجئك إني أنا ما أسمع. يدري إنه راح يزعجني هالشيء.
0: نعم.
1: فصرت الحين مع الناس المحترمين لما أكلمهم أقول عسى مو سبيكر.
0: هي.
1: أسئلة أول زين يقولي لا
0: زين تسوي
1: مش مهندس اي هالشكل.
0: نعم.
1: وكمل
0: وياه. انا لا تدري ايش اسوي اقول له الو انا بالطريق رايح لك البيت. يعني صرت لهالدرجه من كثر ما فعلا البعض يعني يتساهل ويحطنا سبيكر ونبتلش مع بعض الناس. أي. يعني او انك تقول يومياتك تفضفض لاخوك
1: مثل ما قال ابو صالح بعد مو التصوير يا كثر اللي تصير يا اخوي طلال.
0: اي والله
1: تصير
0: مشاكل.
1: والله انا اعزل نفسي منهم اللي في تصوير خلاص مبارك ما يروح له انتهى الموضوع.
0: احسنت شكرا لك يا ابو ناصر.
1: تسلم.
0: شكرا جزيلا.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة. اتصالاتكم دائما تسعدنا ونقول الو نشوف منو معانا. سليمان الو. دكتور سليمان الدريع والنعم والنعم حياك الله فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الدريع سعيدين جدا بوجودك معانا للحديث عن السبيكر ونشر خصوصيات الأصدقاء والأقرباء حياك الله. الو دكتور سليمان إن شاء الله يطلع ويانا الدكتور سليمان الدريع وفعلا مشتاقين يعني صار له مدة ما ظهر معانا في مراحب وإن شاء الله اليوم يكون ويانا الدكتور سليمان الدريع. على ما يجهز نروح لأبو سالم. ألو
2: إن شاء الله.
0: مرحبا أبو سالم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام شلونك أبو سالم؟
2: الحمد لله شلونك طيب إن شاء الله
0: خير يا مال خير أنت شلونك؟
2: الحمد لله. نختصر الكلام مثل ما يقول
0: تفضل.
2: السبيكر هذا شيء واللي أنا اللي حني إيه؟ صراحة
0: إيه؟
2: يعني واحد يدق وحط كاميرا
0: أوه بعد
2: اتفارتي والله العظيم أقول ليش يعني خلاص أدي أقول أسكره.
0: نعم.
2: وأتصل عليه تليفون العادي
0: صحيح
2: وموضوع السبيكر يمكن أخوان كلموا وكل شيء.
0: نعم.
2: وموفقين إن شاء الله.
0: صحيح في الكبار بالسن أحيانا يعني يمكن يسوون مثل هذه الأمور يتصل عليه كاميرا يعني من غير قصد عدل أبو سالم
2: مو لكن مو حلوة يعني إن المفروض الواحد لو كان لازم يراعي السن بعد يمكن أنا
0: عارف
2: دي والدتي
0: نعم
2: الله يطول عمرها ويطول عمرها
0: آمين
2: فشنو تحط أقول يما
0: إيه
2: يعني نسالك من حد يدق عليه خلاص نعرف عاد نعرف اللي متصل نعرف اللي
0: نعم
2: فنقول له يما مرات يعني حاولي تقول إن شاء الله للعلم يعني موضوع السبيكر هذه زينه وهم مو زينه خوش
0: أيوة كلمه
2: قلت لنا حق كبار السن
0: صحيح
2: ترى ما يلامون الواحد يقدر
0: نعم
2: لكن مهما يكون من الافضل نعم.

0: الزيارات اللي قاعد تصير.
1: احسنت يا ابو سالم، شكرا جزيلا لك، ما قصرت. معانا الدكتور سليمان الدريع، سعيدين جدا بوجود الإمام والخطيب وصديقنا في برنامج مراحب للحشيمة والقدر. دكتور سليمان وحشتنا والحمد لله على السلامة، وماذا تقول بخصوص السبيكر ونقل أسرار الناس في المجالس؟
2: يا هلا وسهلا، أقول إن هذه من الخصوصية، وسبحان الله دين الإسلامي حرص على الخصوصية بشكل عام، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يعني ما ينفع واحد يقول لا ميانة أنا دش بيت صاحبي عادي، لا، يقول الله عز وجل حتى تستأذن، يعني احترام الخصوصية وتسلم.
1: نعم.
2: والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال إذا حدث الرجل صاحبه فالتفت، بس مجرد التفات، ما قال لا تقول هذا سر، لا، بس التفت فهي أمانة.
1: الله أكبر.
2: هذا السبيكر الحين من باب الأمانة، هو وثق فيك بالكلام،
1: صحيح،
2: يجب أن يكون أيضا محل ثقة بأنه ما يظهر مثل هذا الكلام إلا إذا كان مثلا متأكد أنه إيجابي،
1: صحيح،
2: ويذكر الخير. ولا الإنسان صراحة يعني إحنا نحتاج أن ننمي هذا في الناس وندعم هذا الشيء من خلال ما شاء الله مثل برامجكم هذه، توعية الناس في هذا الشأن، لأن إذا قوى عندهم الوازع الديني والأخلاقي،
1: نعم،
2: حرص على خصوصية الناس مثل ما يحرص على خصوصيته.
1: صحيح.
2: هذا فعلا الإنسان أحيانا يفوت على الشيء هذا، يتكلم براحته وواثق بصاحبه، ما يدري أن هذا يسجل له مثلا،
1: صحيح،
2: أو أن هذا الشخص قاعد مشغل سبيكر من باب الميانة أو من باب أي شيء. لا، هذه لها شعارات خصوصية.
1: نعم،
2: مثل ما ذكرنا الإنسان الإسلام أكد عليها بشكل عام، وهذا يأتي من ضمنها.
1: أحسنت فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الدريع. ماذا تنصح اليوم الشباب بهذا الخصوص، خصوصا الأزواج الجدد قد خبرتها تكون بسيطة، يحب يسأل ربعها، أو هي العكس تحب تسمع صوت زوجها وهما بزوارة وسيدات جلسات، هل في خطورة عليهم؟
2: أي أيوة والله، بعض الناس والله صراحة تلاحظهم كذي، يعني يبي يظهر مثلا زوجة تبي تظهر حب زوجها لها،
1: نعم،
2: تقعد تتكلم، هذا ممكن يصيبه أول شيء يعني بالعين، ممكن يتأذى، ممكن يستغل بأشياء ثانية.
1: صحيح.
2: لا، الإسلام ما حرص على كتمان هذه الأمور إلا أن فيها فعلا مضرة، وهذه الأجهزة اللي فيدنا نعمة من الله.
1: صحيح.
2: إحنا ليش نحولها إلى والله نقمة من خلال تشغيل سبيكر، والله لا فلان ميانة وياه، ولا زوجة لا أبا بيهم يسمعون زوجي شلون يعني يحبني يسأل عني أو شلون كذا، إلا في حالات الإيجابية يكون اتفاق. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم بما هو خير من الصلاة والصيام والصدقة، يقصد التطوع.
1: نعم.
2: قالوا شنو؟ قال إصلاح ذات البين.
1: الله أكبر.
2: إصلاح ذات البين يأتي بطرق.
1: نعم.
2: حتى ممكن أنك تقول فلان ترى يمدحك ويذكرك بخير وهو مثلا ما قال،
1: يا سلام،
2: لكن أنت تجي تصلح بينهم.
1: نعم. وأيضا
2: من طرق الإصلاح استعمال هذه الأجهزة بالطريقة الذكية هذه. يعني
1: أحسنت فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الدريع، شكرا جزيلا لوجودك معنا ومعك. نختم برنامج مراحب وإحنا برعاية مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات. يوم جميل أتمنى لكم وسعيد، وابدوا حياة جديدة كل يوم. إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

مدري متى، مدري متى صارت جروحي سليك عقب الوفا، وشلون غرتك دنياك. مدري متى صارت جروحي سليك عقب الوفا، وشلون غرتك دنياك. يا من علي اليوم كثر الطواريك، نهاية الغدار ماض تخفاك. في حبك الثاني عسى الله يهنيك، حنا مع الأيام ندله وننساك. كنت الرجا واليوم خاب الرجا فيك، أرخصت ماضينا وغيرت مبداك. أين الحنان اللي مقره موانيك؟ أين الضمير اللي عن الغدر ينهاك؟ أغالي الدموع أرخصتها لك ونرجيك، أبني لك بدمعي وتهدم بمناك. يكفيني ما قاسيت منك وتغليك. مدري متى صارت، مدري متى صارت جروحي تسليك عقب الوفا، وشلون غرتك دنياك. يا من علي اليوم كثر الطواريك، نهاية الغدار ماض تخفاك. في حبك الثاني عسى الله يهنيك، حنا مع الأيام ندله وننساك.

0: البارحة البارحة مرت علي ليلة ولا كل الليالي البارحة مرت علي ليلة ولا كل الليالي جلست أحسب في السنين اللي مضت وعدها وش خذيت منها وش عطيت وش جنيت من الخيال إلا طعون بالضمير تحدني وحدها وفيت في وقت به الوافين يكثر ندها صدقت في وقت به الكذاب يضرب به مثال عطيت في وقت به الأحرار يجحد مدها من أقرب الدنيا لآخر من له بقلبي جبال اجبال حب من غلا قلبه عجزت هدها ما اخذت غير الجرح والطعنه وشرهات الرمال يوم نسوق الرجل في رمض الغلا ومدها ما شفت غير الهم والغربه ودرب بياضا ما بين صمت وبين ضيقه ودمعه اردها ما وحيت أغير الحلم لمن تباعد واستحال شفت الأماني بعدت وزريت لكسب ودها عنتني الأيام يوم الحظ أعاندني ومال غرقت في بحور الفراق وشاق عيني مدها الله من كيد الليالي كل ما شفت الظلال تطري علي روح من الفرقة تبايح سدها يا قلب لا تشرح على اللي فات والدنيا زوال خل العتب خل العتب لا هنت وابواب الأمان سدها البارحة البارحة مرت علي ليلة ولا كل الليالي جلست أحسب في سنين اللي مضت وعدها.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات، وصبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير حسب الوقت اللي تسمعون في هذا اللقاء أو هذا البرنامج أو هذه الدردشة. وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في بيوتنا كلنا، يجعلها بيوت جاذبة آمنة مطمئنة. أسأل الله سبحانه وتعالى يرد للجميع، الابن المتمرد أو الابن اللي ياتي، أنا أسميها كذي، هذه العرة ولا الحالة هذه اللي تقول أنا خلاص ما بقعد عند أهلي، أنا بطلع، أنا كذا، أنا ما أتحملكم أنتوا كذا وأنتوا كذا، ويطلع وبعدين يعني يقول إحنا بيرجع مو عارف شلون يرجع. فأول شيء نسأل الله سبحانه وتعالى يهدي بالنا ويريح بالنا ويشرح صدرنا ويجعل الألفة في بيوتنا. وهذه يا جماعة، هذه بس الحين النقطة اللي راح يا جماعة، صراحة مو هذه النقطة اللي أنا كنت ناوي أتكلم عنها في الحلقة هذه، لكن هي سوالف من القلب للقلب. بعض الأشخاص لما يرتكب خطأ في وقتها ما انتبه إنه خطأ، هو في رأيه مو خطأ، أو لا ناخذ العكس، متعمد يدري إنه خطأ بس قالها، هذول ما يفيد فيهم إلا بهالطريقة. بعض الأشخاص تجي لهذه الحالة، تتلبس الحالة هذه. منو هذي الأشخاص؟ قال الوالد والوالدة، أخوي هذا ما منه فايدة. اللي سمع يقول أخوك إن هذا يعني خلص ضاع، يختلف معاه، والأخو رفع صوته. وذكرت من قبل حالة أخ رفع الصوت على أخوه، هذا اللي أصغر منه، شلون؟ منو هذا رفع صوته؟ وهم أبوي قاعدين، عاد الحين يكبر الموضوع، خلي يحترمهم. ماشي، إذا هو محترمهم، الولد هذا الأصغر سوى شيء أشد، عقم أبوه، أنت ما توقفون، أنت ما تقدرون، ليش ما تدخلون، أنت ما عندكم قدرة على اتخاذ القرار، أنت مو قادرين تحسمون المواضيع، تخلون الموضوع يمشي بهالطريقة. والله ليش الأم والأب ما يقول إحنا يعني عندهم عقل، عندهم رزانة، ما يبغوا يصعدون الموضوع؟ لو شافوا النار تحترق في البيت ما يصبون بنزين فوقها، يا يصبون الماء أو شيء اللي يطفي النار، مرة يصبرون شوية، لأن إذا تدخلوا ممكن تشب زيادة. وهذا هذا من القصص الحقيقية يا جماعة عندي في إحدى الاستشارات. موضوع صغير ماشي، أخو العود رفع صوته على أخو الأخير، خلي يقول هذا ثاني، أنا ريال شبري، إيه ماشي، وإذا ريال شبرة بعد مرات يصير واحد الأخ واحد عمره 70 سنة واللي أصغر منه عمره 65 يصرخ عليه، لأن هذا خول صغير بالنسبة له. يا جماعة إحنا ليه اليوم أنا جد داخل على 68 وأختي أصغر مني جدة، بس كل أقول أختي الصغيرة، أختي إلى اليوم، وأختي الكبيرة، هذا طبيعي. وإلى اليوم إذا الأخ أكبر 3 سنين ب4 سنين، إيه هو لا كلمة على أخوه هذا، عاد يبقى مرات هو يقول لا بس ما له داعي يعصب، ما له داعي يقول لي كذا، أصلا من المحبة، أصلا من إحنا كبرنا للحين يفهموننا، خلي شوفه بصوب ثاني، قال حريص علي من محبته لي. وطبيعي يا جماعة، وبعض وإحنا طبيعتنا يا جماعة، بعضنا طبيعتك لين صح، احنا نقول له خف، لا تترك النصيحة، انصح زين وخذ الأجر، وجه لكن مو كلنا صايح. بعضهم طبيعته يرفع صوته حتى على أخوه، صح أصغر منك 3-4 سنوات 6 سنوات، بس هذا مو معناه أنه طالب في الفصل يعني عندك وتقول أطبق عليه يعني تدريس وخلاص، أقعد وأوقف وروح روح حق الخصائص الاجتماعي وروح حق الوكيل، لا مو بهالطريقة عاد. يعني جماعة إحنا نطالب الجميع هو يتحلى بالحكمة والهدوء، لكن بنفس الوقت إذا صار في خلل أو خلاف لا نصب فوق البنزين يشب، والمشكلة بعدين ينتقل حق الأبناء وهم أصلا توصل مرحلة ما يدوا شنو السبب الحقيقي بين أبوهم وعمهم. يقول لي واحد من الربع قال أبو خالد الصدق ما عرفت عمي إلا لما صار عمري 55 سنة، أدري أن عندي عم بس ما عرفه. يقول والد زعلان مع أخوه على شيء من التفاهات يا جماعة أمور الدنيا، وماشي خلا أروح أبعد على شيء صدق متفاهة، تلفوا على موضوع حقيقي يظل. شنو قيمة هالموضوع قدام علاقة الأخوة؟ يساوي والأكبر والأصغر؟ شمس يعني شنو الشيء العظيم اللي سواه؟ فيقول والله أبو خالد أقول له زين شو اللي خلى الوالد يعني هو أبو توفى بعدين، شو اللي خلى الوالد يعني يروح؟ قال أبو خالد قال لي يا ولدي أبيك تروح معاي، هذا ولده الكبير. قلت يلا يبا وين إن شاء الله؟ قال بروح أزور واحد عزيز علي إن شاء الله. طريق قلت له يبا من اللي راح نزوره؟ هذا رفيجي عارف ربع أبوه كلهم. قال راح أزور أخوي العود. يقول أبو خالد تبي الصراحة يعني كان وقتها شعوري كان غريب، بس يبي له فاصل.
1: البيوت الجاذبة أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
2: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. يقول لي رفيجي أبو خالد صدق احنا قبل الكويتي صفنت يعني واحد قاعد يتأمل كنا يراجع يقول على سر على كان واحد سرحان، هالسرحان هذا فيه شوية تفكر. نقول فلان صفن قاعد معانا بس مو حولنا. قلت له والله زين يبا. يقول أبو خالد ودي أقول له يبا أنتوا شلون الزعل صار بينكم أصلا اللي يستمر هسه؟ قال أبو خالد ما شفته أنا ريال شكبري ما شفت عمي. يقول أبوي راح هناك، يقول عمي كان مريض، سبب ذهاب أبوي إن عرف إن أخوه مريض، والحمد لله يا جماعة مرات الواحد يتي فترة ركب راسه وبعدين استمر وصارت الفجوة، يا ما تواصلوا نهائيا يا بعض الأبناء من الطرفين يصبوا البنزين كل ساعة يبا صج زين سويت فيه كذا يبا ترى كذا بدل ما يصلحون. وخات رحت أول مرة أشوف عمي، يقول أبوي بيته يوم سلم على عمي بيته وعمي بيته، فيقول الحمد لله أبو خالد شو أنا خفت. يقول أبو خالد من داخلي خفت عمي، يقول حق أبوي ما أبي أشوفك. يقول أبو خالد أكو درجة ثانية، يقول حق أبوي الحين جيت كل هالسنين تقاطعوا يا جماعة، تخيلوا متقاطعين 45 سنة. يقول أول سنوات رفيجي ما يفطن فيهم، ما راحوا محاكم لكن خلاص. وفي أذكر كتاب صادر في السعودية أذكر شريته من زمان وقتها قريته قبل حول 20 سنة، أخطاؤنا في معالجة الأخطاء. ويا جماعة إيش كثر هذا يصير خطأ يخلونا يزيد، يقوم بعد واحد ثاني يزيده حماقة بعيد عن الجميع، وهذا يزيده يحط نعرة بعد وياه، هذا من يظن نفسه الله لا يحوجنا له، هذا كذا ما رده راح يعرف ما أدري كذا كذا، مثل بعض الأفلام يصير الحي يتلاقى يكون هو شايف فيلم تأثر فيه إيه ماشي ليش يقول لا ليش ينتظر، ليش ما يبادر، ليش ما يأخذ أجل اللي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام خيرهم الذي يبدأ بالسلام، يلتقون المؤمن مع المؤمن، هذا يصد وهذا يصد متزعلين، يأخذ الخيرية اللي قال عنها الحبيب عليه الصلاة والسلام خيرهم الذي يبدأ بالسلام. يقول أبو خالد سبحان الله راح لأبوي بعدين مرة ثانية بتاعته بعدين توفى، بس يقول أبو خالد في شيء يعني رغم أن القصة جماعة مو شيء قصة ما تصير، بس يقول أبو خالد شلون يعني الحمد لله اللي يقول أبوي راح هو أصغر منه، يقول أبو خالد بعض الأشخاص يقول له ما روح، وبعضهم يقول له يلعب الشيطان على الشيطان بعد ما يحتاج ذاهب بالتبريرات، وفي موضوع صلة الرحم تبريرات عجيبة. الحين ما رحت له 50 سنة أو 45، الحين تروح له؟ وإذا رحت يعني يمكن تروح يقول لك يطردك عادي، الحين يعني يسنع له إياها، أنت تحب يطردونك؟ استانس عليهان تبيهينك مرة ثانية؟ زين وإذا رحت وعيال الكبار ما دخلوك، خلاص أروح ولي الأجر. ورحت أروح له مرة ثانية بعد، وإذا عياله قالوا لك كم مرة نقول لك لا تي، تمام حصل أجر خلاص. يا جماعة عنده عجائب إبليس، المهم إنه ما يروح ما يتصالح ويا أخوه، ويموت واحد منهم على هالزعل. وهو القطيعة هذه أو الهجران هذا ما يصير فوق 3 أيام، ما لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3. زعلت زين على العين والله، زعلت يوم زعلت يومين خلاص. يا جماعة أنا عندي حتى مع ربعك، إذا واحد سوى شيء ثقيل وما تحمله غلطة كبيرة، خلي السلام بس خفض مستوى العلاقة. إذا أنت تقول لا والله أنا هالإنسان ما طيقه ولا تحمله، ماشي قول أنا هالسلوك ما يعجبني وخفض، بدأ ما يصير ولي حميم صديق خفض. ثاني يا جماعة القرآن الكريم عجيب عجيب والله العظيم عجيب، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني بالمنطق تقول شلون بينك وبينه عداوة ومتقاطعين وما يتواطنون وإلى آخره، بد الزينة مثل ما قلت بالكويت، احنا ابدأ بالشيء اللي فيه الحسن الحسن. سبحان الله شلون يعني هي لو القرآن يقول لنا بدأ ما يصير عدو يصير عادي، لأن فوق العادي ولي، فوق الولي ولي حميم بعد. شلون نغلى من تحت الهرم أسفل الهرم إلى أعلى الهرم؟ إيه الله سبحانه وتعالى أمركم فيكون، وبيد القلوب وبيد النفوس، وخالقنا الخالق يعلم بالخلق. هذا توجيه لنا يا جماعة، متزاعل مع أختك مع أخوك مع ولدك مع بنتك عمك خالك، خلوا بعد بعد تكلم، إحنا نتكلم برنامج الأصل فيه عن البيوت عن الأسر، فهذا يخلي الواحد أبد. ومن يعزم وينوي يبشر بالخير من رب العالمين، يبشر بالخير يا جماعة، ويتصالحون متأخر ولا يتقاطعون إلى الأبد. ماشي تقاطعنا عاد صار لي صار تقاطعنا عاد بعد ما يصير لما نلتقي يوم القيامة، لا يتحر الشر ويكسر بعد الشر ويروح ويبدي، والله سبحانه وتعالى معاه والملائكة تدعو له ويبشر بالخير. الله يحفظكم.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يدين مجددا هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية ويصف سلوكها بأنه سيء وغير مقبول. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتحقق تقدما في مأرب وتخوض اشتباكات عنيفة مع الميليشيا الحوثية في تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويقول إن طهران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. 29 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا تدين الأنشطة العدائية الإيرانية على أراضيها، وتتهم طهران بالتخطيط لهجمات وتخريب وهجمات سبرانية عبر شبكات سرية. لبنان يرحب بإنشاء بعثة أوروبية لدعم المؤسسات الأمنية ويؤكد العزم على حصر السلاح بيد الدولة. رئيسة وزراء المغرب تشكل ائتلافاً حكومياً من 4 أحزاب سياسية. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب في أوكرانيا تمثل كارثة تستدعي التوصل إلى تسوية لإنهائها، والاتحاد الأوروبي يفتح اليوم فصلا جديدا في المفاوضات لانضمام أوكرانيا. حلف شمال الأطلسي يكشف عن استراتيجية عسكرية من 3 مراحل لصد أي هجوم عليه. مجلس الأمن الروسي يؤكد قدرة روسيا على ابتكار نماذج من الأسلحة لا مثيل لها في العالم. باكستان تحث حكومة طالبان الأفغانية على منع هجمات المسلحين عبر الحدود. فرنسا تشهد اليوم موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية لتحسين الظروف التعليمية. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى إعلانا سياسيا لتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب لها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: تزين الورد ألوانا ليفتننا، أيحلف الورد أنا ما فتناه، صاد الجوانح في مطلول أيكته، فما ارتوى بالندى حتى قطفناه، هذا السلاف أدام الله غمرته، من الشفاه البخيلات اعتصرناه، جل الذي خلق الدنيا وزينها بالشعر أصفى المصفى من مزاياه، وشرف الشعر لما صاغه ترفا، فكنت نغمته النشوى ومعناه، وراح ينشدنا عصماءه شفة ومقلة وجننا فاستعدناه، روحي فدا قمر ما كان أفقرنا، إليه في عزة النعمى وأغناه، إن كان يذكر أو ينسى فلا سلمت عيني ولا كبدي إن كنت أنساه، يا من سقانا كؤوس الهجر مترعة، بكى بساط الهوى لما طويناه.

الفن للجمال. الإنسان واحد من ميادينه، يعم الجمال ظاهره وباطنه، في ظاهره حقيقة ووجود، في باطنه فطرة واستعداد. لو كان جميع الناس فنانين، لو كان كل إنسان لا يدرك من الشيء إلا الشكل واللون وما يجعله هو إياه، لتبدد العلم بالكليات، ولقلت سيطرتنا على الطبيعة تبعا لذلك، ولانقرضت الحياة أو عزت، غير أن الحياة تعرف كيف تحتال لبقائها. فحتى الفنان ليس فنانا فحسب، وإنما هو فنان وإنسان. هو إنسان حين يدرك الشيء في صفاته المشتركة بينه وبين غيره من أفراد فصيلته، ليتلاءم معه، ليستفيد منه، يسخره لحاجته، ثم لا يزيد على ذلك شيئا. وهو فنان حين ينظر إلى هذا الشيء في ذاته كفرد متميز من سائر الأفراد. جميع العيون التي تتألف في نظر العالم من شبكية وقرنية وقزحية وما إلى ذلك، كلها تستوي في هذه العين التي فيها حور، والعين التي ليس فيها حور. هذه العين التي تعانق نظرتها نظرتنا، فإذا نحن نشاوى نكاد من حسن نترنح. إن هي إلا شبكية وقرنية وقزحية وما لا أدري أيضا، إن هي في التحليل الأخير إلا مادة عضوية تتألف كسائر المواد العضوية، تتكون من نيتروجين وكربون وماء. كل العيون هكذا، نيتروجين ورمزه الكيميائي N، عدده الذري 7، وكذلك من كربون وماء.

هل يشتفي منك يا عفراء مسحور؟ صريع عينيك مفتون ومأسور، معذب شفه وجد لفرقتكم، مذ شفه الوجد منزور ومحدور. لا تعذليه إذا فاضت مدامعه، إن المحب إذا ما اشتاق معذور. ولا تلوميه إن اللوم يوجعه، مذ كان صبا وباب اللوم تغرير. يا راكبا نحو أهلينا بني عمر، أبلغهم شوقنا والشوق موفور. كل الكائنات هكذا، كل العيون هكذا، نيتروجين كربون وماء، بل هكذا كل آيات الله. الساق التي تجري فيها موسيقى، فإذا المشي لا كالمشي، وإذا الجسم كله طيف يخطر في منام، أو نغم يجري على هون، أو شعاع يتراقص خفيفا. إن هو إلا نيتروجين وكربون وماء، وكذا النحر والشعر والقوام، بل كذا الرجل والمرأة، غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجه الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل. وكذا الإنسان والحيوان والنبات، نيتروجين كربون وماء، فما يسميه الناس عادة بالقبح في الطبيعة يصبح في الفن ذا جمال رائع، حين يتناول فنان كبير أو أديب كبير قبحا من أنواع القبح، فإنه ما يلبث أن يبدله إلى جمال بما يشبه ضربة من عصا سحرية، فكأنه يحيل التراب ذهبا. كل شيء في الطبيعة جميل، جميل جميل في نظر الفنان الجدير بهذا الاسم. عيناه اللتان تقبلان في جرأة كل حقيقة خارجية، تقرآن فيهما بلا عناء كل حقيقة داخلية.

كذا الإنسان والحيوان والنبات، نيتروجين، كربون، ماء، في تحليل أبعد إلا إلكترونات، بروتونات تدور على نحو معين بسرعات معينة، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كل في فلك يسبحون. فالمادة العضوية والمادة الجامدة تلتقيان في هذا، فإذا العالم كله أخيرا من إنسان وحيوان وجماد وإلكترونات وبروتونات تدور وتدور. إن كان يذكر أو ينسى فلا سلمت عيني ولك بدي، إن كنت أنساه يا من سقانا كؤوس الهجر مترعة، بكى بساط الهوى لما طويناه، يحب قلبي خباياه ويعشقها إذا تبرأ قلب من خباياه. طفولة الروح أغلى ما أدل به، والحب أعنفه عندي وأوفاه، قلب الذي لون الدنيا بجذوته، أحلى من النور نعماه وبؤساه.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. منذ أن رفع الإنسان عينيه إلى السماء لم يكن الزمن بالنسبة لي مجرد تعاقب للنهار والليل، بل كان قوة غامضة تمضي ولا تعود. كان يرى الشمس تغيب ثم تشرق، والقمر يكبر ثم ينقص، والفصول تأتي وترحل، والإنسان يولد ثم يشيخ ثم يختفي. وربما كان أول سؤال عن الزمن هو أكثر الأسئلة الإنسانية وجعا. لماذا نستطيع أن نتذكر الأمس ونعيش اليوم، لكننا لا نستطيع أن نعود إلى ما مضى؟ قبل أن يعرف الإنسان الفيزياء كان الخيال قد سبقه إلى اختراق الزمن، ففي أساطير شعوب كثيرة ظهرت حكايات عن رجال ينامون فيستيقظون بعد سنوات طويلة، أو يدخلون عوالم تجري فيها الأيام على نحو مختلف. وفي بعض الروايات القديمة يعود المسافر بعد رحلة قصيرة فيجد أن أجيالا كاملة قد مرت، وكأن الإنسان قبل أن يعرف شيئا عن النسبية كان يتخيل بالفعل أن الزمن يمكن أن يكون مختلفا من عالم إلى آخر. أما الفلاسفة فقد أدركوا مبكرا أن المشكلة أعمق من مجرد عقارب الساعة، فقد رأى أرسطو أن الزمن مرتبط بالحركة والتغير، بينما ذهب أغسطين إلى واحدة من أشهر التأملات الفلسفية في الزمن، إذ تساءل عن ماهيته، ولاحظ أن الماضي لم يعد موجودا، والمستقبل لم يوجد بعد، والحاضر نفسه يكاد يختفي لحظة ظهوره، فكيف يكون الزمن موجودا إذا كانت أجزاؤه لا تستقر؟
0: عمق التاريخ.
1: في القرن التاسع عشر كان الفيلسوف الفرنسي هنري برغسون ينظر إلى الزمن بطريقة مختلفة، فهناك زمن تقيسه الساعات وزمن تعيشه النفس. قد تمر ساعة في الانتظار

جاء ألبرت أينشتاين ليقلب صورة الزمن رأساً على عقب في نظرية النسبية، حيث لم يعد الزمن شيئاً واحداً يسير بالمعدل نفسه للجميع، فالسرعة والجاذبية تؤثران في مرور الزمن. وهذه ليست فكرة فلسفية فقط، بل ظاهرة تقيسها الأجهزة الحديثة وتؤخذ في الحسبان في أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية. عبر أينشتاين عن طبيعة الزمن في عبارة شهيرة المعنى حين وصف الفرق بين الماضي والحاضر والمستقبل بأنه وهم مستمر بعناد. والمفارقة أن الفيزياء الحديثة جعلت هذه الفكرة أكثر إثارة، فالزمن الذي نشعر به كأنه حاضر واحد للجميع ليس بالبساطة التي يتخيلها عقلنا.

لكن ماذا عن العودة إلى الماضي؟ هنا تبدأ المتاهة، لأنك لو عدت إلى الماضي ومنعت ولادة أحد أجدادك، فكيف وجدت أنت أصلاً لكي تعود وتمنع؟ هذه المفارقة أصبحت تعرف باسم مفارقة الجد، وهي واحدة من أشهر الألغاز المرتبطة بالسفر عبر الزمن. من الطرائف العلمية أن بعض الفيزيائيين اقترحوا أن قوانين الطبيعة قد تكون لها آلية تمنع المفارقات الزمنية، واقترح ستيفن هوكينج بصورة ساخرة ما سماه تخمين حماية التسلسل الزمني، أي أن قوانين الفيزياء ربما تمنع ظهور مسارات تؤدي إلى انتهاك السببية. بل أقام هوكينج في عام 2009 حفلاً للزوار القادمين من المستقبل، لكنه لم يرسل الدعوات إلا بعد انتهاء الحفلة ولم يحضر أحد، فاعتبر النتيجة مازحاً دليلاً على أن السفر إلى الماضي غير ممكن. أما الفيزيائي كيب ثورن فقد درس علمياً إمكانية وجود الثقوب الدودية، وهي ممرات افتراضية في الزمكان يمكن في بعض النماذج النظرية أن تربط بين مناطق بعيدة جداً. ومن هنا ولدت واحدة من أكثر الأفكار إثارة في الفيزياء، أن الكون نفسه قد يحتوي من حيث المعادلات على اختصارات في نسيج الزمكان. لكن وجود هذه الحلول الرياضية لا يعني أن الإنسان يستطيع بناء آلة زمن. قال الفيلسوف مارتن هايدغر إن الإنسان كائن زمني، فوجوده لا ينفصل عن الماضي الذي جاء منه والمستقبل الذي يتجه إليه. نحن لا نعيش في لحظة منفصلة، بل نحمل وراءنا ما كنا وأمامنا ما قد نصبحه. وربما لهذا السبب كان الإنسان أكثر الكائنات تعلقا بالماضي وأكثرها خوفا من المستقبل. لكن السؤال الأكثر إنسانية ليس هل نستطيع السفر عبر الزمن، بل لماذا نريد ذلك؟ ربما لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يندم على شيء لم يعد موجودا، وأن يخاف من شيء لم يحدث بعد. يريد العودة لأنه فقد أشخاصا لا يستطيع استردادهم، ومدنا لم تعد موجودة، وقرارات يتمنى لو اتخذ غيرها. يريد الذهاب إلى المستقبل لأنه يريد أن يعرف النهاية قبل أن يصل إليها. ولو امتلكنا آلة الزمن فقد لا تكون أول رحلة لنا إلى المستقبل البعيد، بل إلى لحظة صغيرة جدا في الماضي، كلمة لم نقلها، يدا لم نمسك بها، شخصا لم نمنحه ما يكفي من الوقت، وربما

ما عندها نكتشف أن الإنسان لم يكن يحلم بالسفر عبر الزمن حبا في الزمن نفسه، بل رغبة في إصلاح شيء انكسر داخله.

هنا تكمن المفارقة الكبرى. نحن نحلم بالعودة إلى الماضي، بينما الماضي هو الشيء الوحيد الذي لا يحتاج إلى آلة. إنه يسافر معنا أينما ذهبنا، يحمل الإنسان طفولته في ذاكرته، وموته في قلبه، وأخطاءه في صمته، وأيامه القديمة في ملامحه.

هنا ينتهي عمق التاريخ عند السؤال الذي ربما لا تستطيع أي آلة في الكون أن تجيب عنه. إذا كان الإنسان قد أمضى آلاف السنين يحلم بالسفر عبر الزمن، فهل كان يبحث فعلا عن الماضي والمستقبل، أم كان يبحث عن طريقة واحدة فقط لكي يمنح اللحظة التي يعيشها الآن معنى لا يزول؟

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر، عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي حوش الهنا. تأليف مصعب السالم. إخراج محمد جمال الشطي.
1: حسبي الله على ابليسك يا ناصر، في احد يسوق كذي؟
2: هدي يا ابو مشاري، صل على النبي. اللهم صل وسلم عليه، لا تفضحنا بصوتك بهالصاله، المطار زحمه، وايد ناس حولنا وانت تصرخ كأنك قاعد بحوش البيت.
1: من ولدك اخ مطلعنا بنص الليل وطاير بالسياره.
3: يا يما شوفي ابوي، من طلعنا من البيت وهو حاط دوبه توي.
2: الولد دايخ يا ابو مشاري، من امس مو نايم وهو يرتب اغراضه مستانس كأنه مشفوه وكان يبي يلحق على الطيارة.
4: يا جماعة تكفون، استهدوا بالله، خلونا نركز، احنا الحين داخلين على البوردك بنوزن، الرحلة ما بقى عليها شيء يا جماعة، والناس صفوا طابور طويل شطولة على الكونتر.
3: يا يبا انا وفرت عليك بشكل خيالي وحجزت ارخص تذاكر لقيتها، بس الوزن ما اقدر اسوي فيه شيء، اذا فيه وزن زيادة راح يدفعونك.
1: يدفعونك توفير وبشكل خيالي بعد. حاجز لنا الفير ومقوبنا بنصاص الليالي وعيوني وارمة. شوف يا أمك، شوف عيونها ما تبين من قلة النوم، وقاعد تقول لي توفير.
3: شا سوي يبا، انت ما تبي تدفع؟
2: وي ابو مشاري، كبرتها وصغيرة، المهم نغير جو ونستانس.
4: يا الله يما، الله يهداك، حاطة في هالجنطة الثقيلة؟
2: يعني ايش حاطة يا حسرة؟ حاطة هدومي، ملابسي، درعتين حق القعدة، وماكلة البيت كلها جايبتها. نروح هناك نقعد من غير أكل ما يصير.
1: آخ أنا مو غاثني إلا سوالفك هذه، ماكلة البيت وما ماكلة البيت، الحين احنا وين بنسافر؟ آخ وين كاونتر الطيارة مالتكم هذه؟ وينها؟
4: هذا هو يبا، كاونتر رقم 4.

0: السلام عليكم، حياكم الله على طيران النورس الاقتصادي. لو سمحت ممكن الجوازات والتذاكر الإلكترونية؟
1: إيه حاضر تفضل.
0: حياك الله يا أخوي، بس ممكن تحط الجنطة على السير أول؟
2: يلا يلا ناصر، دز دز أول جنطة هذه الكبيرة السوداء. يلا يلا
0: تعجبني. لو سمحت يا أخوي، هذه أول جنطة وزنها 37 كيلو، وتذكرتكم فئة التوفير الاقتصادي، يعني مسموح لكل راكب 20 كيلو فقط كحد أقصى للقطعة الواحدة، يعني عندكم 17 كيلو زيادة بهالجنطة بروحها.
2: كم؟ 37؟ شو 37؟ ايش قاعد تقول أنت؟ يا معود مشى واللي يرحم والديك.
3: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

في سبيل الله ما صنع الهوى بليت بجرح ما عرفت له دواء. قتلني غزال أهيف بجماله أجاب حسام القتل من جانب الدواء.

أمل قتل من جانب الدواء فرحت لقاضي العشق يسمع قصتي.

العشق قتله الهوى. أنا قاضي العشاق والعشق قاتلي وقاضي قضاة العشق قتله الهوى.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الباع والبوع في ميزان اللغة العربية. الباع والبوع أو البوع كما تخطه المعاجم بتبيان قياس بدائي يعتمد على امتداد اليدين مع الصدر في اتزان، يقارب في مقداره 4 أذرع أو 6 أقدام، ويستخدم لبيع الحبال وسبر أغوار البحار والآبار في كل مكان، ويعادل الباع طول قامة الرجل بلا نقصان. في سياق معنى البوع أنشد أبو ذؤيب مادحا حسن التصريف، فلو كان حبلا من 80 قامة و50 بوعا نالها بالأنامل. البوع والباع سواء وجمعهما أبواع، ولا تقف الكلمة عند حدود المسافات، بل تمتد لتشمل السعة في المكارم والصفات. فيقال للرجل طويل الباع إذا كان عملاق الجسم أو سخي العطيات، ولا ينعت قصير القامة بقصير الباع في سياق الهيئات. وفي مقام الشرف والسبق إلى الجود يقول العجاج بشعره: إذا الكرام ابتدروا الباع بدر، تقضي البازي إذا البازي كسر.
1: أزاهير العرب.
0: سمو النفس وعزيز المطالب. تسمو النفس بعزيز المطالب، وما أشق على الهمم من ضبط الجوارح عن الفضول، وتحري طيب الرزق في زمن الشبهات، والظفر بصديق صادق يكون سندا عند الملمات. فهذه 3 عز نظيرها وصعب منالها. بث الزاهد عمرو بن عبيد مقالة تنضح بالصدق، حيث نقلها الجاحظ في رسائله، وجاء فيها بيان ما استصعبه من الأحوال، ضمن قوله: أعيتني 3 خصال: ترك ما لا يعنيني، ودرهم من حلال كسب، وأخ إذا احتجت إلى ما في يديه بذله لي. ما أنفس هذا الاعتراف، فالانشغال بالنفس عن فضول الخلق جهاد، والمال الحلال نور، والأخوة الحق بذل وإيثار، والعاقل من تلمس هذه الكنوز وإن بعدت مسافاتها.

أسرار التقصي في لغة الضاد. تتجلى دقة البيان العربي في التمييز بين الألفاظ التي تتقارب مبانيها وتتباين معانيها، حيث يقف علماء الأدب والتفسير ليرسموا حدوداً صارمة لكل حرف، فلا يحل لفظ مكان الآخر إلا لحكمة باهرة تعيد صياغة المفهوم الأخلاقي واللغوي. يفتح أبو هلال العسكري سجل العبارة ليميز بين لفظين يشتبهان في المبنى ويفترقان في المعنى، فالتحسس بالحاء المهملة ينطلق من رقيق الحاسة لتتبع الأثر، والتجسس بالجيم يسير في طريقه كذلك، غير أن الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء زاجرا فقال: لا تحسسوا ولا تجسسوا. وقد رأى بعض أهل السير أن العطف هنا لاختلاف اللفظ واتحاد الغرض. تغوص مدارس التأويل إلى أبعد من ذلك لتجعل التجسس بالجيم غوصا مذموما في عورات النساء وهتكا للحرمات، بينما يبقى التحسس بالحاء تقصيا لأخبار المجالس. من روائع الذكر الحكيم ما جاء في سورة يوسف عليه السلام على لسان يعقوب عليه السلام، إذ يقول لبنيه في أبهى آلاء الرجاء: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فقد كانت حاء التحسس هنا ترقبا لأنباء السلامة ونافذة لإشراق البشارة، بخلاف قوله جل جلاله في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا، حيث حرم فيه طلب المعايب وتتبع سرائر الناس التي يسترها العفاف. يزيد العلماء هذا المعنى بهاء، فيرون أن التحسس بالحاء أن تقتنص الخبر بأذنك وتسمعه بنفسك، بينما التجسس بالجيم أن تبث عيونك وتستعين فيه بغيرك. لقد صاغ الترمذي الحكيم فرقا ترقى به النفوس، إذ جعل الحاء نشيدا للشفقة وسعيا للنصح والاحتياط، حيث يبحث المرء عن أخيه ليفرح بسلامته أو يمد إليه يد معونته، في حين تكون الجيم بحثا عن الأسرار المستورة لإشاعة الفضيحة وكشف المساوئ المسجورة. يؤكد ابن حبيب هذا المنزع البليغ، فيجعل التحسس أن تسمع عفوا ما يقال فيك، والتجسس أن ترسل رسولا ليستبين ما يضمر لك من السوء. يتسع أفق البيان ليفصل بين التجسس واستراق السمع، فالأول تنقيب مقصود يحتاج طول الصبر والأنات لبلوغ المأرب، بينما الاستراق تعجل واختطاف لما يقع في السمع من خير أو شر دون تربص أو مكر، وأكثر ما يطلق التجسس في ميادين الشر والضرر، كما ينأى هذا التقصي
عن مرافق الاستماع والإنصات. فالاستماع أداته الأذن وحدها سراً أو علناً، بينما التجسس يتخطى حدود السمع ليسري في كل نظرة وأثر ولا يقع إلا متوارياً. أما الإنصات فهو المقام الأسمى، إذ هو خشوع صامت وإصغاء واع لكل ما يموج به المدى من نجوى بشر أو حفيف شجر أو جماد. تجتمع الخلاصة لتؤكد أن الحرف في اللغة العربية معيار للقصد، فالحاء بوابة الشفقة والخير وتقصي السلامة، والجيم مفتاح البحث عن العيوب والعورات، ليبقى الإنصات والاستماع محكومين بأدب الحس ونقاء السريرة.

0: سكت حتى صارت كلمتي حكما.
1: أزاهير العرب.
2: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

ما بين دفتين، حيث تتحول الصفحات إلى حكايات وتصبح الكتب جسوراً بين الأزمنة. ما بين دفتين، رحلة في عالم الكتب وحكاية فكر لا يغيب.

تقبلوا تحيات فريق العمل، إعداد وتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين إخراج سعود الحربي.

ما بين دفتين، الحلقة التاسعة. الكتاب لسيبوي حين أصبح النحو علما مدونا.

تخيل أن يصل إلينا كتاب من أكثر من 1100 عام، فنجد فيه مسائل تتعلق بكلامنا اليومي وبالجملة التي نقولها والكلمة التي نختارها والحركة التي ننطق بها آخر الكلمة. كيف استطاع هذا الكتاب أن يعبر القرون وأن يحتفظ بمكانته بين كتب اللغة العربية؟ إنه كتاب عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبوي، أو كما اشتهر باسم مختصر لافت، الكتاب.

لقد أصبح اسم الكتاب إذا ذكر في مجال النحو يدل على مؤلف سيبويه الذي أحدث أثراً عظيماً في دراسة اللغات العربية. ولكي نفهم قيمة هذا الأثر علينا أن نعرف أن اللغة لم تكن عند العرب مجرد قواعد مكتوبة، فقد كانوا يتحدثون بها وينظمون الشعر ويؤلفون الخطب ويتناقلون الحكم والأخبار، ولكن جمع هذه المعرفة ودراسة أساليبها وبيان القواعد التي تحكمها كان عملاً يحتاج إلى علم وملاحظة وتحليل. وهنا تأتي أهمية كتاب سيبويه، فهو من أقدم الكتب الشاملة التي وصلت إلينا في النحو العربي، وقد جمع مسائل كثيرة من النحو والصرف وأصوات اللغة وعرضها في أبواب ومسائل متعددة. لم يكن إنجازه أنه جمع معلومات فقط، بل إنه قدم دراسة واسعة للغة واستشهد بكلام العرب وأشعارهم وناقش التراكيب واختلاف أساليب التعبير. وهكذا لم يعد النحو معرفة تتناقل في مجالس العلماء فحسب، بل أصبح له مؤلف واسع يرجع إليه الطلاب الباحثون. كيف نفهم اللغة من خلال أمثلة بسيطة؟ لنقترب من عالم الكتاب ولنبدأ بأمثلة نستعملها كل يوم، نقول جاء الطالب، ونقول رأيت الطالبة، ونقول مررت بالطالب. لاحظ أن كلمة الطالب لم تتغير حروفها، ولكن الحركة في آخرها تغيرت، فجاءت بالضمة في المثال الأول جاء الطالب، وبالفتحة في المثال الثاني رأيت الطالبة، وبالكسرة في المثال الثالث مررت بالطالب. والسبب أن موقع الكلمة في الجملة اختلف، فهي فاعل في المثال الأول ومفعول به في الثاني واسم مجرور في الثالث.

هذا التغيير الذي نسميه الإعراب من المسائل الأساسية في النحو العربي. وإذا كان هذا المثال سهلاً في ظاهره، فإنه يكشف لنا عن دقة اللغة، فالحركة التي نضعها في آخر الكلمة ليست زينة للكلام، بل تساعدنا على معرفة وظيفة الكلمة في الجملة، ومن هنا نفهم

العلماء يدرسون تراكيبها ويتتبعون أساليبها ويوضحون قواعدها. ولم يكن سيبويه يكتفي بذكر القاعدة، بل كان يعرض المسألة ويذكر الشواهد ويبحث في وجوه استعمال العربي للكلمات والتراكيب. وقد أفاد في ذلك من الشعر العربي ومن الكلام الذي نقله عن أهل اللغة ومن المعرفة التي تلقاها عن شيوخه. ومن هنا أيضا نرى أثر الخليل بن أحمد الفراهيدي في تكوينه العلمي، فقد كان الخليل من أبرز من أخذ عنهم سيبويه، وتظهر إشاراته إلى شيخه في مواضع متعددة من الكتاب. ولكن سيبويه لم يقف عند حدود النقل، فقد جمع المادة اللغوية ونظم المسائل وقدم تحليلا واسعا لأبواب العربية. وهذا هو الفرق بين من يجمع المعلومات ومن يستطيع أن يجعل منها علما مترابطا ينتفع به الآخرون.

بين دفتي كل كتاب فكرة ولدت، أو حكمة نقلت، أو تجربة حفظت، ومن هنا تبدأ رحلتنا في ما بين دفتين.

إذا كان سيبوي قد عاش في القرن الثاني الهجري، فكيف بقي كتابه حاضراً في دراسة اللغة إلى يومنا؟ ولعل أول ما يلفت انتباهنا هو سعة الموضوعات التي تناولها، فلم يقتصر على باب واحد من أبواب النحو، بل تناول قضايا متعددة، منها تركيب الجملة وأحوال الأسماء والأفعال وبنية الكلمات وبعض الظواهر الصوتية. ومن أسباب أهميته أيضاً أنه أصبح مرجعاً لعلماء النحو بعده، فدرسوه وشرحوه وناقشوا مسائله واستفادوا منه في تطوير الدراسات اللغوية. ومع ذلك فليس الكتاب كتاباً مبسطاً للمبتدئين، فلغته وطريقة عرضه تنتميان إلى عصره، وقد يحتاج فهم بعض مسائله إلى شرح ودراسة. ولا يعني ذلك أن قيمته قديمة فقط، بل يعني أننا أمام عمل علمي كبير تتجلى قيمته فيما جمعه من معرفة وفيما فتحه من أبواب للدراسة والبحث. ولعل أجمل ما نتعلمه من قصة هذا الكتاب أن المحافظة على اللغة لا تكون باستعمالها فقط، بل بفهمها وتعليمها وتوثيق معرفتها ونقلها إلى الأجيال. فاللغة التي نتحدث بها اليوم هي جزء من هويتنا وثقافتنا، وكلما فهمنا قواعدها وأساليبها أصبحنا أقدر على التعبير عن أنفسنا بوضوح ودقة.

وهكذا لم يكن الكتاب مجرد صفحات كتبها عالم في زمن بعيد، بل كان معلما من معالم تاريخ العربية وجزءا من رحلة طويلة سعى فيها العلماء إلى فهم اللغة وحفظ معرفتها. وبعد أن تعرفنا إلى سيبويه وكتابه، نتذكر أن عظمة العلم لا تكمن في كثرة ما نجمعه من معلومات، بل في قدرتنا على فهمها وترتيبها وترك أثر ينفع من يأتي بعدنا. شكرا لكم، وإلى لقاء لاحق بإذن الله.

ما بين دفتين. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم فيصل حمود الشمري. ما بين دفتين للمخرج سعود الحربي.

0: 12:30 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لحضراتكم عيشة خليل، وتنفذ على الهواء حنين البدر، ويخرج حبيب الشعلان. وفي المقدمة، تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق التعاملات وسط تراجع لسبع قطاعات. ارتفع مؤشر السوق الأول والعام بنسبة 0.26% و 0.12% على التوالي، بينما نزل الرئيسي ب 0.57% وتراجع الرئيسي 50 بنحو 0.56% عن مستوى الجلسات الماضية. سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 70.69 مليون دينار ووزعت على 250.96 مليون سهم، وبتنفيذ 19.58 ألف صفقة. وشهدت الجلسة تراجع لسبع قطاعات، على رأسها التكنولوجيا ب 17.82%، بينما ارتفع ست قطاعات في مقدمتها منافع ب 0.75%. وبالنسبة للأسهم، فقد تراجع سعر 62 سهما وفي مقدمتها الأنظمة بواقع 17.82%، بينما ارتفع سعر 52 سهما ب 7.52% واستقر سعر 19 سهما. في حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل التعاملات بدعم صعود سبع قطاعات، ارتفع مؤشر السوق الأول والعام ب 0.19% و 0.18% على التوالي، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.40% ونمى الرئيسي ب 0.13% عن مستوى الجلسات الماضية. سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 5.23 مليون دينار ووزعت على 19.62 مليون سهم، وبتنفيذ 1.52 ألف صفقة. ارتفعت سبع قطاعات، يتقدمها التكنولوجيا ب 3.49%، بينما تراجع خمس قطاعات، على رأسها التأمين ب 1.60%، واستقر قطاع الرعاية الصحية. وارتفع سعر 51 سهما وفي مقدمتها سينرجي ب 3.57%، بينما انخفض سعر 19 سهما على رأسها الخليج للتأمين ب 4.51% عقب تصنيف ستاندرز اند بورز سندات الشركة عند A- واستقر سعر 21 سهما. ونستعرض معكم إعلانات السوق. أعلنت مجموعة الخليج للتأمين منح وكالة S&P Global للتصنيفات الائتمانية سندات الدين الدائمة المصنفة ضمن الشريحة الثانية من رأس مال المجموعة Tier 2، والمزمع إصدارها من قبل المجموعة بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دينار كويتي، تصنيفا ائتمانيا بدرجة A- وذلك شريطة الحصول على الموافقة الرقابية اللازمة. ومن المتوقع أن يتم إصدار السندات على شريحتين متساويتين بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار كويتي لكل شريحة، وبأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة، مع إمكانية استرداد السندات بعد مرور 5 سنوات. وأشارت الخليج للتأمين إلى أن ذلك التصنيف يأتي أقل بدرجتين من التصنيف الائتماني طويل الأجل للمجموعة البالغ A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس طبيعة السندات وخصائص تأجيل سداد الفوائد.

اعتمد مجلس إدارة شركة عقار للاستثمارات العقارية الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الخاصة بزيادة رأس مال الشركة على أن تبدأ فترة الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية في 27 من أكتوبر 2026، وتنتهي فترة الاكتتاب في 10 من نوفمبر المقبل. كانت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة عقار قد وافقت في 21 من سبتمبر الماضي على زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بنسبة 10% من 23.43 مليون دينار إلى 25.77 مليون دينار. وتبع ذلك إعلان الشركة في 27 من سبتمبر الماضي موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على نشرة الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس مال الشركة.

وأخيرا كشفت شركة المركز المالي الكويتية عن قيمة بيع عقار استثماري تابع لإحدى شركاتها التابعة في الولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ 73.5 مليون دولار بما يعادل 22.6 مليون دينار كويتي، كما حددت الأثر المالي للصفقة. وأوضحت الشركة أن الأثر المتوقع يتمثل في تحقيق صافي ربح 7.4 مليون دينار، منها 4 ملايين دينار تعود إلى مساهمي الشركة، وانخفاض المطلوبات ب 10.4 مليون دينار لسداد أحد القروض القائمة. وحددت الشركة يوم 30 أكتوبر 2026 موعداً لإنهاء فترة استيفاء الشروط والإجراءات المتفق عليها بين الأطراف المعنية، مؤكدة أن إتمام الصفقة لا يزال خاضعاً لاستيفاء تلك المتطلبات.

0: وننتقل الآن إلى السوق السعودي، حيث ينضم إلينا الآن من هناك الأستاذ شجاع السلطان. أستاذ شجاع، أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم، مرحبا بالسادة المستمعين.
0: بداية، كيف تقرأ أداء السوق السعودي في تداولات اليوم؟
1: نعم، السوق اليوم منذ بدء التداولات هو باللون الأخضر، مرتفع فوق مستويات 10300 نقطة. الآن هنالك 140 شركة خضراء مقابل ثبات 21 شركة وتراجع أسهم 109 شركات، أي أن اللون الأخضر حتى في عدد الشركات هو الأعلى. اعتقاد أن اليوم التداولات والسيولة النقدية جميعها تدل على عوامل إيجابية. صدر تقرير أو تنبؤات لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السعودي أو معدلات نمو الاقتصاد السعودي المتوقع 2027، حقيقة هي تنبؤات إيجابية للغاية، نتحدث عن أرقام نمو متوقعة بإذن الله محفزة جدا. فبالتالي اليوم السوق يتفاعل حقيقة إيجابا مع هذا التقرير الدولي المحايد الذي عزا الارتفاع المتوقع في نمو الاقتصاد السعودي إلى قدرة الاقتصاد على تكوين الفرص وعلى دعم الفرص وعلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وأيضا تعزيز القطاعات الحيوية بما يتعلق بمساهمتها في الناتج المحلي. اليوم حتى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى أكثر من تريليون ومئة مليار، وهذا رقم حقيقة إيجابي للغاية. فنحن نتحدث عن أرقام مهمة جدا. التقرير لصندوق النقد الدولي حقيقة عامل إيجابي اليوم ومحفز. إضافة إلى ذلك، بعض الشركات تعلن نتائجها المالية الآن وهي نتائج جيدة حقيقة ونمو ربحية ملحوظ، وهذا حقيقة أمر جيد أيضا ينعكس على تعاملات السوق اليوم.
0: نعم، ماذا عن الأسهم القيادية في السوق وتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على السوق السعودي؟
1: السوق السعودي أساسا يعني ولله الحمد لم يتأثر بهذا الأوضاع منذ بدء الأزمة في شهر فبراير. نحن نتحدث اليوم عن سوق مال متوازن الأداء، يعطي عطاء إيجابي، نتحدث عن شركات توزع أرباح نقدية ممتازة، نتحدث عن اقتصاد يحقق معدلات نمو، ليس تقارير محلية بل حتى تقارير دولية، آخرها اليوم صندوق النقد الدولي الذي تحدث أو تنبأ بمعدلات نمو قوية جدا الاقتصاد السعودي، يعني تحدث عن 7.9% نمو الاقتصاد السعودي متوقع في 2027، وحقيقة هذا الرقم محفز ودفع السيولة اليوم للإيجابية. ونلحظ اليوم حتى السيولة النقدية المتداولة في السوق السعودي أنها تميل إلى أوامر شراء، السيولة الآن تقريبا 1.7 مليار، معظمها سيولة شرائية، وهذا أمر جيد حقيقة بالنسبة لحركة السوق، وأيضا محفز للتعاملات على المدى المتوسط والقريب.
0: نعم، في ظل تقلبات أسعار النفط والتطورات العالمية، ما أهم المستويات الفنية التي يترقبها المستثمرون للمؤشر العام؟ هل السوق مقبل على مرحلة استقرار؟
1: الحقيقة المؤشر يستقر الآن بين مستويات 10230 نقطة و 10400 نقطة. أنا أعتقد أن هذا المدى سيصبح مدى ملحوظ لتعاملات السوق على المدى القريب، وسينعكس بشكل إيجابي على حركة السوق بإذن الله تعالى. نحن نلحظ في السوق السعودي أنه متوازن الأداء يعطي عطاء إيجابي، ونلحظ أنه هذا الأداء ينعكس على حركة السوق بين حين وآخر. لذلك النظرة دائما للاقتصاد السعودي على أنه اقتصاد محفز وقادر على النمو وقادر على منح قدرات هائلة للقطاعات بمختلف أشكالها وأنواعها لمعدلات نمو. فبالتالي اليوم نحن نتحدث عن قطاع على سبيل المثال قطاع التقنية والتكنولوجي، قطاع السياحة، قطاع التطوير العقاري، قطاع تشييد البناء، قطاع الصناعي، قطاع اللوجستيات وسلاسل الإمداد، قطاع المالي، جميعها قطاعات تحقق معدلة نمو جيدة. وبالتالي هذا ينعكس على حركة أو أرباح الشركات. اليوم أعلنت على سبيل المثال شركة جرير نتائج مالية صباحا، وأعلنت عن نتائج مالية ممتازة، وهذا أيضا يعطي انطباع لقطاع التجزئة لمعدلات نمو ربحية ملحوظ في الشركة في الربع الثالث، هذا أيضا يعطي انطباع إيجابي عن قطاع التجزئة وعن حركة الاقتصاد وعن حيوية الاقتصاد. فبالتالي نحن أمامنا أرقام، هذه أرقام جميعها ولله الحمد إيجابية، سواء على صعيد الشركات أو حتى على صعيد المؤشر. بالنسبة لحركة أسواق البترول، أسعار النفط أساسا يعني منذ بدء الأزمة في الملف الأمريكي الإيراني، والأسعار أخذت بوتيرة متصاعدة ملحوظة إلى أن استقرت بمستويات $100 صعودا أو هبوطا بقليل، وأصبح هو المدى السعري الملحوظ في نهاية المطاف. هذه الأسعار السوق أساسا استوعبها سواء في المملكة أو الأسواق في المنطقة أسواق المالية، وأصبحت أسعار دارجة. لكن نحن نتحدث اليوم عن نمو ربحية شركات، وحقيقة أنه هذا النمو الربحية هو الذي ينعكس على حركة السوق بين حين وآخر.
0: نعم الأستاذ شجاع السلطان، شكرا جزيلا لك. نصل إلى فقرة التقارير الاقتصادية. في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 3.1%، مدعوما بزخم الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي رغم المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط.
2: بين التفاؤل بنمو الاقتصاد العالمي واستمرار المخاطر الجيوسياسية، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 3.1%، مدعوما بالاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتزايد مستويات الديون. وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.4% في عام 2027، محذرا من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات، خصوصا الدول المستوردة للنفط والغاز. وعلى صعيد التضخم، توقع الصندوق ارتفاع المعدل العالمي إلى 4.7% خلال العام الحالي، فيما رجح نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5%، واقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.1%. وأشار الصندوق إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل أحد العوامل الداعمة للنمو، إلا أن استمرار الاستثمارات في هذا القطاع لا يضمن تحقيق العوائد المتوقعة، ما قد يؤثر على ثقة المستثمرين وآفاق الاقتصاد العالمي إذا جاءت النتائج أقل من التوقعات. وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات مع انخفاض خام برنت بنحو $1.31 إلى $105.35 للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى $92.49. وجاءت التحركات وسط موازنة المستثمرين بين مخاطر تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط والتوقعات بزيادة صادرات الديزل الروسي، في وقت تظل فيه التطورات الجيوسياسية عاملا رئيسيا في تحديد اتجاهات سوق النفط. أما في أسواق العملات، فتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال التداولات، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة، لأنها قد تؤثر في توقعات الأسواق بشأن تكلفة الاقتراض وفي حركة الدولار والسندات والأسهم، إلى جانب انعكاساتها على الاقتصادات الناشئة التي تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة العالمية. وبين دعم الاستثمارات التكنولوجية والمخاطر المرتبطة بالطاقة والديون، تبقى آفاق الاقتصاد العالمي مرهونة بمدى احتواء الضغوط التضخمية واستقرار الأسواق وقدرة الاقتصادات على مواجهة التحديات خلال الفترة المقبلة.
0: ونستضيف معنا الآن المحلل المالي حسن بومجداد. أستاذ حسن، أهلا بك معنا.
3: أهلا وسهلا فيك، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: أستاذ حسن، اطلعنا على ما لديك حتى الآن بحركة السوق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم كان افتتاح الجلسة في المنطقة الخضراء، ولكن يعني تقريبا في الثلث الأخير من الجلسة شفنا ضغط بيعي على بعض الأسهم. اليوم التنظيف يجني ربح عند منطقة 344، منخفض 2.5 مليونين ونص قيمة التداول. التخصيص منخفض فلس واحد على 182 مليونين و315 ألف دينار. بالمقابل شفنا شراء اليوم قوي على مجموعة المخازن. اليوم وطنية عقارية بارتفاع 4 فلوس، 138 تقريبا 3% ارتفاع، مليونين دينار قيمة التداول. الأنظمة بعد الانخفاض اللي شفناه الجلسة السابقة عاد إلى ارتفاع مرة أخرى ب 12 فلس تقريبا 1.5%، 842 مليون و609 ألف دينار. عربية عقارية يتجاهل هذه التراجعات ويواصل الارتفاع، اليوم ارتفع 1.4%، 213 مليون و410 ألف دينار. نور عملية جني أرباح على نور اليوم بمليون و216 ألف دينار، 1% انخفاض 458. أولى تكافل بارتفاع فلسين 652 مليون دينار. راسيات بارتفاع فلسين 742، 789 ألف دينار. أرجان مرتفع فلس واحد 124، 571 ألف دينار. طبعا أرجان نشوفه ما يتأثر كثير بانخفاضات السوق، إما انخفاضات طفيفة أو ارتفاعات عند هذه المناطق، يعني عند ال 124 تقريبا. وطنية دال قاف انخفاض 5 فلوس على 160، 471 ألف دينار. الصفات انخفض فلسين 167. الساحل اليوم بسيولة قليلة مرتفع ارتفاع طفيف، عشري الفلس 77.5، 332 ألف دينار. الأولى استثمار منخفض فلس واحد على 120، 327 ألف دينار. أركان ارتفاع فلسين 299، 300 ألف دينار. ديجيتس انخفاض 11 فلس، اليوم انخفاض كبير على ديجيتس دينار و700. مينا العقارية منخفض فلسين 131. سلام منخفض 6 فلوس ب354. مراكز انخفض 5 فلوس 256. طبعا نلاحظ السوق بشكل عام هناك ضعف في السيولة 400 وتقريبا 49 و700 ألف دينار. السيولة مقسمة ما بين السوق الأول والرئيسي. السوق الأول اليوم عليه تداول أكثر، 29 مليون و846 ألف دينار. الرئيسي تقريبا 20 مليون دينار قيمة تداول السوق الرئيسي. طبعا المؤشرات حاليا في المنطقة الحمراء، الأول منخفض 10 نقاط، العام 8 نقاط، والسوق الرئيسي منخفض انخفاض طفيف تقريبا نقطة واحدة. البترولية بعد إعلان إيجابي بارتفاع الأرباح اليوم مرتفع 4.5%، 800 فلس. عقار بارتفاع فلس واحد 103. الإنماء انخفاض فلس واحد 110. آبار انخفاض 3 فلوس 205. الامتياز بانخفاض 66.2. مشاعر بانخفاض فلسين 133. وطنية مينباء انخفاض 5 فلوس 282. طبعا الأسهم المرتفعة هناك أسهم قليلة الدوران كانت بارتفاع، يعني نذكر مجموعة منها: الكوت مرتفعة 9% تقريبا 10%، 796. أهلية تأمين مرتفعة 8.9%، 780. بترولية ذكرناها. أجيال مرتفع 14 فلس 312. سينما مرتفع 19% دينار و272. سينرجي ارتفاع 2.6% 230. مواشي ارتفاع 3.3% 153. أسس ارتفاع 2.2% 184. السور ارتفاع 1.3% 309. ومعادن مرتفع 3 فلوس 185. منشآت ارتفاع 3 فلوس 226. الكويت تأمين مرتفع 3 فلوس 420. تحصيلات ارتفاع فلسين 132. طبعا من الأسهم الأكثر انخفاضا اليوم عندنا امتيازات تقريبا 10% انخفاض 363. كذلك عندنا فنادق منخفض 9% على 198. وربا كابيتال انخفاض 1.5% على 797. ديجيتس منخفض 11 فلس على دينار و700. أم القوين انخفاض 8 فلوس 135. ميدان 6 فلوس انخفاض على 909. وسك منخفض 5 فلوس على 408. وطنية مينباء انخفاض 5 فلوس 282. تفضلي.
0: نعم، ما هو وضع البنوك خاصة الأسهم القيادية؟
3: طبعا البنوك لاحظنا، سؤال جيد، طبعا لاحظنا البنوك منذ أكثر من جلسة، الجلسة السابقة عليها عملية شراء. ولكن يعني بسبب ضعف السوق ويعني ضيق نطاق المضاربه نشوف عليها يعني تكون عليها عمليات بيع ما انت اخذ ارتفاعات حتى تكون هناك عمليات جني ارباح. الوطني في بدايه التعاملات وصل الى منطقه 832 834، ولكن تقريبا في اخر نصف ساعه شفنا عليه عمليات بيع مره اخرى منخفض حاليا الى 829 1,396,000 دينار. كذلك بيتك كان عند مناطق 770 كان في المنطقة الخضراء، حاليا متماسك عند منطقة 769 عليه عمليات بيع، كذلك قيمة تداول 3,281,000 دينار. الدولي انخفاض فلس 1,246، الأهلي الكويتي كذلك منخفض 5,296، التجاري بدون تداولات يعني تداولات ضعيفة جدا مستقر عند 511. الخليج بعدما كان مرتفع الجلسة السابقة اليوم انخفاض طفيف فلسين 325. طبعا واضح أن هناك انتظار وترقب لإعلانات البنوك، البنوك حتى الآن لم تعلن أرباحها، متوقع ممكن الأسبوع المقبل أن تظهر إعلانات البنوك، عندئذ قد نرى تحرك آخر للبنوك وتفاعل مع إعلانات الربع الثالث.
0: نعم أستاذ حسن، كيف تقيم مستويات السيولة في السوق الكويتي؟ وهل يعكس استمرار ثقة المستثمرين أم وجود حالة من الحذر؟
3: كما تفضلتي هناك حالة من الحذر بسبب أولا الوضع الجيوسياسي، موضوع عوائد السندات، وعلى ما يبدو أن الأجانب يعني متوجهين على السندات في هذه الفترة، ما شفنا شراء أجنبي قوي في هذه الفترة. والأمر الثالث الذي ذكرته يعني هناك انتظار وترقب ل الإعلانات بشكل عام، يعني حتى الآن ظهرت إعلانات يعني عدد قليل جدا من الإعلانات، فعند ظهور الإعلانات واتضاح الرؤية يكون هناك حركة وسيولة وتغيير مراكز على بعض الأسهم في الفترة المقبلة.
0: نعم، هل هناك قطاعات تتوقع أن تستقطب اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة؟
3: طبعا مقياس سلامة السوق اختي عائشة هو القطاع البنكي، يعني ممكن الفترة الجاية نشوف شراء على القطاع البنكي. القطاعات الأخرى هناك أسهم منتقاة في القطاع العقاري وفي قطاع الخدمات المالية، قطاع التكنولوجيا، هناك أسهم معينة الأرباح جيدة تتحرك بشكل إيجابي، قد نرى دخول وشراء عليها في الفترة المقبلة. ولكن بسبب ضعف السيولة ما نشوف أسهم كثيرة تتحرك في هذه القطاعات، أسهم معينة منتقاة في هذه القطاعات هي التي تتحرك طبقا للإعلانات الإيجابية.
0: نعم أستاذ حسن أبو مجداد، شكرا جزيلا لك.

ونتحول إلى البورصات العالمية. في بورصة نيويورك أغلق المؤشر ناسداك المجمع على انخفاض في وقت قفزت فيه أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل عقب الهجمات التي استهدفت مطارات سعودية، بينما يترقب المستثمرون بدء موسم إعلان البنوك عن نتائج الربع الثالث وكذلك صدور بيانات اقتصادية خلال الأسبوع الجاري. وأغلق المؤشر ستاندرز أند بورز 500 دون تغيير يذكر، في حين ارتفع المؤشر داون جونز. تراجع المؤشر ستاندرز أند بورز 500 بواقع 3.75 نقطة إلى 7807.79 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 120.17 نقطة إلى 27246 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 198.22 نقطة إلى 51853.17 نقطة.

وفي بورصة أوروبا ارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي عند الإغلاق مستهلاً الأسبوع بأداء قوي، وذلك بعد أن ساعد الارتفاع الحاد في أسهم البنوك في التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.65% عند 665.65 نقطة، مسجلا مكاسب لليوم الثاني على التوالي.

وفي بورصة طوكيو تراجع المؤشر نيكي الياباني مع تزايد عمليات البيع في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في عقاب تراجع أسهم الرقائق الأمريكية، فيما زادت التوترات الجيوسياسية من عزوف المستثمرين عن المخاطر. وهبط المؤشر نيكي 2.64 إلى حوالي 67 ألف نقطة في التعاملات المبكرة، متجهاً لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.56% إلى 4081.76 نقطة. وإلى هنا نصل إلى الختام، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1:00 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الثلاثاء، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة: الرئيس الأمريكي يدين مجددا هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية ويصف سلوكها بأنها سيء وغير مقبول. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتحقق تقدما في مأربة وتشن 9 غارات على الميليشيا الحوثية في تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويقول أن طهران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. 29 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا تتهم إيران بالتخطيط لهجمات وتخريب وهجمات سبرانية عبر شبكات سرية. شهيد ومصابون في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مركبة بحي التفاح بمدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة. لبنان يرحب بإنشاء بعثة أوروبية لدعم المؤسسات الأمنية ويؤكد العزم على حصر السلاح بيد الدولة. رئيسة وزراء المغرب تشكل ائتلافا حكوميا من 4 أحزاب سياسية. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب في أوكرانيا تمثل كارثة ينبغي إنهاؤها. بعد إصابة سفينتين قرب سواحلها، بلغاريا تعتزم استدعاء السفير الروسي لديها، والاتحاد الأوروبي يؤكد أن هجمات المسيرات في البحر الأسود غير مقبولة. حلف شمال الأطلسي يكشف عن استراتيجية من 3 مراحل لصد أي هجوم، وانطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت، ونبدأ نشرتنا من الرياض، حيث قال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري إن جميع أجهزة الدولة رفعت جاهزيتها وتعمل وفق خطط محددة للاستجابة لمختلف السيناريوهات وضمان استمرارية الأعمال والخدمات الأساسية. وأضاف الدوسري أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الاعتداء الحوثي الإرهابي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. في واشنطن دان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية، واصفا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بأنه أمر فظيع. وقال ترامب أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، مؤكدا أن هذا السلوك غير مقبول. يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. في اليمن أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. وأفاد مصدر عسكري بأن القوات الحكومية تمكنت من فرض سيطرتها على مرتفعات ومواقع استراتيجية حاكمة في محيط معسكر ماس الاستراتيجي بمديرية مدغل عقب هجمات مكثفة أسفرت عن اختراق تحصينات الميليشيا الحوثية. جاء ذلك فيما شن الطيران الحربي 9 غارات جوية استهدفت عناصر وعتادا للميليشيا الحوثية في تعز التي شهدت معارك عنيفة على جبهات عدة وسط قصف حوثي لأحياء سكنية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. في جديد التوتر في المنطقة، كشف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أن بلاده تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب إيران في انتهاك صارخ لسيادتها، مشددا على أن تمسك الدوحة بالحوار والحلول السلمية
لا يعني التهاون في الدفاع عن نفسها. وأوضح سمو الشيخ تميم بن حمد أن إغلاق مضيق هرمز والإضرار في رأس لفان أديا إلى تعطل جانب مهم من صادرات بلاده. وأكد سمو أمير دولة قطر أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على سيادتها أمر لا يمكن التهاون فيه. في واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وجدد ترامب القول بأنه تمكن عبر العمليات العسكرية من منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأن إيران لم تعد تمتلك سفنا أو قادة، لافتا إلى أن واشنطن لم تعد تعرف مع من تتعامل بعد مقتل عدد من القيادات الإيرانية. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن روسيا والصين لا تساعدان إيران، وحذرهما من أن لديهما الكثير لتخسراه إن فعلتا ذلك. في سياق آخر، أدانت 29 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا واستراليا الأنشطة العدائية الإيرانية على أراضيها، متهمة طهران بالضلوع في هجمات وأعمال تخريب وهجمات سبرانية عبر شبكات سرية ووكلاء. ودان وزراء خارجية الدول الموقعة في بيان مشترك بأشد العبارات استخدام إيران هجمات عنيفة شملت التخطيط لعمليات فتاكة وإضرام الحرائق والتخريب والهجمات السبرانية وغيرها من الأنشطة الهجينة ضد دولهم وشركائهم. وأشار البيان إلى تأييد الدول الموقعة لاستنتاج المملكة المتحدة بشأن تورط إيران في حادث وقع بقاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجوي الملكي البريطاني في سبتمبر الماضي. في جنيف دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريانا سوبولياريتش اليوم إلى بذل جهود عاجلة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، محذرة من

أن تصاعد الأعمال العدائية سيكون كارثيا لعشرات ملايين الأشخاص. وقالت سبوليا ريتش في بيان أنه لابد من بذل جهود عاجلة لخفض التصعيد وحماية المدنيين من المزيد من الأذى. إلى قطاع غزة حيث استشهد فلسطيني واحد، فيما أصيب عدد آخر بجروح في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. أما في الضفة الغربية المحتلة فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من المناطق في رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، وأغلقت قوات الاحتلال أحد مداخل مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله ونشرت قناصة في محيطه، فيما اقتحمت مؤسستي اتحاد لجان المرأة والضمير لرعاية الأسرى في مدينتي رام الله والبيرة. إلى لبنان، حيث أقر مجلس الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة، تمتد ولايتها الأولية لثلاث سنوات، وذلك بهدف دعم المؤسسات الدفاعية والأمنية اللبنانية. وقال المجلس في بيان إن البعثة التي ستتألف من شقين أحدهما عسكري والآخر مدني ستركز على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى جانب دعم حوكمة الأمن البحري. بدوره رحب الرئيس اللبناني جوزاف عون بقرار الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة جديدة لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية. ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله إن هذا القرار يعبر عن التزام أوروبي ثابت بأمن لبنان واستقراره وعن ثقة بالجيش وقوى الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن لبنان سيوفر كل التعاون اللازم لإنجاح عمل البعثة باعتباره ركيزة إضافية في مسار تثبيت الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات اللبنانية الشرعية. في الرباط، أعلنت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية المغربية تشكيل أغلبية متقاربة فكريا وسياسيا وذات رؤية إصلاحية موحدة، وذلك بعد مشاورات مع رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري. وقالت الأحزاب الأربعة في بيان إن هذه الأغلبية ستفرز حكومة سياسية قوية من شأنها مواكبة الطموحات الساعية لبناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت مركزا لوجستيا أوكرانيا للاستخدام المزدوج ومصنعا للطائرات المسيرة ومستودعا لصيانة القاطرات السكك الحديدية الداعمة لقوات كييف وسفينة شحن جاف. وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية دمرت نحو 400 مسيرة منذ يوم أمس، من بينها 65 استهدفت العاصمة موسكو ومحيطها، وقتل 3 أشخاص وأصيب 16 آخرون في هجمات أوكرانية على منطقة بيلغرود المتاخمة لأوكرانيا. في صوفيا، قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف اليوم أن سفينتين تعرضتا لهجوم بمسيرات قبالة السواحل البلغارية بعد أسبوع من حادثة مماثلة، مشيرا إلى أنه يعتزم استدعاء السفير الروسي على خلفية هذه الهجمات التي وصفها بأنها غير مقبولة. وكتب رديف على وسائل التواصل الاجتماعي أن سفينة مملوكة لأوكرانيا أصيبت بثلاث طائرات مسيرة، وأن سفينة أخرى تعرضت للإصابة وغرقت بعد ذلك بقليل. هذا وقد نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين اليوم بالهجمات التي تشنها طائرات مسيرة على سفن تجارية بالقرب من سواحل بلغاريا، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها. وقالت فون دير لاين عبر إكس
إن البحر الأسود أصبح جبهة أخرى لتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الهجمات أمر غير مقبول. من جهته، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا اليوم أن الحلف مستعد لتكييف وترتيب دفاعاته وفقا للاحتياجات بعدما استهدف الطيران المسير مجددا سفينتين تجاريتين في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا. وقال روتا إن الحلف سيواصل ترتيباته على الجناح الشرقي ومراجعة الوضع الأمني هناك. على الصعيد الدبلوماسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في أوكرانيا تمثل كارثة تستدعي التوصل إلى تسوية لإنهائها، مشيرا إلى وقوع خروق لوقف إطلاق النار من جانب كل من روسيا وأوكرانيا. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام اتفاق، مشيرا إلى أنه يتعين على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن يركز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بدلا من الحديث عن اتفاق الديزل الذي توصلت إليه واشنطن وموسكو. في بروكسل، يفتتح الاتحاد الأوروبي اليوم فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا، فيما يمثل خطوة أساسية ضمن المسار الطويل لانضمام كييف إلى التكتل. جاء ذلك غداة إقرار البرلمان الأوكراني لتشريع وقعه الرئيس فلاديمير زيلينسكي يضمن حقوق الأقليات القومية، مزيلا بذلك عقبة رئيسة أمام مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي وارسو، كشف حلف شمال الأطلسي الناتو عن خطة عسكرية جديدة لردع روسيا والتصدي لأي هجوم محتمل على الدول الأوروبية الأعضاء، في وقت تكثف فيه موسكو ما قال الحلف إنها عمليات تخريب وإضرام وحرائق وهجمات سبرانية ضد الدول الداعمة لأوكرانيا. وقال القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا إليكسوس غرينكوفيتش خلال مشاركته في منتدى أمني إن العقيدة العسكرية الجديدة للحلف تستند مباشرة إلى الدروس المستخلصة من ساحات القتال الحديثة في أوكرانيا والشرق الأوسط. في الوقت نفسه، قال رئيس صندوق الابتكار التابع لحلف شمال الأطلسي آري جونسون إن الحرب الروسية في أوكرانيا أعادت ترتيب أولويات الحلف في مجال التقنيات الدفاعية، وفي مقدمتها أنظمة التصدي للطائرات المسيرة والمراقبة الفضائية. وأوضح جونسون أن الصندوق الذي تبلغ قيمته مليار يورو وتدعمه 24 دولة في الحلف يسعى إلى التوسع في بولندا وزيادة استثماراته المباشرة بهدف تسريع تطوير التقنيات مزدوجة الاستخدام على الجناح الشرقي للناتو. بالمقابل، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بأن العلم والصناعة في روسيا قادران على ابتكار نماذج من الأسلحة لا مثيل لها في العالم. وقال ميدفيديف أن روسيا تواصل العمل لتحسين أنظمة الأسلحة المتقدمة بما في ذلك الصواريخ الموجهة والأسلحة بعيدة المدى والمدفعية والذخائر والطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة وحماية المنشآت. في إسلام أباد، حثت باكستان حكومة طالبان في أفغانستان على منع المسلحين من استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان. وجددت باكستان تحذيرها من أن الجماعات المسلحة نفسها قد تهدد في نهاية المطاف حكم طالبان نفسها. في فرنسا، انطلقت اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما تأمل الحكومة أن يهدأ الوضع مع اقتراب العطلة المدرسية. يأتي ذلك فيما يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في منتصف سبتمبر. ينظر البعض إلى الاحتجاجات المقررة اليوم باعتبارها نقطة تحول. في نيويورك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 دولة إعلانا سياسيا لتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب لمواجهتها، فيما عارضته الولايات المتحدة والأرجنتين والكيان الإسرائيلي المحتل
وامتنعت نيوزيلندا وباراغواي عن التصويت، وحذر الإعلان من أن العالم لا يزال غير مستعد بما يكفي لمواجهة الجوائح المقبلة، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي والنظم الصحية وضمان الوصول المنصف إلى اللقاحات والمنتجات الصحية مع دعم الدول النامية في بناء قدراتها ونقل التكنولوجيا. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى شيخة جاسم صالح مصباح أرملة يوسف محمد سالم المصباح عن عمر ناهز 80، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لنشرتنا نعود فنوجزها لحضراتكم. الرئيس الأمريكي يدين مجددا هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية ويصف سلوكها بأنها سيء وغير مقبول. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتحقق تقدما في مأربة وتشن 9 غارات على الميليشيا الحوثية في تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويقول إن طهران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. 29 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا تتهم إيران بالتخطيط لهجمات وتخريب وهجمات سبرانية عبر شبكات سرية. شهيد ومصابون في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مركبة بحي التفاح بمدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة. لبنان يرحب بإنشاء بعثة أوروبية لدعم المؤسسات الأمنية ويؤكد العزم على حصر السلاح بيد الدولة. رئيسة وزراء المغرب تشكل ائتلافا حكوميا من 4 أحزاب سياسية. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب في أوكرانيا تمثل كارثة ينبغي إنهاؤها. بعد إصابة 2 قرب سواحلها، بلغاريا تعتزم استدعاء السفير الروسي لديها، والاتحاد الأوروبي يؤكد أن هجمات المسيرات في البحر الأسود غير مقبولة. حلف شمال الأطلسي يكشف عن استراتيجية من 3 مراحل لصد أي هجوم، وانطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي 3 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي 1:21 تماما.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد
4: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الجولة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم: استمرار عملية فجر اليمن، وقوات التحالف تعترض وتدمر 3 صواريخ. الرئيس الأمريكي يلمح لانتهاء الحرب مع طهران. قضايا وأراء في الصحافة العربية والعالمية. بعثة أوروبية لدعم الجيش اللبناني. أهلا وسهلا بكم. تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا وأمنيا متسارعا مع استمرار الاعتداءات الحوثية بالصواريخ البالستية على المملكة العربية السعودية، واعتراض التحالف صواريخ استهدفت الرياض وخميس مشيط، وسط إدانات دولية واسعة لهذه الهجمات التي امتدت تداعياتها إلى حركة الطيران مع تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي. وفي موازاة ذلك أعلنت ألوية العمالقة بتعزيز

0: دونالد ترامب وصف فيها تصرفات الحوثيين بأنها سيئة للغاية، مما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة واحتمالات توسيع العمليات العسكرية ومستقبل الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وللحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الدكتور ناصر مطيري الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
1: أهلا وسهلا أخي محمد،
0: حياك الله. نبقى مع استمرار الاعتداءات الحوثية دكتور بالصواريخ البالستية على المملكة العربية السعودية، كيف تنظر إليها وما الذي تعكسه هذه الهجمات من إصرار على تهديد أمن المملكة وبالتالي استقرار المنطقة أيضا دكتور؟
1: يعني هذه الاعتداءات والهجمات والاستهدافات لمناطق حيوية وأعيان مدنية ومطارات داخل المملكة العربية السعودية بلا شك أخي محمد هي تعكس يعني إمعان وإصرار حوثي واضح على تصعيد الصراع خارج الحدود اليمنية وتحويله تهديد إقليمي مباشر. يعني واضح أن هي ردة فعل أيضا على قدر ما تواجهه ميليشيا الحوثي من ضغط عسكري في الداخل وهجمات للحكومة الشرعية وقوات التحالف ضدها وتقدم واضح في كثير من المواقع في الداخل اليمني، هي تحاول أن تنقل المعركة إلى الخارج. يعني الهجمات لا شك لها يعني آثار وأضرار، يعني استهدفت منشآت حيوية مدنية، تظهر بالفعل أن هذه الجماعة لا تسعى فقط إلى الردع على العمليات العسكرية في اليمن بل إلى فرض معادلة ردع جديدة أو محاولة منها لذلك وإرباك الاستقرار الاقتصادي والأمني في الخليج. هذا الإصرار باعتقادي مرتبط أيضا ارتباط وثيق بالدعم الخارجي، وهنا أخي محمد تحدث عن الدعم الإيراني أساسا الذي يزود الحوثيين بصواريخ متطورة وقدرات على إطلاق وابل مختلط من الطائرات والمسيرات والصواريخ البالستية وغيرها، هذا كله لاستهداف المملكة العربية السعودية وأيضا تهديد طرق الملاحة والطاقة لرفع كلفة يعني المعركة الحالية.
0: نعم، نبقى مع الاعتداءات الحوثية دكتور ناصر المتكررة وأيضا استهداف المنشآت المدنية وتعطيل أيضا حركة الطيران، إلى أي مدى تكشف هذه الاعتداءات دكتور يعني عن خطورة هذه الجماعة وبالتالي تهديدها المباشر لأمن المدنيين وسلامتهم؟
1: يعني بلا شك يعني هذه الاعتداءات بالفعل تكشف بشكل جلي عن طبيعة الجماعة كتهديد إرهابي يتجاوز الحدود، يستهدف بالفعل عمدا المدنيين والمنشآت المدنية المحمية بموجب القانون الدولي. يعني هجوم على مطار الملك خالد مثلا يسفر عن مقتل 13 شخص من جنسيات متعددة بما في ذلك سعوديين وأمريكيين وإصابة أكثر من 300 آخرين مع تعطيل كامل لحركة الطيران لعدة أيام وتهديد صريح للطيران المدني، هذا يمثل انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. لا شك استخدامه أيضا صواريخ بعيدة المدى بدقة عالية ضد مطارات ومرافق مدنية، يعني هذا لا شك يمثل انتهاك بالفعل ويعطي أيضا للمملكة العربية السعودية أن يعني تتخذ ما تراه من إجراءات وبناء موقف قانوني وموقف سياسي وموقف دفاعي أيضا لمواجهة هذا الخطر الذي أيضا يهدد المدنيين ويهدد الملاحة العالمية والاقتصاد العالمي.
0: نعم، هذا عن الاعتداءات الحوثية المتكررة ضد المملكة العربية السعودية. دكتور دعنا ننتقل إلى انتشار هذه المرة ألوية العمالقة في جبهة المضاربة بمحافظة لحج، لنتحدث عن أهمية هذا الموضوع وكيف يمكن دعنا نقول أن تسهم هذه التحركات في إضعاف القدرات العسكرية هذه المرة للحوثيين وبالتالي استعادة سيطرة الدولة اليمنية.
1: طبعا انتشار ألوية العمالقة ويعني وليس العمالقة هي قوات جنوبية متحالفة مع الحكومة الشرعية، انتشارها في جبهة المضاربة والمناطق الجبلية في لحج هذا يعد خطوة استراتيجية حاسمة باعتقادي. هذه الأولوية اللي أثبتت فعاليتها بالفعل في العمليات الأخيرة قرب باب المندب ومخا وتساهم أيضا في قطع خطوط الإمداد الحوثية واستعادة السيطرة على مرتفعات استراتيجية مثل جبل نعمان، بالفعل أثبتت فعاليتها ودورها الاستراتيجي الحاسم ومنعت تقدم أيضا ميليشيا الحوثي شرقا نحو مدينة تعز. النجاح في هذه الجبهة أعتقد يضعف القدرة الحوثية على الاحتفاظ بالمكاسب اللي حققتها في الساحل الغربي في شهر سبتمبر الماضي، أيضا يعيد أيضا زمام المبادرة إلى القوات الحكومية وهذا أيضا بدوره يدعم أعتقد استعادة سيطرة الدولة الشرعية تدريجيا وكذلك يقلل من قدرة الجماعة على إطلاق هجمات عابرة للحدود.
0: قبل الانتقال إلى الإدانات الدولية الواسعة للاعتداءات الحوثية على السعودية نبقى مع تصريحات الرئيس

0: الأمريكي دونالد ترامب التي انتقد فيها بشدة تصرفات الحوثيين، هل يمكن أن تشكل إنجاز التعبير مقدمة لموقف أمريكي أكثر حزم تجاه هذه الجماعة برأيك؟
1: طبعا موقف الرئيس الأمريكي حتى الآن يعني هو يحتفظ بموقف تصريحات سياسية قد تكون متحفظة وحذرة عندما يصف الحوثيين بعد هذه الاعتداءات بأنهم يسيئون التصرف بشدة جدا، وحديثها أيضا عن إمكانية النظر في الانضمام إلى عمليات سعودية ضدهم بعد هجوم المطار، هذه تعكس لا شك هي غضب أمريكي واضح ووعي بخطورة التصعيد. هذه التصريحات طبعا تأتي في سياق موقف أمريكي حذر كما ذكرت لك، حذر نسبيا، لكنها تفتح الباب أمام موقف ربما أكثر حزما في المستقبل، خاصة مع أن هناك طلب سعودي للدعم الدفاعي العاجل. لكن التحول الفعلي بتصوري يعتمد على حسابات أوسع تتعلق أيضا بإيران والانتخابات الأمريكية القادمة، هناك محددات للرئيس الأمريكي حاليا، هناك يعني نظرة أوسع للإقليم في مضيق هرمز أزمة مع إيران. لذلك أعتقد أنه التوقيت الأمريكي الحالي قد يكون غير موائم لاتخاذ موقف حازم وحاسم في هذه المرحلة تجاه الحوثيين، هو يقدم الدعم السياسي من خلال تصريحات ربما يعني يدين فيها الموقف الحوثي باعتبارهم يسيئون التصرف، لكن الأمر يحتاج إلى موقف أكثر صرامة يعبر بالفعل عن قوة التحالف السعودي الأمريكي والعلاقة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.
0: نعم، على ذكر الإدانات الدولية الواسعة دكتور للاعتداءات الحوثية على السعودية، هل بات المجتمع الدولي برأيك مطالب بالانتقال من بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات، دعنا نقول عملية، لردع هذه الهجمات؟
1: هذا بالفعل، هذا هو المطلوب يعني بالفعل، لانه الادانات الدوليه الواسعه من الامم المتحده مثلا، الامين العام جوتريش ايضا طالب بوقف الهجمات فورا، دول الخليج، دول عربيه كبيره، هذه ادانات مهمه لانها تؤكد الاجماع على هذه الهجمات، ان هذه الهجمات بالفعل هي انتهاك للسياده والقانون الدولي، وتدعم بالفعل حق المملكه العربيه السعوديه في الدفاع عن نفسها. غير انه كما ذكرت اخوي محمد، هي الادانات وحدها لم تعد كافيه في مثل هذا الحدث، يجب ان تكون المواقف السياسيه الدوليه على مستوى هذا الحدث الذي يمثل انتهاك بالفعل واعتداء على المدنيين والمنشات المدنيه. المجتمع الدولي اليوم مطالب بالانتقال الى اجراءات عمليه، تعزيز يعني تنفيذ حظر الاسلحه مثلا وفقا للقرار الدولي 2216، وكذلك لابد من فرض عقوبات إضافية على القيادات والشبكات التمويلية ودعم الدفاعات أيضا الجوية السعودية، ولابد من أيضا تحرك فاعل لعمليات مشتركة لردع القدرات الصاروخية ووقف التمويل والدعم ومراقبة الحدود التي يتم من خلال تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيا الإرهابية.
0: نعم، إذن من الكويت الدكتور ناصر المطيري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أعلنت رئيسة وزراء المغرب المعينة فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل أغلبية حكومية من 4 أحزاب، تمهيدا للإعلان عن أول حكومة تقودها امرأة في المملكة.
2: بعد جولتين من المشاورات السياسية أصبحت الحكومة المغربية الجديدة قريبة من التشكيل، فقد أعلنت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية في بيان مشترك إنها شكلت أغلبية سياسية سوف تفرز حكومة جديدة قوية. وقالت الأحزاب الأربعة في بيانها إن أغلبيتها تقوم على التقارب الفكري والسياسي وعلى رؤية إصلاحية موحدة، وحددت أولويتها في ترسيخ البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. ولم يكشف البيان بعد عن توزيع الحقائب الوزارية أو أسماء المرشحين لها، ولم يحدد موعدا لإعلان التشكيلة النهائية، واكتفى بالتأكيد أن الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة. ويبلغ مجموع مقاعد الأحزاب الأربعة 207 مقاعد في مجلس النواب، أي أكثر من 198 مقعدا اللازمة لتأمين الأغلبية من أصل 395. اللافت في هذا التحالف أنه لا يضم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قاد الائتلاف الحكومي المنتهي ولايته وحل ثانيا في الانتخابات، وقد تبادل الحزب الاتهامات مع الأصالة والمعاصرة خلال الحملة الانتخابية بشأن حصيلة الولاية السابقة. وتنتظر الحكومة المقبلة ملفات ثقيلة أبرزها استكمال الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، ومعالجة مطالب الشباب في التشغيل والتعليم والصحة. وهكذا يدخل المغرب مرحلة سياسية جديدة بانتظار حكومة تحمل توقيع أول امرأة على رأس السلطة التنفيذية في المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب مع إيران قريبا وانخفاض أسعار البنزين عقب توقفها، مؤكدا أن قراراته بشأن طهران لا تتأثر بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، في حين قال ترامب أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران كثفت استعداداتها لاحتمال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، فأهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
0: حياك الله دكتور أيمن. بداية، كيف يمكن قراءة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرب انتهاء الحرب مع إيران؟ هل يعكس تقدير واقعي لمسار العمليات أم في المقابل كما يرى بعض المحللين محاولة لتهيئة الرأي العام الأمريكي لتطورات سياسية أو ربما تطورات عسكرية مقبلة؟
1: أنا في رأيي مثل هذه التصريحات، وهي تصريحات تكررت كثيرا في الفترة الماضية، هدفها تهدئة الرأي العام الأمريكي في الداخل وإقناع الناخبين المستقلين أو المتأرجحين أو في الولايات المتأرجحة تحديدا للتصويت للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي سوف تجرى يوم 3 نوفمبر القادم. الشارع الأمريكي والداخل الأمريكي، يعني هذه الحرب لا تحظى بشعبية كبيرة في لدى الناخب الأمريكي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا البنزين، أضيف إليها الديزل في الفترة الأخيرة. لكل ذلك الرئيس ترامب يحاول كل فترة وأخرى أن يرسل رسائل طمأنة إلى الشارع الأمريكي بأن نهاية هذه الحرب قريبة للغاية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز، وأن كمية كبيرة جدا أيضا من النفط تعبر المضيق في المسار الذي تحميه السفن الأمريكية والبارجات البوارج الأمريكية في مضيق هرمز. وأضيف إليها الخطوة الأخيرة التي اتخذها بشأن شراء الديزل من روسيا، وهدف كل هذه الخطوات والتصريحات من قبل الرئيس دونالد ترامب هو كسب شعبية المواطن الأمريكي أو الناخب الأمريكي للانتخابات القادمة. نعم. لكن هل الولايات المتحدة الأمريكية لديها سيناريوهات أخرى؟ بالتأكيد نعم، الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لربما الحرب طويلة وحرب شاملة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي بعد 3 نوفمبر. لكن السؤال، هل إيران لديها نفس الحسابات ونفس التقديرات؟ في تقدير الشخصي، إيران قد تقوم بعمل استفزازي ضد القوات الأمريكية وضد دول الجوار قبل 3 نوفمبر حتى تحرج الرئيس الأمريكي في الانتخابات وتسقطه، لأن الحسابات الإيرانية بتقول أن الرئيس ترامب لو خسر مجرد حتى خسارة مجلس النواب، هذا سوف يعطي الديمقراطيين فرصة لبدء إجراءات محاسبة أو محاكمة الرئيس دونالد ترامب على هذه الحرب، وبالتالي تشغيله مثل هذه المحاكمة حتى وإن لن تنجح في نهاية المطاف بسبب أن عزل الرئيس يحتاج إلى الثلثي في مجلس الشيوخ، لكنها قد تشغل الرئيس الأمريكي في السنة القادمة 2027 بما يدفعه للتنازل لإيران والقبول بالشروط الإيرانية.
0: ربما هذا التصور بعيد أيضا دكتور أيمن سمير، يعني الحصول الثلثي في الكونغرس ومحاولة الإطاحة طبعا بالرئيس، ولكن مدام يعني نتحدث عن الرئيس الأمريكي، هو يتحدث الآن على أن إيران تريد اتفاق لكنه في المقابل لا تعرف كيف تحققه، هل يمهد ذلك لفرض شروط استسلام هذه المرة أم يرسل أيضا إشارة إلى وجود نافذة تفاوضية لا تزال مفتوحة دكتور؟
1: أنا في رأي الرئيس ترامب ومنذ شهر أبريل الماضي هو يفضل المسار الدبلوماسي، وفي تقديري الولايات المتحدة الأمريكية قدمت تنازلات كبيرة لإيران، ومن ينظر إلى طبيعة وجوهر المفاوضات وما يطرحه الوسطاء في الوقت الحالي يتأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت وتنازلت عن الكثير لإيران. يعني على سبيل المثال في الوقت الحالي لا يتم الحديث عن البرنامج النووي الإيراني، لا يتم الحديث عن البرنامج الصاروخي الإيراني، لا يتم الحديث عن حلفاء إيران أو أدعوا إيران في المنطقة. جوهر كل المفاوضات التي تدور في الوقت الحالي أن يكون مضيق هرمز مفتوح كما كان قبل 28 فبراير الماضي. حتى هذا المطلب البسيط من قبل الإدارة الأمريكية لا تقبله إيران، وتصر أن تسيطر أو تهيمن على مضيق هرمز وأن يكون الداخل والخروج من المضيق تحت إشرافها وتحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني. لذلك الرئيس ترامب هو يفضل المسار الدبلوماسي، لكن أنا في تقدير هو مستعد إذا ما شعر أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تصور بأنها خسرت الحرب أو لم تحقق أي شيء في الحرب، وإذا خسر تحديدا مجلس الأغلبية في مجلس النواب أو حتى خسر الأغلبية في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، الرئيس ترامب مستعد للقيام بحملة عسكرية كبيرة. الحملة العسكرية القادمة سوف تكون مختلفة من حيث الشكل والمضمون، لأن أولا الحشد العسكري الأمريكي الجديد يختلف تماما عما كان يوم 28 فبراير الماضي. كان هناك نقد كبير جدا للحشد الأمريكي، وقالت غالبية أكاديميات العسكرية سواء في أوروبا أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية أن الحشد العسكري لإيران كان أقل بكثير جدا من الحشد العسكري الأمريكي ضد العراق في 2003.
0: ما دام نتحدث عن الحشد واحتمال استئناف الحرب، يعني صحيفة وول ستريت جورنال أفادت بأن إيران كما استمعت آنفا في هذا التقرير كثفت استعداداتها لاحتمال استئناف الحرب وبالتالي عززت دفاعاتها وحصنت أيضا مواقعها النووية، وربما تكشف هذه التحركات عن تقديرات القيادة الإيرانية لاحتمال التصعيد. ولكن السؤال، كيف يمكن التوفيق بين حديث الرئيس الأمريكي عن قرب انتهاء الحرب والتقارير التي تحدثت عن استعدادات إيرانية لمواجهة جديدة؟ هل يعكس ذلك التناقض في التقديرات دكتور، أم أن الطرفين يستعدان للتفاوض من موقع القوة؟
1: أنا في رأي الرئيس ترامب في نهاية المطاف هو يريد أن يقدم سواء للناخب الأمريكي أو حتى للمجتمع الدولي بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت كل الفرص لاستئناف المفاوضات ونجاح المفاوضات مع إيران، وأن إيران هي التي ترفض هذا الأمر، وبالتالي أن يكون الحشد العسكري والحشد السياسي لأي عملية عسكرية مقبلة أكبر بكثير مما كان عليه في 28 فبراير الماضي. بمعنى يكون الناخب الأمريكي على قناعة بأن القيادة الأمريكية قدمت كل شيء وإيران هي التي رفضت. الحلفاء في أوروبا والحلفاء في حلف الناتو يتأكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن ولم تشأ استمرار الحرب، لكن إيران هي التي أصرت على هذا الأمر. نفس الأمر بالنسبة لدول المنطقة، دول المنطقة توسطت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، دفعت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة نحو المسار الدبلوماسي. الآن بات واضحا للجميع أن الطرف الوحيد الذي يرفض إنهاء الحرب بالطرق الدبلوماسية وطاولة المفاوضات هي إيران. لذلك عندما يستقوم أو يعود الرئيس ترامب للعمل العسكري ضد إيران سوف يكون بعيدا عن أي ضغط أو بعيد عن أي مسؤولية سواء من الداخل الأمريكي أو من
0: وربما هو أحد أهم العوامل دكتور التي ستحدد توقيت يعني إنهاء الحرب، واعتبارات أمنية أخرى واستراتيجية ستظل أكثر تأثيرا. من القاهرة دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: يفتتح الاتحاد الأوروبي اليوم فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا، فيما يمثل خطوة أساسية ضمن المسار الطويل لانضمام كييف إلى التكتل.
3: من المقرر أن يفتتح الاتحاد الأوروبي اليوم فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا، بعد أن أقرت تشريعا يحمي حقوق الأقليات القومية في خطوة أساسية على طريق كييف الطويل نحو الانضمام إلى التكتل. والاثنين أقر البرلمان الأوكراني قانونا يعزز حقوق الأقليات، مما ساهم في تخفيف التوترات التي استمرت سنوات مع المجر العضو في الاتحاد الأوروبي والتي عارضت انضمام كييف إلى التكتل. وقد حظي التشريع الذي وافق عليه 266 نائبا من أصل 450 في البرلمان بدعم يهدف إلى تعزيز حماية استخدام لغات الأقليات في المدارس والفعاليات الثقافية. وأظهر الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي وقع مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا، وعقب تصويت يوم الاثنين يتوقع دبلوماسيون أن توافق المجر على فتح ملفين إضافيين يتعلقان بالسوق الداخلية والقدرة التنافسية خلال مؤتمر حكومي دولي يعقد اليوم. وفي هذا السياق رحب رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا بقرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفتح مجموعتين إضافيتين من فصول التفاوض مع أوكرانيا ومولدوفا التي تتطلع بدورها إلى الانضمام للتكتل في ظل سعي روسي لإبقائها ضمن دائرة نفوذ موسكو. كما أعرب كوستا عن تطلعه إلى فتح المجموعات المتبقية من فصول التفاوض بأقرب وقت، ويتعين على الدول الساعية للانضمام إلى التكتل المباشرة في إصلاحات واسعة للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة من السياسة البيئية إلى الزراعة. ويتوجب استكمال 35 فصلا تفاوضيا قبل أن تتخذ الدول الأعضاء 27 قرارا بالإجماع لقبول عضو جديد داخل التكتل، وتتطلب المصادقة النهائية على العضوية موافقة كل دولة عضو سواء عبر البرلمان أو الاستفتاء الشعبي.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: لماذا يهاجم الحوثيون مطار الرياض؟ خالد العويشق. إيران والحوثي: من تمويل السلاح إلى تهديد السعودية. سلمى الموشي: حين يصبح المطار خط مواجهة. خالد الزيودي: وقفة مع الصحافة المصرية. شكري عبد الحميد. نبدأ جولتنا من صحيفة الرياض السعودية، والتي قال الدكتور خالد العويشق: يستهدف الحوثيون المملكة على وجه الخصوص لأنها تقود تحالف دعم الشرعية الذي يقف مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني الذين يتصدون للمشروع الحوثي الذي يهاجم الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، ويستهدف تعطيلها، ويستخف بالمقدسات الإسلامية باستهدافه لمكة المكرمة والمدينة المنورة. وكتب تحت عنوان: لماذا يهاجم الحوثيون مطار الرياض؟
2: يستهدف الحوثيون الأعيان المدنية في المملكة للتعويض عن فشلهم العسكري في الجبهات بعد أن تمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على باب المندب، الهدف الاستراتيجي الأول للحوثيين. وتظهر هجماتهم المتكررة على مطار الرياض عزمهم كذلك على التصعيد وتوسيعة نطاق الحرب، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر مهاجمة الأعيان المدنية مثل المطارات ويعتبر استهدافها عمدا جرائم حرب.
1: وخلص الكاتب إلى أن الخطاب الحوثي لم يترك مجالا للسلم والمصالحة، ولم يستجب إلى دعوات الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لوقف الحرب، ولهذا جاء قرار الحكومة اليمنية بالتحرك عسكريا بعد سنوات من محاولة رأب الصدع والجلوس على طاولة المفاوضات لحل النزاع مع الحوثيين. وأضاف:
2: إن المجتمع الدولي أكثر اتحادا اليوم من أي وقت مضى في دعمه للحكومة اليمنية وأهداف تحالف دعم الشرعية، فقامت العديد من الدول بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، خاصة بعد هجماتهم المتكررة على المدنيين وعلى الملاحة الدولية وخطوط إمداد الطاقة.
1: في صحيفة الاندبندنت البريطانية قالت الكاتبة سلمى الموشي: لم يعد من المنطقي فهم الاعتداءات الحوثية على السعودية على أنها مجرد عمليات عسكرية متفرقة، فاستمرار التهديد وتنوع أدواته وتزامنه مع التحولات المتسارعة في المنطقة يكشف حقيقة معادلة تتجاوز حدود اليمن إلى توظيف السلاح والمكان والموارد الاقتصادية في استراتيجية تستهدف السعودية ومصالحها وتؤثر في أمن المنطقة واستقرارها. وكتبت تحت عنوان: إيران والحوثي من تمويل السلاح إلى تهديد السعودية.
2: هذه المعادلة تكتسب دافعيتها من أن الحوثيين لا يعتمدون على القوة العسكرية وحدها، فهناك منظومة متداخلة تجمع بين السيطرة عليهم والدعم الخارجي وتوجيه وتطوير القدرات القتالية لديهم، وحين تجتمع هذه العناصر يصبح السلاح أكثر من أداة للمواجهة المباشرة، فهو عمليا بات وسيلة لإطالة وقت المعركة ومساحتها.
1: وخلصت الكاتبة إلى أن إيران تراهن على أن يمنحها دعم القوة المسلحة خارج حدودها مجالا أوسع للحركة من دون أن تتحمل في كل مرة تبعات المواجهة المباشرة مع الآخر. كذلك فإن توسيع نطاق التهديد يستدعي تنسيقا إقليميا ودوليا أوسع لمواجهته. وأضاف:
2: إن التعامل مع التهديد الحوثي على أنه ملف عسكري منفصل عن الاقتصاد والسياسة الإقليمية الإيرانية غير كاف. إن فهم الاعتداءات الحوثية على السعودية يقتضي الربط بين ثلاثة مستويات متداخلة: السلاح الذي يمنح الجماعة القدرة على التهديد، والاقتصاد الذي يساعدها على الاستمرار، والدعم الذي أسهم في تطوير قدراتها ورفع قيمتها الاستراتيجية.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الدكتور خالد الزيودي: في صالة المغادرة تختصر حقيبة صغيرة حكاية إنسان، وحين يصل العنف إلى هذه المساحة فإنه يصيب حياة الناس في تفاصيلها، ويحول انتظار الرحلة إلى قلق على المصير، فتتبدل لحظة اللقاء المنتظرة إلى ترقب ثقيل، ويغدو السؤال عن موعد الإقلاع سؤالا عن السلامة نفسها. وكتب تحت عنوان: حين يصبح المطار خط مواجهة.
2: تعيد الاعتداءات الأخيرة على المطارات المدنية في المملكة العربية السعودية إلى الواجهة سؤالا يتجاوز تفاصيل كل هجوم: ماذا يعني أن تصبح المرافق التي يعتمد عليها الناس في سفرهم وأعمالهم أهدافا للعنف؟ تتغير الأخبار، لكن القضية تبقى في تعريض المدنيين للخطر ومحاولة تحويل احتياجاتهم الأساسية إلى أوراق ضغط.
1: وخلص الكاتب إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التحرك العاجل والمنسق لوقف عبث ميليشيا الحوثي الإرهابية بالبنية التحتية الأساسية لحياة الإنسان في المنطقة عبر إجراءات فاعلة لحماية المدنيين. فالمطارات والموانئ ومرافق الطاقة شرايين تعتمد عليها المجتمعات وتعرضها للخطر يهدد سلامة الناس واستمرار خدماتهم، ولا ينبغي أن يتحول هذا العبث إلى أمر واقع يدار بالتصريحات. فكل تهاون في الردع يفتح الباب أمام اعتداءات أوسع وأكثر جرأة، وأضاف:
2: حين يصبح المطار خط مواجهة ينكشف الثمن الإنساني لتحويل حياة الناس إلى وسيلة ضغط، وتبقى قوة أي مشروع سياسي فيما يوفره من أمن وفرص ومستقبل وفي قدرته على احترام الإنسان. ففي نهاية كل رحلة ثمة شخص ينتظره آخر، وبين المغادرة والوصول حق بسيط وعميق هو أن يمضي الناس إلى وجهاتهم بسلام.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم والزميل شكري عبد الحميد.
1: اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم بتصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي خلال زيارته للكويت بعد لقائه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والذي أكد خلالها على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن أمن دولة الكويت ودول الخليج العربية جزء أصيل من منظومة الأمن القومي العربي، مشددا على أن الجامعة لن تصمت أمام أي انتهاك للقانون الدولي يمس سيادة الدول العربية. تضيف الصحيفة أن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية للكويت تنطلق من تقدير عميق لمواقفها العربية الممتدة على مدى عقود. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا. أقر مجلس الاتحاد الأوروبي بإنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان لمدة 3 سنوات لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي ودعم حوكمة الأمن البحري بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد والأمم المتحدة. ورحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالقرار، مؤكدا أنه سيسهم في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701. ينضم إلينا من بيروت الأستاذ جورج عالم حول هذا الموضوع، الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك أستاذ جورج.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله. نبقى مع الدلالات السياسية، الدلالات الاستراتيجية لإقرار الاتحاد الأوروبي بعثة جديدة لدعم الجيش اللبناني وأيضا قوى الأمن الداخلي لمدة 3 سنوات. إلى أي مدى يمكن القول أننا أمام تحول، دعنا نقول في طبيعة الدور الأوروبي في لبنان، من تقديم المساعدات أو إلى الانخراط بصورة أكثر مباشرة في بناء القدرات الأمنية للدولة؟
1: الحقيقة هناك أجواء إيجابية، لكن هذه الأجواء تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن البناء عليها بشكل تفاؤلي. أولا، أن ما اتخذه قرار الاتحاد الأوروبي من قرار جاء نتيجة الزيارة التي قامت بها المسؤولة الرفيعة في الاتحاد الأوروبي إلى بيروت قبل 4 أيام، حيث التقت كبار المسؤولين اللبنانيين. أضف إلى ذلك، يستند هذا القرار إلى بعدين. البعد الأول هو الائتلاف الذي تم التفاهم بشأنه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبين رئيسة وزراء إيطاليا حول قيام ائتلاف أوروبي لدعم الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب. النقطة الثانية، أن الاتحاد الأوروبي سواء فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا هم موجودون حاليا في إطار قوات اليونيفيل، وبالتالي كان هناك قرار بأن تستمر هذه القوى الثلاث بعد انسحاب اليونيفيل من لبنان مطلع العام المقبل. الأمر الثالث، هناك بطبيعة الحال بحث جدي بين دول الاتحاد الأوروبي لطبعا إرسال بعثة مدنية عسكرية إلى الجنوب لتفادي الفراغ الأمني في حال غادرت اليونيفيل دون التفاهم على بديل آخر. لكن هناك تحفزان. الأول، هل أن إسرائيل توافق على أن يكون الاتحاد الأوروبي دور أساسي في الجنوب بدون موافقتها؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، أين تقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا التوجه؟ هل توافق عليه أم أنها تتحفز أو تستخدم حق النقل فيتو؟ حتى الآن يعني ليس هناك من أجوبة واضحة بهذا الشأن.
0: نعم، نبقى في هذا القرار أيضا أستاذ جورج. يعني كما تعرف تتضمن البعثة شق عسكري يقدم المشورة، يقدم التدريب للجيش اللبناني في أمن الحدود والأمن البحري، وفي المقابل شقا مدنيا يدعم قوى الأمن الداخلي. برأيك هل تكفي هذه المهام لبناء قدرات أمنية مستدامة تمكن المؤسسات اللبنانية من فرض سيطرتها؟
1: الحقيقة القرار هو يعني دون التوقعات اللبنانية بصريح العبارة. أولا، هناك حديث عن بعثة مدنية، بمعنى يعني حتى الآن هناك إشكالية حول مهمتها، ما هو دور هذه البعثة. بالإضافة إلى ذلك، هناك طبعا قوة عسكرية لكن المراقبة، بمعنى أن تراقب يعني الخروقات، وبالتالي أن تقدم يعني أمور اللوجستية للجيش اللبناني كالتدريب إلى ما هنالك. لكن هذا لا يكفي، لأن المطلوب هو طبعا مؤازرة الجيش اللبناني ميدانيا في انتشاره في الجنوب في حال كان هناك تفاهم على مناطق تجريبية جديدة يتولى فيها الجيش اللبناني الأمن. وطالما طبعا أن القرار بوقف إطلاق النار في الجنوب لم يتخذ بعد ولم يتم التفاهم وفق اتفاق الإطار على أن تبادر إسرائيل بالانسحاب من الجنوب إلى ما هنالك، لذلك هناك الكثير من التحفزات ولنقل العقبات حتى الآن لا تزال غير واضحة، خصوصا وأن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كانت متوقعة نهاية هذا الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الآن لم نعرف مصير هذه يعني الجولة.
0: اتضحت هذه الرؤية وسنتناول إن شاء الله هذه النقاط أستاذ جورج في حلقات قادمة إن شاء الله. من بيروت الأستاذ جورج عالم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: كشف حلف الناتو عن خطة عسكرية جديدة لردع روسيا تعتمد على أسلحة دقيقة وقدرات منخفضة التكلفة بهدف صد وإضعاف وتدمير القوة القتالية لها.
3: من على منبر منتدى وارسو الأمني، اختار القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا أليكسيوس غرينكيفيتش إماطة الإثام عن جوهر الخطة السرية للحلف التي أطلق عليها اسم نظرية النصر، خطة أعلن الحلف أنها تستند مباشرة إلى دروس ساحات القتال الحديثة في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتجمع بين الأسلحة الدقيقة والتكنولوجيا العسكرية منخفضة التكلفة كالطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل ووسائل الحرب الإلكترونية، وذلك من أجل رفع جاهزية التحالف لخوض حروب استنزاف طويلة الأمد. الاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي أعلن عنها غرينكيفيتش تلخصت في 3 مبادئ رئيسية، أولها الصد، ويعني التعامل الفوري مع أي هجوم عند الحدود فور وقوعه لمنع استيلاء العدو على أي أراض، وثانيها الإضعاف، وتعني استهداف القوات المتقدمة برا وبحرا وجوا للحد من زخمها القتالي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي التدمير، وتعتمد كل ما من شأن شل خطوط الإمداد وشبكات القيادة لإغراق القوات المهاجمة في حال إنهاك تام. اللافت في خطة الناتو المعلنة أنها حريصة كل الحرص على حصر الأهداف في تحييد قدرات العدو من دون السعي لاحتلال أراضي، وذلك لإبقاء المسؤولية الإخلاقية والتاريخية لإشعال الصراع على عاتق طرف المعتدي. وعلى الرغم من تأكيد قيادة الناتو أن المواجهة العسكرية مع روسيا ليست وشيكة أو حتمية، إلا أن إعلان الخطة يأتي في وقت تعكر فيه التناقضات الجيوسياسية صفو الوحدة الغربية، إذ تشير تقارير صحفية أبرزها ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز إلى وجود فجوة آخذة في الاتساع بين التخطيط العسكري للناتو من جهة والنهج الدبلوماسي القائم على الصفقات من جانب البيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب، لا سيما بعد قراراته الفردية بتخفيف بعض العقوبات لشراء الوقود الروسي وموقفه المتوتر تجاه القيادة الأوكرانية. أخيرا، وبين ردع عسكري يراد منه طمأنة الدول الأعضاء 32 وتباينات سياسية بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، يقف حلف الناتو عند مفترق طرق حاسم في مواجهة التحديات.
0: موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يدين مجددا هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية ويصف سلوكها بأنه سيء وغير مقبول. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتحقق تقدما في مأرب وتشن 9 غارات على الميليشيا الحوثية في تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، ويقول إن طهران تريد التوصل لاتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. 29 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تتهم إيران بالتخطيط لهجمات وتخريب وهجمات سبرانية عبر شبكات سرية. شهيد ومصابون في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مركبة بحي التفاح بمدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة. لبنان يرحب بإنشاء بعثة أوروبية لدعم المؤسسات الأمنية ويؤكد العزم على حصر السلاح بيد الدولة. رئيسة وزراء المغرب تشكل ائتلافا حكوميا من 4 أحزاب سياسية. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب في أوكرانيا تمثل كارثة ينبغي انتهاؤها. بعد إصابة 2 قرب سواحل بلغاريا، حلف شمال الأطلسي الناتو يعتزم تكييف دفاعاته وفق الحاجة، والاتحاد الأوروبي يؤكد أن هجمات المسيرات في البحر الأسود غير مقبولة. حلف شمال الأطلسي يكشف عن استراتيجية من 3 مراحل لصد أي هجوم، وانطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي جولة حدث وتعليق لهذا اليوم. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.

0: الساعة الثانية والدقيقة الثالثة بتوقيت دولة الكويت.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
0: استراحة ظهيرة.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اليومي اللي يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، وعبارة عن فقرات متنوعة ومفيدة لكم مستمعينا الكرام. دائما نحاول نسلط الضوء على آخر الأخبار وآخر المستجدات في دولتنا الحبيبة الكويت. خلكم معنا في برنامج استراحة الظهيرة. وأكيد في بداية الحلقة نبي نتكلم ونسولف عن موضوع جدا مهم، وهو أهمية الاعتناء بالصحة النفسية، لأنها دايما تعادل الصحة الجسدية. مستمعينا الكرام، لا تقارن حياتك بحياة الآخرين، كل حياة مختلفة وضغوطاتها النفسية وضغوطاتها الاجتماعية مختلفة عن الأخرى. الصحة النفسية لا تعتبر مجرد شعور بالسعادة وراحة البال، لكنها أيضا هي أساس مهم من أساسيات حياتنا اليومية، وهي جزء لا يتجزأ من صحتنا العامة. مثل ما تهتم بصحة جسدك، تقدر أيضا تهتم بأمور كثيرة، تحرص على التغذية السليمة وممارسة الرياضة والفحوصات الطبية، ولكن أيضا يجب أن نعطي صحتنا النفسية نفس القدر من الاهتمام والرعاية اللي نعطيها أكيد لصحة أجسامنا والاهتمام بأجسامنا. في زحمة الحياة وكثرة المسؤوليات وضغوطات العمل وضغوطات الحياة الاجتماعية وأيضا العلاقات الاجتماعية، ممكن ساعات ننسى أنفسنا ونهمل مشاعرنا، نتجاهل علامات جدا مهمة، التعب النفسي. نعتقد دائما احنا عندنا اعتقاد سائد في المجتمع ان القوة تعني ان احنا نتحمل كل شيء ونتحملها بصمت، لكن الحقيقة ان القوة احيانا تكون في الاعتراف بان احنا نحتاج الى طلب المساعدة، وفي ان احنا نعطي نفسنا راحة مهمة ولاستعادة التوازن في الحياة. لذلك الاعتناء بالصحة النفسية لا يعتبر رفاهية كما هو معتقد وسائد في المجتمع، وليس دليل على ضعف الانسان، ولكنه وعي ومسؤولية اتجاه أنفسنا واتجاه الأشخاص اللي نحبهم والأشخاص اللي حولنا. لأن الإنسان دائما لما يكون متوازن نفسيا يكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات والضغوطات، وأيضا اتخاذ القرارات على من خلال علاقاته، وتكون العلاقات صحية وإيجابية مع الآخرين. خلكم معنا في برنامج استراحة الظهيرة. وفي بداية الحلقة تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحسين نعمان. ومن التقديم شهد الخميس وسعود الفياض. ومن الهندسة الإذاعية نور العيسى. تحية كبيرة مقدمة من التنسيق والمتابعة ريم المطيري. ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم لمدة ساعة كاملة إن شاء الله من خلال الفقرات المنوعة من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، ومن إخراج سعود الحربي.

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.
2: أخبار الديرة. ونبتدي أولى أخبارنا مع استقبال مدير عام وكالة الأنباء الكويتية كونا بالتكليف محمد المناعي سفير جمهورية طاجكستان لدى الكويت. أيضا خسروا ناظري، حيث أكد المناعي خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين الصديقين بما يسهم في توسيع مجالات التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات المهنية. من جانبه أكد السفير ناظري حرص بلاده على تعزيز التعاون الإعلامي مع دولة الكويت، لافتا إلى أهمية دور وسائل الإعلام في توثيق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين. وثاني أخبارنا اليوم في أخبار الديرة، افتتاح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يوم الإبصار العالمي في مستشفى جابر الأحمد الذي ضم العديد من الفعاليات التوعوية والتخصصية المتكاملة، والتي شملت إجراءات فحوصات للنظر وضغط العين وقاع العين بإشراف كوادر طبية متخصصة من قسم العيون. وخبرنا الأخير اليوم في برنامج استراحة الظهيرة، نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة ورشة عمل تعريفية بمشروع تفعيل مدونة السلوك الوظيفي بعنوان أداء لموظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إطار تعزيز ثقافة السلوك الوظيفي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة العمل. مستمعينا الكرام، ناخذ معاكم هذا الفاصل ونستكمل حديثنا في برنامج استراحة الظهيرة.
0: الكويت

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

0: وازلنا مستمرين معاكم مستمعينا في فقراتنا المتنوعة من برنامج استراحة الظهيرة. مستمعينا مثل ما يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ودورنا أن نوصل لكل ما هو مهم من الرسائل التوعوية الصحية اليومية. وأيضا كل فرد في المجتمع مهم أنه يتبع سلوك صحي مهم في عاداته اليومية للوقاية من الأمراض والتمتع بحياة صحية عبر الحركة والنشاط اليومي اللي لازم نخصصه له، وهو وقت جدا مهم أنه يكون في جدولنا خلال اليوم. نحرص دايما على أهمية أمور كثيرة، منها إجراء التحاليل والفحوصات الطبية حسب توصيات الأطباء، لأن الوقاية دايما جدا مهمة، وهي الوقاية خير من العلاج. ويواصل الكوادر الطبية في معهد دسمان للسكري على توعية المجتمع من أسباب وعوامل مرض السكري، عشان كذي راح نتكلم أكثر عن كيفية الابتعاد عن الإصابة بمرض السكري. والتعريف أكثر عن هذا الموضوع عندنا اتصال هاتفي ومداخلة هاتفية مع ريم المتروك، أخصائية تغذية بمعهد دسمان للسكري. حياة الله معنا اليوم.
1: الله يحييك، السلام عليكم.
0: هلا والله استاذة ريم المتروك. نبي نتكلم في بداية أكيد هذه الفقرة ونتعرف أكثر على أسباب جدا مهمة، وهي إصابة الأطفال بالفترة الأخيرة بالنوع الأول لمرض السكري.
1: أوكي، هو مرض السكري من النوع الأول يعتبر من الأمراض ذاتية المناعة، يعني الجسم بدال ما يهاجم شيء غريب هاجم شيء زين داخل الجسم نفسه. فبهالحالة الجسم هاجم خلايا البنكرياس اللي تفرز الإنسولين. إنزين، فإحنا نحتاج الإنسولين لأنه هو الهرمون اللي يبني الجسم، اللي يدخل السكر اللي يمشي بالدم إلى الخلايا عشان نطلع طاقة. فإذا أنا جسمي هاجم المنطقة هذه اللي تنتج إنسولين، فأنا خلاص جسمي يصير خالي من إنسولين وما أقدر أطلع طاقة، فمعناتها لازم أخذ إنسولين خارجي.
0: إيه نعم.
1: فسبب حدوث النوع الأول ما له سبب يعني من الله، ليحن في نظريات، ليحن الناس قاعد تبحث، فما نقدر نقول إن إحنا عندنا طريقة يعني حق الوقاية.
0: إيه نعم.
1: أما النوع الثاني اللي هو السكري من النوع الثاني، هذا اللي يصير فيه مقاومة إنسولين. يعني أنا جسمي ما هاجم نفسه، عندي إنسولين بس الإنسولين مو فعال، ما قاعد يستجيب للجسم بالطريقة اللي الجسم يحتاجها. وهذه أسبابها وايد، في تاريخ العائلة، في نمط الحياة غير الصحي، عدم الرياضة، وزيادة وزن. فهذا نقدر نقول إن في طريقة حق الوقاية، بس أما النوع الأول لا، هو يصير من الله وما نقدر نسوي شيء عشان نتفادى.
0: إيه نعم. استاذة، تكلمتي عن الفرق ما بين النوع الأول والثاني من ناحية الفروقات، ولكن من ناحية العلاج هل في فرق؟
1: إيه طبعا في فرق وايد كبير. النوع الأول علاجه الوحيد اللي هو الإنسولين الخارجي، يا أني أخذ إبر إنسولين يا أني أركب مضخة تضخ جسمي كمية الإنسولين اللي أحتاجها. أما السكر النوع الثاني، علاجه ممكن يكون نزول وزن ورياضة، نظام غذائي، ممكن أستخدم أدوية نفس الحبوب، أو في ناس تلجأ إلى إنسولين هم نفس النوع الأول بس في أدوية غيرها. أما النوع الأول لا، ما في دواء غير الإنسولين اللي لازم أخذه.
0: إيه نعم. أكيد في معتقدات خاطئة مرتبطة بمرض السكري، خلينا نتكلم عنهم أستاذة.
1: أي بخصوص النوع الأول، هو وايد نسمع مثلا إن سبب حدوثه يقولون حق الأطفال إن أنت يعني كليت سكر وايد فصار فيك سكر. فطبعا هذا مو صحيح، لأن احنا درينا الحين انه هو السكر النوع الأول يصير من الله، فيعني مو من الأكل، ما له شغل بالنمط الحياة وما له شغل بأنا شنو كليت. فهذا معتقد دارج وايد. وهل في معتقد انه مثلا يقولون حق الأطفال انت فيك سكر فما يصير تاكل على كيفك، ما يصير تاكل كيك، ما يصير تاكل حلويات، هم هذا مو صحيح، لأن أي الطفل اللي فيه سكر عنده نفس الاحتياجات التغذوية مالت الطفل اللي ما فيه سكر، يقدر ياكل اللي يبيه بس على شرط انه هو ياخذ جرعة الانسولين المناسبة حقه.
0: اي نعم اي نعم
1: وهم في معتقد ان الطفل اللي فيه سكر مثلا مفروض ما يلعب رياضة عشان ما يصير فيه هبوط، بالعكس الاطفال كلها التوصيات العالمية انه لازم كل طفل يتحرك على الاقل ساعة باليوم
0: اي نعم
1: اللي فيه سكر واللي ما فيه سكر.
0: شنو دور التكنولوجيا في معالجة السكر بالفترة الأخيرة؟
1: اي اول كانوا الاطفال عشان التعامل مع السكر يحتاج ان الشخص يقيس السكر وايد مرات باليوم، يعني يمكن 6 7 مرات باليوم. فقبل كانوا يقيسون السكر بالدم اللي هو وخز الصبع
0: صح،
1: هذا اللي
0: طريقة
1: يعور شوية.
0: اي
1: اي
0: نعم
1: الحين صار في تكنولوجيا اللي هي اللي نسميه المجس او جهاز الاستشعار،
0: اي
1: اللي
0: نعم
1: هو السنسر اللي يركبونه على الجسم، يركبون جهاز على الجسم أسبوعي ونقدر نشوف القراءات بطريقة متواصلة،
0: اي نعم
1: يعني مو لازم الشخص يقيس دم ويريح أصابعه، خلاص كل شيء صار بالتليفون يبين القراءات.
0: صحيح
1: هذا شيء نعمة وايد كبيرة. الحين آخر 10 سنين صار عندنا جهاز الاستشعار.
0: اي نعم
1: وبعدين هم في شيء أهم اللي هو شوية يعتبر أيدد، اللي هم يسمونها المضخات الذكية.
0: اي نعم
1: يعني قبل كان في جهاز المضخة يركبه للشخص اللي فيه سكر عشان يضخله أنسولين، هذا كان موجود من زمان،
0: حلو
1: بس الحين صار في مضخة ذكية.
0: حلو
1: شنو يعني مضخة ذكية؟ يعني إيه هي المضخة؟ بروحها تحس لما السكر بدأ يرتفع تعطيه أنسولين زيادة، إذا السكر بدأ ينزل توقف ضخ الأنسولين. فهذا شال عبء وايد كبير على الأفراد اللي فيهم سكر، إن هم الحين ظل لهم بس إنه يحسبون الأكل ياخذون جرعة الأكل،
0: اي
1: مو
0: نعم
1: لازم يقيسون كثر قبل، مو لازم هم ياخذون جرعات تصحيحية، كله
0: المتابعة
1: صار أوتوماتيك بالمضخة.
0: تكون عن طريق الجهاز وعن طريق التكنولوجيا.
1: بالضبط بالضبط.
0: شلون نخلي الأطفال والمراهقين يهتمون بمتابعة السكر عندهم؟
1: شوفي هو الحين وايد عالميا العمر الصعب حق التحكم بالسكر هو عمر المراهقة، ما بين اللي هو يبدي من 11 ل 16 تقريبا. انزين فهذا العمر صعب لأنه يكون مثلا الأهل اللي هم اللي يقومون بإدارة السكر، وبعدين الطفل يكبر ويبي يكون عنده استقلالية أكثر،
0: صحيح
1: بس
0: صحيح
1: هو مو ناضج بطريقة كفاية إنه هو ياخذ المسؤولية كاملة، فيصير وايد في صراعات بين الأهل والطفل وبين بين الفريق الطبي والطفل وكذي. فقاموا الدراسات شافوا إن أحسن شيء يسوونه بهالفترة العمرية إنه يدخلون دورات سكر
0: ممتاز، كلمينا عن هالدورات.
1: بأماكن، إيه بأماكن متخصصة. فالدورات هذه ليش شافوا إنها مفيدة؟ أول شيء إنه يشوفون جروب معاهم بنفس الأعمار، يعني أحيانا مثلا الطفل ما ياخذ النصيحة من أمه وأبوه بس ياخذ نصيحة من طفل بعمره مثلا مركب مضخة قبله،
0: صحيح
1: أو مثلا ياخذ نصيحة من دكتور، خصوصا إن الدورة تكون مثلا 5 أيام، فالمشتركين يشوفون بعض يوم ورا يوم ورا يوم، في متابعة أكثر.
0: اي نعم
1: فوايد وايد فادت الأطفال هذه الدورات، وخصوصا إن شافوا الدراسات إن التحكم بالسكر عقب الحضور حق هالدورات وايد صار أحسن.
0: اي نعم اي نعم اكيد، وهذا دليل على ان تقارب الاعمار تكون كانها دعم، جروبات
1: بالضبط
0: دعم للاخرين. كل شكر لك
1: بالضبط.
0: على هذه المعلومات المفيده الاستاذه ريم المتروك، اخصائيه تغذيه بمعهد دسمان للسكري، معلومات جدا مفيده قدمتيها لنا اليوم في

0: من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.
1: نظمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي فعالية في مقرها بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث تحت شعار القدرة على الصمود تبدأ من المنزل، وبمشاركة البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر وقوة الإطفاء العامة. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع السيد فواز المزروعي مدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتية.
2: طبعاً اليوم عندنا فعالية احتفالية في اليوم في الحد من الكوارث، فبهذه المناسبة طبعاً احنا نتعامل مع القوة العامة للإطفاء كونها الجهة الممثلة لدولة الكويت في الكوارث والأمور اللي تشمل هذه الكلمة. طبعاً راح نقيم اليوم طبعاً فعالية بمشاركتهم وحضور المدير العام الإدارة العام للإطفاء السيد طلال الرومي مشكوراً، والفريق العمل اللي معاه لإعطائنا وإعطاء الأخوة الحضور، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر راح تتواجد معنا اليوم لإعطائنا طبعاً فكرة عامة عن هذه الأعمال، وتعطينا أيضاً المواقف اللي صادفتهم أو المهام اللي قاموا فيها في مثل هذه الأمور. طبعاً هي تشمل أمور كثيرة، أي حدث يعتبر عائق للحركة أو في البلد نفسها فيعتبر كارثة، فطبعاً تشمل أمور كثيرة ما يعني نحددها بالضبط، لكن أي شيء يعيق العمل يعتبر كارثة بالنسبة لهم، فينشط العمل فيه وتهب المساعدات، والكل بالكويتي يفسر عن شمه ويبي يساعد، فهذه طبعاً وتحولت إلى أمور عالمية وفي قيادات أو دراسات طبعاً صارت فيها، فالحمد لله. والتطورات الحديثة في الفترة الأخيرة ساهمت كثير في التعاون، ويعني خلال الشاشات الموجودة عندنا والستلايت نعرف كل مكان أين يتحدث فيه أي كارثة، فيكون يجينا اتصال أو يجينا تنبيه منهم ونشارك وياهم في الأمور.
1: ومن أبرز المواضيع المطروحة التأكيد على أن الجاهزية والوقاية هما الركيزتان الأساسيتان للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر وحماية البنية التحتية والخدمات الحيوية، إضافة إلى اعتبار العائلات والمجتمعات المحلية خط الدفاع الأول عند وقوع الأزمات والكوارث.
0: خلكم على الموعد
3: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
3: على 89.5 FM.
4: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة، هذا البرنامج اللي يبث على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM ومن خلال أبليكيشن 51 كويت. وفي برنامجنا دائما نتكلم عن أجمل المرافق وأبرز الصروح في دولة الكويت ومن أجمل الأماكن الجميلة في ديرتنا الغالية الكويت اللي نذكرها دائما، مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي اللي نشاهد فيه عند دخولنا للمركز المواقع الخارجية الجميلة الواسعة، المساحات الخضراء، وهو مكان وفعلا يعني من المرافق اللي نستمتع فيها ما بيننا ما بين أهلنا ما بين الأصدقاء ما بين الأسرة، ويعني يكون في نوع من قضاء الأوقات الجميلة، خاصة بإذن الله تعالى احنا مقبلين خلال الأسابيع القادمة والأشهر المقبلة على أجواء جميلة بإذن الله تعالى، فراح يكون مركز الشيخ جابر أيضا في مساحات الخضراء هو أيضا عبارة عن من المرافق اللي راح تكون فيها متنفس للأسرة وللأفراد، وتقام أيضا داخل المركز الكثير من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية. مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي غني عن التعريف وأيضا فعالياته ومرافقه كذلك، ولكن خلونا نسمع أكثر هذا التقرير وراجعين لكم مرة ثانية.

0: في استراحة الظهيرة.
1: إن دولة الكويت تزخر بالعديد من الصروح التي تمثلها في المحافل العربية والدولية، وتكون لها مكانة في الأعمال والمناسبات، ومن بينها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وهو معلم معماري وثقافي كويتي بارز، ويقع في قلب مدينة الكويت، وتم افتتاحه في عام 2016. ويعد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحفة هندسية ذات شقين، يتمثل الأول في التصميم والآخر في التنفيذ، إذ استوحي تصميم المركز من العمارة الإسلامية المميزة ليتيح لزواره فرصة التمتع بالمنظر الداخلي للمركز وتصميمه الهندسي الجميل للقاعات والمسارح، إلى جانب موقعه على شارع الخليج العربي الذي أضفى أهمية سياحية للمركز إضافة إلى أهميته الثقافية والفنية. وقد صمم المركز ونفذ بإبداع دلت عليه 4 مباني على شكل جواهر متراصة بعضها إلى بعض، ويمزج تصميم المشروع بين الضوء والظل تميزه من الخارج، كتل متعددة الانكسارات تسمح بانعكاسات لأشعة الشمس من فتحات تختلف باختلاف ساعات النهار.
2: خلكم على الموعد
3: مع استراحة الظهيرة
2: يوميا من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا وحتى 3
3: على 89.5 FM.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة، هذا البرنامج اللي تتابعونه على إذاعة دولة الكويت، وأيضا نتكلم كذلك حول هذه الجهود الكبيرة المبذولة من وزاراتنا، من مؤسساتنا، لا سيما ما يتعلق اليوم بمصلحة الوطن والمواطن وبمختلف الشرائح وفي شتى المجالات، ومن ضمنها ما يتعلق كذلك في المستهلك وحماية المستهلك. ودائما جهود الكوادر الوطنية العاملة بوزارة التجارة والصناعة نشوفها في كافة الميادين، سواء من خلال أروقة هذه الوزارة أو حتى على أرض الواقع من خلال هذه الشراكات والعمل المشترك والمتابعة المستمرة، وأيضا الجهود الميدانية الكبيرة لمختلف قطاعاتها الحيوية بهدف حماية المستهلك أولا وأخيرا. وهذا اللي راح نتعرف عليه أكثر من خلال هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم اللي شرفنا ويسعدنا بوجوده معنا في استراحة الظهيرة، الأستاذ فيصل الأنصاري، مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك وزارة التجارة والصناعة. أهلا سهلا، حياك الله، وهذا ساعة مباركة.
1: حياكم الله، أهلا مرحبا فيكم.
0: حياك الله، وإحنا سعداء جدا في وجودكم. وبداية أستاذ فيصل الأنصاري، ودنا لو تحدثنا عن خطة عمل إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك خلال هذا العام.
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة من أهم الإدارات بالوزارة، حيث عملها على مدار هذا العام. فبدينا موسمنا كان في العودة للمدارس، وكان هناك يعني جهد جبار، المراقبات المنتشرة في إدارة الرقابة التجارية ومتابعة السلع المعروضة للعودة من المدارس، وكان هناك في حملات، وكان هناك يعني اجتهادات من مفتشين لاستقرار السلع وتوافرها للمستهلكين والتزام المحلات بالاشتراطات والقرارات الوزارية. طبعا احنا الحين انتهينا من موسم المدارس، ورد العمل عندنا بالإدارات لعملنا الطبيعي اللي هو بالمراكز، وكذلك بالفرق الطوارئ الاعتيادي للجولات التفتيشية على الأسواق. مقبلين بعدها، بعد هذا الموسم اللي عندنا احنا الحين استعدادات، عندنا العودة او نقول الاقبال على ملابس الشتاء. أيوة. راح يكون عندنا خلال يعني خلال الخطة اللي وضعناها للوزارة العودة يعني ملابس الشتاء والحمل حملات تفتيشية، ليكون هذا موسم ويقبل فيه عليها المستهلكين من الجنسين الذكور والنساء. راح يكون هناك يعني عنده متابعة الأسواق، الأقمشة، بيع الأقمشة، كذلك الملابس، كذلك الأسواق عندنا بدولة الكويت. راح يكون عندنا هذا موسم بحيث لا يكون قش تجاري للمستهلك.
0: صحيح،
1: يفضل أن يكون هناك يعني وضع الأسعار على السلع للمستهلكين، يفضل أنك يكون بلد المنشأ معروف للمستهلك، إعطاء الفاتورة مفصلة للمستهلك، إذا كان هناك تنزيلات للموسم لازم يكون هناك تنزيلات مرخصة من وزارة التجارة والصناعة، مذكور فيها بداية المهرجان ونهايتها. فهذه هي يعني هذا الحين احنا الحين المقبلين عليه ان شاء الله هو الموسم الشتوي ومتابعتنا ورصدينا. اتي بعدها يعني احنا الحين مقبلين يعني بعد شهر 11 او نقول شهر 12، راح يكون هناك هم بعد عندنا احنا يكون عندنا نشكل فريق داخلي عندنا بالمحافظات متابعة السلع الرمضانية. كون احنا صحيح. ان شاء الله راح يكون عندنا شهر رمضان هذا العام، يعني بداية فبراير أو تقريبا كذي، هذه المحام احنا حطيناها بالحسبان، راح يكون احنا نعطيها شهر أو شهر ونص بتابعة توافر السلع ومتابعة الأسواق، وعندنا أصناف تهم المستهلك نرصدها من خلال موزعة للمفتشين وعلى كل المراقبات يكون يتابعون هذه الأصناف ومدى توافرها بالأسواق في دولة الكويت. منتقل بعد مع هذا موسم العيد ومتابعة الأعياد وهذا الأمور والصالونات، هم بعد يكون عندنا احنا شوي بريك، نكون بعد هم بيكون عندنا الاستعدادات للعيد الأضحى المبارك ومتابعة المزادات والأغنام ومدى توافرها. فهذه كلها خطة طويلة يعني حافظينها احنا سنويا نطبقها مع المفتشين وزارة مفتشات.
0: ما شاء الله أستاذ فيصل الأنصاري، يعني حرصت من خلال حديثك أنك تذكر كل موسم وطبيعة العمل في كل موسم. الآن وجود هذه الخطة بأنكم تتماشون مع المواسم وتهتمون اليوم بتوجه المستهلك على حسب احتياجاته. كيف تساعدكم هذه الخطوة في تذليل الصعوبات؟ لا تكون العملية عشوائية، مجرد رقابة عشوائية، مجرد خطط عشوائية وتطبق على مدار العام. لا، نشوفكم بالمقابل أنتم خصصتوا خطط كاملة مستمرة، وأيضا في خطط جزئية أو موسمية تتعلق في كل موسم وطبيعته.
1: إيه نعم، طبعا هو لابد أن يكون عندنا إحنا هذه، وإحنا كمسؤولين يعني بإدارة الرغبة التجارية حافظنا حفظ عن قيب يعني، وهذه إحنا ماشيين عليها. إذا شيء طرأ علينا
0: مستجدات
1: إيه نعم، يكون إحنا هم يكون تركيزنا عليه. صح. بس إحنا الخطة قاعد نتابعها ومتماشين معها يعني، ومرافعينها للمسؤولين عندنا بالوزارة لسعادة الوكيلة، وحتى مع الوزير هم إحنا رافعينها. نعم. يعني خالصين منها.
0: نعم، يمكن موسم الشتاء لو شوي نتكلم عنه أكثر، وعطيتنا مقدمة جدا جميلة عن طبيعة العمل خلال موسم الشتاء، لكن يمكن نظرا لأن الناس تشتري حق الشتاء من وقت، يعني على سبيل المثال أول ما يبدي البرد ولا قبل لا يبدي البرد. نعم. يصير فيه إقبال على الأسواق.
1: صح.
0: اليوم نشوف المحلات المتعلقة في الملابس النسائية والرجالية قامت تعرض سلعها الشتوية من الآن، على الرغم أن احنا في شهر أكتوبر. نشوف يمكن في المنتجات المتعلقة في احتياجات البار والكشتات وما شابه ذلك والعديد من الاحتياجات، فالموسم ما يقتصر فقط على. صح. ملابس وثياب. صح. فودي لو تكلمنا أكثر عن هذا الموسم وخصوصيته.
1: طبعا احنا هم بعد احنا يعني ما شاء الله اللي هو التفتيش يعني بحر كبير يعني.
0: أي.
1: يعني وفي امور كام اذا موسم الشتاء هم يكون عندنا احنا العام ركزنا يعني في مخالفات محلات الخيام يعني.
0: اي
1: وصار هناك في عدد من المخالفات ركزنا عليه من زمان ما طلعت عندنا هذه المخالفه، رحنا وعرض يعني يسوون عروضات عروض على الخيام، نزل التفتيش عندنا شاف ان هذه مذاكرين الخيام اسعارها للمستهلكين، هذا يقول له سعر وهذا يقول له سعر، لازم اليوم انت تعرض موسم يعني عندنا الخيام الناس تقبل الشراء لابد يكون في سعر، لابد يقول عندنا الصناعه شنو هذه الخيمه او كذا، فاحنا ركزنا عليها ان يكون عندنا التفتيش على الحمله، وكان هناك في عدد من المخالفات لضبط السوق هذا. كذلك اليوم انت عندنا هم بعد الاقبال على الفحم، اليوم الفحم لازم فيها يكون على الخيشه فيها الوزن.
0: صح.
1: يكون فيها تلاعب بالاوزان، هم يكون عندنا احنا مخالفات
0: والناس غريبة. ما راح تقيس وزنها وعباره عن منتج غذائي. نعم. تحطه على الميزان وخلاص،
1: لا الشوم بالوزن. أي. يعني بالكيلو المذكور اذا 10 كيلو تلقى لا بالعكس راح تلقى هناك نقص، لكن يكون
0: مثلا 8 9.
1: أي نعم. يعني ينقص فيه من
0: بحيث انه ما يلاحظ المستهلك. نعم. لكن هو يتم التلاعب عليه.
1: اي فهذه امور عندنا احنا يكون احنا دقيقين فيها هذه المواسم، وسواء كانت المواسم الشتويه هذه احنا نكون نركز عليها بحملاتنا التفتيشيه.
0: نعم، يمكن حديثك يقودنا لمعرفه اخر الضبطيات اللي تم عمل فيها هذه الاجراءات او الاجراءات القانونيه او انواع الضبطيات الاخيره، انواع الجولات التفتيشيه الاخيره، ودنا لو تكلمنا اكثر عنها.
1: طبعا اخر الضبطيات كان هناك يعني عندنا البيع السلع المقلدة.
0: إيه
1: نعم، اللي هي الماركات العالمية، الشنط النسائية والأحذية النسائية، كان هناك يعني من 4 أيام في محافظة الأحمدي، يعني كان في هناك بالتنسيق مراقبة حولي مع فرق طوارئ الأحمدي، يعني ضبطوا محل عنده أعداد كبيرة من هذه الشنط يعني النسائية المقلدة. والماركات العالمية يعني هذه، ويكون احنا هذه يعني في اعداد كبيره
0: ومبالغها كبيره يعني تلاعب فيها امر. إيه نعم. يعني يؤدي لخساره العميله.
1: اي نعم، فكان يعني لله الحمد يعني ضبطوها، وكان في هناك في تنسيق مع السيده الوكيله في اغلاق المنشاه اغلاق فوري. كان هناك يعني عندنا هذه الامور اللي فيها يعني حزم في تطبيق الاجراء، واخذنا فيها يعني اجراءات، حتى كان عندنا تنسيق حتى من اسبوع كذلك مع وزاره الداخليه، اشكرهم دوريات تحولي كان هناك يعني حصلوا شاحنه. صحيح. شاحنه تقوم في بيع هم الشنط المقلده والامور الماركات المقلده العالميه لعرضها على سوق ليمعه. نعم. فاحنا هم اتخذنا الاجراء في يعني المخالفين بالتنسيق مشكورين وزارة الداخلية بلغوني آخر الدوام وطلعوا عنده مشكورين حتى مفتشين وزارة التجارة والصناعة مراقبة حولي لاتخاذ إجراءات القانونية في هذه المخالفة.
0: نعم يعني اليوم يعني ما شاء الله الجوانب الرقابية ما تقتصر فقط على مجمعات ولا على محلات في بعض المحافظات، لا هي تصل إلى كل الأماكن بما فيها، يعني حتى ذكرت يمكن سوق الجمعة نشوف يمكن نعم. هذه العملية البعض للأسف يحاول يستغل الأمر في بيع عشوائي، لكن الأدوار الرقابية تردع مثل هذه التصرفات وتمنع اليوم بيع ما هو ممنوع أو ما هو متلف أو ما هو في غش للمستهلك. دائما نلاحظ أنكم تؤمنون بمقولة أن كل مواطن خفير. المواطن اللي مارس أدواره الوطنية لما يرصد مثل هذه المخالفات ويتواصل معاكم ويقول والله أنا شفتها، أنا انتبهت عليها وغيري يمكن ما انتبه، شنو يمثل لكم هذا الأمر؟ هل نقدر نقول بأن هذا يستاند أدواركم؟
1: بالعكس، احنا احنا احنا يقدر عندنا عن طريق برنامج سهل يقدم بلاغ ويضع الصورة وبكل حيادية وسرية، راح تكون يعني يكون في تعامل معه من المراقبين المحافظات بالتوصل إن شاء الله للضبطية والإجراءات ويأخذ المعلومات منه، وراح يكون هناك يعني اتخاذ إجراءات من قبل وزارة التجارة والصناعة.
0: نعم، يمكن بعض السلع يكتشف فيها المستهلك أن فيها على سبيل المثال عيوب ما هي مطابقة للأصلية، فيها تلف، فيها مثلا إذا كانت ملابس يمكن تكون فيها نوع ممزق، فيها شيء تالف بمكان الليبل وما شابه ذلك، بعد ما يشتريها دفع فلوسها وحطها بالكيس وخذاها معاه وصل بيته وهو قاعد يفحص الأغراض اللي شراها اكتشف بأن فيها عيوب، هل في قوانين اليوم تلزم الاسترجاع في هذه الحالة والمدة؟ والبعض يمكن من المحلات يقولك والله أنا بعت لك إياها أنت ما انتبهت عليها وانت عندي بالمحل، أنا مو مشكلتي يمكن أنت خربتها بالبيت، شنو تعقيبك اليوم على هذا الأمر؟
1: طبعا احنا لا الحمد مراكزنا بوزارة التجارة والصناعة لا الحمد سياستنا واضحة اليوم بتطبيق القرارات الوزارية، فاليوم عندنا احنا سياسة الاستبدال السلعة مدتها 2 أسبوع من تاريخ شرائها، يفضل انها تحتفظ بالفاتورة عساس لا قدر الله فيها عيب او فيها اي شيء من انواع السلع راح يتم يعني من خلال مراكزنا وزارة التجارة والصناعة اخذ حقك، يا اما اخذ حقك باستدعاء الشركة ووضع الشركة من خلال مفتش وزارة التجارة والصناعة بأخذ حقك، أو نوقف ل يعني نقول عدم التراضي مع الشركة المذكورة في عمل محضر وتحويله وأخذ حقك بالمحكمة يعني. فالسياسة الاستبدال واسترجاع هذه مدتها 2 أسبوع، عندنا احنا السياسة الاستبدال للذهب والمجوهرات الثمينة هذه لا مدتها 1 يوم وتكون انت كمستهلك فطين وفاهم تذكرها بالفاتورة، لان القرار متى ما طلب المستهلك تدوين بالفاتورة.
0: شلي تقصد تذكر بالفاتورة شنو
1: يعني؟ يعني لابد ان اليوم القرار واضح على ان يذكر المستهلك بالفاتورة ان انا شريت المجوهرة أو الذهب، ومعروف أن هذا الاستبدال مدته 24 ساعة، فلازم أن يذكرها بالفاتورة.
0: طبعا هذا يمكن أكيد لأن الذهب والمجوهرات يمكن طبيعتها تتغير وفق الأسواق العالمية، يعني الذهب تتغير أسعاره والمسألة فيها مصنعية وما شابه ذلك، واليوم وزارة التجارة وكذلك اليوم مثل هذه القطاعات حريصة فعلا على حماية المستهلكين وأيضا بما يتماشى مع القوانين ويضمن كافة الحقوق، وإحنا سعداء فعلا نتكلم عن هذا الأمر مع ضيفنا الكريم الأستاذ فيصل الأنصاري مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة. لو نتكلم أكثر اليوم، يعني أنا أشكرك أنك ذكرت الذهب خاصة يمكن من الجوانب اللي تحتاج اليوم العميل أنه يتوعى، سواء كانوا من النساء أو حتى من الرجال، الرجال أيضا يشترون اليوم من السبائك، يشترون من الليرات، يشترون لبناتهم، يشترون لخواتهم، يشترون لأهلهم، فهذا أمر طبيعي، فاليوم من ضروري أنه يكون في نوع من التوعية. لكن لو نتكلم على الجانب آخر، بعض جولاتكم التفتيشية على المخازن الكبيرة أو على المواد الصناعية، ودنا لو تكلمنا أكثر عن طبيعة هذه الجولات، شلون تدققون على كامل المحتويات من حيث جودة المنتجات وصلاحيتها خاصة مع وجود كميات كبيرة وكميات هائلة من هذه المنتجات؟
1: طبعا يعني كان عندنا يعني فترة الصيف في جولات على المخازن والمخازن الغذائية، فإحنا يكون جولاتنا يعني نطبق قراراتنا الوزارية المعمول فيها، كذلك لا ننسى دور اخواننا بالهيئه الغذاء، يعني في تعاون لله الحمد احنا يعني بوزارات دوله الكويت في تعاون ربط جميل، ان كل واحد يسجل اللي يخصه، اذا كان هناك تبعنا هذه احنا في طالعين على مخزن في تفتيش لقينا تلاعب بالتواريخ الصلاحيه، او هناك غش تجاري في المحتوى، او تغيير بلد المنشأ للسلع اللي هذا المخزن اللي راح يكون، راح كل هذه بعدين وين تنتقل للمواد الغذائيه؟ راح تسوق بالجمعيات التعاونيه والاسواق المركزيه. فاليوم احنا مفتشينا بالمرصاد في حال وجود هذه التواريخ او ازاله التواريخ القديمه ووضع ملصق بتواريخ جديده او تغيير بلد المنشأ من والى. فهذه احنا اليوم احنا في تنسيق معنا هيئه الغذاء، اذا في حاله اللحوم وتغير خواصها ولونها يكون اتصال معنا مشترك احنا وهيئه الغذاء، مشكورين يكون نعم. يكون ناخذ الاجراء بعمل محضر ضبط وتحويله الى النيابه واغلاق المنشاه. هذه احنا في تنسيق مع وكيله الوزاره لله الحمد، يعني
2: ما شاء الله.
1: اغلاق يعني على التلفون معه، واذا شفنا الامر جسيم راح ناخذ فيها اجراءاتنا وتتحول الشركه هذه او صاحب المخزن الى النيابه العامه.
0: نعم ما شاء الله، يعني هذه الشراكات ما نعم. بينكم وما بين المؤسسات ايضا والرقابيه وما شابه ذلك والمختصه في الدوله، كيف تساعدكم اليوم في تحقيق اهدافكم بما يخدم المواطن والمستهلك؟ هذه الشراكه والاليه المتبعه كيف تساهم في تذليل هذه الصعوبات امامكم؟
1: طبعا اليوم اليوم اليوم, اليوم احنا بالعكس احنا يهمنا اليوم سوقنا، سوق دولة الكويت سوق يعني نظيف، المستهلك يعني يشتري السلعة وهو مطمن انها سلع التواريخ صحيحة وما في تغيير ولا في غش تجاري تجاهها يعني. فلله الحمد احنا يعني وزارة التجارة إدارة الرقابة عندها فرق مع كل الجهات الحكومية لله الحمد يعني
0: نعم.
1: مع الصحة مع وزارة الداخلية ومتابعة الجراجات والإكزوزات، هم عندنا
0: يعني مع كل جهة على حسب اختصاصها. إيه
1: نعم إيه نعم, نعم. لله الحمد يعني احنا وزارة التجارة مفتشينا يعني مع عدد كبير مع جهات
0: تبارك الله. نعم جميل جدا. لو نتكلم أكثر عن نقطة الآن، المستهلك اللي يسأل اليوم يوجه هذا السؤال للأستاذ فيصل الأنصاري، يقول أنا كمستهلك شنو المطلوب مني؟ شو اللي علي أسوي حتى أنا أحفظ حقي، وبنفس الوقت أنا علي أن أكون ماشي بالقانون، وبذات الوقت أنا إذا رصدت مخالفة أتعامل معها بالطريقة الصحيحة؟ لو الآن أحد المستمعين يتساءل ويقدم هذا السؤال

0: استاذ فيصل انصاري يقول انا كشاري، انا كمستهلك، انا كشخص بروح اشتري سلعه غذائيه، مواد يمكن لابنائي، ما شابه ذلك، اغراض مدرسيه، انا شنو الواجب اللي علي وشنو مطلوب مني اسوي؟
1: طبعا انا الان الواجب يعني ان شاء الله احنا الحين ان شاء الله نؤمن بوعي المستهلك، يعني الكويتي او غير الكويتي اليوم لابد ان يكون تحفظ حقنا الفاتوره. الفاتوره لازم تكون هي فاتوره مذكور فيها السلعه، مذكور فيها المواصفات اللي انت بتشتريها، تتاكد من تاريخ الصلاحيه.
0: اي
1: يعني السعر يكون موجود، بلد المنشا يكون موجود، هذه امور اساسيه يعني، ويعني تكون انت فطين فيها.
0: صحيح.
1: يعني شوي في عندنا اذا والله يعني مثل بيت العمر اليوم نتكلم على البناء، اسالنا في شركات عندنا، يعني عندنا
0: ما شاء الله بابكم مفتوحه. اي نعم. والله بابكم
1: يعني مفتوحة. يعني اذا بتبني وبيت العمر وقرض واحد من الدوله، فانت كنت تأني في عندك تسال هذه الشركه اذا كانت مصاعد، اذا كانت تكييف، اذا كانت بناء، نجاوبك يعني.
0: نعم استاذ فيصل انصاري، استاذنك بهذا السؤال يكون مسك الختام، وخاصه مع قرب دخول فتره دينيه عندنا اقل من دقيقتين. في ناس يقولك بدل ما تتبع كل هالاجراءات تقوم تصور وتنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا بعدين لما نكتشف يقول والله وصلت الى التجاره، كلمتهم، حاولت توصل لهم، والطريقه سهله اليوم عن طريق سهل.
1: صحيح.
0: يقول لك لا انا عندي السوشيال ميديا. البعض يتخذ هذا الطريق يعتقد بان هذا افضل طريق يحمي. نختم الحديث بتعقيبك على هذا التصرف.
1: انا بالعكس انا ايد يكون من القنوات الرسميه اللي هو يا تكون تتوجه الى مراكز المنتشره العدد 21 مركز القريب من الجمعيات التعاونيه بتقديم الشكوى فتره صباحيه او فكره مسائيه او فرق الطوارئ الموجودين، او عن طريق برنامج سهل اللي هو الحين معتمد عندنا،
0: اسهل لك واسرع لك وتحفظ حقوقك. واحنا اليوم استاذ فيصل الانصاري مدير اداره الرقابه التجاريه وحمايه المستهلك بوزاره التجاره والصناعه، يمكن عندنا كلمات اخيره ويمكن عندنا توصيات، ولكن نظرا لقرب دخول الفتره الدينيه لصلاه العصر راح نستاذنك نتوقف مع هذا الفاصل، ولنا عوده مره اخرى باذن الله تعالى، ونقدم بعض الرسائل، نقدم بعض التوصيات، ونوضح بعض النقاط مع ضيفنا الكريم. مستمعينا الكرام، هذا برنامج استراحة الظهيرة، راح نتوقف وذلك لدخول الفترة الدينية لصلاة العصر، ولنا عودة بعد ذلك مع ضيفنا الكريم الأستاذ فيصل الأنصاري.
2: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: خلكم على الموعد
2: مع استراحة الظهيرة
1: يومياً من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثالثة
2: على 89.5 FM.

0: مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد ما توقفنا لدخول فترة دينية لصلاة العصر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها، ونستأنف هذا الحوار الجميل وهذه الإضافة الكبيرة لبرنامجنا وهذا التشريف المقدم من ضيفنا الكريم الأستاذ فيصل الأنصاري، مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة. أستاذ فيصل الأنصاري، يمكن خلال هذا الفاصل وقت الفترة الدينية تحدثت عن أهمية الشراكة ما بينكم ما بين المؤسسات العلمية، وإحنا نشكرك على رغم من انشغالاتكم، على رغم من ظروفكم، على رغم التزامكم والحملات التفتيشية الكبيرة اللي على مدار العام، إلا أن سخرت اليوم للإعلام جزء من وقتك. ليش اليوم تحرصون على الوصول إلى المتابع، إلى المشاهد، إلى المستمع، إلى حتى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتوعيتهم؟ ليش حريصين على هذا الأمر؟ كان ممكن تكتفون بدواركم التفتيشية والقوانين اللي تسنونها.
1: بالعكس، إحنا وأنتم مكملين لصال يعني رسائلنا وقراراتنا الوزارية ومعرفة يعني المستهلك حقوقه وواجباته لازم يكون يعرف له،
0: صحيح،
1: بحيث انه يكون هو يعني يطمن ولا يقع في عندنا يعني شركات يعني يكون ممكن بعض الشركات اللي يعني يكون ما تلتزم يعني وعليها شكاوى كثيره،
0: وان شاء الله انهم اقليه
1: ان شاء الله بعض يقول. فاحنا بالعكس احنا كوزاره التجاره والصناعه يعني لها نعمل لهم مخالفات وتوصل حتى اجراءاتنا الى الاقلاق الفوري.
0: نعم، يمكن قلت كلمه، قلت احنا نبي المواطن او المستهلك يطمن. الناس اللي تتساءل، احنا اتبعنا الاجراءات اللي قدمها ضيفنا الكريم استاذ فيصل الانصاري، والتجاره وما يتعلق اليوم باداره الرقابه التجاريه وحمايه المستهلك، يقولون احنا قدمنا شكوى. هل انتهى الموضوع ولا احنا نقدر نتابعهم ونشوف شنو اللي صار وكيف تم التعامل معه وشلون تم استرجاع حقنا؟
1: طبعا اليوم انت قدمت انت شكوى، فانت الشكوى تتحول عن طريق برنامج السهل تروح حق المسؤول المعني للمحل في المحافظه نفسها. فيبدا دوام المسؤول الصبح يفتح الشاشه عنده ويوزع الشكاوي للمفتشين اللي عنده تحته بالمركز نفسه، راح يتواصلون معك يعني اذا شكوى يعني سريعه راح يكون ان شاء الله فيها اجراء سريع. اذا والله شكوى تستاهل والله
0: تدقيق
1: فحص الفني تاخذ لها وقت هذه.
0: نعم،
1: احنا حريصين، وهم يعني يقدر يروح حق المركز المعني يتابع عن شكوته وتقديم طلبه، او عندنا بالاداره منطقه الصديق ذات الرغبه التجاريه نقدر احنا نستعلم له يعني. فاحنا بالعكس احنا موجودين، ابوابنا مفتوحه من الصبح الى نهايه الدوام لتلقي الشكاوي.
0: نعم، ان كان هناك كلمه اخيره في هذه الثواني الاخيره من البرنامج تكون مسك الختام.
1: انا بالعكس الحين انا ودي يكون يعني المستهلك يعني يكون واعي لحقوقه واخذ الفاتوره. المواقع الالكترونيه احذروا ان تكون مواقع معتمده، المواقع الالكترونيه
0: تاكدوا
1: انها معتمده ومرخصه، لان قاعدين شكاوي من المواقع الالكترونيه لابد يكون عنده ترخيص تجاري على اساس ناخذ حقك.
0: نعم، انا اشكرك على هذه الرساله الاخيره اللي قدمها ضيفنا الكريم واللي شرفنا الاستاذ فيصل الانصاري، مدير اداره الرقابه التجاريه وحمايه المستهلك بوزاره التجاره والصناعه، كان معنا في هذه الحلقه المقدمه لكم مع اجمل التحايا من فريق عمل برنامج استراحه الظهيره بقياده المخرج السعود الحربي. مستمعينا الكرام، بعد لحظات من الآن بإذن الله تعالى راح ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية، حيث سنتابع موجز لأهم وآخر الأنباء، ولنا عودة بعد ذلك وبقية البرامج.
2: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موجز لأهم وآخر الأخبار. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتشن سلسلة غارات على عناصر وعتاد تابع لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، والحكومة الألمانية تدعو إيران إلى أن تنخرط في مفاوضات جادة والكف عن زعزعة استقرار المنطقة. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارتين لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. رئيسة وزراء المغرب تشكل ائتلافا حكوميا من 4 أحزاب سياسية. روسيا تقول إن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا، وواشنطن تؤكد استمرار آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن هجمات المسيرات في البحر الأسود غير مقبولة، وباكستان تحث حكومة طالبان الأفغانية على منع هجمات المسلحين عبر الحدود. نهاية الموجز.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نلتقي من جديد. سنأخذكم معنا اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديدا دبي. عام 1931 هناك ولد أحمد أمين المدني، والذي اختار منذ بدايته أن يوسع آفاقه بالعلم والمعرفة، فتنقل بين مدن وجامعات مختلفة باحثاً عن تجربة ثقافية تتجاوز حدود المكان. قادته رحلته التعليمية إلى بغداد، حيث درس الشريعة والعلوم العربية في جامعة بغداد، وتخرج فيها عام 1958، ثم توجه إلى بريطانيا فالتحق بجامعة كامبريدج ونال درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية، وواصل رحلته العلمية إلى باريس حيث درس اللغة الفرنسية والحضارة في جامعة السوربون. وعند عودته إلى وطنه بدأ مسيرته المهنية متنقلا بين مجالات التعليم والإعلام والإدارة، فعمل مدرسا للغة الإنجليزية في بغداد والشارقة، ثم انتقل إلى إذاعة صوت الساحل في الشارقة حيث عمل مذيعا ومحررا ومقدما للبرامج، وبعدها تولى أمانة المكتبة العامة في دبي، ثم عمل مديرا للأمانة العامة بوزارة الدفاع إلى جانب عمله مترجماً.

وفي عام 1978 اختار أن يترك العمل الوظيفي ويتفرغ لعالمه الفكري والأدبي، ففتح لنفسه مساحة أوسع للكتابة والتأمل والإنتاج. فكان الشعر اختياره ليطلق العنان لأفكاره وخياله، فأصدر عددا من الدواوين منها حصاد السنين عام 1968 وأشرع وأمواج عام 1973 ثم عاشق لأنفاس الرياحين عام 1990. وبموازاة براعته الشعرية ومهاراته المتعددة في التعليم والعمل الثقافي، أتقن المدني أهم ثلاث لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية، وقد ساعدته على التواصل مع مصادر وثقافات متعددة، فكان يقرأ ويتعلم وينقل ما يراه إلى تجربته الأدبية. ولنترك الكلام النثري جانبا ولننصت إلى صوت مشاعره الذي يتحدث عن ذاته ولحظاته الخاصة، عن مشاعره التي رقصت بين الحنين والشوق. التقينا عبر المساء العميق في غمار الهوى وخفق البريق، كل همس منا حنين وشوق لاعتناق من غل صمت صفيق، نتحاذى آنا ونبعد آنا في حياء يلفنا وطروق. رحل أحمد أمين المدني في دبي عام 1995 بعد مسيرة حافلة بالفكر والفن، ليبقى اسمه مرتبطاً بجيل من الأدباء الذين صنعوا التاريخ الأدبي للخليج.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم من أعذب الكلام. كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تشهد الفجر والعشاء في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ فقالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ فقالوا: يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يا لعمر، يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هواه. وكذلك المؤمن يريد أمرا فإن أراد الله غيره سلم له وانصاع. ما من امرأة إلا وتحب أن تبدو فاتنة وجميلة، ولكن الحجاب والستر أمر الله، والمؤمنة بأمر الله لا بهواها. وما من رجل إلا وله شهوة في النساء، ولكن العفة أمر الله، والمؤمن بأمر الله لا بأمر غريزته. وما اشتق اسم الإسلام إلا من التسليم. نريد أمرا ويريد الله أمرا، والمؤمن من قدم أمر الله جل في علا. مستمعين الكرام، كان للنبي صلى الله عليه وسلم مولا يقال له مدعم، شارك معه في فتح خيبر، وفي طريق العودة أصابه سهم طائش فمات. فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتغل عليه نارا. يحرص الناس أن لا يسرقوا مال شخص بعينه، ولكنهم يستهينون بالمال العام، مع أن سرقة المال العام هي سرقة الناس جميعا. إتلاف المقاعد في الحدائق العامة هو إتلاف مقاعد كل الناس، وأخذ كتب المكتبة العامة هو سرقة كتب كل الناس. إنشاء الطرق والجسور بخلاف المواصفات المتفق عليها في العقود هو غش لكل الناس الذين يسلكون هذه الطرق والجسور. إن الله رحيم في كل ذنب كان في حقه سبحانه وتعالى، ولكنه عادل في كل ذنب كان في حق الناس. مستمعينا الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بحضور صلاة العيد، حتى الحوائض منهن يخرجن ويكن في آخر الصفوف ولا يصلين. فقالت امرأة: يا رسول الله، إن إحدانا ليس لها جلباب. فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. تعاونوا على المعروف وتكاتفوا في البر، فإنما الناس للناس. الجار الذي يحترق بيته فليعطي كل جار شيئا من أثاث. القليل على القليل يكون كثيرا، وإنما حزمة العصي عود على عود. وقد يكون عند الجار مناسبة فرح أو عزاء وبيته صغير، افتح له دارك وشاركه فرحه وواسه في حزنه. قد يكون أيضا عند صديقك مناسبة وليس عنده ما يكفيه لإقامة هذه المناسبة، فساعده. وأيضا قد يكون عند صديقتك مناسبة وليس لديها ما ترتدي، بادري أنت واعرضي عليها أن تعيريها ولا تنتظريها لتطلب. وقد يرسب زميلك في مادة أنت بارع فيها فأعنه عليها. وقد يثقل كاهل زميلك في العمل مشروع فساعده فيه. الناس عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المؤمنين بالتكاتف وبالتعاون، فليشد بعضنا بعضا. وأحب الأعمال سرور يدخله الإنسان على قلب أخيه، مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الرياضة والصحة. الرياضة والصحة جزء أساسي من حياتنا، ومعرفة ما يحتاجه الجسم تساعدنا على اتخاذ خيارات أفضل والمحافظة على نشاطنا وصحتنا. في برنامج الرياضة والصحة نطرح موضوعات متنوعة تجمع بين الرياضة والتغذية والصحة الجسدية والنفسية، ونستمع إلى المختصين ونتعرف على معلومات ونصائح تساعدنا على ممارسة النشاط بصورة صحيحة وتبني عادات صحية يمكن الاستمرار عليها. معلومات مفيدة وموضوعات تهم صحتنا وحياتنا اليومية. الرياضة والصحة لحياة أكثر صحة ونشاطاً.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاح، تنفيذ نورة العيسى، إخراج سعود الحربي.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والصحة. عندما نتحدث عن ممارسة الرياضة غالباً ما نفكر في نوع التمرين ومدته وشدته، وربما نهتم بالطعام الذي نتناوله قبل التدريب وبعده، لكن هناك عنصراً بسيطاً وأساسياً قد لا يحصل دائماً على الاهتمام نفسه، وهو الترطيب. فالماء ليس مجرد وسيلة للتخلص من العطش، وإنما يدخل في العديد من الوظائف التي يحتاج إليها الجسم أثناء الراحة والحركة. ومع ممارسة النشاط البدني ينتج الجسم مزيداً من الحرارة ويزداد بالتعرق، ومع العرق نفقد الماء وبعض الأملاح. لكن هل توجد كمية واحدة من الماء تناسب جميع الرياضيين؟ وهل ينبغي أن ننتظر الشعور بالعطش حتى نشرب؟ وهل يحتاج كل من يمارس الرياضة إلى مشروبات الإلكترولايت؟ في حلقة اليوم نتعرف على أهمية الترطيب للأداء الرياضي، وكيف نعتني بالسوائل قبل التمرين وأثنائه وبعده، ومتى تصبح الإلكترولايت أكثر أهمية، وكيف نحقق التوازن من دون إهمال أو مبالغة. فكونوا معنا.

0: الماء شريك أساسي للحركة. يشكل الماء جزءاً أساسياً من جسم الإنسان، ويدخل في عدد كبير من العمليات التي تحدث طوال اليوم، سواء كنا نمارس الرياضة أم لا. فهو يساهم في تنظيم درجة حرارة الجسم وفي الدورة الدموية ونقل المواد المختلفة داخله، كما تحتاج إليه الأنسجة والأعضاء لأداء وظائف بصورة طبيعية. وعندما نبدأ ممارسة النشاط البدني، تزداد كمية الحرارة التي ينتجها الجسم نتيجة عمل العضلات، وهنا يستخدم الجسم آليات تساعد على التخلص من الحرارة الزائدة، ومن أهمها زيادة تدفق الدم إلى الجلد والتعرق. وعندما يتبخر العرق من سطح الجلد، يساعد ذلك على التخلص من جزء من الحرارة، لكن التعرق يعني في الوقت نفسه أننا نفقد الماء وبعض الإلكترولايت، ومن أبرزها الصوديوم، ولا يتعرق جميع الأشخاص بالمعدل نفسه. فقد يمارس شخصان التدريب نفسه تقريبا، وفي نهاية الحصة نجد أن أحدهما فقد كمية أكبر من العرق مقارنة بالآخر، ويتأثر ذلك بعوامل عديدة، منها شدة المجهود ودرجة الحرارة والرطوبة والملابس ومستوى اللياقة ومدى تأقلم الجسم مع الجو، إضافة إلى الفروق الفردية. ولهذا فأن احتياجات السوائل ليست رقما ثابتا يمكن تطبيقه على الجميع، كما أن نوع الرياضة يصنع فرقا، فاحتياجات شخص يمارس نشاطا معتدلا لفترة قصيرة في مكان مكيف قد يختلف عن احتياجات رياضي يتدرب لفترة طويلة في الخارج خلال أجواء حارة. والترطيب لا يبدأ من أول دقيقة في حصة الرياضة، فإذا أمضى الشخص يومه وهو لا يتناول كمية مناسبة من السوائل ثم دخل التمرين وهو يشعر بالعطش، فليس من الأفضل محاولة تعويض كل ما فاته خلال دقائق قليلة. الأفضل أن يكون الاهتمام بالسوائل عادة موزعة على اليوم، فالماء بالنسبة إلى الرياضي جزءا من الاستعداد للنشاط إلى جانب الغذاء والنوم والراحة.
1: الماء حاجة أساسية للجسم طوال اليوم، وتزداد أهمية الاهتمام بالسوائل مع النشاط البدني والتعرق، لذلك اجعل شرب الماء عادة منتظمة خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. اهتم بترطيب جسمك واجعل الماء جزءا من يومك.
0: عندما يبدأ الجسم بفقد السوائل، أثناء ممارسة الرياضة لا نفقد السوائل بالطريقة نفسها في كل مرة. قد تكون الحصة في يوم معتدل ولا يكون التعرق كبيراً، ثم نمارس النشاط نفسه في يوم أكثر حرارة ورطوبة فنلاحظ اختلافاً واضحاً، كما يتغير معدل التعرق مع شدة المجهود ومدته وطبيعة الرياضة. وعندما يفقد الجسم السوائل من دون تعويض مناسب، قد تظهر بعض العلامات، فقد يشعر الشخص بالعطش أو جفاف بالفم، وقد يلاحظ أن المجهود أصبح أصعب من المعتاد، أو أن قدرته على الاستمرار والتركيز تراجعت. وقد تظهر لدى بعض الأشخاص أعراض مثل الصداع أو الدوخة أو التعب، لكن من المهم ألا نفسر أي عرض أثناء الرياضة على أنه نتيجة للجفاف بصورة تلقائية، لأن التعب قد يرتبط بقلة النوم أو التغذية أو شدة التدريب أو الحرارة أو أسباب أخرى. ومع استمرار فقد السوائل خصوصا أثناء النشاط الطويل وفي الأجواء الحارة، يزداد التحدي الذي يواجهه الجسم في تنظيم حرارته والمحافظة على الأداء. من المهم أيضا الانتباه إلى أن تأثير فقد السوائل قد لا يظهر بالطريقة نفسها لدى الجميع، فقد يلاحظ أحد الرياضيين تراجعا في قدرته على الاستمرار، بينما يشعر آخر بزيادة الإحساس بالمجهود أو صعوبة المحافظة على المستوى المعتاد من النشاط. وقد يكون التأثير أكثر وضوحا عندما يتجمع التمرين الطويل مع ارتفاع درجة الحرارة وكثرة التعرق، لذلك لا ينبغي أن ننتظر ظهور أعراض قوية حتى نهتم بالسوائل، بل يكون الأفضل أن يصبح الترطيب جزءا من الاستعداد الطبيعي للتمرين. مع تكرار النشاط يستطيع الرياضي أن يتعرف بصورة أفضل على استجابة جسمه، ومتى يحتاج إلى زيادة انتباهه للسوائل، خاصة في الأيام التي تتغير فيها شدة التدريب أو الظروف المحيطة به. ومن الأخطاء التي ينشغل الشخص بالتمرين إلى درجة أنه لا يتناول السوائل لفترة طويلة، ثم عندما يشعر بالعطش الشديد يشرب كمية كبيرة.

0: خصوصا إذا ظهرت أثناء التدريب في الحر، مثل الدوخة الشديدة، الارتباك أو الإعياء غير المعتاد، أو الشعور بأن الجسم لم يعد قادرا على مواصلة النشاط بصورة طبيعية. في مثل هذه الحالات لا ينبغي أن يكون الهدف إكمال الحصة بأي ثمن، فالرياضة ليست اختبارا لقدرتنا على تجاهل إشارات الجسم، والرياضي الواعي يعرف متى يحتاج إلى تخفيف المجهود أو التوقف أو التعامل مع الأعراض بصورة مناسبة. قبل التمرين وأثنائه وبعده. إذا كان الترطيب مهماً، فالسؤال الطبيعي هو متى نشرب؟ والإجابة تبدأ قبل موعد التمرين. من الأفضل أن يكون تناول السوائل موزعاً خلال اليوم، بحيث لا يدخل الشخص إلى التدريب وهو يشعر بالعطش واضح نتيجة إهمال الماء لساعات طويلة. وقبل النشاط صديق المستمع، يمكن تناول السوائل بصورة مناسبة ومنظمة، بدل شرب كمية كبيرة جداً قبل دقائق من بداية التمرين، لأن ذلك قد يسبب امتلاء المعدة أو عدم الراحة. أما أثناء النشاط فتتغير الحاجة بحسب مدة الحصة وشدتها ودرجة الحرارة وكمية التعرق. وفي كثير من الأنشطة القصيرة أو المعتدلة، خصوصاً في الظروف المعتدلة، يمكن أن يكون الماء خياراً مناسباً، ومع زيادة مدة التدريب أو شدته، أو عندما يكون التعرق كبيراً والجو حاراً، تصبح الاحتياجات مختلفة، وقد يكون لتعويض بعض الإلكترولايت دور كبير. ومن الوسائل التي يستخدمها الرياضيون والمختصون أحياناً لتقدير فقد السوائل مقارنة بالوزن قبل التدريب وبعده، ومع مراعاة السوائل التي تتم تناولها خلال الحصة. ولا يحتاج إلى كل ممارس إلى إجراء هذه الحسابات باستمرار، لكنها توضح أن معدل فقد السوائل يختلف بين الأشخاص، وبالتالي لا توجد خطة واحدة للترطيب تتناسب مع الجميع. وبعد انتهاء التدريب لا ينتهي دور الترطيب، فإذا فقد الشخص كمية واضحة من العرق يحتاج إلى الاستمرار في تناول السوائل خلال فترة التعافي. ويمكن أن يسهم الوجبات المعتادة أيضاً في تعويض جزء من الماء والأملاح التي يحتاجها الجسم. وهنا يصبح الترطيب جزءاً من عملية التعافي إلى جانب التغذية والراحة والنوم. ومن المهم والجدير بالذكر أيضاً أن ننظر إلى الترطيب باعتباره جزءاً من الروتين الرياضية، وليس إجراءً نقوم به عندما يكون التدريب شديداً. فحتى في الأيام التي يكون فيها النشاط أخف، يبقى الاهتمام بالسوائل مهماً، خاصة إذا كان الشخص قد أمضى ساعات طويلة في العمل أو الحركة قبل موعد التمرين. كما أن الظروف المحيطة قد تتغير من يوم إلى آخر، ولذلك من الطبيعي أن تختلف الحاجة إلى السوائل معها. وكلما أصبح الرياضي أكثر معرفة بطبيعة جسمه ومعدل تعرقه وشعوره أثناء النشاط، أصبح أقدر على تنظيم شربه بصورة عملية تتناسب مع التدريب. والأهم أن نركز على ساعات التمرين وننسى بقية اليوم، بل نجعل الاهتمام بالماء عادة مستمرة مع زيادة الانتباه عندما تزداد الحرارة أو مدة النشاط أو كمية التعرق.
1: كل أسبوع موضوع جديد ومعلومة جديدة، نرافقكم في رحلة تجمع بين الحركة واللياقة والتغذية والعادات التي تدعم صحتنا في حياتنا اليومية. برنامج الرياضة والصحة.

هل نحتاج الإلكترولايت؟ مع انتشار المشروبات الرياضية ومساحيق الإلكترولايت أصبح من السهل الاعتقاد بأن الماء وحده لا يكفي لأي شخص يمارس الرياضة، لكن الأمر يعتمد على طبيعة النشاط. الإلكترولايت هي معادن تشارك في وظائف مهمة داخل الجسم، ومن بينها الصوديوم والبوتاسيوم، ومع التعرق نفقد الماء وكذلك كمية من بعض هذه المعادن. بالنسبة إلى كثير من الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً قصيراً أو متوسط المدة في ظروف معتدلة، يكون الماء في النظام الغذائي المعتاد كافياً في كثير من الأحيان،

0: أما عندما يمتد النشاط لفترات طويلة أو يكون شديداً أو يحدث في أجواء حارة مع تعرق كبير، فقد تصبح مسألة تعويض الصوديوم وغيره من العناصر أكثر أهمية. كما أن بعض المشروبات الرياضية تحتوي على الكربوهيدرات إلى جانب الإلكترولايت، وقد يكون ذلك دور في بعض الأنشطة التحمل الطويلة، لكنه لا يعني أن كل شخص يحتاج إليها في كل حصة. فالشخص الذي يؤدي تمريناً معتدلاً لفترة قصيرة ليس في الظروف نفسها التي يمر بها رياضي يخوض تدريباً طويلاً أو منافسة تمتد لساعات. كما أن المنتجات التي تحمل اسم إلكترولايت ليست كلها متطابقة، فقد تختلف كمية الصوديوم والسكريات والعناصر الأخرى من منتج إلى آخر. لذلك لا ينبغي أن تصبح هذه المشروبات عادة تلقائية لمجرد ارتباطها بالرياضة. الماء يبقى خياراً أساسياً، وتضاف الخيارات الأخرى عندما توجد حاجة مرتبطة بطبيعة النشاط وظروف واحتياجات الشخص. لكن كيف يؤثر فقد السوائل في الرياضي أثناء التمرين؟ وكيف يمكن تنظيم شرب الماء؟ ومتى تصبح الإلكترولايت أكثر أهمية؟ نستمع إلى الأستاذ طارق الجيران، أخصائي التغذية الرياضية.
1: موضوعنا اليوم: ما أهمية شرب الماء أثناء ممارسة الرياضة؟ هل حسيت بيوم حركتك ثقيلة أو صداع مفاجئ في نص تمرينك؟ يمكن أنت تعتقد أنك بحاجة للسكر أو القهوة، لكن الحقيقة ممكن تكون أبسط وأخطر من هالشيء بوايد. دراسات التغذية الرياضية تؤكد أن فقدان 2% فقط من سوائل جسمك كفيل بتقليل قوتك وانفجارك العضلي بنسبة تصل إلى 20%. هنا أنت تخسر خمس قوتك بمجرد شعورك بالعطش. اليوم راح أقول لك شلون تشربون الماء بذكاء الرياضيين، مو بس للارتواء من العطش. أثناء الرياضة جسمك يتحول إلى ماكينة تحترق، والماء هو نظام التبريد الوحيد حقك. بدون كمية كافية من السوائل راح تزيد لزوجة دمك، فيضطر قلبك للعمل بجهد مضاعف لضخ الأكسجين لعضلاتك. الماء أيضا هو الناقل الرسمي للمغذيات، فبدونه ما راح توصل الأحماض الأمينية ولا الجلوكوز لخلايا جسمك بالسرعة المطلوبة. باختصار، بدون ماء تمرينك يصير هدم بدل لا يكون بناء، لأن الجفاف يرفع هرمونات التوتر اللي تكسر الأنسجة العضلية. هذا جدول الترطيب الاحترافي اللي يطبقه مع مراجعين الرياضيين. 1. قبل التمرين بساعة اشرب كوبين كبيرين من الماء لتجهيز مخازن السوائل. 2. أثناء التمرين لا تشرب كمية ضخمة مرة واحدة فتثقل معدتك، لكن ارتشف كميات صغيرة حوالي 150 ملي كل 15 إلى 20 دقيقة. 3. سر المحترفين: إذا كان تمرينك يتجاوز الساعة أو جو حار خاصة للمحترفين، ضيف ذرة ملح بسيطة لزجاجة الماء أو استخدم مشروب الإلكترولايتس لتعويض الأملاح اللي تخرج مع العرق. تذكر دائما العطش هو أنذار متأخر من جسمك، لا تنتظر حدوثه. اجعل زجاجة الماء رفيقك الأول في الصالة الرياضية تماما كملابسك الرياضية. كان معكم أخصائي تغذية رياضية طارق الجيران، نلتقي لنرتقي بصحتكم وأدائكم الرياضي، وتمرين ممتع للجميع.

0: احتياجاتك ليست نسخة من غيرك. كل الشكر مستمعينا الكرام لضيفنا الكريم في هذه المداخلة للأستاذ طارق الجيران، أخصائي التغذية الرياضية، على هذه المشاركة والمعلومات القيمة. وكما استمعنا مستمعينا الكرام، فإن الاهتمام بالسوائل جزء مهم من الاستعداد للتمرين والمحافظة على الأداء، لكن احتياجات الرياضيين ليست متطابقة. فقد نشاهد شخصا في النادي يشرب كمية كبيرة من الماء أو يستخدم مشروبا يحتوي على الإلكترولايت، فنفترض أن علينا اتباع الطريقة نفسها، لكننا لا نعرف دائما مدة تدريبه أو معدل تعرقه أو طبيعة نشاطه أو البيئة التي يتدرب فيها. وحتى لدى الأشخاص أو الشخص نفسه قد تتغير الاحتياجات من يوم إلى آخر، فتمرين قصير في مكان مكيف يختلف عن تدريب طويل في الخارج، والحصة الهادئة تختلف عن نشاط شديد يرفع معدل التعرق. كما أن لون البول يمكن أن يعطي مؤشراً عاماً عن حالة الترطيب في بعض الظروف، لكنه ليس اختباراً دقيقاً بمفرده، إذ يمكن أن يتأثر بالطعام وبعض المكملات والأدوية. ومن المهم أيضاً أن نلجأ تلقائياً إلى القهوة أو المشروبات المحتوية على الكافيين كلما شعرنا بانخفاض الطاقة أثناء التدريب. فالتعب صديق المستمع قد يكون مرتبطاً بالنوم، غذاء، سوائل أو شدة التمرين، وليس دائما بحاجة إلى منبه إضافي. والشعور بالعطش إشارة مهمة ينبغي الانتباه إليها، لكن احتياجة الرياضي في الأنشطة الطويلة أو البيئة الحارة قد تتطلب تخطيطا أكبر للسوائل. والفكرة ليست أن نشرب باستمرار خوفا من الجفاف، وإنما أن نتعلم كيف نرطب بين السوائل وطبيعة النشاط والظروف المحيطة بنا. ومع الوقت يستطيع الشخص ملاحظة الأيام التي يتعرق فيها أكثر والأنشطة التي تجعله يحتاج إلى اهتمام أكبر بالسوائل، وكيف يشعر عندما يبدأ تمرينه وهو مهتم بترطيبه مقارنة بيوم أهمل فيه ذلك. هذا الوعي أكثر فائدة من البحث عن رقم واحد نطبقه كل يوم مهما تغيرت الظروف. أما الرياضي الذي يستعد لمنافسة أو يمارس تدريبات طويلة ومتكررة، فقد يحتاج إلى تقييم أكثر دقة لاحتياجه بالتعاون مع مختص بدل الاعتماد على التجارب الآخرين.
1: التعب الطبيعي بعد المجهود يختلف عن الألم الشديد أو الأعراض غير المعتادة. لا تتجاهل ألماً حداً أو دواراً أو ضيقاً غير معتاد في التنفس أثناء النشاط، واستشر المختص عند الحاجة. استمع إلى جسمك، فالرياضة هدفها دعم صحتك.

التوازن، لأن الزيادة ليست دائما أفضل. بعد كل الحديث عن أهمية الماء، قد يبدو أن الحل بسيط، كلما شربنا أكثر كان ذلك أفضل. لكن صديق المستمع، الأمر ليس كذلك دائما، فشرب كميات من الماء تفوق حاجة الجسم بصورة كبيرة، وخصوصا خلال فترة قصيرة أو أثناء النشاط. التحمل الطويل قد يؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض تركيز الصوديوم في الدم، ويمكن أن تصبح هذه الحالة خطيرة إذا كانت شديدة. وهذا يوضح أن الترطيب الصحيح ليس مسابقة في عدد زجاجات الماء التي نستطيع شربها، وتزداد أهمية تنظيم السوائل لدى من يمارسون أنشطة التحمل لفترات طويلة. قد يحتاج بعض الرياضيين إلى خطة فردية تتناسب مع معدل التعرق والظروف التي يتدربون فيها. أما بالنسبة إلى معظم الممارسين، فيمكن جعل الأمر أبسط، الاهتمام بالسوائل خلال اليوم، وعدم الدخول إلى التدريب بعد ساعات من إهمال الشرب، وتوفير الماء أثناء النشاط، والانتباه إلى الحرارة ومدة التعرق وكمية التعرق. في الأيام الحارة من المهم أيضا اختيار توقيت ومكان مناسب للنشاط متى ما كان ذلك ممكنا، وتخفيف الشدة عند الحاجة وأخذ فترات راحة مناسبة. فالترطيب وحده لا يجعل التدريب في ظروف حرارية قاسية آمنا مهما كانت كمية الماء التي نشربها. لا ينبغي تجاهل الشعور غير الطبيعي بالإرهاق أو الدوخة أو الارتباك من أجل إكمال التدريب، لأن سلامة الرياضي أهم من إتمام الحصة كما كانت مخططة. كما توجد حالات صحية معينة قد تتطلب تنظيم كميات السوائل أو الصوديوم، وقد تؤثر بعض الأدوية في توازن السوائل داخل الجسم، وهنا تكون توجيهات الطبيب الخاصة بالشخص أهم من أي نصيحة عامة. والقاعدة التي يمكن أن نتذكرها بسيطة: لا تهمل السوائل ولا تبالغ فيها، واجعل احتياجك مرتبط بنشاطك وجسمك والظروف التي تتمرن فيها. فالرياضي الواعي يهتم بالنوم، بالتغذية، بالراحة،

ويعرف أن الترطيب جزءاً من المنظومة نفسها. وعندما تتحول هذه الأمور إلى عادات طبيعية يصبح الاهتمام بالسوائل جزءاً من أسلوب الحياة الرياضية، لا مهما نتذكرها فقط عندما نشعر بالعطش.

الوزن مهم في بعض التقييمات الصحية، لكنه لا يقدم وحده الصورة الكاملة. النشاط واللياقة والنوم والعادات اليومية ومؤشرات الصحة المختلفة كلها أجزاء من الصورة. لا تختصر صحتك في رقم واحد، انظر إليها بصورة أشمل.

أصدقائي المستمعين، رسالة حلقتنا لهذا اليوم: الماء عنصر أساسي يحتاج إليه الجسم كل يوم، ويزداد أهمية الاهتمام بالسوائل عندما نمارس النشاط البدني، نفقد الماء والأملاح مع التعرق. لكن الترطيب الصحيح لا يقوم على قاعدة واحدة تصلح للجميع. احتياجاتنا تختلف بحسب نوع النشاط، مدته وشدته، ودرجة الحرارة والرطوبة، ومعدل التعرق، والفروق الفردية. اهتم بالسوائل خلال يومك، ولا تجعل وقت التمرين هو اللحظة الوحيدة التي تتذكر فيها الماء. وانتبه إلى طبيعة التمرين وإشارات الجسم، وتذكر أن الماء مناسب لكثير من الأنشطة، بينما قد تصبح الإلكترولايت أكثر أهمية في بعض الأنشطة الطويلة أو مع التعرق الكبير. في المقابل، لا تجعل الخوف من الجفاف يدفعك إلى الإفراط في شرب الماء، فالتوازن هو الأساس. فالهدف ليس أن نشرب أقل أو أكثر، وإنما أن نعطي أجسامنا ما تحتاج إليه بما يتناسب مع النشاط والظروف.

إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج الرياضة والصحة. تعرفنا اليوم على أهمية الترطيب في النشاط الرياضي ودور الماء في مساعدة الجسم على تنظيم حرارته، وكيف تختلف كمية السوائل التي نفقدها من شخص إلى آخر ومع تمرين إلى آخر. وتوقفنا عند الاهتمام بالسوائل قبل النشاط وأثنائه وبعده، والفرق بين الماء والمشروبات المحتوية على الإلكترولايت، والعوامل التي تجعل احتياجات الرياضي تختلف بحسب النشاط وظروفه. كما تعرفنا أيضاً على أهمية عدم المبالغة في شرب الماء، لأن الهدف دائماً هو المحافظة على التوازن. ونتذكر أن الأداء الرياضي لا يعتمد على التدريب وحده، بل على مجموعة من العادات التي تساعد الجسم على التعامل مع المجهود والتعافي منه، والترطيب واحد من أهم هذه العادات. شكراً لحسن متابعتكم واستماعكم، ونلتقي بكم في حلقات جديدة ومواضيع جديدة من برنامج الرياضة والصحة.

كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاح، تنفيذ نورة العيسى، إخراج سعود الحربي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: هنا الكويت، الساعة الآن 4 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتشن سلسلة غارات على عناصر وعتاد تابع لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، والحكومة الألمانية تدعو إيران أن تنخرط في مفاوضات جادة والكف عن زعزعة استقرار المنطقة. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارتين لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. رئيسة وزراء المغرب تشكل ائتلافا حكوميا من 4 أحزاب سياسية. روسيا تقول إن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا، وواشنطن تؤكد استمرار آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن هجمات المسيرات في البحر الأسود غير مقبولة، وباكستان تحث حكومة طالبان الأفغانية على منع هجمات المسلحين عبر الحدود. نهاية الموجز.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ الساعة الرابعة فجرا في مدينة صناعية في شمال إنجلترا، كان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر. الشارع مظلم، المصانع لم تفتح أبوابها بعد، وفي هذا الوقت بالذات يمشي في الشارع رجل أو امرأة أحيانا يحمل عصا طويلة جدا من الخيزران، يقف تحت نافذة في الطابق الأعلى ويطرق الزجاج طرقات خفيفة متتابعة، ولا يمضي إلى النافذة التالية حتى يرى وجها يطل عليه من الداخل. هذه لم تكن مصادفة ولا معروفا يزدى بين الجيران، كانت وظيفة ولها أجر أسبوعي ولها زبائن ثابتون أيضا، واستمرت عقودا طويلة. فما اسم هذه المهنة يا جهينة، ولماذا احتاجها الناس في ذلك القرن؟
1: عرفت في إنجلترا وأيرلندا يا سيدتي باسم يمكن ترجمته إلى العربية بالموقظ، وسبب الحاجة إليها بسيط في جوهره. الساعة المنبهة لم تكن قد صارت سلعة رخيصة في متناول

0: يحاول العمال. الساعات كانت في وقتها غالية، ومن يملك واحدة قد لا يثق بدقتها، فمن يضمن للعامل أن يستيقظ في وقته؟ لا شك إنسان آخر يا سيدتي.
1: سأتوقف عند هذه الجملة لأنها في رأيي مفتاح الحلقة. قبل أن نشتري الآلة كنا نستأجر إنساناً. المهنة كلها هي وظيفة الساعة المنبهة قبل اختراعها بثمن يستطيع توفيره الفقير. فأعطنا تفاصيل هذا العمل يا جهينة، وكيف كان الموقظ يوقظ زبونه دون أن يوقظ الشارع كله؟
0: هذه كانت مهارة المهنة الحقيقية. الطرق على الباب لا شك يوقظ البيت بأكمله ويزعج الجيران الذين لم يدفعوا، لذلك تم استعمال العصا الطويلة للوصول إلى نوافذ الطوابق العليا مباشرة، وبعضهم استعمل أنبوبا ينفخ فيه حبات صغيرة جافة على الزجاج فيحدث صوتا خفيفا لا يسمعه إلا النائم القريب.
1: أي أن المطلوب صوت دقيق الهدف يكفي للنائم المقصود ولا يزيد عن هذا النائم.
0: بالضبط، وكان الأجر بضعة بنسات في الأسبوع. والشرط الأهم في العقد الشفهي أن الموقظ لا ينصرف حتى يتأكد أن الزبون استيقظ فعلا، إذ لا يدفع له إن نام الرجل ثانية وتأخر عن مصنعه.
1: لحظة، هذه نقطة تستحق الوقوف، لأنها فارق حقيقي بين الإنسان والآلة. الساعة المنبهة ترن ثم تسكت، ولا يعنيها إن عدت إلى النوم أو لا. أما هذا الرجل فلا يمضي حتى يراك واقفا، أي أنه لم يكن يبيع صوتا بل كان يبيع ضمانا.
0: هذا وصف دقيق منك يا سيدتي، فقد بقيت هذه المهنة قائمة في المدن الصناعية إلى منتصف القرن العشرين تقريبا، أي إلى ما بعد انتشار الساعات بزمن.
1: ولا بد أن السؤال الذي يدور في ذهني وفي ذهن كل مستمع الآن هو: من كان يوقظ الموقظ؟
0: هذا سؤال جميل.
1: شكرا.
0: في الواقع أن كثيرا منهم كانوا حراس ليل أو عمالا في نوبات مسائية، فهم أصلا مستيقظون، وبعضهم كان يوقظه زميل له في المهنة نفسها.
1: هنا أريد أن ننتقل من الطرافة إلى السؤال الأعمق.
0: وما هو؟
1: البشرية عاشت آلاف السنين قبل هذه المهنة، والناس كانوا يستيقظون، فلماذا صار الاستيقاظ في تلك الفترة تحديدا مشكلة تستدعي اختراع وظيفة الموقظ؟
0: لأن معنى الوقت نفسه تغير. الفلاح يستيقظ مع الضوء ولا أحد يحاسبه على ربع ساعة من التأخير، أما عمال المصنع فيعملون بجرس وبساعة معلقة على الجدار، والتأخير يترتب عليه خصم من الأجر أو منع من الدخول ذلك اليوم.
1: أي أن الشمس عزلت من منصبها وحلت محلها الساعة.
0: هذا هو التحول بعينه، ولأول مرة في التاريخ صار على ملايين البشر أن يكونوا في مكان محدد في دقيقة محددة، والنوم الذي كان شأنا خاصا تحكمه الشمس والتعب صار مسألة انضباط صناعي.
1: هنا أضيف ملاحظة أراها مهمة. نحن نتحدث عن أناس لم يكونوا يملكون ساعات، ثم فرضنا عليهم حياة تقاس بالدقائق. الموقظ إذن ليس طرفة تاريخية، بل هو الجسر الذي عبر عليه الناس من زمن الشمس إلى زمن جرس الساعة. وهذا يقودنا إلى الجزء العلمي من الحلقة. سمعت أن مؤرخاً وجد في وثائق تلك الحقبة شيئاً غير نظرتنا إلى النوم نفسه.
0: نعم يا سيدتي، إنه المؤرخ الأمريكي روجر إكريك. كان يبحث في تاريخ الليل لا في تاريخ النوم، وأثناء تنقيبه في اليوميات وسجلات المحاكم وكتب الطب والأدب لفت نظره تعبير يتكرر ولا يشرح، النومة الأولى.
1: ولماذا استوقفه تعبير عادي كهذا؟
0: لأنه إن كانت هناك نومة أولى فلا بد من نومة ثانية، وقد جمع مئات المواضيع التي يرد فيها هذا التعبير وفي نصوص من عصور مختلفة، والأهم أنها ترد عرضا دون شرح ولا استغراب كما نقول نحن بعد صلاة الفجر، فلا نشرحها لأحد.
1: هذه ملاحظة منهجية جميلة. الدليل هنا ليس في أن أحدهم وصف الظاهرة، بل في أن الجميع أشاروا إليها ولكن لم يشرحها أحد، وما لا يشرح هو المألوف.
0: هذا هو جوهر حجته. فالصورة التي استخلصها منها أن الناس كانوا ينامون بعد الغروب بقليل نومة أولى، ثم يستيقظون في جوف الليل ساعة أو نحوها، ثم يعودون إلى نومة ثانية حتى الفجر.
1: وماذا كانوا يفعلون في تلك الساعة؟
0: الوارد في النصوص أشياء بسيطة: يتحدثون، يصلون، يوقدون النار، يزورون الجار أحياناً، ويفكرون في أحلامهم. بل وردت في بعض كتب الأدعية الأوروبية القديمة أدعية مخصصة لتلك الساعة بين النومتين الأولى والثانية.
1: أي أن الاستيقاظ ليلاً لم يكن مشكلة تعالج، بل وقتاً له استعمال معروف وله اسم متداول أيضاً. لكن هذا كله أدب ووثائق، فهل جرب هذا في المختبر؟
0: نعم جرب، وهذا أطرف ما في الملف يا سيدتي.
1: كيف؟
0: في مطلع التسعينيات أجرى الطبيب توماس فير تجربة في المعهد الوطني للصحة النفسية في أمريكا، ووضع متطوعين أصحاء في ظلام دامس 14 ساعة كل ليلة محاكاة لليل الشتوي الطويل قبل ظهور الكهرباء.
1: وماذا حدث في الأسابيع الأولى؟
0: اضطرب نومهم كما هو متوقع، لكن بحلول الأسبوع الرابع استقروا على نمط جديد ثابت، نومة نحو 4 ساعات، ثم استيقاظ هادئ ساعة أو ساعتين، ثم نومة أخرى نحو 4 ساعات.
1: أي أن النمط الذي وصفه المؤرخ في الأوراق ظهر من تلقاء نفسه في المختبر عند أناس لم يقرأوا تلك الأوراق ولم يطلب منهم شيء.
0: وهذا ما جعل التجربة تذكر كلما ذكر الموضوع، ووصف المشاركون تلك الساعة الوسطى بأنها ليست أرقاً ولا قلقاً، بل يقظة ساكنة أقرب إلى التأمل.
1: وكعادتنا لا نغادر قبل التحفظات، وأتصور أنها في هذا الملف كثيرة.
0: كثيرة فعلا، والفكرة انتشرت في الإعلام أوسع مما يحتمله الدليل. أول هذه التحفظات يا سيدتي جاء من دراسة ميدانية على مجتمعات ما قبل الصناعة الباقية اليوم في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. قيس نوم أفرادها بأجهزة، فتبين أنهم ينامون في الغالب نومة واحدة متصلة، ولم يظهر لديهم النمط المزدوج.
1: هذه حجة قوية، لأن هؤلاء يعيشون بلا كهرباء ولا ساعات ولا مصانع، فإن كان النمط المزدوج هو الأصل الطبيعي فأولى الناس بإظهاره هم.
0: ولذلك يرى بعض الباحثين أن ما وصفه المؤرخ خاص بأوروبا الباردة ذات الليالي الطويلة لا صفة عامة في البشر. وهناك اعتراض ثان من داخل التاريخ نفسه يا سيدتي، أن بعض تلك النصوص قد تصف نوما مضطربا لا نمطا منتظما. واعتراض ثالث على التجربة المخبرية أيضا أن 14 ساعة في غرفة مظلمة بلا عمل ولا مؤانسة ليست ليلة أوروبية حقيقية، بل هي وضع صناعي بدوره.
1: هل نستطيع القول إن الخلاصة التي نخرج بها ليست أن نومنا اليوم غير طبيعي، بل أن نمط النوم أكثر مرونة مما نظن، وأنه يتشكل بالعمل والعادة؟
0: هذه صياغة أمينة تماما، والفكرة المتشددة القائلة إن الثماني ساعات المتصلة هو اختراع صناعي وإن سواها هو الأصل، فكرة تتجاوز ما تسمح به الأدلة.
1: أود أن أقول كلمة لمن يستيقظ في جوف الليل ويقلق من ذلك. ما نرويه هنا هو تاريخ وعلم، وليس تشخيصا ولا نصيحة طبية، لكن فيه على الأقل تخفيف. أناس كثيرون قبلنا استيقظوا في تلك الساعة ولم يروا في الأمر عطبا يستحق القلق. أما من يعاني اضطرابا مستمرا في نومه فالمرجع فيه أهل الاختصاص. لا حلقة أخبار جهينة.

0: قد يدخل شخص إلى منزلنا فيقول إن للمكان رائحة واضحة، بينما نحن لا نشعر بها تقريبا مع أننا نعيش فيها يوميا. فلماذا يتوقف الإنسان عن ملاحظة الروائح المألوفة يا جهينة؟
1: لأن الجهاز الشمي يمتلك قدرة مهمة تسمى بالتكيف الشمي. عندما تدخل رائحة جديدة إلى الأنف، تستجيب المستقبلات الشمية بقوة ويمنحها الدماغ اهتماما واضحا. لكن إذا بقيت الرائحة موجودة بصورة مستمرة، تبدأ الاستجابة العصبية في الانخفاض تدريجيا، فيصبح الإنسان أقل وعيا بها رغم أنها لم تختفي من المكان. وهذا مفيد جدا، لأن الدماغ لو استمر في التعامل مع كل رائحة مألوفة على أنها معلومة جديدة، لأصبح مثقلا بكمية هائلة من الإشارات التي لا تحمل جديدا.
0: وهل يحدث التكيف بسرعة هنا؟
1: نعم، في التجارب المخبرية يمكن أن ينخفض إدراك بعض الروائح بصورة واضحة خلال دقائق قليلة من التعرض المستمر لها.
0: هل هناك دراسات على ذلك؟
1: درست مجموعات بحثية في مونيل كيميكال سينس سنتر في الولايات المتحدة قاموا بدراسة هذه الظاهرة، وأظهرت التجارب أن قوة الإحساس بالرائحة تتراجع مع استمرار التعرض، ثم يمكن أن تعود الحساسية بعد الابتعاد عن الرائحة فترة من الزمن. ولهذا قد لا تشم عطر منزلك عندما تكون داخله، ولكن إذا خرجت لساعات ثم عدت يمكن أن تلاحظه من جديد.
0: أين المشكلة؟ هل المشكلة في المستقبلات داخل الأنف أم في الدماغ؟
1: في الاثنين معا. جزء من التكيف يحدث في المستقبلات والخلايا العصبية الموجودة في الجهاز الشمي، وجزء آخر يحدث في الدماغ الذي يقلل اهتمامه بالإشارة المألوفة. وقد بيّنت أبحاث في جامعة كاليفورنيا ومراكز علم الأعصاب الشمي أن الدماغ لا يتعامل مع الرائحة بوصفها مجرد مادة كيميائية، بل يقارنها باستمرار بما سبق أن عرفه عن البيئة. إذا لم تحمل الرائحة أي تغيير جديد، تبدأ أولويتها في الانخفاض.
0: وهل لهذا السبب لا نلاحظ عطرنا بعد فترة من وضعه؟
1: بالضبط، وقد يضع الإنسان العطر صباحا وبعد ساعة يقول إنه اختفى، بينما يظل الآخرون قادرين على شم عطرك. ليس بالضرورة أن العطر زال، بل قد يكون الجهاز الشمي لصاحبه قد تكيف مع العطر. ولهذا يحذر خبراء العطور من إضافة المزيد من العطر كلما توقف صاحبه عن ملاحظته، لأن الأشخاص الموجودين حوله قد يظلون يشمون الرائحة بوضوح.
0: هل يمكن أن يكون هذا التكيف خطيراً أحياناً؟
1: يمكن أن تكون له جوانب مهمة.
0: كيف؟
1: الإنسان قد يتكيف مع روائح مزعجة أو بعض الروائح المهنية إذا بقي في البيئة نفسها وقتا طويلا، ولهذا لا ينبغي الاعتماد على حاسة الشم وحدها للكشف عن وجود مواد خطرة. الغازات السامة التي قد تكون عديمة الرائحة أصلا، أو تلك التي اعتاد الإنسان عليها نتيجة لعمله. أما في الحياة اليومية فالتكيف الشمي يوفر على الدماغ الكثير من المعلومات غير الضرورية.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: في اليابان سنغوص فيها بين أزقة مدينة كيوتو اليابانية القديمة لنكتشف أسرار فن الكينستوغي، ذلك الفن الخالد الذي يرمم الفخار المكسور بمسحوق الذهب. في هذا العالم المتسارع نلتقي بالمهندس الشاب كايتو الذي تحطمت أحلامه وحياته في لحظة واحدة جراء حادث أليم وفقدانه لمشروعه الكبير وخطيبته، ليجد نفسه وجها لوجه أمام الحكيم والمعلم ماساو في مشغله الخشبي الهادئ. سنتابع كيف تقودنا الجراح والندوب النفسية إلى طرق التغيير، وكيف يبدأ درس القبول حين تتناثر قطع حياتنا كالإناء المكسور.
1: انتهى كل شيء يا كينجي، كل سنوات العمل والدراسة في بناء شركة الخضراء تلاشت في ليلة واحدة بعد إفلاس المشروع. ولم يكتفي القدر بذلك، بل حتى نومي تركتني وغادرت حين رأتني مجردا من كل شيء.
2: اهدأ يا كايتو، أنت لازلت شابا وأمامك الحياة، والمال يأتي ويذهب، المهم الآن هو ألا تدمر صحتك وعقلك بهذا البكاء على الماضي.
1: شاب، أنا مجرد إنسان مكسور يا كينجي. انظر إلى وعاء الشاي الذي أهداه لي والدي قبل وفاته، سقط من يدي اليوم.

0: انكسار ليس نهاية المطاف يا ابن أخي، ولكن البقاء بين الشظايا هو الذي يقتلك.
1: عمي هارو، رجاء لا تسبق علي النصائح العائلية المعتادة. لقد خسرت تجارتي وخسرت نومي، ولا أملك طاقة لسماع خطب المواساة هذه.
0: أنا لا أواسيك يا كايتو، بل أقدم لك طوق النجاة. خذ هذه الشظايا المكسورة واعبر بها النهر إلى حي هيجشياما. ابحث عن مشغل قديم يحمل لافتة عروق الذهب، وسلم هذه القطع للمعلم ماساو.
1: المعلم ماساو؟ وماذا سيفعل رجل عجوز بوعاء فخاري محطم وميت؟ أرميه في القمامة وأشتري غيره، فالأشياء المكسورة لا قيمة لها.
0: اذهب إليه فقط، وحين ترى كيف يتعامل مع الشظايا الميتة ستفهم لماذا أرسلتك إليه.
2: وبينما كان كايتو يحمل صرة الفخار المكسور بقلب يملأه الشك واليأس، كان مشغل المعلم ماسو في أطراف كيوتو ينبض بالهدوء. فالمعلم الذي قضى عقودا من عمره في ممارسة فن الكينتسوغي لم يكن يرمم الفخار والبورسلين فحسب، بل كان يقرأ أرواح صاحب كل إناء يتلقاه. وفي ذلك الصباح رحب كايتو بابتسامة صامتة تحمل تجارب السنين لتبدأ أولى خطوات الحوار بين روحين، روح تحترق بالانكسار، وروح تعلمت أن الجمال يكمن في الندوب.
3: مرحبا بك في مشغلنا يا بني، ضع صورتك على الطاولة الخشبية واجلس لتشرب الشاي.
1: شكرا لك، شكرا لك يا معلم ماساو. أرسلني إليك عمي هارو، وأحضرت معي شظايا هذا الوعاء المكسور. أعلم أن الأمر مجرد إضاعة لوقتك، فالفخار المحطم لا يمكن أن يعود كما كان إطلاقا.
4: انظر يا معلمي، إنه فخار عتيق يعود لطراز راكو. هو الكسور فيه حادة وعميقة جدا، يحتاج عملا شاقا وأسبوعا كاملا من التثبيت والتجفيف.
5: تفضل يا بني، المشاكل التي نحملها في قلوبنا أحيانا تكون أثقل من هذا الفخار، لكن الهدوء يفتح الأبواب المغلقة.
1: لا أفهم كيف تهتمون بإناء مكسور بهذه الطريقة. في عالمنا الحديث حين ينكسر الشيء أو ينتهي دوره نتخلص منه فورا ونستبدله بجديد. لماذا تتعبون أنفسكم في جمع الشظايا؟
3: لأن الثقافة الحديثة يا كايتو تعاقب الضعف والكسر، وتطالبنا بالكمال المزيف. حين تنكسر قطعة فخار يعتقد الجهلاء أنها فقدت قيمتها، لكننا في فلسفة الكينتوسوغي نرى أن الكسر هو بداية تاريخها الحقيقي.
1: هذا مجرد كلام فلسفي جميل يا معلم، ولكن في الواقع حين ينكسر الإنسان أو يفلس أو تتركه خطيبته لا يرى فيه المجتمع أي جمال، يتحول إلى مجرد عبء ونسيان.
6: أعتذر يا كايتو، لا أستطيع البقاء مع رجل لا يعرف كيف يؤمن مستقبله. حياتك أصبحت مليئة بالفشل والأنقاض.
3: من تركك حين انكسرت يا بني؟ كان يحب صورة المزيفة التي كنت عليها، ولم يحب جوهرك الحقيقي الكنتسوغي يعلمنا أن

0: نخفي الجراح وألا نغطيها بالطلاء الرخيص، بل نبرزها ونملأ شقوقها بالذهب الحقيقي.
1: أهلا أهلا يا معلم ماساو، هل انتهيت من ترميم إناء الشاي الصيني الخاص بي؟ اسمع اسمع.
0: نعم يا سيدي.
1: المزاد الأسبوع القادم في طوكيو، وأريد عرضه هناك.
0: ها هو يا سيد ريو، تفحصه جيدا، تفضل.
1: أوه يا للروعة، خطوط الذهب الرفيعة التي تجري بين الكسور جعلت الإناء يبدو كأنه قطعة فنية أسطورية. إنه الآن يساوي 10 أضعاف قيمته الأصلية قبل أن ينكسر.
2: عمل متقن يا مساو.
1: نعم،
2: عجين الشجر والذهب جعل الشقوق تبدو كأنها عروق برق ذهبية حية.
3: كيف يعقل هذا؟ أقسم إن هذا الإناء كان مجرد حطام بلا قيمة منذ أيام. معلم ماساو، كيف جعلت من الكسر والضعف مصدر قوة وجمال هائل؟
0: الذهب لا يغير حقيقة أن الإناء قد انكسر يا كايتو، لكنه يعترف بالحادثة ويحتفي بها. هو لا يخفي الماضي، بل يجعله أثمن أجزاء الحاضر.
4: مساؤكم خير يا مساو. أرى لديك ضيفا شابا يحمل في عينيه حزنا يشبه حزن الغيوم الماطرة.
0: ضيفنا الشاب يعتقد أن حياته انتهت لأن وعاءه قد انكسر، ولا يعلم أننا بدأنا للتو في خلط عجين الشجر والذهب لترميم أجزائه. إن كنت مستعدا للصبر والتعلم، فإن كل شق في روحك سيصبح مجرا لخط ذهبي لامع. اترك وعاءك المكسور هنا وتعال غدا مع شروق الشمس لنبدأ الخطوة الأولى في علاج الخزف وعلاج الروح.
5: وهكذا وضعت أولى القطع المكسورة على طاولة المعلم ماساو، وفتحت أمام الشاب كايتو نافذة جديدة لم تكن في الحسبان. أدرك كايتو أن الرحلة لن تكون سهلة، وأن تنظيف الشظايا والتعامل مع عجين الشجر يحتاج إلى صبر طالما افتقده في حياته السابقة. لكن كيف سيبدأ كايتو تعلم مراحل فن الكينستوغي؟ وما هي الأسرار والألم الذي يحمله المعلم ماساو نفسه خلف ابتسامته الهادئة؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
6: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوكو.
2: أنا ما أبي شيء اسمه

0: الاذاعه، احب الاذاعه. فجابني الاذاعه، هذا كان الحكي في اواخر 59. فدخلت الاذاعه، كان يبون شباب، فدخلت الاذاعه ودربنا مع مجموعه من الشباب.
1: اول كتاب طبع في مطبعه كويتيه لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
2: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

0: في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبرا حقيقيا لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

يمتد مفهوم المطاريد في التاريخ المصري إلى عصور المماليك، حيث تعيش تلك المجموعة في عزلة صعبة داخل الكهوف والتلال الجبلية، فكل فرد من المطاريد له حكاية صعبة حولته من إنسان عادي إلى ذئب من ذئاب الجبل. الجبال تصنع نجماً.

0: انظر، هذه هي النقطة المثالية للكمين.
1: لكنني لا أرى أي شاحنات قادمة يا سالم.
0: ستصل قريبا يا رجب، اصبر قليلا.
1: لكنني أشعر بالخطر.
0: الخطر يا رجب هو رفيق الرجال في الجبال.
1: لكن هذا الخطر يا سالم قد يكون أكبر من قدرتنا.
0: لا يوجد خطر أكبر من قدرتنا، نحن ذئاب الجبل.
1: نعم يا سالم، لكننا لسنا خارقين.
0: نحن خارقون يا رجب، لأننا نؤمن بقضيتنا.
1: وما هي قضيتك يا سالم؟ هل هي السرقة؟
0: إنها وسيلة للبقاء وليست غاية.
2: استعدوا يا ذئاب الجبل.
3: نعم نعم يا سالم، أرى ثلاث شاحنات كبيرة قادمة.
4: انتظر انتظر، هناك شيء مشبوه في حركة الشاحنات.
0: وما هو المشبوه يا منصور؟ الشاحنات تسير ببطء طبيعي.
4: البطء الطبيعي يا سالم لا يكون بهذه الطريقة المتعمدة.
0: نعم نعم نعم، هذا شيء مقلق، قد يكون خلفه كميل.
3: لا لا، هذا مستحيل يا منصور، معلوماتنا كانت دقيقة.
4: المعلومات كانت دقيقة، لكن هناك

0: غير الخطة.
1: من غير الخطة يا منصور؟ ماذا تقصد؟ هل هناك خائن؟
0: نعم يا سالم، أعتقد أن هناك من بلغ الشرطة عن خطتنا.
1: من فعل ذلك يا منصور؟ سأقتله بيدي؟
0: لا أعرف، لا أعرف يا سالم، لكننا يجب أن نهرب الآن.
1: لن أهرب يا منصور، سأقاتل حتى آخر طلقة.
0: هذا انتحار يا سالم، هذا ليس بطولة.
1: الموت في الجبل أفضل من الحياة في السجون. استعدوا للهجوم.

0: هربوا إلى الجبل، يجبوا أن نحاصر الجبل من كل اتجاه.
1: المطارد يعرفون مخابئ سرية في الجبل.
0: هذا صحيح، لذلك نحتاج إلى خطة ذكية.
2: أقترح أن نقسم القوات إلى ثلاث مجموعات.
1: المجموعة الأولى تحاصر من الشمال. نعم
0: أنا أوافق. إذن المجموعة الثانية من الجنوب،
2: والمجموعة الثالثة تغلق المخرج الغربي.
1: لكن يا سيدي، هناك مخرج سري في الشرق.
0: أعرف ذلك، نحن نعلم بهذا المخرج.
2: ومن أخبركم بهذا المخرج السري؟
0: هناك من يتعاون معنا من داخل المطاريد.
2: هذا خطير يا مقدم، إذا اكتشف المطاريد الخائن.

0: أيها الرجال، لقد حوصرنا من كل اتجاه.
1: يا سالم، هذا بسبب الخائن الذي يوجد بيننا.
2: نعم نعم يا سالم، هناك من ينقل تحركاتنا للشرطة.
0: من هو هذا الخائن يا رجال؟ سأقتله بيدي.
1: سنكتشفه قريبا، لن يفلت منا أبدا.
2: ربما يكون الخائن يا سالم قد هرب بالفعل.
0: لن يهرب يا منصور، سأجده وأقتله.
1: لكننا يا سالم في خطر أكبر، أكبر من أمر ذلك الخائن.
2: الخطر هو أن الشرطة تحاصرنا من كل اتجاه.

0: فاطمة يا فاطمة، الشرطة الشرطة أغلقت جميع مخارج الجبل.
1: نعم يا زكية، وهذا يعني نهاية المطاريد.
0: لكننا محاصرات معهم في الجبل.
1: يا أختي، نحن في خطر كبير.
0: كيف نخرج من هذا الحصار يا فاطمة؟
1: لا أعرف لا أعرف.
0: أين هي أم حميد؟ أين هي؟ أخشى أن يصيبها مكروه.

0: أيها الشرطي، أيها الشرطي.
1: من أنت أيتها المرأة وماذا تريدين؟
0: أنا أم حميد من المطاريد وأريد التفاوض على الاستسلام.
1: ماذا تقولين؟
0: أنا أمثل نفسي وبعض النساء في الجبل.
1: وهل النساء يا أم حميد لهن دور في العصابة؟
0: نعم نعم يا ضابط، نحن نطبخ ونخبئ السلاح ونعرف المداخل.
1: هذا مهم جدا، نريد معلومات عن المغارات.
0: سأخبركم بكل شيء، كل شيء.
1: ما هي ضماناتك؟
0: نريد ضمانا بأن لن يقتل أحد أثناء الاستسلام.

0: سالم أرجوك، الاستسلام قد ينقذ حياتنا.
1: الحياة في السجون يا حميد ليست حياة.
2: لكن الموت في الجبل يا سالم ليس كرامة.
1: الموت في الجبل يا منصور شرف لي.
0: يا سالم دع عنك هذا الكلام، لقد كشف أمرنا.
2: لماذا أنت مصر على الموت؟
1: أنا مصمم على القتال.
0: ونحن مصممون يا سالم على النجاة.
2: نعم نعم يا سالم، النجاة أفضل من الموت.
1: جبناء، خولة، كلاب، سأقاتل وحدي ولن أستسلم.

0: أيها الرجال اتبعوني، هذا المخرج السري سيخرجنا من الحصار.
1: ومن أين عرفت بهذا المخرج السري؟
0: أعرفه منذ سنوات يا حميد، لا تقلق.
1: ولماذا لم تخبرنا به من قبل يا رجب؟
0: لأنه كان سرا لا يكشف إلا في حالات الضرورة.
1: وهذه حالة ضرورية، لكنني أشك في نواياك.
0: كفاك شكا يا حميد، نحن في خطر والموت يحيط بنا.
1: لكن الهروب عبر هذا المخرج قد يكون كمينا.
0: هذا مستحيل، هذا المخرج سري لا يعرفه إلا أنا. هيا يا رجال، هيا هيا.
2: المكان محاصر من كل اتجاه،
3: لن تستطيعوا الهرب ابدا، لقد كشف امركم.
0: لقد كشف امرنا.
2: هناك من اخبرنا يا رجب، الخائن دائما يكشف نفسه.
0: هذا كذب، انا لم اخن احدا.
2: لكنك اخرجت الرجال من المخرج السري الى كميننا.
0: انها ليست خيانة، هذه هي النجاة.
2: النجاة على حساب الاخرين يا رجب، هذه هي الخيانة. استسلموا الآن قبل أن نضطر لاستخدام القوة.
0: لن نستسلم، سنقاتل حتى آخر نفس.

0: وثقت الكتب والأفلام وحتى المسلسلات التلفزيونية سيرة المطاريد، مثل ملحمة المطاريد للكاتب عمار علي حسن، والمسلسل التلفزيوني ذئاب الجبل. وهذا يدل على أن قصص المطاريد ليست مجرد قصص عابرة، بل قصص تجمع ما بين الغموض والإثارة والتشويق.
1: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الكريم خليل إسماعيل.

0: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي من الخبر.
10: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. قوات تحالف دعم الشرعية

0: في اليمن تعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتشن سلسلة غارات على عناصر وعتاد تابع لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، والحكومة الألمانية تدعو إيران أن تنخرط في مفاوضات جادة والكف عن زعزعة استقرار المنطقة. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارتين لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. رئيسة وزراء المغرب تشكل ائتلافا حكوميا من 4 أحزاب سياسية. روسيا تقول إن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا، وواشنطن تؤكد استمرار آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن هجمات المسيرات في البحر الأسود غير مقبولة، وباكستان تحث حكومة طالبان الأفغانية على منع هجمات المسلحين عبر الحدود. نهاية الموجز.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نبدأ مشوارنا معاكم في هذا اليوم من برنامج الإذاعة معاكم، وكما عودناكم دائما بفقراتنا الثابتة وضيوفنا المميزين، وأيضا نلامس دائما أخبارنا المحلية وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، ونطلعكم فيها على معلومة تفيدكم وموضوع يهمكم وحوار إن شاء الله تستمتعون فيه.
1: بالتأكيد طبعا احنا مستمرين معاكم في برنامج الإذاعة معاكم، وهذه تحية مسائية جميلة لكم لكل من يسمعنا، ندعوهم للانضمام لنا. حلقتنا اليوم جدا مميزة، تجمع ما بين الأشغال وما بين الصحة، من أكثر الوزارات أهمية في الكويت محمد، واللي تلامس قضايا الناس، ونتعرف مع ضيوفنا اللي راح نتحاور معاهم بعد شوي إن شاء الله على أهم المستجدات عندهم. بداية تقبلوا تحيات أسرة برنامج الإذاعة معاكم، من الإعداد ليلى العازمي وآلاء الوزان.
0: أكيد أجمل تحية من التقديم وفطيم الضفيري محمد العدوان.
1: وأجمل التحايا من المتابعة والتنسيق خلدون لحية.
0: أما الهندسة الإذاعية من بندر شلاح.
1: التنفيذ على الهواء، هذه تحيات محمد السعدون.
0: وهذه دعوة للبقاء معنا في الإذاعة معاكم، المخرجنا مشاري الرباح.

0: الإذاعة معاكم.
1: الإذاعة معاكم.
0: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي
1: والتربوي
0: والثقافي وأيضاً
1: القانوني.

0: رجعنا معكم في الإذاعة معكم أكيد. طيب طرق بالكويت شريان الحركة في البلاد وصيانتها وتطويرها مسؤولية مستمرة لضمان سلامة مستخدميها ورفع كفاءة البنية التحتية. أكيد
1: بالتأكيد. ومن بين أعمال صيانة الطرق ومعالجة الملاحظات والاستعداد أيضا لموسم الخير والأمطار، تواصل وزارة الأشغال العامة بجهودها الميدانية الكبيرة لتعزيز جاهزية الطرق وشبكات تصريف المياه والتعامل مع التحديات وفق خطط فنية وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية.
0: أكيد اليوم يعني يشرفنا يكون معنا في الاستديو ويتحدث عن أبرز أعمال وزارة مشاريعها وخطط صيانة الطرق والاستعدادات لموسم الأمطار. نستضيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العام المهندس أحمد الصالح. حياك الله مهندس أحمد.
2: الله يحييك وحيي شختي ومشكورين على الاستضافة وحيي أيضا المستمعين عبر إذاعة الكويت.
1: يا هلا فيك مهندس أحمد، الله يعطيكم العافية. بداية وزارة الأشغال العامة على عاتقها ما شاء الله مسؤوليات كبيرة يعني تهم كل من على هذه الأرض الطيبة. نبتدي أول سؤال مهندس أحمد، أبرز أعمال الصيانة اللي تنفذها حاليا وزارة الأشغال العامة في مناطق الكويت.
2: وزارة الأشغال العامة تقوم بتنفيذ صيانة، خلينا نقول نوعين من الصيانة.
1: نعم.
2: الصيانة الجذرية وأيضا الصيانة اللي هي الدورية أو الصيانة اللي يقومون فيها قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة. الصيانة الجذرية مثل المناطق في مثل أمثلة مناطق الكويت، اليوم حنتكلم عن قرطبة واليرموك.
1: نعم.
2: وأيضا السرة، لله الحمد يعني منطقة القرطبة واليرموك نسب الإنجاز فاقت 90% وشارفت على الانتهاء. اليوم أغلب الطرق والمساحات داخل منطقة اليرموك وقرطبة فقط الطبقة الأخيرة الآن الفرش.
1: إن شاء الله.
2: فالأعمال هذه في الصيانة الجذرية تقوم الوزارة به، مو فقط عمل صيانة للطريق أو للأسفلت، لا، شبكة الإنارة، الشبات، نتكلم عن التلفونات، نتكلم عن الفريش ووتر.
1: يمكن البعض على باله انه بس الاسفلت، يعني يتم كسح الاسفلت.
2: لا مو بس الاسفلت،
1: ونحط اسفلت ثاني.
2: لا ابدا،
1: يعني
2: جميع
1: اليوم
2: الخدمات.
1: نورتنا ان في اشياء ثانيه موجوده.
2: اكيد. هذه بالنسبه للصيانه الجذريه. تقوم وزاره الاشغال العامه بتطوير المنطقه. اليوم عندنا العديد من المشاريع الخاصه بتطوير مناطق الكويت، مثل ما صار في قرطبة والسرة واليرموك. يمكن أنا أشكر أهالي المناطق الثلاثة أن وسعوا صدرهم معنا خلال الفترة السابقة. يعني مثلا مشاريع الصيانة راح أتكلم عنها الحين، هي مشاريع لمناطق شوارع معينة داخل المناطق، ويقوم المقاول والوزارة بتنفيذ جزء منها ويطلع. لكن الصيانة الجذرية لا، إحنا نعيش داخل منطقة 3 سنوات.
1: صحيح.
2: مدة العقد، فيتم استبدال جميع، يعني صرف الصحي، الأمطار. مثلا عادة في المناطق نكتشف أن بعض النقاط تتجمع فيها مياه الأمطار.
1: صحيح.
2: فنزرع شنو قليات جديدة في المواقع هذه، بحيث أن إذا هطلت الأمطار ما تتجمع. هذا عملية اسمها عملية تطوير. فبالتالي المشاريع هذه هي مشاريع تطوير للمناطق مثل القرطبة والسرة واليرموك، ونقوم تبديل كربستون.

0: هون البلاط بالنهاية نقوم بتبديل الأسفلت. نعم. وهذه في المرحلة الأخيرة. مثل ما واضح من أمس جولة معالي وزير الأشغال العامة الدكتور نور المشعان في القرطبة وطلعت على الإنجاز اللي تم في هذه المنطقة، والله الحمد إن شاء الله خلال الفترة القادمة يتم فرش الطبقة الأخيرة وننتهي منها. هذا بالنسبة للصيانة الجذرية. الصيانة الأخرى إحنا عندنا يمكن بالوزارة 12 عقد بالوزارة تم تنفيذ أغلب هذه العقود. عقد واحد مقاول تعثر عن إنجاز أعماله بالشكل المطلوب واللي يرضي وزارة الأشغال العامة، فتم سحب الأعمال. تعليمات مع الوزيرة واضحة
1: اللي يكون حسب الشأن. المواصفات
0: بالضبط. المقاول اللي يلتزم بمواصفات وزارة الأشغال العامة يلتزم بالمدة، يلتزم بجودة الأعمال، يستمر معنا إلى انتهاء المشروع وهو شريكنا في هذا النجاح.
1: أكيد.
0: اما اي مقاول يعتقد بانه قد يقص، يعني احنا ما ناخذ يعني الاجراء اللي نقوم فيه اجراء باله طويل ونقعد مع المقاول ونحاول احنا نساعد، ما نحاول، لانه هو شريكي بالنجاح.
1: صحيح.
0: فالوزاره ما توصل الى مرحله اخيره او نهائيه الا بعد ما طفح الكيل او ما نقدر نتحمل
2: او تقصير ظاهر.
0: تقصيرك ظاهر. اكيد التقصير الظاهر هذا ياثر على المواطن، ياثر على الشارع، وايضا ياثر على وزاره الاشغال العامه. فبالتالي عندنا عقد تم سحبه بناء على تعليمات معالي وزير الاشغال العامه، والان بصدد توقيع العقد الجديد المكمل له ان شاء الله، ويتم تنفيذ جميع الاعمال. هذا هذه العقود ال12 هي خاصة بعمل صيانة لخدمات وزارة الأشغال العامة. العقود الـ12 يعني احنا عندنا الصرف الصحي والأمطار والكربستون وايضا الأسفلت.
1: نعم.
0: فجميع العقود
2: الكربستون خلينا نوضحها بس
0: اللي هو الأرصفة.
2: الأرصفة نعم.
0: الأرصفة نقوم بتبديلها، نقوم بعمل صيانة لها في حال ما احتاجها الأمر، بالتالي نخلص من العديد من المناطق. ويمكن اليوم الكل قاعد يشوف يعني مرتادين المركبات قاعد يشوفون التسكيرات اللي قاعد يقوم فيها، ويمكن يلاحظون التسكيرات أكثر من السنوات السابقة.
2: صحيح.
0: مدة التسكيرة أكثر. اليوم احنا قاعد نوصل إلى الخلع، مثل عندنا المختبر المحايد إذا قال الشارع هذا تعبان إلى الطبقة الثالثة يعني تايب 1، أو ممكن يقول مثلا الطبقة الترابية فيها مشكلة.
1: نعم.
0: نبدأ بالمعالجة كاملة. فبالتالي تأخذ وقت أكثر. لو تلاحظون الآن القشط تشوفون التراب، مو بس تشوفون الطبقات اللي تحت.
1: صح.
0: ونعالج فوقها. لا.
1: صح.
0: نوصل إلى الطبقة السيئة ونعالجها. لو كان الطبقة الترابية والأولى زينة خلاص نشتغل على الطبقات الفوقية. لو الطبقات كلها زينة والطبقة الأخيرة أيضا نشتغل عليها بناء على مختبر محايد ومركز عندنا اسمه المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، هو اللي يتأكد بأنه بسلامة الطبقات وأي طبقة هي التالفة، بحيث التنفيذ في قطاع الصيانة يقومون بالوصول إلى الطبقة التالفة لتنفيذها. فهذه النوعين من العقود عندنا، الصيانة الجذرية هي صيانة جذرية للمناطق، وأيضا هناك الصيانة الأخرى لـ 12 عقد للمناطق الداخلية، وثمن عقود للطرق السريعة في قطاع الطرق إدارة العامة للطرق.
2: نعم. طيب شلون تقيسون أولويات أو تحدد الوزارة أولويات الصيانة؟ يعني هل المناطق تختار عشوائيا أم لشكاوى المواطنين أم لرؤية الوزارة أم هناك خطة تدريجية لكل مناطق الكويت؟
0: يمكن بالفترة السابقة تم تحديد الطرق التي لم الوزارة ما قامت بعمل صيانة لها. وأنا ما أتكلم أن احنا ما سوينا صيانة لطرق على مدى سنة أو سنتين، أنا أتكلم عن 15 سنة، أتكلم عن
1: مدة طويلة،
0: مدة 20 سنة لم يعني نعمل لها صيانة. فحددنا المناطق، مناطق حمراء، مناطق صفراء، مناطق خضراء بهالطريقة في مناطق. فبالتالي لما المقاول بدأ بالأعمال هو أصلاً لما وقع العقد عنده برنامج عمل معتمد داخل العقد.
1: نعم.
0: فبالتالي كل مقاول عارف أن الأوامر العمل راح تطلع لهالقطع هذه للمناطق هذه لازم يقوم بالعمل. فاليوم الوزارة يعني بدليل أن اليوم إحنا عندنا العقود القادمة أيضاً، ليش إذا إحنا الحين عندنا عقود ليش رحنا حق عقود قادمة؟ لأن عندي شوارع بالعقد القديم كانت خضراء ما له داعي يسوي لها صيانة، اليوم بعد 4 سنوات بعد 6 سنوات لا هذا تتحول الى حمراء.
1: صحيح.
0: فانا راح اقوم صيانتها بالتوقيت السليم.
1: نعم.
2: الان بعض المقاولين يعني يشتغلون يسلمون الشارع للوزاره والامور طيبه، بس ينزل مطر تبدا العيوب تظهر، هني شنو العقوبه اللي تكون على المقاول او كيفيه عمليه اعاده الصيانه؟ شنو الاجراء في هذا الجانب؟
0: شوف يعني يمكن إذا نأخذ النسبة وتناسب بس بحق العقود الحالية اللي قاعد نقوم فيها، فهذا الكلام صار ضئيل جدا.
2: حلو.
0: واليوم احنا ما نتكلم ان احنا راح نعاقب، إذا لا عاقبنا فعلا. يعني مو ان احنا راح نسوي هالشيء. اليوم احنا وصلنا أحد العقود عندنا تم سحب الأعمال من المقاول. يعني اليوم مع الوزيرة كانت صارمة في هذا الجانب، قالت الطريق هذا

0: مو طريق يعني هو لناس غرب، طريق لي ولكم انتم كلكم.
1: صح صح.
0: فبالتالي الجميع لازم يتعاون، الجميع لازم ما يتهاون في هذا الشيء، لانه هو يسبب حوادث، يسبب يعني وفيات. فبالتالي لازم نتاكد بان الجوده مطلوبه والسلامه مطلوبه، ونضيف على هذا حتى لو ما يسبب يعني حوادث او مناطق داخليه، انا قاعد ادفع فلوس، فالمبالغ اللي قاعد ادفعها لازم اخذ اعمال في بالجوده
1: أعمال.
0: بالجوده الصحيحه.
1: نعم.
0: فليش ادفع فلوس وانا اخذ، ليش ارضى بجوده اقل من المبلغ اللي انا دافعه؟
1: نعم. هنا يبر السؤال المهندس احمد، شلون تتاكدون من جوده الاعمال اثناء يعني عمل المقاول، متابعه تنفيذ الاعمال بحسب المواصفات اثناء
0: صحيح.
1: الاعمال
0: اثناء الاعمال. يعني اليوم يمكن انا ابي اروح معك ابعد من كذي، تعليمات مع الوزير قالت انا ما ابي اتاكد من التنفيذ اثناء الاعمال فقط، لا لا، بتاكد من البدايه. اول شيء لما المختبر المحايد يحدد الطريق هذا وين تالف، اي طبقه، ممكن صحيح المقاول نفذ الطبقه الاولى على احسن واكمل وجه،
1: تمام،
0: فقالت انزل انا عندي مشكله في الطبقه الترابيه راح ياثر على الشارع،
2: صح،
0: فالمختبر المحايد قالت لازم نروح حق ابعد من كذي، تعليماتها كانت واضحه تروحون حق ابعد، اتاكد ان في مختبر محايد، وايضا قطاع المركز الحكومي الفحوصات يتاكد بان الكور خذيناه من الشارع هذا وتبين هناك تلف في الطبقة الترابية، فنبدأ بالخلع. المركز المختبر المحايد والمركز الحكومي يتأكدون من الخلطة الأسفلتية بالمصنع قبل لا تطلع من المصنع،
1: قبل ما توصل
0: بالضبط من المصنع يتأكدون. اليوم في عندنا أعمال، وطبعا المختبرات كلها معتمدة عندنا، والمصانع معتمدة، والأجهزة اللي داخل المصانع معيرة، نسوي لها معايرة نتأكد إنه مسوي لها كاليبريشن حق كل جهاز موجود داخل. تمت المعاينة وتأكدنا إن الأسفلت سليم،
2: يعني كل المراحل مراقبة يعني.
0: هي مراقبة من قبل المنفذين، وأيضا في إضافة أخرى في أيضا فريق تفتيش على الجميع حتى على نحن. فريق عندنا مكتب التفتيش في وزارة الأشغال العامة، إدارة التفتيش، ايضا الموظفين هم مسؤولين عن التفتيش ومراقبه المنظومه اللي انا قاعد اشرحها. فبالتالي نتاكد ان الخلطه سليمه، ننتقل الى الموقع، نوصل الموقع، مهندس العقد المسؤول عن التنفيذ يتاكد من الحراره، يتاكد من الاسفلت، يتاكد من ترتيب السيارات، اول ما يتاكد من المعدات كلها سليمه ومعدات ما عليها اوساخ، يتاكد من نظافه المكان الى ان تغادر اخر سياره.
1: نعم.
0: فالمهندس يتأكد من الخلطة الأسفلتية، نتأكد من الرش التاكود، يتأكد من معدل الرش، يتأكد من الجودة الخلطة نفسها، بالإضافة إلى هناك المركز الحكومي موجود والمختبر المحايد يأخذون عينات،
2: لذلك نرى شوية مدد الصيانة شوية أعلى من قبل أو أطول،
0: العينة اللي نأخذها ونروح نكشفها إذا ساقطة يعيدها المقاول مرة ثانية. فبالتالي المراقبة قبل الفرش، أثناء الفرش، وأيضا بعد الفرش. نطلع بعد فترة معينة 40 يوم نطلع نتأكد شارع شلون طريق، بعدين نطلع بعدها بأشهر نتأكد أن هناك ما لا توجد عيوب. يعني اليوم إحنا قاعد نتكلم عن طرق كبيرة وإحنا قاعد نشتغل، واللي يشتغل قد يكون هناك بعض الفيلير اللي هو بنسبة ضئيلة جدا يتدارك المقاول، بس لازم يكون في رقابة، لأن اليوم إذا إحنا فقدنا الرقابة فبالتالي أي خطأ يسوقها خطأ صغير ما حد يشوفه، خلاص
1: الخطأ يصير فوقه خطأ أكبر وأكبر خطأ
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فبالتالي فبالتالي أنا حقي إن أنا استلمت أعطيتك فلوسك كاملة، فحقي إن الشارع يكون كامل.
1: صحيح.
0: وهو يا إذا قال إدعم مثلا، قد جرى إن يعني في هناك عوامل أخرى أيضا، أحد فتح ماي، أحد دخل سيارته على الأسفلت وهو حار مثلا عنوة، تصير مرات حالات يعني قليلة، وأيضا حالات يعني فردية، تصرفات فردية. فبالتالي في هالحالة أيضا يرجع مرة ثانية ويعيد عليه ويقعد يتأكد بأن الطريق
1: يمكن عشان كذي قلت لي الأسفلت وهو حار، يمكن عشان كذي غالبا تكون أعمال صيانة الطرق في الفترة المسائية اللي ما تكون تحت حرارة الشمس. هذا سؤال دائما يتبادر إلى الذهن مهندس أحمد.
0: هو شوف، حرارة الشمس موجودة طول السنة يعني في أغلب الأشهر، ولكن هناك كثير من العوامل، يعني الجو، الأمطار مثلا، الحرارة مثلا أيضا ما نفرش في حرارة معينة، ولكن عادة يعني هم بعد احنا نراعي ان في دوامات، ان يعني اليوم التنسيق يعني ما هو قراري انا الوحيد في وزارة الأشغال العامة اني اسكر شارع وبطلع، معنا الإدارة العامة للمرور وهي ايضا يعني الشريك الماسي في هذه المشاريع وخاصة مشاريع الطرق، فاحنا التنسيق مستمر معاهم. عندهم اللي هو خلينا نقول الطرق او خلينا نقول حركه المرور، هم اللي يعرفونها. فبالتالي يقول احمد مثلا تبتسكر كم يوم هني، هذه تبتسكر كم يوم، لازم في شيء بديل. اذا بتسكر 12 ساعه اسمح لك 24 ساعه، احنا دائما 24 ساعه.

0: هذا التنسيق بنهاية انسيابية حركة المرور
1: الحركة
0: مع انجاز مشكور مهندس احمد. نعم. دخل علينا وقت الاذان.
2: نشكرك على مجهود كبير الوزارة الاشغال العامة، الله يعطيكم العافية. واحنا نقول يعني قبل ما نختم معاك مهندس احمد، نقول للمستمعين طولوا بالكم مع وزارة الاشغال العامة. أكيد. لان أكيد. هذا الشيء في مصلحتكم في النهاية.
0: أكيد. نعم. بالضبط. شكرا لك على قبولك الدعوة ووجودك مع اليوم في الاذاعة معاكم، ونلتقي ان شاء الله معاك في انجازات قادمة يا رب من وزارة الاشغال. خلكم معنا بعد دخول فترة دينية لاذان المغرب، ونرجع باذن الله تعالى في الإذاعة معكم
3: مستمعين الأعزاء. حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم، معكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.
3: الظواهر السلبية التي دخلت على المجتمع الكويتي وليست منه.
4: اليوم حماية أبنائنا الطلبة وحماية أولياء الأمور، هذا من أهداف، نقول أكبر هدف وزارة الداخلية خلال حملاتها في بداية العام الدراسي.
5: التكنولوجيا اليوم جميلة جدا، قاعدة تتطور بشكل سريع جدا.
6: سهلت حياتنا دكتور.
7: لهالسبب فإن خلق بيئة تعليمية

0: آمنة يعتبر أمر مهم خصوصاً حق عيالنا الطلاب المصابين بالسكري، شافاهم الله وعافاهم.
1: هم أرد وأكرر وأقول أن تعاون أخواننا المواطنين والمقيمين هو أساس النجاح.
2: أيضاً التوعية والتثقيف جزء من دوركم وجزء مهم.
3: هذه مشكلة كبيرة بالسوشيال ميديا بالذات، هذه أيضاً فيها خطورة. اليوم أنا أخلي بوت يتحرك ويتكلم كأنه أنا متكلم، بعدين يقول لك مو أنا.
4: أخواننا في وزارة الداخلية ما يتعبون إذا كان الوعي مرتفع. أكيد.

أهلاً وسهلاً، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا بالخير والعافية. معاكم دكتورة بشاير العطروزي من برنامج الإذاعة معاكم في فقرة الطفولة الآمنة، واللي نتكلم فيها عن الصحة النفسية لأطفالنا وكيف نتعامل معاها بوعي. متى يكون الخوف طبيعي ومتى يتحول لمشكلة تحتاج نلتفت لها؟ مو كل طفل يخاف يعني عنده مشكلة أو يعاني من اضطراب. شعور الخوف هو شعور طبيعي يحس فيه كل طفل، وهو جزء من نموه النفسي والانفعالي، لكن يشكل لنا مشكلة إذا كان هذا الخوف مستمر ويكون شديد ويكون متكرر ويبدأ يأثر على حياة طفلنا اليومية وعلى أكله وعلى صحته وعلى علاقاته وكذلك نومه. كذلك ممكن يشتكي دائما في ألم بطنه وبراسه، ويكون دائما مزاجه عصبي، يبدأ ينسحب عن الأنشطة اللي يحبها. هني لابد أن نلتفت إلى أن طفلنا عنده مشكلة مو قادر يعبر عنها، فنلجأ إلى مختص يساعدنا. وكذلك إحنا ممكن قبل المختص نعرف شلون نتعامل مع هذا القلق وهذا الخوف عند أطفالنا، بأن نتقبل الشعورة بدل اللي نقول له لا تخاف، قل له أنا أفهمك وأفهم أن أنت خايف وأنا معاك، نساعد أنه يسمي مشاعره، شنو قاعد تحس فيه. بس مهم جدا إذا ما يبي يتكلم ما نجبره على الكلام، نعلمه ينظم انفعالاته، اهدأ اتنفس. بعد ذلك ندربه كذلك أنه يواجه هذا الخوف بالتدريج بخطوات صغيرة، والأهم نذكره بأن أنت من قبل مريت في هذا الموقف وقدرت تتجاوزه. شنو ساعدك أنك تتجاوزه؟ هذه الخطوات تساعدنا في أن أطفالنا يفهمون مشاعرهم، كذلك يكتشفون شلون يتعامل معاها في ثقة وأمان. كانت معاكم دكتورة بشاير العطروزي من فقرة الطفولة الآمنة. دمتم أنتم وأطفالكم بأمان وعافية.

0: ما زلنا متواصلين معاكم مستمعين الكرام وبرنامج الإذاعة معاكم وأخبارنا المتنوعة. ومن أخبارنا لهذا الأسبوع بحضور معالي وكيل وزارة الدفاع الدكتور عبدالله مشعل مبارك الصباح، وبالتعاون مع جمعية صندوق إعانة المرضى واللجنة الوطنية للتوعية بمرض سرطان الثدي كان، وفي إطار تعزيز الوعي الصحي والتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، نظمت وزارة الدفاع فعالية توعوية هدفت إلى نشر الثقافة الصحية والتعريف بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن المرض. وبهذه المناسبة صرح وكيل وزارة الدفاع الدكتور عبدالله مشعل مبارك الصباح بهذا التصريح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الدفاع والتي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للوزارة وأيضا تجسيد للتعاون ما بين الهيئة الإدارية والمالية والهيئة العسكرية متمثلة بهيئة الخدمات الطبية ومستشفى جابر الأحمد القوات المسلحة، بالإضافة إلى جمعية صندوق إعانة المرضى وكافة الشركات المتخصصة الشركات الطبية، أقمنا هذه الفعالية لزيادة التوعية عند أخواتنا منتسبات وزارة الدفاع، وذلك تماشيا مع دخول شهر أكتوبر وهو شهر التوعية ضد سرطان الثدي. طبعا هذا أيضا جاء متماشيا مع توجه وزارة الدفاع ودخول أول دفعة من المنتسبات للسلك العسكري كضابطات، فهي خطة متكاملة وجاءت هذه الفعالية تماشيا مع هذه الخطة.

0: لازلنا مستمرين معاكم في برنامج الإذاعة معاكم. في إطار الجهود الرامية لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز جودة الخدمات الطبية، تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لقسم الباطنية بمستشفى الأميري يومي 16 و17 من أكتوبر الجاري،
1: وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين والخبراء المحليين والدوليين لمناقشة أحدث المستجدات الطبية وتبادل الخبرات العلمية والسريرية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وسلامة المرضى. في هذا الإطار يسعدنا أن نستضيف الدكتور عبد النبي العطار،

0: استشاري أمراض باطنية وسكر في وحدة الغدد الصماء والسكري في مستشفى الأميري، واستشاري سكر الكبار في معهد دسمان للسكري. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله جميعا.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
2: بداية دكتور عبد النبي العطار، يعني حدثنا عن تخصصك الطبي، أبرز تطورات اللي شهدها هذا التخصص خلال السنوات الأخيرة.
1: تمام. بداية أنا استشاري أمراض باطنية وسكر في مستشفى الأميري، وأيضا سكر الكبار في مستشفى في معهد دسمان للسكر. الحقيقة دائما بالنسبة للطب، جميع تخصصات الطب دائما أكو شيء جديد، ولكن التغيرات الدراماتيكية عادة تأخذ وقت على بال ما تطلع. يعني أضرب مثال الحين في مستوى في على مستوى السكر حاليا، قبل فترة أعلن عن الموافقة على إنسولين اللي كان يأخذ اللي هو يسمى القاعدي، شو اسمه، كان يأخذ مرة باليوم، اليوم طلع إنسولين جديد يأخذ مرة بالأسبوع.
2: يا سلام.
1: طبعا هذه النقلة حقيقة وايد مريحة ولها آثارها الإيجابية على المرضى وعلى أهالي المرضى، خاصة النوع الأول. الآن شيوع استخدام المجس اللي هو الكونتينيوس جلوكوز مونيتورينج سيستم اللي هو يقيس السكر على مدى أسبوعين، وهذه نقلة حقيقة ما كنا يعني كنا ننتظرها من زمان، واليوم وايد ساعدتنا وساعدت المريض أيضا على السيطرة على السكر.
2: صحيح.
1: وجود المضخة مثلا هي صار طبعا فترة، عموما أشياء كثيرة بدأت
2: الدراسات تبقى. دكتور تقصد دائما متداولة، لكن لما تطبق على أرض الواقع شوية تتأخر حتى تكون سريرية وغيرها من التجارب.
1: شوف إيه طبعا خلنا نتكلم على الأدوية. أي دواء عادة يبدأ بفكرة علمية بعدين يدخل المختبر تجربة على حيوانات، بعدين على متطوعين، وبعدين يوافق عليه وينتقل، وايضا يتابع ما بعد
2: البداية.
1: احيانا قد ينسحب من السوق.
2: صحيح.
1: فبالتالي عاده العمليه يعتمد على نوع الدواء وعلى نوع شو اسمه، ولكن عاده ياخذ من 5 إلى 10 سنوات احيانا على ما يصير دواء متوفر في الاسواق.
2: لكن بشكل عام الدراسات متطوره
1: بدون نقاش. الدراسات اللي خاصه اللي تابع الامور الطبيه.
0: صحيح.
1: يلاحظ خلال 10 سنوات اللي فاتت في امور. اضرب مثال، احنا كنا قبل في علاج السكر ايضا نعتمد يعني السلفونيلوريا اللي او الانسولين، اليوم من نستخدم ادويه تعالج القلب قبل لا تعالج السكر.
0: صح.
1: يعني الحين عندنا زملاء في في في تخصصات القلب والكلى يستخدمون ادويه المفروض انها للسكر، لكن اكتشفنا بان تاثيرها الايجابي جدا على الكلى وعلى القلب بات بنفس مستوى يعني سيطرت على السكر ولربما اكثر.
2: تدري دكتور، يعني هذه الامور، يعني الانسان اللي يقرا المشهد بشكل اوسع يرى ان هناك صرف كبير الان من دول العالم على الابحاث، يعني الابحاث هذه تحتاج.
0: صح.
2: صرف ورواتب ويعني مبالغ كبيره، لذلك التوجه
0: ميزانيات.
2: يبدو ان كثير من اصحاب رؤوس الاموال ان كانت دول او اصحاب رؤوس اموال
0: وشركات الادويه مثلا هذه نتائجها، يعني
2: تؤمن بي بي بايجاد حلول دائما وتصرف لذلك.
1: بدون ابحاث ماكو تقدم.
2: صحيح. صحيح.
0: طبعا
1: في اي مجال، مو بس بالطب، في اي مجال اخر. بالطب طبعا وخاصه يتعلق بحياه الانسان، صحه الانسان. فاليوم بعض انواع الادويه قد تكلف سنوات واموال طائله. طبعا الشركات ما تنفقها لوجه الله، خلينا نكون واضحين.
2: صحيح.
1: يعني ولكن ما في مانع هم يستفيدون، البشريه تستفيد مع وجود جهه رقابيه.
2: صحيح.
1: يعني في النهايه صحه المريض مو يعني مو شيء سهل الانسان يدفع. احنا عاده يعني في كثير من الاماكن نعتمد على ما تقرره مؤسسات علميه رصينه ذات ثقل حقيقي علمي، مثل الاف دي اي مثلا في امريكا، او الايما في اوروبا، بحيث إذا أقر الدواء وتشوفنا آمن وعملي حق المرضى عادة بعد إعادة النظر والدراسة نتبنى. وبالتالي نعم الأمور تكلف. خلينا نتكلم على السكر، وهو طبعا مجالي.
0: نعم.
1: مريض السكر لو عولج كما يجب كما ينبغي يكلف 2.5 ضعف أي مرض آخر بما فيه السرطانات. مرض السكر بالوعة فلوس يعني، ولكن في النهاية المريض مالي لو عالجته صح بالإنفاق الصح كما يحدث عندنا في الكويت. نشوف بأن الحمد لله يعني الأمور تحسن، وعمر المريض الافتراضي احصائيا بدا يطول عن ما كان سابقا.
0: في بروتوكولات لعلاج مرضى السكر في الكويت
2: ارتفاع الوعي،
0: الأنظمة العالمية
2: ارتفاع الوعي عند المرضى.
0: نعم.
2: حياة صحية.
1: انا احب اشيل دور الاعلام الشهادة لله. طبعا الوعي منين يجي من انا عندي معلومة. انا عندي المعلومة كطبيب متخصص فيها، ابي اوصلها للناس. انا ما اقدر اكلم واحد واحد واحد.
2: صح.
1: انا حقيقة اشيد بدور الاعلام الكويتي، وهذه يمكن يعني شهادتي مجروحة من سنوات وانا راغب هذا.
2: صحيح.
1: منحنى الوعي في اوساط المجتمع الكويتي فيما يتعلق بالسكر وسرطان سرطان الثدي مثلا في الانسان وايد تقدم لدرجه ان بدنا نشوف الايجابيات واضحه قدامنا انعكست بصوره جيده على مجتمعنا.
0: وجهود وزارة الصحة دكتور لما توفر لي الخدمات الكشف المبكر، يعني احنا الاسبوع الماضي اخذنا يعني احد الاطباء حول سرطان الثدي بمنتهى السهولة عن طريق تطبيق سهل، انا ممكن احجز موعد للكشف في الماموجرام. ايضا نفس الشيء بالنسبة للسكر، صارت الخدمات يعني وزارة الصحة مشكورة، صارت تقدم بمنتهى السهولة وبمنتهى الاريحية دكتور، حتى التوعية اللي عندكم اللي تقدمونها في وزارة الصحة وتنفقون عليها صراحة مثل المؤتمرات اللي تقومونها وتأدونها دائما، وهذا اللي راح يخلينا نتكلم دكتور عن المؤتمر السنوي التاسع لقسم الباطنية في مستشفى الأميري والجديد اللي راح تقدمونه في هذه السنة، ومعروف عنك دكتور ما شاء الله كل سنة من أوائل المنظمين لهذا المؤتمر. دكتور كلمنا عن هذا المؤتمر.
1: الحقيقة بل أخلي أقول لكم شوي عن مستشفى الأميري. مستشفى الأميري بني في الثلاثينات على عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر الله يرحمه، بس توقف أثناء الحرب العالمية الثانية واستكمل بعد كان المفروض يكون مستشفى للعلاج. اليوم مستشفى الأميري، وهذه حقيقة أفخر أن يكون أنا جزء من هذا المستشفى، بات منارة ليس فقط للعلاج ولكن للتدريب وللتعليم الطبي والجامعي،
2: كأنه جاء كلية جامعية ومع مستشفى يعني.
1: هو مرتبط طبعا بجامعة الكويت
2: صحيح.
1: ولكن يندر أن ترى بلد في العالم هذا ما تلقى واحد طبيب زميل إما أن تعلم بالكويت خلال مستشفى الأميري أو مستشفيات الكويت بصورة عامة أو تدرب أو اشتغل، يعني ما وين ما تروح راح تلقى أحد ما اشتغل في المستشفى المبارك هذا. وبالتالي المستشفى الأميري حقيقة بالإضافة إلى دوره كمؤسسة علاجية فهي مؤسسة تعليمية أيضا. انطلاقا من المفهوم هذا بات مستشفى الأميري من آن لآخر عادة صارت سنوية تقريبا سنوية كل سنة يمكن حتى مؤتمرين أحيانا يكون في السنة. الأساس من قضية التعليم المستمر، اليوم التعليم المستمر جزء لا يتجزأ من دور الطبيب. أنت أنا ما أقدر طول عمري بس أصف لي دواء، لازم أشوف صار من جديد قد أزيد قد ألغي أحيانا نتيجة الأبحاث. فالتعليم الطبي المستمر أيضا أنا أحبني يحب أو إحنا كلنا نحب أن أجيالنا الجديدة من الأطباء اللي جايين بعدنا المفروض يتعلمون فوق ما تعلمنا إحنا الجيل السابق
2: صحيح.
1: وهذا مرتبط بالتعليم الطبي. وبالتالي باتت المؤتمرات السنوية بنفس أهمية أن الإنسان فرضا يشتغل، وأنا أوصي زملائي إذا تسمحون لي يعني أن يكونون حريصين جدا على حضور هذه المؤتمرات والمساهمة فيها والمشاركة
2: قد
1: فيها.
2: تكون معلومة واحدة يعني مفيدة جدا
1: قد تنعكس بصورة إيجابية بدون نقاش يعني.
2: بالتالي والاستفادة من الأطباء القدماء وأخذ من خبراتهم ومشاركتهم في العلاجات والعمليات وغيرها من الأمور، يعني ما يكون الطبيب إلى أن يتقاعد يذهب بدون أن يرسل هذه الخبرة إلى الجيل اللي تحته حتى يستفيد منها. بالعكس أنا أشوف أن الطب في كثير من الوظائف هي تراكمية، والاستفادة من من سبق لأن عمل ميداني أكثر ما يكون فقط
0: مكمل
2: أكاديمية.
1: اللي يتابع الأدبيات العربية القديمة والقديمة عندي عهد بن سينا مثلاً يطبون تشوف هالمنهج كان موجود من زمان يعني أنا ما بيقول الغرب تعلم منه ولكن هذا كان حاصل.
2: وحقيقة الغرب تعلم من الأندلس.
1: الطبيب الكبير يبدأ والتدريب سبحان الله نفس اللي مارس اليوم الطبيب الكبير يمشي مع مع الطلاب الجدد ومرون على مرضى ويعالجون ويقترح والطبيب الصغير يقترح ويقول له لا صحح كذا. حقيقة يعني ما يحدث الآن في الكويت واليوم ترى عندنا برامج تخصصية يعني أنا الحين بعد ما عندنا وقت الضحك
0: لا
1: بس من أرقى البرامج التخصصية سواء كانت على مستوى الباطنة وتخصصاتها الجراحة وتخصصاتها الأطفال تخصصاتها أيضا التخصصات الأخرى المرتبطة بالطب الأشعة يعني you just name it.
2: الكويت وضعت يعني قدم كبيرة في تخصص القلب والصدر والسكر، يعني في دول ترسل إلى الكويت ليتعلموا من تجربتهم. بالعكس الكويت رائدة في كثير من المجالات.
1: في الستينات وبالسبعينات كان مركز الكويت لجراحة السرطان يستقبل أخوتنا وأحبائنا من الخليج للعلاج في الكويت، كان تأسيس الله يرحمه دكتور يوسف عمر وصار علامة لليوم ترى
2: صحيح.
1: أنا معليش بقول كلمة هذه يعني. أنا قبل فترة دخلت أنا شخصيا سويت عملية في أحد المستشفيات في الكويت أنا اليوم أقول صراحة في بعض يعني أكثر العمليات أو أكثر الأمور اللي يقول بدوني برا طبعا هذا ما هي مجاملة حق أحد رجاء أتكلم عن واقع ما عنده سالفة ما وجدته بعيني من رعايه ومن اهتمام ومن مهنيه. بسم الله ما شاء الله عليهم حقيقه. اشكر زملاء ما بيسمي احد
2: وكلهم يعني اهل عيادي كويتيه شباب كويتي
1: وشباب كويتي وزملائنا ايضا اخواننا من الباجل.
2: احنا بالاذاعه دكتور دائما نقرا اخبار مستشفى جابر، مستشفى الامير، مستشفى الصباح، انجازات عالميه.
0: صحيح.
2: من شأن دكاتره كويتيين، طاقم كويتي، فهذا يجعلنا نثق ونفخر بهذه المخرجات. وايضا بـ بـ بـ بتعليمك ايضا دكتور عبد النبي، يعني انت من القدماء اللي قاعد توصل هذه الخبرة لأبنائك وأخوانك في مجال الطب. بالعكس، احنا لو ما انت كنت قامة وعالم جميل في المجال الطبي لما كنت معنا اليوم، ونحن نفخر فيك جدا.
0: نعم.
2: وعندي سؤال بس.
0: وايضا ايضا محمد حرصه دائما على اقامه هذا المؤتمر.
2: صحيح.
0: وحضوره من اجل التوعيه دائما، انه يوعي الناس في هذا المؤتمر اللي راح يطرح الكثير من الموضوعات.
2: اكيد. سؤالي، انا مره مريت مع حد اسمان وجدته كانه هوتيل فعلا والله العظيم، أجهزة رياضية، مكان مريح للنفس، شباب كويتيين رايحين رادين، صرح جميل،
0: يطلع البحر
2: ويطلع البحر ما شاء الله. لكن شنو تشوفون غير أن الجانب الطبي والعلاجي فيه، شنو قاعد تشوف داخل هذا المعهد؟
1: خلي أقول لك شيء، هو سر شيء معروف.
2: نعم.
1: معهد دسمان للسكري يعتبر أيقونة طبية وعلمية، ليس على مستوى الكويت بس ولا فقط على مستوى المنطقة، بل على مستوى العالم. اليوم كمية الدراسات والأوراق العلمية اللي قاعد تطلع من المعهد شيء حقيقي نفتخر فيه، شيء يرفع الرأس. بس يجوز بعضنا أكثرها أشياء تخصصية ودقيقة مهمة، يمكن الناس ما يلتمسونها بصورة مباشرة، ولكن أيضا على مستوى تدريب الأطباء وإقامة دورات تعليمية حق الناس المجتمع. اليوم أكو شيء يسمونه أو برنامج يسمونه دافني دوز أجستمنت فور نورمال إيتينج، أول من ياب المنطقة اللي هو تعليم المريض شلون هو يعالج نفسه، خاصة انه لو يعني شلون يضبط جرعته. وهني اذكر الدكتورة الزميلة دكتورة إباء العزيري الحقيقة، اللي يعني حقيقة سامت بسامة كبيرة، والحين الناس اليوع عقبها او معاها. فاقول لك يعني امور مثل النوع هذه يمكن الناس وايد ما سمعوا فيها، ولكن موجودة على ارض الواقع.
0: صحيح.
1: والناس قاعد تستفيد منها.
0: صحيح. دكتور، نرجع بالحديث عن المؤتمر اللي راح يكون إن شاء الله في فندق راديسون بلو يوم الجمعة والسبت إن شاء الله بعد صلاة الجمعة. دعوة للجمهور لحضور هذا المؤتمر، ولكن كلمنا دكتور عن هذا المؤتمر، منو الوفود اللي راح تكون مشاركة، خبرات وأطباء، وشنو يسلط الضوء على قضايا جديدة المؤتمر السنوي التاسع لقسم الباطنية في مستشفى الأميري؟
1: المؤتمر هذا حقيقي التاسع على سبع تسع سنوات على التوالي. عنوان هالسنه ديبيت اند ابديت، اللي هو النقاش الحمادي الخلافي وشون والتطورات.
0: نعم.
1: اليوم الاول اللي هو الجمعه، وطبعا راح يكون تحت رعايه السيد وزير الصحه الدكتور العوضي.
0: نعم.
1: راح يكون المحاضرين من الكويت من زملائنا في تخصصات مختلفة.
0: نعم.
1: في القلب،
0: كل التخصصات الباطنة
1: أغلبها. نعم. إذا
0: نعم.
1: مو كلها.
0: نعم.
1: واليوم الثاني راح يكونون ضيوفنا من جمهورية الهند الصديقة، خمسة استشاريين جايين من معهد التخصصات الطبية في شنغار، راح يقدمون أيضا محاضرات فيما يتعلق في القلب، في الكلى، في الغدد، أحدث ما توصل إليه العلم. حقيقة هذه همنا أيضا مو بس قضية المحاضرات تقدم، وجود هذا التلاقح ووجود هذا التلاقي ما بين زملائنا الهنود والكويتيين وزملائنا العرب، أيضا هذا يرفع من مستوى
2: تبادل الخبرات.
1: طبعا هي علاقتنا بإخواننا وزملائنا من الهند ليست جديدة. صحيح.
0: والهند رائدة في عالم الطب دكتور،
1: بدون نقاش
0: طبعا في العالم أساسا
1: على مستوى العالم.
2: سؤال دكتور، الآن في دول اشتهرت بتخصصات معينة، مثلا ألمانيا يقول لك للعظام، طبعا اعتبارا لما حصل في الحرب العالمية فصار عندهم خبرة في علاج الجرحى والعظام بالذات. الدولة الفلانية متخصصة في القلب كذا. الكويت ماذا تشتهر حاليا في هذه الأيام بنظام علاج عالمي يعني.
1: ربما أني تعقيب إذا سمحت على الجزء الأول. الكلام هذا يمكن صحيح قبل 40 50 60
2: صحيح.
1: سنة أيام ما كانت أمور معصورة. اليوم ماكو شيء سر يعني.
2: الكل لا.
1: أي عملية أو أي بحث طبي أو ممارسة في أي قصة في الأقصى مكان في العالم راح ندري فيها بنفس اليوم يعني.
2: صحيح.
1: فاليوم بس يعتمد المركز أكثر من الدولة نفسها. هذا واحد. إحنا بالكويت نشتهر بأن خل أقولها مية ما يسأل، إن المريض عندنا المريض يعالج كما يجب أن يعالج. اليوم المريض لما يطلع يمر الصيدلية وياخذ معه الكيس في الدواء هذا في 400-500 دينار بسعر السوق ترى. ما في مريض ما ياخذ حقه، وهذا الشيء ترى على مستوى
2: كرعاية صحية
1: يعني حقيقة الحين ما ادري اخاف شاتي مجروحة، ولكن عندنا الطب هنا بالكويت مباح للجميع بأعلى صوره،
0: افضل العلاجات،
1: افضل صوره،
2: الجوده عاليه،
0: افضل الادويه
1: اللي نستخدمها. هذه رسالتي حق اخواني، اكثرها ما بقول كلها، اكثرها من الادويه الام
0: صح.
1: من الدرجه الاولى، وبالتالي ياخذ المريض وهو جدا مرتاح، مو بس على مستوى الادويه، على مستوى الادوات التي تستخدم. اليوم المضخه في كثير من الدول المتقدمه، مضخه الانسولين ينطر سنوات، اليوم ما بيقول خلال يومين، خلال فتره بسيطه المريض الذي يستحقها طبعا حسب القواعد الاساسيه مركبها وراح بيتهم. فبالتالي حقيقه شيء انا حتى لو انا فرضا يعني طبيب اجنبي افخر به، هذا المثال اللي ممكن تسجل لنا عالميا.
0: أكيد دكتور، كلمنا عن أوجه التعاون اللي راح تصير بينكم وبين الخبراء من معهد التخصصات والبحوث الطبية العليا في شنديغار في الهند. شنو أوجه التعاون اللي راح تصير بين الكويت وبين جمهورية الهند الصديقة في هذا المعهد وهذه التخصصات الطبية
2: كمخرجات يعني؟
1: نعم. حقيقة أنا ماني في مركز إني أقول يعني وجود مثلا، لأن هذا حق أول مرة نلتقي فيهم،
0: أو أول بداية
1: أول مرة، وبالتالي يعني الآن قد يفتح آفاق، قطعا رح يفتح آفاق
0: طبعاً.
1: بس إلى الآن أنا ما عندي علم إذا كان في اتفاقيات أو ما تنجد، يمكن موجودة من قبل. بس هذه المجموعة جاية أيضا كاستضافة لتقديم محاضرات في المؤتمر هذا.
0: نعم.
1: لربما تنفتح آفاق في المستقبل، هذا إن شاء الله جيد، بل نسعى لذلك. يعني ما أعتقد أن إحنا يعني الإنسان يرفض وجود علاقات جيدة، ولكن ما هو موجود حاليا هو جروب جاي من هذا المعهد الراقي لتقديم محاضرات إن شاء الله تنفتح لنا. على فكرة في أطباء خريجين هذا المعهد شغالين بالكويت على فكرة، يعني زملائنا في الأميري وربما في مستشفيات أخرى،
0: يعني كويتيين استكملوا دراستهم في الهند.
1: لا أتكلم زملائنا من جمهورية الهند الصديقة،
0: من الهند. نعم.
1: يعني يشتغلون بالكويت، قاعد نستفيد منهم، ناس محبوبين ولهم إضافاتهم يعني، وإن شاء الله الأمور تنفتح على الجميع في المستقبل إن شاء الله.
2: طيب ودي أسألك سؤال دكتور عبد النبي، بموضوع تدريب وتأهيل الكوادر الطبية الوطنية، مواكبة المستجدات العلمية، وأيضا دور مستشفى الأميري في هذا الجانب.
1: جيد. خل أقول لك شيء يمكن مو سر، بس أقول لك أي لربما أي أو أكثر أطباء لما يتقدمون لتكملة دراساتهم خارج، من يقول لهم أنا خريج الكويت ينقبل.
2: ما شاء الله.
1: لا تقريبا عند التعليم مو يعني شيء راغب، بينما الحين نتكلم على الدورات التخصصية ما بعد التخرج اللي هي البوردات.
2: أيوة.
0: صح.
1: بوردات very tough، اللي مو مؤهل للأسف ما راح يدخل، واللي يدخل يعني وما يبدي اهتمام الكافي والجهد التافي لربما ما يكمل. فبالتالي خريجين دوراتنا وخريجين الكورسات اللي عندنا وخريجين البوردات اللي عندنا يعني أكاد أقول بأنهم من أعلى، أنا ما أقول إحنا أفضل من غيرنا، ولكن قطعا مو أقل من غيرنا في التخصص الممارسة والعلمية والمهنية والقدرة على أداء العمل على أحسن ما أحسن ما يجب أن يكون عليه الأمر. عندنا تخصصات دورات في أكثر التخصصات، سواء على مستوى الباطنة، يعني لما نقول الباطنة الغدد فرضا، الرئة، القلب، وتخصصات الجراحة بأنواعها، الأطفال، تخصصات أخرى ربما يمكن المستمع الكريم يمكن مثلا الأشعة النووية مثلا، مثلا الأشعة، وأيضا التغذية، وإن كان مو أطباء ذيلة ولكن يعني نفخر فيهم، تخصص الفاميلي ميديسن، طب العائلة. هذا أعطانا دفعة كبيرة في خدمة المواطن.
0: احنا نشوف اليوم دكتور في وعي كبير بطبيب العائلة، يعني مثلا اللقاحات الموسمية، التطعيمات الموسمية، التشيكات الموسمية اللي باستمرار تصير، بدأ يعني عند الناس يصير في وعي، وأيضا وزارة الصحة مقدمة هذه الخدمات. فبالتالي يمكن لو نتكلم قبل نقول 20 سنة ما كان في عندنا شيء اسمه طبيب العائلة، إذا تعبت أروح المستوصف، الحين لا، في هذا دكتوري أنا تابع معاه. فبالتالي بدأ يعني بجهود وزارة الصحة بجميع مستشفياتها وتخصصاتها صار عندنا أهمية لوجود طبيب العائلة اللي يتابع الحالة ويتابع الأسرة بشكل كامل.
1: وجود نظام طبيب العائلة اللي هي شكل تقريبا 60-70% من الأطباء
0: نعم.
1: يحمي النظام الطبي في البلد. لأن أنا ما أقدر كمستشفى أستقبل كل الناس.
2: صح.
1: وجود طبيب وتبع على فكرة برنامج طب العائلة الحين 5 سنين.

0: الطبيب التعبان الكويتي يحكون حك،
1: ايه
0: فيتخرج وهو عنده مسلح بالعلم وبالمهنية وبالقدرة على الفلترة والقدرة على تقييم الحالات، لأنه مو كل واحد أقدر أجيب المستشفى لمجرد أنه والله معه صداع، بس طبيب العائلة يقدر يقيم أنه والله هذا يحتاج يتحول أو ما يحتاج
1: فلترة يعني
0: الفلترة، والقدرة أيضا على العلاج، لأن في النهاية أكثر الحالات ممكن يعالجها في المستوصف.
1: يعني هو ما يحوله بس لعدم التحويل، هو يعالجه
0: طبعا يقيمه، فبالتالي لما
2: يقيم الحالة إذا تحت إذا في متطورة أو مثلا هذه الأعراض علاج يعني علامة لمرض آخر، ولا هي مجرد مثلا نقول متلازمة بسيطة أو عارض صحي.
0: أغلب الحالات التي ترد إلى المستوصف بإمكان علاجها بالمستوصف عن طبيب الطبيب المتمرن في برامج طب العائلة. طبعا عندنا زملاء الجي بيز اللي هم الممارس العام وأيضا مفيدين وشغالين معاهم إلى جنب زملائهم في طب العائلة، لكن طب العائلة عندنا جدا متطور ومعترف فيه على مستوى العالم، خليكم هذا واضح بالنسبة للجميع إن شاء الله. على فكرة الاعترافات ترى الحين الكويت بدأت، يعني آخر شيء مثلا يعني اعتراف في مستشفى الأميري بالنسبة حق نظام الكمبيوتر اللي عندنا جاي من برا، وأيضا داسمان عنده اعتراف من كندا، وكثير من المراكز عندنا عندهم الاعترافات هذه،
1: وهذه شهادات اعتماد يعني تعتبر وثقة،
0: شهادات اعتماد.
1: نعم لذلك أيضا بعد نشوف دكتور عبد النبي انتشار أيضا عيادات الصغيرة للمرضى السكر في المستوصفات، هذا خفف العبء على الوزارة وعلى الأطباء وعلى العيادات الخارجية في المستوصفات. مستشفيات شفت جودة هذا الأمر عندكم ولا لا؟
0: شوف نتيجة انتشار مرض السكر للأسف الشديد في الكويت، يعني احنا قارب من 24-25% من الكويتيين فيهم سكر، هذا يجعلني بني ما أقدر أنا الحين طبيب السكر ما أقدر أستقبل كل المرضى
1: صح
0: ولا أقدر أردهم، فبالتالي وجود الساتلايت أو العيادات الموجودة في المستوصفات والتي يديرها زملائنا من طب العائلة الذين هم حقيقة عندهم باع طويل وتدريب في هذا في المجال، وايد امتص من الحاجة إلى أن المريض يتحول إلى المستوصف، وخاصة أن الوزارة وفرت كل أنواع الأدوية اللازمة
2: موجودة في المستوصف
0: في المستوصفات، واللي مو موجود في المستوصف يمكن يطلب ويرد إلى المريض وأحيانا يوصل إلى البيت على فكرة.
1: صحيح.
0: فبالتالي يعني يعني الحمد لله، ونبي نطمح إلى ما هو أكثر من ذلك.
1: عندي سؤال عشان الوقت ما شاء الله الوقت الجميل يا
2: وايد حلو الموضوع،
1: لكن بسأل سؤال، أنا سؤال كشخص غير يعني مثقف في هذا الجانب، دائما أرى مرضى السكر عسى الله يعافيهم وشافيهم أدويتهم كثيرة دكتور، يعني انا قاعد قلت ليش هالكميه، ايش رايك بالموضوع؟
0: شوف انت رحت يعني علميا واحصائيا ندري، ياتي زمان على مريض السكر ياخذ من 16 الى 16 نوع دواء، مو حبه نوع دواء، نتيجه تعدد الاهداف اللي يضربها السكر، بالاضافه الى مثلا احيانا مرض الدوس السكر كسكر يعني قصدي الشجر يحتاج 3-4 انواع ادويه،
1: صح
0: الضغط يحتاج 2-3 انواع ادويه
1: موازنه،
0: علاج الكوليسترول يحتاج 2-3 انواع ادويه، يدخل بس بعد حوش القلب يحتاج كذا، فبالتالي متجمعهم يعني احيانا بطل الكمبيوتر اشوف ادويه المريض اشوف لسته طويله، بس هذا واقع، لكن يهمنا في النهايه ان ينعكس بصوره ايجابيه بدون تكلفه يدفعها المريض صحيا.
1: صحيح.
0: وعشان شيء الطبيب ملزم ان قبل لا اوصف لك الدواء اشوف باقي الادويه تتعارض
1: صح
0: لو ما تتعارض. وبالتالي نعم كثير من مرضى السكر يحتاجون اكثر من نوع من الدواء، وهي ازمه
1: وقد يعني مع المستقبل يلغى بعض الادويه
0: الحين تصير وصارت تصير، لكن الى الان يعني قد نحتاج نزيد له من وقت لاخر، يسمونه البولي فارمس، هاي مشكله طبيه نعاني يعني اطباء السكر في العالم او اطباء بصوره عامه البولي فارمسي، ولكن يظل في النهايه ما دام المريض تحت رعايه الطبيب ان شاء الله الامور طيبه.
2: والحين الامور تسهلت يعني دكتور عبد النبي العطار، صار الحين الصرف الكتروني والملف للمريض الكتروني، فالدكتور يشوف كل الهيستوري الخاص في المريض منتهى السهوله، حتى لو المريض نسى دواء او ما يعرف اسم الدواء اللي ياخذه خاصه كبار السن يوصف الدواء، دواء عليه دقمه عليه نقطه عليه
1: مسكينه جايز معاه كراتينة توري الدكتور
2: بالضبط، يعني اختفى هذا الموضوع الحين تطبيق سالم موجود.
0: نعم
2: والفحوص
0: اليوم المريض الكويتي ترى يعني يعيش العصر الذهبي
1: الحمد لله،
2: والفحوصات كلها موجودة في تطبيق سالم من أفضل التطبيقات اللي ما شاء الله وزارة الصحة طورتها، وما زال أيضا يعرض الكثير من الخدمات كلها موجودة فيه. إحنا قبل ما نختم دكتور عبد النبي نبي نصيحة، بما أنك يعني استشاري أمراض السكر والغدد، نصيحة تقدمها لكل من يسمعنا حتى يحافظ على صحته ولا يوصل أنه يكون مريض لا سمح الله لمرض السكر.
0: ماشي، لأن مرض السكر منتشر في 25%، لأن أعتقد

0: كل بيت كويتي او مو كل بيت، اكثر بيت كويتيه فيه مريض سكر
1: صحيح.
0: من نوع، بالذات النوع الثاني، مريض السكر من نوع ثاني قابل للوقايه مو قدر. توصيات رابط السكر الامريكيه، مشي نص ساعه يوميا 5 ايام بالاسبوع او اكثر، تخفيف الوزن 7% ل10% او اكثر، اكثار من الالياف 25 جرام الياف او اكثر. 3 امور لو الانسان بداها مبكر الوقاية تصل إلى 58%، ماكو دواء يعطينا شيء هذا. وبالتالي نصيحتي إلى الأسرة، وهالكلام دائما أورده
2: الآن، يعني نمط حياة أقصد،
0: أنا أوصي رب الأسرة، ربة الأسرة بالذات، مثل أو رب الأسرة أيضا، مثل ما تهتم بتطوير العلم والاقتصاد وفي عيالك، احرص على صحتهم، ابدأ مبكر.
2: الوقاية خير من العلاج، أقوى شعار وشعار
1: ما زال محفور في الأذهان، درهم وقاية خير من قنطار علاج. نعم.
2: مشكور دكتور عبد النبي العطار، استشاري أمراض باطنية وسكر في وحدة الغدد الصماء والسكري في مستشفى الأميري، وأيضا استشاري سكري الكبار في معهد أسمان للسكري. مشكور على حضورك اليوم دكتور.
0: شكرا على استضافتي.
1: يعطيك العافية دكتور، وهذه دعوة أيضا لحضور المؤتمر السنوي للمستشفى الأميري، أكيد إن شاء الله يوم الجمعة والسبت تاريخ 16-17 أكتوبر الجاري، دعوة لكل الجمهور الكريم إنه يحضر المؤتمر ويستفيد من الخبرات بين الخبرات الكويتية والخبرات القادمة من جمهورية الهند الصديقة.

0: وصلنا معاكم لختام حلقتنا من برنامج الإذاعة معاكم، انتظرونا بمشيئة الرحمن في يوم الغد إن شاء الله بنفس الموعد. وهذه تحيات أسرة البرنامج من الإعداد ليلى العازمي وآلاء الوزان،
1: ومن التقديم فطيم الضفيري محمد العدوان،
0: المتابعة والتنسيق خلدون لحية،
1: والهندسة الإذاعية بندر الشلاح،
0: والتنفيذ على الهواء تحيات محمد السعدون.
1: يوديكم مخرجنا مشاري الرباح، ونلقاكم غدا إن شاء الله بنفس الموعد من 5 إلى 6 في الإذاعة معاكم. مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن حولها أوغث الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتشن سلسلة غارات على عناصر وعتاد تابع لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، والحكومة الألمانية تدعو إيران أن تنخرط في مفاوضات جادة والكف عن زعزعة استقرار المنطقة. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. رئيسة وزراء المغرب تشكل ائتلافا حكوميا من 4 أحزاب سياسية. روسيا تقول إن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا. وواشنطن تؤكد استمرار آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي يؤكد أن هجمات المسيرات في البحر الأسود غير مقبولة. وأخيرا باكستان تحث الحكومة طالبان الأفغانية على منع هجمات المسلحين عبر الحدود. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: دقيقتان بعد 5 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية التي يقدمها لحضراتكم فهد الخالد ويخرجها لكم حبيب الشعلان.

الكويت تؤكد أهمية تنويع مسارات الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي العالمي. غرفة التجارة تدعو إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والنمو. صندوق الكويتي للتنمية والصندوق الأخضر للمناخ يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في دعم الدول النامية. بورصة الكويت تغلق على تباين مؤشراتها الرئيسية. وزير المالية اللبناني يدعو المؤسسات المالية الدولية إلى دعم جهود إعادة الإعمار في لبنان. أوبك ترفع توقعاتها للطلب على النفط في عام 2027 وتخفضها للعام الجاري للمرة السادسة. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026. اقتصاد محلي.

0: أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان تدفق السلع الأساسية واستقرار سلاسل الإمداد في ظل التحديات التي تعرضت لها اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز وانعكاساتها على تكاليف الشحن والأمن الغذائي. فلنستمع إلى هذا التقرير.
1: أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز تنعكس على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والأمن الغذائي، وتزيد الضغوط الاقتصادية خصوصا على الدول النامية المعتمدة على الواردات. وشدد خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى نظمه البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في بانكوك على الأهمية الاستراتيجية للمضيق الذي يمثل ممرا حيويا لإمدادات الطاقة والمواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية. واستعرض الرفاعي الإجراءات التي اتخذتها الكويت لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، بما في ذلك تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع السعودية وسلطنة عمان لتوفير مسارات بحرية بديلة ودعم تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية. وأكد أهمية التعاون الدولي لضمان المرور الآمن للإمدادات وتنويع مساراتها، بما يدعم الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي العالمي. وفي سياق متصل، بحث وزير المالية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك مع مسؤولين مصريين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري واستكشاف فرص استثمارية جديدة وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر، تمهيدا لدفع مسارات التعاون عبر اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل. كما تناولت لقاءات الرفاعي مع مسؤولين في مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتنمية قدرات الكوادر الوطنية وزيادة تمثيل الكفاءات الكويتية في المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب توسيع الشراكة في المشاريع الداعمة للتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي.
0: أكدت غرفة التجارة والصناعة أهمية تبني الشركات المحلية تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتطوير الأعمال وتنويع مصادر النمو وخلق فرص العمل، وذلك في إطار تعاون بحثي مع البنك الدولي تناول فرص الذكاء الاصطناعي وتداعياته على الوظائف والنمو الاقتصادي في المنطقة. وأوضحت الغرفة أن الاستفادة من هذه التقنيات تتطلب تطوير المهارات والبنية التحتية وتكييف التطبيقات مع الاحتياجات المحلية، مشيرة إلى ما توفره من فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتحسين كفاءة العمل وتطوير منتجات وخدمات جديدة، بما يدعم تنويع الاقتصاد المحلي ويعزز مساهمة القطاع الخاص في النمو المستدام. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم مذكرة تفاهم مع الصندوق الأخضر للمناخ GCF بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين لدعم الدول النامية في مواجهة تحديات التغير المناخي وتنسيق الجهود في المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك. ووقع مذكرة التفاهم المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة رشيد البدر والمديرة التنفيذية للصندوق الأخضر للمناخ مافالدا دوارتي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في العاصمة التايلاندية بانكوك. أكدت دولة الكويت التزامها بمواصلة دعم التنمية في القارة الإفريقية وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، ومشددة على أهمية تكامل الجهود الدولية للقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة باعتبار السلام والتنمية ركيزتين مترابطتين. وجاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي يوسف المنصور أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد بأهمية مبادرة إسكات البنادق في إفريقيا في ترسيخ السلام وتهيئة الظروف للتنمية، مشيرا إلى أن أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية امتدت إلى نحو 96% من القارة عبر قروض ومنح مساهمات إنمائية شملت البنية التحتية والطاقة والمياه والنقل والخدمات الأساسية. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 308 فلوس، فيما انخفض اليورو إلى مستوى 344 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي أن سعر صرف الجنيه الاسترليني تراجع إلى مستوى 407 فلوس، والفرنك السويسري إلى مستوى 369 فلسا، في حين استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بخمس نقاط ليبلغ مستوى 8654 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 10 نقاط ليبلغ مستوى 9071 نقطة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. سمجدي أهلا وسهلا بك في هذه النشرة الاقتصادية.
2: أهلا بك وأهلا بالشهادة مستمعي إذاعة دولة الكويت أكرم.
0: أهلا فيك أستاذ مجدي. في البداية وفي ثالث الجلسات هذا الأسبوع، كيف تقرأ جلسة اليوم مقارنة في الجلستين الماضيتين؟
2: لا يختلف الأمر بين الجلسات خلال هذا الأسبوع أو حتى قبله. الأمور بتعطي انطباعات هي انحصار في أحجام السيولة، السيولة التي تروح للسوق، سيولة يعني لا أريد أن أقول ضعيفة لكنها ليست في المستوى المأمول. فأحجام السيولة التي ضخت في السوق في جلسة اليوم 56 مليون دولار مقارنة بأمس 70 مليون دولار واليوم الذي سبقه 66 مليون دولار، هي سيولة يعني بالكاد نستطيع أن نقول أنها تحرك السوق. أيضا المؤشرات أو مؤشر السوق العام نعم يرتفع، ولكن حتى ارتفاعاته هي ارتفاعات خجولة، ارتفاعات اللحظة الأخيرة، ارتفاعات لبعض الأسهم ذات الوزن الكبير ترتفع في آخر لحظة فتغير من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر، وبالتالي خمس نقاط اليوم، أمس عشر نقاط، اليوم الذي سبقه ست نقاط، أسبوع ثلاثة جلسات السوق ارتفع بمعدل 22 نقطة، أرقام لا نستطيع أن نقول عليها سوى أنها أرقام ضعيفة قياسا إلى السوق. ولكن وأيضا يجب علي أن أذكر أني عملت مقارنة، قمت بعمل مقارنة لثلاثة يعني اليوم الثالث من الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي وقبل الماضي، 313 في الأسبوع قبل الماضي والسيولة كانت 104 313 مليون دينار، ومتوسط الثلاثة أيام 104 مليون دينار، الأسبوع الماضي 197 مليون دينار ومتوسط 66 مليون دينار، اليوم 193 مليون دينار والسيولة المتوسطة 64 مليون دينار. هذا يعني أن السيولة تنخفض أسبوع وراء أسبوع إلى أن نصل إلى هذا المستوى. هذا ما يمكن أن نقوله خلال جلسة اليوم وما يمكن أن نطلق عليه السيولة الضعيفة تلعب هذا الدور في التأثير على مجريات التداول.
0: نعم، بالنسبة يعني أستاذ مجدي ثقة المستثمرين في الوقت الحالي، لأي مدى تؤثر هذه الاضطرابات مثل الملاحة في مضيق هرمز على ثقة المستثمرين سواء في أخذ القرار أو حتى في التريث في أخذ القرار؟
2: سؤال مهم. الثقة، الثقة عامل هام، تلك الثقة إما أن تمنح مزيدا من السيولة، إما أن تمنح مزيدا من الحركة، مزيدا من اتخاذ القرارات. هذه الثقة من وجهة نظري في مستويات أقل مما سبق، خاصة وأن ما يحدث الآن على الصعيد المنطقة وعلى التوترات الجيوسياسية وعلى التصريحات والتصريحات المضادة وعلى كل الأحوال والتحركات التي نراها من إغلاق مضيق هرمز، بفتح مضيق هرمز، التعبيرات التي تطلق، الإصابات التي تصيب بعض الناقلات النفط، باب المندب، كلها أحداث تؤثر بشكل مباشر في معدل الثقة، ومن ثم نجد هذا الإحجام عن ضخ السيولة. السيولة موجودة، بدليل عندما تجد أن هناك نوع من الطمأنينة تجد أن السيولة تضخ بشكل كبير، لكن معدل الثقة في مستويات أقل، ومن ثم نجد أن السيولة أيضا في مستويات أقل. وهذا يعني أن معظم المتداولين الذين باعوا خلال فترة سابقة يحتفظون بحجم من السيولة حتى يستطيع أن يتخذ القرار المناسب وأن يحمي جزءا كبيرا من رأس ماله. عندما أقول أن 40% فقط هي السيولة التي تضخ السوق، أين الباقي؟ أين الأموال الباقية؟ الأموال لم تخرج من السوق، ولكنها تبقى في حسابات المتداولين، لا تدخل في عمليات شرائية، لأنه التخوف من عمليات شرائية ثم انخفاض في الأسعار. إذن الأفضل هو احتفاظ بالسيولة حتى يمكن أن تكون الظروف أكثر وضوحا، تكون الأمور أكثر طمأنينة، ومن ثم تعود مرة أخرى السيولة إلى السوق، وبالتالي تتحرك الأسعار وتتحسن، لأنه في النهاية الثقة أساس في منح السوق مزيدا من السيولة. هذا أمر يجب أن نشير إليه.
0: نعم، لا شك، كل الشكر والتقدير لك المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. اقتصاد خليجي وعربي. دعا وزير المالية اللبناني ياسين جابر صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى مواصلة دعم لبنان والمساعدة في حشد التمويل الإنساني والطارئ لمواجهة تداعيات الأزمات المتلاحقة ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. وقالت وزارة المالية اللبنانية إن الدعوة جاءت خلال مباحثات أجراها جابر على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في بانكوك، تناولت الإصلاحات الاقتصادية وحشد الدعم الدولي وتوسيع تمويل القطاع الخاص ومشاريع الشراكة في القطاعات الحيوية. باستثمارات تقترب من 4 مليارات دولار، تستهدف جمهورية مصر العربية إحياء حقول وآبار النفط القديمة، وذلك بهدف استعادة الاحتياطات النفطية وزيادة الإنتاج من الأصول القائمة بنحو 30%. ياسر سعد من القاهرة والتفاصيل.
3: استعادة احتياطات قابلة للاستخراج وزيادة الإنتاج من الأصول القائمة بنحو 30% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بات هدفاً لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لإعادة إحياء الحقول النفطية المتقادمة، وذلك بالتوازي مع عمليات التوسع في طرح الامتيازات البحثية المتعلقة بالاكتشافات البترولية الجديدة. مراجعة شاملة تجريها وزارة البترول المصرية مع شركائها الأجانب لعدد من الحقول القديمة والآبار التي تشهد تراجعاً في الإنتاج، وذلك بهدف تحديد الاحتياطي القابل للاستخراج وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأسرع تحقيقاً للعائد، وذلك في إطار برنامج تطوير استثمارات يقترب من 4 مليارات دولار وبتمويل من شركات النفط العالمية العاملة في مصر. برنامج التطوير يعتمد على إعادة تقييم علمي وفني لكل حقل على حدة، ويشمل حالة المكامن وضغط الخزانات ومعدلات الإنتاج التاريخية وحجم المياه وحالة الآبار والبنية التحتية، بالإضافة إلى تكلفة إنتاج البرميل مقارنة بالعائد المتوقع. هذا وتستحوذ المناطق البرية على نحو 75% من هذا البرنامج، وفي مقدمة تلك المناطق الصحراء الغربية لمصر، وتكتسب الصحراء الغربية أهمية لكونها تنتج أكثر من 60% من النفط الخام المصري، بالإضافة إلى 18% من إنتاج الغاز الطبيعي، كما يحظى خليج السويس والصحراء الشرقية بحصة كبيرة من خطة التطوير. أما منطقة البحر المتوسط فإنها تحصل على ربع برنامج إعادة الإحياء، هذا وقد أوضحت الدراسات أن هناك عدد من الحقول قد تحقق زيادات تتجاوز 30%، خاصة وأن هذه الحقول تمتلك جزءا كبيرا من البنية التحتية اللازمة، مما يجعل العائد أسرع من تطوير اكتشاف جديد. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: بورصات عالمية. وفي بورصة أوروبا، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم مدعومة بانخفاض أسعار النفط وتحسن شهية المستثمرين للمخاطر، إذ صعد مؤشر ستوك 600 الأوروبي بنحو 0.5% إلى مستوى 638 نقطة. وفي المقابل تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بسبب مخاوف من اشتداد المنافسة الصينية في صناعة رقائق الذاكرة. وسجل مؤشر فانشال تايمز 100 البريطاني في لندن ارتفاعا بنحو 1%، محققا أقوى أداء بين المؤشرات الأوروبية. وفي بورصة طوكيو، فقد أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض بنحو 2% ليقترب من مستوى 67,000

1800 نقطة مسجلا خسائر للجلسة الرابعة على التوالي وسط تزايد مبيعات أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عقب تراجع أسهم الرقائق الإلكترونية الأمريكية إلى جانب التوترات الجيوسياسية وعزوف المستثمرين عن المخاطر. وفي المقابل ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 10% ليصل إلى مستوى 4111 نقطة. وفي أسواق النفط حيث ارتفع سعر برميل النفط الكويتي دولارا و27 سنتا ليبلغ مستوى 107 دولارات في آخر تداولاته وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية فقد ارتفع خام برنت دولارا و93 سنتا ليبلغ 106 دولارات و65 سنتا للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و89 سنتا إلى مستوى 93 دولارا و74 سنتا للبرميل. وفي أسواق المعادن حيث ارتفع الذهب مع تراجع الدولار وبترقب بيانات التضخم الأمريكية ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنحو 13 دولارا للأوقية لتصل إلى مستوى 4185 دولارا مدعومة بتراجع الدولار وأسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع وسط محدودية التوقعات برفع أسعار فائدة خلال الشهر الجاري. اقتصاد عالمي. أكد الكرملين اليوم أن الاتفاق الروسي الأمريكي بشأن إمدادات وقود الديزل يخدم المصالح المشتركة للبلدين وأسواق الطاقة العالمية، مشددا على أهمية ضمان استمرارية الإمدادات في ظل الطلب على المنتجات النفطية. وحذر الكرملين من اعتزام الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على موسكو ردا على الاتفاق، ومؤكدا أن روسيا ستواصل تزويد الأسواق العالمية بالمنتجات النفطية ذات القدرة التنافسية العالمية، ومشيرا إلى أن الدول الأوروبية لا تزال من المشترين النشطين للنفط الروسي. ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 3.3% خلال شهر سبتمبر مقارنة ب 2.9% في شهر أغسطس، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2023 وفق مكتب الإحصاءات الاتحادية. وعزى المكتب الارتفاع إلى زيادة أسعار الطاقة والوقود، إذ قفزت أسعار البنزين والديزل بنحو 37% وزيت التدفئة بنحو 75%، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة محدودة بلغت 4.1%. رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2027، ومشيرة إلى الحاجة لإعادة بناء المخزونات التي استنزفت بسبب الحرب مع إيران، فيما خفضت توقعاتها لنمو الطلب خلال العام الجاري للمرة السادسة على التوالي. وأظهر تقرير المنظمة ارتفاع إنتاج تحالف أوبك بلس خلال شهر سبتمبر بقيادة السعودية التي بلغ إنتاجها من الخام إلى 8,372,000 برميل يوميا بزيادة تجاوزت 2 مليون برميل يوميا مقارنة بشهر أغسطس الماضي. تظهر التوقعات الاقتصادية العالمية قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة، مدعوما بالاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي.

0: الصناعية. وفي هذا السياق رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، محذرا في الوقت ذاته من مخاطر التضخم وتفاقم الدين العام واحتمالات اتساع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
1: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري

0: مقارنة ب3% في تقديراته الصادرة في يوليو الماضي، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة، فيما يظل النمو دون مستوى 3.5% المسجل العام الماضي. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي في بانكوك، توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي 3.4% خلال عام 2027، مدفوعا باستمرار الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي أسهمت في تعويض جانب من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة ودعم النمو في عدد من الاقتصادات المتقدمة والدول المشاركة في سلاسل إنتاج التكنولوجيا. وأشار التقرير إلى تزايد التفاوت بين الاقتصادات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي وغيرها، في وقت خفض فيه الصندوق توقعاته لنحو 47% من الاقتصادات مقارنة بتقديرات إبريل الماضي، ولا سيما الدول المستوردة للطاقة التي لا تشارك في سلاسل القيمة المرتبطة بهذه التكنولوجيا. وعلى صعيد التضخم، توقع الصندوق بلوغ المعدل العام لأسعار المستهلكين 4.7% خلال العام الجاري، قبل تراجعه إلى 4.1% عام 2027، محذرا من استمرار الضغوط السعرية ومخاطر ارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض خصوصا في الاقتصادات المتقدمة. وأكد الصندوق ضرورة تبني الحكومات خططا مالية متوسطة الأجل تعيد الدين العام إلى مستويات مستدامة وتعزز قدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية، فيما حذر من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو العالمي، إلى جانب مخاطر أخرى تشمل تقلبات الأسواق وإعادة تقييم عوائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والظواهر المناخية المتطرفة.
1: وفي ومضة اقتصادية، السعودية توقع 4 مذكرات تفاهم مع منغوليا وتنزانيا وقبرص وموريشيوس للتعاون في مجالات الطاقة. سوريا تبحث مع البنك الدولي توسيع المنح ودعم إعادة الإعمار. أوزبكستان تعلن تحقيق تدفق تجاري من بئر جديد للغاز الطبيعي. ارتفاع معدل التضخم في رومانيا خلال شهر سبتمبر لأول مرة منذ 4 أشهر. صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد الألماني في عام 2026. جي بي مورغان يسجل نموا في الأرباح بدعم من التداول والصيرفة الاستثمارية. جونسون أند جونسون تسجل هبوطا حادا في الأرباح الفصلية رغم نمو المبيعات. مستمعين الكرام، وصلت معكم إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج حبيب الشالان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تشهد الفجر والعشاء في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ فقالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ فقالوا: يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يا لعمر، يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هواه. وكذلك المؤمن يريد أمرا فإن أراد الله غيره سلم له وانصاع. ما من امرأة إلا وتحب أن تبدو فاتنة وجميلة، ولكن الحجاب والستر أمر الله، والمؤمنة بأمر الله لا بهواها. وما من رجل إلا وله شهوة في النساء، ولكن العفة أمر الله، والمؤمن بأمر الله لا بأمر غريزته. وما اشتق اسم الإسلام إلا من التسليم. نريد أمرا ويريد الله أمرا، والمؤمن من قدم أمر الله جل في علاه. مستمعين الكرام، كان للنبي صلى الله عليه وسلم مولا يقال له مدعم، شارك معه في فتح خيبر، وفي طريق العودة أصابه سهم طائش فمات. فقال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتغل عليه نارا. يحرص الناس ألا يسرقوا مال شخص بعينه، ولكنهم يستهينون بالمال العام، مع أن سرقة المال العام هي سرقة الناس جميعا. إتلاف المقاعد في الحدائق العامة هو إتلاف مقاعد كل الناس، وأخذ كتب المكتبة العامة هو سرقة كتب كل الناس. إنشاء الطرق والجسور بخلاف المواصفات المتفق عليها في العقود هو غش لكل الناس الذين يسلكون هذه الطرق والجسور. إن الله رحيم في كل ذنب كان في حقه سبحانه وتعالى، ولكنه عادل في كل ذنب كان في حق الناس. مستمعين الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بحضور صلاة العيد، حتى الحوائض منهن يخرجن ويكن في آخر الصفوف ولا يصلين. فقالت امرأة: يا رسول الله، إن إحدانا ليس لها جلباب. فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. تعاونوا على المعروف وتكاتفوا في البر، فإنما الناس للناس. الجار الذي يحترق بيته فليعطي كل جار شيئا من أثاث. القليل على القليل يكون كثيرا، وإنما حزمة العصي عود على عود. وقد يكون عند الجار مناسبة فرح أو عزاء وبيته صغير، افتح له دارك وشاركه فرحه وواسه في حزنه. قد يكون أيضا عند صديقك مناسبة وليس عنده ما يكفيه لإقامة هذه المناسبة، فساعده. وأيضا قد يكون عند صديقتك مناسبة وليس لديها ما ترتدي، بادري أنت واعرضي عليها أن تعيريها ولا تنتظريها لتطلب. وقد يرسب زميلك في مادة أنت بارع فيها فأعنه عليها. وقد يثقل كاهل زميلك في العمل مشروع فساعده فيه. الناس عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المؤمنين بالتكاتف وبالتعاون، فليشد بعضنا بعضا. وأحب الأعمال سرور يدخله الإنسان على قلب أخيه. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله.

0: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: سعود عبد الرزاق العبد الرزاق. يعد المرحوم بإذن الله تعالى سعود العبد العزيز العبد الرزاق أحد أعلام الكويت ورجالاتها الذين أسهموا في مسيرة البناء وأسسوا قواعد النهضة لهذا البلد المعطاء، فهو رئيس مجلس الأمة الأسبق الذي قاد سفينة المجلس فسار بها بين الأمواج حتى إذا انتهى الفصل التشريعي الأول وجدنا السفينة قد رست على ميناء آمن وهدأت من حولها الأمواج، فكان رحمه الله محايدا لا يفرق بين نائب وآخر في إتاحة الفرصة للحديث، بل كان ينظر إلى كل الأعضاء وكأنهم أبناؤه. كان سعود العبد الرزاق طيب المعشر، يألف الناس ويألفونه، يتحدث إليهم بأطيب حديث ويستمع إلى ما يقولون بإنصات ويشعرهم بأنه مهتم بما يقولون. ولد أبو بدر في عام 1905 ميلادية في الكويت، وعاش فيها كما عاش أقرانه، ودرس كما كانوا يدرسون في كتاتيبها التي تستقبل كل أبنائها في ذلك الوقت، فتقوم بتدريسهم القراءة والكتابة والحساب والقرآن الكريم. لقد كانت دراسته في المدارس الأهلية أو ما يعرف بالكتاتيب، وعندما صار في السنة الثامنة من عمره التحق بالمدرسة المباركية التي افتتحت في نهاية عام 1911 ميلادية. اشترك المرحوم بإذن الله سعود العبد الرزاق في مجلس الصحة، وعندما جرت انتخابات المجلس التأسيسي رشح نفسه له، ثم رشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة عن المنطقة التاسعة، ثم انتخب نائبا للرئيس، وأصبح بعد ذلك رئيسا للمجلس، كما تولى عضوية أحد لجان الجنسية عام 1960 ميلادية.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثرا. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

صباح الثالث من سبتمبر عام 1928، مختبر صغير في الطابق العلوي من مستشفى سانت ماري في لندن، نافذة تطل على شارع مزدحم ورائحة مواد كيميائية وفوضى من الأطباق الزجاجية المكدسة على كل طاولة. يدخل رجل قصير القامة في 47، عائد للتو من إجازة الصيف مع أسرته، يخلع معطفه ويبدأ في ترتيب الأطباق التي تركها قبل سفره ليرى ما فسد منها. يتوقف عند طبق واحد كان قد زرع فيه نوعا من البكتيريا قبل أسابيع ونسيه، وها هي بقعة من العفن الأخضر قد نمت في طرفه وحولها دائرة صافية خالية تماما من البكتيريا. ينظر الرجل طويلا ثم يقول لنفسه كلمة بسيطة: هذا غريب. لم يرمي الطبق كما فعل بغيره، حمله وأراه لزميله وبدأ يسأل: ما الذي

يقتل البكتيريا هنا؟ لماذا يستحق هذا الرجل أن نتوقف عنده اليوم؟ لأن تلك البقعة الخضراء الصغيرة قادت إلى البنسلين، أول مضاد حيوي في التاريخ، الدواء الذي أنقذ أرواح ملايين البشر، وقد تكون أنت أو أحد أحبائك واحداً منهم. في هذه الحلقة من تركوا أثر نروي حكاية ألكسندر فليمينغ ابن المزرعة الإسكتلندية الذي علمته الحقول أن ينتبه للتفاصيل الصغيرة، فكان انتباهه سبباً في تغيير الطب إلى الأبد. ولد ألكسندر فليمينغ في 6 أغسطس 1881 في مزرعة منعزلة بين التلال الخضراء في جنوب غرب اسكتلندا. كانت المزرعة بعيدة عن أقرب قرية تحيط بها المراعي والجداول. كان أبوه هيو مزارعاً، رزق بأبناء كثيرين من زواجين، وكان ألكسندر من أصغرهم. حين بلغ الطفل 7 رحل الأب، فتولت الأم وأكبر الإخوة إدارة المزرعة ورعاية الصغار. كانت طفولته في الهواء الطلق، يخرج مع إخوته إلى التلال، يرعون الأغنام ويصطادون الأرانب، ويراقبون الطيور وأعشاشها، ويتعلمون قراءة علامات الطقس من شكل السحاب. تعلم في تلك الحقول مهارة ستلازمه طوال عمره، الملاحظة الدقيقة. كان يعرف أين تختبئ الأرانب من أثر صغير على العشب، ويلاحظ ما لا يلاحظه غيره. قال لاحقاً إن الطبيعة كانت معلمه الأول. كان يمشي كل يوم مسافة طويلة إلى مدرسة القرية الصغيرة ذهباً وإياباً في الشمس والمطر والثلج، ثم انتقل إلى مدرسة أكبر في بلدة قريبة وأظهر فيها نبوغاً هادئاً. حين بلغ 13 انتقل ألكسندر إلى لندن ليعيش مع أخيه غير الشقيق توماس الذي كان طبيباً للعيون هناك. كانت المدينة الكبيرة عالماً جديداً تماماً على فتى المزرعة، شوارع مزدحمة وعربات وضجيج لا ينقطع. أكمل دراسته في مدرسة فنية، ثم عمل 4 سنوات موظفاً في مكتب لشركة شحن بري. كان يسجل الحمولات ويرتب الأوراق، عملاً رتيباً لا يناسب عقلاً فضولياً مثل عقله. ثم جاءت المفاجأة، رحل أحد أعمامه وترك له ميراثاً صغيراً. جلس معه أخوه الطبيب توماس وقال له: لماذا لا تستعمل هذا المال في دراسة الطب؟ أنت تستحق أكثر من مكتب الشحن. كان ألكسندر قد بلغ 20 ولم يدرس منذ سنوات، لكنه استعد للامتحانات وجلس لاختبار القبول في كلية الطب في لندن، فجاء ترتيبه الأول على جميع المتقدمين. كانت أمام ألكسندر خيارات كثيرة، فكل كليات الطب في لندن كانت ترحب به، فكيف اختار؟ اختار كلية مستشفى سانت ماري لسبب طريف. كان قد لعب يوماً مباراة في كرة الماء ضد فريقها، وكان ألكسندر ياضياً بارعاً، يحب السباحة والرماية والرياضة والغولف. وفي سانت ماري انضم إلى فريق الرماية وصار من أفضل رماته. تخرج طبيباً بتفوق وكان يستعد ليصبح جراحاً، لكن قائد فريق الرماية لم يرد أن يخسر رامياً ماهراً مثله، فاقترح عليه أن يبقى في المستشفى ويعمل في قسم الأبحاث. هكذا انضم ألكسندر إلى قسم يديره الطبيب ألمروث رايت المتخصص في دراسة الجراثيم ومناعة الجسم. قرار صغير جاء بسبب الرياضة، لكنه رسم طريق حياته كلها. سيبقى فليمينغ في هذا المستشفى نفسه أكثر من 50 عاماً حتى آخر أيامه. حين اندلعت الحرب العالمية الأولى، سافر فليمينغ مع أستاذه رايت إلى فرنسا ليعمل في مستشفى ميداني يستقبل الجرحى. رأى هناك مشاهد لم ينسها، جنود

شبان يصلون بجروح يمكن علاجها ثم يموتون لأن الجروح تلتهب وتتعفن. كانت العدوى تقتل أكثر مما تقتل الجراح نفسها. كان الأطباء يغسلون الجروح بالمطهرات الكيميائية القوية، لكن فليمينغ لاحظ بعينه الدقيقة شيئاً مقلقاً. المطهرات لا تصل إلى أعماق الجرح وتقتل خلايا الجسم التي تحارب العدوى أكثر مما تقتل الجراثيم. أثبت ذلك بتجارب ذكية وكتب عنه بحثاً مهماً، لكن السؤال الأكبر ظل يطارده: هل يمكن أن نجد مادة تقتل الجراثيم دون أن تؤذي الجسم؟ حمل هذا السؤال معه حين عاد إلى لندن. في تلك السنوات تزوج فليمينغ من سارة الممرضة الإيرلندية، ورزقا بعد سنوات بابنهما الوحيد روبرت الذي صار طبيبا لاحقا كأبيه. وفي عام 1921 أصيب فليمينغ بالزكام، وبينما كان ينحني فوق طبق فيه بكتيريا سقطت قطرة من أنفه على الطبق. أي شخص آخر كان سيرمي الطبق، لكن فليمينغ تركه ليرى ما سيحدث. بعد أيام لاحظ أن البكتيريا حول القطرة قد ذابت واختفت. تتبع الأمر بفضوله المعتاد، فوجد أن مادة طبيعية في المخاط والدموع واللعاب تقتل بعض أنواع الجراثيم، وسماها بالليزوزيم. كان أول دليل على أن الجسم يصنع مضاداته بنفسه. كان يجمع الدموع من زملائه ومن العاملين في المختبر بطريقة طريفة، يعصر لهم شيئاً من الليمون قرب العينين ثم يجمع القطرات، حتى إن مجلة ساخرة رسمت صورة لأطفال يصطفون أمام المختبر يبيعون دموعهم مقابل قروش قليلة. لم يكن الليزوزيم قوياً بما يكفي ليصبح دواءً، لكنه علم فليمينغ درساً ثميناً: الطبيعة تخبئ أسلحة ضد الجراثيم، ومن يراقب جيداً قد يجدها. نعود الآن إلى ذلك الصباح من سبتمبر عام 1928 والطبق الذي فيه بقعة العفن الأخضر. كانت الصدفة مركبة بشكل عجيب. يعتقد أن جراثيم العفن جاءت من مختبر آخر في الطابق السفلي، وأن طقس لندن في تلك الأسابيع جاء بارداً ثم دافئاً بترتيب مناسب تماماً لنمو العفن أولاً ثم البكتيريا. لو اختلف أمر واحد من ذلك لما رأى شيئاً، لكن الصدفة وحدها لا تصنع اكتشافاً، فقد رأى علماء قبله عفناً يلوث أطباقهم ورموها منزعجين. أما فليمينغ فقد كان عقله مهيأ منذ سنوات في المستشفى الميداني، ومنذ قطرة الزكام كان ينتظر شيئاً كهذا دون أن يعرف. زرع العفن في وعاء من المرق، فوجد أن السائل نفسه يقتل أنواعاً كثيرة من الجراثيم الخطيرة حتى بعد تخفيفه مئات المرات، والأهم أنه لم يؤذي خلايا الدم البيضاء. تعرف على العفن فوجده من فصيلة تسمى البنسليوم، فأطلق على المادة اسم البنسلين، ونشر اكتشافه في بحث علمي عام 1929. وبعد سنوات صار البنسلين ينتج بالأطنان، وأنقذ أرواح عدد لا يحصى من الجرحى والمرضى في كل مكان. فجأة صار فليمينغ أشهر طبيب في العالم. جاءه الصحفيون من كل مكان وصار اسمه في الصحف وكرمته الجامعات والمدن. وعام 1945 نال جائزة نوبل في الطب مع هاورد فلوري وإرنست تشين تقديراً لاكتشاف البنسلين وتحويله إلى دواء. لكن فليمينغ ظل متواضعاً، كان يقول إنه لم يخترع البنسلين، فالطبيعة هي التي صنعته، وكل ما فعله أنه لاحظه بالصدفة، وكان حريصاً على أن ينسب الفضل لفريق أكسفورد الذي جعل الدواء حقيقة. في محاضرته عند تسلم الجائزة قال كلاماً بدا يومها غريباً، حذر من أن استعمال البنسلين

بجرعات قليلة أو بلا حاجة قد يجعل الجراثيم تتكيف معه وتقاومه. اليوم بعد 80 عاماً صارت مقاومة المضادات الحيوية من أكبر تحديات الطب في العالم. كان فليمينغ قد رأى الخطر قبل الجميع.

0: في 11 من مارس عام 1955 رحل ألكسندر فليمينغ في لندن عن عمر ناهز 73 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة. لم يعد البنسلين مجرد دواء، فقد فتح عصرا كاملا هو عصر المضادات الحيوية. بعده اكتشفت عشرات المضادات الأخرى، وصارت الأمراض التي كانت تقتل الملايين قابلة للعلاج بحبوب بسيطة. قبل البنسلين كان خدش بسيط قد يقتل، وكانت الولادة خطراً على حياة الأم، وكانت العمليات الجراحية مغامرة محفوفة بالعدوى. بعده تغير كل شيء، وارتفع متوسط عمر الإنسان في العالم ارتفاعاً كبيراً، وما زال مختبره الصغير في مستشفى سانت ماري محفوظاً حتى اليوم متحفاً يزوره الناس ليروا الطاولة التي وضع عليها الطبق الشهير. ألكسندر فليمينغ، اسكتلندا، القرن العشرون. طبيب لاحظ بقعة عفن صغيرة فأنقذ ملايين البشر، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: إذا كنت من محبي البرامج التاريخية والروايات العالمية والتراجم والسير، إذاعة دولة الكويت هي وجهتك الإذاعية. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل نوطان العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة.
3: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
4: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أيها الأحبة. في كل مساء حينما تتلألأ أنوار الكويت وتنبض شوارعها بالحياة، نشعر بأن لهذا الوطن روحا مختلفة، روحا تجمع بين الأصالة والتجدد وبين عراقة الماضي وطموحات المستقبل. على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير كويت على الهواء مباشرة حتى 8 مساء. أهلا ومرحبا بالجميع، هذه تحيات أسرة البرنامج تأتيكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني. ومن التقديم

أكون معكم هذا المساء عبد الله العمار، من التنسيق والمتابعة ريم المطيري، من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، ومن التنفيذ على الهواء سعد البوس. هذه دعوة لمتابعتنا، فمتابعتكم دائما تسعدنا. من مخرجنا محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطية ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: أهلا بكم من جديد، لم نزل معكم في الدقائق الأولى من حلقة هذا المساء في مساء الخير يا كويت. في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، تبرز أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الرؤى تجاه القضايا التي تواجه المنطقة. وفي هذا الإطار استضاف معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي معالي السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية في محاضرة بعنوان رؤية الأمين العام للعمل العربي المشترك في ظل التحديات الإقليمية والدولية. هذه المحاضرة تناولت آفاق العمل العربي وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة. زميلتنا ليلى الجريدي أعدت لنا هذا اللقاء مع الوزير المفوض الدكتور مبارك سعد راجح الهاجري، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، حيث قال:
2: بداية حياكم الله في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، اللي دائما عودنا على استضافة مثل هذه الفعاليات المميزة واللي تهدف إلى إثراء الساحة الفكرية والمعرفية والدبلوماسية لمنتسبي وزارة الخارجية ومنتسبي جهات الدولة الأخرى. اليوم سعدنا وتشرفنا باستضافة معالي الأمين العام نبيل فهمي في محاضرة جدا قيمة وكانت جدا مميزة وشفافة، اتسمت بالشفافية والوضوح والأمانة، كانت هي تتعلق في رؤية الأمين العام للعمل العربي المشترك في ظل التحديات الإقليمية والدولية. نعيش في وضع صعب، نعيش في إقليم مضطرب، فما هي رؤية الأمين العام كانت لهذه التحديات الإقليمية؟ طرح الأمين العام رؤيته، وكانت أمانة الرؤية جدا رؤية متقاربة تهدف إلى إيصال العمل العربي إلى حلول يتقبلها المواطن العربي قبل ما يتوقعها أو يفضلها المسؤول العربي. هو تكلم بشكل عام أن الجامعة العربية تسعى إلى توحيد رؤى موحدة، رؤى مشتركة بين جميع الدول العربية، ليست رؤية واحدة للأمان العربي. هو قال وذكر في حديثه أن تكون 22 رؤية عندي موجودة أفضل من أن تكون رؤية واحدة. فبالتالي معالي الأمين العام في كلامه وفي حديثه شجع الدول العربية وشجع أصحاب السعادة السفراء أو مندوبي الدول الدائمة في الجامعة العربية بتنشيطهم وبتفعيل دورهم بطرح المبادرات ومتابعة هذه المبادرات. أشار في كلامه بأن المبادرات طرحها ليس بذاتها حد كافي، بل متابعتها وتنفيذها وتحقيق ما هو متوقع منها للمواطن العربي.
1: وفي هذه المحاضرة قال معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي قال التالي:
3: والمحاضرة في اليوم الثاني لزيارة أثرية من حيث لقاءات على أعلى مستوى بدولة الكويت، وعلاقات مبادرات ولقاءات ثرية في المضمون، ورسائل واضحة من القيادات الكويتية دعما للعمل العربي في ظروف صعبة للغاية للمنطقة ككل، ودعما لتنشيط دور الجامعة العربية تفعيلا للطموحات العربية ولبناء مستقبل آمن ومستقر وثري في المرحلة القادمة. المحاضرة ستكون عن الواقع وعن المستقبل. الجامعة في النهاية بيت العرب، مسؤولة وتستجيب لتطلعات العربية، وستجول في الدول العربية لأستمع من القادة مباشرة عن أولوياتهم وتطلعاته. إنما هي أيضا أقدم مؤسسة إقليمية حتى قبل الأمم المتحدة بأشهر، وعليها التصدي للتحديات الموجودة حاليا في العالم العربي، عليها بناء مستقبل في ظل اضطراب دولي وتحديات إقليمية. فمن ناحية إطفاء الحرائق، من ناحية حماية المصالح، من ناحية تأهيل المنطقة للمرحلة القادمة، أتمنى وسأتحدث عن ذلك أن يكون العالم العربي مبادر في تشكيل المنطقة، مؤسس للنظام الدولي الإقليمي الجديد، وهذا يتطلب بناء قدرات الذاتية لكل دولة، حماية الدولة الوطنية، وتنشيط العمل العربي المشترك، وهذه هي أهدافي تماما. لذا طرحت مبادرة في الاجتماع الوزاري الأخير، أجندة عربية متجددة على أساس ثلاث محاور.

0: تصدي التطوير والتنمية، تصدي للأزمات، تطوير الذات والمؤسسات بما فيها أمانة الجامعة العربية، والتنمية باعتبار أنه ركيزة أساسية للاستقرار والأمن، القدرة الذاتية في النمو الاقتصادي وفي نحو بناء المستقبل. خلاصة، مطلوب حراك عربي، مطلوب مبادرة عربية، مطلوب أن نستعيد زخم تحريك المنطقة بهوية عربية وليس على حساب العرب لصالح الآخرين.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ونبقى معكم ومع التغطيات، حيث أقامت رابطة الشباب الكويتي بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية محاضرة توعوية مجانية بعنوان خشونة المفاصل، اللص الصامت، وذلك في مكتبة عزيز البسام بمنطقة اليرموك، حيث قدم المحاضرة اختصاصي جراحة العظام الدكتور أحمد المحمد لتسليط الضوء على هذه الحالة الطبية وتوعية الحضور بأعراضها وطرق التعامل معها. زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الدكتور أحمد المحمد اختصاصي أول جراحة العظام، نستمع.
3: السلام عليكم، معكم الدكتور أحمد المحمد اختصاصي أول جراحة العظام وتخصص في جراحة القدم والكاحل وجراحة تبديل المفاصل وجراحة الكسور البسيطة والمعقدة. أمس بالتعاون مع رابطة الشباب الكويتي ألقينا محاضرة بعنوان خشونة المفاصل، المرض الصامت. الهدف من هالمحاضرة هو كان هدف توعوي، نوعي الناس شنو هي الخشونة، شنو أعراضها، وشون نشخصها وطريقة العلاج. مو أي واحد فينا يشتكي من ألم في الركبة أو ألم في مفصل ما معناته في خشونة. الآلام وأسبابها مختلفة، ممكن واحد يشتكي من ألم في الركبة بسبب مثلا كدمة أو تمزق في بعض الأربطة، أو أن يكون عنده أمراض أخرى غير مرض الخشونة. وإذا صار في خشونة في الركبة لا يعني بالضرورة إجراء العملية. العلاج التحفظي له دور كبير في علاج الخشونة، خصوصا في بداياتها، سواء كان مثلا في الدرجة البسيطة أو الدرجة المتوسطة. وتكلمنا عن طريقة التشخيص وبعض المشاكل اللي احنا نواجهها في تشخيص المريض. يراجعنا المريض يطلب الرنين باعتقاده أن الرنين هو التشخيص الدقيق لأساس نعرف شنو تشتكي من ركبة، من داخل، من تكوينها، من غضاريفها وغيرها. ووضحنا أن أهم طريقة للتشخيص مرض الخشونة خشونة الركبة يكون عن طريق الأشعة السينية، وهي الأشعة العادية، ولكن بشرط أن المريض يكون واقف ومحمل على ريلة أساس نشوف المسافة المفصلية أو الحيز المفصلي. وتطرقنا بأنواع الإبر، تكلمنا عن إبرة الزيت وإبرة البلازما والكورتيزون وطريقة استخدامها ومن تستخدم كل إبرة فيها، وشون الواحد يسوي التمارين والوقاية وغيرها. والأخير تطرقنا عن طريقة العملية ونتائجها، وشون أن العملية تغير حياة المريض وتخليه يعتمد على نفسه، وأيضا تقلل المشاكل الصحية عنده. في دراسات شافت المرضى اللي عندهم خشونة متقدمة يجرون عملية تلبيس أو تبديل مفصل الركبة، المشاكل الصحية تتحسن عندهم، سواء الضغط والسكر وأيضا نزول الوزن. فعملية تلبيس أو تبديل المفصل تحسن وظيفة المفصل وأيضا تحسن حياة المريض. وألف سلام عليكم.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نجدد لكم التحية وننتقل معكم إلى تغطيتنا التالية في مساء الخير يا كويت. نظمت الجمعية الكويتية للغة العربية من خلال رواق العربية جلسة نقاشية لكتاب الإناسة بشرح ألفية الحماسة للمؤلف عثمان بن عبدالله العمودي في مكتبة نصف عيسى العصفور، حيث شهدت هذه الفعالية التي أدارها الدكتور عبد الرحمن الشرقاوي حضورا وتفاعلا من المهتمين بالشأن الأدبي والثقافي. الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد الشرقاوي أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية ورئيس نادي رواق العربية التابع للجمعية الكويتية للغة العربية، أدلى لنا بهذا التصريح.
4: قد قمنا بفضل الله عز وجل نادي للقراءة على مدى عام مضى، ونحن ما زلنا مستمرين فيه، وقد ناقشنا في الجلسة الفائتة كتاب الإناسة

0: في شرح الحماسة لعثمان العمودي، وهي شرح لألفية الحماسة التي انتخبها أبو مالك العوضي، وهي من شرح حماسة أبي تمام. وحماسة أبو تمام تعتبر من أهم المصادر الشعرية التي انتقى فيها أطيب الشعر وأفخره، ومن قرأها ازداد عزة، ويعني اكتسب من الأخلاق الرفيعة التي كانت تتميز بها العرب. وهذا الكتاب كما قيل لأبي تمام هو أشعر منه في انتقائه بالحماسة من شعره، وأبو تمام من الشعراء الكبار. لذلك قمنا بالمناقشة يوم الاثنين ومرتين بالشهر، يعني كل اثنين وترك تتم المناقشة في مكتبة نصف العصفور في القادسية في الساعة الأخيرة من العصر بين الرابعة والنصف والخامسة والنصف، وبحضور ثلة من المهتمين والقراء قمنا بمناقشة هذه الحماسة بأبوابها، من الفخر والشجاعة، ومن النسيب والغزل، ومن الرثاء والمراثي، وأيضا من الكرم والضيافة وما شابه من أبواب هذه الحماسة التي تحث على مكارم الأخلاق وتحفز الإنسان على الخير وفعل المكارم. لذلك مثل هذه المجالس المعنية بالقراءة هي مجالس تنمي العقل وتزيد من الخلق وتطور من مهارات الإنسان. لذلك أدعو كل المهتمين للالتحاق بهذه الجمعية وأنشطتها المثرية حول العربية والقراءات المثرية بإذن الله.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: أهلا بكم من جديد. ومع التغطيات، عقد نادي توست ماسترز المحلي اجتماعه الدوري رقم 277 تحت عنوان طعم الفوز، حيث شهد اللقاء الذي أقيم في مكتبة الشامية العامة نقاشات ملهمة وخطبا تفاعلية ركزت على تطوير مهارات التواصل والقيادة لدى الحضور وسط أجواء مميزة. بشاير الزيد رئيسة نادي توست ماسترز رواسي كان لها هذا التصريح.
3: إن شاء الله في اجتماعنا هذا راح يكون اجتماع مميز، وهو بعنوان طعم الفوز، اللي راح نتكلم فيه عن مسابقاتنا ودخولنا في بطولة العالم للصم اللي تحتوي على 5 فئات، والكويت إن شاء الله شاركت في 5 فرق وخذينا ميداليات وخذينا كذا فوز، ونتمنى طبعا الأكثر. وعشان كذي سوينا هذا الاجتماع اللي راح يكون مكون من 4 خطباء خطب معدة، وراح يكون عندنا المفاجأة الجميلة الخطب الارتجالية اللي راح يكون فيها كلهم من الصم والبكم، أو مشكورين ويعطيكم العافية.
2: كذلك في نفس المناسبة، نادية الياسين منسقة الخطب الارتجالية أدلت بهذا التصريح.
4: راح نتكلم عن الفوز. الفوز بالنسبة لنا هو انتصار من وضع إلى وضع، والانتقال من مرحلة إلى مرحلة. الجميع متأهب لنقل هذه الصورة بأن لا يأس مع الحياة، وعندما نحط بعين الاعتبار بأننا سنفوز وسنغلب وسننتصر، ننتصر حتى على الظروف المحيطة دار مدارنا. بالأخص عندي أنا انتصار اللي احنا حصلناه من عيالنا ذوي الإعاقة الصم في ماليزيا، وايد نفتخر فيهم، فبانتصاراتهم وبفوزهم هو فوز لنا كأولياء أمور ولهم كذوي إعاقة. وشكرا.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ونبقى معكم على الهواء مباشرة حتى 8 مساء في برنامج مساء الخير يا كويت عبر أثير إذاعة دولة الكويت. انطلاقا من أهمية التعليم العالي في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، تستضيف الكويت المعرض الدولي للتعليم العالي Higher Ed Kuwait 2026 بمشاركة أكثر من 60 جامعة ومعهدا ومؤسسة تعليمية من داخل الكويت وخارج الجهة، وذلك لفتح آفاق أكاديمية

0: علمية ومهنية متنوعة أمام الطلبة والباحثين عن مستقبل تعليمي واعد. يقام هذا المعرض يومي 12 و13 من أكتوبر الحالي 2026 في قاعة بدرية بفندق جميرة شاطئ المسيلة بمشاركة وزارة التعليم العالي، إلى جانب نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم، بما يتيح للطلبة التعرف على التخصصات المطروحة وشروط القبول والفرص التعليمية المتاحة داخل الكويت وخارجها. الزميلة عنود نجم أعدت لنا هذا التقرير.
1: من المعرض الدولي للتعليم العالي بالكويت تشارك وزارة التعليم العالي لتعريف الطلبة بالفرص التعليمية وإرشادهم نحو اختيار التخصصات الجامعية المناسبة لطموحاتهم واحتياجات سوق العمل. ويضم المعرض أكثر من 60 جامعة ومؤسسة تعليمية من دول مختلفة ليفتح آفاقا واسعة أمام الطلبة لاكتشاف مستقبلهم الأكاديمي. وكان لميكروفون برنامج مساء الخير يا كويت كلمة مع الأستاذ عبد اللطيف المهنة، باحث مالي في وزارة المالية، وقال كلمته التالية:
2: متواجدين اليوم كإدارة ضريبية بالمعرض الدولي للتعليم العالي لشرح كافة القوانين والمواد اللي موجودة بالدستور الكويتي اللي تتعلق بالضريبة، وشرح كافة القوانين المطبقة عندنا بالكويت اللي على الشركات فقط، وشرح كافة قوانين دعم العمالة اللي هي جزء من القانون الضريبي بدولة الكويت. أشكر المنظمين المعرض الدولي للتعليم العالي، طبعا أشكركم كبرنامج مساء الخير يا كويت على تغطية المعرض والاهتمام بآراء المشاركين، ولاحظنا إقبال كبير من الطلبة اللي موجودين واهتمامهم بالقوانين الضريبية اللي موجودة بالكويت وكافة المشاركين. وطبعا احنا كإدارة ضريبية تابعة لوزارة المالية قاعد نشارك كل سنة بالمعرض الدولي للتعليم العالي، وطبعا اشكرهم على هذا التنظيم والتفاعل.
1: كما التقى ميكروفون البرنامج بالدكتور سيف فالح الكدم من إدارة العلاقات العامة والإعلام من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وكانت له هذه الكلمة:
3: الهيئة اليوم تشارك بالمعرض الدولي للتعليم العالي، حيث أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي شاركت في هذا المعرض كذا سنة، وهي تقوم الهيئة بتعريف الطلبة بالتخصصات بالكليات والمعاهد، وكل كلية وتخصصها وكل معهد وتخصصه، وتنور الطلبة في مجال العمل بعد التخرج من هذه التخصصات. ونحن سعيدين جدا ان احنا نشوف الشباب والمعارض هذه تنور الشباب في الثانوية العامة وتوصل الشباب الى الاشياء والتركيز في الاشياء اللي يبونها بعد التخرج، بعد ما يتخرجون من الثانوية العامة. فهذا دورنا في المشاركة في المعرض، حيث نحن ننورهم في التخصصات ومجال العمل بعد التخرج من هذه التخصصات. وكان الإقبال جدا كثير على هذا المعرض، ونشكر القائمين عليه، ونشكر برنامج مساء الخير يا كويت في إذاعة الكويت. شكرا لكم.
1: ومن المملكة العربية السعودية كان لميكروفون البرنامج لقاء مع الدكتور ريان إسحاحيري من جامعة الملك عبد العزيز من المملكة العربية السعودية، وكانت له هذه الكلمة:
4: مسرور جدا في تواجدي في دولة الكويت الشقيقة. جامعة الملك عبد العزيز ترحب بالطلاب الدوليين في المملكة العربية السعودية، ووجه الخصوص في جامعتنا جامعة الملك عبد العزيز في مجمل تخصصاتها، سواء في برامج القبول في برامج الدبلوم، القبول في برامج واعد للمواهب الخاصة، في برامج البكالوريوس، برامج الدبلوم التكميلي وأيضا التجسير، دراسات العليا، الماجستير في مختلف التخصصات في جامعة الملك عبد العزيز، سواء كانت تخصصات هندسية، طبية، إدارية، تخصصات طبية مثلا طب الصيدلة، التقنية الطبية، كل هذه التخصصات. بكل سرور اليوم ما شاء الله تبارك الله عدد الزوار تجاوز 300 زائر طلاب وطالبات. أنا سعيد جدا، سعيد جدا بعدد الطلاب، يعني أنا بتكلم على البوث عندنا في جامعة الملك عبد العزيز يتجاوز 300 زائر من الطلاب الواعدين المتميزين. شكرا لإذاعة الكويت وبرنامج مساء الخير كويت، والله يعطيكم العافية، وشكرا لاستضافتنا.
1: كما التقى ميكروفون البرنامج بالدكتورة زينة محسن من جامعة

0: بيروت العربية، وكانت لها هذه الكلمة.
1: نحن الجامعة هي مركزها ببيروت، المركز الأساسي. عنا 4 فروع بلبنان، بطرابلس، بيروت، البقاع والدبية. عنا كل الاختصاصات، وعنا البوست جراد ديجريز، الماسترز، بي اتش دي، بكل الميجرز. بنعلم باللغة الإنجليزية. فنحن موجودين هون، وإلنا الشرف نشارك بهذا المعرض لنعرف الطلاب أكثر.

0: وجينا هون نعرفهم على كل البروجرامات ونكون نحن جزء من يعني هيك تعرفوا على البرامج اللي ممكن يدرسوها وكيف يفوتوا على الجامعة. فكل هدول التفاصيل فيهم يجوا اليوم وبكرة على القاعة من الساعة 9 للساعة 12 ونص ومن الساعة 4 ونص للساعة 8. نحن موجودين هون، أهلا وسهلا فيكم. بنشكر إذاعة الكويت وببرنامج مساء الخير يا كويت.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نجدد لكم التحية، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت حتى 8 مساء، تأكيدا على أهمية تطوير المنظومة القضائية وتعزيز أواصر التعاون القانوني بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية. تنظم جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع السفارة الفرنسية منتدى المحاكم الاقتصادية في دولة الكويت، الذي يهدف إلى بحث سبل تطوير العدالة المتخصصة وتعزيز آليات تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يسهم في دعم البيئة القانونية والقضائية ومواكبة التطورات في المجالات الاقتصادية والتجارية. الزميلة عنود نجم كذلك أعدت لنا هذا التقرير.
3: من جمعية المحامين الكويتية وبالتزامن مع يوم القانون الكويتي الفرنسي الثاني، ينطلق منتدى المحاكم الاقتصادية ليسلط الضوء على دور القضاء المتخصص في تعزيز العدالة وتطوير آليات تسوية المنازعات الاقتصادية التجارية بما يواكب تطور المعاملات الدولية. ومن هنا التقى ميكروفون برنامج مساء الخير يا كويت بالمحامي الدكتور خالد السويفان رئيس جمعية المحامين الكويتية، وقال التالي:
4: ضمن جهود جمعية المحامين وفي ظل التطورات التشريعية المستحدثة، حرصنا تزامنا مع يوم القانون الكويتي الفرنسي أن نستثمر هذه المناسبة بأن يكون هناك منتدى متعلق في الجانب القانوني الاقتصادي. حقيقة شراكتنا مع السفارة الفرنسية يعني شراكة مستمرة ومتجددة، نستفيد من خلالها على التجارب الفرنسية والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة في الجانب القانوني. أقمنا هذا المنتدى الذي تناول جلستين حواريتين ناقشوا في آخر الاستحداثات اللي حصلت في قانون الدوائر الاقتصادية وقانون التحكيم ومدى تأثيرها على الجانب الاستثماري الاقتصادي. بإذن الله تكون نتائج هذا المنتدى نتائج إيجابية تعزز من البيئة الاقتصادية والقانونية في الكويت وتجذب المستثمرين وفق رؤية الكويت 35.
3: والتقى ميكروفون البرنامج بالأستاذ مشعل الخنة أمين سر جمعية المحامين الكويتية، وكانت له هذه الكلمة:
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أمانة إحنا نتشرف في جمعية المحامين أن نطلق هذه المنتديات وهذه الندوات والورش والحلقات النقاشية خاصة في الأمور المتعلقة في الشأن التشريعي وفي المجال الاقتصادي. أمانة المنتدى اللي أطلقناه في جمعية المحامين الاقتصادي والتعاون ما بين السفارة الفرنسية، كذلك الضيوف أضافوا خبراتهم وتجاربهم في المنتدى، يعني احنا نتشرف في تواجدهم. ودائما احنا في جمعية المحامين نحاول قدر الإمكان بأن يكون لنا دور توعوي مساهم، يعني في أن يكون يعني دولة الكويت يكون لها مركز متقدم في جذب رؤوس الأموال خاصة في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. هذا الغرض منها، أن اليوم هذه المحاكم تعزز الثقة، تعزز السرعة في الفصل في القضايا. وإحنا كثير ما رفعنا شعار نحاول قدر الإمكان بأن يكون أمد التقاضي غير طويل، يعني أمد التقاضي يكون تنجز القضايا بشكل سريع، خاصة مع التحول الرقمي والمبادرة اللي أطلقناها العدل بلا ورق. فنحاول قدر الإمكان أن نجذب الدول المتطورة ونشوف تجاربهم. واليوم يعني جمهورية فرنسا لها تجربة كبيرة وفعالة في النظام القضائي، وكان ذلك كانوا عندنا ضيوف لهم خبرات في التحكيم أضافوا يعني معلومات نستفيد منها في جمعية المحامين. والحمد لله يعني كان المنتدى ناجح، وأضافوا لنا صراحة الضيوف معلومات قيمة وإن شاء الله راح تكون يعني جمعية محامين لها تواجد فعال بكل

0: نشاط بكل مجال. شاكرين لكم من الاستضافة، وإن شاء الله نلتقيكم في أحداث تكون متميزة إن شاء الله بإذن الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
1: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
2: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
1: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: نجدد لكم الترحيب مستمرون معكم في مساء الخير يا كويت، ونتحدث عن الفن الكويتي الذي يحفظ حكايات المجتمع، وعن الفنون الشعبية التي تنقل ذاكرة الآباء والأجداد إلى الأجيال الجديدة. فكيف نحافظ على هذا الموروث ونقربه من جمهور اليوم؟ في هذا السياق مستمعينا الكرام، تستعد جمعية الفنانين الكويتيين لإطلاق موسم ثقافي وفني يجمع بين الإبداع والتراث بمشاركة الفنانين والفرق الشعبية، إلى جانب عودة مجلة عالم الفن والديوانية الشهرية لفتح مساحة للقاء والحوار وتوثيق الحركة الفنية الكويتية. فماذا يحمل هذا الموسم للجمهور، وكيف تسهم الجمعية في دعم المواهب وصون أصالة الفن الكويتي؟ للحديث عن هذا الموضوع والإجابة على هذه التساؤلات يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الأستاذ زبير العميري، رئيس جمعية الفنانين الكويتيين. حياك الله أستاذ زبير، نحييك في برنامج مساء الخير.
4: يا هلا، مساكم الله بالخير لك وللمستمعين الكرام، وحياكم الله، ويشرفني ويسعدني أن أكون ضيف في برنامج مساء الخير يا كويت.
3: نحن سعداء بوجودك معنا أستاذ زبير، ونتحدث معك عن أبرز ملامح الموسم الثقافي والفني الجديد. ما الذي يميز هذا الموسم عن المواسم السابقة؟
4: في الحقيقة موسمنا لهذه السنة راح يبتدي إن شاء الله، طبعا ابتدى من تاريخ الأسبوع اللي طاف 17 في افتتاح الديوانية اللي نسويها احنا كل من أول أربعة من أول شهر. هذه الديوانية يعني راح إن شاء الله نستمر عليها لنهاية الموسم. بالنسبة للأعمال الفنية راح يكون أول عمل أو أول فعالية لنا راح تكون يوم 26/10، وهي بمشاركة كل الفرق الشعبية التراثية سواء كانت البرية أو البحرية، وفنانين الأصوات، فنانين السامري، كل الفنون. فراح إن شاء الله نستضيفهم في هذه الفعالية اللي راح تصادف يوم 26/10. الفعالية الثانية راح تكون شوية يعني أول مرة تكون بالتاريخ، يعني بشهر 11.
3: نعم.
4: بس اليوم بالضبط للحين ماني متأكد، لازم ننسق مع الفنانين. راح نسوي العرس الكويتي النسائي. شنو كانوا يقدمون الفنانين الفنانات بالعروس النساء، من سامري، من يلوى، من يعني الأمور هذه.
3: هذا شهر 11.
4: شهر 11. نعم. بإذن الله تعالى.
3: نعم. نعم.
4: فإن شاء الله المستمرين ونتم يعني نكمل المواسم اللي طافت. طبعا المواسم اللي طافت كانت بالتعاون مع وزارة الإعلام ممثلة في إذاعة الكويت، كانوا ينقلون من عندنا كل يوم سبت برنامج بالإذاعة مدة ساعتين. فإن شاء الله احنا مستمرين على هذا النهج، وإن شاء الله ما نقصر مع أحد يا رب العالمين.
3: عساكم على القوة والله يوفقكم إن شاء الله.

0: الله في هذا الموسم وكل المواسم المقبلة. نتحدث
1: الله
0: الآن
1: يحفظك.
0: أستاذ زبير بعد
1: أي نعم.
0: إذنك عن تاريخ الجمعية، متى بالضبط تم افتتاح الجمعية؟
1: الجمعية طبعا تأسست سنة 1963، كان
0: نعم
1: يرأسها يعني الفطاحلة، أو أسسوها الفطاحلة،
0: نعم
1: الأساتذة الكبار عبد الله الدويش وأحمد رجيب وأستاذ شادي الخليج، يعني الفنانين عباقرة.
0: عسى الله يرحم اللي
1: طبعا
0: راح منهم ويطول
1: الله
0: بعمر
1: يرحمه،
0: اللي
1: الله
0: للحين
1: يرحمه، يطول
0: موجود
1: العمر ويطول العمر الموجودين.
0: إن شاء الله بإذن الله. لهذا لهذه الجمعية يعني مثل ما عرفنا تاريخ طويل من الحركة
1: اي نعم
0: الفنية
1: اي نعم
0: الكويتية،
1: اي نعم اي نعم
0: وأنتم اليوم تقع على عاتقكم كثير من المسؤولية لأن هذا رصيد كبير، كيف تستثمرون هذا الرصيد أستاذ زبير لاستعادة حضور هذه الجمعية وجذب جمهور جديد، جمهور صعب، جمهور الشباب اليوم؟
1: والله شو اقول لك، فعلا تركه ثقيله محمله، يعني لازم احنا ان يعني حطينا بمجلس اداره خطه ان احنا لازم نواصل العمل اللي سووه المؤسسين من ثقافه، من محافظه على الفنون، المحافظه على الفنانين، احتواء الشباب. ف ان شاء الله يا رب الله يقدرني انا بصفتي رئيس مجلس اداره اني اكمل مسيره العباقره والاساتذه الكبار، والله يعيننا يا رب العالمين.
0: عسى الله يعينكم دائما
1: الله
0: أستاذ
1: يعافيك،
0: زبير العميري رئيس
1: الله
0: جمعية
1: يسلمك،
0: الفنانين الكويتيين.
1: الله
0: دعنا
1: يسلمك.
0: نتحدث عن هذا العمل، كيف من الممكن أن نحافظ على تراث الآباء والأجداد في عالم الفن؟ كيف نوثق الفنون الشعبية؟ كيف نحفظ خبرات روادها لضمان انتقالها إلى الأجيال القادمة؟
1: أنا راح أكلمك الحين حاليا بصفتي رئيس فرقة العميري للفنون الشعبية، مو رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين.
0: نعم
1: إحنا نتكلم عن يعني أنا بفرقتي أو فرقة العميري. إحنا قاعدين يعني نحفظ الشباب ونعلمهم، خاصة يعني لو تشوف يعني كل الشباب، كل عيالنا نقول، ما قاعد نواصل اللي تعلمناه من أبهاتنا وأجدادنا ونعلمهم اياه، وعلشان نحافظ على الموروث مالنا ونوصل لهم. الحمد لله هم الحين كلهم حافظين. بالجانب الثاني انا بصفتي رئيس مجلس اداره جمعيه الفنانين ناديت كل رؤساء الفرق الشعبيه، قلت لهم يا جماعه جمعيه الفنانين لا تزال وياكم وداعمتكم، اللي ما تقدرون عليه احنا وياكم ايد بايد، ونكمل المسيره للمحافظه على هذا الموروث. يعني ما خلينا ولا احد، اي واحد يطلب المساعده يطلب الفزعه احنا وياه، ولا راح نخليهم كلهم بالمحافظه على هذا الموروث والارث الثقافي الفني الغني يعني.
0: نعم نعم
1: وباذن الله نواصل المسيره يا رب.
0: بالفعل هو إرث غني وتراثي فني، وأسلوب تقديم هذا الإرث يفرق حتى يعني مع جيل عن جيل. يعني في
1: اي
0: زمن
1: نعم اي
0: احنا
1: نعم
0: حينما
1: اي
0: كنا
1: نعم
0: صغار كان يعطونا في حصص التربية الفنية شلون نرسم
1: بالضبط
0: دلة القهوة،
1: بالضبط
0: شلون نرسم
1: بالضبط
0: الديوانية،
1: بالضبط
0: شلون نرسم الأشياء
1: بالضبط
0: اللي ما عادت موجودة. اليوم إذا أردنا أن نقدم التراث الفني أستاذ زبير بأسلوب يجذب شباب اليوم مع المحافظة على أصالة هذا التراث، على هويته الكويتية، كيف من الممكن أن نفعل هذا؟
1: شوف اخوي، في حاليا طبعا الشباب يعني حاليا لازم يحبون الفن هذا. يعني احنا لما كنا صغار، طبعا احنا باهاتنا ما عرفوا يوصلوننا يعني المعلومه 100% الا لما احنا دشينا فيهم، يعني تعمقنا معاهم. فاحنا الحين الخطوه الاولى او اول ما حببنا الشباب في هذا الفن، لازم يحبون المكان اللي هم قاعدين فيه، اول شيء يحبون. بعدين الاغلب كلهم هوايتهم الفن، الاغلبيه يعني، واغلبهم اكو شباب يسال عن اصغر شيء، يعني ليش كذي وليش الجمله هذه انقالت كذي، ومتى ينقال هذا الفن وليش ينقال هذا الفن. فالشباب صراحه في وايد مهتمين، يعني كثير، يعني اغلبهم ناس يعني ما يحتاج يتعلم، هو عارف كل شيء، بس تعلمه تمشي على الخط وهو يكمل المسيره. يعني ان احنا عندنا اخر نهام، يعني شاب عمره يمكن 19 18 سنه فاز بنهام الخليج، يعني نهام الخليج مسابقه في دوله قطر. يعني أبهر الجميع.
0: ما
1: نماذج
0: أتذكر
1: رمز،
0: تلك المسابقة كانت في كتارة على ما
1: اي
0: أعتقد.
1: نعم.

0: في كثاره.
1: نعم
0: اي نعم
1: نعم
0: في كثاره، فابهر الحضور يعني، مع ان انا كنت في عضو في لجنه التحكيم، ولكن قلت لهم انا ما اقدر، انا شهادتي مجروحه يعني، تركت لهم، انتوا اللجنه اختاروا، فاختاروا هو من غير يعني منافس يعني، صراحه
1: يستاهل، صوت
0: يستاهل.
1: جميل، صوت جبار الحقيقة.
0: اي نعم اي نعم اي
1: نعم،
0: نعم
1: ولكن لا شك بأن هناك يعني الكويت ولادة مثل ما
0: طبعا
1: نقول،
0: طبعا
1: هناك
0: طبعا
1: مواهب أخرى جديدة نبحث
0: اي
1: عنها،
0: نعم
1: فما هي الفرص التي توفرها جمعية الفنانين الكويتيين أستاذ زياد؟
0: مثل ما قلت لك، الجمعية داعمة لكل المواهب بكل الاختصاصات، بكل الفنون، بكل شيء، سواء كانت الغناء، الإيقاعات، النهمة، بكل شيء. احنا اي واحد يعني عبر هذا البرنامج، اي واحد محتاج اي مساعدة، اي استشارة، اي شيء يبي، ابوابنا مفتوحة، يتصل فينا واحنا تحت امره بنقدم له كل شيء، بنساعده حق كل شيء يعني، وخاصة الكويت والشباب، الكويت ولادة في المواهب يعني،
1: نعم،
0: فاللي حياه الله مكانهم محلهم.
1: هذه إذن دعوة لكل مستمعينا الشباب من الأستاذ زبير العميري رئيس جمعية الفنانين الكويتيين، يقول لكم أن الجمعية فاتحة أبوابها لكم، ومع عودة هذا الموسم تعود أيضا مجلة عالم الفن. ما هي الإضافة التي نسعى إلى تقديمها مع هذه العودة، وشلون راح توصل المجلة إلى القراء في هذا الزمن؟ يعني أستاذ زبير، مثل ما أنت عارف يعني تغيرت حتى وسائل الإعلام.
0: بالنسبة لمجلة عالم الفن، قلت لك عالم الفن أنشئت في السبعينات، فكانت تصدر كل شهر من ذاك الوقت ليل الحين. بالفترة الأخيرة أنت عارف يعني الحين ما حد يوم يقرأ، فإحنا لازلنا مستمرين، توقفنا لفترة يمكن فترة سنة ما أصدرنا العدد، ولكن أنا أصريت مع مجلس الإدارة أن لازم نعيد الإصدار ونوزعه. طبعا اللي بيحتاج العدد بس يبلغنا واحنا نوصله لعنده، اللي يحتاج نوصل ندزه له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الواتساب، عن شيء هم يتصل فينا ويقول لنا واحنا نوصل العدد اللي عنده.
1: صدرت الطبعة الأولى حاليا مع العودة
0: صدرت
1: يعني؟
0: الطبعة الأولى الأسبوع اللي طاف،
1: نعم،
0: واللي يبي العدد موجود عندنا بالجمعية، حياها الله يتواصل معانا، واللي ما يقدر يوصل احنا ندزله عبر PDF يوصل له مقروء وجاهز من كل النواحي.
1: نعم، عسى الله يوفقكم إن شاء الله مع كل
0: الله
1: هذا المجهود الذي تقومون عليه في جمعية
0: الله
1: الفنانين
0: يحفظك
1: الكويتيين.
0: الله يحفظك.
1: غير المجلة أستاذ زبير، يعني أنت تطرقت على عجالة يمكن في معرض إجاباتك
0: اي نعم
1: للديوانية الشهرية.
0: اي نعم
1: نعم،
0: اي نعم
1: شلون تتم هذه الديوانية؟ ما الذي يحدث داخل الديوانية؟
0: طبعا الديوانية أنت تعرفها من هذا إرث كويتي من آباء والأجداد.
1: نعم،
0: فطبعا نتكلم عن السبعينات والستينات، من أول ما تأسست الجمعية كان ملتقى للشعراء والفنانين والملحنين والأدباء في هذا الجمعية. فإحنا في مجلس الإدارة قررنا أن إحنا طبعا نكمل المسيرة في هذه الديوانية. او الاسبوع اللي طاف لما كانت تجمعنا فيها عدد من رؤساء الفرق والمخرجين والفنانين، ويعني تكون حديث سوالف الكويتيين، سوالفنا يعني،
1: نعم،
0: فحياهم الله
1: يعني
0: بمكانهم محل.
1: مو سوالف فقط خاصة بالفن والفنون
0: لا لا لا لا
1: التراثية.
0: سوال لا
1: نعم،
0: ديوانية ديواني دواويننا ديواني
1: بمعنى الكلمة
0: سوالفنا.
1: ديوانية يعني.
0: اي نعم اي معنى
1: نعم
0: الديوانية.
1: نعم أستاذ زبير العميري رئيس جمعية الفنانين الكويتيين، يعني من منطلق المسؤولية كذلك بأن مثل ما قلنا نوصل هذه الهواية إلى الأجيال الجديدة، وأفضل مكان ربما نوصل به هذا الموضوع هي الجامعات، المدارس، عشان نعرف الطلاب بالفنون الكويتيين ونشجعهم على
0: نعم
1: ممارسة هذه الفنون. لكم دور في هذا الأمر؟
0: والله احنا ما لنا دور في هذا لطلبة المدارس وهذا، لكن احنا عندنا مشروع ان راح نفتح ورش عمل بالجمعية، تعلم الإيقاع، تعلم الأصوات، تعلم الآلات. فيعني هذا في يعني الأيام القادمة راح ينزل برنامج للي حابين يشاركون في هذه الورش العمل
1: نعم
0: والتدريب
1: نعم عسى الله
0: بإذن
1: يوفقكم
0: الله.
1: إن شاء الله
0: الله يسلمك الله يحفظك.
1: بمناسبة

0: الأيام القادمة، يعني
1: اي
0: في
1: نعم
0: حال انتهى إن شاء الله الموسم بكل نجاح وتفوق، ولكن
1: اي
0: شنو
1: نعم
0: النتائج اللي تنطرونها أستاذ زبير عشان نعتبر هذا الموسم كان ناجح وأنه خدم الفن وخدم الثقافة الكويتية؟
1: في الحقيقة احنا يعني نجاحنا لما يزورونا الناس او تفاعل الناس اللي تزورنا بمحلنا بمقر فعالياتنا، نشوف البهجة على ملامحهم بالشكر والتقدير لنا، هذا اكبر نجاح، وما نبي شيء اكثر من كذي.
0: عساكم
1: يعني
0: على
1: بس
0: القوة.
1: رضا الناس، بس هذا اهم شيء.
0: نعم عساكم على القوة، رغم أنه
1: الله
0: يقال أن
1: يقويك.
0: يعني رضا الناس غاية لا تدرك، ولكن إن شاء الله أنتم بدوركم
1: بإذن الله
0: الكبير
1: بإذن الله
0: ترضون
1: بإذن
0: كل
1: الله
0: الأذواق. أستاذ زبير العميري رئيس جمعية الفنانين الكويتيين، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
1: حياك، مشكورين وما قصرت وتشرفت باللقاء معاكم.
0: يا هلا.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: نقول القصة ونرتب التفاصيل ونوصلها لكم بصورة واضحة. تقاريرنا دايما معاكم في مساء الخير يا كويت، مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: في ظل التقدم التقني الهائل والتغييرات السريعة في نمط الحياة، بات السؤال الذي يطرح بإلحاح: هل التربية اليوم أصعب مما كانت عليه في الماضي، أم أنها فقط اختلفت في أدواتها وأساليبها؟ في الماضي كانت البيئة التربوية أكثر استقراراً وتجانساً، ومصادر التأثير على الطفل محدودة نسبياً بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي. لكن اليوم أصبح الطفل يتعرض يومياً لموجات من المؤثرات الخارجية، تبدأ من الأجهزة الذكية ولا تنتهي بمنصات التواصل الاجتماعي. ولذلك فالتحديات التي تواجه الأهل الآن لم تعد كما كانت. الأب والأم ليسا فقط مربين، بل أيضا حماة ومرشدين ومتابعين في ساحة مفتوحة من التأثيرات اللامرئية. فهل نحن نواجه تربية أصعب؟ أم أننا فقط نعيش عصرا مختلفا؟ وللتعرف أكثر حول هذا الموضوع، أعددنا لكم هذا التقرير مع المستشارة النفسية والتربوية الأستاذة لطيفة العمر.
2: مساء الخير يا كويت، معاكم لطيفة جاسم العمر، كوتش وأخصائية صعوبات تعلم وتعديل سلوك ومستشار أسري ونفسي وتربوي. أنا أشوف أن التربية اليوم أصعب وايد مختلفة. إنزين ليش أصعب؟ لأن صار عندنا تحديات أكبر، نفس الإنترنت، التقنيات، الانفتاح الواسع، هذه كلها تحديات يواجهها الأهل. فبالتالي دور الأهل تغير، صاروا مو هم الوحيدين المصدر الأساسي للمعلومة أو التوجيه، في أشياء ثانية ممكن الطفل يستخدمهم. كذلك الضغوط المجتمعية العالية اللي يمر فيها الأهل، مقارنة مستمرة بين أفراد الأسرة، قلق على المستوى، على الدور، شنو دور الأهل، شنو دور الطفل.

0: وفي تداخل أدوار. دائماً نلاحظ حالياً أن كل واحد يحاول يفرض رأيه أو يعطي رأيه في الموضوع. أقدر أقول أن هي حتى لو التربية الحين مختلفة مو شرط أن تكون أسوأ عن التربية اللي قبل، بس أدوات التربية الحين تطورت، صار في وعي أكبر، في مصادر دعم أكثر، صار في تواصل أسهل مع الطفل، في وعي نفسي وتربوي حق ما كان موجود من قبل حق الأهل. في سؤال دائما نسأله، هل سهولة الوصول للمعلومة اليوم ساعدت الأهل ولا زادت عليهم الحمل، كون أنهم صاروا مو بس هم مصدر المعلومة؟ أنا أشوف أن زادت الحمل نوعا ما، لأن مفروض الأهل يعرفون كل شيء ويواكبون كل تطور قاعد يصير في هذا الجيل، والأطفال الحين يحتاجون نفس نوع الحزم والانضباط اللي تربى على الجيل اللي قبل. ولكن في بعض الأطفال ما يتقبلون هذا الشيء، ما يتقبلون الحزم اللي كنا متربين عليه من قبل، يحتاجون دائما فهم واحتواء، وإن إحنا ننزل حق مستوى هذه الأطفال. الزمن تغير، فبالتالي الأبناء تغيروا. الطفل اليوم ما يستجيب للأوامر الصارمة مثل ما كان الطفل قبل يستقبلها. في بدائل، إن مثل ما قلنا أطلب منه بنبرة صوت مختلفة، لما أطلب منه شيء أشوفه هل هو تقبل هذا الشيء ولا لا، أسمع رأيه. التربية اليوم صارت تحتاج ذكاء عاطفي أكثر، ما يكون دائما في صراخ وصوت عالي، تفاوض وحوار ونقاش أكثر من الأوامر. قدوة حقيقية يشوفها يمشي وراها أكثر من الأمثلة والشعارات اللي كنا نستخدمها قبل. التربية الحين صارت تتطلب فهم قبل التصرف. لازم الأهل يكونون فاهمين الجيل هذا شنو قاعد يفكر فيه، شنو التطورات اللي عنده، وشلون ممكن أنهم يتصرفون مع هذه المواقف. مو بس تطبيق لقواعد الجيل اللي قبل، لكن بنفس الوقت جيل أهلنا ربونا بأبسط الوسائل ونجحوا بدون يوتيوب، بودكاست، ولا أي تخص أي مختص أو أخصائي. بس الحين هذه الأدوات كلها موجودة، فهني أنا أقدر أقول إن نوعا ما هذا يسهل التربية على الأهل. الوعي الزائد للأهل صار مو عيب أنهم يكون عندهم وعي ويواكبون مثل ما قلنا أفكار عيالهم الحين، سواء كان طفل أو مراهق. أنا أشوف أن مرة ثانية الجيل هذا صار وايد أوعى من الأجيال اللي قبل، فالله يعين الأهل على مواكبة التطوير والتغيير، وأنهم إن شاء الله يقدرون يربون أطفال صالحين واعين وفيهم كل الخير والبركة. يعطيكم العافية.
1: نقول القصة ونرتب التفاصيل ونوصلها لكم بصورة واضحة. تقاريرنا دايم معاكم في مساء الخير يا كويت.

هي الكويت هي المكان الذي لا يغادرنا أبدا. حفظ الله الكويت وأدام عزها ومجدها وجعل رايتها خفاقة في سماء العزة والكرامة في ظل قيادتها الحكيمة وأهلها الأوفياء. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معكم إلى ختام المشوار لهذا المساء. غدا يتجدد لقاؤنا بكم في حلقة جديدة من مساء الخير يا كويت، من 7 حتى 8 كل يوم من الأحد إلى الخميس. هذه تحيات أسرة البرنامج، من الإعداد فريد الكندري، عبد الله الميموني، من التقديم كنت معكم عبد الله العمار، من التنسيق والمتابعة ريم المطيري، من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، ومن التنفيذ على الهواء سعد البوص. مخرج برنامج مساء الخير يا كويت يشكركم على طيب المتابعة محمد مال الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها السيدات والسادة، أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم منال جاسم ويخرجها لكم المخرج سلام العنزي.

0: مستمعينا الكرام، في جولتنا لهذا المساء، مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتشن سلسلة غارات على عناصر وعتاد تابع لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. والرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارتين لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. روسيا تقول إن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا. وأخيرا، باكستان تحث حكومة طالبان الأفغانية على منع هجمات المسلحين عبر الحدود. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. الزميل يوسف مصطفى وهذا التقرير.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 13 من أكتوبر

2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة رئيس جمهورية العراق الشقيق نزار آميدي يوم الاثنين الماضي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والتأكيد على ضرورة إنهاء التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لحل كافة القضايا العالقة. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبالات سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل إسماعيل فهمي يوم الاثنين الماضي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق له للبلاد. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العمل العربي المشترك وآليات عمل جامعة الدول العربية بما يعزز دورها في خدمة القضايا العربية ومواجهة التحديات الراهنة، ويواكب تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والاستقرار والتنمية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية. وكذلك أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبالات سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لمعالي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا الصديقة يواري بلنار الأسبوع الماضي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق له للبلاد، حيث جرى خلال اللقاءات استعراض أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبال سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبحضور معالي وزير النفط طارق سليمان الرومي ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح لوزير المؤسسات، وصنع في إيطاليا في جمهورية إيطاليا الصديقة أدولفو أورسو والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد الأسبوع الماضي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية ودعم قطاع الأعمال وتشجيع الابتكار بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وأعرب وزير المؤسسات وصنع في إيطاليا خلال اللقاء عن خالص شكره لدولة الكويت ممثلة بشركة البترول الكويتية العالمية Q8 على استجابتها لنداء الحكومة الإيطالية بوضع سقف لأسعار الوقود، مما يعكس اهتمامها البالغ بالأوضاع الاقتصادية للأسر الإيطالية. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبال سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبحضور معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح للممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الإرشيف الوطني ماري ياماشيتا والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد الأسبوع الماضي. وجرى خلال اللقاء بحث الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم.

0: واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الإرشيف الوطني. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية والإجرامية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ومطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام ومطار أبها خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء من المسافرين والعاملين بالمطارات من مواطنين سعوديين وجنسيات أخرى مختلفة، فضلا عن وقوع أضرار مادية في تلك المطارات، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الشنيعة والجبانة تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن التمادي في استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وسلامة الملاحة الجوية، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لوقف هذه الاعتداءات الشنيعة ومحاسبة المسؤولين عنها، مجددا تضامن دولة الكويت المطلقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مؤكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن خالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ولحكومات وشعوب الدول التي ينتمي إليها الضحايا ولأسرهم وذويهم، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية. وضمن هذا السياق، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح من معالي وزيرة الخارجية والشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة يوم الأحد الماضي، حيث جدد معاليه خلال الاتصال دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحة الإقليمية. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
1: في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، كشف سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني عن أن بلاده تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب إيران في انتهاك صارخ لسيادتها، مشددا على أن تمسك الدوحة بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن نفسها. وأوضح سمو الشيخ تميم بن حمد أن إغلاق مضيق هرمز والأضرار في رأس لفان أدى إلى تعطل جانب مهم من صادرات بلاده، وأكد سمو أمير دولة قطر أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على سيادتها أمر لا يمكن التهاون فيه. ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اجتماع لجنة الحدود والذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تم خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. جرى اليوم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. وأعرب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال الاتصال عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لكافة الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي

0: ضد المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لما تشكله هذه الاعتداءات الشنيعة من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجدد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال الاتصال تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها. كما جرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين. جرى اليوم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. تم خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين بما يسهم في دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وعودة إلى الرياض، أعلن المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي اليوم اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال العاصمة السعودية الرياض. وقال المالكي في بيان مقتضب إن التحالف اعترض ودمر 3 طائرات مسيرة شمال الرياض. في واشنطن، دان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية، واصفا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بأنه أمر فظيع. وقال ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، مؤكدا أن هذا السلوك غير مقبول. في اليمن، أعلن المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي اليوم أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباح المركزية بصنعاء وذلك لسلامتهم. وقال المالكي في بيان مقتضب إن طلب الإخلاء يأتي بحسب الخريطة التوضيحية للموقع. في وقت سابق أعلنت فيه قالت القوات الحكومية اليمنية إن الطيران الحربي استهدف عناصر تابعة لميليشيا الحوثي ب9 غارات في تعز. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثيين على عدد من الجبهات، لا سيما بعد إعلان القوات الحكومية إطلاقها عملية فجر اليمن وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وأعلن المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي اليوم أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباحة المركزية بصنعاء وذلك لسلامتهم. وقال المالكي في بيان مقتضب إن طلب الإخلاء يأتي بحسب الخريطة التوضيحية للموقع. وفي وقت سابق قالت القوات الحكومية اليمنية إن الطيران الحربي استهدف عناصر الحوثيين ب9 غارات في تعز، منها 5 غارات بالضباب و4 غارات بالمصراخ، كما استهدفت بالمسيرات ثكنات وتحشيدات عسكرية لجماعة الحوثي في جبهات محافظة مأرب. وأضافت القوات الحكومية أنها تمكنت من فرض سيطرتها على مرتفعات ومواقع استراتيجية حاكمة في محيط معسكر ماس الاستراتيجي بمديرية مدغل عقب هجمات مكثفة أسفرت عن اختراق تحصينات الميليشيات الحوثية. من جانبها، نفذت وحدة الطيران المسيرة التابعة للفرقة الأولى بقوات درع الوطن ضربة استهدفت مركبة عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي بمحافظة لحج جنوبي اليمن. كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد أعلن الأسبوع الماضي انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
0: في واشنطن، أكد الرئيس

0: الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مشيرا إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وجدد ترامب القول بأنه تمكن عبر العمليات العسكرية من منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وإن إيران لم تعد تمتلك سفنا أو قادة، لافتا إلى أن واشنطن لم تعد تعرف مع من تتعامل بعد مقتل عدد من القيادات الإيرانية. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن روسيا والصين لا تساعدان إيران، وحذرهما من أن لديهما الكثير لتخسر إن فعلتا ذلك. في الصين، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم عزم بلاده على أداء دور بناء لتحقيق إيقاف شامل لإطلاق النار يؤدي إلى تسوية سياسية واستئناف المفاوضات بما يمهد لإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط. وأضاف وانغ إن الصين ستظل بانية للسلام ودافعة للاستقرار ومساهمة في التنمية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الوضع في المنطقة شهد تحولات عميقة إذ امتد الصراع على مستويات متعددة وترك اتساعا رقعته أثرا سلبيا على الأمن والتنمية. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم بأن بلاده اختارت التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لأن استمرار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة، مضيفا أن الهدف من التفاوض هو إنهاء حالة العداء وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. وأشار عون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية ليس اتفاقا مثاليا، لكنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن السلطات تعمل على الحد منها وصولا إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. في قطاع غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد فلسطينيان وإصابة عدد آخر اليوم جراء غارتين منفصلتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة على مدينة غزة. الزميل عبد الرحيم أبو كويك معه التفاصيل.
1: تتواصل هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مخلفة شهداء وجرحى بالتزامن مع استمرار القصف وإنذارات تفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. وقد استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي وإطلاق نار من قوات الاحتلال والزوارق الحربية. وشملت الهجمات مناطق متفرقة من شمال غربي القطاع ومدينة غزة إلى وسطه وجنوبه، فيما أصيب مواطنان بنيران قوات الاحتلال شمالية خان يونس. وفي الوقت ذاته انفجرت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان شرقية دير البلح، ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف في المناطق الشرقية من مخيم جبلية في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. ووفق وزارة الصحة ارتفعت حصيلة الحرب إلى أكثر من 74,000 شهيد و 175,000 مصاب، فيما بلغت حصيلة ضحايا خرق وقف إطلاق النار 1493 شهيدا وأكثر من 5200 مصاب، إلى جانب انتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض. وفي الجانب الإنساني، حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من تفاقم المعاناة مع اقتراب الشتاء في ظل النقص الحاد في مستلزمات الإيواء وتعرض نحو 2,000,000 فلسطيني لمخاطر البرد والأمطار والفيضانات دون حماية كافية. كما حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية في ظل نقص الإمدادات الطبية ومخاوف انتشار الأمراض وبطء إعادة الإعمار، خاصة مع سيطرة قوات الاحتلال وفق التقديرات على نحو 70% من مساحة القطاع وتركز أعداد كبيرة من النازحين في مناطق محدودة وخيام تفتقر إلى أساسيات الحياة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينتي رام الله والبيرة.

0: وسط الضفة الغربية المحتلة بقوات كبيرة، ما أسفر عن سقوط مصابين وسط تعزيزات أمنية رافقتها شحنات أو شاحنات وناقلات جند وقوة من الشرطة الإسرائيلية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة طفل وشاب بالرصاص الحي، فضلا عن إصابة عدد آخر بحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال رام الله والبيرة. وفي الرباط، أعلنت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية المغربية تشكيل أغلبية متقاربة فكريا وسياسيا وذات رؤية إصلاحية موحدة بعد مشاورات مع رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري. وقالت الأحزاب الأربع في بيان إن هذه الأغلبية ستفرز حكومة سياسية قوية من شأنها مواكبة الطموح الساعية لبناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين اليوم إن الاتصالات بشأن وقف إطلاق نار على أهداف تتعلق بقطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد لا تزال مستمرة. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا. الزميل أشرف الصباح والتفاصيل.
1: أعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه لا يوجد أي جديد بشأن هدنة محتملة في مجال الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو تواصل اتصالاتها بشأن هذه الهدنة، لكن لم يطرأ أي تغيير منذ يوم الاثنين. وأشار إلى أن الكريملين اطلع على تقارير حول خطة سلام أعدتها الولايات المتحدة وأوروبا بشأن السلام في أوكرانيا، إلا أن موسكو لا تعلم شيئا عن هذه الخطة. وصرح بيسكوب أن الكريملين لا يرى أي صلة مباشرة بين قرار الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات عن تصدير وقود الديزل الروسية وموقف موسكو من المفاوضات حول أوكرانيا. وأضاف أن موضوع السماح لروسيا بتصدير الديزل يعد جانبا بالغ الأهمية من جوانب التعاون الروسي الأمريكي، لأنه يحقق منفعة متبادلة للجانبين. وفي الوقت ذاته أعلن بيسكوف أن موقف موسكو لم يتغير بشأن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي وضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الموقف معروف جيدا ولا جديد فيه. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها أصابت هدفا لوجستيا وورشة لصناعة الصواريخ والمسيرات ومستودعا لقاطرات السكك الحديدية في العاصمة الأوكرانية كييف، واستهدفت مركزا لوجستيا آخر في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا وسفينة شحنة في مصب نهر دنيبر بوج في البحر الأسود. قالت إنها كانت تنقل شحنات ذات استخدام مزدوج إلى مدينة نيكولايف. وأعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 600 مسيرة على 15 منطقة روسية، من بينها أكثر من 400 مسيرة بالقرب من العاصمة موسكو. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي اليوم أن أوكرانيا أوقفت هجماتها على مصافي النفط الروسية وبنيتها التحتية الأخرى في مجال الطاقة لمدة يومين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار في مجال الطاقة. وأضاف زيلينسكي أنه خلال هذه الفترة هاجم الروس منشآتنا في قطاع الطاقة وبنيتنا التحتية الحيوية، مما أرسل إشارات واضحة تماما على أنهم لا ينوون الكف عن شن هجماتها على أوكرانيا. إلى ذلك، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي لوكالة فرانس بيرس أن آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية مستمرة. في الأثناء، كشفت مصادر مطلعة أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر علقا زيارتهما المرتقبة إلى روسيا. في بروكسل، يفتتح الاتحاد الأوروبي اليوم فصلين تفاوضيين جديدين مع أوكرانيا، فيما يمثل خطوة أساسية

الإنسان ضمن المسار الطويل لانضمام كييف إلى التكتل، جاء ذلك غداة إقرار البرلمان الأوكراني لتشريع وقعه الرئيس فولوديمير زيلنسكي يضمن حقوق الأقليات القومية، مزيلا بذلك عقبة رئيسية أمام مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في وارسو كشف حلف

0: قال الحلف إنها عمليات تخريب وإضرام حرائق وهجمات سبرانية ضد الدول الداعمة لأوكرانيا. وقال القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا خلال مشاركته في منتدى أمني إن العقيدة العسكرية الجديدة للحلف تستند مباشرة إلى الدروس المستخلصة من ساحات القتال الحديثة في أوكرانيا والشرق الأوسط. وفي إسلام أباد حثت باكستان حكومة طالبان في أفغانستان على منع المسلحين من استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان، وجددت باكستان تحذيرها من أن الجماعات المسلحة قد تهدد في نهاية المطاف حكم طالبان نفسه. نصل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة المسائية، ونناقش فيها تطورات الأوضاع في اليمن. تتواصل العمليات العسكرية في اليمن ضمن عملية فجر اليمن، وسط إعلان القوات الحكومية حصيلة جديدة لعملياتها ضد الحوثيين ومعارك متصاعدة في تعز والساحل الغربي ومحيط باب المندب بإسناد جوي من تحالف دعم الشرعية. في المقابل تتواصل الضربات الجوية على مواقع الحوثيين بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، ما يفتح التساؤلات بشأن مسار المواجهة العسكرية وانعكاساتها السياسية والإقليمية. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت المحلل السياسي دكتور محمد البغيلي. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بكم جميعا.
0: أهلا دكتور. أعلن الجيش اليمني اليوم حصيلة جديدة لعمليات فجر اليمن، ما دلالات هذه الحصيلة وإلى أي مدى تعكس تحولا فعليا في موازين القوة على الأرض؟
1: كانت اليمن بميليشيات الحوثي كانت لا تستهدف إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي، وتستهدف المملكة العربية السعودية على أساس أن يعني المملكة العربية السعودية كانت ترفق بالشعب اليمني وبمؤسسات ومباني المجتمع اليمني ومؤسساتها المختلفة، إلا أن يعني بينما الإسرائيليون العكس، الإسرائيليون كانوا يقصفون كل متحرك، كل ما يمشي، كل ما يسير في اليمن وكل المباني الشاهقة في اليمن. الآن هذا الرفق وهذا العطف من المملكة العربية السعودية وقوات التحالف للحكومة الشرعية ظن بها جماعة الحوثي بأن هذا ضعف للمملكة العربية السعودية. أظهرت المملكة العربية السعودية والتحالف دعم الشرعية أظهر الوجه الحقيقي للقوة العسكرية والقدرات الصاروخية والموجهة يعني بدقة شديدة جدا، أظهرت قوتها وأظهرت دقتها وأظهرت يعني جاهزيتها واستعداداتها. الحوثي يتعرض دائما اليوم منذ بداية العملية إلى خسائر بالأرواح وخسائر في المنشآت، ومع هذا هو يستمر في غيه ويستمر في ظلمه ويستمر في تضليله للإعلام العالمي والإعلام المحلي أو المجتمع اليمني في الداخل. جماعة الحوثي جماعة يعني ليست بدولة، ليست بمؤسسات، ليست لا تحمل مشروعا بنيويا ومؤسسيا وطنيا، هي يعني تمارس السياسة وفق عقلية ميليشياوية تأخذ أوامرها من خارج حدود اليمن.
0: طيب دكتور، يعني ما الأهمية العسكرية لمعركة تعز في المرحلة الحالية؟ يعني وما الذي يمكن أن يترتب على النتائج بالنسبة لمسار العمليات الحكومية؟
1: كل المعارك على كل الجبهات هي استراتيجية ومهمة جدا على مستوى الميداني والتكتيكي والاستراتيجي، إلا أن يعني تعز يعني هي لها دلالاتها بأنها يعني وأيضا حتى المناطق القريبة من باب المندب والمناطق القريبة إلى صنعاء أيضا كلها يعني مناطق مهمة، ما هو قريب إلى العمق اليمني داخل العمق اليمني وما هو قريب لباب المندب وما هو قريب من العاصمة، كل هذه الجبهات التي يتم التقاتل عليها اليوم وتتقدم عليها قوات الحكومة الشرعية وبدعم من غطاء جوي من التحالف الداعم للشرعية هي يعني لها إشارات ادوات ومعطيات ومقدمات سياسيه وعسكريه وحتى يعني مؤثره على المجتمع الدولي، لان المجتمع الدولي من المؤكد انه سيدعم المنتصر في نهايه المطاف. المجتمع الدولي يدعم دائما يعني القوى التي لها يعني اليد الطوله في المعركه. الان اليد الطوله للمعركه هي الحكومه الشرعيه ولعشائر

0: داعمة للحكومة الشرعية وللتحالف الداعم للشرعية، لا وجود للميليشيات الحوثي داخل بعض المواقع. هناك نعم يسيطر على بعض المواقع المهمة ما زال، ولكن للأسف الشديد كل القدرات الصاروخية التي لديه والخبرات التي لديه هي يعني تعمل وفق خبراء موجودين من أذرع الحكومة الإيرانية أو من أذرع الدول العربية التي يعني تساند يعني الأذرع والمؤسسات يعني العامة العسكرية للحرس الثوري الإيراني. اليوم نحن أمام اختبار، الأمة العربية جميعها تنظر إلى اليمن، أصل العرب، أصل الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية، ووحدة اليمن هي التي ينشدها الجميع. الحوثي يهدد هذه الوحدة، يهدد هذه الحضارة، يهدد أمن وسلامة المدنيين، يقاتل بدون مثلا منظومات عسكرية سياسية مستقلة يعني عن القرار في الخارج. كل الحكومات في العالم وكل الدول العظمى والكبرى إذا هزمت يعني تخضع إلى طاولة المفاوضات وتخضع إلى التفاوض وتخضع إلى السلام والتسويات المنطقية، إلا أن هذه يعني تعمل كمافيا يعني عسكرية.
1: طيب، يعني ما دلالات استمرار الهجمات الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية، وكيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد في طبيعة المواجهات وخيارات تحالف دعم الشرعية؟
0: والمقصد دائما من الجماعة الحوثي عندما يعني هاجمت المملكة العربية السعودية هي تريد أن تشغل يعني جبهات العسكرية في دول مجلس التعاون، مثل ما فعلت طهران عندما قصفت دول مجلس التعاون، ومثل ما فعلت الفصائل العراقية الموالية لإيران التي تمردت على حكومة بغداد المركزية. هذه القرارات هي نفس الخطة، الخطة هي إرهاق ويعني استنزاف كل الرادارات أو المنظومات الدفاعية في دول مجلس التعاون، بغض النظر إذا كانت الجبهة اليوم السعودية أم كانت في دول أخرى مثل دول مجلس التعاون الأخرى والأردن. المهم أن يتم استنزاف تلك المنظومات، يتم إرهاق المؤسسات وأيضا إثارة الرعب داخل المجتمعات في تلك الدول. ما يعني ولله الحمد دولنا متماسكة، مجلس التعاون متماسك، الأردن مؤيد ومتماسك في سياساته مع مجلس التعاون، القوات الحلفاء متواجدة على الأرض، قواتنا العسكرية على جاهزة يعني على أتم الجاهزية في كل دول مجلس التعاون والأردن. ما زلنا لم نخترق حتى الآن، يعني أكثر من 90% من الإصابات تم يعني التصدي لها.
1: نعم،
0: الحمد لله، يعني هذا لم يحقق الأهداف التي ينشدها الحوثي.
1: نعم، من الكويت كان معنا المحلل السياسي دكتور محمد البغيلي، شكرا جزيلا. في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، قال وزير المالية الدكتور يعقوب رفاعي إن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز تنعكس على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والأمن الغذائي، وتؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية لا سيما على الدول النامية المعتمدة على الواردات. وأضاف رفاعي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بعنوان الأمن الغذائي والممرات البحرية الاستراتيجية والحلول لمواجهة الأزمات الذي نظمته مجموعة البنك الدولية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع في مدينة بانكوك بمملكة تايلاند. وأكد رفاعي أهمية مضيق هرمز باعتباره ممرا حيويا لا يقتصر دوره على نقل إمدادات الطاقة، بل يشمل المواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية. واستعرض جهود دولة الكويت في مواجهة هذه التحديات من خلال اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتوفير مسارات بحرية بديلة، إلى جانب دعم تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية وتذليل العقبات اللوجستية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية. ولفت إلى التزام دولة الكويت بمواصلة التعاون الدولي البناء بما يسهم في حماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي. وفي أخبار بورصة الكويت، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 5.31 نقطة ليبلغ مستوى 8654.84 نقطة. وانخفض

0: قضى مؤشر السوق الرئيسي 16.62 من النقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 10.26 من النقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 205 ملايين سهم عبر 15731 صفقة نقدية بقيمة إجمالية بلغت 56 مليون دينار. الآن مع الوقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد، طقس راح يكون معتدل ليلا وحار نهارا ورطب نسبيا خاصة المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 26 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 25، الجهرة مزارع العبدلي مزارع الوفرة 22، ميناء الحميدة وفيلتشة 28، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 27، وجزرنا الجنوبية قارة وكبر أم المرادم 29 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 2 قدم. أعلى مد في الساعة 1:35 الفجر، أدنى جزر في الساعة 8:10 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 4:29. موعد شروق الشمس في الساعة 5:48. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية الجولة إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حافظه الله. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتشن سلسلة غارات على عناصر وعتاد تابع لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارتين لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. روسيا تقول إن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا. باكستان تحث حكومة طالبان الأفغانية على منع هجمات المسلحين عبر الحدود. وفي ختام الجولة المسائية لا يسعنا إلا أن نشكر متابعتكم، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.

هنا الكويت، الساعة الآن 8:41. أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. نستهل نشرتنا معكم أعزائي المستمعين بأبرز العناوين. هيئة الشباب توقع اتفاقية رعاية الشريك الحكومي لكأس السوبر السعودي. انطلاق بطولة انسباير الكويت المفتوحة للرول ريس الخميس المقبل. الدواس يحل ثالثا في بطولة العالمية لرياضة الزوارق في أريزونا الأمريكية. الكويت يختتم استعداداته للخالدية في دوري أبطال آسيا الثاني. الأهلي السعودي يهزم الوصل الإماراتي ويخطف صدارة ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة. ختافي يضم رسميا كارفخال.

وقعت الهيئة العامة للشباب والرياضة اتفاقية رعاية الشريك الحكومي لكأس السوبر السعودي لكرة القدم بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة. وقالت الهيئة العامة للشباب والرياضة في بيان صحفي إن مشاركتها بصفتها شريكا حكوميا لبطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم تأتي في إطار حرصها على دعم استضافة البطولات الرياضية الكبرى وتعزيز مكانة دولة الكويت على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية. يذكر أن دولة الكويت تستضيف النسخة 13 من بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 19 إلى 23 من ديسمبر المقبل على استاد جابر الأحمد الدولي بمشاركة 4 أندية هي النصر والأهلي والقادسية والخلود، على أن تقام مباراتي الدور نصف النهائي يومي 19 و20 من ديسمبر والمباراة النهائية في 23 من الشهر ذاته.

0: تحت رعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة تنطلق بطولة إنسباير الكويت المفتوحة للرول ريس، وتنطلق البطولة في جولتها الأولى الخميس المقبل على مدى 3 أيام في مدينة الكويت لرياضة المحركات في عرفجان. كما تستضيف الكويت الجولة الثانية التي تبدأ من 22 إلى 24 من الشهر الجاري، وحول هذه البطولة ينضم إلينا عبر اتصال رئيس مجلس إدارة إنسباير الرياضي للدراجات النارية دكتور فلاح مهاوش.
1: ستقام بطولة إنسباير الكويت للرول ريس في جولتيها الأولى، ستقام في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر، والثانية ستقام في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر. من المتوقع أن يكون عدد المشاركين حوالي 250 متسابق للسيارات وحوالي 60 متسابق للدراجات الآلية. بالنسبة للسيارات ستكون هناك فئة 180، 200، 220 و240، وكذلك فئة 280 وإكستريم كار، وهذه السنة أدخلنا فئة SUV إكستريم وهي فئات الدفع الرباعي. سيتخلل كذلك البطولة بطولة السيارات اللاسلكية. شكرا لكم.
0: يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الخلدية البحرينية المقرر لها مساء الغد على استاد جابر المبارك في نادي سليبخات في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني. وكان وفد الخلدية قد وصل إلى البلاد مساء أمس الأول، حيث دشن الفريق تدريباته أمس على أن يختتمها اليوم على استاد جابر المبارك. غادر إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه وفد فريق العربي لكرة القدم استعدادا للمشاركة في منافسات المجموعة الثانية لدور التحدي الآسيوي التي تضمه إلى جانب أندية استقلال الطاجيكية المستضيف والنجمة اللبناني وحمص الفداء السوري الذي سيواجه في مستهل مشواره في المجموعة السبت المقبل. ويترأس الوفد الذي يضم 23 لاعبا فيما سيقود الفريق المهمة القارية مساعد المدرب محمد عبد النبي، وذلك بعد قرار إدارة النادي تسوية عقد المدرب الكرواتي غوران سابلاتيتش على أن يتم التعاقد مع مدرب جديد بعد العودة من طاجكستان. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة مضيفي الاتفاق غدا الأربعاء في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال الخليج، والتي تضم إلى جانبها أيضا ناديي أربيل العراقي وعجمان الإماراتي. وحول استعدادات كاظمة لمباراة الغد أدلى مدير الفريق محمد الحريص بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: بالنسبة لمباراة

0: نادي كاظم ضد نادي الاتفاق السعودي في بطولة دوري أبطال الخليج التي سوف تقام في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية. بإذن الله أن نقدم مستوى يرضي طموح الجماهير الكويتية. الاتفاق السعودي من الفرق دوري روشن، من الفرق المميزة، تملك لاعبين ومحترفين على مستوى عالي، لكن هم كذلك نادي كاظم عنده لاعبين ومحترفين على مستوى عالي ومثلوا منتخباتنا الوطنية. كلنا ثقة في لاعبيننا وكلنا ثقة في جهازنا الفني. بإذن الله أن نقدم مباراة كبيرة، نبحث عن 3 نقاط وتكون طاقة لنا في البطولة الخليجية بإذن الله.
1: توج فريق وزارة الداخلية بلقب كأس السوبر للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لكرة القدم إثر فوزه على فريق وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ب4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي النصر، مفتتحا بذلك الموسم الجديد 2026-2027. ويأتي انطلاق نشاط الموسم الوزارات والمؤسسات الحكومية الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب والرياضة ضمن مساعيها لتوسعة قاعدة الممارسة الرياضية بين موظفي الجهات الحكومية وإيجاد أجواء تنافسية تجمعهم خارج إطار العمل. أحرز المتسابق الكويتي راشد الدواس لاعب نادي الكويت الرياضات البحرية المركز الثالث في الجولة الثانية من بطولة العالم للرابطة الدولية لرياضة الزوارق النفاثة والمقامة ضمن فئة الجالس للمحترفين في ولاية أريزونا الأمريكية بمشاركة 250 متسابقا من 32 بلدا. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الإنجاز أدلى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية الدكتور مرزوق الدحاني بهذا التصريح لميكروفون نشرة الرياضية.
2: حقق لاعب نادي الرياضات البحرية البطل راشد الدواس على المركز الثالث في الجولة الثانية من بطولة العالم في ولاية أريزونا في أمريكا. طبعا هذا الإنجاز ضمن منافسات فئة الجالس للمحترفين اللي هي أصعب فئة، وشهدت البطولة تقريبا 250 متسابق من 32 دولة. طبعا نتقدم بالشكر والتهنئة لأخواني أعضاء مجلس الإدارة برئاسة محمد الزنكي، وبالأخير طبعا أوجه رسالة إلى شباب الكويت أن الطموح لا حدود له وأن الوصول للعالمية مو مستحيل، يحتاج بس القدرة والانضباط والتدريب والصبر. وأسأل الله أن يديم على وطن الغالي الكويت نعمة الأمن والأمان والازدهار، فالكويت تستحق منا الكثير، وشكرا لكم.
1: وفي مشهد وطني ورياضي مميز قام النادي الكويتي الرياضي للصم حفل استقبال حافل لوفده العائد من المشاركة في دورة ألعاب آسيا والمحيط الهادي لرياضة الصم 2026 التي أقيمت في ماليزيا من داخل صالة الوصول بمطار الكويت الدولي، تقديرا لجهود أبطال الكويت وما قدموه من مستويات مشرفة خلال المنافسات. ولتسليط الضوء على إنجازات نادي الصم الكويتي المشارك في دورة ألعاب آسيا والمحيط الهادي، أدلى مترجم لغة الإشارة بنادي الصم الكويتي مهدي دشتي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: الحمد لله تشرفنا بتمثيل دولة الكويت في بطولة الآسيوية للصم. نبدأ بلعبة التنس. الحمد لله قدر منتخب الرجال يحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية على مستوى البطولة الآسيوية، وهذا إنجاز نفتخر فيه كلنا. أما منتخب السيدات فحقق المركز الرابع بعد منافسات قوية مع المنتخبات المشاركة. وفي لعبة البولينج قدر لاعبنا محمد الحجي يحقق المركز التاسع من بين 37 لاعب مشارك، بالإضافة إلى تأهله للأولمبياد الصم في أثينا 2029. أما في منافسات الزوجي للبولينج فقدر اللاعبان ناصر القطار ومحمد الحجي أن يحققوا المركز التاسع ويتأهلون كذلك إلى الأولمبياد للصم. أما بخصوص لعبة الشطرنج في منافسات الفرق فقد تحقق منتخبنا المركز الرابع أيضا، وفي ألعاب القوة حقق لاعبنا أحمد الشمري المركز السادس في مسابقة دفع الجلة والمركز السابع في مسابقة رمي المطرقة. من خلال هالنتائج تأهل إلى أولمبياد الصم في أثينا 2029 بالمسابقتين. وفي سباق التتابع 100 متر حقق منتخبنا المركز الرابع بعد منافسة قوية مع المنتخبات الآسيوية، ونسأل الله التوفيق لأبطالنا في المشاركات الجاية، وإن شاء الله نشوف المزيد من الإنجازات اللي ترفع اسم وعلم ديرتنا الكويت في المحافل الدولية.

ومن أخبارنا الخليجية، اعتلى فريق أهل جدة صدارة مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة عقب فوز ثمين خارج قواعده على مضيفه الوصل الإماراتي بثلاث أهداف مقابل هدف في المواجهات التي احتضنها استاد زعبيل بدبي لحساب الجولة الثانية من مرحلة الدوري. وشهدت الجولة ذاتها تعثر متأخرا لمواطنه القادسية الذي فرط في نقطتين ثمينتين بتعادله خارج أرضه أمام بختكور الأوزبكي بهدف لمثله في العاصمة طشقند. وبهذه النتائج رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط ليصعد إلى قمة جدول الترتيب متقدما بفارق الأهداف عن القادسية الذي تراجع إلى مركز الوصافة بالرصيد ذاته، بينما واصل بختكور حضوره في المنطقة الدافئة بنقطتين وظل الوصل الإماراتي دون رصيد من النقاط. قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي لتحقيق فوز ثمين على ضيفه نيفينشي بثلاث أهداف مقابل هدف على أرض ملعب الأول بارك بالرياض لحساب الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة منطقة الغرب. وبهذه النتيجة دشن النصر رصيده النقطي في مرحلة الدوري بانتزاع أول 3 نقاط وضعته في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد نيفينشي عند 3 نقاط في المركز السابع. إلى الأخبار العالمية، أعلن نادي ختافي الإسباني لكرة القدم تعاقده مع المدافع المخضرم داني كارفخال في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ريال مدريد. وكان كارفخال في طريقه للانضمام إلى ختافي الأسبوع الماضي، لكن الصفقة توقفت بسبب معايير رابطة الدوري الإسباني قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في الأيام الماضية. يعود برشلونة الإسباني إلى مدينة إسطنبول لمواجهة نظيره غالاتاسراي التركي متسلحا بسجل تاريخي مميز على الأراضي التركية، حيث يسعى الفريق الكتالوني لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام منافسه وتحقيق انتصاره الرابع تواليا في زيارته الأخيرة إلى ملعب الفريق التركي. ويحل برشلونة ضيفا على غالاتاسراي في تمام 10 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويدخل برشلونة المواجهة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك واضعا نصب عينيه تعزيز سجله الإيجابي أمام غالاتاسراي ومواصلة سلسلة انتصاراته في آخر زياراته إلى اسطنبول. تتجه الأنظار إلى ملعب متروبليانو ملعب طيران الرياض الذي يستضيف مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في لقاء يجمع فريقين يملكان تاريخا أوروبيا كبيرا، لكنهما يدخلان المواجهة بظروف مختلفة وسط رغبة مشتركة في تأكيد الحضور على الساحة القارية. وتزداد صعوبة المهمة مع غياب الانتصارات عن أتلتيكو في آخر 11 مواجهة أمام الفرق الإنجليزية بمرحلة المجموعات أو مرحلة الدوري في دوري أبطال بعد تعادل في 4 مرات وخسر في 7 مباريات، فيما جاءت هزيمة الأخيرة أمام ليفربول في الجولة الافتتاحية للمسابقة. واصل فريق أودينيزي السقوط في فخ الخسارة للمرة الرابعة على التوالي بالسقوط أمام مضيفه تورينو بهدفين مقابل هدف في ختام منافسات الجولة 6 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. بهذه النتيجة يتلقى أودينيزي خسارته الرابعة على التوالي ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز 15 بجدول الترتيب، بينما رفع تورينو رصيده إلى 7 نقاط ليقفز للمركز 12. وفي الجولة القادمة سيلعب أودينيزي على أرضه أمام ليتشي يوم الأحد المقبل، وبعدها بيوم يحل تورينو ضيفا على بارما. فرط إشبيليا في فوز ثمين بعدما تعادل مع مضيفه ليفانتي بثلاث أهداف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبهذه النتيجة رفع إشبيليا رصيده إلى 14 نقطة في المركز 5، فيما وصل ليفانتي إلى 6 نقاط في المركز 17.

ويحل إشبيليا ضيفا على ريال مدريد في الجولة المقبلة، بينما يواجه ليفانتي ديبورتيفو لاكارونيا. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف إلى ربع نهائي دورة شنغهاي للتنس بعد فوزه على الكازاخي ألكسندر بوبليك بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة. وسيواجه زفيريف المصنف الثاني عالميا الأسترالي أليكس دي مينور في الدور المقبل. رغم معاناته من آلام متجددة في الكاحل، وجاء هذا الانتصار الأول للألماني منذ انضمامه إلى إنهاء العالم في صدارة التصنيف العالمي عقب خسارة الإسباني كارلوس ألكاراز أمام البلجيكي زيرورو بورغيس في شنغهاي. ووصف زفيريف هذا الإنجاز التاريخي بأنه مميز، مؤكدا سعادته بالتأهل رغم المشكلات البدنية التي واجهته. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الرياضية، نذكركم بأبرز العناوين. هيئة الشباب توقع اتفاقية رعاية الشريك الحكومي لكأس السوبر السعودي. انطلاق بطولة إنسباير الكويت المفتوحة للرول ريس الخميس المقبل. الدواس يحل ثالثا في بطولة عالمية لرياضة الزوارق في أريزونا الأمريكية. الكويت يختتم استعداداته للخالدية في دوري أبطال آسيا الثاني. الأهلي يهزم الوصل الإماراتي ويخطف صدارة ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة. ختافي يضم كارفخال رسمياً.

إذاعة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية، تقديم فهد الخالد وإخراج مساعد المطيري. في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتطويرات التشريعات والارتقاء بالخدمات الحكومية، قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق تمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق أفرادها وتطوير خدمات التوثيق وتيسير إجراءاتها. فلنتابع هذا التقرير.
1: وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق لتبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة. وأوضح المجلس في بيان أن مشروع المرسوم بقانون يهدف إلى تنظيم وتطوير إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل من خلال مسارين رئيسيين: الأول إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مع تنظيم التنسيق وتبادل

السجلات بين الجهتين. وأضاف أن المسار الثاني هو توثيق مسائل الأحوال الشخصية من الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وما يتصل به من تأهيل سابق على الزواج ومحاولة صلح سابقة على الطلاق مع تنظيم التوثيق الإلكتروني عن بعد. وأشار إلى أن مشروع المرسوم بقانون يعمل على حماية الحقوق الأسرية بإيجاب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وربطه بالتأهيل المسبق ومحاولة الصلح ومواكبة التقنية بإقرار التوثيق الإلكتروني عن بعد وربط السجلات القضائية. وأوضح مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم بقانون أوجب ألا يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفي برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه. وفي هذا الصدد قال وزير العدل المستشار ناصر سميط أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق تمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق أفرادها وتطوير خدمات التوثيق وتيسير إجراءاتها. وأضاف المستشار سميط أن هذا التعديل يأتي في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتطوير التشريعات والارتقاء بالخدمات الحكومية. وأوضح أن التعديل يشترط إتمام المقبلين على الزواج برنامجا للتأهيل قبل توثيق العقد لتعزيز الوعي بحقوق الزوجين وواجباتهما ومسؤوليات الحياة الزوجية، على أن يحدد منهج البرنامج ومدته والجهة القائمة عليه بقرار من وزير العدل، وتبين اللائحة التنفيذية حالات الإعفاء منه. وذكر أن التعديل يشترط قبل توثيق الطلاق أو الخلع اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية لإتاحة فرصة للصلح وانقضاء المدة المقررة من دون التوصل إليه، مع استثناء الأحكام القضائية النهائية ودعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، مؤكدا أن الهدف هو منح الأسرة فرصة جادة لمعالجة الخلافات والمحافظة على تماسكها. وأشار إلى أن المشروع يقرر وجوب توثيق الزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرم، ويلزم ذوي الشأن بعرض الأمر على القضاء إذا تعذر التوثيق حفاظا على الحقوق والأنساب، كما ينظم الربط الإلكتروني بين إدارة كتاب محكمة الأسرة وإدارة التوثيق لإثبات الأحكام النهائية المتعلقة بالزواج والفرقة تلقائيا في سجلات التوثيق. وفي جانب التحول الرقمي أوضح وزير العدل المستشار ناصر سميط أن التعديل يتيح التوثيق عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي من خلال الوسائل المعتمدة لدى وزارة العدل إلى جانب الحضور الشخصي، ويجيز توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونيا وعن بعد وفق ضوابط تحفظ سلامة الإجراءات والتحقق من هوية الأطراف وإراداتهم مع تحديد الحالات التي تستلزم الحضور الشخصي. وأشار سميط إلى أن التعديل ألغى وجوب توثيق محررات الشركات في وزارة العدل بما يشمل عقود تأسيسها وتعديلاتها وانقضاءها وحلها والتخارج منها، على أن تتولى الوحدة المختصة بالسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة اعتماد هذه المحررات لتيسير معاملات الشركات واختصار الإجراءات ومنع ازدواجها بين الجهات مع تنظيم تبادل البيانات والسجلات بين الوزارتين. من جهة أخرى أكد وزير العدل المستشار ناصر سميط أن موافقة مجلس الوزراء على مشروعي مرسومين بقانون لتعديل المادة 830 من القانون المدني وبعض أحكام قانون التوثيق تستهدف حماية الاستقرار الأسري والسكني وصون الحقوق المالية للشركاء وتطوير خدمات التوثيق وتيسير إجراءاتها. وأوضح سميط أن تعديل المادة

0: 830 يمنح المحكمة صلاحية إبقاء العقار في حالة الشيوع لمدة تحددها بناء على طلب أحد الشركاء إذا كان العقار مسكنه الوحيد ولا يملك أموالا كافية لتوفير مسكن بديل مناسب مع مراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية والمادية على أن تنتهي الحماية بزوال أسبابها. وأضاف أن التعديل يتيح كذلك لبقية الشركاء تملك حصة الشريك طالب القسمة مقابل قيمة عادلة يحددها خبير تنتدبه المحكمة، بما يوفر له مستحقاته المالية ويجنب بيع منزل الأسرة بالمزاد العلني.
1: وللحديث أكثر مستمعين الكرام حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أيوب الأيوب الخبير في شؤون الأسرية. دكتور أيوب أهلا وسهلا بك في برنامج رؤى وطنية.
2: يا هلا فيكم، حياكم الله.
1: حياك الله دكتور أيوب. إذا كنا يعني نبي نتكلم معك في البداية عن أبرز المستجدات بالنسبة لهذا الموضوع، كيف تقرأ التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم على قانون التوثيق من منظور تربوي واجتماعي؟ هل تعكس انتقال من التعامل من المشكلات الأسرية بعد وقوعها إلى محاولة الوقاية منها قبل نشأتها سواء كان في الوقت الحالي وحتى أيضا في الأيام القادمة؟
2: نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء مشكورين على الاستضافة.
1: حياك الله.
2: وهذا اللقاء يعني مهم لنا كلنا، يتكلم عن الأسرة يعني اللي هي بالأخير الأسرة الكبيرة مع العيال ومع الأحفاد بعد. نعم. هو الـ في ناحيتين رئيسيتين، الأولى موضوع تأهيل المقبلين على الزواج. هذا الموضوع ترى ما هو جديد نهائيا على الكويت، بس الآن الدولة تفنتها، يعني جزاهم الله خير وزارة العدل، جزاه الله خير وزير العدل يعني الله يحفظه، يعني لما تبنى هالموضوع. بس ما هو الجديد، لأن عدد كبير من الجهات في الكويت مثل المعاهد التدريب، عدد من الجمعيات، جمعيات نفع العام قاعد يقومون بهالدور فعلا. يعني أنا عندي واحد من عيالي متزوج الحمد لله، ويعني عنده بنت، هذا ما أخذ الدورة هذه اختيارا.
1: نعم، يعني في السابق كانت اختياري ولكن الآن إجبارية تعتبر.
2: هذه النقطة المهمة. ليش الدولة ما تدخل إلا اللي لقت فيه حاجة؟ الدولة ما تدخل كل شيء في حياتنا. اللي حصل إنه مكتب إصلاح ذات البين مثلا من قبل، أو الإدارة المعنية في وزارة العدل حاليا، وزارة الشؤون الإسلامية، هيئة الإفتاء هناك، في مشكلة تصير. طبعا هذا غير القضاء، عدد من المشاكل كان ممكن تفاديه بشكل مبكر. يعني لما بنت جاية من بيت أهلها بعزها ودلالها وحريتها، وكذلك هو جاي من بيت أهله بنفس الشيء. الآن هالحريتين هذول لما يعيشون بغرفة واحدة شلون هالحريتين يتفاهمون؟ يعني هذا أحد الأشياء اللي أنا أتمنى البرنامج إن شاء الله المقبل اللي قاعد يصممونه إنه يتناول هذا. مثلا شلون يفهمون موضوع القوامة؟ بعض الشباب يفهمها بشكل خطأ، يسيء استخدامها. يعني بعض البنات عندها لين حين مو عارفة قيمة الزواج، الميثاق الغليظ، هذا الميثاق الغليظ. فالبرنامج التأهيل المقبلين على الزواج أول شيء في الجانب خلنا نسميه القانوني، البحث حقوق وواجبات، شنو يعني نفقة، الحقوق نفسها. في جانب تربوي، القيم، احترام الزوج، احترام أهله وهو كذلك يحترمها ويحترم اللي في جانب القيم. يعني في جانب نفسي، في جانب صحي، يعني هذا لازم يكون في ضمن هذا البرنامج، لأن في جهل عند بعض الأشخاص. في جانب شرعي بحت، حتى في العلاقة الخاصة في جانب شرعي ويجتمع الشرعي مع القانوني. ففي بعض القضايا الآن لا موجودة، يعني في تاريخنا في الكويت الشخص تحول من خلال الزواج إلى حالة يعني في القانون الجنائي. نعم. يعني أساء المعاشرة الزوجية. فهذا بالعكس أنا فرحان بالبرنامج، ويعني وأنا متأكد أن وزارة العدل أكيد راح تنسق مع جامعة الكويت أو الجامعات يعني الأكاديمية إن شلون يصممون البرنامج، وأكيد راح يكون في بعض يعني السادة القضاة يعني من عدة جهات. المخافر نفس ما أنا أتمنى يدخلون الداخلية سواء إدارة التحقيقات، لأن هذا يهرم الجانب. تجي واحد يعني مديد على زوجته، واحد صرخ العنف اللي هو عندنا الآن بالكويت، خطوة كبيرة أيضا نيابة متخصصة بس في شؤون الأسرة. يعني ففي تكامل، الكويت عندها استعداد لتلقي

0: هذا البرنامج.
1: نعم، هذا البرنامج يعني اعتذر عن المقاطعة دكتور أيوب، يعني دائما كل برنامج يستهدف شريحة معينة عمرية من الممكن القول، ولكن بالنسبة لهذا البرنامج هل يستهدف شريحة معينة في وجهة نظرك أم يستفيد منه الكل؟
0: الآن أنا أعتقد أنه ما راح يكون موجه لشريحة معينة، هو قاعد يخاطب المقبلين على الزواج بما فيهم شخص مثلا، تجد بعض شبابنا بدوا يتأخرون شوية بسن الزواج، يعني بدء الصفة منو يشترك فيها اللي مقبل على الزواج، يعني ما يعني أنا أتوقع ما راح يسمح له يعني أنه يتم عقد زواجه، يعني أنا أتوقع راح يبلغون المأذون الشرعي، شلون العسكري لازم موافقة من الجهة المختصة، هذا راح يجيب ورقة تثبت أنه هو اجتاز هذا البرنامج. فهذا طبعا في بعض الدول، في بعض الدول سنغافورة على سبيل المثال حسب معلوماتي، يفرقون منو اللي عليه الزامي ومنو اللي عليه اختياري. في ماليزيا لا، البرنامج قديم يمكن 30 سنه، يعني اذكر زرت ماليزيا ذاك الوقت طلعت على جزء من التجربه، الزامي على الجميع. المملكه العربيه السعوديه عندهم نظام جميل، وهذه والله دعوه من خلال يعني وزاره الاعلام الى الجهه المعنيه بهذا البرنامج، المملكه العربيه السعوديه الله يحفظها يا رب يحميها، عندهم برنامج متعوب عليه كان على مستوى المملكة كلها، يعني مشروع وطني، خلوا البرنامج مو إلزامي إلا على الشباب أو الشابات اللي ياخذون مساعدة مثلا من بعض الصناديق، اللي ياخذ مساعدة مالية يضبطوا المساعدة المالية إنه يجتاز. فالنظام إلزامي اختياري، ماليزيا إلزامي، سنغافورة إلزامي اختياري، إحنا في الكويت صار إلزامي.
1: نعم، بالنسبة يعني البعض يسأل عن التشريعات الآن دكتور أيوب، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه التشريعات في وجهة نظرك خاصة في معالجة المشكلات الأسرية؟ بمعنى ما الحدود، الدور الذي يستطيع القانون القيام به مقارنة بدور التربية والتنشئة والوعي المجتمعي، يعني بالنسبة للأجيال الحالية والقادمة؟
0: صح، هو هني في جانبين، يعني انا كنت طالب حقوق والان انا ادرس الحقوق. المحامي بالذات والطبيب يبدون دائما من الأسوأ، فما يبدون من الاحسن، يبدون من الأسوأ. فهو اللي بدا في الأسوأ، اقصد هني بجانب ايجابي، ان الدوله على الاقل تبي تحمي افراد الاسره، ولذلك تجد تشريعات تتكلم عن العنف الاسري، وهذه منظومه متكامله في الكويت تدخل فيها عده جهات، فيطلع التشريع لحمايه الافراد من عنف الاب او عنف الام او عنف الابناء، فهذا جانب تشريعي يدخل فيه القانون. في جانب ما يدخل فيه القانون، احترام، يعني التقدير، مثلا القانون ما راح يدخل في الرومانسيه، يقول حبيبتي ولا بعد عمري ولا عزيزتي ولا، يعني القانون ما راح يدخل كذي في الطريق، ولا التشريع ولا الشريعه تدخل بهالتفصيل، لكن توصينا خيركم خيركم لاهله، الواحد يحسن لزوجته وهي كذلك تحسن لزوجها، بس ما نقدر نفرض بالقانون، يعني يقول لا، يعني يدلعها مثلا، ما القانون ما راح يدخل، ولا في قانون الاحوال الشخصيه راح يحطون ماده على سبيل المثال يقول حسب الماده 5 يبين لي كاس ماي، يقول حسب الماده 8 ما يجيب لك، يصير هذا مو زواج يعني،
1: أكيد لا شك، يعني يعتبر يندرج تحت التأهيل الإلزامي للمقبلين على الزواج.
0: اي بالضبط، هذا شنو حدود يعني ساءت، يعني ما يصير الشخص يقول لا انا شفت اول اكو بعض الاشخاص يصرخ انا ريال البيت، عز ريال البيت مو تصرخ، لك احترامك وتقديرك وقارك، وهي كذلك ما يصير تقول لا انا ما حيتحكم فيني انا حره، كل واحد لما تقول تحت سقف واحد قطاع قطاع، تخيل سكن موده رحمه، القطاع حتى وصف الزواج، والله هذه نصيحه لنا احنا الرجال، يعني هذا احنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الزوجه انهن عوان عندكم، كنا اسيره مو من الضعف، عشان نحسن المعامله ونكبر راسنا ونطوف ونتقافل، فدورات التأهيل لها أبعاد بهالطريقة.
1: حتى أيضا لديهم أيضا شروط يعني دكتور أيوب، أن مثل هذا البرنامج يكون قبل توثيع العقد.
0: إي أنا هاي توقعي.
1: نعم.
0: توقعي أنه قبل ما يعقد له إلا يجيب الورقة أنه هو أستاذ، بس طبعا الله يحفظكم جميعا، كون أستاذ الدورة أو كون شارك في الدورة مو معناه أنه يتغير.
1: نعم.
0: يعني أنا الآن مدرب، ادرب على سبيل المثال مثال في فن اقناع الاخرين، بس مو معناها ان كل واحد خلص البرنامج صار عنده المهاره، بس الدوله على الاقل الجانب المعرفي اللي لازم ياخذه، عاد ما ادري كم يوم راح يسوونه، يعني بعض الدول يومين، بعض السعوديه كان 15 ساعه ما زال معمول فيه، بس قلت انا مو الزامي الا اللي قاعد ياخذ يعني اعانه من الدوله، فهو هني شلون يغطون هالجوانب الطبيه.

0: إلى آخره يعني. بس أنا أظن يعني بعض الدراسات اللي صارت، طبعا البرنامج اللي في السعودية في عدة دراسات صارت أكاديمية أثبتت أن اللي اجتازوا اللي خلصوا البرنامج التأهيل قبل الزواج قلت نسبة الطلاق في بعض الحالات، انزلت إلى 80%.
1: ممتاز.
0: يعني بهذه كلها دراسات. عندنا في قطر بعد بعض الدراسات أيضا تأكد أن اللي اجتازون دورات قبل الزواج تنخفض فيما بعد نسبة الطلاق عندهم، مو كلهم تدي نسب،
1: نعم
0: بس بالأخير لا فائدة كبيرة.
1: نعم يعني هذه التعديلات من الممكن القول أنها تحد من المشكلات الأسرية قبل وقوعها إذا تم الاجتياز الدورة وفهم هذه المخرجات وتم ترجمتها في الزواج.
0: 100%. إضافة في بعد آخر، إن هذه الدورات مو معناها راح أنت الله يحفظك استخدمت عبارة عجبتني
1: نعم
0: تحد، بس مو معناها إن هي راحت ما في حياة ما فيها مشاكل، هي جزء منها. إذا صارت مشكلة شلون نتفاهم؟
1: نعم يعني
0: يعني أنا
1: يعتبر أيضا الحياة الزوجية عن تنازلات، عبارة عن
0: إيه
1: تنازلات.
0: طبعا إيه في مرات يعني التكيف مثلا، المرونة، إن الإنسان يتقبل. ما في واحد فينا كامل، والله انا بهذه دائما اشير، وهذه كلمه لابنائي وبناتي المقبلين على الزواج وايضا المخضرمين او قدام المتزوجين ربعي يعني.
1: نعم
0: في كتاب صدر اسمه نعمه عدم الكمال، ان الله انعم علينا ان ما نكون كاملين. اذا كنا كاملين بس المشكله كبيره، معناها احنا استعجلنا، احنا من اهل الجنه معناها مو من اهل الارض.
1: أكيد لا شك. يعني هل ينبغي الآن أن يشمل التأهيل مثلا ليس فقط الجوانب النفسية، أيضا المالية والاجتماعية من الممكن القول، المالية في إدارة المال، في إدارة الزواج
0: 100%.
1: أيضا؟
0: ما في شك، لان جزء لما الان ببساطه لما الواحد يقول شنو هي المشكلات الزوجيه ويصنفونها في جانب نفسي، في جانب شرعي، جانب قانون، في جانب مالي. المالي ان الاثنين يا يعني تدي المعادله المعروفه عالميا، ايش كثر يتخلي ايش كثر اصرف، هذه المعادله، هذا الاقتصاد. فهم الاسره مرات اللي صار عليهم ديون او صار الشخص يعني مدين قاعد بس مشغول، رفعوا عليه دعوة مثلا، صدر حكم عليه بإلزام بدفع مبلغ معين نتيجة تراكم الديون، فهو جزء فيها مالي، شلون يتعاملون مع المال هو وهي. مثلا ما تصير، احنا نسمع مرات بعض الاشخاص قال والله اتزوج هو او هي، بس غالبا يكون من جهة الزوجة، لانه هو الزوج يعني هو اللي عليه تكليف الانفاق. يقول زوجتي طلابة،
1: نعم
0: يعني ما تراعي، وبعضهم يقول ماشي ايش كثر اراعي يعني. وفي زوجه تقول لا لا انا الحمد لله عندي خير واهلي عندهم خير، ما ابي منه فلوس حتى النفقه ما ابي، بس انا ابي انا اي حبيب وكريم ويطلعنا ويمشينا ويعاملني زين، بتقول الفلوس هذا. او تاخذ واحد بخيل،
1: نعم
0: تدري واحد
1: يعني من الممكن القول أن القوانين بشكل عام للحالات الاجتماعية سلاح ذو حدين، إذا تم إساءة استخدام هذه القوانين مثل الصرف بوجود فواتير مثل ما بين الزوج والزوجة لحفظ الحقوق لا سمح الله إذا حصلت حالات الطلاق، هذا يعتبر أيضا
0: والله
1: التدخل بشكل كبير من ناحية
0: اي والله
1: القوانين.
0: والله والله للاسف والله يصير. يعني مو الحين، انا اذكر من زمان كان عندي واحد من الحالات اللي مرت علي يعطي زوجته كل شهر النفقه بشيك
1: نعم
0: عشان يخليه اثبات بعدين لو قالت هو ما انفق علي. والقضاء، القضاءنا في الكويت يشهد عدد من الحالات الزوجه لما تزعل او يعني خلينا نقول تشوف موقف ما يعجبها من زوجها تحط تقول ما اعطاني نفقه. بس الصراحة هذا مو جزء من جمال الحياة،
1: نعم
0: الزواج
1: يعني في هذه الحالة أيضا يعني يعتبر مثل هذا البرنامج يحتاج أيضا لتأهيل نفسي ومالي وأيضا
0: مالي
1: اجتماعي وديني كما
0: واجتماعي
1: ذكرت منذ قليل.
0: نعم، وديني يتقي الله فيها وهي تتقي الله فيه. طبعا هناك جانب آخر تربوي، يعني أنا تمر علي حالات صراحة صراحة الزوج جاي، أنا ما أقول هالبرنامج راح يعني يغيره، بس على الأقل ينبهه. ما يصير البرنامج جزء تربوي يعيد تقييمه، يعيد اذا بين قوسين يعيد تربيته بقدر المستطاع، يعطيه مفهوم شنو يعني التربيه، شنو يعني احترام الزوجه، وهي يعطيها شنو يعني الاحترام. يعني تصير بعض الحالات في المجتمع، بعض الحالات يعني يحتاجون الى تربيه، تختلف معاه تروح بعيد الشر عنكم جميعا تشتم والدته، ايش دخل والدته في الموضوع؟
1: نعم
0: هذه مخالفه شرعيه وتربويه وتعرفوا قانونية.
1: نعم إذا كنا نريد أن نتحدث عن بالنسبة للمصالحة دكتور أيوب، إذا قلنا كيف نضمن أن تكون هذه المصالحة النابعة من قناعة الزوجين وليست نتيجة ضغوط اجتماعية من الأسرتين.
0: والله صح والله صح. شوف سبحان الله، القرآن الكريم عقب ما يصير حكم من أهله وحكم من أهلها، إن يريد

0: إصلاحا يوفق الله بينهما، مو يضغطون عليهم، مو يقول لها رجعي، ما عندها قناعة ترجع. يعني أنا كنت يوم من الأيام يعني في محاولة إصلاح ذات البين، في مشكلة كبيرة صايرة
1: نعم.
0: بالنسبة للزوج، بالنسبة للزوجة راها مشكلة كبيرة. الطرف الثاني يقول لا لا خلاص روح البيت خلاص، شلون خلاص؟ في مشكلة قائمة، ما تصير خلاص. فهو في الصلح، اسمه صلح، الصلح يصير، مو الصلح مو قضاء، مو واحد يحكي واحد صح وواحد مخطئ، لا.
1: نعم، بالنسبة للأطفال دكتور أيوب، يعني البعض يتساءل ما الآثار النفسية والتربوية للطلاق على الأطفال، بمعنى كيف يمكن حماية الأطفال من تداعيات الخلافات الزوجية سواء
0: صحيح
1: في حال الزواج أو حتى في حال الانفصال والطلاق.
0: صح، انا اعتقد هذه تكون جزء من البرنامج. اول نقطه، اول نقطه، ما يصير الزوجين يتعاركون يتشاجرون امام اطفالهم تدي بالعنف، لان الطفل ما عنده شلون يشوف هذه حرب. لكن الخلاف العادي انا ايد يكون امام الاطفال، يعرفون يشعرون انه اي والله يصير خلاف، يتحاورون ما يتفقون، بس ما يكون في عنف، ما يشوف الاب يصرخ وهي تصرخ، يشوفون طريق عيالهم، ما يشوفونهم لما يتشاجرون، يشوفونهم لما يختلفون على العين والراس. عشان بعد نبي مواطن اصلا في الكويت، نبي بعد مواطن يختلف ويتحاور وينصت، ما نبي احنا مواطن ما يحاور نهائيا او كله رافع صوته بعنف. فهذا لذلك اثاره السلبيه على الاطفال، وهذه اساتذه علم النفس يروحوا لهم يسالونهم شو اللي قاعد يصير من الاطفال اللي يشوفون عندهم انحرافات سلوكيه ولا امراض نفسيه، منشأها الرئيسي هو الأشياء اللي صارت في البيت. يا رعب، يعني أنا مرت على حالة قعدت مع الزوج والزوجة، الزوج يقول لي لما هو يغضب غضب وما هجم على زوجته بياخذ التلفون من ايدها بيشوفه،
1: نعم
0: بنت صورته وطرشت الصورة حق أمه والدته،
1: نعم
0: يقول والدتي هذا ولدي اللي أنا ربيته، تقول أنا شفت وحش بالصورة ما شفتك.
1: نعم فهنا انتقلت أيضا إلى تحديات أخرى. بالنسبة للتحديات من ناحية المشكلات الأسرية، تختلف المراحل العمرية؟
0: أكيد أكيد، هم لما يكبرون بعدين، يعني إذا هم ناضجين فعلا وكل واحد قاعد يهذب نفسه زيادة، لو رجع الشريط ما يعني ما راح أختلف الطريقة، ما راح أتصرف التصرفات اللي تصرفتها. وأنا أظن هذا البرنامج له دور كبير كبير جدا في إنه مو بس يحد، على الأقل يتخلصون من جزء من الخلافات شوي. تدري حساسة، هي تقول له بروح مطعم إيطالي، هو يقول لها مطعم مثلا تركي مثلا، مطعم هذا ما يسوي يتشاجرون عليه، انت ما تسمع كلامي، انت ما تحب ذوقي، انت ما المهل مره مطعم ايطالي، المره الثانيه مطعم لبناني مثلا. يعني شوف هذا جزء من الاشياء اللي احنا بيدنا نخرب زواجاتنا، لكن لما يتقدم العمر يصير خلافات على مواضيع ثانيه. يعني جزء من الخلافات مع تقدم، حتى مو عندنا، حتى عند الغرب يسمونها ازمه منتصف العمر، لما يوصل ويصير بيت واستقر وكذا يبدي يفكر يتزوج واحده ثانيه.
1: نعم، هذا بالنسبة للتوعية والإرشادات الإعلامية، هل أيضا لها دور كبير خاصة بالنسبة للتوعية ما بين حين وآخر، بين وقت وزمن آخر؟
0: هي منظومة، لأن الزواج مو مشروع شخص بيسويه، مشروع فردي. الزواج الأسرة هذه راح تمس المجتمع كله، لما يقول أسرة لبنت المجتمع كلام سليم.
1: ولكن أيضا المتطلبات تختلف من حين إلى آخر دكتور أيوب.
0: ايه كله، ما هو في ثوابت وفي متغيرات.
1: نعم.
0: الثوابت الاسره ركن في المجتمع، هاي ثوابت. المتغيرات مثلا طريقه الصرف، بعض المفاهيم. يعني الان لو هذا البرنامج اللي الحين راح نسويه ان شاء الله الوزاره جزاهم الله خير، لو تخيل لو نبي نسويه قبل 80 سنه
1: كان سوف تختلف ايضا
0: رح
1: محاور البرنامج.
0: يعني مثلا ذاك الوقت راح يقولون حق الزوجه لازم تطبخين حق بيت الحموله الكبير، ولازم هي اللي تسوي كذا وتاخذ الطش تحط فيه الملابس تروح البحر تغسل. يعني هذه متغيرات. شنو
1: صحيح.
0: الثوابت؟ القيم. القيم هي الثوابت. الدين ثوابت. اما الاشياء هذه، يعني اليوم وايد من الاشخاص استثمر السوشيال، الموبايل اللي بيده عشان ما نسمي اي شركه معينه، استثمره يبعث رسائل حب حق زوجته، وهي تبعث لها صورة قلب حب وما أدري، يبعث لها كلمة طيبة، يبعث لها يعني بعض الأشخاص يستحي يقول بالوجه.
1: نعم.
0: بالنسبة له صار هذا بديل إنه هو يقول لها بالوجه. أنا الحين ما أقول صح ولا خطأ، بس في أشخاص وجهوه توجيه، بعض الأشخاص قاموا يلعبون جيمز الزوجين مع بعض.
1: نعم، يعني بما أنك أيضا وصلنا مرحلة

0: التحول الرقمي والتكنولوجيا مثل ما ذكرت يعني يوجد متغيرات. إذا كنا نريد أن نتحدث عن هذا الجانب تحديدا بالنسبة لي حماية الأسرة والحقوق والتحول الرقمي، كيف يسمى الآن التوثيق الإلكتروني في حماية الحقوق الأسرية بالنسبة للحقوق والواجبات؟
1: هو هني شيء مهم، يعني خلينا نربطها بالنقطة اللي رحنا اللي خلصناها والنقطة هذه.
0: نعم.
1: الآن اللي يبي يتزوج يعني ما بيقول رخصة الزواج.

0: برنامج اللي ان شاء الله وزاره عدل يعني مقبله عليه، الله يحفظهم يا رب ويوفقهم. الان الشيء الرقمي له جهتين، جهه توثيقيه مثل الان برنامج سهل، صراحه قدمنا وعلى اسمه سهل حياتنا، واصبح اي واحد يبي توثيق لشيء معين موجود في سهل، مو التوثيق معناه القانوني مثل اداره التوثيقات.
1: نعم.
0: بس يعني محفوظ، ديجيتال رقمي محفوظ.
1: نعم لا شك دكتور أيوب، أنا أعتذر عن مقاطعتك ولكن أيضا داهمنا الوقت. في دقيقة نصيحة أخيرة توجهها للمقبلين على الزواج بما أن أيضا شرفنا على الختام.
0: دخلوا هالبرنامج.
1: نعم، برنامج التأهيل.
0: والله صراحة هذا نصيحتي.
1: نعم، نشكرك اليوم على وجودك اليوم معنا في برنامج رؤى وطنية دكتور أيوب الأيوب الخبير في شؤون الأسرية، نشكرك أيضا مرة أخرى، ونتمنى في الأيام القادمة نكون أيضا وصلنا إلى تطورات وتشريعات جديدة تصب لمصلحة المواطن والمواطنين
0: بإذن الله.
1: شكرا لك. إلى هنا وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن يتجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج سلام العنزي، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: ما هو مستقبل الرعاية الصحية في الكويت؟ المرضى يغمرهم شعور بالرضا، المواطنون بصحة جيدة، ومجتمعنا يتمتع بالحيوية. المستقبل يسوده نظام محلي عصري للرعاية الصحية في مستشفيات ومراكز أبحاث على مستوى عالمي. الأطباء والقائمون على الرعاية الصحية على درجة عالية من التدريب، والاستجابة لحالات الطوارئ أسرع من أي وقت مضى. مع التركيز المتجدد على زيادة الوعي والوقاية الصحية حتى نخفض من معدلات الإصابة بالأمراض، من أجل حياة أطول وأفضل بإذن الله، ومن أجل كويتنا النابضة بالحياة، الرعاية لكل مواطنيها. في انتظاركم لنحكي لكم المزيد. newkuwait.gov.kw
1: إذاعة دولة الكويت، واجهة الثقافة الكويتية.

إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج ركن البادية.

0: ركن البادية، إعداد وتقديم حميد مسلم البحيري. ركن البادية يخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ركن البادية. نأتي بما هو جديد دائما بفقرات جديدة ومتنوعة، أرجو أن تحوز على إعجابكم.
0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين،

0: في بداية كل حلقة تكون القصيدة الوطنية في مقدمة القصايد، وهذه مشاركة من الشاعر حمد بن جودان بهذه القصيدة الوطنية.
1: يا حامل البيرق اخذ موقعه زين فوق الجبال الشاهقات المنيفة، رزه على روس القمم والميادين حتى يخف من السحابة رفيفة. هذا على مدار الشيوخ السلاطين أخوان مريم والنفوس الشريفة، حكامها بالعقل والعدل واللين، وحكامها الأطار ستر العفيفة، في ظلهم كل العباد متساوين، ما يقسمونه للبلد بالنصيفة. ألا الصباح اللي من سنين وسنين حامينها لو يرفع الخصم سيفة، ألا الصباح اللي من سنين وسنين حامينها لو يرفع الخصم سيفة، دون الكويت بكل ظرف متحامين، على مدار الوقت برده وصيفة، تاريخ يشرف وحكم وقوانين، ومجد كتبها الوقت قبل الصحيفة، وحنا لهم حصن بوجه المعادين، ودون الوطن بره وجوه وسيفه.

0: ركن البادية.
1: وعودة لكم من جديد أعزائي المستمعين وفقرات برنامجكم ركن البادية. نستمع إلى الشاعر جمعان أوقيان بهذه القصيدة.
2: أنت قديم الحب وأنت جديدة، وأنت لذيذ الشوق وأنت طواريه، يفداك ديواني قصيدة فيك تفاخر شعري إلي قريتيه. أخذي شعوري والعلوم الأكيدة، واصدق من الشعر العميق ومعانيه، انقيل عمرك ونحصل لك تعيده، وتعيد ترتيب أوله لين تاليه. بقول أنا ويش الحياة الرغيدة، إلا مع اللي ما لها أي تشبيه، هي نور عيني والخفوق وريده، تمكنت بالقلب واستوطنت فيه، يا عقد لولو فوق شعري وجيده، اسمك اللي أحل بقصيدي يحليه، ترى القصيدة دون ذكرك فقيدة، ما غير طريقك ضم القافة يرويه.
0: ركن البادية.
1: وأيضا أعزائي المستمعين، هذه مشاركة من الشاعر سعود نايف الخشمان.
3: وجدي على حبنا يا زين، حب مضى كيف تنسينا، هذكر لقانا ويوم تجين مكان وانتي تخبرينه، سرقتي قلبه بنظرة عين ولا فيه غيرك ملا عينه، واليوم لي حروة العامين هذاك انا اللي تحبينه، معاد هو يتبع المقفين ولا يبنك تهجرينه، يعني على قولة المفتين ما هو يجوز وتسوينه، حزين والمشكلة تدرين والشوق بالعين تقرينه، أهملتي كل الوصايا لين ما فيه شيء توفينه، عطية القلب مثل الدين مجبوره انك تردينه، مدام منتي بقده زين ليه الجفا ليه تنسينه، مدري نهاية شقانا وين الحظ وظروفنا شينه.
0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين، في فقرة قصيدة لهذه

ليلة، فقد اخترت من ديوان شاعر من شعراء الكويت، وهو الشاعر عبد الله السعد اللغاني، شاعر معروف وله الكثير من القصائد، وله ديوان مطبوع يضم أكثر قصائده رحمه الله. واخترت أعزائي المستمعين من ديوان هذه القصيدة. يقول الشاعر عبد الله السعد اللغاني رحمه الله: يا عين هلي صافي الدمع همال، تذكري بدر دلوله عجيبة، اللي جماله يعطي أرناق وأشكال والزين ربي جاعله من نصيبة، البيض من حدره وهو فوقهم عال، والكل ممنون للفضله وطيبة، وأنا بعد ممنون في كل الأحوال، مشاهده عيدي وفقده مصيبة، عليه قلبي فيه ويل والوال، من سبة الهجران ربي حسيبه، كم نوبت ما هو بيصدق لي قال، أقعد على رجواه مثل الرقيبة، وأقوم عقب الصبر متكدر البال، وأقول غير اليوم ربي يجيبه، الآن إله فوق السنة طيب الفال، مزارني عندي ثبت منه ريبة، لون في قلبه من الحب مثقال، إن كان ياصل والمسافة جريبة، لكن نواني بالقطاعة ولا سال، عني وانا بالقلب مثل اللهيبة، لون بيدي حيل تنشان بحتال، يمكن يداوي ذا الجروح العطيبة. يرحم مود حال من دون هلال، الحق والواجب يداوي صويبة، ادواه عقب الصد يعطيه بقبال، والله باللي ما يسوي يثيبه، يا دانتن ما قلبه كل دلال، وزنه 10 حبات بيض النجيبة، لو انها تحصل الشملان وهلال، يشرونها ولا عليهم غليبة، يا فايدتها ما بها روح وتعال، جميع طواش يطرش نديبة، يحق لي لا قلت بزين الأمثال، مثلي تعذرونه ليشق جيبه، على هنوف تودع القلب بهتال، شتف وعنق والترافه لبيبه، لا قطن لا ديباج لا ريش جمال، أدعج غنج والحال منه غصيبة، يا غصن موزن يشرب الشط بظلال، الصد عنا والجفا وش تبيبه، مدام تدري فيك ما نبغي بدال، ما ودنا يجفى حبيب حبيبة، ولا عليك بموجف العرف مدخال، وجدي على لو وجبته بالرتيبة، أبرد بها قلب بها الهم ما زال، عليك جفن العين زايد سكيبة، واليوم في دار لها السيل لا سال، يسقي لنا الدار الذي كان هيبة، دار الصباح اللي لهم كسب الأنفال، عسالهم عز من الله وهيبة. الشاعر عبد الله السعد اللغاني رحمه الله. أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرة قصيدة، ومع فقرات برنامجكم ركن البادية.

0: ركن البادية.
1: وعودة لكم من جديد أعزائي المستمعين وفقرات برنامجكم ركن البادية. نستمع إلى الشاعر

0: وليد ذيب الشمري بهذه القصيدة.
1: أذلت نفسي مير صارت عنيدة، الحب أظنه منتشر في جسدها، النصح يومي 10 مرات أعيدها، أعيد لا قالت نصايحك عدها. عذلت نفسي مير صارت عنيدة، الحب أظنه منتشر في جسدها، النصح يومي 10 مرات أعيدها، أعيد لا قالت نصايحك عدها. لكنها بالراي دايم شديدة، في حبها ما غيرت معتقدها، وقلبي تعلق بالفتاة الفريدة، تامر وتنهى القلب إصبع يدها. وقلبي تعلق بالفتاة الفريدة، تامر وتنهى القلب إصبع يدها، وهي تطيع القلب فيما يريده، إن وعدت قلبي تجي في وعدها. حب الشرف حب السلوم المجيدة، فيها المحبة ما تطايح عمدها. حب الشرف حب السلوم المجيدة، فيها المحبة ما تطايح عمدها. في حبها مرت سنين عديدة، صاين علاقتها وحافظ عهدها. معها جميع الذكريات السعيدة، أرواحنا بالشوق قايم سعدها. وحدي لها مخلص وهي لي وحيدة، تربعت في عرش قلبي وحدها. الأولى والسابقة والجديدة، ما غيرها والكلياتي بعدها. الأولى والسابقة والجديدة، ما غيرها والكل ياتي بعدها. ما زلت معها ملتزم بالوعيدة، اللي عطتنيها وأنا معتمدها. في قربها عندي مساعي حميدة، تبذل لها نفسي نهاية جهدها. عسى عسى تجي فرصة ولا هي بعيدة، ونوقع الفرحة ونكتب سندها. ميلادها ميلاد قلبي وعيدة، وعز بلدان الجزيرة بلدها.
0: ركن البادية. وأيضا أعزائي المستمعين، هذه مشاركة من الشاعر فيصل مرزوق العتيبي.
2: قالوا لي الليل راح، قلت كم ليل فات، ما شفت لذة منام ولا تحلويتها، حالف علي السهر وزرة عيوني تبات، وحرم علي السهاد إلين سريتها، وسامرت ليل الحنين وكنت الأربع جهات. عين تبي شوف عينك ليه ما جيتها، عن خيل اللقاء وحن للذكريات، ومنين ما لد عنتني وعنيتها. فيك الهقاوي كبيرة بس راحت شتات، يا ليتني فيك والله ما تهقويتها. تسممت بالفراق وماتت الأمنيات، ويا شين موت الأماني لا تحريتها. أسقيت روحي مرارة وانت سكر نبات، وتشتاق لك وانت ما تشتاق وشقيتها. وتزل وادمح لك الزلات من طيب ذات، وانحاوطتك العقد فالحال حليتها. طولت بالي عليك وطال فيك السكات، والكلمة الشافية منك تباطيتها. إن كان قلبك حجر والحس والحب مات، الله حسيبي على الفرقة وتوقيتها.
0: ركن البادية. أعزائي المستمعين، في فقرة الأرشيف لهذه الليلة، فقد اخترت من أرشيف ديوانية شعراء النبط للشاعر محمد بن رويل المطيري رحمه الله بهذه القصيدة.
3: هات القلم واكتب المعنى بقرطاسه، وانسب معانيه عني يوم تكتبها. جربت بالوقت وزريت الحق قياسه، واخذت من عرض ناس في تجاربها. قبلي من اهل المثل من عسه وعساسه، وفوايد امثالهم تثمر الغايبها. واشوف بالوقت هذا تثر اجناسه، ما حد يعرف الذلول ووصف راتبها. ذلول يا كبرها بالسن عرماسه، كم شيبت من شباب ما يشيبها. حتى انسسب وامتلى من غيها كاسه، واحد يحصل لنفسه ما يعذبها. وقت ان البعض العرب لو هب نسناسه، لابد من مرة تصفق هبايبها. احد انسبح واحد وسط الغمق مغطاسه، واحلامها اللي يبا يخطي مقضبها. كم واحد يدعي بالعرف من راسه، وريال عرب لو على الخيرة يجنبها. ما ينتهي عن طريزه لو على باسه، رايه قنع فيه ورياهم يعذربها. نوع من الناس دايم يعلن افلاسه، جنب عن المرجلة واخطم مكاسبها. ونوع من الناس وقت اليوم نداسه، شذاب تنبلقفة حتى بصاحبها. بين المجالس تشوف وجيه بلاسة، هم وديهم منك ولا فيك جايبها. تشوفهم بالمجالس دوم هلاسة، ناس بوقت السعة تفتل شواربها. منهم مولع يولع فيك مقباسة، ولا تبرت النار صدوا نار عادة.

0: جبهة لا تشبرت التالية تلقاه بهنساسة مصدرة لو دبرها في غواربها يولع أطراف شر ويلمس الماسة ويمنع عقب خنقته يصبح مصاحبها ونوع من الناس ودك تكت منفاسه يروث في كلمته ما هو محقبها واللي يسمع سالفة يلحق مقباسه لا دخنت فتن وده يعربها واللي يسمع سالفة يلحق مقباسه لا دخنت فتن وده يعربها ونوع من الناس حط الساس من ساسه جيرتها للعرف محد مل جانبها لابعدت عن قصر تلنذال وخساسه تيقل الأجواد ناس في مضاربها ناس تعز الخوي وتراعي احساسه ما هي على غفلته تاكل مزاهبها لجيت في مجلس ما عفت مجلاسه ناس تعز النسب ودك تناسبها سبحان من قدرته بالكون ووناسه محصي ومرسي مشرقها ومغربها خلاك للعبد واحسن فيه هنداسه وارواح من روح وحده لان شعبها هو حارس الخلق وحده دون حراسه هو رافع الشان ومسير كواكبها ذا قول من ولف المعنى بكراس ثم قراها ما يعقبها مثايل انقالها من دقته جاسها افكار من هاجسه توه مرتبها مكرسن في جهوده ما بحساسه يصف تماثيل وقته في عجايبها ويا قاريون في كلامي وضح دراسه والمعذره تامه جدنا بصايبها.
1: انتهت فقره الارشيف ومع هذا الفاصل.

0: ركن البادية.
1: وعودة لكم من جديد أعزائي المستمعين وفقرات برنامجكم ركن البادية. نستمع إلى الشاعر سيف الخليفان بهذه القصيدة.
2: هلا بدموع عيني، هلا بدموع عيني كانها تبكي علشانك، وهلا بآهات صرخت روحي اللي منك مسموع. هلا في ونة عاشت معايا طول هجرانك، هلا بالهم يوم النصطة بالقلب وضلوع. هلا في ونة عاشت معايا طول هجرانك، هلا بالهم يوم النصطة بالقلب وضلوع. عشق تكول وتالي وزاد العشق حرمانك، ثبت بالقلب وعروقه من الأشواق مصنوع. تمكن لك غلا في جوف من حبك ومن صانك، ومهما النفس بغيابك مرضها زادها لوع. عشق تكول وتالي وزاد العشق حربانك، ثبت بالقلب وعروقه من الأشواق مصنوعة. تمكن لك غلا في جوف من حبك ومن صانك، ومهما النفس بغيابك مرضها زادها لوعة. أنا والله على عهدي ترى ما عاش من خانك، ولك وسط الحشا صورة بلون الدم مطبوعة. كتبت الشعر يليته يحرك فيك وجدانك، لجل ترحم ولا تظلم نهاية روح منزوعة. حبيبي علتي ودوائي

هي نظره من اعيانك، وترى مثلك حبيبي زلته بالحيل مرفوعه، دخيلك كف تعذيبك، تعال وشوف خلانك، مريضه حالهم حتى عن الزوار ممنوعه.

أعزائي المستمعين، في فقرة قصائد مختارة أحرص بهذه الفقرة على اختيار مادة ثقافية أدبية لسيرة شاعر واختيار بعضا من قصائده، وأسلط الضوء على شعراء رحلوا وبقيت قصائدهم ودواوينهم مطبوعة في أذهان وقلوب من أحبوا هذا النوع من الشعر العربي الأصيل. ونسأل الله القبول فيما نقول وحسن الاختيار من الله عز وجل. أعزائي المستمعين، لازلنا نتصفح ديوان شاعر من شعراء الكويت، وهو الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله. فقد عديت له بالحلقات السابقة عدة قصائد، واليوم أعزائي اخترت من ديوانه هذه القصيدة. يقول الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله: لا والله إلا قربت نقلة الطير، وأهله من المربط بدوا ينقلونه، قاموا يشيلون الطيور الصقاقير، وصف الليالي وقتهن يرتجونه، أيام ينشن المزون المزابير، غرن بأمر الله تهشى ممزونه، عسى في قدرة ولي المقادير اللي يتكاشف بارقة في ركونه، ينشي من المنشأ وينوى المحادير، ويدهج عدود بدونا يدهلونه، مدهال زينات البكار المغاتير اللي فحلهن واحد من نمونه، تلقالهن في الخد ورد ومصادير، خد يبيها البوش وأهله يبونه، مضماه من خشم الوريع أهلي يصير، ولا يمين شوي ما تجهلونه، العام فالدير أهلي على المخاضير، واليوم خشم طويق وسدير دونه، من عاشر البدوان مهوب في خير، عزي المسكين انتفرق شطونه، ليشرف النايف يجيبه حواشير، والرد حار دمعته في عيونه، أكثر غرابيل المشق المظاهير، يشاف سلفان انتطار خضعونه، هذه طبوع البدو من دور قعمير اللي من الراشد تذكر الحونه. الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله.

0: أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرة قصائد مختارة، ومع فقرات برنامجكم ركن البادية.
1: الصبح ما احلى شبوب النار، لصرت مرتاح ومصلي، حمست بن من النبار، تجلى الهواجس وتسلي شق

0: ركن البادية.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أرجو أن يكون ما قدمناه قد حاز على إعجابكم. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم حميد مسلم البحيري، وتقبلوا تحيات مراقب

0: هذه الحلقة سعد بن عميان العجمي، وتقبلوا تحيات المخرج أحمد سعد الفضلي، وبإذن الله تعالى نلتقي بكم بالحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت البرنامج الأسبوعي ركن البادية. عده وقدمه لكم حميد مسلم البحيري، تنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية أخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.

0: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه حرض والظهران. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتشن سلسلة غارات على عناصر وتعتاد تابع لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارتين لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. روسيا تقول إن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا. باكستان تحث حكومة طالبان الأفغانية على منع هجمات المسلحين عبر الحدود. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية وغائم جزئيا. الرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 1:30 صباحا وأدنى مستوى للجزر في 8:10 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 29 درجة، نويصيب وجال الياح 26 درجة، جارو وأم المرادم 32 درجة، الوفرة 24 درجة. ودرجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت وأم المرادم 37 درجة، جال الياح 39 درجة، جارو 35 درجة، ويصيب 41 درجة، الوفرة 42 درجة. موعد شروق الشمس في 5:48 دقيقة صباحا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت
2: عبر الأثير،
1: منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
1: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
4: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
1: نطق الأثير برسالة وطن.

إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، مساءكم سعيد وبركه وصحه وعافيه وامن وامان واطمئنان، وعسى الله يسعدكم دوم يا رب يا كريم. حياكم الله في ليالي الاذاعه من اذاعه دوله الكويت على هواء مباشره من الاحد الى الخميس، مستمرين معاكم من العاشره وحتى الحادي عشر مساء. انضموا لنا بهذه الساعه، عندنا كل ما هو يهمكم وجميل. شكرا لفريق هذا العمل اللي قاعد يقدم لكم الحصري في هذا البرنامج، نبيكم هالساعه معانا واكيد راح تستفيدون ويانا. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، مساء الخير شاهد.
1: مساءك ورد راشد، امسي عليكم مساء السادة المستمعين، اقول حياكم الله معانا بحلقه جديده من برنامجكم ليالي الاذاعه. ومثل ما ذكرت برنامجنا طبعا مميز من طبعا تميز فريق الاعداد يعطيهم العافيه، مثل ما عودناكم نستضيف ضيوف من شتى المجالات، وايضا عندنا فقرات متنوعه وعندنا اخبار متنوعه. خلكم معانا خلال هذه الستين دقيقه. بداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاهد اسكندر،
0: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطرروة.

0: ويمس عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
1: وأيضا مهندستنا من الهندسة الإذاعية تمس عليكم بالخير فرح بعركي.
0: ويحييكم سعود السهلي من التنفيذ.
1: ويقول لكم يسعد مساكم وحياكم الله معانا من الأحد للخميس في هذا العمل ليالي الإذاعة على الهواء من إذاعة دولة الكويت، مخرجنا مشعل العميرة.
2: ليالي الإذاعة
3: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. أول موضوع راح نسولف فيه أنا وزميلي راشد مساحتنا الحوارية، راح نتكلم عن طبعا أبسط التفاصيل اللي تخلي الواحد فعلا يكون مرتاح، يعني الورد، التنسيق، التزيين والديكورات بشكل عام. وأيضا عندنا أخبار الفن، آخر أخبار الفن حول العالم. عندنا فقرة مسجلة من دكتور متخصص وهي فقرة بعنوان فائدة طبية.
1: وأيضا في ختام هذا اللقاء وهذا اليوم ضيف مميز معنا نتحدث في موضوع معين، وكذلك أيضا عندنا الفقرة القانونية نتعرف على اللوائح التنفيذية والقوانين الجديدة والمحاذير في هذه الأمور من خلال هذه الفقرة المسجلة من المحامين، شكرا لهم لقبولهم هذه الدعوة. وكذلك أخبارنا، أخبار الديرة أول بأول في ليالي الإذاعة من خلال وزاراتنا وهيئاتنا ومؤسسات الدولة بالقطاعين، القطاع العسكري والقطاع المدني كذلك، نشكر لهم هذا الدور الجبار اللي قاعد يقومون فيه الليل نهار. الأمانة شكرا لكل موظفي الدولة من رجال ونساء يقومون لخدمة هذا الوطن بالدرجة الأولى، وكذلك المواطن والمقيم والزائر، فشكرا لكم على هذا الجهد المبذول لخدمة البلاد. لذلك الكويت تستحق منا الكثير والكثير مهما قدمنا لهذا البلد، فنحن المقصرين باتجاه دولتنا الحبيبة الكويت.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه وهذه الساعه وبرنامجكم ليالي الاذاعه على الهواء مباشره من اذاعه دوله الكويت من الاحد الى الخميس من العاشره وحتى الحادي عشر مساء. حياكم الله ونبتدي معاكم مع مساحتنا الحواريه ونتكلم في موضوع الجماعه جدا مهم للامانه وهو التركيز على بعض التفاصيل. التفاصيل احيانا يعني ابسط التفاصيل تغير مزاجك تغير مودك. اليوم راح اتكلم على موضوع زينة الأشجار والأزهار في المكان نفسه، يعني هل لاحظت مرة أن وجود وردة في مكان مثلا قادر على أنها تغير إحساسك؟ بالتأكيد في المكان كله بشكل عام. تخيل أنت في مركز عمل وعملك هذا مكتبي والمكاتب والأدوات وغيره، لكن ما يتغير مزاجك. تخيل تدخل هذا المكان وهذا المكتب في وردة منك، زهرة صغيرة موجودة، مجموعة أشجار موجودة صغيرة على ذوق كذي مختارة حاطها بالمكتب،
1: طبيعي ولا صناعي؟
0: انطباعك عن العمل يتغير، شاهة طبيعي صناعي، إنسانيتك تتغير، الجاذبية عندك تتغير، طاقتك تتغير، كل هذه الأمور تعيش تفاؤل
1: عادل. لكن في بعض الأحيان راشد يعني بعض الزهور اللي احنا نقول تصير خام الصناعية هذه ما أحس أنها تجذب المكان للأمانة.
0: ألوان على الأقل ألوان تغير يعني.
1: إيه ألوان صح، لكن أنا بالنسبة لي الشغلات الطبيعية فعلا أجمل، ومو بس الزهور، حتى تلاحظ الزرع الموجود في

0: يعني في الآونة الأخيرة اللي قاعدين نلاحظ حتى بالبيوت بالأماكن بالصالونات بالمكاتب تلاقي الناس كلها قامت تزين مكتبها أو مكانها بالزرع بالأشجار اللي تصير طبعا اللي تصير حق شتاء وصيف في كذا نوع من أنواع الأشجار يتم فشنو يعني يحطون حوض والسماد ويحطون لك هذه الزرعة أو هذه النبتة ففعلا تلاقي يعطي منظر جميل سواء عند مداخل البيوت أو حتى عند المكاتب يعني أماكن العمل.
1: تمام أنا يعني معاك بالتأكيد بهذا الموضوع ولكن أيضا أتحدث عن شيء أعمق في هذا الجانب هو انعكاسه عليك انعكاسه على ذاتك على شخصيتك على عاطفتك. لذلك الزهور مو مجرد زينة هي بالتأكيد أحيانا تكون رسالة صامتة شاهد تقول إن هنا مكان جميل يهتم بهذه التفاصيل الجميلة ويهتم بالجمال. لذلك وجود النباتات والزهور في المنزل مثل ما تفضلتي هي لمسة حياة
0: لمسة فنية
1: لمسة حياة هي لمسة حياة بطبيعة الحال يعني دفء لهذا المكان يجعل هذا المكان أكثر راحة وبهجة وسرور وانطباع. لذلك نتكلم انعكاس هذه الأمور على حالتك وحالة اللي حوالينك.
0: وأكبر دليل راشد على كلامك أن فعلا الزهور تعطي انطباع إيجابي أو يعني مكان جميل. حديقة الشهيد لما تروح الزهور جميلة يعني حتى وانت تمشي طالع يمينك يسارك الأشجار النخل اللي تشوفها تبارك الرحمن الصفة هذه يعني فعلا شعور جميل طاقة إيجابية وأيضا يخليك أنك أنت يجبرك أنك أنت تصور المنظر.
1: شاهد دائما مميزة يعني دائما تأخذ مواضيعنا وتسقطها على مؤسسات الدولة فشكرا لك شاهد الأمانة على هذا الأمر الملفت للأمانة وجميل أن كذلك أن نسقط جميع مساحتنا الحوارية على بعض المراكز عندنا بالكويت اللي فعلا كل شيء وكل مساحة حوارية نطرحها لابد نجد مؤسسة بالدولة تهتم بهذا الجانب. لكن الناس في بعض اللي يستمعون لنا الآن ونختم في هذه المساحة الحوارية يبتدي يومه بقهوة فما بالك اللي يبتدي يومه بورده.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار الديرة وآخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. أول خبر معنا عن الأرصاد الجوية. أكد خبير الأرصاد الجوية الأستاذ عيسى رمضان أن درجات الحرارة العظمى تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر مع تأخر واضح في انخفاضها مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.
1: وأوضح الأستاذ عيسى رمضان أن درجات الحرارة بلغت مستويات مرتفعة جدا تجاوزت معدلات المعتادة، معتبرا أن ذلك يمثل دليل واضح على ظاهرة زحف الفصول، وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى في مطار الكويت ارتفعت إلى 43 درجة مئوية. لذلك شاهد يمكن زحف الفصول، الناس قاعدة تلاحظ هذا الأمر يعني بالسنوات الأخيرة، يعني الناس تشتي إذا يتذكرون شهر 12
0: عدل
1: يا مرات
0: كل ما لا يتأخر
1: آخر 12 نشتي لو يبقى معانا لشهر 5 لنهاية 4 الجو جدا جميل، يمكن السنة تذكر يمكن لأول 6
0: صح
1: لأول 6 بأول 10 أيام من شهر 6 تقريبا والجو معتدل وجميل، ففعلا زحف الفصول الكل قاعد يلاحظ هذا الأمر.
0: عدل يتأخر الشتاء عندنا ولكن أيضا يتم فترة طويلة. حلو يعني ترى هالسنة أو السنة اللي طافت ما يعني ترى الحر الحر يعني
1: حتى الصيف إذا الحر شاها مو الحر الغبار
0: صح بس إن فترة بسيطة مو نفس كل مرة، أنا هذا اللي لاحظته
1: حتى الغبار في الصيف مو نفس كل سنة يعني كل سنة سنوات صح. الأخيرة قليل جدا، فدائما الأجواء تتعدل، لكن احنا نقول في كل حالاتها الكويت جميلة.

0: وخبرنا الثاني عن وزارة التربية. أعلنت وزارة التربية عن انطلاق الدراسة في مدرستي الموهوبين للبنين والبنات بمنطقة غرب عبدالله المبارك يوم أمس مع استقبال الدفعة الأولى من الطلبة.
1: وأكدت الوزارة أن انطلاق الدراسة يأتي تنفيذا للقرار الوزاري رقم 153 لسنة 2026 بشأن بدء العمل بنظام مدارس الموهوبين، موضحا أن عدد الطلبة المقبولين في دورة الكشف الأولى للعام الدراسي 2026-2027 بلغ 198 طالب وطالبة، بواقع 55 طالب في مدرسة البنين و143 طالبة في مدرسة البنات، موزعين على 14 فصل دراسي أو 14 صف دراسي تشمل الصفوف من السادس وحتى الصف التاسع، وبما لا يتجاوز 16 طالب وطالبة في الصف الواحد، بما يتيح توفير بيئة تعليمية تراعي الفروق الفردية وتستجيب لاحتياجات هذه الفئة من المتعلمين.
0: وأوضحت أنها استكملت إجراءات اختيار الكوادر التعليمية والإدارية وفق المراحل المحددة، وشملت فرز الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن عدد المجتازين لهذه المراحل بلغ 78 من الكوادر التعليمية والإدارية، من بينهم 60 معلما ومعلمة و11 رئيس قسم وأربع مديرين مساعدين، إلى جانب أمناء المكتبات وكبير الاختصاصيين النفسيين.
1: وبينت أن الكوادر المختارة التحقت ببرنامج تدريبي متخصص لتأهيلها وتهيئتها لطبيعة العمل في مدارس الموهوبين وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع الطلبة الموهوبين وفهم احتياجاتهم التعليمية والتربوية كذلك، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، ويعزز كذلك قدرة المعلمين والإداريين على تقديم الدعم اللازم للطلبة وتنمية إمكاناتهم. بالتوفيق إن شاء الله لهذه التجربة الجديدة في مدرسة الموهوبين بغرب عبدالله المبارك، ونجد ثمارها إن شاء الله قريبا، ويكون هناك عندنا أكثر من مدرسة للموهوبين. بالتوفيق وزارة التربية، وشكرا على هذا التوجه. وصلنا إلى ختام أخبارنا في أخبار الفقرة، فقرة أخبار الديرة.
2: ليالي الإذاعة،
3: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: شاهة قد مرة نصب عليك؟
1: وايد.
0: لا يمكن اتذكر بهذا الموضوع بعض المسجات اللي توصل، وللاسف البعض يعني يعتقد انه من صديق ويتكلم معاه وانا محتاج هذا المبلغ وخلاص، وارسل لي يتضح انه نصب احتيال ويكون مخترق الواتساب للطرف الاخر. ايضا بعض الاتصالات اللي تتم، احنا معاك من شركه كذا كذا راح نبعث لك لينك. ها صار معك الشيء؟
1: ما صار معي وايد اشياء من ضمنهم، يعني خليني اقول لك هبه وهبه في فتره من الفترات، انه يقولوا لك مثلا انه في عطورات وكذي مسوين عليهم خصم لانك انت زبون في مكان معين، والمكان هذا صدق معروف. تخيل انه اختار من هالماركات، ماركات عالميه، اختار منهم تقريبا 3 أو 5 عطور بسعر تقريبا 50 دينار. انا نصب علي شيء، قلت خلاص اوكي اخترت عطور عالميه. وصل لي طبعا العطورات اللي وصلت مو عطورات، ماكو، هي ماده الكحول فقط.
0: يعني وصلت شيء في النهايه.
1: زين اوكي، وين العطر؟
0: انت عاد تصنعي العطر، سوي العطر.
1: يوم سالت الشركه نفسها، يعني الشركه العالميه مالت العطور، قالوا لي والله هذه فعلا شبكه يعني نصب واحتيال.
0: انت ما سالتي العطر جاهز ولا انا اسوي، المفروض تسالين. طيب هذه الفقره معاكم بالتاكيد من محامينا، مشكورين على قبولهم هذه الدعوه من خلال هذه الفقره التسجيليه لتوضيح بعض الامور القانونيه والتوعيه القانونيه في هذا الجانب، وهو الجانب التوعوي من النصب والاحتيال. لذلك راح اترككم مع المحامية حور الحمد. ليالي الإذاعة.
2: مرحبا بالجميع، معاكم المحامية حور بدر الحمد. اليوم حابة أتكلم عن جريمة النصب. كل من استولى على مال منقول مملوك لغيره باستخدام طرق احتيالية أو انتحال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة فيعاقب وفقا للقانون بالحبس والقرامات أو إحدى العقوبتين. فكل من استخدم وسائل تدليس واحتيال وأدى إلى إيقاع شخص ما في قلط وحمل على تسليم أموال في حياسته وترتب التسليم الفعلي لهذا المال فيعاقب وفقا لنص هذه المادة. اليوم ما يصير أوهم الناس بوجود مشروع كاذب، أو ما يصير مثلا أظهر بصفة معينة، أظهر أني دكتور، أظهر أني محامي، أظهر أني مهندس مثلا أو مقاول وأخدع الناس وأخذ منهم أموال ويطلع هذا غير صحيح، هو فقط أني أظهرت بصفة غير صحيحة. أو ما يصير أوهم الناس بمشروع كاذب، مشروع عقاري، مشروع هندسي، أيا كان، وأوهمهم بوجود أرباح. اليوم أبسط الأمور بالتليفون لما يدزون لكم، ادفع هذا الرابط راح نحول لك مثلا مكافأة، راح تاخذ أرباح. لا تحولون أي مبالغ مالية إلا لمصادر موثوقة تتأكدون فعلا أن هذه الشركة أنتوا تعاملتوا معها. اليوم لا تدخلون في مشاريع أو ما إلى ذلك إلا وأنتوا متأكدين من ذوي الاختصاص، سواء من مهندسين، محامين، وزارة التجارة ما تقصر اليوم فيها الأسماء والشركات واضحة. كل ذلك حماية لحقوقكم المالية، حماية لأنفسكم من الوقوع في جرائم النصب وتصيرون ضحايا لهذا النوع من القضايا. مو معناته أن الشخص اللي يمارس هذا النوع رح يفلت من العقاب، ولكن حرص ولا تخون مثل ما نقول بالعربي. الله يحفظكم جميعا.
0: كل الشكر لضيفتنا الكريمة المحامية الأستاذة حور الحمد على هذه التوعية في هذا الجانب عن موضوع النصب والاحتيال.

إذا مستمعينا الكرام، احنا مستمرين معاكم برنامجكم ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس على الهواء مباشرة من 10 وحتى 11 مساء، ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظة. يمكن انتهينا من بعض المواضيع والأخبار اللي تكلمنا عنها، أخبار الديرة وكذلك فقرتنا وهي الفقرة القانونية، وتكلمنا اليوم مع أستاذتنا عن النصب والاحتيال مع الأستاذة حور الحمد. لكن مساحتنا الحوارية اللي نتكلم فيها علاوة

0: على الزهور والورود وغيرها شاها ايضا التصميم. التصميم مو بالضروره انك انت تبالغ فيه كثر ما يكون لمستك موجوده.
1: عدل، لكن على فكره راشد التصميم يلعب دور كبير بالنفسيه.
0: صحيح.
1: يعني في بعض الاحيان تلاقي عندك حوش صغير او ممر صغير وما تدري شنو تسوي فيه، لما تيجي تصمم مثلا تحط لك كرسي او تحط لك يعني طاوله صغيره شيء، تحس المكان هذا ممكن يصير افضل مكان بالبيت كله. فعلشان فعلا

0: طبعا من الزهور وعالم الديكور إلى الأخبار الفنية وآخر أخبار الفن حول العالم. وأول خبر عندنا عن السينما السعودية، في خطوة جديدة تعزز حضور السينما السعودية على الساحة العالمية. اختارت هيئة الأفلام السعودية فيلم بعنوان مسألة حياة أو موت للمخرج أنس باطهف لتمثيل المملكة رسميا في منافسات جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي ضمن الدورة 99 من الحدث السينمائي الأبرز عالميا.
1: ويأتي اختيار هذا الفيلم امتدادا لمسيرة بدأت بعرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة في ديسمبر لعام 2025، قبل طرحها في دور العرض السعودية في 25 يونيو الماضي، وأيضا المشاركة في الدورة 12 من مهرجان أفلام السعودية حيث نال تنويها خاصا من لجنة التحكيم، فيما أيضا توجت بطلة هذا العمل سارة طيبة بجائزة النخلة الذهبية لأفضل تمثيل.
0: وبهذا الترشيح تبدأ رحلة الفيلم في المنافسة على الأوسكار عبر مراحل التقييم والاختيار التي تشرف عليها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وصولا إلى إعلان القائمة النهائية قبل الكشف عن الفائز خلال حفل الجوائز المقرر في مارس 2027.
1: ويمزج الفيلم بين الكوميديا الرومانسية السوداء والخيال، وأيضا مقدم معالجة مختلفة يقدمها هذا العمل لموضوعات الخوف والعزلة والبحث عن التواصل الإنساني في تجربة سينمائية تراهن على خصوصية الحكاية المحلية وقدرتها على الوصول إلى الجمهور العالمي. إذن بالتوفيق في هذا العمل، وهو عمل مسألة حياة أو موت.
0: وخبرنا الثاني عن المطرب رامي صبري. يحيي المطرب رامي صبري حفلا غنائيا في دولة الكويت تنظمه شركة الزين إيفنت للإنتاج الفني، والتي تطلق أولى خطواتها في عالم الحفلات الغنائية في دولة الكويت للمنتج محمود عادل، وذلك على مسرح أرينا الكويت.
1: رامي صبري منور الكويت.

0: وخبرنا الثالث والأخير في خطوة جديدة ضمن مسيرتها الفنية، تستعد الفنانة السورية أصالة نصري للقاء جمهورها في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أول جولة غنائية لها هناك، تشمل تنظيم 3 حفلات في لوس أنجلوس ونيوجيرسي وديترويت خلال الشهر الجاري.
1: وتنطلق الجولة الأمريكية لأصالة نصري من لوس أنجلوس بعدها نيوجيرسي لإحياء حفلها الثاني في 30 الجاري، وأن تختتم أيضا جولتها في اليوم التالي 31 الجاري بحفل على مسرح فوكس وهو في مدينة ديتروي. إذن أصالة نصري بالولايات المتحدة الأمريكية، المهتم يحجز.

0: هذه كانت فقرة أخبار الفنية حول العالم، خلكم معنا.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: هذه الفقرات الأمانة في هذا البرنامج للإذاعة متنوعة ومختلفة ومتجددة كذلك لتلبية رغبة أغلب مستمعينا الكرام بمختلف الذائقة والثقافة كذلك. لذلك تجدنا من مساحة حوارية إلى ضيف في ختام هذا اللقاء، إلى أخبار جيرة، إلى أخبار فنية محلية عربية خليجية، إلى فقرات مسجلة قانونية وكذلك طبية. وهذه الفقرة الطبية شاهل مهمة معنا من يعني يوميا، وعلى ذلك كذلك معنا ضيف جديد في هذه الفقرات وهو فقرة الفقرة القانونية.
1: أكيد طبعا راشد، فقرتنا اليوم الفائدة الطبية، راح طبعا دكتورنا راح يتكلم عن طب عام للأسنان والأسنان. الأمانة في الآونة الأخيرة قاعدين نشوف وايد ناس قاعدين يهتمون، هم طبعا الاهتمام من زمان لكن كانوا يهتمون أن التنظيف اللي يصير كل 6 أشهر أو 3 أشهر، لكن في الآونة الأخيرة قاعدين نشوف الزراعة، التركيبات، يعني الشغلات التجميلية.
0: هي واجهتك أمام الناس وأثناء الحديث وأثناء الابتسامة. لذلك نترككم مع الدكتور مناور الهولي وهو ماجستير في طب عام الأسنان.
2: ليالي الإذاعة، فائدة طبية.
3: السلام عليكم، يعطيكم العافية، شكرا على الاستضافة في برنامج ليالي الإذاعة في الفقرة فائدة طبية. اليوم راح نتكلم عن طب الأسنان، معاكم الدكتور مناور حمد الهولي، ماجستير في طب عام الأسنان. الحين احنا عندنا طبعتين. طبعة شنو هي؟ اللي هي لما أنا أحط لك داخل معجون دائر على على على قفشة وأخليك تعض. طبعا في ناس عيونها تدمع وتستفرق او تبي تستفرق وتطلع كبدها والى اخره، هذا يسمونها الطبعه. الطبعه فائدتها انها تاخذ الفم وتنقله حق الفني، فلما يركب او يسوي لك فينير او يسوي لك تاج او مثلا يسوي لك واقي مال الليل او يسوي لك الواقي مال المناكمه، فيحتاج الى الفم مالك او حلجك يكون عنده. فاحنا شلون نوصل الحلج هناك؟ عن طريق الطبعه. طيب في طبعه اللي هي الكترونيه. احنا اليوم حلقتنا نقول شنو الاحسن، الكترونية ما تسبب الغثيان، ما تسبب لوعة الكبد، المريض يكون يعني براحة وسريع سريع سريع سريع، خصوصا اذا كان المختبر داخل العيادة، فعلى طول الواحد ياخذها، ياخذ اللقطات ويصور، لان السكانر هي كاميرا تاخذ بالدقيقة يمكن فوق 50-60-100-200 لقطة، بعدين توحدها وتحط لك اياها بشاشة الكمبيوتر، وانت هني تسوي ديزايناتك مالت التاج او الفنير او مثلا اللي هو الحامي الليلي النايت جارد على اساس اللي يدرس بالليل، او مال المناكمه عشان السبورت الرياضه. فهذا كله تقدر تسويه، بعدين سند حق الكمبيوتر اللي داخل المختبر ويشتغل. فهذه كسرعه كدقه، كان تريح المريض، كان المريض ما طلوع كبده، ما يختنق، ما يقص، ما حركه الاستفراغ، فهذه تكون افضل. فيها عيوب، يقول لك والله هي مو دقيقة 100%، يعني في بعض، ولكن يعني هو في شوية، بس الشوية هذه مو قاعد تأثر، قاعدين نستخدمها، قاعدين نوصل حالات. بالعكس يعني أنا عندي دكتور تقويم حق تقويم شفاف، إذا خذ طبعة عادية المعجون هذه اللي الشغل يجي مو مضبوط لما نحطه داخل حلج المريض، بس إنه نسوي له التقويم ونركب له التقويم شفاف ما يركب، بس لما نسوي له السكانر اللي هو الفيديو، أوه ما شاء الله راف تكس خلاص راكب. فبعدين تتمن هذا قيمته كم، يمكن 9000 12000 السكانر، هذا القفشه قيمتها دينار، اي دينار، الكود بدينار. ففي ناس تستخدم هذه علشان هم بعد لا تكلف على المرضى، هي على على على التكلفه، على راحه المريض، المريض شنو يرتاح له نسوي له. في عيادات تستخدم السكانر ما في أي باس، في عيادات للحين تستخدم اللي هو المعادين والطبعات ما في أي باس. فهذا الفرق بين الاثنين فعلا. ويعطيكم العافية وإن شاء الله فتكم بالمعلومات، ودمتم سالمين والله يحفظكم ويحفظنا يا رب العالمين.
0: بالتأكيد دكتور استفدنا الكثير الأمانة من هذه المعلومات اللي تقدمونها، والشكر لكم موصول أيضا كذلك لجميع الأطباء مشكورين على قبولهم هذه الدعوة بهذه الفقرة. كل الشكر لدكتورنا الدكتور مناور الهولي، ماجستير في طب عام الأسنان.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: يعني راشد، مساحتنا الحوارية في بداية الحلقة كنا نتكلم عن الديكورات، كنا نتكلم عن الورد والزهور والزرع، النباتات بشكل عام يعني، وذكرنا طبعا بعض اللمسات البسيطة ممكن تغير شكل المكان بالكامل، سواء في البيت، بالمنزل، بالمكتب، بأي مكان، حتى بالحدائق. ومو بس كذي، حتى الزهور بالذات لها لغة خاصة، ألوانها، تنسيقها، يعني لها معانيها أيضا. في البعض مركز على معنى الوردة الحمراء، الوردة البيضاء، يعني هذه الأمور الجميلة من طبعا الورد. حتى تحس في بعض الأحيان أن مساحة كأنها لوحة فنية، فحلو أن الواحد طبعا يترس البيت بالورد والزهور. احنا اليوم راح نتكلم عن طبعا الإبداع في عالم الزهور وعالم تنسيق المساحات الجميلة بالورد، مع ضيفتنا عبر الهاتف رائدة الأعمال الأستاذة ريم بهبهاني. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. شاها، شلونك؟
0: حياك الله.
2: مساك الله بالخير اختي ريم.
1: هلا فيك اخوي راشد،
2: شلونك؟ طيب ان شاء الله.
1: الحمد لله بخير، عساكم بخير.
2: اكثر ورده تحرصين عليها لما تنزلين الصاله تلاقينها قدامك؟
1: انا احب البيوني، وايد احب ورده البيوني.
2: حلو.
1: احسها تشبهني، هي شويه مو متوفره بكل الاوقات بس في عزها جميله.
2: نعم. طيب تحكي لنا من السبيكر ولا من التليفون مباشره استاذ ريم؟
1: من التليفون.
2: اي تليفون على طول عشان الصوت يكون اوضح، بارك الله فيك. زين، نفصل هذه الورده شوي حتى نقربها حق المستمع اللي ما يعرف يتعرف عليها. ليش حلوه؟ ليش اخترتيها؟
1: شلون اشرح لك؟ لما وهي مسكره ما يبين جمالها، بس تبدي ان تبلومز وتكبر، تصير ممكن تصير وايد كبيره، تصير فلافي، تيب ألوان مختلفة، تيب الوردي الفاتح، تيب الوردي الفاقع، تيب العنابي بالأحمر بالأبيض.
2: وطبيعة الرائحة مالتها؟
1: فيها ريحة حلوة طبعا. لها مواسم، مو متوفرة طول الوقت، فمن كذي تكون يعني سبيشل.
0: طبعا هي تعتبر أستاذة ريم من الزهور العطرية، صح؟
1: صح،
0: عدل. للأمانة هذه الزهرة جميلة، لكن ما تحصلينها بأي مكان، عدل؟
1: عدل، وهم سعرها هم مرتفع.
2: إنزين، هالوردة هذه بعد الخبرة اليوم مع الخبيرة ريم تتكلم في هذا الموضوع، ولا الاختيارات الأولى لما دشيتي عالم الزهور قبل لا تدخلين هذا العالم بالتفاصيل يعني؟
1: شوف، أنا يعني أحب الورد من زمان، من وأنا صغيرة. فهالوردة من أول ما شفتها أنا طحت بغرامها.
0: شنو السبب؟
1: يعني مو بعد ما اشتغلت فيها.
2: حلو.
1: بس شكلها كذي، شكلها وايد.
2: لا لا لا، السر اكبر من كذي، اكيد في احد بالاسره يهتم بهذا المجال وانت حبيتي.
1: صح كلامك 100%.
2: اي منو؟
1: شوف، انا ربيت في بيت وايد اهتم بالاناقه والديكور والجمال عموما.
2: نعم.
1: وتاثرت وايد بذوق امي واهتماماتها، خصوصا ان هي كانت على طول تشركني بقراراتها، نشتري هالقماش، بنأسس، نشتري هالقطعة، نحط هاللون. فتأثرت يعني، تأثرت فيها، وهي كانت وايدة تحب الورد، وعلى طول بيتنا كان ما يخلى من الورد.
2: انزين، رديتي هالجميل تختارين اليوم لما تختارين تاخذين رايها ولا تفاجئينها؟
1: على طول أخذ. لا لا، أخذ رايها وأشاورها.
2: تمام.
1: ودائما رايها يثريني للحين.
2: أسأل الله يحفظها ويطول بعمرها إن شاء الله، ويحفظ أمهات الجميع يا رب، وأباءهم بعد، وحمل الأباء لهم دور بعد ما يقصرون.
1: أكيد أكيد.

0: طبعاً أستاذة ريم، إحنا ودنا نتكلم عن عالم كبير وهو عالم الزهور والألوان والأنواع. شلون تختارين التنسيقات اللي تناسب كل مناسبة وكل شخصية؟ يعني أنا أذكر الوردة اللي ذكرتيها أكثر الناس يعني يأخذونها يحطونها كمنظر بالبيت، وأيضاً حق مثلاً يشترونها كأهداء مثلاً كتعبير عن الحب. عدل؟
1: صح كلامك، بس شوفي أنا بردت شوي لورا. احنا لما نتكلم عن الورد، الورد هو يخلق احساس بالمكان، يضفي روح حق المكان. فانا لما ابدي بصمم او ابي احط انسق مساحة، ترى ما ابدي من الوردة، ابدي من الانسان قبل الوردة وقبل التصميم. احب اسمع هو، ابي افهم هو شنو بباله، شنو تعني له هذه المناسبة، شنو كان يحلم فيه، شلون يتخيلها، على اساسه نختار مع بعض.
0: عدل، أكثر الألوان، ألوان الزهور اللي دائما تفضلينها بتنسيقاتك؟
1: لا شوفي، ما في ألوان محددة، أنا بالعموم وايد أحب الألوان. والحمد لله عندي، يعني عندي ميزة أن أنا أعرف شلون أجمع ألوان. ممكن البعض ما يعرف شلون يركبها على بعض، بس ساعات المواسم تحكمك، ساعات ذوق العميل يحكمك، المناسبة نفسها بالضبط. فبناء عليه
2: تمام. الآن خلنا نغلق هذا الملف، ملف الزهور والورود وعالم كبير الأمانة، وننتقل إلى التصميم والمناسبات الفاخرة وتنسيق المساحات. تمام؟
1: تمام
2: تمام. شنو نقصد إحنا اليوم لما نتكلم بهذا الموضوع حتى المستمع الكريم يكون معانا على الخط بنفس الجانب وتكون الصورة مكتملة في ذهنه؟ المناسبات الفاخرة شنو نقصد فيها؟
1: شوف، هي أكون صريحة معك، هي كل مناسبة حق الشخص نفسه هو يبيها تكون فاخرة، يبيها تكون أنيقة، يبيها تكون بالمستوى اللي يليق فيه ويليق في ضيوفه. أوكي، فكل الاهتمام بالتفاصيل إن تكون المناسبة متكاملة، هذا اللي يخليها مناسبة فاخرة.
2: إذن المساحة ما تعيقني.
1: المساحة ما تعيقني، بس مثلا يعني أكون صريحة معك، الميزانية تفتح أبواب حق الأبداع.
2: عاد الميزانية ريم، أنتوا تأخذون تطلبون وايد وايد تطلبون.
1: شوف بقول لك شيء، انت لما تدفع مبدئيا طبعا اكيد تعرف ان التكاليف زادت وايد خصوصا بالفتره الاخيره. فهذا شيء لازم واحد ياخذ بعين الاعتبار. شيء ثاني، انت ترى تدفع حق ذوق وتدفع حق خبره.
2: صحيح.
1: اوكي، انت قادر تجيب اي شخص ينفذ لك، بس ما يكون عنده النظره والذوق اللي يطلع الشيء بالصوره المناسبه.
2: طيب، نبي قصه صارت والعميل قال لك شيء معين وطلب وفق ذوقه، لكن انت ما قبلتي وخبرتك، تعارضت الخبرة مع الذوق العميل.
1: شوف انا شنو قلت لك بالبداية، قلت لك يهمني ان انا اقعد مع العميل اسمعه وافهمه اول شيء.
2: صحيح.
1: انا ترى انتقائية في اختيار مشاريعي، لازم اتأكد ان ذوقه يمثلني وذوقي يمثله. هل أقدر أشتغل مع ذوقه ورؤيته وأطورهم حق شيء يرضيني ويرضي؟ فهالخطوة بالنسبة لي وايد مهمة.
2: يعني ريم لازم ترضى، إذا ما رضت ريم تكنسل المشروع؟
1: إيه، أقدر أقول لك إيه، يعني هذا بالنهاية شيء مثل اسمي.
0: صح، وبصمتك نفس دكتور التجميل.
1: بالضبط. يعني شوفي، من من من احلى التعليقات اللي توصلني ان ناس مثلا تحضر مناسبة انا مصممتها او منسقتها، ويدزون لي مسج او يكلموني انت مصممه المناسبه الفلانيه، اقول لهم ايه، يقولون لي حسيت لان شفنا بصمتك فيها.
2: تمام.
1: فمهم ان يكون بصمتي موجوده، بس ترى ذوق العميل لازم يكون موجود.
2: صار هالشيء، انا شوف المذيع ترى ما يخلي سؤاله، صار هالشيء معك، تركتي عميل يعني تخالف اختلفتوا بوجهات النظر، قولي لنا القصه.
1: بس يكون من البدايه نكون واضحين مع بعض، احنا ليش يكون في جلسه حواريه قبل؟
2: بالضبط.
1: انا اسال وايد اسئله عشان أفهم شنو في باله، شنو هو متخيل، هل expectations اللي عنده أنا أقدر أحقق لياهم؟
2: وين نقطة الخلاف كانت، مادية ولا أفكار؟
1: ساعات ممكن تكون أفكار، وساعات ممكن الميزانيات يعني ما يكون في تكافؤ بين الميزانية وبين اللي هم طالبينه.
2: طيب طيب، سؤال آخر بصيغة أخرى، هل في عميل التقيتي معه وترك لك الجمل بما حمل، قال يبا كيفك هذا المكان تفضلي، قالت لك كيفك هذا المكان وأنا واثقة فيك
1: وايد
2: يا بنت الحلال بسولف معاك، تقول لا تكلميني.

0: انا واثقه فيك واشتغلي كيفك.
1: وايد شوف ترى هذه مسؤوليه كبيره.
0: ايه هني اصعب الوضع.
1: بس بنفس الوقت يفتح لك مجال انك تبدع. انت هني صدق تحط يعني ماكسيمم افورت ان انت تبي تكون قد المسؤوليه اللي اعطوك اياها.
0: حلو. انا يا جماعه الان يعني قلت لكم ريم بهبهاني شلون تشتغل. لا تقولها افكارك، قول لها هذا المكان ولك الجمل بمحبل. هي راح تبدع من كيفها حتى لو تحط من جيبها زياده. صح،
1: احط من جيبي صعبه.
0: طيب عسى الله يوفقك ان شاء الله في هذا المجال وهذا العالم، عالم التصميم. يا ترى شنو تنصحين الناس اللي فعلا حابين يعملون مناسبه وايضا يبي يتكلف هذه المناسبه؟ يمكن كل مناسبه لها طبيعتها بالتصميم، في مناسبه ملكه، في مناسبه والله مولود، في مناسبه مثلا نازلين بيت جديد مثلا، يعني المناسبه تختلف ايضا بطبيعه التجهيز، مناسبه كبيره مناسبه صغيره، فيها الحكي موجود؟
1: اي طبعا اكيد، يعني تجهيزات المناسبه الكبيره غير عن تجهيزات المناسبات الاصغر او البسيطه. خلينا نقول أول شيء يبي لها وقت أقل في التجهيز المناسبات الصغيرة، المناسبات الكبيرة تمتد لأشهر التجهيزات. حتى
0: نقدر نحدد يعني المناسبة فيها عناصر أساسية ما نقدر نغيرها، في استقبال، في عشاء، تمام، في ناس قاعدة موجودة، في شاي قهوة، في حلو، في الحكي هذا، لكن طبيعة المناسبة هل تفرض عليك أو يعني تحدد لك مسار التصميم كيف راح يكون؟
1: إيه طبعا طبعا، طريقة القعدة. يعني شوف أخوي راشد، إحنا ما نصمم بس ألوان الورد وشكل الورد وكميته، بس بعد أنسق شلون بتكون القعدة، الحضور يكون مرتاح بحركته.
0: أعطيني مثال على مناسبة أستاذ ريم حتى نقرب الصورة للمستمع الكريم. اختاري مناسبة وقولي بسوي كذا وكذا كذا راح أسوي.
1: بقول لك مثلا الملشة اللي صارت بالبيت، أوكي، تكون أنت محصور في مساحة معينة، ساعات يكون في أعمدة، ساعات يكون في صالات مفتوحين على بعض، في أشياء تعيق الرؤية. لازم أكون دارسة المكان، فاهمة شو المعوقات، شو اللي أحتاج أغطي، شو اللي أضيف له، شلون بتكون حركة الضيوف من وقت اللي يدخلون للمكان اللي يقعدون فيه لحركة السيرفيس اللي تمر قدامهم. المفروض كل شيء يكون مريح، والمفروض الكل يكون قاعد ويقدر يشوف، لأن بالنهاية هو جاي عشان يستمتع معك ويشاركك فرحتك.
2: عدل يعني أستاذة ريم، مع
1: كل هالأشياء لازم تكون مدروسة.
2: أكيد أكيد طبعا أستاذة ريم، مع طبعا دخول السوشيال ميديا وانتشار يعني الصور والأفكار الكثيرة والبحث، الناس قامت تبحث حتى بالأفكار ويدشون شات جي بي تي ويقولون له صمم لنا وحط لنا. هل برايك أن العملاء صاروا واعيين أكثر في هذا المجال وفي باختياراتهم، ولا صاروا يميلون لتقليد الترندات، من يشوفون أي ترند يبون نفسه، يعني بيت هذا نفس بيت هذا نفس بيت هذا؟
1: شوفي يعني بالعموم الاثنين، والله السوشيال ميديا اكيد وسعت وعي الناس وخلتهم اجرأ بطلباتهم. اوكي، هذا شيء ايجابي احيانا بس هم غير واقعي احيانا.
2: شلون؟
1: تكلمنا مثلا عن الميزانيه، في اشياء ترى تشوفين لها صور، هي صور بس عشان تنعرض، بس مو عشان تعيشين فيها. مثلا اذا هو كان احنا قاعد نتكلم عن تصميم مساحات انتيرير، أو مثلا حق مناسبة، في أشياء ما تتنفذ إلا بجت تكون وايد عالية، فأنتي تشوفينها أوكي كصورة هي حلوة، بس واقعيا هل تقدرين تنفذينها؟ هل مستعدة تدفعين كل هذه المبالغ مثلا؟ وبنفس الوقت صار في ميل للتقليد. طبعا أنا دوري أني أحترم الإلهام، أرجع العميل حق نفسه، أنت شنو يشبهك؟ لأن ترى الترند إيه ويروح،
2: صح،
1: بس ذوقك الشخصي هو اللي يبقى. يعني أنا عندي سلوغن كله أقول we are not trendy, we are timeless.
2: صح،
1: لأن أنت لما تسوين مناسبة تبين لما تين تشوفين الصور عقب 10 سنين عقب 15 سنة هي ما زالت أنيقة وجميلة وفخمة.
2: عادل،
1: الترندات والصرعات ترى غالبا ما تندثر بعد أشهر.
2: عادل
1: عادل، سبحان الله ما تشوفين زهوتها عقب.
2: صح صح، ذكرتيني باختيار اللي مثلا الماركات العالمية، في بعض الأحيان الناس تختار السيزن وفي ناس تختار الكلاسيك. فمثل ما ذكرتي حضرتك فعلا الكلاسيك دائما يدوم دائما، وتلاقين يعني رونقه موجود يعني لسنوات طويله وما يروح موديله مثل ما احنا نقول. لكن ايضا احنا ودنا نعرف استاذه ريم، انا شلون اشوف مثلا التنسيق او الديكور او التصميم واقول هذا

0: تصميم الأستاذة ريم بهبهاني، هل تتركين بصمة وراء كل تصميم؟
1: شوفي، اللي عارفني اللي شاف شغلي أو اشتغل معي، أنا أعشق الورد الطبيعي
0: أي.
1: وأستخدمه بكثافة، فأنا سخية وكريمة وايد بالورد، وهذا شيء يميزني. يعني شوفي، أنا مو بس أونر حق هالمشاريع، بس أنا أصلا فلورست، تعلمت أني أشتغل بيدي، أعرف أتعامل مع الورد وأعرف أصمم وأعرف أنفذ،
0: عدل
1: فهذا أكيد يعني أكيد يترك بصمة، غير عن لما أنا بس أجيب ناس تشتغل عندي وتنفذ لي، دايما في التاتشز ملوتي.
0: عدل، يعني أنا دائما أشبه تصميم الورد بالفنان أو الرسام، دائما يترك بصمته، سواء يحط لون معين أو مثلا يرسم بالخشب. أنا ودي أعرف هل في لون معين دائما تتركينه في التصميم؟
1: شوفي، أنا أحب الألوان القوية
0: مثل
1: الصريحة الواضحة، فتشوفيني أخلط ألوان، يمكن ساعات العميل العادي ما يتوقعها، ما يتوقع إنه يمشون مع بعض،
0: مثل
1: بس التاتشز كذي تطلع حلوة، عنابي مع بنفسجي، تاتشز أخضر، كانت في عندنا دزة جميلة انطلبت وايد مرات، درجات العنابي والأخضر، وفي تاتشز برتقالي فاقع، بس تاتشز صغيرة كانت مع الخشب المصدف، يعني أيقونة.
2: وهي قلت الأسرار أنت الحين خلاص الناس راح
1: قلت
2: تسوي الحكي
1: الأسرار.
2: اللي قلتي يعني
1: ما علي، نلهم هم.
2: يعطيك العافية وشكرا
1: الله
2: على قبولك هذه الدعوة، والجميل أيضا بالواثق من نفسه مثل ريم بهبهاني ما عندها مشكلة تعطي أفكارها، لكن تعلم تماما إن ما في أحد يقدر ينسقها ويرتبها مثل ما تعملها ريم بهبهاني. كل الشكر لك على قبولك هذه الدعوة، وبالتوفيق إن شاء الله، وشكرا على كل تصميم وعلى كل فكرة جميلة وشغف وتعب واهتمام بأدق التفاصيل.
1: حياكم الله، أتمنى أكون ضيفة خفيفة على مستمعينكم وعليكم. شكرا راشد، شكرا شاها،
2: شكرا.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبل تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل عميرة. نترككم حفظ الله ورعايته، وفي امان الله.
1: في امان الله.

11 ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه حرض والظهران. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتشن سلسلة غارات على عناصر وعتاد تابع لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران تنتهي قريبا جدا. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارتين لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. روسيا تقول إن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا. باكستان تحث حكومة طالبان الأفغانية على منع هجمات المسلحين عبر الحدود. مستمعينا الكرام، نهاية الموجز. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

شخصية من بلادي. عبد الحسين عبد الربا. ولد الفنان عبد الحسين عبد الربا في دروازة عبد الرزاق. ترجع بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان صقر قريش عام 1961. شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني، كما قام بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة، ولعب دور البطولة في نحو 33 مسرحية، أشهرها باي باي لندن، سيف العرب، وكتب أيضاً بعض الأعمال المسرحية التي قام بتمثيلها. وفي التلفزيون شارك في تمثيل نحو 30 مسلسلاً تلفزيونياً، من أبرزها درب الزلق، الأقدار، وشارك أيضاً في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية. الفنان عبد الحسين عبد الربا رمز من رموز الفن الكويتي.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بناء الإنسان. كل إنسان وراءه حكاية، أسرة، بيئة، تجارب ومواقف صنعت شيئا من شخصيته. في بناء الإنسان نقترب من تلك الحكايات لنكتشف كيف تصنعنا الحياة. بناء الإنسان، إعداد محمد فارس، تقديم مشاعل الزنكوي وعبد الله العمار، تنفيذ محمد المطيري.

0: أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة تجمعنا معكم وبرنامج بناء إنسان.
1: نحييكم ونتمنى لكم وقتا مفيدا وممتعا معنا.
0: ابن القيم تلميذ المعلم وصناعة القمة.
1: في عالم التربية وبناء الإنسان نميل أحيانا إلى الاعتقاد بأن الإنسان يصنع نفسه بنفسه، وأن ما يصل إليه هو نتيجة جهده الفردي وحده، لكن الحقيقة أن وراء كثير من الشخصيات المؤثرة إنسانا آخر آمن بقدراتها وفتح أمامها أبواب المعرفة وأشعل فيها الرغبة في التعلم والاكتشاف.
0: فالمعلم لا يقتصر دوره على نقل المعلومات ولا تنتهي مهمته بانتهاء الحصة أو إغلاق الكتاب، بل قد يكون أحد أهم الأشخاص الذين يشاركون في تشكيل عقل الإنسان وشخصيته ونظرته إلى الحياة.
1: قد يدخل المعلم إلى حياة الطالب وهو يحمل كتابا ودرسا، لكنه يترك وراءه فكرة وقيمة وطريقة في التفكير، وربما يترك أثرا يستمر مع الطالب سنوات طويلة. كلمة تشجيع قد تصنع ثقة، وسؤال قد يفتح بابا للتفكير، وموقف تربوي قد يغير نظرة الإنسان إلى نفسه وقدراته.
0: وفي تاريخنا نماذج كثيرة تكشف لنا حجم هذا الأثر. شخصيات علمية وفكرية لم تتشكل فقط من خلال الكتب التي قرأتها، وإنما من خلال بيئات علمية وتجارب تعليمية ومعلمين ساهموا في توجيه عقولها وصقل مواهبها.
1: ومن بين هذه النماذج عالم أصبح اسمه واحدا من أبرز الأسماء في تاريخ الفكر الإسلامي، وهو شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية.
0: فوراء هذا العالم الذي عرف بعلمه وتأليفه وفكره كانت هناك رحلة طويلة من التعلم والتكوين، وكان للمعلم فيها حضور يتجاوز حدود التعليم إلى التأثير والتوجيه وبناء الشخصية العلمية.
1: فالمعلم الحقيقي لا يصنع طالبا يحفظ ما يقوله، وإنما يساعده على أن يسأل ويفكر ويناقش ويبحث، وأن يمتلك القدرة على الوصول إلى المعرفة بنفسه.
0: وهنا تكمن قيمة المعلم في بناء الإنسان، فهو لا يملأ العقل بالمعلومات فقط، بل يساعد على تشكيل عقل قادر على التفكير، ونفس قادرة على التعلم، وشخصية قادرة على تحمل المسؤولية.
1: وفي هذه الحلقة من برنامج بناء إنسان نعود إلى مرحلة التكوين في حياة ابن القيم، لنكتشف كيف يمكن للبيئة التعليمية وللمعلم وللعلاقة بين المربي والمتعلم أن تسهم في صناعة شخصية علمية وفكرية تترك أثرا يتجاوز حدود زمانها.
0: فبعض المعلمين ينتهي دورهم بانتهاء الدرس، وبعضهم يبدأ أثر الحقيقي بعد سنوات،
1: لأن المعلم الذي يزرع المعرفة في عقل تلميذه قد لا يعرف إلى أين ستصل تلك المعرفة، لكنه قد يكون قد وضع اللبنة الأولى في بناء إنسان يغير شيئا في نفسه أو مجتمعه أو حتى في التاريخ.
0: ومن هنا تبدأ حكايتنا، حكاية إنسان لم يبنى بالكتب وحدها، وإنما أسهمت في بنائه بيئة وتعليم ومعلم ترك أثراً في طريقه.
1: ولد محمد بن أبي بكر في دمشق في بيت عرف بالعلم والدين، ونشأ في بيئة كانت الكتب والعلماء جزءاً من تفاصيل حياتها اليومية. كان والده قيماً على المدرسة الجوزية، وهي مدرسة علمية معروفة في دمشق، ولذلك وجد الطفل منذ سنواته الأولى نفسه قريبا من مجالس العلم وبين الكتب والدروس وأهل المعرفة. لم يكن العلم بالنسبة إليه أمرا بعيدا أو غريبا، بل كان جزءا من الحياة التي يعيشها، يراه ويسمعه ويقترب منه يوما بعد يوم.
0: في تلك البيئة بدأ حب العلم ينمو في نفسه مبكرا، وتكون لديه شغف بالمعرفة والاطلاع. أخذ يتلقى العلوم التي كانت شائعة في عصره، من الفقه والحديث واللغة وغيرها، وعاش في أجواء علمية وفرت له فرصة واسعة للتعلم والتأمل. كانت أمامه الكتب وحول العلماء، وكانت البيئة من حوله تشجعه على أن يطلب العلم ويواصل طريقه فيه. ومع ذلك كان لا يزال في مرحلة التكوين طالبا صغيرا يجمع المعرفة، ولم تكن شخصيته العلمية قد اكتملت بعد.
1: وهنا نكتشف جانبا مهما من عملية بناء الإنسان، فالبيئة يمكن أن تفتح الأبواب، والأسرة يمكن أن تضع الأساس، والكتب يمكن أن تمنح الإنسان المعرفة، لكن كل ذلك لا يعني بالضرورة أن الإنسان سيصبح قادرا على التفكير وصناعة أثره الخاص. فقد يعيش شخص بين الكتب ولا يصبح عالما، وقد يحضر مجالس العلم سنوات طويلة لكنه يظل أسيرا لما يسمعه دون أن يمتلك القدرة على البحث والنقاش والتحليل.
0: المعرفة تحتاج إلى من يحولها إلى طريقة في التفكير، والطالب يحتاج إلى من يساعده على الانتقال من مرحلة حفظ المعلومة إلى مرحلة فهمها، ومن استقبال الإجابة إلى البحث عن السؤال، ومن تكرار ما قيل إلى القدرة على النظر والتأمل والاستدلال. وهنا يظهر الدور العميق للمعلم في بناء الإنسان، فهو لا يقدم للطالب المعلومات فقط، وإنما يمكن أن يساعده على اكتشاف قدراته، وأن يوجه فضوله، وأن يعلمه كيف يبحث بنفسه، وكيف يناقش، وكيف يختبر ما يتعلمه.
1: كان ابن القيم في تلك المرحلة كالأرض التي تهيأت لاستقبال البذرة. الأسرة وضعت الأساس، والبيئة وفرت المناخ، والكتب فتحت أمامه أبواب المعرفة، لكن البذرة كانت تحتاج إلى رعاية حتى تنمو وتصبح شجرة. كان يحتاج إلى من يرى في الطالب أكثر مما يراه الطالب في نفسه، ومن يدفعه إلى تجاوز حدود التلقي ويوقظ داخله الرغبة في الفهم والتأمل والبحث.
0: وكان ذلك اللقاء ينتظره، لقاء سيشكل مرحلة مهمة في حياته، وسيترك أثرا واضحا في طريقه العلمي والفكري. لم يكن الأمر مجرد انتقال من درس إلى درس أو من كتاب إلى كتاب، وإنما كان انتقالا في طريقة النظر إلى العلم نفسه. فحين يلتقي الطالب بمعلم قادر على توجيه عقله، فإن أثر التعليم قد يتجاوز حدود المعرفة إلى بناء الشخصية وتكوين المنهج وتحديد الطريق الذي يسلكه الإنسان في حياته. وهنا تبدأ مرحلة جديدة في قصة ابن القيم.
1: في أوائل القرن الثامن الهجري كان ابن القيم قد قطع شوطا في طلب العلم، وجمع من المعارف ما يؤهله لمواصلة رحلته، لكنه كان لا يزال يبحث عن منهج يمنح هذه المعرفة اتجاها أعمق، ويحول ما يتعلمه من معلومات إلى طريقة واضحة في التفكير والنظر. وفي تلك المرحلة جاء اللقاء الذي سيترك أثرا كبيرا في مسيرته، حين التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية.
0: كان ابن تيمية من أبرز علماء عصره، وعرف باهتمامه بالدليل وقدرته على مناقشة المسائل والأفكار وعدم الاكتفاء بتكرار ما قيل. وعندما اقترب منه ابن القيم لم يجد أمامه معلما يقدم المعلومات فحسب، بل وجد نموذج للعالم الذي يجعل من العلم طريقا للبحث والتفكير والتأمل.
1: كان ابن القيم يحمل معه ما تعلمه خلال سنواته السابقة، لكن هذا اللقاء فتح أمامه بابا جديدا. لم يعد السؤال فقط ماذا قال العلماء، بل أصبح ما الدليل، وكيف نفهمه، وكيف نناقش المسألة، وكيف نصل إلى النتيجة بأنفسنا.
0: وهنا يظهر الدور الحقيقي للمعلم في بناء الإنسان، فالمعلم قد يقدم للطالب عشرات المعلومات، لكن الأثر الأعمق قد يكون في الطريقة التي يعلمه بها أن يفكر. قد ينسى الطالب تفاصيل الدروس، لكنه يحتفظ بطريقة تعلمها في البحث، وأسلوب اكتسبه في النقاش، وقيمة غرسها فيه المعلم.
1: ولهذا لم يكن تأثير ابن تيمية في ابن القيم مجرد انتقال للمعلومات من شيخ إلى تلميذ، بل كان تأثيرا في طريقة النظر إلى العلم نفسه. تعلم أن المعرفة ليست حفظاً للنصوص فقط، وإنما فهم وتأمل واستدلال، وأن طالب العلم لا يكتفي بأن يعرف، بل يسأل ويبحث ويفهم ويتحمل مسؤولية ما يتعلمه.
0: كان هذا النوع من التعليم يبني عقلاً مختلفاً، فالمعلم لا يعطي الإجابة دائماً، وإنما يفتح أمام الطالب مساحة للسؤال، ولا يقول له فقط ماذا يفكر، بل يمنحه الأدوات التي تساعده على التفكير بنفسه. وهنا يكمن الفرق بين تعليم يملأ الذاكرة وتعليم يبني العقل.
1: فاصل قصير، ومن ثم نعود لنكمل هذه القصة في برنامج بناء إنسان.
2: نحن حصيلة أشخاص أحببناهم، ومواقف عشناها، ودروس تعلمناها. كل من مر في حياتنا ترك شيئاً فينا. هل نحن من صنعنا شخصياتنا؟ أم أن المكان الذي نشأنا فيه صنع جزءاً كبيراً منا؟ بناء الإنسان أحياناً تبدأ حكايته من البيئة التي خرج منها.
0: عودة لكم مستمعينا، ونواصل برنامجنا بناء إنسان.
1: مع مرور السنوات لازم ابن القيم ابن تيمية وتأثر بعلمه ومنهجه، لكنه لم يبقى مجرد تلميذ يكرر ما يتعلمه. تطورت شخصيته العلمية، وظهر له أسلوبه الخاص، وأصبح صاحب مؤلفات وأثر امتد إلى ما جاء بعده.
0: وهنا نصل إلى الجوهر، جوهر مهم في بناء الإنسان. فالمعلم الناجح لا يصنع نسخة منه، وإنما يساعد تلميذه على اكتشاف قدراته وبناء طريقة خاصة. وقد يبدأ الإنسان طالبا يبحث عن المعرفة، ثم يلتقي بشخص يغير طريقة نظره إلى نفسه وإلى العالم من حوله، ويفتح أمامه أفقا لم يكن يراها.
1: وهكذا لم يكن لقاء ابن القيم بابن تيمية مجرد لقاء بين شيخ وطالب، بل كان لقاء بين استعداد يبحث عن اتجاه ومعلم استطاع أن يمنحه هذا الاتجاه. ومن هنا بدأت مرحلة جديدة أصبح فيها العلم أكثر من معرفة، والتفكير أكثر من مهارة، والتعلم خطوة نحو صناعة إنسان قادر على أن يترك أثراً.
0: فبعض المعلمين لا يغيرون حياة طلابهم بما يقولون فقط، وإنما بما يجعلونهم قادرين على أن يصبحوا عليه. وقد يدخل الطالب مجلس العلم باحثاً عن إجابة، ويخرج منه حاملاً سؤالاً جديداً وطريقة مختلفة في التفكير ورؤية أوسع لمستقبله.
1: وهنا تكتمل مرحلة مهمة في بناء الإنسان، فالأسرة وضعت الأساس، والبيئة فتحت الأبواب، والعلم قدم المعرفة، ثم جاء المعلم ليمنح هذه المعرفة اتجاها، ويحول الاستعداد إلى قدرة، والقدرة إلى شخصية، والشخصية إلى أثر.
0: لم يكن الفرق بين المعلم الذي ينقل المعرفة والمعلم الذي يصنع العقول في كمية المعلومات التي يقدمها، وإنما في الطريقة التي يفتح بها عقل تلميذه على المعرفة. فهناك معلم يقدم الإجابة وينتهي دوره، وهناك معلم يجعل الطالب شريكا في الوصول إليها، يدفعه إلى السؤال والبحث، ويعلمه ألا يكتفي بما يسمع، بل يبحث عما وراءه.
1: وفي رحلة ابن القيم كان السؤال جزءاً أساسياً في طريق التعلم. ما الدليل؟ وكيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ لماذا اختلف العلماء؟ وكيف نفهم اختلافهم؟ أسئلة جعلت العلم بالنسبة إليه أكثر من معلومات محفوظة، وحولته إلى رحلة في التفكير والفهم والاكتشاف.
0: ومع الوقت بدأ ابن القيم يتعلم أن المعرفة الحقيقية لا تقوم على الحفظ وحده، وإنما على الفهم والتأمل والاستدلال. فكل مسألة يمكن أن تفتح بابا جديدا، وكل سؤال يقود إلى بحث، وكل دليل يحتاج إلى نظر وفهم وربط بين المعاني.
1: وهنا يظهر دور المعلم

0: في بناء الإنسان أن ينقل الطالب من الاعتماد على الإجابة إلى القدرة على الوصول إليها، فالذي يحفظ معلومة يمتلك معرفة محددة، أما الذي يتعلم كيف يبحث ويحلل ويتحقق فإنه يمتلك أداة ترافقه طوال حياته.
1: والمعلم الذي يصنع العقول لا يريد تلميذا يكرر كلماته، وإنما يمنحه الأدوات التي تساعده على التفكير بنفسه، وتعوده على السؤال والنقاش والاستماع للرأي المختلف والتمييز بين الدليل والرأي.
0: ومن خلال هذا المنهج انتقل ابن القيم تدريجيا من مرحلة تلقي العلم إلى مرحلة امتلاك أدواته. لم يعد هدفه أن يعرف فقط، بل أن يفهم ويربط ويحلل، وأن يحول المعرفة إلى فكر وأثر.
1: وهنا تكمن إحدى أهم حقائق بناء الإنسان. قد ينسى الإنسان بعض ما حفظه، لكنه إذا تعلم كيف يبحث وكيف يسأل وكيف يتحقق وكيف يصل إلى النتيجة، فإنه يمتلك مهارة لا تنتهي بانتهاء الدرس.
0: وهذا هو الأثر الأعمق للمعلم، أن لا يمنح تلميذه المعرفة فقط، بل يمنحه القدرة على الوصول إليها بنفسه. فالمعلم قد يغادر الفصل وينتهي الدرس ويغلق الكتاب، لكن السؤال الذي زرعه في عقل تلميذه فقد يبقى مفتوحا. وربما يكون ذلك السؤال هو بداية رحلة إنسان كاملة في البحث والمعرفة وصناعة الأثر.
1: لم تكن العلاقة بين ابن تيمية وابن القيم علاقة معلم بتلميذة في طلب العلم فقط، بل كانت علاقة إنسانية عميقة كشفت عن أثر القدوة في بناء الشخصية. فقد بقى ابن القيم غريبا من شيخه، ملازما له، يستفيد من علمه ويشاركه مراحل حياته المختلفة، حتى أصبح هذا القرب مدرسة أخرى يتعلم فيها ما لا يمكن أن تجده في الكتب وحدها.
0: فالعلم لا يبنى بالمعلومات فقط، وإنما تبنى معه قيم الوفاء والثبات والصبر وحسن الموقف. وقد رأى ابن القيم في شيخه نموذجا عمليا لهذه القيم، فتعلم منه أن الإنسان لا يقاس بما يقوله حين تكون الحياة سهلة، وإنما بما يثبت عليه من مبادئ حينما تتغير الظروف.
1: وهنا يظهر أثر القدوة في بناء الإنسان. فالطفل أو التلميذ قد ينسى كثيرا مما يسمعه، لكنه يتذكر ما يراه في سلوك من يثق به. ولهذا كان حضور ابن تيمية في حياة ابن القيم أعمق من مجرد معلم ينقل المعرفة، فقد كان نموذجا يراه أمامه ويتعلم منه كيف يكون الإنسان ثابتا وفيا صبورا وقادرا على تحمل المسؤولية.
0: وهذه من أهم مراحل بناء الشخصية، أن يتعلم الإنسان القيم من خلال الممارسة لا من خلال الكلمات فقط. فالصبر يتعلم حينما نرى الصابر، والوفاء حين نرى الوفي، والثبات حين نرى من يتمسك بمبادئه، والمسؤولية حين نرى من يتحمل نتائج اختياراته.
1: ومن هنا لم يكن ابن القيم يتلقى العلم من شيخه فحسب، بل كان يتعلم منه كيف يكون الإنسان. وهذه هي قوة القدوة الحقيقية، أن يترك الإنسان في من حوله أثرا يتجاوز ما قاله وكتبه، ليصبح سلوكه نفسه درسا يبني شخصية من حوله.
0: في هذه المرحلة كان ابن القيم قريبا جدا من ابن تيمية، يلازمه ويتعلم منه ويتأثر بعلمه وطريقته في التفكير والنظر إلى الحياة. ولم يكن هذا التأثر مجرد تقليد، بل كان جزءا من رحلة بناء شخصيته. فقد تعلم من النموذج الذي أمامه قيما ومبادئ ومنهجا في التفكير والتعامل مع العلم والحياة.
1: فالقدوة الحقيقية لا تلغي شخصية الإنسان، وإنما تساعده على اكتشافها وبنائها. أخذ ابن القيم عن شيخه المنهج وطريقة النظر، ثم بدأ مع الوقت يستخدم ما تعلمه بطريقته الخاصة وبقدراته وشخصيته. فالإنسان لا يتعلم من الكلمات وحدها، بل يتعلم كثيرا مما يراه في سلوك من يقتدي بهم.
0: ثم جاءت لحظة الغياب. بعد وفاة ابن تيمية وجد ابن القيم نفسه أمام فراغ كبير، لكنه وجد نفسه أيضا

0: أمام مرحلة جديدة، مرحلة الاعتماد على الذات. لم يعد شيخه إلى جواره، وأصبح عليه أن يمضي في الطريق الذي تعلمه بنفسه.
1: وهنا تغير السؤال من ماذا يقول شيخي إلى ماذا أقول أنا، وكيف أفهم وأبحث وأصل إلى ما أراه. بدأ ابن القيم ينتقل من ظل القدوة إلى مساحة الاستقلال، وأصبح المنهج الذي تعلمه أداة يستخدمها بنفسه.
0: ومع الوقت ظهرت شخصيته العلمية الخاصة، وبدأ يكتب ويؤلف ويقدم رؤيته.
1: وهنا تكتمل صورة بناء الإنسان، فالمعلم يضع الأساس والقدوة تقدم النموذج، ثم تأتي مرحلة الاستقلال ليصبح التلميذ قادرا على التفكير بنفسه وإضافة شيء جديد وترك أثره الخاص.
0: فالقدوة الحقيقية لا تريد للإنسان أن يبقى في ظلها، والمعلم الحقيقي لا يصنع نسخة منه، بل يساعد تلميذه على أن يقف على قدميه ويبني شخصيته ويصنع أثره.
1: وهكذا انتقل ابن القيم من التلميذ إلى العالم، ومن الاقتداء إلى الاستقلال، ومن التأثر إلى صناعة الأثر.
0: رغم تشابههما في المنهج العقلي والفقهي، كان لابن القيم بصمته الخاصة. كان ابن تيمية جاد صلب هجومي في الحق، أما ابن القيم فكان حنونا شاعريا يعنى بتربية الروح وتزكية القلب.
1: لقد أضاف ابن القيم للمدرسة الحديثة البعد الوجداني والتربوي. هذا يعلمنا أن التلميذ الناجح ليس صورة كربونية من المعلم، بل هو ثمرة الشجرة التي أكلت من تربتها واستمدت نورها، ولكنها أثمرت نوعا مختلفا قليلا يحمل طعمها الخاص. لقد مشى ابن القيم على منهج الشيخ، ولكن في حديقة الأخلاق والقلوب.
0: دعونا نتوقف هنا عند ظاهرة الشمولية في شخصية ابن القيم. لم يكن فقيها يقرأ النصوص فقط، بل كان مهتما بالإنسان ككل.
1: كتب في الطب، وكتب عن الأغذية، وكتب عن الموسيقى. كيف استطاع أن يفعل ذلك؟ لأن المنهج العقلي الذي بناه مع شيخه أفاد في كل المجالات. عندما تعلم منه ألا يقبل على نص إلا بفهم معناه وحكمته، طبق ذلك على الأحاديث النبوية المتعلقة بالعلاج.
0: بنى شخصية لا تفصل بين الدين والحياة، الفقيه الذي يعرف طب البدن، والمربي الذي يعرف طب الروح. هذه التركيبة المعقدة والنادرة في شخصية واحدة هي نتاج بيئة علمية رحبت بالتنوع، ومعلم علمه التوفيق بين المصادر المختلفة.
1: في النهاية مات ابن القيم ومات شيخه من قبله، لكن الصورة اللامعة التي نراها اليوم لشيخ الإسلام وانتشار كتبه لا يرجع الفضل في وحده لابن تيمية، بل يرجع جزء كبير لابن القيم.
0: لقد كان ابن القيم السفير الدائم لفكر شيخه، صاغ أفكاره بأسلوب عذب ونشرها في كتبه. كان الوعاء الذي حفظ ماء شيخه من التلف وصبه في أجيال قادمة.
1: الدرس الأخير في بناء الإنسان هنا هو إن أفضل ما تتركه في هذا العالم هو تلميذ ناجح. المعلم يبني ليمحى اسمه في النهاية، ويبقى اسمه في تلاميذه. لقد دافع ابن القيم عن شيخه حتى بعد مماته، ورد على منتقديه وهذب ميراثه. هذا الوفاء هو قمة الإنسانية وقمة بناء الإنسان الذي يدرك الفضل لأهله.
0: أيها الأحبة الكرام، قصة ابن القيم مع شيخه ابن تيمية ليست مجرد قصة عالم وتلميذ في كتب التاريخ، هي قصة نموذج حي عن كيفية تشكل الشخصيات الكبرى.
1: لقد علمنا أن الطالب الذكي هو من يجد المعلم الصالح، وعلمنا أن المعلم الصالح ليس من ينقل المعلومات، بل من يصنع العقول. وعلمنا أن المحن والشدائد ليست إلا أفران صهر للنفوس تخرج منها ذهبا خالصا.
0: ابن القيم الرجل الذي خرج من مدرسة الجوزية ودخل مدرسة الحياة مع ابن تيمية، ليترك لنا زادا نأكل منه حتى اليوم.
1: فلنسأل أنفسنا، من هو ابن تيمية الذي بنى عقوله؟

0: ومن هم الطلاب الذين سيعتبروننا ابن القيم في حياتهم؟
1: بناء إنسان يبدأ بمعلم ويكتمل بوفاء تلميذ وينتهي بإرث يبقى.
0: مع السلامة.
1: إلى اللقاء.
2: تنتهي الحكاية ويبقى الأثر، فكل تجربة

0: محمد فارس، مشاعل الزنكوي، عبد الله العمار، محمد المطيري. بناء الإنسان، لأن كل تجربة تترك أثراً، وكل موقف يصنع شيئاً فينا. وتقبلوا تحيات المخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: من الشرق إلى الغرب، ومن صفحات التاريخ إلى تفاصيل الحاضر. بقى الإنسان هو محور الحكاية، وصانع الفكرة، وحامل الأثر. في كل حبارة كنز، وفي كل تجربة درس، وفي كل شخصية بصمة امتدت عبر الزمن لتترك أثر في الفكر، العلم، الفن، المجتمع، وحياة البشر. في كنوز من الشرق والغرب نفتح نوافذ على تجارب إنسانية وحضارية متنوعة. نقترب من شخصيات صنعت فرق، وأفكار غيرت مسارات، وقيم عبرت الحدود، وحكايات ما زالت أصدقها حاضرة حتى يومنا هذا. نبحث في الماضي عشان نفهم الحاضر، ونعبر بين الحضارات لنكتشف ما جمع الإنسان وما صنع اختلافه وما تركه إرثا للأجيال. برنامج كنوز من الشرق والغرب، رحلة من ذاكرة البشرية نقرأ فيها الأثر، ونكتشف الفكرة، ونقترب من الكنوز اللي صنعت جانبا من عالمنا. إعداد فاطمة أحمد، تقديم محمد الحزين، أحمد العلوش، تنفيذ عبد الله سليمان، إخراج جاسم محمد.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من كنوز من الشرق والغرب.
4: وراء كل سر حكاية، ووراء كل اكتشاف عالم ينتظر أن نراه. رحلتنا لا تعرف حدودا، فالعجائب لا تنتهي، والكنوز لا تكشف من النظرة الأولى. في كنوز من الشرق والغرب.
3: بيت الحكمة في بغداد، حين أصبحت المعرفة مشروع حضارة. تخيلوا مدينة كانت تستقبل الكتب كما تستقبل المدن اليوم الأخبار والأفكار الجديدة. تخيلوا بغداد في عصر لم تكن فيه الطباعة موجودة، ولا الجامعات بصورتها الحديثة، ولا محركات البحث التي تختصر على الإنسان طريق الوصول إلى المعلومة. ومع ذلك كانت هناك حركة علمية جعلت من بغداد واحدة من أبرز مراكز المعرفة في العالم، مكان ارتبط اسمه بالكتب والترجمة والفلك والطب والرياضيات والفلسفة. إنه بيت الحكمة. لكن ماذا كان بيت الحكمة تحديدا؟ وهل كان مكتبة ضخمة فقط؟ ومن هم العلماء والمترجمون الذين ارتبطوا بهذه البيئة العلمية؟ وكيف انتقلت علوم وحكم من لغات وثقافات مختلفة إلى العربية؟ والأهم، كيف أصبحت بغداد مركزا علميا لجذب العلماء والباحثين والمترجمين من مناطق مختلفة من العالم؟ في هذه الحلقة نعود إلى بغداد العباسية لنفتح صفحة من تاريخ المعرفة، ونكتشف كيف أصبحت الترجمة جسرا بين الحضارات. بغداد مدينة تبحث عن المعرفة. قبل أن ندخل إلى بيت الحكمة، علينا أن نتوقف قليلا عند بغداد نفسها. فالحديث عن المعرفة في بغداد لا يمكن فصله عن المدينة التي احتضنت هذه الحركة. في العصر العباسي أصبحت بغداد عاصمة سياسية وثقافية مهمة، وتحولت إلى مركز تتقاطع فيه طرق التجارة والأفكار واللغات والثقافات. وهذا الموقع لم يكن مهما من الناحية الاقتصادية والسياسية فقط، فبغداد

بغداد كانت مدينة تتصل بمناطق واسعة تمتد من العالم الفارسي إلى بلاد الشام ومصر، وصولاً إلى الهند وغيرها من المناطق التي حملت معها تقاليد مختلفة في الحساب والطب والفلك والفلسفة. ومع اتساع الدولة العباسية أصبح الوصول إلى المعرفة القادمة من هذه البيئات جزء من حركة علمية واسعة. وهنا تظهر نقطة مهمة، لم يكن العلماء في بغداد ينظرون إلى المعرفة باعتبارها ملكا لمجتمع واحد، كانت هناك علوم قديمة من اليونان ومعارف فارسية ونصوص هندية وتقاليد علمية انتقلت عبر لغات متعددة. والتحدي كان كيف نجمع هذه المعارف، وكيف نفهمها، وكيف ننقلها إلى لغة يستطيع العلماء استخدامها. ومن هنا أصبحت الترجمة جزءاً أساسياً من المشهد العلمي، فالترجمة لم تكن نشاطاً لغوياً منفصلاً عن العلم، بل كانت وسيلة للوصول إلى كتب وأفكار لم تكن متاحة بالعربية. وفي بغداد وخصوصا خلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين أصبحت العلوم مثل الفلك والرياضيات والطب والفلسفة موضوعا للدراسة والترجمة والتطوير. وتشير المصادر إلى أن العلماء استفادوا من نصوص يونانية وفارسية وأيضا سنسكريتية، ثم أعادوا صياغة كثير من المعارف ضمن البيئة العلمية العربية. وهكذا بدأت بغداد تتحول من مدينة سياسية كبرى إلى مدينة تبحث عن المعرفة، مدينة لا تكتفي بما لديها بل تنظر إلى ما لدى الآخرين وتسأل ماذا يمكن أن نتعلم وماذا يمكن أن نضيف. وهنا نصل إلى الاسم الذي أصبح رمزا لهذه المرحلة، وهو بيت الحكمة. بيت الحكمة مكتبة أم مركز للعلم؟ عندما نسمع اسم بيت الحكمة غالبا ما تتشكل في أذهاننا صورة مكتبة ضخمة مليئة بالكتب والمخطوطات يجلس فيها العلماء طوال اليوم، لكن الصورة التاريخية أكثر تعقيدا. فبيت الحكمة أصبح في الذاكرة الحديثة رمزا كبيرا للنهضة العلمية العباسية، لكن المؤرخين يناقشون طبيعة المؤسسة نفسها وحجم دورها وما إذا كانت بالفعل أكاديمية علمية متكاملة بالشكل الذي نتخيله اليوم. ولهذا من الأفضل أن نتعامل معه باعتباره جزءا من بيئة علمية أوسع شهدتها بغداد العباسية، بيئة كان فيها جمع الكتب والترجمة والبحث والنسخ ودراسة العلوم، كلها أنشطة مترابطة. وكان العصر العباسي وخاصة في عهد الخليفة المأمون فترة مهمة في ازدهار حركة العلم والترجمة، ففي بغداد كان هناك اهتمام بالمعارف العلمية القادمة من اليونان وفارس والهند وغيرها، وجرى نقل عدد من النصوص إلى العربية. واللافت هنا أن قيمة بيت الحكمة لم تكن في عدد الكتب التي يمكن أن يحتويها فقط، القيمة الحقيقية كانت في الإنسان الذي يتعامل مع الكتاب، فكتابنا في الفلك لا يصبح علما بمجرد وجوده على الرف، وكتاب في الطب لا يفيد المريض بمجرد ترجمته، وكتاب في الرياضيات لا يغير شيئا إذ لم يجد من يقرأه ويفهمه ويختبر أفكاره ويضيف إليها. وهذا ما يجعل الحديث عن بيت الحكمة حديثا عن منظومة كاملة من المعرفة، كتب تصل من أماكن بعيدة، مترجمون يعملون على نقلها، علماء يدرسون محتواها، وناسخون يحفظون النصوص، وأيضا باحثون يحاولون فهم ما فيها وإعادة استخدامه. وقد ساهمت هذه البيئة في جعل بغداد مركزا مهما

0: مهما للدراسة العلمية في القرنين الثامن والتاسع، خصوصا في الفلك والطب والرياضيات. إذن عندما نقول بيت الحكمة، لا ينبغي أن نتخيله فقط كمبنى مليء بالكتب، بل كمركز لمرحلة أصبحت فيها المعرفة مشروعا له قيمة، ومشروع يحتاج إلى مؤسسات ورعاية وعلماء ومترجمين ووقت وأيضا موارد. وهنا تبدأ الحكاية الأكثر إثارة. كيف استطاع علماء بغداد أن يجعلوا نصوصا مكتوبة بلغات مختلفة جزءا من عالم عربي علمي جديد؟ الترجمة، الجسر الذي عبرت عليه العلوم. ربما تكون الترجمة واحدة من أكثر القصص إثارة في تاريخ بغداد العلمي. فكروا للحظة، عالم يريد أن يقرأ كتابا في الطب لكنه مكتوب بلغة أخرى، وعالم فلك يريد فهم حسابات قديمة لكنها ليست مكتوبة بالعربية، وفيلسوف يبحث عن نص يوناني لا يستطيع قراءته بلغته الأصلية. هنا يظهر المترجم، لكن المترجم في تلك المرحلة لم يكن مجرد شخص يستبدل كل كلمة بكلمة. النصوص العلمية تحتاج إلى فهم. إذا كان النص يتحدث عن الطب، فعلى المترجم أن يفهم المصطلحات الطبية، وإذا كان يتحدث عن الفلك فعليه أن يتعامل مع أسماء النجوم والحسابات والمفاهيم الفلكية، وإذا كان فلسفياً فهناك أفكار ومصطلحات قد لا يكون لها مقابل مباشر في اللغة الأخرى. لهذا أصبحت عملية الترجمة نفسها نشاطا فكريا. لم يكن الهدف أن يصل النص العربي مطابقا للكلمات الأصلية فقط، بل أن يصبح مفهوما وقابلا للقراءة والدراسة. وقد ترجمت إلى العربية أعمال من تقاليد يونانية وفارسية وهندية كما ذكرنا سابقا، وأسهمت هذه العملية في بناء قاعدة معرفية واسعة في مجالات متعددة. وفي الطب مثلا، وصلت أعمال لأطباء ومؤلفين من العصور القديمة إلى البيئة العلمية العربية. ومن الأمثلة الشهيرة كتاب المادة الطبية لديسكوريتس التي ترجمت أعماله إلى العربية في بغداد في القرن التاسع، ثم أصبحت هذه المعرفة جزءا من التراث الطبي الإسلامي اللاحق. أما في الفلك فقد استفاد العلماء من مصادر يونانية وفارسية وهندية، ولم يكن الهدف حفظها فقط بل استخدامها في الحساب والرصد وتطوير الجداول والنماذج الفلكية. وهنا نصل إلى نقطة مهمة جدا، الترجمة ليست نهاية القصة بل بدايتها. فالمعرفة عندما تنتقل إلى مجتمع جديد تبدأ في التفاعل مع أسئلة جديدة واحتياجات جديدة. قد يأخذ عالم فكرة قديمة ثم يختبرها، وقد يكتشف فيها خطأ وقد يصححها ويضيف إليها. هكذا لم تكن بغداد مجرد محطة تستقبل العلوم القديمة، كانت أيضا مكانا لإعادة تدوير الفكر فيها. ومن هنا أصبحت العربية لغة مهمة للبحث والتأليف العلمي في تلك المرحلة، وتحولت الكتب المترجمة إلى نقطة انطلاق لأعمال علمية جديدة. لقد عبرت العلوم جسر اللغة، لكنها عندما وصلت إلى بغداد لم تتوقف بل واصلت رحلتها.
1: عبر الزمن سافرت الأفكار وتقاطعت الحضارات، تاركة وراءها أسرارا حيرت العقول. فهل أنتم مستعدون لرحلة تكشف ما وراء المألوف في كنوز من الشرق والغرب؟
2: العلماء العقول التي صنعت الحركة العلمية، لكن خلف كل كتاب قصة إنسان، وخلف

كل ترجمة عقل يحاول أن يفهم، وخلف كل اكتشاف عالما قضى سنوات في القراءة والحساب والملاحظة والتجربة. ولذلك لا يمكن أن نتحدث عن بيت الحكمة والنهضة العلمية في بغداد دون الحديث عن العلماء. ومن الأسماء المرتبطة بالبيئة العلمية في بغداد عائلة بنو موسى، وهم ثلاثة إخوة اهتموا بالرياضيات والفلك والهندسة، وقد ارتبطوا بحركة العلم والترجمة، وكان لهم اهتمام بجمع الكتب والمخطوطات العلمية. وهنا تظهر صورة مختلفة للباحث في ذلك العصر. العالم لم يكن بالضرورة متخصصاً في مجال واحد كما هو الحال في كثير من التخصصات الحديثة. قد تجد عالماً يهتم بالرياضيات والفلك والهندسة ويتعامل في الوقت نفسه مع الكتب والمترجمين والباحثين. وهذا التداخل بين العلوم كان مهماً، فالرياضيات تخدم الفلك، والفلك يحتاج إلى الحساب، والطب يستفيد من دراسة النباتات والمواد، والهندسة تحتاج إلى الرياضيات والملاحظة، أي أن المعرفة لم تكن جزراً منفصلة، كانت تتحدث مع بعضها. ومن العلماء الذين ارتبطوا بالحركة العلمية والترجمة في العصر العباسي أيضاً حنين بن إسحاق، الذي عرف بعمله في ترجمة النصوص الطبية اليونانية، وكان للترجمة الطبية أثر مهم في انتقال مؤلفات أطباء قدامى إلى العربية. وهذه الأعمال لم تكن مجرد نقل للكتب، بل ساعدت في تكوين تراث طبي عربي واسع. وعندما نقرأ عن هؤلاء العلماء قد يبدو لنا أنهم كانوا يعيشون في عالم بعيد تماماً عن عالمنا، لكن هناك شيئاً مشتركاً بينهم وبين أي باحث اليوم. السؤال: لماذا وكيف؟ وهل يمكن أن يكون هناك تفسير آخر؟ وهذه الأسئلة هي التي تدفع العلم إلى الأمام. فالعالم الذي يقبل كل ما يقرأه دون اختبار لا يضيف جديداً، أما الذي يقرأ ثم يسأل ثم يقارن ثم يختبر، فقد يبدأ من كتاب قديم وينتهي بفكرة جديدة. وهكذا صنعت بغداد حركة علمية لم تعتمد على الكتب وحدها، بل على العقول التي قرأت الكتب وناقشتها وترجمتها وطورتها. العلوم التي خرجت من بغداد إلى العالم. عندما نقول إن بغداد كانت مركزاً للعلم لا نتحدث عن مجال واحد، فالمشهد كان واسعاً: الطب، الفلك، الرياضيات، الفلسفة والهندسة وغيرها. في الفلك مثلاً كانت بغداد في القرنين الثامن والعاشر من المراكز المهمة للدراسة، واستفاد العلماء من مصادر يونانية وفارسية وهندية، ثم طوروا طرق الحساب والرصد والجداول الفلكية. وكان للفلك أيضاً استخدامات عملية: معرفة أوقات الصلاة وتحديد اتجاه القبلة، ومعرفة بداية الأشهر، وحساب الظواهر المرتبطة بالشمس والقمر. كل ذلك جعل الحاجة إلى الحساب والرصد أكثر أهمية. أما الرياضيات فكانت جزءاً أساسياً من هذه البيئة العلمية، فالحساب ليس علماً نظرياً فقط، إنه أداة يحتاجها الفلك والهندسة والتجارة والقياس. وفي الطب كان الوصول إلى الكتب اليونانية القديمة خطوة مهمة، لكن الأهم أن هذه النصوص أصبحت جزءاً من تقليد علمي استمر بعد مرحلة الترجمة. فمع توفر عدد كبير من المؤلفات الطبية أصبح العلماء قادرين على المقارنة والتصنيف والتأليف، وظهرت أعمال أصلية لعلماء مسلمين في القرون اللاحقة. وهنا يجب أن نتوقف عند فكرة مهمة: الحضارة العلمية لا تقاس فقط بعدد الكتب التي ترجمت، بل بما يحدث بعد الترجمة. هل يستخدم الناس هذه المعرفة؟ هل يضيفون إليها؟ هل تنتقل إلى الجيل التالي؟ هل تصبح جزءاً من التعليم والبحث؟ وهذا ما حدث بدرجات مختلفة في العالم الإسلامي. فالمعارف التي وصلت إلى العربية لم تبقى محصورة في بغداد، انتقلت عبر العلماء والكتب والمدارس والمراكز العلمية إلى مدن ومناطق أخرى، ثم وصلت بعض هذه المؤلفات والترجمات لاحقاً إلى أوروبا، وأصبحت جزءاً من تاريخ انتقال المعرفة بين الحضارات.

0: الإطارات، وهكذا تصبح بغداد أكثر من مجرد مدينة في التاريخ، تصبح محطة في رحلة طويلة للمعرفة، كتاب يدخل إليها فيترجم، وفكرة تدرس فتتطور، وعلم ينتقل فيجد من يضيف إليه. وهذه هي قوة الحضارة، أن تعرف كيف تستقبل المعرفة ثم تجعلها بداية لمعرفة جديدة.
1: عبر الزمن سافرت الأفكار وتقاطعت الحضارات، تاركة وراءها أسرارا حيرت العقول. فهل أنتم مستعدون لرحلة تكشف ما وراء المألوف في كنوز من الشرق والغرب؟
0: بيت الحكمة بين الحقيقة والأسطورة. عندما نتحدث عن بيت الحكمة، هناك سؤال يجب أن نطرحه: هل كل ما نسمعه عنه اليوم دقيق تاريخياً، أم أن الزمن أضاف إلى صورته شيئاً من الأسطورة؟ هذه نقطة مهمة. فالصورة الشعبية لبيت الحكمة باعتباره مؤسسة ضخمة تشبه جامعة حديثة، فيها قاعات للعلم ومئات العلماء يعملون تحت سقف واحد، تحتاج إلى قدر من الحذر، لأن المصادر التاريخية لا تعطينا دائماً صورة واحدة متفقاً عليها حول طبيعة المؤسسة وحدود نشاطها. لكن هذا لا يعني أن الدور العلمي لبغداد في العصر العباسي كان مجرد أسطورة، على العكس، لدينا أدلة واسعة على حركة ترجمة ودراسة علمية حقيقية، وعلى نشاط في الفلك والطب والرياضيات وغيرها. وكانت بغداد بالفعل مركزاً مهماً للعلم في تلك الفترة. إذن ربما المشكلة ليست في السؤال هل كان بيت الحكمة موجوداً أم لا، بل في السؤال كيف نفهمه تاريخياً، بدل أن نختصر كل الحركة العلمية في مبنى واحد. يمكننا أن نراه جزءاً من شبكة أوسع من الرعاية العلمية والكتب والمترجمين والعلماء والمؤسسات، وهذا يجعل القصة أكثر إثارة لا أقل، لأننا نكتشف أن النهضة العلمية لم تكن نتيجة مكان واحد فقط، بل نتيجة بيئة كان فيها اهتمام بالمعرفة ورعاية للعلماء وحركة للكتب واتصال بثقافات متعددة. وهنا نتعلم شيئا مهما عن التاريخ. التاريخ ليس دائما حكاية بسيطة فيها بداية واضحة ونهاية واضحة، أحيانا تكون الحقيقة أكثر تعقيدا، وقد يكون الاسم الذي بقي في الذاكرة أكبر من المؤسسة نفسها، لكن ذلك الاسم قد يختصر لنا مرحلة كاملة. وبيت الحكمة أصبح بالفعل واحداً من أقوى الرموز المرتبطة بالعصر الذهبي للمعرفة في بغداد، رمزاً للترجمة، رمزاً للكتاب، رمزاً لفكرة أن المعرفة يمكن أن تنتقل من ثقافة إلى أخرى. ولذلك حتى عندما نضع الأسطورة جانباً تبقى الحقيقة التاريخية مدهشة. مدينة في العصور الوسطى استطاعت أن تجعل من العلم والترجمة جزءاً من مشروعها الثقافي، وهذه الحقيقة وحدها تستحق أن نتوقف عندها. ماذا بقي من بيت الحكمة؟ قد يختفي المكان، وقد تضيع المخطوطات، وقد تتغير المدن، لكن الأفكار تستطيع أن تعيش عمراً أطول من أصحابها. وهذا ربما هو السؤال الأخير في حكاية بيت الحكمة: ماذا بقي منه؟ بقيت الكتب التي نجت، وبقيت أسماء العلماء، وبقيت المصطلحات، وبقي أثر الترجمة في تاريخ الطب والفلك والرياضيات والفلسفة، لكن ربما بقي شيء أكبر من ذلك كله: فكرة أن المعرفة لا يجب أن نتوقف عند حدود اللغة أو الجغرافيا. كتاب يوناني يمكن أن يصبح جزءاً من التراث العلمي العربي، ومعرفة هندية يمكن أن تدخل في الحساب والفلك، وموروث فارسي يمكن أن يجد طريقه إلى بيئة علمية جديدة، ثم تأتي أجيال أخرى وتقرأ وتناقش وتضيف. وهذا هو معنى الجسر. الجسر لا يطلب من الطرفين أن يصبحا متشابهين، بل يسمح لهما بالعبور. وهكذا كانت حركة الترجمة في بغداد واحدة من صور التفاعل الحضاري، أخذت المعرفة من مصادر متعددة ونقلتها إلى العربية، ثم أتاحت

0: للعلماء فرصة التعامل معها وتطويرها. ومع مرور الزمن تغيرت بغداد وانتقلت مراكز العلم من مدينة إلى أخرى، ثم جاءت أحداث كبرى غيرت تاريخ المنطقة، وكان سقوط بغداد أمام المغول سنة 1258 نقطة تحول هائلة في تاريخ المدينة. لكن سقوط مدينة لا يعني بالضرورة سقوط الفكرة، لأن الأفكار لا تعيش داخل الجدران فقط، قد تنتقل من كتاب إلى كتاب، ومن عالم إلى عالم، ومن لغة إلى لغة، ومن جيل إلى جيل. وهذا ربما يكون الدرس الأهم من قصة بيت الحكمة، أن الحضارة لا تبنى فقط بالقوة أو الثروة أو اتساع المدن، بل بالقدرة على التعلم وبالجرأة على السؤال وباحترام الكتاب وبإعطاء العقل فرصة ليبحث ويخطئ ويصحح ويكتشف. ولهذا بقي بيت الحكمة حاضرا في الذاكرة، ليس لأنه كان مجرد مكان للكتب، بل لأنه أصبح رمزا لفكرة أكبر. إن المعرفة عندما تتحرك بين الناس والثقافات تستطيع أن تصنع أثرا يتجاوز زمنها. وربما لهذا السبب بعد قرون طويلة ما زلنا نعود إلى بغداد لنبحث عن تلك اللحظة التي أدرك فيها الإنسان أن أعظم ما يمكن أن يجمع الحضارات ليس الحدود ولا القوة، بل المعرفة.
1: ليس كل ما نعرفه هو الحقيقة الكاملة، وليس كل ما نجهله بعيداً عنا. بين الشرق والغرب حكايات مدهشة وأسرار تقلب كل التوقعات في كنوز من الشرق والغرب.
0: مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا للختام، نلتقي معكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.
2: وهني نصل إلى ختام حلقتنا من كنوز من الشرق والغرب، بعد رحلة عبر محطات امتدت بين الأزمنة والأماكن، وكشفت لنا جانب من الإرث الإنساني اللي ما زال حاضر في تفاصيل حياتنا اليومية. في كل لقاء نكتشف ما تركه الإنسان عبر العصور، لا يبقى حبيز الماضي بل يستمر أثره ويتجدد حضوره، ويفتح أمامنا مساحة أوسع للتأمل والفهم واكتشاف ما يربط بين تجارب البشر رغم اختلاف البيئات والأزمنة. تنتهي حلقتنا لكن الرحلة ما تنتهي، فما بين الشرق والغرب كنوز كثيرة ما زالت تنتظر من يقترب منها ويكتشف ما تحمله من معاني ودلالات. إلى لقاء جديد في كنوز من الشرق والغرب، حيث نبحث عن الأثر ونكتشف ما بغي ونواصل الرحلة بين صفحات الزمن. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد فاطمة أحمد، تقديم محمد الحزيم وأحمد العلوش، تنفيذ عبد الله سليمان، إخراج جاسم محمد.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وزارة الخارجية تعرب عن اعتزاز دولة الكويت بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2029. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه حرض والظهران شرق السعودية. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتشن سلسلة غارات على عناصر وعتاد تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. روسيا تقول أن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. الزميل يوسف مصطفى وهذا التقرير.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 13 من أكتوبر 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة رئيس جمهورية العراق الشقيق نزار أميدي يوم الاثنين الماضي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنها، والتأكيد على ضرورة إنهاء التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لحل كافة القضايا العالقة. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبالات سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل إسماعيل فهمي يوم الاثنين الماضي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق له للبلاد. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العمل العربي المشترك وآليات عمل جامعة الدول العربية بما يعزز دورها في خدمة القضايا العربية ومواجهة التحديات الراهنة ويواكب تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والاستقرار والتنمية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية. وكذلك أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبالات سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح لمعالي وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا الصديقة يواري بلنار الأسبوع الماضي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق له للبلاد، حيث جرى خلال اللقاءات استعراض أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبال سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبحضور معالي وزير النفط طارق سليمان الرومي ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح لوزير المؤسسات، وصنع في إيطاليا في جمهورية إيطاليا الصديقة أدولفو أورسو والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد الأسبوع الماضي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية ودعم قطاع الأعمال وتشجيع الابتكار بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وأعرب وزير المؤسسات وصنع في إيطاليا خلال اللقاء عن خالص شكره لدولة الكويت ممثلة بشركة البترول الكويتية العالمية Q8 على استجابتها لنداء الحكومة الإيطالية بوضع سقف لأسعار الوقود، مما يعكس اهتمامها البالغ بالأوضاع الاقتصادية للأسر الإيطالية. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبال سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبحضور معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح للممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الإرشيف الوطني ماري ياماشيتا والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد الأسبوع الماضي. وجرى خلال اللقاء بحث الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الإرشيف الوطني. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية والإجرامية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ومطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام ومطار أبها خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء من المسافرين والعاملين بالمطارات من مواطنين سعوديين وجنسيات أخرى مختلفة، فضلا عن وقوع أضرار مادية في تلك المطارات، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الشنيعة والجبانة تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن التمادي في استهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وسلامة الملاحة الجوية، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما لوقف هذه الاعتداءات الشنيعة ومحاسبة المسؤولين عنها، مجددا تضامن دولة الكويت المطلقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في جميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مؤكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن خالص تعازي دولة الكويت وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ولحكومات وشعوب الدول التي ينتمي إليها الضحايا ولأسرهم وذويهم، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية. وضمن هذا السياق، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح من معالي وزيرة الخارجية والشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة يوم الأحد الماضي، حيث جدد معاليه خلال الاتصال دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

0: وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحة الإقليمية. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
1: ترأس وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس اجتماع لجنة الحدود والذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تم خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. جرى أمس اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أعرب خلال الاتصال عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لكافة الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لما تشكله هذه الاعتداءات الشنيعة من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجدد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال الاتصال تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها. كما جرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين. بحث وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في اتصال هاتفي أمس مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني آخر المستجدات الإقليمية. وقالت الخارجية في بيان صحفي إنه تم خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين بما يسهم في دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت وزارة الخارجية عن اعتزاز دولة الكويت بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2029، وذلك في الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس في مدينة نيويورك، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدولة الكويت وتقديره لدورها وإسهاماتها على المستويين الإقليمي والدولي. وتقدمت الخارجية في بيان لها بخالص الشكر والتقدير إلى الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشح دولة الكويت، مؤكدة أن هذه الثقة تشكل حافزا لمواصلة إسهاماتها في إطار العمل الدولي المتعدد الأطراف. وتشدد الوزارة على أن هذا الانتخاب يأتي امتدادا لنهج دولة الكويت الراسخ في احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان والتعامل البناء مع القضايا ذات الصلة بعيدا عن الانتقائية والتسييس وازدواجية المعايير. انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس 15 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، من بينها دولة الكويت لولاية مدتها 3 سنوات تبدأ من الأول من يناير المقبل. وحصلت دولة الكويت على 173 صوتا في الانتخابات التي جرت بالاقتراع السري ضمن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، فيما حصلت المملكة الأردنية الهاشمية على 171 صوتا. وشملت الدول المنتخبة إلى جانب الكويت والأردن كل من نيبال وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والبرازيل وألمانيا. في الرياض، أعلن المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ

صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الظهران وحرض شرق المملكة. وقال المالكي في بيان إن أجزاء من أحد الصاروخين سقط في منطقة سكنية في الظهران. في واشنطن دان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا هجمات الميليشيا الحوثية على السعودية، واصفا الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بأنه أمر فظيع. وقال ترامب إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية، مؤكدا أن هذا السلوك غير مقبول أبدا. وفي تطورات الحرب في اليمن، أعلن المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباح المركزية بصنعاء، وذلك لسلامتهم. وقال المالكي في بيان مقتضب إن طلب الإخلاء يأتي بحسب الخريطة التوضيحية للموقع. وفي وقت سابق قالت القوات الحكومية اليمنية إن الطيران الحربي استهدف عناصر تابعة لميليشيا الحوثي بتسع غارات في تعز. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، كشف سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أن بلاده تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب إيران في انتهاك صارخ لسيادتها، مشددا على أن تمسك الدوحة بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن نفسها. وأوضح سمو الشيخ تميم بن حمد أن إغلاق مضيق هرمز والإضرار في رأس لفان أديا إلى تعطل جانب مهم من صادرات بلاده. وأكد سمو أمير دولة قطر أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على سيادتها أمر لا يمكن التهاون فيه. من جانب آخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك. وجدد ترامب القول بأنه تمكن عبر العمليات العسكرية من منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن إيران لم تعد تمتلك سفنا أو قادة، لافتا إلى أن واشنطن لم تعد تعرف مع من تتعامل بعد مقتل عدد من القيادات الإيرانية. وعرب ترامب عن اعتقاده بأن روسيا والصين لا تساعدان إيران، وحذرهما من أن لديهما الكثير لتخسران إذ فعلتا ذلك. في الصين، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي عزم بلاده على أداء دور بناء لتحقيق إيقاف شامل لإطلاق النار يؤدي إلى تسوية سياسية واستئناف المفاوضات بما يمهد لإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط. وأضاف وانغ أن الصين تظل بانية للسلام ودافعة للاستقرار ومساهمة في التنمية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الوضع في المنطقة شهد تحولات عميقة إذ امتد الصراع على مستويات متعددة، وترك اتساع رقعته أثرا سلبيا على الأمن والتنمية. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن بلاده اختارت التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي لأن استمرار الحرب لن يؤدي إلى نتيجة، مضيفا أن الهدف من التفاوض هو إنهاء حالة العداء وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. وأشار عون إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية ليس اتفاقا مثالي، لكنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن السلطات تعمل على الحد منها وصولا إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. في قطاع غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعي على مناطق متفرقة على قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد

آخر اليوم من جراء غارتين منفصلتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلية المسيرة على مدينة غزة. في الرباط أعلنت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكية المغربية تشكيل أغلبية متقاربة فكريا وسياسيا وذات رؤية إصلاحية موحدة، وذلك بعد مشاورات مع رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري. وقالت الأحزاب الأربعة في بيان إن هذه الأغلبية ستفرز حكومة سياسية قوية من شأنها مواكبة الطموحات الساعية لبناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكريملين إن اتصالات بشأن وقف إطلاق النار على أهداف تتعلق بقطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، لا زال مستمرا. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا. وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا أوقفت هجماتها على مصافي النفط الروسية وبنيتها التحتية الأخرى في مجال الطاقة لمدة يومين عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار في مجال الطاقة. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وزارة الخارجية تعرب عن اعتزاز دولة الكويت بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2029. قوة تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه حرض والظهران شرق السعودية. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتشن سلسلة غارات على عناصر وعتاد تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. روسيا تقول إن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 24 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها تصاعد المعارك في اليمن ضمن عملية فجر اليمن، متابعات إخبارية. الولايات المتحدة وإيران بين فرص التسوية واحتمالات التصعيد، قضايا استراتيجية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحليلات سياسية. تحركات أمريكية لتثبيت الهدنة بين موسكو وكييف وسط تصاعد الشكوك وراء الأخبار. متابعات إخبارية. تتواصل العمليات العسكرية في اليمن ضمن عملية فجر اليمن، وسط إعلان القوات الحكومية حصيلة جديدة لعملياتها ضد الحوثيين، ومعارك متصاعدة في تعز والساحل الغربي ومحيط باب المندب بإسناد جوي من تحالف دعم الشرعية. وفي المقابل تتواصل الضربات الجوية على مواقع الحوثيين بتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، ما يفتح التساؤلات بشأن مسار المواجهة العسكرية وانعكاساتها السياسية والإقليمية. حول هذه التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ رشيد الفعم. مرحبا بك أستاذ رشيد. بداية، ما دلالات الحصيلة الجديدة التي أعلنها الجيش اليمني لعمليات فجر اليمن، وإلى أي مدى تعكس تطورا في القدرات الميدانية للقوات الحكومية؟
1: طبعا حياكم الله في البداية واشكركم على هذه الاستضافة. هذا التقدم الملحوظ لقوات الحكومة اليمنية يؤكد على هشاشة الميليشيات الحوثية، ويشير إلى أننا مقبلون على تطور جديد لربما ينحصر فيه الميليشيات ويعني الطحالب والطفيليات المدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني. أخي العزيز، هذه الحرب هي جزء من الحرب الإقليمية، والملاحظ خلال فترة السبعة أشهر الماضية انحصار الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري، بداية من حزب الله في لبنان عندما يعني بدأ بالانحصار الملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى يعني انحكار القوات الموالية لإيران وما يطلق عليها الحشد الشعبي عندما تم محاصرتها وجمع سلاحها وتقليم أظافرها. الآن انتقلنا إلى الميليشيات الأخيرة، وهي ميليشيات الحوثي المدعومة من قبل الحرس الثوري. والملاحظ أخي العزيز أن خلال هذه الحرب من بدأ بشرارتها هو الميليشيات الحوثية. الوضع كان مستتب في اليمن، نعم هناك يعني احتلال للحوثي لأراضي يمنية، والملاحظ أن بدأ الحوثي بعد أن انحصرت الميليشيات في الشمال العربي إلى الذهاب إلى باب المندب وإلى بعض المواقع الحيوية في اليمن من أجل إغلاق باب المندب، إضافة إلى ما يحصل في مضيق هرمز. لذلك هي مخطط وضع الحرس الثوري حتى أن يعيد الخناق إلى المنطقة ويضيف إضافة إرهابية جديدة لما يحصل في الوضع الإقليمي. لذلك التطورات التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين واليوم هي تطورات ملحوظة ومتوقعة، كما تشير أغلب التقارير المختصة من أن الانحصار الذي حصل وإعادة تمركز القوات الحكومية اليمنية ودحر الكثير من هذه الميليشيات بدأ بالفعل خلال الأيام الماضية، وأعتقد أننا مقبلون على انحصار واضح وصريح لربما يؤدي بدوره إلى رمي السلاح من قبل الميليشيات الحوثية.
0: نعم، وما الأهمية برأيك الاستراتيجية لمعركة تعز في المرحلة الراهنة، وكيف يمكن أن تؤثر نتائجها في

0: مسار العمليات العسكرية ومواقع السيطرة على الأرض؟
1: بلا شك هو محور رئيسي جدا، وهو المحور يعني الأخير للميليشيات الإيرانية. لذلك ما يحصل في جائز هو

0: الماضية كان هناك تقدم يعني ملحوظ، واكتساب للقوات الحكومية اليمنية ما يقارب 20% من الأراضي المحتلة من قبل هذه الميليشيات الإرهابية التي وصل فيها الاعتداء إلى أطهر بقاع الأرض وهي مكة المكرمة. لذلك أعتقد أن المجتمع الدولي بدأ بالتحرك فعليا وبالتنديد، ولربما حتى أكثر من ذلك في المشاركة في هذه الحرب، لأنها نواياها غير سليمة ونواياها واضح أنه هو الضيق على الاقتصاد العالمي من خلال باب المندب. لذلك ما حصل أخي العزيز هو انحصار واضح ومتوقع للميليشيات الإيرانية، وما حصل في تعز هو أكبر دليل. نحن نتكلم الآن على ضربات اليوم بدأت في صنعاء أو على صنعاء من قبل القوات الجوية اليمنية، وتقدم ملحوظ واكتساب ما يقارب 15 أو 12% من الأراضي المحتلة من قبل الميليشيات حسب التقارير الأخيرة التي أشارت إلى أن خلال الأسابيع القليلة الماضية ومن بداية يعني ما يحصل في اليمن هناك تمدد واضح للقوات الحكومية اليمنية ما يقارب 60%. هناك أيضا سيطرة كاملة للقوات الحكومية اليمنية يعني منبع هذه الحرب وهو باب المندب، وهذه كلها مؤشرات تشير إلى قرب انتهاء إن شاء الله الميليشيات أو آخر معاقل الميليشيات الحرس الدوري في المنطقة. أعتقد أن هي يعني خطة إيرانية واضحة وصريحة، خصوصا أننا بدأنا إلى ما يقارب 80% من مسار السفن بدأ بالسريان في مضيق هرمز، لم يتبقى الحرس الثوري سوى الميليشيات الحوثية من أجل تضييق على باب المندب وهي الخطة الأخيرة والخطة باء للحرس الثوري. ونرى الآن ما يحصل للميليشيات الحوثية من يعني تقلص المساحات الجغرافية التي تحتلها خلال الأعوام الماضية.
1: نعم، وإلى أي مدى يشكل التصعيد الحوثي تهديداً لأمن الخليج والبحر الأحمر، وما الخيارات العسكرية والسياسية المتاحة أمام دول المنطقة لاحتواء هذا التهديد ومنع اتساع نطاق المواجهة؟
0: طبعا هي في نهاية المطاف العزيز ليس الخليج فقط وليس الدول المحيطة في اليمن، هي في نهاية المطاف تتكلم على باب المندب والذي يشكل ما يقارب يعني 23 أو 25% من مصادر الطاقة من قبل هذا الباب الحيوي والمهم. لذلك هي مسؤولية دولية ومسؤولية يعني تحتم على أن يكون هناك تدخل دولي. وقبل تقريبا يومين كان هناك يعني اجتماع لمجلس الأمن كان واضح في تنديد فيما يحصل من قبل الميليشيات الحوثية فيما يتعلق في باب المندب ورفض تام، وأيضا هناك تصريحات ألمانية وبريطانية حتى تصريحات أوروبية لم تكن حاضرة خلال المدة الماضية، هي تصريحات من قبل الدنمارك ومن قبل السويد في التدخل في حال أن لم تستطع الحكومة اليمنية يعني طرد هذه الميليشيات. لذلك الوضع الراهن هو وضع دولي ولا يقتصر فقط على يعني دول مجلس التعاون أو المملكة العربية السعودية فقط، هي مشكلة دولية يعني تقتصر وحالة حال مضيق هرمز. يعني ما يحصل في مضيق هرمز يشكل تهديد للمجتمع الدولي، يعني نتكلم عن ما يقارب 28% في مضيق هرمز مصدر الطاقة، ومصدر الطاقة لا يقتصر فقط على المشتقات البترولية بل على الأسمدة وعلى المحتضرات يعني المستحضرات الدوائية الأخرى، أيضا باب المندب الأسمدة ومشتقات البترولية. لذلك نحن أمام يعني تحدي دولي من قبل هذه الميليشيات الخارجة عن القانون والتي لم تحترم المواثيق ولم تحترم المعاهدات التي حصلت خلال يعني السنوات الماضية. كان هناك ميثاق لدول مجلس التعاون من أجل يعني استتاب الأمن ومن أجل انخراط يعني هذه الميليشيات مع المجتمع اليمني والحكومة اليمنية، ولكن أبت أو أبى الحرس الثوري أن يضع يده في يد يعني الحكومة الشرعية في اليمن. لذلك نحن أمام تحدي دولي كبير، وأنا أعتقد أننا مقبلون إن شاء الله مقبلون نعم. على انحصار مثل هذه الميليشيات العبثية التي يعني عبثت خلال السنوات العشر أو 15 عام الماضية في المنطقة وكانت مصدر تهديد للشعوب ولس

0: شعب المنطقة ولتنميتها.
1: نعم، بسؤال عن شأن اليمنية الداخلي، كيف يمكن لجماعة وصلت إلى السلطة بقوة السلاح أن تقنع اليمنيين بأنها تؤمن بالشراكة السياسية؟
0: هو السلاح كما ذكرت أخي العزيز، السلاح هو مصدر القوة في اليمن في الوقت الراهن، لم يعني هناك يعني تزويد مباشر من قبل حرس الثوري خلال السنوات الماضية وحتى هذه الحرب. يعني رأينا وقرأنا وشفنا بيم عيننا أن هناك مستشارون من قبل حرس الثوري وصلوا إلى اليمن خلال الأشهر القليلة الماضية، وأيضا هناك الكثير من الأسلحة. لذلك صوت السلاح هو الصوت العالي في الرقعة الجغرافية اليمنية. العزل والمدنيين وما يشكلون ما يقارب 70% من المجتمع اليمني هو مجتمع أعزل، لذلك من يملك السلاح هو من يملك القوة. لذلك رأينا خلال فترة الأسابيع القليلة الماضية كيف تم يعني حصر الرقعة الجغرافية للحوثي بعد أن بدأت الحكومة اليمنية باستخدام السلاح، والسلاح المرعب والسلاح الرادع لهذه الميليشيات التي لا تعرف سوى لغة السلاح وقتل.
1: نعم، من الكويت الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ رشيد الفعم، شكرا لك.

0: قضايا استراتيجية. وصل حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب انتهاء الحرب مع إيران. تتواصل المؤشرات على احتمال تجدد التصعيد مع تعزيز طهران تحصيناتها العسكرية وتلويحها بالرد على أي هجوم أمريكي جديد، بالتزامن مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية بشأن مستقبل المفاوضات. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف تقرأ تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن قرب انتهاء الحرب مع إيران في ظل استمرار التوترات العسكرية والمؤشرات على احتمال تجدد المواجهة؟
1: أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين. بالتأكيد الرئيس دونالد ترامب من خلال الحديث الدائم عن قرب انتهاء الحرب هو يحاول أن يعطي رسالة طمأننة للداخل الأمريكي، خصوصا لهؤلاء الذين يعتقدون أن هذه الحرب سيئة على الاقتصاد الأمريكي وزادت من معدلات التضخم وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في الواقع، على أرض الواقع، كل المؤشرات بتشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل سوف يستأنفان الحرب الشاملة على إيران، ربما حتى قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي يوم 3 نوفمبر القادم. صور الأقمار الصناعية التي نشرتها أكثر من شركة تجارية اليوم بتشير إلى أن إيران بالفعل بتحاول استعادة النشاط في كل مراكز البرنامج النووي الإيراني، تحديدا المفاعلات الكبيرة نطنز، فوردو، أصفهان وغيرها. النقطة الأخرى أيضا، تحاول إيران استعادة العمل في المناطق التي جرى قصفها ليس فقط من 28 فبراير الماضي، لكن حتى خلال القصف الأمريكي والإسرائيلي في عام 2025 والذي بدأ منذ أبريل 2025 واستمر في أكتوبر من نفس العام. هذا حافز كبير جدا. ربما النقطة الأخطر تتعلق بالنقاش العام الدائر في إيران. النقاش الدائر في إيران لا يتعلق أبدا بالسلام والاستقرار ويعني مد يد التعاون لدول المنطقة والعالم، لكن النقاش العام في إيران يدور الآن عن عدم تسليم أي شحنة من اليورانيوم المخصب بنسب 60%. وهناك تيار كبير جدا، هو التيار المتشدد والمتطرف في إيران، بيدعو إلى امتلاك القنبلة النووية. وهؤلاء يقولوا أن إيران لو كان لديها القنبلة النووية ما كانت تتعرض لهذا القصف سواء مرتين في 2025 أو في بداية هذا العام. لذلك هذا يخلق ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول المنطقة، لكن أيضا بدأت دول أخرى تعيد حساباتها فيما يتعلق بعدم دعم الولايات المتحدة الأمريكية في حملتها العسكرية التي بدأت في نهاية فبراير الماضي على إيران. على سبيل المثال، دولة مثل بريطانيا ورئيس وزرائها السابق كان متردد للغاية ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام القواعد العسكرية الأمريكية بما فيها حتى القاعدة البريطانية الموجودة في المحيط الهندي.

الآن الأمر اختلف تماما. الآن بريطانيا تقود تحالف من 29 دولة يدين السلوك الإيراني على الأراضي البريطانية ومحاولة استهداف القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في بريطانيا. ما يقوم به الحوثيين أيضا ضد المملكة العربية السعودية وفي المنطقة وتهديد الملاحة أيضا، هذا خلق رأيا عاما داعما في المنطقة لأي عملية عسكرية قد تكون كبيرة على إيران في الفترة القادمة، وهذا يختلف كثيرا عما كان عليه الأمر في نهاية فبراير الماضي. وبالتالي كل المحفزات بتشير إلى أن هناك عملية عسكرية كبيرة، لكن السؤال هل سوف تكون قبل 3 نوفمبر أم بعد 3 نوفمبر؟ أنا في تقديري كل السيناريوهات المتعلقة بالانتخابات سوف تدفع الرئيس ترامب للقيام بعملية عسكرية ضد إيران، سواء فاز في الانتخابات أو فاز الحزب الجمهوري في الانتخابات. هذا سوف يفسر داخليا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هناك دعم كبير جدا للرئيس ترامب لاستئناف العملية العسكرية. لكن أيضا حتى لو خسر الرئيس دونالد ترامب الأغلبية سواء في غرفة مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، أيضا هذا سوف يكون حافز كبير جدا باعتبار أن رئيس دونالد ترامب وقتها لن يكون لديه هذا الضغط الهائل من الداخل الأمريكي لوقف الحرب، وبالتالي يمكن أن تكون حتى الحملة الجديدة أكثر شراسة وأكثر قوة على إيران. النقطة الأهم أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تدرك وتسد الثغرات التي كانت في الحملة العسكرية على إيران. كان هناك أخطاء، على سبيل المثال حجم وقوة الحشد العسكري الأمريكي لم يكن بالقوة المطلوبة. هناك تقديرات بتقول أن الحشد العسكري الأمريكي في عام 2003 ضد العراق كان أقوى بكثير جدا من الحشد العسكري الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، رغم أن مساحة إيران تساوي 3 مرات مساحة العراق، يعني 1,600,000 كيلومتر هي مساحة إيران. عدد السكان أيضا حوالي 3 أضعاف عدد سكان إيران، يصل إلى حوالي 94 مليون، في حين أن في 2003 عدد سكان العراق كان لا يزيد عن 30 مليون. هذه الأخطاء بدأت أيضا القيادة المركزية الأمريكية يعني تسد هذه الثغرات بمزيد من الحشد واستجلاب الصواريخ، تحديدا صواريخ توماهوك من القواعد الأمريكية الموجودة في آسيا سواء كانت في اليابان أو فيتنام وأستراليا وبعض القواعد الأخرى الموجودة في المحيط الهادي. وبالتالي كل الآن نحن أمام حزبة صفرية. إيران لا تريد أن تقدم أدنى مرونة تسمح بفتح المضيق كما كان موجودا قبل 28 فبراير الماضي، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية كل الأهداف التي قامت من أجلها الحرب تحاول إيران تفريغ هذه الأهداف من مضمونها. وبالتالي أنا في رأيي المخرج لهذا الأمر هو العودة مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية حتى تكسر هذا الجمود الإيراني. النقطة الأهم في تقديري هي معاناة المواطنين في إيران، وهذه نقطة في غاية الأهمية. إيران رغم كل الخسائر الاقتصادية والحصار الاقتصادي، وأنا في تقدير الحصار الاقتصادي يأتي بنتائج كبيرة جدا رغم خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية، أيضا هذه ورقة مهمة. هناك حديث عن تململ داخلي إيراني وأن ربما أي عملية عسكرية كبيرة في المستقبل قد تصيب الأهداف الحيوية في إيران، هذا قد يغير الرأي العام الداخلي في إيران بخلاف ما كان عليه في 28 فبراير الماضي. كل هذه الأمور محفزة للعودة مرة أخرى لعملية عسكرية ضد إيران، لأن في كل الأفكار التي قدمها الوسطاء سواء من قطر أو باكستان خلال الأيام الأخيرة كلها فشلت بالكامل. إيران حتى قالت على أن رد الولايات المتحدة الأمريكية على مبادرة 7 أيام لم تكن بنفس الطريقة التي تتوقعها، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تمنح إيران أي مكاسب تغير من معادلات وحسابات الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، في حين أن إيران تتمسك بكل شيء وكأنها يعني دولة منتصرة كما كان الحلفاء منتصرون في الحرب العالمية الثانية. هذه الحسابات الصفرية أنا في رأيي كلها تدفع بالحرب. البعض يقول أن شن حرب كبيرة على إيران قبل الانتخابات الأمريكية قد يكون مرجحا لعدد من الأسباب. السبب الأول أن هذا قد يفاجئ إيران، لأن كل الحسابات الإيرانية بتقول أن الرئيس دونالد ترامب لن يقوم بهذه الضربة قبل 3 نوفمبر خوفا من أن المستقلين أو المتأرجحين أو الذين لم يتخذوا قرارا بعد يصوتوا لصالح الديمقراطيين. لكن أيضا هذا الأمر ينفيه مثلا على سبيل المثال إذا ما قامت إسرائيل
والولايات المتحدة الأمريكية بشن هذه الحرب قبل 27

0: 20 أكتوبر وهو موعد انتخابات الإسرائيلية، هذا قد يكون في مصلحة الحكومة الإسرائيلية، وقد يؤدي في نهاية المطاف حتى إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، وهذه حزبة أخرى قد تصب في صالح نتنياهو وقد يدفع نتنياهو بهذا السيناريو. هناك سيناريو آخر، حتى الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما كانت حساباتها أن الضربة الأمريكية يجب أن تكون بعد 3 نوفمبر، هناك تقديرات في واشنطن بأن إسرائيل يمكن أن تقوم وحدها بضربة عسكرية قبل 3 نوفمبر وتنضم إليها الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء يوم الانتخابات الأمريكية في بداية الشهر القادم. كل هذه الأمور كلها تقول في نهاية المطاف أن مسار الدبلوماسية ما زال مغلقا وأن الطريق يعني بات مفتوحا لعملية عسكرية كبيرة ضد إيران.
1: من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية دكتور أيمن سمير، شكرا لك.
0: شكرا.

0: تحليلات سياسية. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعي على مناطق متفرقة على قطاع غزة، خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر من جراء غارتين منفصلتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة على مدينة غزة. حول هذه التطورات ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. مرحبا بك أستاذ عادل. بداية، كيف تقرأ استمرار العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء والجرحى رغم اتفاق وقف اطلاق النار؟
1: صباح الخير أخي فايز لقى ولجميع المستمعين. أنا في اعتقادي بعد تصريحات نتنياهو واستمرار والضغط العسكري تحت بند وشماعة نزع سلاح حماس، هذا يعتبر مطاطي، وأيضا الإحباط من تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية أن مشروع إعادة إعمار غزة شاق ويحتاج سنوات. يعني دخلنا في مرحلة أن بعد وقف إطلاق النار في المقابل يزداد عدد الشهداء، وأيضا تصريحات أممية تقول لك أن إسرائيل أوصلت غزة كمنطقة لا تصلح للعيش، جملة من السدود أمام الواقع الفلسطيني في داخل غزة. يعني الأفاق قاتمة، يعني أنت تتحدث بدءا من دير البلح لحي التفاح تحت بند مطاردة نشطاء من الجهاد الإسلامي، تحدث خلال 24 ساعة 7 شهداء وأكثر من عشرات الإصابات. يعني لعبة المسيرات والمطاردات الأمنية اليومية تحت بند قادة حماس، أنا أعتقد كلها تصب في دائرة ما يطالب به وزير المالية، وواضح القضاء على غزة وهل تبقى من غزة شيء بعد عام من وقف إطلاق النار من جانب واحد. أنا أعتقد بقي الحال كما هو، رهينة غزة لما يسمى الموت البطيء، وأيضا لعبة الانتخابات. يعني هذه التصريحات كانت انتخابية في الدرجة الأولى، لكن الواقع يؤكد أن الجمود في المفاوضات وعدم تطبيق المرحلة الثانية، وتغني الخارجية الأمريكية بمجلس السلام أنه أوقف وقف إطلاق النار وأيضا أفرج عن الرهائن الإسرائيليين، يعني هذا النجاح الأبرز. لذلك إسرائيل تستفرد فايز بالواقع الفلسطيني، يعني إيصال الناس إلى انعدام الأمن الغذائي وانعكاسه طبعا على المجتمع ككل، وأيضا موضوع عقم الحلول هذا ينعكس أيضا على واقع البنية التحتية بدلا من المستشفيات. وأيضا نحن نتحدث عن دائرة النار يعني يوميا يعيشها الغزاوي دون يعني الوصول إلى واقع يأتي منه أفق جديد. يعني هنالك حالة ارتباك، هناك حالة فوضى في العمل الدبلوماسي، يعني نتيجة الصراعات في المنطقة. وكلام نتنياهو خطير أنه مستعد لكل السيناريوهات في غزة والضفة، يعني إسرائيل تستثمر القتل من أجل القتل، هنالك شهوة الانتقام على 7 أكتوبر، ستضارب غزة أثناء الحرب أو بعد الاستقرار لأن هذه العقلية الجرمية الإسرائيلية التي تتمثل بحكومة المتطرفة تريد القضاء على أولا على المساعدات الإنسانية التي إلى الآن نقول جزء من جرائم الحرب بعدم إيصال الموضوع المساعدات الإنسانية الشحيحة التي لا تلبي شيء. لذلك أنا

0: استمرار الصراع اليومي، موضوع المسيرات وبند الاغتيالات الأمنية، هي ذريعة للوصول إلى كما ذكر المسؤولين الأمميين، وهذا هام جدا أن غزة يتم إيصالها إلى نقطة اللا عيش. هذا الهدف الإسرائيلي، لكن الآمال مخيبة للأسف بعد تصريح وزارة الخارجية الأمريكية. أنا أعتقد هذا على مفترق طرق، وتأجيل الانتخابات في الضفة وغزة أيضا له انعكاسات، يعني جملة من الإحباطات لدى الفصائل الفلسطينية التي قامت، وأنا مصر أن حماس ملتزمة إلى هذه الساعة بوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تحاول استفزاز حماس، وكأن الحال يقول أن اتفاق من جانب واحد، وقف إطلاق النار من جانب واحد، وإسرائيل للأسف هنالك واضح، يعني لا أقول ضمانات، قد تكون ضوء أخضر مبطن لدى إسرائيل من قبل الجانب الأمريكي تحت بند السماح لها بعمليات نوعية، تحت بند مطاردة النشطاء. فكرة نزع سلاح حماس بالقوة هذا يطيل أمد الأزمة والصراع الذي إلى الآن هو على حساب الإنسان الفلسطيني.
1: نعم، أمام هذا التصعيد من الجانب الإسرائيلي، كيف يمكن للوسطاء ممارسة ضغوط أكثر فاعلية لضمان الالتزام بالاتفاق ومنع تجدد العدوان؟
0: أنا أعتقد هناك مشكلة الآن بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية بعد اجتماع القاهرة، ولا ننسى فايز أن هناك للأسف لا يوجد يعني مادة على الطاولة إنعاش غزة لو مؤقتا، يعني اللاعب الرئيسي راعي مجلس السلام لا يوجد ضغط. نحن منذ غادر كوشنر إلى هذه الساعة والعمليات العسكرية متصاعدة في غزة، لكن هي كمساحة لا متموضعة، ملتزمة إسرائيل ب70%، ولكن نحن نتحدث اليوم عن استمرار لما يسمى سيناريو البقاء. يعني هذا إيصال الناس في بقعة واحدة، 82% نازحين من غزة، نحن نتحدث عن 94% أيضا بالمئة يحتاجون الغذاء والماء إلى آخره، نحن نتحدث عن بقعة صغيرة 40%، كل غزة من أكثر من 2 مليون يعيشون في بقعة واحدة، خيام تقصف، وأيضا نقول تحت الأنقاض إلى هذا اليوم يكون هنالك البحث عن جثث. إذا الحالة الدبلوماسية مجمدة نتيجة عدم وجود سيناريو أنا أعتقد هو السبب الرئيسي، مؤجل، يعني مؤجل تطبيق المرحلة الثانية، لأن هناك كثير من المسكنات، ولا ننسى هناك كثير من كسب الوقت، تحاول إسرائيل استثمار هذا المناخ لأنها تعلم هذه اتفاقات حروب. أنا من قناعتي الشخصية مبرمجة لا علاقة لها بالانتخابات الإسرائيلية أو حتى النصفية الأمريكية، غزة تنتظر الحل، وهو ربما إلى حين تنتهي الأمور في الصراعات في الشرق الأوسط، ربما يعاود إلى غزة من جديد وما يسمى مجلس السلام ومشاريعه في غزة.
1: من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، شكرا لك. وراء الأخبار، تتواصل التحركات الأمريكية لتثبيت الهدنة بين روسيا وأوكرانيا بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة في ظل اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق وتبادل في المواقف بشأن فرص استمراره. حول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. مرحبا بك دكتور محمد. بداية، كيف يمكن تفسير إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريان هدنة استهداف منشآت الطاقة في ظل تبادل موسكو وكييف الاتهامات بخرقها؟
2: بعد التحية للولايات المتحدة الأمريكية تريد تثبيت هذه الهدنة وتريد أن تكون خطوة في سبيل أن يكون هناك ملف كبير للتفاوض بين الطرفين. طبعا لو نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تثبيت المسألة الخاصة بعدم استهداف المنشآت الطاقوية سواء في روسيا أو في أوكرانيا يكون هذا شيء جيد، لأن نلاحظ خلال الأشهر الماضية أن كان كل الاستهداف لمنشآت الطاقة سواء من خلال أوكرانيا واستهدافها للمصافي الطاقة في روسيا أو العكس صحيح بالنسبة لروسيا في أوكرانيا، وبالتالي فأعتقد أن هذا المسار هو مسار هام جدا. يمكن الطرفين أبدوا تحفظات، حتى بالأمس كانت روسيا تتحدث أيضا بأنها تلقي باللائمة على أوكرانيا، ونفس الحال بالنسبة لأوكرانيا، لكن في المجمل أعتقد أن لو نجحت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الضغط على الطرفين والتواصل في التشاور بينهم فيما يرتبط بهذا الملف، أعتقد أنه يكون شيء جيد، لكن

0: ايضا لابد ان يكون هناك تدخل لدول حلف النيتو الاخرى، واتحدث عن تدخل ايجابي في العمليه التفاوضيه ايضا، لان هذا هو الطرف الرابع في المعادله والذي لم يذكر في هذا البند بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه.
1: نعم، وما دلالات تأكيد الكريملين استمرار الاتصالات بشأن الهدنة مع التكتم على تفاصيل المفاوضات؟ هل يشير ذلك إلى وجود خلافات تعرقل التوصل إلى اتفاق أوسع؟
0: طبعا الكريملين يحاول من جانبه تحقيق السلام الروسي أو السلام الأمر الواقع والذي طرحته روسيا، وبالتالي طبعا الكريملين ليس مضار إذا كان هناك توقف لاستهداف المنشآت التقوية، لأنه في النهاية يريد أن يصل إلى مبتغاه، وهو المسألة الخاصة بسلام الروسي أو السلام الأمر الواقع الذي لا يتحدث عن المسارات المختلفة السابقة، إضافة إلى تحقيق شروط فيما يرتبط بعدم انضمام أوكرانيا لحلف النيتو وعدم وجود قواعد عسكرية على الحدود. وبالتالي فأعتقد أن جزء من هذه المهام يكمن في المسألة الخاصة بوقف طبعا العمليات العسكرية ضد المنشآت التقوية الروسية. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا بأن روسيا تكون حققت أهدافها وخرجت من الحرب، لا نقول منتصرة أو مهزومة، لكن محققة أهدافها من الناحية السياسية وأيضا من الناحية الأمنية.
1: نعم، وهل تمثل الضغوط الأمريكية على كييف للالتزام بالهدنة محاولة لتحقيق توازن بين الطرفين، أم أنها تعكس تحولا في أولويات واشنطن تجاه الحرب؟
0: يعني أعتقد أن واشنطن بالفعل تحولت في مواقفها، نجد أن مواقفها الأولى كانت مؤيدة بنسبة كبيرة جدا لأوكرانيا، حاليا ينظر إليها بأنها مؤيدة نوعا ما أو الكفة تميل ناحية روسيا. لكن أظن أن دونالد ترامب لديه استراتيجية تعتمد أولا على المسألة الخاصة بوقف العمليات العسكرية، وقف العمليات ضد منشآت الطاقة، لأن طبعا هذا يضر الاقتصاد الأمريكي مباشرة فيما يرتبط طبعا بتصاعد أسعار الطاقة، إضافة إلى المسألة الخاصة بأن لو نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في وقف هذه الحرب أظن يكون شيء جيد بالنسبة لدونالد ترامب، ويقدم نفسه أو يسوق نفسه في بعد السياسة الخارجية بأنه نجح في أحد الملفات التي كانت عاصية عن الحل منذ فبراير 2022.
1: نعم، من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل، شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.

بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج محطات إخبارية. تقبلوا تحيات محدثكم فاجر الحسيني والمخرج خالد فريح العنزي. إلى اللقاء.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الرياضية. في عالم الرياضة صافرة واحدة قد تعلن البداية، لكن الحكاية غالبا تبدأ قبلها بوقت طويل. استعدادات، تدريبات، أرقام، قرارات وطموحات يحملها اللاعبون والفرق قبل لحظة المنافسة، ثم تأتي لحظة واحدة قد تغير كل الحسابات وتصنع خبراً يبقى في ذاكرة الجماهير. وهنا في المجلة الرياضية لا نكتفي بالنتيجة، نقترب أكثر من الحدث، نتابع آخر المستجدات، نقرأ ما وراء الأرقام ونسلط الضوء على أبرز القصص واللحظات التي

0: التي تصنع المشهد الرياضي. المجلة الرياضية من الإعداد نبال الفليج، ومن التقديم عمر السند، ومن الإخراج حسن الشطي. المجلة الرياضية، الرياضة بصوت الحدث.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وفي برنامج المجلة الرياضية. حلقتنا اليوم تأخذنا إلى رياضة بدأت في مساحة صغيرة داخل منزل في المكسيك، ثم خرجت خلال عقود قليلة إلى الملاعب والبطولات في قارات العالم، ألا وهي لعبة البادل. من أكابولكو عام 1969 إلى إسبانيا والأرجنتين، ثم إلى تأسيس الاتحاد الدولي وبطولات العالم، وصولا إلى عصر الاحتراف والانتشار العالمي، قصة البادل تجمع بين فكرة بسيطة وتطور سريع. سنتوقف عند لحظة الميلاد وكيف انتقلت اللعبة من بلد إلى آخر، ثم نقترب من قوانينها وخصوصية ملعبها، وبعدها نتابع الطريق الذي حولها إلى رياضة دولية لها تصنيف وبطولات ومحترفون. وفي المحطة الأخيرة نصل إلى حاضر البادل اليوم وإلى الكويت، التي استضافت في عام 2025 أول نسخة من كأس العالم للزوجي التابع للاتحاد الدولي للبادل. جولة في التاريخ ثم عودة إلى الحاضر والمستقبل. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المجلة الرياضية، الرياضة بصوت الحدث.
0: بين شغف الجماهير وطموح الأبطال تولد أجمل الحكايات الرياضية.
1: من أكابولكو إلى إسبانيا والأرجنتين، ولادة البادل. نبدأ من عام 1969 في مدينة أكابولكو المكسيكية، وتحديدا في منزل إنريكي كوركويرا. كان كوركويرا من محبي التنس، لكنه لم يملك المساحة الكافية لإنشاء ملعب تنس بالحجم المعتاد. الحل كان مختلفا، ملعب أصغر أبعاده 20 مترا طولا و10 أمتار عرضا، تحيط به الجدران وتتوسطه شبكة. هذه الفكرة أصبحت نقطة البداية لما نعرفه اليوم باسم البادل. الجدران لم تكن مجرد حدود للملعب، مع تطور اللعبة أصبحت جزءا من طريقة اللعب نفسها، إذ يمكن للكرة أن ترتد عنها وفق القواعد، وهو ما منح البادل الشخصية المختلفة عن التنس. وتشير رواية الاتحاد الدولي للبادل إلى أن أول مجموعة من القواعد صاغتها فيفيانا كوركويرا زوجة إنريكي، وقدمتها له كهدية عيد ميلاد. في بداية السبعينيات وصلت اللعبة إلى إسبانيا الأمير ألفونسو. تعرف على البادل خلال زياراته إلى منزل كوركويرا في أكابولكو، ثم أنشأ ملاعب في نادي ماربيا بجنوب إسبانيا. ومن ماربيا تحركت القصة في اتجاه آخر. الأرجنتيني خوليو مينديتيغي تعرف على اللعبة هناك وساهم في نقلها إلى الأرجنتين، حيث ظهرت ملاعب في أندية ومنشآت مختلفة من بينها مناطق في مار ديل بلاتا. خلال سنوات قليلة أصبحت هناك 3 أسماء أساسية في البدايات: المكسيك بوصفها بلد الميلاد، وإسبانيا بوصفها بوابة الانتشار الأوروبي، والأرجنتين التي تحولت لاحقا إلى واحدة من أهم قوى اللعبة. وفي الثمانينيات تسارع الانتشار، دخلت البادل دول جديدة مثل البرازيل والأوروغواي وتشيلي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وبدأت اللعبة تنتقل من نشاط اجتماعي إلى رياضة أكثر تنظيما. وفي عام 1988 تأسست الجمعية الأرجنتينية للبادل التي يذكر الاتحاد الدولي أنها

0: كانت أول جمعية وطنية للعبة في العالم. وفي العام نفسه أقيمت مواجهة دولية بين إسبانيا والأرجنتين في مار ديل بلاتا. ثم جاء عام 1989 بابتكار ساعد على تغيير شكل الملاعب، ملعب زجاجي قابل للفك والنقل، ومع الزجاج أصبح الجمهور أكثر قدرة على متابعة اللعب، عرف باسم كريستال بالاس، وأصبح نقل الملعب وتركيبه في مواقع مختلفة أسهل. هكذا خلال 20 عاما تقريبا انتقلت البادل من فناء المنزل في أكابولكو إلى رياضة تمارس في عدة دول. وكانت الخطوة التالية هي بناء مؤسسة دولية تجمعها تحت قواعد واحدة.
1: المجلة الرياضية، الرياضة بصوت الحدث. في كل ميدان منافسة وفي كل منافسة قصة تستحق أن تروى.
0: في عام 1969 مساحة صغيرة في أكابولكو صنعت فكرة جديدة، جدران، شبكة ومضرب مختلف، ومن المكسيك إلى إسبانيا ثم الأرجنتين بدأت البادل رحلتها من لعبة محلية إلى رياضة تبحث عن مكانها على الخريطة العالمية. عندما نشاهد البادل للمرة الأولى قد تبدو قريبة من التنس، لكن تفاصيل تكشف اختلافا واضحا. الملعب الرسمي للبادل مستطيل بطول 20 مترا وعرضه 10 أمتار، أي أصغر من ملعب التنس، وتحيط به جدران وشبك معدني ضمن تصميم محدد. وهذه الجدران تدخل فعليا في مسار النقطة وليست مجرد سياج خارجي. اللعبة تمارس في صورتها المعتادة بنظام الزوجي، لاعبان في كل جانب، وتبدأ النقطة بإرسال من الأسفل بعد ارتداد الكرة على الأرض، ثم تتحول المواجهة إلى تبادل سريع يحتاج إلى تمركز وتفاهم بين الشريكين. نظام احتساب النقاط قريب من التنس، 15 ثم 30 ثم 40، مع الأشواط والمجموعات وفق اللوائح المعتمدة. لكن الإيقاع التكتيكي مختلف بسبب المساحة والجدران وإمكانية استمرار الكرة بعد الارتداد. المضرب نفسه بلا أوتار، وهو مضرب صلب مثقب، والكرة قريبة في شكلها من كرة التنس مع مواصفات خاصة للبادل. من أهم ما يميز اللعبة أن الكرة بعد أن ترتد داخل ملعبك يمكن أن تلمس الجدار وتبقى في اللعب، لذلك يتعلم اللاعب ألا يتعامل مع الجدار كعائق بل كجزء من الخطة. هذه الفكرة تفتح باباً واسعاً للتكتيك، متى تتقدم إلى الشبكة، متى تترك الكرة ترتد من الزجاج، ومتى تستخدم الضربة العالية للهجوم أو لاستعادة الموقع. ولهذا لا تعتمد البادل على القوة وحدها، سرعة القرار، قراءة ارتداد الكرة، الحركة كفريق، واختيار الزاوية المناسبة، كلها عناصر أساسية. ومع توحيد القواعد دوليا أصبح من الممكن إقامة بطولات رسمية بمعايير متقاربة في الملاعب والتحكيم والمنافسات، وهو ما مهد للانتقال إلى مرحلة البطولات العالمية والاحتراف.
1: المجلة الرياضية، الرياضة بصوت الحدث. لحظة واحدة قد تغير النتيجة، وإنجاز واحد قد يبقى في الذاكرة لسنوات.
0: في البادل الجدار لا ينهي النقطة دائما، أحيانا يبدأ منها الحل. ملعب أصغر من التنس، 4 لاعبين، وإيقاع يجمع بين السرعة والزاوية والتفاهم. هنا كل ارتداد قد تفتح فرصة جديدة. عام 1991 كانت محطة مفصلية في تاريخ البادل، تحديداً

0: في 12 من يوليو تأسس الاتحاد الدولي للبادل في مدريد بمشاركة الهيئات الوطنية في الأرجنتين وإسبانيا والأوروغواي. وجود اتحاد دولي منح اللعبة إطارا مؤسسيا أوضح، قواعد، بطولات، تمثيل دولي وتصنيف يتطور مع التوسع الرياضة. بعد عام واحد في عام 1992 تحديدا أقيمت أول بطولة عالمية للبادل في إسبانيا بين مدريد وإشبيلية، وفي منافسات المنتخبات للرجال والسيدات توجت الأرجنتين باللقبين. وخلال التسعينيات كانت القواعد لا تزال تختلف في بعض التفاصيل من بلد إلى آخر. رسميا شهد عام 1997 اتفاقا ما بين إسبانيا والأرجنتين على توحيد القواعد وتثبيت اسم بادل. ومع دخول الألفية الجديدة أصبح للبادل حضور تنافسي أكثر وضوحا. ظهرت دوائر احترافية متعاقبة، ويعرض الاتحاد الدولي اليوم سجلات تاريخية لثلاث مراحل رئيسية في الاحتراف. الاتحاد الدولي يضم حاليا 100 اتحاد وطني عضوا موزعين على القارات الخمس، بعد أن بدأت المؤسسة بثلاث جهات مؤسسية فقط عام 1991. كما أن البطولة العالم للمنتخبات التي بدأت عام 92 وصلت إلى 17 نسخة حتى ما قبل نسخة 2026، وأصبحت المنافسة الدولية تشمل أيضا فئات الناشئين وكبار السن وبطولات قارية وبطولات للزوجي. لكن الرقم الأهم في قصة البادل قد يكون الزمن نفسه. رياضة عمرها أقل من 6 عقود انتقلت من ملعب خاص واحد إلى منظومة عالمية من الاتحادات والبطولات والمحترفين.
1: نعم نعم نعم، هي فعلا هي الكرة، كرة المباراة. مبروك المنتخب الإماراتي، مبروك أيضا المنتخب القطري، المستوى الرائع والراقي جدا من هذين المنتخبين.
2: سيو أحسن فرق من كل الدول العربية، من مصر، من المغرب، من العراق، من الخليج، كلهم يو. فالحمد لله كانت بطولة ناجحة وتوفقنا، وأكيد يعني إذا كل ما اللعبة تتطور اللعبة يتطورون أكثر، الحمد لله. يعني
3: في طبعا هذا أول بطولة تقريبا يشاركون فرق من تقريبا أغلب الدول العربية. البطولة كانت جميلة، استمتعنا فيها. طبعا ان شاء الله البطولات الجايه تكون طبعا تشهد عدد كبير نفس او عدد اكبر طبعا من العدد الحالي ان شاء الله.
4: رياضه قاد اليوم هي اكثر رياضه نموا على مستوى العالم وايضا على مستوى الوطن العربي.
5: المجله الرياضيه، الرياضه بصوت الحدث.
0: البادل اليوم انتشار عالمي ومحطه كويتيه في تاريخ اللعبه. نصل الآن إلى حاضر البادل، حيث لم تعد اللعبة مرتبطة فقط بإسبانيا والأرجنتين. الاتحاد الدولي يضم 100 اتحاد وطني، والبطولات تقام في قارات متعددة، من المنافسات الاحترافية إلى بطولات المنتخبات والناشئين والهواة. الانتشار الحديث للبادل يرتبط بعدة عوامل: مساحة الملعب الأصغر، طبيعة اللعب الزوجي، سهولة الدخول إلى اللعبة للمبتدئين. في المقابل وجود عمق تكتيكي وبدني كبير عندما نصل إلى المستوى الاحترافي. كما ساعدت الملاعب الزجاجية على جعل المشاهدة أكثر وضوحا للجمهور والبث التلفزيوني، وأصبح من الممكن إقامة ملاعب مؤقتة في مواقع رياضية بارزة، ما منح البطولة حضورا بصريا مختلفا. وفي المنطقة الخليجية أصبحت البادل حاضرة بصورة متزايدة في الأندية والبطولات، ودخلت مدن خليجية ضمن رزنامة المنافسات الدولية الكبرى. أما الكويت فقد سجلت محطة دولية بارزة في نوفمبر 2025 عندما استضافت مدينة الكويت كأس العالم

0: للبادل الزوجي التابعة للاتحاد الدولي، وهي بطولة ظهرت للمرة الأولى بهذا الشكل في سجل الاتحاد. في منافسات الرجال توج الإسباني أليخاندرو غالان والأرجنتيني فيدريكو تشينغوتو باللقب، بينما ذهب لقب السيدات إلى الثنائي الإسباني أريانا سانشيز وباولا خوسي ماريا. هذه الاستضافة وضعت الكويت ضمن سجل بطولة عالمية للبادل، وربطت الحضور المحلية للعبة بتاريخها الدولي الذي بدأ قبل أكثر من نصف قرن في المكسيك. واليوم يواصل الاتحاد الدولي في إدارة التصنيفات والبطولات الدولية إلى جانب البريمير بادل وكوبرا اف اي بي تور وبطولات الفئات المختلفة، مع إعلان واضح عن هدف طويل المدى يتمثل في السعي في إدراج البادل ضمن الألعاب الأولمبية. لكن الوصول إلى الأولمبيات ليس حقيقة قائمة حتى الآن، بل هدفا تعمل عليه الجهات الدولية للعبة. أما الحقيقة الحالية فهي أن البادل توسعت جغرافيا ومؤسسيا بسرعة كبيرة، وأصبحت تمتلك قاعدة دولية أوسع من أي وقت مضى. وهنا تكتمل الصورة، فكرة ولدت بسبب ضيق المساحة تحولت إلى رياضة صنعت لنفسها مساحة عالمية. من أكابولكو عام 1969 إلى ملاعب الزجاج الحديثة تغير شكل المنافسة واتسعت خريطتها، لكن الفكرة الأساسية بقيت كما هي: أربعة لاعبين، شبكة، جدران تدخل في الملعب، ونقطة يمكن أن تتغير في لحظة واحدة.
1: البادل تعتبر هبة موسمية، حبينا أسألك السؤال بالذات.
2: بالنسبة لقطر وأنا أعتقد بالنسبة للعالم، أنا استبعد أنها تكون هبة أو ترند لأسباب كثيرة. في قطر مثلا اللعبة صار لها 5 سنوات، بدأت من 2017 وفي نمو مستمر وفي زيادة مستمرة، سواء في عدد اللاعبين أو في عدد الملاعب أو في عدد الأندية أو في عدد الشركات.
3: نقطة كل نواحية جميلة، من النقلات، من التصدي للسماش والضربات الساحقة، تصدي أول من قلال من خارج الملعب ولمسة دروب شوت، وأيضا تصدي من لبرون مستمرة، وقدر الفريق يحافظ على الهجوم، خلاص يضغط الفريق خلاص.
4: وهنا نصل معكم إلى نهاية جولة جديدة من المجلة الرياضية، جولة مررنا خلالها على أحداث وأرقام وقصص مختلفة من عالم الرياضة، لكن صافرة النهاية هنا لا تعني أن الحكاية انتهت، فالرياضة لا تتوقف، مباراة تنتهي وأخرى تبدأ، بطولة تحسم وأخرى تستعد لانطلاقها، رقم يسجل ورقم آخر ينتظر من يكسره، وبين كل ذلك تبقى المنافسة مفتوحة وتبقى التفاصيل هي التي تصنع الفارق. المجلة الرياضية من الإعداد نبال الفليج، ومن التقديم عمر السند، ومن الإخراج حسن الشطي.
5: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
6: والرؤى تتحول إلى واقع.
5: هنا الكويت. معدون،
6: مذيعون،
5: مهندسون،
6: مخرجون،
5: كوادر إعلامية،
7: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
6: هنا الكويت.
5: تابعونا إذاعة دولة الكويت.
8: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
9: ورسالة تصنع الإنسان.

0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب
1: وعشان نتعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
2: حي الله أبو ريان.
1: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
3: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
4: شنو
3: ابي فنشي؟ انا
4: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
3: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
5: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
6: والله ما في دوبه رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
7: اثنين وعشرين دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
8: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
8: 89.5 FM 540 AM
0: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا وحلقه جديده تجمعنا معكم وبرنامج اذاعه على الهواء. صباح الخير لكم وايضا صباح الخير لزميلي مساعد.
1: صباحك خير وبركه مشاعل ونصبح عليكم بالخير مستمعينا وين ما كنتم تستمعون لنا عبر اثير اذاعه دوله الكويت من خلال موجاتنا العامله 89.5 اف ام داخل الكويت، اما خارجها فأنتم تستمعون لنا من خلال موجاتنا 540 AM، فأهلا بكم أينما كنتم.
0: وأكيد في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: وهذه تحيات مشاعل الزنكوي ومساعد السوارج من التقديم.
0: التنسيق والمتابعة لفراج لسهلي.
1: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
0: وتحية صباحية خاصة من عادل خاجة، التنفيذ على الهواء.
1: وهذه دعوة إلى متابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا من المخرج الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: حياكم الله معنا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعينا، التدريب اليوم ما عاد يعتمد فقط على امتلاك المعلومة، لأن طريقة تقديمها ونبرة الصوت والحضور والقدرة على إيصال الفكرة كلها عناصر تحدد مدى تأثير المدرب على المتلقي. ومن هنا تبرز أهمية تطوير مهارات المدرب لنفسه، وأيضا الانتقال من مجرد معرفة المحتوى إلى القدرة على تقديمه بصورة واضحة وأيضا مؤثرة. لذلك مستمعينا، للحديث أكثر عن هذا الجانب معنا بهذه اللحظات على الطرف الآخر من الهاتف الدكتور عبد الوهاب الهندال، للحديث عن معسكر مهارات متقدمة في التدريب وما الذي يركز عليه عمليا. حياك الله دكتور، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة. صباحك خير وبركة في برنامج إذاعة على الهواء.
1: صباح النور والسعادة أستاذ مساعد، حياك الله.
0: الله يحييك، وإحنا سعداء أن نلتقي وياك مجددا، وأيضا أن نستثمر وجودك ويانا خلال الدقائق القادمة في برنامج إذاعة على الهواء. لكن دكتور، في البداية، شنو الفكرة الأساسية من إقامة معسكر متخصص في مهارات التدريب المتقدمة؟ فكرة حلوة، وأيضا يعني تعطينا يعني إيحاء لشخص مهتم في هذا المجال.

0: أول شيء مشكورين على الاستضافة أستاذ مساعد
1: العفو حياك الله.
0: وبهذا الوقت، وبعدين أشكر أخوي الدكتور محمد بن باز من المملكة العربية السعودية. دكتور محمد بن باز شخصية لها كاريزما خاصة ولا القبول سبحان الله، وعنده القدرة توصيل المعلومة بشكل حلو وسلس. احنا تقريبا صار لنا سنة احنا نفكر بالموضوع هذا ونتناقش فيه.

0: صناعة أثر. اليوم المعلومة صارت متاحة، الكل يقدر يدش ويطلع المعلومة اللي يبيها، لكن شلون يكون مدرب أو محاضر قادر أن يوصل المعلومة حق المتدرب بشكل سهل وبسيط ويقدر يتقبل من خلال الإلقاء، الصوت، لغة الجسد، الحضور والتواصل مع الجمهور.
1: نعم، إذن دكتور عبد الوهاب، اليوم امتلاك المعرفة، احتراف أداء التأثير، لما تقولون أو نقول الانتقال من امتلاك المعرفة إلى احتراف الأداء والتأثير، شنو الفرق بينهم عمليا؟
0: امتلاك المعرفة، المدرب عنده معلومات وخبرة بتخصصه كافية، لكن أنه ينقل المعلومات هذه وبشكل احترافي حق المتدرب، هذا هو اللي يحتاجه المدرب عشان يقدر ينقل المعلومات يخليها بشكل احترافي ويؤثر على المتدربين.
1: طيب زين، من خلال خبرتك دكتور عبد الوهاب، شنو أكثر الأخطاء اللي تلاحظها خاصة عند المدربين أثناء تقديمهم للدورات؟
0: في بعض المدربين يعتمد اعتماد كلي على الشرائح، يعني المادة مو مجهزها، مو حاط لها، يعني المادة تكون موجودة عنده، مو حاط لها أسلوب أن يعني خل المتدرب يعني يتلقاها، طول الوقت قاعد يطالع بس حق الشرائح، يشغل نفسه بشيء ثاني، مو متمكن من المادة التأكيد الصحيح.
1: لكن خبرته ممكن تلعب دور في إيصال الفكرة دكتور؟
0: خبرته عنده معلومات، لكن إذا عنده القدرة أنه يوصل المعلومات، يوصل المعلومات من خلال التمرين، أنه يشارك الموجودين الحضور، يكونوا مشاركين معاه، المتلقي يستوعب أكثر،
1: بمعنى
0: بينما
1: أن
0: نكون عن
1: الأسلوب الخاص فيه ممكن يؤثر عليهم ويوصل المعلومة بطريقة سلسة وسهلة.
0: بالضبط. إذا كان إن المدرب على رتم واحد، على صوت واحد، على نبرة واحدة، ما راح يقدر يعني يشت من عند المتدرب، لكن إذا تنوع بالصوت وخلاه يدش معاه وشاركه بالتمارين، لا يكون معاه متشارك.
1: نعم دكتور عبد الوهاب، اليوم لما نتكلم عن معسكر مهارات متقدمة في التدريب، الدورة تركز على الصوت وفنون الإلقاء، إيش كثر ممكن نبرة الصوت وطريقة الكلام تأثر على استقبال المتدرب للمعلومة؟
0: الصوت من أهم أدوات التأثير عند المدرب، نبرة الصوت، سرعة الكلام، الوقفات المدروسة، وهذه قاعد نشوفها عند حضراتكم المذيعين، لما أكون أنا مشغل الإذاعة وأسمع المذيع تقدر تركز معاه بالموضوع، المواضيع اللي تنطرح بالإذاعة تقدر واحد يقدر يسحبك بالموضوع، تدش معاه بالقصة، المسلسلات اللي تنطرح من الإذاعة نبرة الصوت لها تأثير كبير،
1: بالفعل.
0: فبالك لما يكون المدرب قدامك وماشي على وتر واحد.
1: أيضا الدكتور عبد الوهاب، لغة الجسد تلعب دور كبير في جذب الانتباه وتكون لك كاريزما خاصة فيك، بالنسبة لها شنو التصرفات اللي ممكن يسويها المدرب بدون ما ينبه أو ينبه أن هناك في ضعف في حضوره أمام الجمهور؟
0: التصرفات اللي دائما تكون او عند بعض المدربين تكون الحركة الزايدة بدون هدف، وبعدين ما يتواصل مع المتدربين التواصل البصري، تكون نظرته على طول قلنا على الشاشة، يشبك ايدينا علشان انه بيوخر التوتر، لكن راح يكون معاه التوتر بزيادة، ماسك قلم ومشغول فيه، هذه الاشياء اللي تأثر على المدرب.
1: بالنسبة إلى التوتر والخوف، خلنا نقول هل ممكن ما تخلي المدرب إنه يتحكم في لغة الجسد الخاصة فيه، وأيضا ممكن إن المعلومة ما تصل من خلال هذا التوتر اللي يأثر على حركاته، اللي ممكن حركات جسده اللي ممكن إنها تغير أو تشتت الانتباه عن محوه أو فحوه هذا المحاضرة أو الموضوع الذي يطرح؟
0: صحيح استاذ مساعد، الحين في مدرب يعني لغة الجسد شوفها بس قاعد يتحرك، يعني لما يلقي هذا شتت المتدرب، لكن اذا كانت حركته على المكان، على المنصة مدروسة، عارف متى يوقف، عارف متى يتحرك، عارف شلون يوزع النظرات على الموجودين، هو وخر التوتر وخلى الكل يحس ان الكلام موجه له. دور المدرب لما يكون مواجه الجمهور عينه على الكل، طبعا لها تكنيك معين ياخذ المدرب، يعني كلنا دشينا دورات اعداد المدرب، لكن بالمعسكر هذا لا، راح يكون تطبيق.

0: ميداني، يعني خلال هاليومين العشر ساعات راح يكون شيء فيه تطبيق ميداني على قولتهم.
1: نعم، لكن هذا المعسكر متى راح يبدأ وشلون بدأت فكرته أستاذ دكتورنا عبد الوهاب؟
0: والله إن شاء الله راح يكون تاريخ 23 و24 أكتوبر فندق موفنبيك مع الدكتور محمد بن باز. هذا كنا نجهز له من قبل سنة، وإحنا قاعد نركز أن نبي شيء يكون كمعسكر، مو دورة إعداد مدرب. لا، المدرب عنده ماخذ الشيء نظري، لكن كثير من المدربين يقول لك والله أنا أخذت الدورة بس ما عندي للحين ما عندي التقنية أني أنا أوقف. لكن إحنا إن شاء الله من خلال المعسكر هذا اللي مركزين كل يوم 5 ساعات، فهو معسكر فعلا راح يشوفون شيء إن شاء الله يعني متعوب
1: وفكرته
0: عليه.
1: جميلة أنها مو هي ورشة تقليدية أو دورة تقدم عابرة سبيل للأمانة، أنه يكون معسكر مكثف.
0: اي والله، وتشرفنا بحضورك استاذ مساعد.
1: الساعة المباركة وشرف لنا إن شاء الله. لكن
0: اي طبعا.
1: اليوم دكتور عبد الوهاب نبي نتكلم عن موضوعنا اللي هو عن هذا المعسكر، هل قوة الحضور شيء مرتبط بشخصية الإنسان أو مهارة ممكن أي شخص يطورها بالتدريب؟
0: أكيد قوة الحضور مهارة قابلة للتطوير. صحيح بعض الأشخاص يملكون الثقة، عنده ثقة طبيعية أنه يوقف قدام العالم، أنه يواجه الجمهور، لكن مع التدريب والممارسة وفهم الجمهور، يعني ساعات يطلع لك واحد من الجمهور بس يحب يرادد، يحب يطلع يتصيد عليك أخطاء، التحكم بالصوت، لغة الجسد، هذه كلها أشياء تكون مع التدريب وتطورها.
1: لكن ذكرت ضمن المحاور قوة الكلمة وصناعة التأثير، شلون يختار المدرب كلماته بطريقة توصل الفكرة بدون مبالغة أو حتى تصنع لا سمح الله؟
0: المدرب المؤثر يستخدم لغة بسيطة وواضحة وقريبة من المتدربين، يبتعد عن المصطلحات التعقيدية شوي. الأهم أنه يوقف ويعرف يتكلم معهم ويتواصل مع الجمهور بطريقة طبيعية، ويختار الأمثلة اللي بيطرحها بالموضوع، القصص تكون واقعية ما يفشي من الخيال ويطرحها حق الموجودين، ويكون مؤمن بالكلمة مع فخامتها ومعناتها ووقت الكلمة اللي بيتكلم فيها. فألها من خلال إن شاء الله المعسكر توصل فكرة أكثر.
1: نعم، لكن دكتور عبد الوهاب شلون يعرف المدرب أن المدربين عنده فعلا استفادوا مو بس استمتعوا في هذا الوقت وأيضا استمعوا إلى أسلوبه أثناء الدورة؟
0: تمام استاذ سعد. اول شيء تشوف من الجمهور اذا كان معاك متواصل بابتسامه، تصفيق، المؤشرات الايجابيه، هذه دليل بس مو دليل كافي. لازم المدرب يقيس الاستفاده لما يسالهم، لما يقدم انشطه يشوف التفاعل. يعني كل دوره وكل ورشه يكون فيها لازم نشاط عشان يعرف هم ايش كثر الفائده اللي وصلت لهم من خلال الدوره هذه او من خلال الورشه.
1: لكن هل في وجهة نظرك دكتور أن هذا، هل التدريب النظري وحده يكفي لتطوير المدرب أو لازم يكون في تطبيق وتصوير وملاحظات على أدائه؟
0: لا، التدريب النظري مهم، هذا خالصين منها. عشان تأسس المعرفة لازم يكون هو مطلع على المادة العلمية اللي بيقدمها، مستجمع المحاور كلها، عارف شنو اللي راح يقدمه. بعدين لازم يكون انه عشان يكون محترف لازم تكون عنده القدرة انه يوقف قدام العالم، تصير عنده القدرة متى الموضوع هذا متى يطرحها، الفكرة هذه متى يطرحها، تقسيم الورش والأنشطة يكون عنده القدرة فيها متى يستغلها.
1: لكن متى يكون المدرب جاهز أنه يوقف قدام الجمهور ويقدم مادة تدريبية بشكل احترافي؟
0: يكون جاهز لما يجمع بين إتقان المحتوى والقدرة على تقديم المحتوى بوضوح وثقة، ويعرف شلون يدير الوقت ويتفاعل مع الأسئلة والمواقف الغير متوقعة. وبعد يحتاج المرونة في تعديل أسلوبه. يعني دشينا دورات وكل دورة قاعد تغير من أسلوبنا، تغير من مواجهة الجمهور، متى تقدر تتكلم بالموضوع الفلاني، شنو المواضيع اللي تغير فيها. أحيانا في دورات الدش مقدمة حق مجموعة مو اختصاصهم، تضطر انك تغير المادة العلمية علشان تتوافق معاهم. ما
1: بالفعل يعني
0: تتكلم
1: هذا السؤال الذي كان
0: ايه
1: يدور بالبال، أحيانا المتدربين

0: مستوياتهم وفهمهم للموضوع مختلفة.
1: خلينا شوي على قولتهم نتطرق حق التدريب بالجهات الحكومية، أو الجهات الحكومية عادة يختارون اختيار عشوائي لدورة معينة. صارت معي بإحدى الوزارات لما قدمت الدورة، طالبين من عندي دورة بموضوع، لما بلشت معاهم أول يوم ثاني يوم، لا الجماعة قاعد يضيعون، ومو تخصصهم يعني إعداد الرسالة العلمية. هم شنو الرسالة العلمية؟ اضطريت أن أشوف احتياجاتهم حق الموضوع، وأني أكيف المادة باقي الأيام حسب احتياج كل واحد فيهم.
0: حلو، لكن هل المهارات الموجودة في هذا المعسكر اليوم تفيد فقط المدربين، أو ممكن يستفيد منها أيضا الموظف أو المسؤول اللي يقدم عروض اجتماعية؟
1: بالعكس، هذا المعسكر حق الكل، كل واحد يوقف ويقدم ويبي يتواصل مع الآخرين، أنه يبي يقنعهم أو يقدم شرح، سواء المدير حق ريادة الاجتماع والموظف لتقديم العروض، الكل حق المدرسين، المدربين، الخطباء، كل واحد شلون يبي يواجه جمهور. إن شاء الله نكون مستفيد من هذا المعسكر.
0: دكتور، اليوم إذا مر عليك مثلا في دورة معينة شخص شوي مو فاهم، شلون ممكن تحتويه عشان تفهم توصل الرسالة له بطريقة مثلى؟
1: هذا اللي ذكرته قبل شوي استاذ مساعد، انك تدش معاه بالموضوع اللي عندك، لا لقيتها بعد على الحين تنزل معاه بالمستوى اللي هو يمشي معاه، تقرب له بالامثال بالقصه، شيء انه يتوافق مع تفكيره لين يوصل وتوصل المعلومه. متى تقيسها؟ لما تسوي ورش، لما تسوي نشاط وتشوفه مشارك معاك. اذا ها على قولتهم نص فهم، تحاول توصل له، تبسطها له.
0: لكن شنو المهارة اللي تشوف اليوم أهم شيء يحتاجه المدرب ويشتغل عليها حتى يكون أكثر تأثيرا ووضوحا؟
1: من وجهة نظري أهم مهارة هي أنك تقدر تبسط المعلومة وتحولها حق رسالة واضحة وقابلة للتطبيق. اليوم المتدرب ما يحتاج أن شخص يكرر عليه المعلومة لا يبي يفهمها أسهل. المعلومة تقدر تدش الحين بالذكاء الاصطناعي وتطلع المعلومة اللي تبيها، لكن لما يشرحها لي واحد، يعني الحين لما تشغل اليوتيوب وتسمع محاضرة أو تشوف دورة، غير انك تقراها، تقدر تطلع المعلومات اللي انت بيها، لكن مع الوضوح تصير واصل الرسالة.
0: نعم، اليوم فكرتكم معسكر مهارات متقدمة في التدريب، لكن ما هو القادم بعد ذلك؟ ونذكر إخواننا أيضا متى راح تبلش هذه الدورة وكم مدتها؟
1: إن شاء الله تاريخ 23 و 24 أكتوبر، مدتها يومين، كل يوم 5 ساعات تدريبية، يعني يومين بواقع 10 ساعات تدريبية من هذا الأسبوع.
0: نعم دكتور عبد الوهاب الهندال، للأمانة وصلنا وياك إلى ختام هذه المساحة الحوارية. كرسالة أخيرة توجهها لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة لنا، وش تقول له؟
1: رسالة على قولتهم مختصرة، المدرب الحقيقي لا يكتفي بأن يترك انطباعا جميلا في القاعة، بل يسعى إلى أن يترك أثرا حقيقيا في حياة المتدرب.
0: إذا مستمعينا، باسمكم كل الشكر إلى الدكتور عبد الوهاب الهندال اللي يتكلم ويانا عن معسكر مهارات متقدمة في التدريب، وشنو اللي يركز عليه؟ هل يركز على الأمور العملية فقط أو العلمية؟ كل الشكر لك دكتور.
1: شكرا لك سادي، حياك الله.
0: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.
3: الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة.
4: وقعت حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة في العاصمة الرياض مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة بما يعزز العلاقات الثنائية ويفتح أفاق أوسع للشراكة بين البلدين الشقيقين. مثل الجانب الكويتي في توقيع المذكرة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دكتور صبيح المخيزيم، فيما مثل الجانب السعودي وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان. وأكد المخيزيم في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن توقيع مذكرة التفاهم يجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ويعزز انطلاق مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بما يدعم المصالح المشتركة والأولويات التنموية للبلدين الشقيقين. وقال أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات نوعية تجمع إمكانيات البلدين وخبراتهما وتفتح آفاق لتطوير التقنيات الحديثة ورفع كفاءة منظومات الطاقة وتعزيز استدامتها. وأضاف نتطلع إلى ترجمة هذا التعاون إلى برامج عملية ومبادرات مشتركة تسهم في تنمية القدرات الوطنية وتوطين المعرفة والتقنيات ودعم أمن الطاقة بما يلبي احتياجات التنمية وتطلعات الأجيال المقبلة. وزيرة الأشغال التوسع في GIS لربط مشاريع الوزارة وشبكات البنية التحتية في قاعدة موحدة.
3: قالت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان إن التوسع في توظيف نظم المعلومات الجغرافية GIS لربط بيانات المشاريع والعقود وشبكات البنية التحتية ضمن قاعدة بيانات موحدة يعزز كفاءة التخطيط والمتابعة الميدانية ويدعم اتخاذ القرار، كما أكدت في تصريح صحفي عقب اطلاعها على عرض مرئي لنتائج تفعيل المنظومة في قطاعات الوزارة أن التوسع في استخدام نظم المعلومات الجغرافية يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير بيئة العمل والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في تحسين مستوى الخدمات. كما أضافت أن الوزارة ماضية في توظيف التقنيات الحديثة في مختلف أعمالها وتعزيز التكامل بين قطاعاتها وأنظمتها بما يسهم في تطوير العمل الهندسي ورفع كفاءة للمتابعة الخاصة بالمشاريع وتسريع الوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار. السكنية تنظم ورش عمل بالتعاون مع نزاهة.
4: نظمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورشة عمل تعريفية بعنوان أداء مشروع التميز والمهنية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بهدف التعريف بمشروع أداء وأهمية تطبيق مدونة السلوك الوظيفي. وذكرت المؤسسة أن الورشة التي حضرها المدير العام للمؤسسة بالتكليف مهندس راشد العنزي وعدد من قياديها تأتي في إطار الحرص على تعزيز ثقافة السلوك الوظيفي

0: وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمهنية في بيئة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير قدرات موظفيها. وقالت إن الورشة التي حضر فيها مراقب التوعية والتثقيف في نزاهة دكتور حسين صباغة تناولت أبرز الجوانب المتعلقة بمدونة السلوك الوظيفي ودورها في ترسيخ القيم المهنية وتعزيز الالتزام بالضوابط السلوكيات الوظيفية، بما يسهم في تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الأداء. وأوضحت أن المؤسسة قطعت شوطا في تطبيق بنود المدونة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والتميز المهني لدى موظفيها. لقاء تنويري حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بمدارس المرحلة المتوسطة.
1: أقيم اللقاء التنويري لاستكمال مشروع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي للمرحلة الرابعة لعدد من مدارس المرحلة المتوسطة المختارة، وذلك تحت رعاية الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، وبحضور مدير الإدارة العامة للتواجيه الفنية والبحوث والمناهج السيد محمد العتيبي، بهدف التعريف بالمشروع وآليات تنفيذه واستعراض دوره في تطوير العملية التعليمية وتعزيز التحول الرقمي في المدارس. ويهدف المشروع إلى تمكين المعلمين في دولة الكويت من توظيف أدوات للذكاء الاصطناعي تعليمية، بما يسهم في تطوير الممارسات التدريسية والارتقاء بجودة التعليم والتعلم، إلى جانب تعزيز قدراتهم على توظيف التقنيات الحديثة في تصميم الدروس والأنشطة التعليمية المبتكرة. كما يهدف المشروع إلى تدريب أكثر من 40,000 معلم ومعلمة. وتتضمن آلية تنفيذ المشروع على تدريب معلمي ومعلمات الحاسوب، إلى جانب معلمي ومعلمات الأقسام الدراسية الأخرى في المدرسة الواحدة، مع العمل على توطين استخدام الأدوات الرقمية وتدريب الكوادر التعليمية في المدارس المستهدفة بالكامل، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي داخل البيئة المدرسية.

0: مستمعينا الكرام، بهذه اللحظات ننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، فتابعونا.
1: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن اعتزاز دولة الكويت بانتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 و2029. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه حرض والظهران شرق السعودية. القوات الحكومية اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتشن سلسلة غارات على عناصر وعتاد تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة تعز. الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. الرئيس اللبناني يقول إن الهدف من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. روسيا تقول إن قواتها استهدفت منشآت للصناعات الدفاعية ومراكز لوجستية وسفينة شحن في أوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة على الهواء.
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
0: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
1: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
0: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: عودة لكم مستمعينا وبرنامج إذاعة على الهواء وأخبارنا الرياضية والزميل فهد الشمري. صباح الخير.
2: صباح النور نجمتنا من سائل، صباح عليك وعلى جميع المستمعين سواء اللي مداومين ولا سهرانين ولا اللي يسمعونا وهم بالسيارة ولا بالبيت
1: وخارج دولة الكويت أيضا ممكن يسمعونا بعد.
2: أكيد.
1: طيب أكيد اليوم تتحفنا في أخبار كثيرة، نبدي معاك والأخبار الرياضية المحلية.
2: أكيد طبعا اليوم أخبارنا المحلية الرياضية بالكويت نبدأها من خبر إيجابي وهو تتويج بطلنا لاعب نادي القرين عبد الله هاني بطل لفئة السن العمومي في البطولة الوطنية 18 للسكواش التي اختتمت على ملاعب المركز المرحوم سالم الصباح الدولي في جنوب السرة. وطبعا نجح هاني في تحقيق الثنائية كبطل لفئة الرجال العمومي وتحت 19 سنة، هذا فيما يخص لعبة السكواش. أزرق الصالات اليوم يباري البحرين وديا
1: اليوم اللي هو قصدك الثلاثة
2: الأربعة
1: اي صح اليوم عنده يوم الأربعة عندهم مباراة صح
2: ايوه الساعة 7:30 في العاصمة المنامة. طبعا تعتبر هي المواجهة الأولى حق أزرقنا قبل الله يباري المنتخب المملكة العربية السعودية السبت المقبل ثم مع البحرين مرة أخرى في اليوم الذي يليه قبل عودته للبلاد. طبعا هو مدرب منتخبنا الإسباني برونو غارسيا فورموسو قاعد يحاول يجرب أكبر عدد من اللاعبين ويأهل اللاعبين خصوصا أنهم يبون يشاركون في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات التي ستقام في الرياض ديسمبر المقبل. هذا فيما يخص منتخب الصالات. والقادسية يعسكر داخليا استعدادا لدوري التحدي الآسيوي، ويوسف الحقان للأسف تعرض لإصابة وراح يغيب عن القادسية من أسبوعين إلى 3 أسابيع. طبعا القادسية يستضيف المجموعة الثالثة بالكويت، راح يلعب بجانب قوى الهندي وفورتس البنغلاديشي وريجير الطاجيكي. طبعا المباريات راح تكون يوم السبت والثلاثاء والجمعة كلها بالكويت على ملعب نادي القادسية. كاظمة طبعا راح يلعب مباراة في دوري أبطال الخليج أمام الاتفاق بالدمام، طبعا هو غادر برا، وطبعا كاظمة راح يلعب الساعة 7 اليوم أمام الاتفاق بالدمام، وطبعا منتظر أن يقدم إن شاء الله كاظمة مستوى مميز يؤدي لأن إن شاء الله يتأهل للدور المقبل. طبعا الكويت اليوم يباري الخالدية البحريني بالكويت ضمن الدولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2. يذكر أن الكويت خسر المباراة الأولى أمام الوحدة الإماراتي بالإمارات 3 أهداف لهدفين بعد طارد محمد مرهون. هذه أبرز الأخبار المحلية مشاعل، وأتوقع أن أعطينا المحلي حقه.
1: ننتقل
2: أكيد حق
1: المباريات الآسيوية.
2: الآسيوية بالضبط. دوري أبطال آسيا للنخبة طبعا نتكلم عن مرحلة الشرق، أما الغرب فما نبي نذكره بصراحة. أسامي الفرق غلجة وبالنهاية يلعبون هما 16 فريق يتأهل منهم أول 8، فخلينا بالغرب. الغرب اليوم استكملوا جولة أمس، الهلال فاز على السد 2-0 بالسد في قطر، والشباب أهلي دبي حقق مفاجأة كبيرة بفوزه على الاتحاد جدة السعودي 2-0 في جدة.

0: طبعا الترتيب العين الإماراتي من مباراتين، طبعا كل الترتيب اللي بنقوله، العين الإماراتي 6 نقاط، استغلال طهران 6 نقاط، الهلال السعودي 6 نقاط، شباب أهلي دبي 6 نقاط، والأهلي السعودي والقادسية 4 نقاط، ونرفيتش والنصر السعودي 3 نقاط. طبعا في باقي الفرق لم يحرزوا أي نقاط.
1: في فهد انا قاعد اشوف الريان وقطر هم بعد عندهم قاعد يلعبون.
0: الريان طبعا انت قاعد تتكلم عن دوري ابطال اسيا للنخبه.
1: ايه
0: اي دوري ابطال اسيا للنخبه احنا ذكرنا ابرز الفرق اللي هم متصدرين ولعبوا اليوم، لان
1: وفي ناس
0: كان في
1: زعلانين بعد.
0: اي يعني هو شوفي مثلا الغراف والوصل والقوه الجويه العراقي والسد القطري لم يحرزوا اي نقاط. بختكور عنده نقطتين، يعني هذه النقاط. اما بالنسبه حق دول ابطال اسيا 2، فايست بنغال خسر امام الشرطه العراقي 3-2، والحسين الاردني فاز على السيب العماني 3-0. طبعا اذا بنذكر دوري ابطال اسيا 2، اي طبعا مباريات اليوم بدوري ابطال اسيا 2 اللي يهمنا هو نادي الكويت اللي يلعب ضد الخالديه، وناساف يباري الوحده الاماراتي بناساف باوزباكستان، فان شاء الله يحققون يعني نتيجه تخدم نادي الكويت وحظوظه بالتاهل. يعني احنا اللي يخدمنا تعادل الوحده وناساف وفوز الكويت، يكون الخسارة الأولى مو مؤثرة على مشوار نادي الكويت. فيما يخص دوري أبطال أوروبا، يعني هنتدرج من آسيا للعربي في عربية لأوروبا، اليوم الجولة كانت كبيرة. نذكر النتائج اللي صارت في دوري أبطال أوروبا، الدور الدوري يسميه احنا، اللي هو الفرق كلها تلعب 8 مباريات، 4 داخل الأرض و4 خارج الأرض. لينس الفرنسي خسر امام سبورتنج لشبونة على الارض 2-0. صباح الاذربيجاني حقق مفاجاه كبيره باول مشاركه له بتاريخ دوري ابطال اوروبا، وحقق فوز على سلافيا براج بهدفين للا شيء. ارسنال فاز 3-0 على الليل الفرنسي باهداف تمبر وإز وساكا. اتلتيكو مدريد يعمق جراح مانشستر يونايتد وينتصر بهدفين للا شيء في الموتريبوليتانو في مدريد. غلطة سراي رغم التقدم، لكن برشلونة كان قاسي بالرد وفاز 4 أهداف لهدف، وإبداع كبير من لامين يامال اللي صنع 3 أهداف تقريبا.
1: برز اسمه بكأس العالم أصلا.
0: جدا يعني كان من المبدعين وكمل بتألقه.
1: صح.
0: انتر ميلان يفاجئ الجميع ويخسر على أرضه أمام كلوب بروج البلجيكي 4-3، فيهم هاتريك لتروسولدي. لايبزيج الألماني يفوز على بي إس في لندهوفن الهولندي 1-0. بايرن ميونخ يتعادل ويتعثر بشكل مفاجئ أمام فايكينج النرويجي 3-3، وطرد لمايكل أوليسي بسبب سوء سلوك داخل الملعب بإنذار ثاني.
1: بعد الهوشة بالوسائل التواصل الاجتماعي،
0: اي يعني هو طق الكرة باللاعب فيعتبر مخالفة. اخيرا اخر مباراة، نابولي بقيادة أليجري يخسر امام بيريال الاسباني 3-0، بعدين كان فايز بالشوط الاول. طبعا الترتيب لحد الان مو كل الفرق لاعبة مباراتين، برشلونة 6 نقاط، سبورتنج لشبونة 6 نقاط، أرسنال 6 نقاط، بايرن ميونخ 4 نقاط، باريس سان جيرمان وكومو 3 نقاط لاعبين مباراة واحدة، مانشستر يونايتد 3 نقاط، شتوتغارت 3 نقاط من مباراة واحدة. يعني مو الكل لاعب مباراتين، لكن المتعثرين والمتأخرين للغاية هم انتر ميلان مباراتين لم يحرز أي نقطة، وستافيا براغ ونابولي وليل وغلطة سراي جميعهم لعبوا مباراتين من دون أي نقطة، واكتفوا فقط بأنهم يخسرون يعني لعشاقهم نقول للأسف، وهذا حال كرة القدم. عندي مشاعل وأنا آسف تطول.
1: لا لا بالعكس. زين اليوم شنو المباريات اللي راح تكون؟
0: طبعا اليوم

0: مباريات اليوم دوري أبطال أوروبا 2 ذكرناه، نادي الكويت الساعة 7 ونادي كارما الساعة 7:30. طبعا هذا فيما يخص الرياضة المحلية. الرياضة الأوروبية، دوري أبطال أوروبا الساعة 8:15 في نورد الهولندي أمام كومو الإيطالي، ولاسك النمساوي يستضيف ليفربول الإنجليزي 8:15. مباريات 10 مساء على عجالة، أوستن فيلا الإنجليزي أمام فنربخشة، بيدو قلمت أمام دورتموند، القمة باريس سان جيرمان والسيتي الساعة 10 مساء على ملعب السيتي بالاتحاد، ريال بيتيس بورتو، روما ريال مدريد في روما، شختار دونتسك وإيك اليوناني الساعة 10، وأخيرا سلوفان براتسلافا وشتوتغارت الألماني. هذه مباريات اليوم من دوري أبطال أوروبا وباقي المباريات، وإن شاء الله نفرح باكر بالويكند بفوز نادي الكويت وكاظمة عشان يعني أخبار إيجابية تخص رياضتنا.
1: إن شاء الله. شكرا لك فهد، ما قصرت. شكرا
0: إن شاء الله.

0: مشكلتي.
1: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. قال وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي إن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز تنعكس على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والأمن الغذائي، وتؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية لا سيما على الدول النامية المعتمدة على الواردات. جاء ذلك خلال مشاركة الرفاعي في اجتماع وزاري رفيع المستوى ضمن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مستدامة لمواجهة الأزمات وضمان أمن الممرات البحرية واستقرار سلاسل الإمداد. أكدت دولة الكويت أن معالجة انعدام الأمن في الشرق الأوسط تستوجب مواجهة سياسات الاحتلال والعدوان والإفلات من المساءلة، محذرة من أن استمرار اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ودول المنطقة يقوض فرص السلام ويغذي دوائر العنف. جاء ذلك في كلمات دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث في وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز السعيدي أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة، حيث شددت الكويت على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يحفظ سيادة الدول وحقوق شعوب المنطقة. أكد رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي أن دولة الكويت تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة إدارة مخاطر الكوارث ورفع مستويات الجاهزية والاستعداد بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وصون مقدرات الوطن وسلامته. وأوضح الرومي بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث أن قوة الإطفاء العام تعمل على تطوير خطط الطوارئ والاستجابة ورفع كفاءة الكوادر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة قادرة على مواجهة المخاطر والتعامل مع الأزمات والكوارث بكفاءة وفاعلية. بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مستجدات مشروع منتجع صباح الأحمد لرعاية كبار السن في مدينة صباح الأحمد السكنية والإجراءات اللازمة لاستكمال مراحل تنفيذه. وأكدت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن، مشيرة إلى مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات وتسريع خطوات التنفيذ بما يحقق أهداف المشروع ويوفر بيئة متكاملة لرعاية كبار السن. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.
2: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
3: دور الأب في الأسرة. يعد الأب ركناً أساسياً في بناء الأسرة وعنصراً محورياً في تشكيل شخصية الأبناء وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، فهو ليس مجرد

0: مصدر للإنفاق وتوفير الحاجات المادية، بل هو قدوة أخلاقية وتربوية تؤثر في سلوك الأسرة كلها. يتحمل الأب مسؤولية توفير الأمان والاستقرار، ويغرس في نفوس أبنائه قيم الصدق والاحترام والانضباط. ومن خلال تعامله اليومي معهم يتعلم الأبناء معاني التعاون وتحمل المسؤولية، كما يكتسبون الثقة بالنفس والشجاعة في مواجهة صعوبات الحياة. ويظهر دور الأب أيضاً في دعم الأم ومشاركتها أعباء التربية، فالتوازن بين الدورين يساعد على خلق بيئة أسرية سليمة. وعندما يكون الأب متفهماً وقريباً من أبنائه يشعرون بالحب والاحتواء، مما يقوي الروابط الأسرية. وفي الختام يمكن القول أن دور الأب في الأسرة دور عظيم لا يقل أهمية عن غيره، فبحكمته ورحمته تنشأ أجيال صالحة تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
1: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم، فرص وظيفية جديدة، ورش تدريبية، وآفاق أوسع لمستقبل الشباب المهني. هذا ما تحمله النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر وظيفتي التي تنطلق يوم الخميس 15 من أكتوبر في قاعة الأرينا 360، وتستمر حتى 17 منه بمشاركة قطاعات وشركات متنوعة، وللمرة الأولى قطاع العمل الحر، وللتعرف أكثر على أبرز الفرص والفعاليات التي يقدمها المعرض. عددنا لكم هذا التقرير مع سعود المطيري المدير العام لشركة زون.
1: السلام عليكم، معكم سعود المطيري مدير عام شركة زون. في البداية مشكورين على هذه الاستضافة، وإحنا اليوم في صدد إقامة معرض ومؤتمر وظيفتي للنسخة الخامسة، واللي راح يكون إن شاء الله في 15 أكتوبر يوم الخميس، ويستمر معانا لغاية 17 أكتوبر يوم السبت. المعرض راح يكون من خلال رعاية معالي وزير الدولة للشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، وأيضا بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة. واليوم احنا نظهر في هذه النسخة الخامسة من خلال فعاليات مصاحبة لمعرض وظيفتي. هذه الفعاليات المضافة فعاليات جديدة، وأيضا المشاركين من شركات أو علامات تجارية جديدة، وأيضا هذه القطاعات اللي موجودة لأول مرة، وأيضا شركانا في النسخ السابقة. اليوم كلنا اجتمعنا بحيث نوصل لأكبر عدد لهذه الشريحة اللي احنا نستهدفها، شريحة الشباب المقبلين على الوظيفة، أو أصحاب الخبرات اللي يرغبون في تبادل الخبرات أو الانتقال وتجربة خبرتهم العملية والوظيفية إلى جهات وظيفية يطمحون لها. أيضا من ضمن الفعاليات المصاحبة واللي راح تكون معانا ابتداء من يوم الخميس الساعة 10 الصبح وتستمر طوال اليوم لغاية الساعة 8 مساء، نفس الجدول يوم الجمعة ويوم السبت، لكن باستثناء يوم الجمعة هو من الساعة 2 الظهر. جميع هذه الفعاليات من ورش عمل، من برامج تدريب، من محاضرات وضيوف من خارج الكويت، احنا اليوم نستفيد منهم ونوصل الأفكار في هذا القطاع الجديد من خارج الكويت إلى شبابنا، بحيث أن يتم فيها تنمية المهارات، يتم فيها التوجيه والإرشاد الوظيفي والسلوك الوظيفي، وبحيث أنه يكون هذا الطموح عند شبابنا في حياتهم العملية والوظيفية. أيضا راح يكون هذه الجداول وهذه الفعاليات الكبيرة المصاحبة لهذا المعرض من خلال تطبيق وظيفتي، فيه كامل التفاصيل على مواعيدها، على مواعيد هذه الفعاليات، أيضا على المحاضرين. بإمكان جمهورنا أو الزائرين لهذا المعرض

اختيار الأوقات المناسبة لحضور هذه الفعاليات المصاحبة، وهم من خلال المعرض اللي راح يكون في قاعة الأرينا 360، راح يكون فيه من ضمن القطاعات الجديدة المشاركة قطاع الوظائف الحرة، هذه النسخة الأولى في من ضمن هذا المعرض يكون موجودين في النسخة الخامسة. الوظائف الحرة راح يكونون متواجدين أصحاب الوظائف الحرة وخبراتهم اللي راح ينقلونها ويتم توجيهها للزائرين، متواجدين من خلال وظائف وقطاعات كثيرة في هذا المجال الوظائف الحرة. أيضا القطاعات مختلفة المشاركة، قطاع البنوك أو قطاع الاتصالات أو قطاع التجزئة وقطاع الخدمات، كل هذه الجهات مشاركة معنا بحيث نقدم هذه الفرصة، بحيث يكون ملتقى وظيفتي ومعرض وظيفتي هو المنصة اللي تجمع الشباب الطموحين في تنمية هذه المهارات الوظيفية والعملية. ومشكورين على الاستضافة، وبإذن الله نقدم تجربة جميلة ومناسبة لزوارنا إن شاء الله.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

لا يرتبط الاستقرار المالي بحجم الراتب وحده، بل بكيفية توزيعه بين الاحتياجات الأساسية والمصروفات الشخصية والادخار وأيضا الاستثمار، إذ يمكن لأصحاب الدخول المحدودة بناء مدخرات، بينما يواجه أصحاب الرواتب المرتفعة صعوبات مالية نتيجة غياب التخطيط. ووفقا لنصائح عالمية مستندة إلى دراسات عالمية، فإن قاعدة 50-30-20 تعد من أبرز الأساليب لتنظيم الميزانية الشهرية. نعيد، قاعدة 50-30-20، إذ تقوم على تخصيص 50% من الدخل للاحتياجات الأساسية مثل السكن، الغذاء، المواصلات، الفواتير، التعليم. أما 30% للمصروفات الشخصية والترفيه والمشتريات الاختيارية، و20% للإدخار والاستثمار. وبتطبيق القاعدة على راتب شهري قدره مثلا $1,000، يخصص $500 للاحتياجات الضرورية، و$300 للإنفاق الشخصي، و$200 للإدخار والاستثمار، مع إمكانية تعديل النسب وفق الالتزامات ومستوى الدخل. كما يؤكد التقرير أهمية التمييز بين الإدخار الذي يوفر سيولة للاحتياجات الطارئة وكذلك الأهداف قصيرة الأجل والاستثمار.

الاستثمار الذي يستهدف تنمية الأموال على المدى الطويل مع مراعاة المخاطر. يأتي بناء صندوق للطوارئ يغطي المصروفات الأساسية لعدة أشهر ضمن الأولويات قبل التوسع في الاستثمارات الأكثر تقلباً، وذلك لتجنب الاضطرارات إلى بيع الأصول عند مواجهة الالتزامات بشكل مفاجئ.

المتبقي نهاية الشهر، ولكن عند زيادة الراتب يفضل توجيه جزء من الزيادة لتعزيز المدخرات والاستثمار أو سداد الديون مرتفعة التكلفة بدلا من رفع الإنفاق تلقائيا. وتبقى مراجعة الميزانية دورا مهما في دوريتها وتعديلها وفقا للظروف والأهداف المالية، وذلك أساسا لتحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر وبناء الثروة في المستقبل.

0: دمى بأجهزة طبية فكرة من أطباء في مايو كلينيك لتخفيف رهبة العلاج.
1: قد يتحول دب صغير إلى وسيلة تساعد الطفل على تقبل جهاز طبي يرافق يوميا. هذا ما يسعى إليه مشروع عيادة الدببة الذي طوره أطباء مقيمون في مايو كلينيك وعرض خلال المؤتمر الوطني للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لعام 2026 في سان دييغو. وتقوم الفكرة على تزويد الدمى بأجهزة تحاكي تلك التي يستخدمها الأطفال، بينها أنابيب المعدة للتغذية وأنابيب القصبة الهوائية ونماذج لأجهزة تنظيم ضربات القلب، بهدف جعل هذه المعدات أكثر ألفة وتشجيع الأطفال على فهمها والتحدث عنها. كما يمكن للأسر استخدامها لشرح خطوات العناية أو لمساعدة زملاء الطفل على استيعاب احتياجاته الصحية من خلال اللعب. وحصل المشروع على تبرعات بمعدات طبية، فيما استفاد طلاب الطب والأطباء المقيمون من تجهيز الدمى في التدريب على مهارات الخياطة الطبية. وترتبط المبادرة بتجربة شخصية لطبيب تحدث عن شعوره بالعزلة في طفولته بسبب استخدام جهاز طبي. ورغم أن الفريق يأمل في تقليل القلق والشعور بالاختلاف، فإن المبادرة عرضت كمشروع تدخل باللعب، ولا تتوافر في المصادر المنشورة حتى الآن نتائج سريرية مقارنة تثبت حجم تأثيرها النفسي بصورة قاطعة.

0: مختبر يصعد إلى المدار لاختبار اتصالات المستقبل.
1: بعض التقنيات لا يكفي اختبارها داخل المختبرات الأرضية، ولهذا أرسل القمر الألماني أثينا 1 إلى مدار منخفض حول الأرض ليصبح منصة لتجربة لأنظمة الاتصال وملاحة لها، وأيضا معالجة بيانات خاصة في ظروف الفضاء الفعلية، كما أعلنت مجموعة OHB في 2 أكتوبر الماضي نجاح إطلاق القمر الذي طورته شركتها التابعة لوكس سبيس بالتعاون مع جامعة القوات المسلحة الألمانية في ميونخ. وجاء الإطلاق على متن صاروخ فولكن 9 من قاعدة فاندر نمبرغ في كاليفورنيا ضمن مهمة ترانسبورتر 18، ويزن القمر نحو 300 كيلوغرام ويحمل تجهيزات لاختبار الاتصالات الفضائية والملاحة والاستشعار، إضافة إلى معالجة البيانات بالذكاء الاصطناعي مباشرة في المدار. ومن أهدافه تجربة وسائل لرصد التشويش على إشارات الاتصالات والملاحة وتحديد مصدره والتعامل معه بما يساعد على تطوير أنظمته أكثر قدرة على مواصلة العمل عند حدوث أي اضطراب. كما يتميز تصميم القمر بإمكانية إعادة تهيئته في بعض الوظائف برمجيا بعد الإطلاق لتكييف التجارب مع متطلبات جديدة خلال المهمة. ويتولى المركز الوطني الألماني للتحكم الفضائي لتوفير البنية الأرضية لإرسال الأوامر واستقبال البيانات ومراقبة القمر. وبعد الوصول إلى المدار تبدأ مرحلة فحص الأنظمة.

وتجهيزها قبل تشغيل التجارب تدريجيا، والمهمة المقررة لعدة سنوات تهدف إلى جمع نتائج تدعم الجيل المقبل من الأنظمة الفضائية. أما نجاح الإطلاق فهو بداية للاختبارات وليس إعلانا عن اكتمال التقنيات الجديدة.

كشفت مسحات جيوفيزيائية أو جيوفيزيائية حديثة عن بقايا مدينة رومانية واسعة ظلت مدفونة تحت الأراضي الزراعية قرب بلدة ساند باتنليون إيرلا في النمسا السفلى من دون أن تقام فوقها منشآت حديثة طوال القرون. وبحسب جامعة أنسبروك تمتد المدينة على مساحة تقدر بنحو 25 إلى 30 هكتار، وتظهر القياسات شبكة شوارع منتظمة ومدرجا ضخما كان يتسع لنحو 8000 متفرج. وتشير الأدلة الحالية إلى أن الاستيطان بدأ قرابة عام 80 ميلاديا قبل أن تهجر المنطقة بصورة منظمة نحو عام 180 من دون مؤشرات على تعرضها للتدمير. ويرجح الباحثون أن الموقع قد يكون مدينة كلاودي فيوم التي ذكرها الجغرافي بطليموس في القرن الثاني الميلادي، مستندين إلى موقعها الجغرافي ووصف مجرى مائي قريب، لكن هذه الهوية لم تحسم نهائيا بعد. وتشير مكتشفات أثرية إلى احتمال انتقال بعض السكان إلى مدينة لورياكوم المجاورة، ويخطط الباحثون لمواصلة دراسة الموقع بالتصوير الجوي والمسح الجيوفيزيائي والحفريات المستهدفة، مستفيدين من بقائه محفوظا بوصفه كبسولة زمنية أثرية نادرة.

حيث غناها النجم المتجدد يوسف العماني مع الفنانة الكبيرة عبد الله رويشد والفنانة الكولومبية دانيلا. وقدم العماني الفنان رويشد بشكل جديد للساحة والجمهورة، وقال العماني: اليوم فرحتي ما حد يوصفها، اني انا دشيت التاريخ وغنيت ديو مع الفنان عبد الله رويشد والفنانة الكولومبية دانيلا. الأغنية هذه تغنت من قبل كم سنة وكانت فكرة، ولما تلاقيت أنا وبو خالد وقلت له عندي فكرة، ولما سمعها قال عجيبة، وسمع الأغنية مرة ومرتين وحب الجو العام للأغنية. فقلت حق بو خالد إذا غنينا هالأغنية أنا أعتبر نفسي أني دشيت التاريخ، وكلمت الفنانة الكولومبية دانيلا اللي تربطني فيها صداقة، عجبتها الفكرة وقلت لها أبيش تكتبين الكلام بطريقة أوضح في الكولومبية اللي راح تغنينا، إحنا عرب راح نقول الكلام بطريقة تحفظية أكثر. فصارت الأغنية شنو؟ عادي لما أشوفك تبكي فراقي، عادي ذوق اللي أنا ذقته من أشواقي، عادي بسطها خلها على الله وتصير عادي. الفكرة بشكل عام عبارة عن حكمة، وبالوقت نفسه إن الدنيا تدور واللي سويته بيرد عليك. وبعدين يرد بو خالد ويقول: عادي لما يخونك اللي تحبه، عادي يرجع والحسرة وسط قلبه، بعد عادي بسطها خليها على الله وتصير عادي.

0: الفخراني يعتذر عن تقديم الملك لير في الجرين 32.
1: اعتذر الفنان القدير يحيى الفخراني عن تقديم مسرحية الملك لير ضمن فعاليات الدورة 32 من مهرجان لجرين الثقافي المقرر انطلاقه 11 من يناير المقبل، وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه، وذلك لأسباب صحية وصعوبة لتحمل مشقة السفر. جاء الاعتذار بعد إدراج العرض المسرحي ضمن جدول المهرجان، إذ أبلغ الفخراني المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب رسميا بقراره عبر كتاب رسمي، موضحا أن حالته الصحية والظروف المرتبطة بالسفر تحول دون حضوره إلى الكويت، مع تمنياته للقائمين على المهرجان بالتوفيق والنجاح في دورته المقبلة. وكان من المقرر أن تحتضن خشبة مسرح الدراما في مركز الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الثقافي عرض الملك لير، الذي يعتبر من أبرز الأعمال المسرحية في مسيرة الفخراني، لما يحمله من ثقل فني وأدبي، مستندا إلى النص الشهير للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، الذي يرجح أنه كتب المسرحية بين عامي 1605 وعام 1606، فيما شهدت أول عرض موثق لها في البلاط الملكي الإنجليزي في يوم 26 من ديسمبر من عام 1607. مهرجان القاهرة السينمائي يكشف مفاجآت لدورته 47.
0: في دورة تحمل دلالة استثنائية مع مرور 50 عام على تأسيسه، كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن ملامح دورته 47 المقررة إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل، معلنا قائمة من التكريمات التي تحتفي برموز السينما المصرية والعالمية، إلى جانب برنامج سينمائي يضم 145 فيلم وعملا سينمائيا من 64 دولة وجهة إنتاج. وجاءت تفاصيل الدورة الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهرجان 11 أكتوبر بحضور الفنان حسين الفهمي ورئيس المهرجان ومحمد طارق المدير الفني وليدة علوي ولبلبة وجابي خوري ومدحة العدل وعدد من صناع السينما. وكشفت اختيارات الدورة 47 عن مزيج من الاحتفاء برواد الفن السابع واستعادة كلاسيكيات السينما المصرية وفتح المجال أمام تجارب سينمائية جديدة عبر مسابقات وأقسام متنوعة تستهدف جمهور واسع من محبي السينما وصناعها. وتصدر

0: الفنان آسر ياسين قائمة المكرمين في الدورة الجديدة بعدما أعلن مهرجان القاهرة السينمائية الدولي منح جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرا لمسيرته الفنية وإسهاماته في السينما المصرية وما قدمه من شخصيات اتسمت بالتنوع والعمق الإنساني وقدرته على التعبير عن عوالمها النفسية بأسلوب مميز. وفي إطار الاحتفاء بالأسماء التي تركت بصمات مؤثرة في تاريخ الفن السابع، أعلن المهرجان تكريم مدير التصوير سعيد شيمي بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر تقديرا لمسيرته الممتدة لأكثر من 5 عقود وإسهاماته في تطوير فن التصوير السينمائي وتشكيل ملامح الصورة بالسينما المصرية.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: إذا عرفنا كيف فشلنا نفهم كيف ننجح. الذي لا يفشل أبدا لن يكون يوما من الناجحين.
1: لا تقارن بداياتك بنهايات الآخرين، فلكل إنسان الرحلة الخاصة ولكل نجاح وقتها المناسب. ركز على تطوير نفسك، وخطوة صغيرة كل يوم قد تصنع فرقا كبيرا في حياتك.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن أول كرتون ناطق في العالم هو سفينة ويلي التجارية، وكانت من إخراج والت ديزني سنة 1928؟
1: هل تعلم أن دماغ الإنسان يستطيع توليد إشارات كهربائية ويمكن قياسها باستخدام أجهزة خاصة تسمى تخطيط كهربائية الدماغ؟
0: وهل تعلم أن عدد العضلات في جسم الإنسان تصل إلى 700 عضلة؟
1: هل تعلم أن الفراشات تتذوق الطعام باستخدام مستقبلات موجودة في أقدامها؟

0: بهذا القدر مستمعينا نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم إذاعة على الهواء، وغدا يتجدد بكم اللقاء، ولكم تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء،
1: مع السلامة.

أهلا ومرحبا بكم مع جولة جديدة من برنامجكم جولة إخبارية، والذي يستمر معكم من الآن وحتى 3:30 صباحا.

متابعات إخبارية. تتواصل العمليات العسكرية في اليمن ضمن عملية فجر اليمن وسط إعلان القوات الحكومية حصيلة جديدة لعملياتها ضد الحوثيين، ومعارك متصاعدة في تعز والساحل الغربي ومحيط باب المندب بإسناد جوي من تحالف دعم الشرعية. في المقابل تتواصل الضربات الجوية على مواقع الحوثيين بالتزامن مع تصاعد توترات